0: لأنه تم فتح مضيق هرمز جزئيا وسيتم فتحه بشكل كامل يوم الجمعة المقبل. من جهته قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إن واشنطن ستنتظر لترى مدى استعداد طهران لتقديم تنازلات، مؤكدا أن هناك تفاصيلا كثيرة في الاتفاق لا تزال بحاجة إلى توضيح. ولمتابعة تفاصيل هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الباحث في العلاقات الدولية الدكتور سعيد أوكاشا. في البداية نتساءل عن قراءتك لدلالة توقيت إعلان الرئيس الأمريكي عن توقيع مذكرة التفاهم مع إيران في ظل هذه الظروف الإقليمية الراهنة.
1: هو يعني حتى الآن نحن أمام تصريح أنه تم التوقيع بالفعل يوم الأحد إلكترونيا والتوقيع في النهاية في الجمعة القادمة في جنيف، لكن يبدو أنه من تصريحات نائب الرئيس الأمريكي ديفانس أن هناك بعض النقاط لم تستكمل حتى هذه اللحظة. إذن المفاوضات مستمرة، وإن كان الإطار الشامل للمذكرة التفاهم يمكن الحديث عن أنه تم بالفعل، ولكن هناك خشية أيضا في نفس التوقيت من أنه تظهر بعض العقبات التي قد تعرقل التوقيع النهائي على هذه المذكرة.
0: طيب لماذا هذا التباين من وجهة نظرك دكتور سعيد؟ يعني كما تفضلت الرئيس دونالد ترامب أعلن توقيع مذكرة التفاهم إلكترونيا بالأمس، ويوم الجمعة سيتم ذلك رسميا في جنيف، في حين أن نائب الرئيس جيدي فانس يشير إلى وجود تفاصيل كثيرة لا تزال أيضا بحاجة إلى توضيح. يعني هل يعكس ذلك برأيك نوع من التباين في المواقف داخل الإدارة الأمريكية؟
1: أعتقد أنه ليس تباين بالمعنى، ولكن هناك يعني بعض النقاط التي صيغت بشكل غامض ربما تؤدي التفاهمات من المتصور أن تكون هناك إيضاحات حول النقاط التي صيغت بشكل غامض. دائما مثل هذه الاتفاقات تتغلب على الصعوبات ما بين الطرفين بصيغات مبهمة إلى حد كبير، وهو ما يسبب مشكلات. ولكن أيضا على الجانب الإيراني هناك صراع ما بين الجناح الإصلاحي والجناح المحافظ حول توقيع مذكرة التفاهم، وهناك حتى يعني وكالة فارس الإيرانية تحدثت عن أنه هناك اعتراضات على أسلوب المفاوضات الذي أجراه قاليباف والمسؤولين الإيرانيين الآخرين أيضا. إذن الموجود على الطرفين أن هناك نقاط غامضة ربما للأسف الشديد يمكن أن تعرقل الاتفاق أو ربما يعني تؤخره إلى بعض الوقت، ولكن حتى لو تم توقيعه بافتراض أنه تم توقيعه يوم الجمعة القادم فإنه كما يقال دائما الشيطان في التفاصيل. عندما يتم تطبيق الإطار سنرى الاختلافات قد تظهر، كيف يمكن التغلب على هذه الاختلافات؟ هذا هي المشكلة التي تشغل العالم الآن.
0: طيب برأيك دكتور سعيد، يعني هذه النقاط التي لا تزال عالقة كما ذكرنا، يعني هل تتعلق مثلا من وجهة نظرك بالعقوبات المفروضة على إيران، أم بالملف النووي، أم بالإفراج مثلا عن الأموال المجمدة الإيرانية؟
1: يعني هي تدور حول النقاط الثلاثة الأساسية، الإفراج عن يعني الأموال الإيرانية وإدارة مضيق هرمز، وأيضا المشروع النووي وهو الأهم بالنسبة لإدارة الرئيس ترامب. الحديث عن
0: أعتقد دكتور كان من ضمن البنود في الاتفاق أنه سيتم الإفراج عن 12 مليار فقط.
1: ديفانس قال أنه شروط الإفراج عن هذه الأموال لا شروط، أن إيران تبدي استعداد حقيقي لتنفيذ الاتفاق خلال الشهرين اللي سيمتدوا على مدى المفاوضات القادمة بعد توقيع مذكرة التفاهم
0: وتعديل السلوك.
1: إذن هم يقولون أنه حتى لم يتم الإفراج عن الأموال، ربما يفرق عن مبلغ قليل ليس كبير إلى حد 12 مليار دولار، يمكن أن تكون هناك يعني دفع لبناء الثقة 3 مليارات دولار، كان هناك حديث عن إفراج عن 3 مليارات أيضا نوع من بناء الثقة. لا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستفرط في أوراقها بسهولة، هي تريد أن ترى هل الإدارة الإيرانية، هل النظام الإيراني سيقبل بتوقيع الاتفاق ومنها التعهد بعدم امتلاك سلاح نووي وايضا السماح بتفكيك اليورانيوم المخصب الموجود على الاراضي. هذه نقاط غايه الاهميه ربما يعني تجعل مذكره التفاهم هي هدنه طويله الامد اللي نسبيا تمتد لشهرين، ولكن

0: الحكم عليها سيتم من خلال سلوك إيران وسلوك الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب يعني دكتور، لكن هذه الأمور تجرنا للتساؤل حول الإطار القانوني والدبلوماسي لمذكرة التفاهم هذا. يعني ما هو هذا الإطار؟ هل هي اتفاق ملزم أم أنها مجرد خطوة أولية نحو اتفاق ممكن يكون أوسع؟
0: يعني أعتقد أنه صح، هو بالدرجة الأولى إطار تفاوضي وليس اتفاق بالمعنى الذي نفهمه،
1: ليس ملزما.
0: ليس ملزما الى الان، لانه زي ما ذكرت لحضرتك انه ما زالت سواء في الاداره الامريكيه سواء في الجانب الايراني هناك تساؤلات حول بعض النقاط المهمه، كما ذكرنا هل سيتم الافراج عن اموال ام ديفان سيقول هذا مرتهن لي، هل ستلتزم ايران بتعهداتها. هناك داخل ايران غضب شديد من فكره التخلي عن المشروع النووي الايراني او المخزون النووي الايراني. اذا لدى الجانبين مشكلات حقيقيه، ولكن في كل الاحوال الحسابات ستجرى بناء على انه خلال هذين الشهرين كل طرف لديه الفرصه ليحسب خسائره ومكاسبه. هل الاتفاق الاطار سوف يكون من الافضل ان يتم ويصل الى اتفاق؟ هذا من الجانب الامريكي، حسبة الرئيس الامريكي انه لابد ان يخرج بمكسب كبير، وهو انه اوفى بمواعد وهو منع ايران من انتاج سلاح نووي واخراج اليورانيوم المخصب من اراضيها. اذا نجح في ذلك فان ترامب يكون قد حقق اهدافه، ولكن في الداخل الايراني هذه النقطه تحديدا يمكن ان تؤدي الى مشكله في الداخل الايراني.
1: طيب في ظل التاريخ الطويل كما تعلم من عدم الثقه بين طهران وواشنطن، ما هي الضمانات التي يمكن ان تقدمها كل من واشنطن وطهران لضمان التزام الطرف الاخر ببنود مذكره التفاهم؟
0: يعني كما ذكرت ترامب يريد على الاقل انه يخرج بمكسب، انه هو كان في خطابه بالامس واول امس تحدث عن اتفاق 2015 الذي انسحب منه عام 2018. وقال انني سوف اعقد اتفاق افضل من الذي عقده الرئيس الامريكي الاسبق
1: أوباما.
0: باراك اوباما. اذا هذه النقطه الجوهريه بالنسبه لاوباما لترامب لكي يخرج ويقول للجمهور الامريكي انه نجح في حملته ضد ايران، فانه لا يجب ان يحصل على هذا المكسب. على الجانب الايراني مجرد التفريط في المخزون النووي الايراني باي شكل من الاشكال سيعتبره الجناح المحافظ في النظام انه خساره وانه هزيمه، وبالتالي هناك هذه المشكله كبيره للغايه. ايضا هناك مشكله التي يمكن ان تثيرها اسرائيل. اليوم نتنياهو يتحدث بوضوح في المؤتمر الصحفي اليوم، قال انه لا يعلم شيء عن بنود الاتفاق او الاطار اللي توصلت اليه امريكا مع ايران. اسرائيل لا تريد الالتزام مثلا بمساله وقف اطلاق النار في كل الجبهات بما فيها الجبهه اللبنانيه. هذه النقطه يمكن ان تؤدي الى مشكله كبيره، لانه اسرائيل يمكن ان تهاجم لبنان، وبالتالي ايران تعتبر ان هناك تنصل امريكي من الاطار. يعني هناك مشكلات كثيره للغايه، ليست خاصه فقط بالطرفين ولكنها حتى خاصه بطرف مثل اسرائيل التي ترى ان الاتفاق ليس في مصلحتها.
1: نعم. طيب دكتور، فيما يتعلق بفتح مضيق هرمز جزئيا، هل تعتقد ان من ضمن النقاط التي لا زال تتمسك بها امريكا او انها لا تزال تحاول ان تضغط على ايران، او ان ايران لا تزال تتلاعب بهذه النقطه فيما يتعلق بمذكره التفاهم، هل المضيق من ضمن هذه النقاط؟ وايضا لماذا لم يتم فتح مضيق هرمز بشكل كامل كما تم التصريح من قبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب، وما أيضا تأثير الفتح الجزئي ثم الكامل لهذا المضيق على حركة الملاحة الدولية وأيضا على أسعار النفط العالمية؟
0: هذا السؤال في غاية الأهمية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عن أنه فتح المضيق سيكون فورا، ولكن إيران لا تريد أن يتم فتح فورا لأنه الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية سيتم إزالته تدريجيا ليس بدفعة واحدة. إذن كل طرف يريد أن يتمسك بالأوراق التي في يده. إيران لا تريد أن تسمح بالمرور الآمن لكل السفن وبلا يعني فرض رسوم عليها قبل أن تتأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية ستغادر السفن او البارج الامريكيه
1: يعني كنوع من الضمان لايران.
0: كلا الطرفين لا يثق في الطرف الاخر،
1: صحيح.
0: وبالتالي هم يريدون اما التزامن ان يتم فتح هرمز ولكن ليس بشكل كامل، وهما يكونوا الخرس الثوري الايراني، انه سيظل ينسق مع عمان فيما يتعلق باداره الممر. لكن كما ذكرت حضرتك في البدايه، المشكله تكمن او الشيطان يكمن في التفاصيل. سنرى في الايام القادمه اذا حتى بعد يوم الجمعه تم توقيع الاتفاق ولم يتم فتح هرمز بالكامل، فان ذلك سيؤدي الى تشكيك كبير في جدوى مثل هذا الاطار. طبعا اسعار النفط تتاثر يعني بسرعه شديده بما يجري من في المفاوضات، وهي تنخفض احيانا، ولكن ما ان يحدث اي مشكلات تعود للارتفاع مره اخرى. اذا الوضع سيبقى على ما هو عليه حتى الى ما بعد يوم الجمعه حينما نرى.
2: مستمعينا الكرام، حان الان موعد اذان الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينه الكويت وضواحيها. الله

0: أذن منذ قليل لصلاة الفجر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: ونعود بحضراتكم مرة أخرى لاستكمال جولتنا الإخبارية بمتابعة إخبارية. دعا الجيش اللبناني النازحين إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية جنوب لبنان. سياسيا أعرب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام عن أمله في أن يسهم إعلان وقف إطلاق النار في وضع حد للحرب التي جلبت المآسي للبنانيين، مؤكدا أن بيروت ستكثف جهودها في مفاوضات واشنطن لضمان انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها والإفراج عن أسرها. هذا وكنا قد أجرينا الحوار التالي لمزيد من التفاصيل مع الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. في البداية فيما يتعلق بتحذير الجيش اللبناني للنازحين بضرورة التريث في العودة إلى القرى الحدودية، كيف يمكن تفسير هذا التحذير؟ وهل يعكس ذلك برأيك مخاوف من وجود مخاطر رغم كل الحديث عن التهدئة؟
2: نعم، بالتأكيد يعكس الخوف من وجود مخاطر، لأن التجارب السابقة مع الاحتلال الإسرائيلي لا تشجع، فالاحتلال لا يلتزم باتفاقات وقف إطلاق النار ولا يحترم تعهداته حتى حين يوقع مباشرة على أي اتفاقيات. وما تحذير الجيش يعني في مكانه، لأنه حصلت خروقات اليوم من جانب الاحتلال، جرت محاولة توغل بري بسيطة وجرى قصف مدفعي بالإضافة إلى إغارات لطيران مسير. إذن لم يلتزم الاحتلال تماما بوقف إطلاق النار، وهذا ما دعا الجيش اللبناني حماية للمدنيين، دعاهم للتريث بالانتقال أو العودة إلى قراهم وخصوصا المنطقة الحدودية حيث يعني خط الجبهة القائم.
1: نعم، أيضا جيش الاحتلال أعلن بعد إعلان ترامب للتوقيع على المفاوضات أنه لن ينسحب من لبنان ولا سوريا ولا غزة، ما تفسيرك لذلك أستاذ علي؟
2: نعم، الخطة الاحتلال واضحة، تحدثنا عنها مرارا، يريدون إقامة منطقة آمنة في لبنان تمتد إلى سوريا بالإضافة إلى المنطقة الآمنة في قطاع غزة. طبعا تعبير المنطقة الآمنة نحن نرفضه لأنه مرادف للمنطقة المحتلة، يعني يريدون احتلال قسم من لبنان وقسم من سوريا بالإضافة إلى غزة. هذا المخطط موجود، ولولا يعني اليوم المفاوضات التي جرت والضغط الذي مورس على الضغط الأمريكي على الاحتلال لما أوقف الاحتلال وقف إطلاق النار، وإنما استمر في هذه المعركة وذهب بها أبعد من الجنوب إلى البقاع ليصل المنطقة التي يعتبروها آمنة إلى سوريا. إذن يجب الحذر ويجب التنبه لهذا الموضوع. ويعني بالأمس نواف سلام أن المعركة المقبلة من خلال المفاوضات هي البحث في الانسحاب الإسرائيلي. لبنان لن يرضى ببقاء حوالي 100 بلدة وقرية تحت الاحتلال، يعني منطقة كبيرة جدا، بالإضافة إلى استمرار طبعا التهديدات والاعتداءات المتكررة.
1: طيب أستاذ علي، بالحديث عن الموقف الأمريكي، الأنظار طبعا تتجه كما تعلم إلى واشنطن حيث تكثف بيروت جهودها الدبلوماسية، ما الذي يمكن أن يقدمه الجانب الأمريكي من وجهة نظرك كضمانات حقيقية للبنان لضمان عدم خرق وقف إطلاق النار في المستقبل؟
2: نعم، حقيقة الضمانة الأساسية للبنان، أتحدث عن الدولة اللبنانية، الضمانة الأساسية هي في الموقف الأمريكي. الولايات المتحدة هي التي ترعى المفاوضات المباشرة بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي وتجري المفاوضات في واشنطن وبرعاية مباشرة من وزير الخارجية، وحتى في أحد الاجتماع كان في مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. إذن الضمانة الأساسية هي في الموقف الأمريكي. تستطيع الولايات المتحدة وقد أثبتت ذلك أنها تضغط على الاحتلال أولا ليوقف عدوانه ويلتزم تماما بوقف إطلاق النار، وأن يضع برنامجا زمنيا للانسحاب ربما خلال 60 يوما، هي فترة المفاوضات المجمع إجراؤها بين الولايات المتحدة وإيران. لأن الملفين الإقليمي والمحلي اللبناني مرتبطان، وإن كانت الدولة اللبنانية تتولى هي التفاوض وهذه مسألة مهمة جدا وأكد عليها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، كي لا يكون لبنان ورقة بيد إيران على طاولة المفاوضات. لبنان يريد أن يفاوض عن نفسه، وهذا ما بدأه بالفعل في الجولات السابقة، والمقرر استكمال في الجولة المقبلة في 22 من هذا الشهر.
1: طيب أستاذ علي، ما تفضلت بالحديث عنه الآن يجرنا للتساؤل عن إمكانية اعتبار مفاوضات واشنطن فرصة لإعادة

0: صياغة الدور اللبناني في التوازنات الإقليمية، أم أنها مجرد محاولة من وجهة نظرك لإدارة الأزمة وتثبيت واقع ميداني معين؟
1: نعم، يعني هي الأمرين معا. المهم أولا في هذه المفاوضات أن الدولة هي التي تفاوض وليس أي طرف آخر، لا يوجد دولة أخرى تفاوض عن لبنان وتحديدا إيران. صحيح أن الاتفاق أو مذكرة التفاهم التي جرى بحثها بين الولايات المتحدة وإيران والتي قيل أنها وقعت إلكترونيا بالأمس شملت لبنان بمعنى وقف القتال، ولكن ينتهي الدور الإيراني عن هذه المسألة. إدارة الملف اللبناني يجب أن تبقى بيد الدولة اللبنانية، لأنه كما قلنا وقف إطلاق النار إذا تحقق اليوم لا يريد لبنان أن يكون إطلاق النار مجددا من الجانب اللبناني بيد إيران.
0: يعني
1: هذه المسألة مهمة جدا، والجدول الزمني الذي تحدثت عنه للانسحاب الإسرائيلي يجب أن يكون الانسحاب لصالح الجيش اللبناني، هو الذي يتولى أمن المنطقة الحدودية ويمنع أي وجود مسلح غير شرعي وغير قانوني. هذه النقطة المهمة التي ستركز عليها الجولة المقبلة من المفاوضات، ونأمل لبنان يأمل من الجانب الأمريكي أن يدعم موقفه وأن يلزم الاحتلال الإسرائيلي بوقف الخروقات وبوضع هذا الجدول للانسحاب.
0: قراءة وتحليل. رغم سريان اتفاقية إطلاق النار، لا تزال التطورات الميدانية في قطاع غزة تثير الكثير من التساؤلات، مع استمرار سقوط الضحايا المدنيين وتبادل الاتهامات بشأن الخروقات والانتهاكات من قبل الاحتلال في ظل تزايد التحذيرات الدولية من تدهور الأوضاع الإنسانية. حول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع مدير المكتب العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل. في البداية نود أن نعرف قراءتك لاستمرار سقوط الضحايا المدنيين في غزة كما ذكرنا، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار حتى الآن.
2: نعتقد أن سقوط العديد من الشهداء بعد العمليات طبعا السياسية التي دشنت منذ 25 أكتوبر الماضي في أو تفاهمات شرم الشيخ، نتحدث حاليا عن سقوط المئات وربما الآلاف من الشهداء وكذلك عشرات الآلاف من المصابين، وبالتالي هناك خلل في المعالجة السياسية لهذا الاتفاق. نتحدث عن اتفاق شرم الشيخ، إضافة إلى أن التحول حتى من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية كان من المفترض أن يمر بنوع من التهدئة، انسحاب كامل ل إسرائيل من كامل قطاع غزة، وهو لم يحدث، بمعنى أن القوات الإسرائيلية ما زالت موجودة في كل شمال قطاع غزة وصولا إلى الوسط خان يونس، وبالتالي طبعا تقوم بممارسة أعمالها العسكرية وتدعي بأن حماس ما زالت تؤثر بالسلب على الأمن الإسرائيلي، رغم أن حماس التزمت بوقف إطلاق النار وكذلك عملياتها العسكرية. وبالتالي هناك مشكلة حاليا تكمن في الأيديولوجية العسكرية الإسرائيلية الحالية، أو أتحدث عن حكومة اليمين المتطرف تحديدا، وبالتالي هي تمارس مهامها سواء في قطاع غزة أو في الجنوب اللبناني. وبالتالي أعتقد أن المشكلة هنا في كيفية المعالجة كما أشرنا، إضافة إلى أن هذه الأمور تحتاج إلى مزيد من الضغط الأمريكي أولا لإنجاح الحالة التفاوضية التي ترعاها الولايات المتحدة أو دونالد ترامب تحديدا، إضافة طبعا إلى أن المسار حاليا يمر بمخاض عسير، سواء منه ما يرتبط بتنفيذ تفاهمات المرحلة الثانية، ما يتعلق بحكومة التكنوقراط، مجلس السلم العالمي، كلها أمور يمكن إسرائيل تعرقلها حاليا. وبالتالي استمرار عدم دخول المساعدات، استمرار الوضع الإنساني السيء والوضع المجتمعي السيء نتيجة طبعا استمرار هذه الممارسات من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
0: طيب، كل ذلك دكتور يجرنا أيضا للتساؤل عن الدور الذي يمكن أن تطلع به الأطراف الدولية للحد من كل هذه الانتهاكات ولحماية المدنيين، ما هو الدور برأيك؟
2: أعتقد أن الدور هنا ملقى على مستويين. المستوى الأول هو مستوى الدول، يكمن أولا في الولايات المتحدة الأمريكية التي ترعى الاتفاق شرم الشيخ، والتي أيضا من المفترض أن تضغط على إسرائيل من أجل وقف عملياتها العسكرية، الالتزام بتفاهمات المرحلة الثانية وصولا طبعا إلى دخول المساعدات بأريحية ودون وجود أي عوائق. هذا جانب. الجانب الآخر أيضا دول الاتحاد الأوروبي أيضا، والتي تريد أن تمثل جزء من هذه المنظومة وشاهدت تفاهمات شرم الشيخ، عليها دور أيضا فيما يتعلق بالعلاقات مع إسرائيل وكيفية الضغط على إسرائيل. لا أقول طبعا ضغط يمكن سياسي بقدر ما أقول ضغط من خلال أمور أخرى، سواء الضغط الاقتصادي، ضغط أيضا من خلال التلويح بأن هناك ضرورة أن يستكمل المسيرة داخل قطاع غزة، إضافة طبعا إلى البعد الثاني هو بعد لا ينفصل، هو بعد مؤسساتي يكمن في المؤسسات الدولية. نعلم جيدا أن ليس لها عصا كما يقال أو دور تأثيري، لكن من الممكن أيضا أن تكون لها دور من خلال أولا ما شاهدناه سواء كانت محكمة العدل الدولية شاهدنا في ذلك الوقت أو الأمم المتحدة وما إلى ذلك، كلها أمور. لكن أتخيل أن الدور الأكثر تأثيرا يكون من الولايات المتحدة نفسها أو من خلال حتى الرعاية الشخصية لدونالد ترامب لمجلس السلم العالمي، وهو ما يفترض بدوره أن تمارس الولايات المتحدة مزيد من الضغط. نعلم
0: طيب لماذا برأيك دكتور لم عفوا المقاطعة، ولكن لماذا لم يترجم هذا الدور على أرض الواقع حتى الآن؟
2: أعتقد أن هناك العديد من العقبات. العقبة الأولى بأن إطالة الأمد ما بين المرحلة الأولى والثانية، وأيضا إسرائيل تلكأت وهذا طبعها فيما يرتبط بالانتقال من مرحلة إلى أخرى، هذا جانب. الجانب الثاني أن إسرائيل حاولت تسويق صورة معينة بأن ما زالت حماس تمثل تهديد بالنسبة لأمن إسرائيل، واستطاعت نوعا ما إقناع المجتمع اللي يمكن الداخلي الإسرائيلي بذلك، ثم قدمت صورة بعد ذلك للمجتمع الأمريكي. البعد الثالث هو البعد الأكثر أهمية. أعتقد أن الحرب الإيرانية الأمريكية كانت أعلى صوت خلال المرحلة السابقة، وبالتالي انشغل دونالد ترامب نوعا ما عن مسألة عودة مرة أخرى إلى ملف قطاع غزة نتيجة الحرب الإيرانية الأمريكية. نعلم أن هناك تفاهمات ربما أنهت هذه الجدلية العسكرية، ومن الممكن أن يعود دونالد ترامب أدراجه إلى نجاح مسألة مجلس السلم الدولي، وفي القلب منه طبعا القضية الفلسطينية.
0: طيب دكتور، يعني في نقطة أخيرة، من خلال كل المعطيات المتوفرة والأحداث الراهنة، هل يمكن برأيك أن تؤدي هذه التطورات الحالية إلى زيادة الضغوط الدولية لإحياء المسار السياسي؟
2: هو سوف يكون هناك إحياء بالفعل للمسار السياسي لأكثر من سبب. السبب الأول هو إن لو فشل مجلس السلم العالمي الذي دشنه دونالد ترامب، سيكون فشل واضح لترامب، وبالتالي هو لا يريد ذلك، هذا الجانب. الجانب الآخر إن بقي حوالي 5 شهور على الأكثر لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة، وبالتالي أستبعد أن تكون أي حكومة مقبلة أكثر تطرفا من هذه الحكومة، وبالتالي أعتقد إن كل هذه المسارات ينسجم مع عودة مرة أخرى الجانب التفاوضي والجانب الخاص أيضا بدخول المساعدات الإنسانية وحل قطاع غزة ولو جزئيا، من خلال طبعا حكومة مقبلة في إسرائيل، ومن خلال أيضا رغبة دونالد ترامب بأن يحقق أي انتصار سياسي، وطبعا في القلب منه مسألة مجلس السلم العالمي الذي دشنه دونالد ترامب نفسه.
0: مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج علي صفر وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.
3: الثقافة ليست ترفا، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
4: ورسالة تصنع الإنسان.
5: يا مال يا مال يا مال يا مال.
3: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
6: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
3: والحوارات.
7: حي الله أبو ريان.
6: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
3: والموسيقى. والفنون.
8: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
9: شنو؟
8: ابي فنشي انا.
9: اي فنشي كله 94 ربي انا اعطيك اياهم.
8: لا لا لا، بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
10: كبل الساحر اذا مثل الخباز.
11: والله ما في قلب رحمه.
3: حيث الثقافه باذاعه دوله الكويت. إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير.

فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم الورقون، معكم نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

سأخبرك بشيء من علم النفس العصبي. الدماغ يتشكل بما يراه ويسمعه باستمرار. المحتوى الذي تتابعه ليس مجرد تسلية، بل هو مدخلات حسية تعيد تشكيل دوائرك العصبية وتعيد برمجة سلوكك وأولوياتك دون أن تشعر. مع الوقت تبدأ تقلد، تتبنى وتتأثر، لأن العقل لا يفرق دائما بين الواقع والافتراض، بل يطبع على ما يكرره ويألفه. راقب من تتابع، لأنهم يسكنون وعيك من حيث لا تدري. أشياء عليك تذكرها في الأيام السيئة. الأيام السيئة لا تدوم، قد مرت بك مشاعر أخرى وستمر بك مشاعر أخرى في المستقبل. المشاعر كالطقس تتغير وتتحول، قد تبدو الغيوم ثابتة كالصخور، نراها ولا نكاد نلاحظ تغيرها، ورغم هذا فإنها تتحرك دائما. أسوأ جزء في أي تجربة هو شعورك بأنك لا تستطيع احتمال ما يحدث. لذلك إن شعرت بذلك فمن المحتمل أنك قد وصلت إلى أسوأ نقطة. كل ما هو أمامك سيكون أفضل من ذلك الشعور حتما. ما زلت هنا وهذا كل شيء. إليك أقوى علاج التفكير المفرط. يقول إليك السر: إذا انهكك دوران الأفكار وسهرت الليالي وتعبك سيل التحليلات الذي لا ينتهي، فأول خطوة نحو الهدوء الإيمان العميق بالقضاء والقدر، حيث تؤمن أن كل شيء مقدر بحكمه، وأن ما فاتك لم يكن لك، وما هو آت سيصلك في الوقت المناسب. سيسكن قلبك، لكن ذلك وحده لا يكفي. هناك حلول عملية تساعدك في السيطرة على التفكير الزائد. اعتبر قراراتك تجارب لا مصير نهائية. الخطأ لا يعني النهاية، بل هو تجربة تحمل لك تعلما. حتى قراراتك يمكن مراجعتها وتعديلها لاحقا. فرغ ما يدور في ذهنك على الورق، اكتب كل ما تفكر فيه كما هو بوضوح تام. ستكتشف أن مجرد إخراجها يقلل من ضغطها داخلك. فرق بين ما تستطيع تغييره وما لا تملك السيطرة عليه. عالج ما تقدر عليه وترك ما ليس بيدك، لأن الاستنزاف النفسي يبدأ عندما ترهق نفسك بما لا تستطيع تغييره. مارس نشاطا بسيطا واندمج فيه، كان تنظف، ترتب ملابسك، أو تعتني بلبتة. أي نشاط رتيب يسحب تركيزك بعيدا عن عقلك المزدحم. وإن استطعت مارس الرياضة فهي لا تنفع الجسد فحسب، بل تخفف التوتر أيضا من منظور علمي. اذكر الله واطمئن. التسبيح، الحمد والتهليل ليست مجرد كلمات، بل طاقة روحية تعيد توجيه قلبك نحو الطمأنينة والسلام الداخلي.

الورقون. من جانب نفسي، لا تهدر طاقتك على ما لا مستقبل له، العلاقات، المشاريع، وحتى الأفكار. إن لم تحمل بذور الاستمرار فلا تستحق منك الاستنزاف. الوقت والطاقة رأس مالك الحقيقي، فاستخدمهما فيما ينمو لا فيما ينهكك. ضع قلبك حيث يوجد الأمل لا حيث يتكرر الخذلان. حين ينشغل الإنسان بإصلاح ذاته من الداخل، فهو يسلك طريقا لا يراه الكثيرون، لكنه أصدق مسارات التطور. فالتقدم لا يقاس بكثرة الإنجازات ولا بالمناصب، بل بتهذيب النفس وتهدئة العاطفة وبناء الإرادة. أن تنمي قوتك في الخفاء، وتفهم ضعفك بوعي، وتتعامل مع ذاتك كأعظم مشروع يستحق الجهد والوقت. تلك هي بذور النضج وجوهر التحول الحقيقي. الوراقون.

ختاماً، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت. هنا الكويت،
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
0: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
9: نافذة على التاريخ،
10: ألوان من الفنون،
11: من هنا وهناك.
0: أخبار جهير، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
12: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل. إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة. رقة الكلمة، برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادي أمال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم رقة الكلمة. نتواصل معكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبرنامج

0: أصررت عزيزي المستمع على تبرير موقفك زادت المشكلة وتفاقمت، وكل خطأ كلما انتهت بسرعة. فإن اعترفت بخطأك فعوض من أخطأت في حقه بهدية وغيرها حتى يرضى، فإن رضي لا تفتح النقاش بالخطأ مرة أخرى فيكون الاعتذار هو النهاية. فإن جاءك أحد وقال لك لماذا يا فلان أخطأت، أو أراد أحد أن يفتح النقاش مرة أخرى، لا تفتح النقاش ثانية، وبعد أن تنهي الموقف وتصلحه وتعتذر وترضي من اعتذرت إليه ابتسم ولا تبقي وجهك حزينا، فالخطأ قد وقع وانتهى. فإن لم يتقبل الآخر اعتذارك في هذه اللحظة سيتقبلها بعد فترة، لا تستعجل في رفض الاعتذار، بل انتظر ولا تكرر الاعتذار. وبالمقابل لا تقل لن اعتذر مرة أخرى، بل التزم الصمت، فهو المفتاح لحل المشكلة. إذا لم يكن لديك عمل في المكان فعليك بالانصراف والرحيل من المكان، لأن القلوب ما تزال مشتعلة من الموقف، فلكي تهدئها عليك بالانصراف. هذا هو الحل لكي تتعامل عندما تخطئ في أمر ما ومع شخص ما. اعترافك بالخطأ سيزيد من موقفك النبيل، بل يرفعك درجات ويرقيك في نظر محبيك، وأنت لا تصر على الخطأ.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: الاعتذار تعبير عما يجول في النفس من شعور بالذنب، والتوبة شروط، وهي الندم على الماضي على ما فعلته ندما صادقا، والإقلاع عن الذنوب ورفضها وتركها مستقبلا طاعة لله وتعظيما له، والعزم الصادق على ألا تعود إلى تلك الذنوب. ويضاف لها أمر رابع، وهو أن تؤدي الحقوق لأصحابها. إن لم تكن قد أخطأت فعندما تعتذر فإنك تخفف شدة وحدة المواقف، وتعبر إلى أفئدة الآخرين، على الرغم من أن الشكل الظاهري لها هو انتقاص من قيمتك، إلا أن الشكل الضمني للاعتذار هو أن تترفع عن الموضوع وتترفع عن المشكلة. في المنزل عندما تعتذر عن أخطائك هذا يحافظ لك على جو حميمي في العائلة، أما إذا تبادلت الاتهامات والتبريرات فإن المشاكل لن تنتهي أبدا، خاصة بين الأزواج. الزوجة عندما تظهر لك أخطائك فإن بررت فلن تقدر على علاج المشكلة، أما إن اعترفت بخطأك فكأنها بردا وسلاما، وما تلبث أن تتحول بسرعة البرق إلى مكالمات إيجابية ولطيفة، وتحافظ على جو الأسرة مفعما بالود والألفة. ولن ينزل من قدرك إن اعتذرت، سواء في المنزل أو في العمل، بل إن ذلك سيرفع مكانتك وسيزيد من قدرك في قلوب محبيك وحتى أعدائك.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه، وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى.
2: رقة الكلمة.
0: اعتذر عن أخطائك من اليوم ولا تبرر، فإن آفة الاعتذار هي الأعذار، وآفة الأسف هي التبريرات. أعداؤك لن يصدقوك، وأصدقائك سيتقبلون عذرك دون أن تبرر. اجعلها اعتذارات واضحة المعالم، ولا تلجأ للتبريرات، فقط كن مبادرا، فإن تعتذر ستجد القبول والصفح من الآخرين، وهذا سيجعلك مقدرا أيضا، لأن الاعتذار يحتاج إلى شجاعة، وليس كل شخص قادر عليه. بمجرد أن تعتذر فأنت تسامح نفسك وتزيل عنها ما علق بها من أثر الذنب وحمله، بل إنك عندما تبرر فأنت تعزز شعورك بالذنب وتفاقم المشاكل. وعلى عكس ذلك، عندما تعتذر فأنت تشعر بقمة السعادة والطمأنينة. كل هذا لا ينبع إلا من شخص نبيل وشجاع وقادر على الاعتراف بما أخطأ به. وإن لم تكن قد أخطأت، فعندما تعتذر فإنك تخفف شدة وحدة المواقف وتعبر إلى أفئدة الآخرين. اعتذر للآخرين وسامح نفسك، فعندما تخطئ، لأنك عندما أخطأت كانت لديك كل الموارد في وقتها، أما الآن فإنك بمعرفتك لمعلومات أخرى، فإنك لن تتصرف نفس التصرف بالتأكيد. فلذلك اصفح عن نفسك أيضا واعترف بالأخطاء.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: هناك أنواع أخرى في قائمة الاعتذارات السلبية أو الوهمية. الاعتذارات التي تتضمن وعوداً فارغة، تعرف جيداً أنك لن تلتزم بأي منها، فهي اعتذارات سيئة. لذلك، لأن أحد الوظائف المهمة التي يؤديها الاعتذار هي أنه يتيح الفرصة لإعادة بناء الثقة. لذلك يعتبر العزم على عدم تكرار السلوك المسيء أو التعهد بإجراء أي تغيير ممكن جزء مهم من الاعتذار. إذا وعدت بالتغيير لكنك لم تفعل ذلك، فإن كل ما فعلته هنا هو لفت انتباه الطرف الآخر فقط إلى حقيقة أنك قدمت اعتذارا زائفا ترغب من خلاله فقط في تجاوز الموقف. وسيستطيع الطرف الآخر أن يرى بوضوح أنك في الواقع لا تعترف حقا بالخطأ، وأنك ترفض التغيير. لذلك عليك ألا تقدم وعودا لا يمكنك الوفاء بها، ولكن حاول تقديم وعود معقولة لتتجنب إيذاء الشخص الآخر في المستقبل، ولتتمكن من الوفاء بهذه الوعود. هناك أنواع أخرى من قائمة الاعتذارات السلبية أو الوهمية، مثل الاعتذار المشروط الذي يأتي في صيغة أنا آسف إذا كنت قد أخطأت، أنا آسف إذا عرضك للإهانة. مثل هذه الصيغ لا ترقى إلى مستوى الاعتذار الكامل، لأنها لا تتضمن من الأساس الاعتراف بأن هناك خطأ قد حصل. نوع آخر من الاعتذارات الزائفة، وهو الاعتذار الذي يلقي باللوم على المتضرر، وهو يأتي في صيغة أنا آسف لأنك شعرت بالأذى، أنا آسف لأنك تعتقد أنني فعلت شيئا خاطئا، أنا آسف لأنك تشعر بأنني سيئة للغاية، أنا آسف لأن معظم الأشخاص الآخرين لم يبالغوا في ردود أفعالهم كما فعلت أنت، أنا آسف لكنك أنت من بدأت الأمر. هذا النوع ليس اعتذارا على الإطلاق، فهو يضع العبء على عاتق الضحية بدلا من الاعتراف بالخطأ. الاعتذار التبريري. خلال هذا النوع من الاعتذار يسعى المعتذر للقول بأن السلوك المؤذي لا بأس به لأنه غير ضار أو لأي سبب وجيه آخر من وجهة نظره. مثال لهذا الاعتذار: أنا آسف كنت أمزح فقط، أنا آسف كنت أحاول تهدئتك وجعلك ترى الجانب الآخر.
1: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمعي الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

0: الأوقات الصعبة تظهر معادن الشعوب، والكويت كانت دوما مثالا للوحدة والتكاتف. مهما اختلفت آرائنا يبقى وطننا واحد، وتبقى مصلحته فوق كل اعتبار. يدا بيد نحفظ الكويت ونحافظ.
1: الرابعة صباحا في ذات دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. في هذا الموجز، النائب الرئيس الأمريكي يشير إلى دخول المفاوضات مع إيران مرحلة فنية تستهدف تسوية القضايا العالقة بين الطرفين. الرئيس التركي يعرب عن أمله بأن يمهد الاتفاق الأمريكي الإيراني الطريق لإرساء سلام واستقرار دائمين بالمنطقة. الرئيس اللبناني يؤكد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار دائم في المنطقة. قوات الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات ودهم في مدن وبلدات محافظة القدس تزامناً مع اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك. البحرية البريطانية تعلن إحباط هجوم مسلح استهدف ناقلة تجارية قبالة سواحل عدن. الرئيس الأوكراني يقترح عقد لقاء مع نظيره الروسي في محاولة لإحياء المسار السياسي بين كييف وموسكو. رئيس الوزراء البريطاني يعلن دعم أوكرانيا باليورانيوم المخصب لضمان استمرارية عمل محطاتها النووية. سقوط 11 قتيلا جراء سلسلة هجمات روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف. وانطلاق قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية لبحث تطورات عدد من القضايا الإقليمية المهمة. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
2: والمشتبه بها بأنها جزء من أسطول الظل الذي تستخدمه روسيا للالتفاف على عقوبات غربية منذ غزوها لأوكرانيا عام 2022. وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت أن قوتها ستتمكن من الصعود على متن سفن أسطول الظل التي تمر عبر مياهها وضبطها بعد أن خفضت واشنطن القيود المفروضة على النفط الروسي التي ارتفعت بشكل حاد بالتزامن مع التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. وتحدث خبراء عسكريون وغادة أوروبيون عن محاولة موسكو التصعيد من حربها الهجينة في المنطقة الاستراتيجية والتي باتت حدودها محصورة بالكامل مع دول حلف شمال الأطلسي باستثناء روسيا. ووسط خلاف حول التمويل الكافي للدفاع عن بريطانيا، اتهم وزير الدفاع السابق جون هيلي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالتقصير في وقت تتعرض فيه حكومة ستارمر لضغوط متزايدة لزيادة الإنفاق وإعطاء الأولوية لحلف الناتو مع تزايد التهديد الروسي.

0: ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى مراسلينا المنتشرين ونبدأها من واشنطن. فبعد 60 يوما انقسمت بين عمليات عسكرية وجولات مفاوضات وتصعيد بالتصريحات، اليوم أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران لينهي حربا وصل صداها إلى جميع أنحاء العالم. ولمزيد من التفاصيل مع المحلل السياسي ناصر زهير.
1: إيران تحاول أن تظهر بمظهر المنتصر من أجل الخطاب الداخلي في إيران، ولكن على الصورة العامة هي لم تحقق أي من الشروط التي أرادتها إدارة مضيق هرمز. فرض رسوم على السفن التي تمر هذا لم يتحقق، بالإضافة إلى رفع العقوبات وفك الحظر أو الحجز على الأموال المجمدة. هذه النقاط لم يتم تحقيقها، وبالتالي لا يمكن لإيران أن تظهر بمظهر المنتصر. النقطة الأخرى، الموقف التفاوضي إلى الآن هو هدنة أكثر مما هو اتفاق. الكل إذا قرأنا مجمل الاتفاق هو يتعلق ب يفتح مضيق هرمز، يرفع الحظر والحصار عن الموانئ الإيرانية، تستكمل المفاوضات خلال 60 يوم. ولكن النقاط الأربعة الأساسية هي الملف النووي، ما يتعلق بالسياسات الإقليمية، ما يتعلق في مسألة وحدة الجبهات كما تسميها إيران، لبنان وغيرها، وأيضا مسألة التفكيك البرنامج النووي، كل هذا لم يحسم، وبالتالي هناك شك كبير بأنه سنصل إلى اتفاق شامل خلال 60 يوم، ربما تمدد هذه الفترة. ولكن على أقل تقدير، بالإضافة أيضا إلى نقطة اليورانيوم على التخصيب وإخراجه من إيران، ولكن على أقل تقدير الاتفاق الحالي يعتبر جيد في وقف العمليات العسكرية، فتح مضيق هرمز، إعطاء متنفس للاقتصاد العالمي، وأيضا إعطاء فرصة للمرشد الجديد والقيادة الجديدة في توحيد الصفوف وتوحيد رؤية القيادة، لأنه قيادة فوضوية الآن، لا يوجد قرار واحد، وبالتالي الولايات المتحدة أعتقد تريد أن تعطي هذه الفرصة وأن تكسب هي أيضا المكاسب الاقتصادية، وأن يكسب ترامب بأنه حقق اتفاق آخر مع إيران أفضل من سلفي أوباما كما يقول.
0: وإلى باكستان، حيث آتت جهود الوساطة الباكستانية ثمارها لتتوج بتوقيع اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في سويسرا يوم الجمعة. ولمزيد من التفاصيل مع مراسلنا عبد الرحمن حياة.
2: نعم، بالطبع على رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لتوقيع اتفاقية أو توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، سيتم التوقيع عليها في سويسرا يوم الجمعة المقبلة. هذه المذكرة تعتبر بداية لمرحلة جديدة من مسار سياسي يؤدي إلى عملية السلام. تناقش المذكرة 14 بندا هي البنود الخلافية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، سيتم مناقشتها على مدى 60 يوم. في المرحلة الأولى سيتم إعادة فتح مضيق هرمز مقابل فك الحصار الأمريكي عن إيران، وستقوم الولايات المتحدة من جانبها بتخفيف بعض القيود الاقتصادية عن إيران لكي تتمكن من إنعاش اقتصادها، كما ستقوم الدول المشاركة في عملية الوساطة بدعم الطرفين على تسهيل عملية السلام ومواصلة الحوار على القضايا الشائكة أو النقاط الشائكة للتوصل في آخر المطاف إلى اتفاق سلام يضمن الاستقرار.

0: الصهار الدائم في المنطقة، ما يهم الأطراف الإقليمية وهي باكستان والمملكة العربية السعودية ومصر وتركيا وقطر والدول الداعمة لعملية السلام، أن يصل الطرفان الأمريكي والإيراني إلى حل دائم والكف عن تكرار هذه العمليات العسكرية التي تؤثر سلبا على الأمن والاستقرار الإقليمي وتؤثر على طرق وإمدادات الطاقة وعلى سلاسل الإمدادات وتؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة وتهدد أمن وسيادة الدول. ما توكل عليه باكستان كوسيط في هذه المرحلة أن تتصرف إيران كدولة مسؤولة وتكف عن التصرف كدولة راعية للميليشيات في الدول الأخرى وأن تتدخل في شؤون الدول الأخرى وأن تحترم سيادة الدول الأخرى. الجميع يترقب الآن وصول الوفود الأمريكية والباكستانية والإيرانية ووفود الدول الداعمة لعملية السلام يوم الجمعة المقبلة إلى سويسرا لحضور مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم والتي من المرجح أن يتم فور التوقيع عليها، إعادة فتح مضيق هرمز واستئناف النشاط البحري في منطقة الخليج العربي.
1: وإلى لبنان، حيث الاحتلال الإسرائيلي يواصل انتهاكاته في الجنوب، ولمزيد مع مراسلتنا في بيروت مي فرحات.
2: رغم التطور فيما يخص الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، إلا أن جنوب لبنان اليوم شهد على تحركات إسرائيلية جديدة، يعني كانت على شكل قصف مدفعي، كانت على شكل تفجيرات، وكان قد شهدت بلدة توليم بقضاء مرجعيون توغل للجيش الإسرائيلي بحسب المعلومات. نفذت أعمال تجريف في الطريق هناك، واستهدف القصف المدفعي دوار كفر تبنيت والنبطية الفوق بقضاء النبطية. إضافة إلى أيضا الوكالة الوطنية للإعلام كانت قد تحدثت عن تفجيرات في مدينة لخيام. أما في كفر تبنيت فيبدو أن هناك محاولة عودة من قبل بعض المواطنين، فاستهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كفر تبنيت. كانت أيضا كان اللبنانيون قد تحضروا للعودة إلى جنوب لبنان، حزموا أمتعتهم، البعض منهم عاد إلى القرى. الطرقات تشهد زحمة في هذه الأثناء تحضرا للعودة، لكن هناك بعض القرى التي لا يزال يحتلها الجيش الإسرائيلي لم ينسحب منها، ويبدو أنه لن ينسحب في القريب العاجل رغم الاتفاق الذي قيل أنه شمل لبنان. وبالتالي في غضون ذلك كان قد أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي أن اتفاق ترامب لا يلزم إسرائيل، وإسرائيل ملتزمة بالدفاع عن مواطنيها وهي ذات سيادة، وبالتالي لا يجوز لنا القبول بأقل من تفكيك حزب الله، ولن ننسحب من أي منطقة سيطر عليها جنودنا. وبالتالي هذا يعود ليعقد الموقف. يبدو أن الاحتلال لا يزال موجودا على في جنوب لبنان، ولن ينسحب الإسرائيلي من القرى الجنوبية التي كان قد احتلها، ونحن الذين كنا قد شهدنا على محاولات حثيثة لتوسيع التوغل البري خاصة في الأيام القليلة الماضية، حيث سابق الإسرائيلي الوقت قبل توقيع أي اتفاق. وبالتالي هذا يجعلنا نطرح أسئلة عن الساعات المقبلة، كيف ستكون الأوضاع في لبنان خاصة بعد استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت بالأمس، وإبقاء الاحتلال على جنوده اليوم في جنوب لبنان. هذا سيطرح الأسئلة، هل جماعة إيران في لبنان ستلتزم بوقف إطلاق النار؟ هل سترد على هذا الاحتلال؟ هل تعود وتتدهور الأحوال في لبنان وتنفصل عن أي اتفاق لبناني إيراني؟ وبالتالي الأسئلة كثيرة، والساعات المقبلة ربما تفرج عن أجوبة لهذه الأسئلة، في حين لم يصدر بعد أي بيان رسمي من بيروت تعليقا على الاتفاق الأمريكي الإيراني، إلا أن على صعيد حركة النازحين أفادت التقارير يعني

بأنه من صيدا بدأ النازحون في مراكز الإيواء توضيب أغراضهم تمهيدا للعودة، علما أن بعض العائلات كانت قد غادرت غرف مراكز الإيواء نحو بعض القرى في منطقتي سور والزهراني. بلديات منطقة النبطية دعوا كانوا النازحين إلى التريث وانتظار بيان رسمي تحديد المسار التقني والعملي لانسحاب القوات الإسرائيلية قبل العودة إلى قراهم حفاظا على سلامتهم. هذا يعني هذا هو الوضع حتى هذه الساعة في بيروت، علما أن هناك بعض الغموض الذي يلف الوضع فيما يخص جبهة لبنان، الذي من المفروض أن نشهد على جولة جديدة من المفاوضات المباشرة ما بين لبنان وإسرائيل طبعا في واشنطن وبرعاية أمريكية. وكان حتى هذه الساعة لم يكن هناك أي موقف رسمي من بيروت، إلا أن الموقف اللافت الدولي كان من رئيسة المفوضية الأوروبية التي أكدت أنه لا يمكن أن يتحقق السلام في الشرق الأوسط مع اشتعال لبنان، فدعت كل الأطراف إلى احترام سيادة لبنان، وحدة أراضيه، وتنفيذ وقف حقيقي لإطلاق النار. وبالتالي نحن بانتظار ما ستؤول إليه الساعات المقبلة، بانتظار ما سيصدر عن الدولة اللبنانية كمواقف رسمية، خاصة وأن الصرخات تعلو من الداخل الإسرائيلي تطلب عدم الانسحاب من لبنان وتطلب أن لا يشمل لبنان بهذا الاتفاق. وبالتالي يبدو الوضع معقدا حتى هذه الساعة.

ننتقل معكم مشاهدينا الكرام إلى فقرة السوشيال ميديا، حيث أظهرت إحصائيات صادرة عن وزارة الداخلية انخفاضا ملحوظا في عدد مخالفات تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والسرعة فوق المعدل، وذلك بعد تطبيق قانون المرور الجديد، ما يعكس ارتفاع مستوى التزام سائقي المركبات بالأنظمة المرورية. وقالت وزارة الداخلية في إحصائية نشرتها إن عدد مخالفات تجاوز السرعة فوق المعدل انخفض بنسبة 65% خلال الفترة من 22 من أبريل لعام 2025 إلى 21 من أبريل لعام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. أكدت وزارة المالية ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وضمان حسن استغلالها وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، داعية جميع مستغلي الشاليهات وقطع الأراضي الاستراحات الالتزام التام بشروط وضوابط التراخيص الإدارية الصادرة لهم، وعدم استغلال المواقع بأي صورة تخالف الغرض المرخص من أجله. وذكرت الوزارة أن من الضوابط الواجب مراعاتها الحظر المطلق لتأجير الشاليهات أو قطع الأراضي للغير بأي شكل من الأشكال، والمحافظة على حدود المواقع المرخصة دون تجاوز أو تعد، والالتزام الكامل بالاشتراطات المنظمة للاستغلال فضلا عن سداد المستحقات المالية المترتبة في مواعيدها المحددة دون تأخير. بحثت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ممثلة بإدارة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم مع أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية التعاون في مجال الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم وتبادل الخبرات بين الجانبين. وقالت الهيئة عقب زيارة وفد من أكاديمية سعد العبدالله للهيئة إن الزيارة تخللت تقديم عرض تعريفي استعرضت من خلاله الإدارة دورها واختصاصاتها في ترسيخ ثقافة الجودة وتطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي داخل الهيئة. وأضافت أنه تم خلال اللقاء تسليط الضوء على تجربة الهيئة في إدارة وتنفيذ مشاريع الاعتماد الأكاديمي

الآليات المتبعة في متابعة وتقييم تلك المشاريع بما يسهم في تحقيق أهدافها المؤسسية. مشاهدينا الأفاضل، وصلنا وإياكم إلى ختام متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا على طيب المتابعة، غدا يتجدد اللقاء في أمان الله.

الأوطان غيرنا يصونها ويحميها من شر كل حاقد أو غاشم. ولدنا على أرضها وتربينا في أحضانها ونهلنا من خيرها وعشنا تحت سمائها، مستظلين بقادتها الكرام الذين قدموا أمن الوطن واستقراره على أنفسهم، راجين لوطننا الكويت أن ينعم بالأمن والأمان. ونحن أبناء هذا الوطن قدرنا أن نحمل الراية ونحقق الغاية ونبذل من أجلها أنفسنا ودمائنا.

لأن أمن الوطن فوق كل اعتبار، تود وزارة الداخلية ممثلة بإدارة الأنظمة الأمنية التنويه بمنع استخدام طائرات الدرون نهائياً في الوقت الراهن. أنظمتنا المتطورة ترصد أي اختراق للأجواء على مدار الساعة، والتهاون في هذا القرار قد يعرضك للمساءلة القانونية التي تصل إلى السجن. التزامك بالتعليمات حماية لك ولأمن الكويت.

هل هو الدافع العلمي؟ أو سباق التسلح والتفوق بين الأقوياء؟ أو سعي الإنسان إلى تدبير مكان خارج الكوكب تحوطاً لمأزق قد يصيبه؟ أو هي رغبته في السياحة خارج الأرض بيتنا المألوف؟ أياً تكن الذريعة، فالإنسان يتوسع في الفضاء. فما قصته مع الفضاء؟ ولماذا يغزو الفضاء؟ غزو الفضاء، هل يبحث الإنسان عن ملجأ احتياط خارج الأرض؟ في العام 1865 أصدر الكاتب الفرنسي جول فيرن رواية من نوع الخيال العلمي تحت عنوان من الأرض إلى القمر، دو لا تير آ لا لون. تدور أحداث الرواية حول مجموعة من أعضاء نادي المدفع قامت برحلة إلى القمر في طلقة مدفع صمم خصيصاً لهذا الغرض. بعد قرن كامل من صدور هذه الرواية الخيالية

الإسرائيلية تحقق الحلم وأطلق الإنسان أول صاروخ إلى القمر، وبعد ذلك وصل إليه، وهو اليوم في صدد تنظيم رحلات سياحية إلى الفضاء الخارجي والقمر. وكثيرون يقولون نريد مغادرة الأرض والعيش على كوكب آخر. البعض يقولها حباً بالمغامرة وبالدافع العلمي، لكن البعض يقولها تحوطاً لمأزق قد يصيب الأرض أو لكارثة ربما تجعلها غير صالحة للعيش. لذلك فليكن للبشر موطئ قدم في مكان آخر من هذا الكون. أياً تكن الذريعة، فالإنسان آخذ في التوسع في الفضاء. رحلته بدأت بالأساطير قبل آلاف السنين، وبالمحاولات الأولى للطيران، وبأحلام الخيال العلمي، لكنها وصلت إلى غزو الفضاء واستعمار الكواكب. الأرض قبل غزو الفضاء كانت أمنا الوحيدة التي لا ملجأ لنا سواها. الأرض بعد غزو الفضاء لم تعد الملجأ الوحيد، بل صارت أيضاً منصة انطلاق إلى كواكب أخرى. فما قصة اكتشاف الفضاء التي تنقل سكان الأرض من عالم إلى آخر؟

قبل اكتشاف الصواريخ في عقد الأربعينيات من القرن العشرين، كانت هناك مقذوفات محدودة المدى. كانت الأكثر ارتفاعاً تلك المسمات قذائف بندقية باريس بارتفاع لا يتجاوز 40 كيلومتراً، وقد أطلقتها مدافع ألمانية خلال الحرب العالمية الأولى. وفي الحرب العالمية الثانية حقق العلماء الألمان تطوراً في مجال المقذوفات، فكان الصاروخ V2 الذي أصبح أول جسم من صنع الإنسان يبلغ الفضاء الخارجي. بعد انتهاء الحرب بهزيمة ألمانيا، تسابق الجيشان الأمريكي والسوفيتي على أسر العلماء والمهندسين العاملين في برنامج الصواريخ الألمانية. استعانت الولايات المتحدة بما تبقى من العلماء الألمان، وتم الاستيلاء على صواريخهم وجرى استخدامها في برامج للبحوث العسكرية والمدنية. وكانت تجربة الإشعاع الكوني التي أجرتها الولايات المتحدة مستعينة بصاروخ V2 في أيار عام 1946 أول استكشاف علمي من الفضاء. في ذلك العام جرى التقاط الصور الأولى للأرض كما تبدو من الفضاء. ومن العلماء الألمان الذين استعانت بهم الولايات المتحدة ورنر فون براون، الذي عمد إلى تطوير الاستخدام السلمي للصواريخ في دراسة الطبقات العليا من الغلاف الجوي ودرجة الحرارة والضغط والأشعة الكونية وسوى ذلك.

وبعد الحرب العالمية الثانية دخل الأمريكيون والسوفييت في الحرب الباردة وسباق التسلح وغزو الفضاء. في الحرب الباردة كان الفضاء مساحة رحبة للتجسس المتبادل بواسطة الأقمار الصناعية، وكانت النجاحات الفضائية جزءاً من عملية الترويج للتفوق العلمي والعسكري، وأدى سباق التسلح إلى إحداث تقدم كبير في تكنولوجيا الفضاء. في هذه الحرب كان هناك دور أساسي لكبير علماء الصواريخ في موسكو سيرجي كوروليف، فقد قام كوروليف بتطوير صاروخ يحمل اسم R7. وفي كانون الأول عام 1954 اقترح كوروليف تطوير قمر صناعي يحمله الصاروخ R7، وهذا الأمر أثار الولايات المتحدة التي سارعت بلسان رئيسها دويت آيزنهاور في تموز عام 1955 إلى استباق الخطوة السوفيتية، فأعلنت عن إطلاق قمر صناعي أمريكي خلال السنة الجيوفيزيائية الدولية، وهي مشروع علمي امتد من أول تموز عام 1957 حتى 21 من كانون الأول عام 1958. رد السوفييت سريعاً بعد 4 أيام بلسان العالم ليونيد سيدوف بإعلان أن موسكو باتت على وشك إطلاق قمرها الصناعي. وما إن أطل تشرين الأول عام 1957 حتى أطلق الاتحاد السوفيتي هذا القمر فعلاً، وهو سبوتنيك 1 في مدار حول الأرض. ويمكن القول إن غزو الفضاء بدأ فعلاً في ذلك اليوم.

كان إطلاق القمر الصناعي حدثاً مستفزاً للأمريكيين لما له من قدرة على التحكم بالكثير من المعلومات العسكرية والأمنية، وجرى نقاش سياسي في واشنطن حول الرد المناسب، فكانت النتيجة تشكيل وكالة الفضاء ناسا. وفي تشرين الثاني عام 1957 أطلق السوفييت سبوتنيك 2 وعلى متنه الكلب لايكا، أول كائن ثدي يخرج إلى الفضاء ويدور حول الأرض، لكن لايكا خسرت حياتها بعد بضع ساعات من الإطلاق، على الأرجح بسبب الإجهاد والحرارة المرتفعة التي ربما نتجت عن عطل في نظام التحكم. ردت الولايات المتحدة بإنفاق أكثر من مليار دولار على برامج في مجال الدفاع، وسميت ردة الفعل الأمريكية هذه أزمة سبوتنيك. وفي شباط عام 1958 وبعد محاولات عدة فاشلة، أطلق الأمريكيون قمرهم الصناعي الأول إكسبلورر 1. وفي نيسان عام 1961 أصبح رائد الفضاء السوفيتي يوري جاجارين أول إنسان في الفضاء في المركبة الفضائية فوستوك 1. بعد 23 يوماً من انطلاق رحلة جاجارين، قام رائد الفضاء الأمريكي آلين شيبارد بدوران فرعي في الفضاء لمدة 15 دقيقة. ولكن عام 1962 أصبح جون غلين أول أمريكي يدور بشكل كامل حول الأرض. بعد ذلك أطلق الاتحاد السوفيتي أول امرأة إلى الفضاء، هي فالنتينا تريشكوفا عام 1963. وعام 1965 قام رائد الفضاء السوفيتي أليكسي ليونوف بأول عملية سير في الفضاء، وكادت تنتهي رحلته بمأساة إذ أخفق لفترة في العودة إلى الكبسولة.

عندما نجح السوفيات في وضع أول قمر صناعي في مدار الأرض، ركز الأمريكيون جهودهم في مكان آخر، هو إرسال مسبار فضائي إلى القمر. أرسل السوفيات أول مسبار إلى الوجه الآخر من القمر وأول مسبار هبط على سطح القمر عام 1959. في الموازاة، نجحت برامج الأمريكيين لإرسال المسابير وحققوا أول رحلة ناجحة بين الكواكب عام 1962، إذ وصلت المركبة مارينر 2 إلى مدار كوكب الزهرة،

بدأوا يحضرون لهبوط ناجح لمركبات أبولو على القمر. في تلك الفترة اقترح الرئيس الأمريكي جون كينيدي برامج مشتركة مع السوفييت كتطوير الأقمار الصناعية لمراقبة الطقس وإنزال رواد الفضاء السوفييت والأمريكيين على سطح القمر معا، لكن السوفييت رفضوا هذه الأفكار خوفا من محاولة واشنطن سرقة تكنولوجيا الفضاء الروسية المتفوقة. أما كوروليف الواثق بقدراته فكان يقوم بعمل حثيث لتطوير صاروخ يحمل رواد فضاء سوفييت إلى القمر، وقد منحته القيادة السوفيتية كل الدعم لتحقيق هذا الهدف. ولكن في العام 1966 توفي كوروليف، وفي العام التالي فشلت رحلة سويوز الأولى، فلم يعد هدف السوفييت الهبوط على القمر في وقت قريب قابلاً للتحقق. وعانى برنامج الفضاء السوفيتي تأخيراً ملموساً، وبعد ذلك تم إلغاء برنامج الهبوط على القمر. ولكن في المقابل في 21 تموز عام 1969 تمكن الأمريكيون من إحراز النصر. لقد أصبح الأمريكي نيل أرمسترونغ على متن المركبة أبولو 11 أول إنسان يضع قدمه على سطح القمر في حدث راقبه أكثر من 500 مليون شخص حول العالم. ويعتبر هذا الهبوط على القمر إحدى اللحظات الحاسمة في القرن العشرين. اتجه علماء الفضاء الأمريكيين إلى مجالات جديدة، إذ تم بناء المحطة الفضائية سكاي لاب لجمع البيانات وبرنامج المكوك الفضائي. بعد ذلك أرسل الأمريكيون 5 رحلات أخرى تحمل رواد فضاء لتهبط على سطح القمر. وإذ يتباهى الروس بأنهم ربحوا السباق عند إرسالهم أول إنسان إلى الفضاء، فإن الأمريكيين يفاخرون بأنهم أول من هبط على سطح القمر. ولكن بعد هبوط الأمريكيين على سطح القمر تراجعت المنافسة على غزو الفضاء.

وفي العام 1975 اتفقت الدولتان على تنفيذ مهمة مشتركة سميت أبولو سويوز. فقد التحمت مركبة الفضاء السوفيتية سويوز 19 مع مركبة الفضاء الأمريكية أبولو، وقام رواد الفضاء من كلا البلدين بالعبور إلى المركبة الأخرى وأجروا التجارب في شكل مشترك. لكن السباق على غزو الفضاء لم يتوقف، وفي العقود الأخيرة كانت غالبية الإنجازات أمريكية. فبين أعوام 1973 و 2015 أوصل الأمريكيون مسابير إلى مدارات المشتري، ثم عطارد، ثم زحل، فأورانوس وبلوتو. وفي أواخر عام 1995 أطلقت وكالة الفضاء الأوروبية وناسا إلى الفضاء مرصداً خاصاً أطلق عليه اسم سوهو، وهو محمل باثني عشر تلسكوباً لرصد نشاط الشمس بصورة دائمة وبتفصيل دقيق للغاية. وأرسل الكثير من المعلومات، أبرزها أن سطح الشمس يرتفع وينخفض كل خمس دقائق. واليوم ترتدي أهمية أساسية أبحاث الفضاء التي تجرى من خلال المحطة الفضائية الدولية ISS، والمحطة هي قمر صناعي قابل للسكن في مدار أرضي منخفض بحدود 400 كيلومتر، وهو مشروع تعاوني بين خمس وكالات فضاء هي ناسا الأمريكية، وكالة الفضاء الروسية، وجاكسا اليابانية، وكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكندية. وتعد المحطة مكاناً مناسباً لاختبار أنظمة المركبات الفضائية والمعدات اللازمة للبعثات الطويلة الأمد في المستقبل إلى القمر والمريخ، وهي أكبر محطة من صنع الإنسان في الفضاء، ويمكن رؤيتها بالعين المجردة بشكل منتظم من سطح الأرض، وهي تدور حول الكوكب في نحو 93 دقيقة لتكمل 15 دورة ونصف الدورة في اليوم. عندما أصبحت المراصد الأرضية قاصرة عن إمداد العلماء بمزيد من المعلومات عن الفضاء بسبب حجب الغلاف الجوي كمية من الضوء الواصل إلى الأرض، تم إطلاق التلسكوب هابل إلى الفضاء عام 1995. كان الهدف من إطلاقه معرفة كيف نشأت الأرض وكيف تولد النجوم وتموت، ودراسة الغلاف الجوي للكوكب زحل. ومن أبرز إنجازات هذا التلسكوب في العام 1998 إرسال معلومات وصور عن نجم شديد اللمعان أطلق عليه اسم بيستول، وأعلن العلماء أنه أكبر من الشمس حوالي 100 مرة. بعد ذلك في 25 من كانون الأول عام 2021 جرى إطلاق تلسكوب جيمس ويب الفضائي، وهو مرصد طورته ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية ووكالة الفضاء الكندية، وقد جرى التخطيط له كي يخلف تلسكوب هابل. ويتفوق جيمس ويب على هابل دقة وحساسية، وهو يتيح إجراء تحقيقات في مجالي علم الفلك وعلم الكون، بما في ذلك رصد بعض الأحداث والأجرام الفلكية الأكثر بعداً في الكون مثل تكون المجرات الأولى، كما يمكن من توصيف الأغلفة الجوية للكواكب خارج النظام الشمسي التي من المحتمل أن تكون صالحة للحياة. وتتكون المرآة الأساسية للتلسكوب جيمس ويب من 18 قطعة من المرايا السداسية الأضلاع المصنوعة من البريليوم المطلي بالذهب،
وهي تتحد لتكوين مرآة قطرها 6 أمتار ونصف المتر، وهي أكبر بكثير من مرآة هابل التي تبلغ 2.4 متر. وعلى عكس هابل الذي يرصد الأطياف القريبة من الأشعة فوق البنفسجية والمرئية والقريبة من الأشعة تحت الحمراء، يرصد جيمس ويب الأجرام ذات الانزياح الأحمر العالي البالغة في القدم والبعيدة جداً. ويدير التلسكوب مركز جودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، وقد سمي على اسم جيمس إدوين ويب مدير الناسا بين عام 1961 و1968، الذي اطلع بدور أساسي في برنامج أبولو. وفي آب عام 2022 التقط جيمس ويب صورة لأبعد نجم معروف في الكون اسمه إيرندل، وهو يقع على بعد 28 مليار سنة ضوئية من الأرض، ويبتعد أكثر من 10 مليارات سنة ضوئية عن أبعد نجم رآه علماء الفلك. وقد تم رصد إيرندل للمرة الأولى بواسطة تلسكوب هابل. ونظراً إلى أن الضوء يستغرق وقتاً في السفر، فإن صورة جيمس ويب الجديدة هذه تظهر إيرندل كما كان بعد حوالي 900 مليون سنة من الانفجار الكوني العظيم بيج بانج. ويسبح في الفضاء العديد من المجسات أو المسابير الفضائية، وهي عبارة عن آلات فضائية مزودة بالعديد من الأذرع الفضائية مثل المجسات والمثاقب وآلات الكاميرات ومعامل التحليل. وهذه المجسات تقترب من الكواكب وتدور حولها وتهبط على سطحها وتأخذ عينات من الصخور وتحلل تربتها وترسل النتائج إلى مركز المراقبة الأرضية.

لقد كان القمر دائماً هاجس الرحلات الفضائية المأهولة وغير المأهولة، وفي الإجمالي سافر 24 رائد فضاء إلى القمر، جميعهم أمريكيون ضمن برنامج أبولو، وثلاثة منهم قاموا بالرحلة مرتين، وهبط ما مجموعه 12 رجلاً على سطح القمر. بدأ هذا الهبوط مع نيل أرمسترونغ وباز ألدرين على متن الرحلة أبولو 11، وانتهى في العام 1972 مع جين سيرنن وجاك شميت على متن الرحلة أبولو 17، ويعتبر سيرنن آخر من غادر سطح القمر. وكان يوجد دائماً على متن رحلات أبولو عضو ثالث من كل طاقم يبقى على متن المركبة في وحدة القيادة. في موازاة الدافع العلمي للتعرف إلى القمر، تنامت رغبة البشر في استكشاف أجرام أخرى في النظام الشمسي، وأجرى مسبار هايجنز التابع لبعثة كاسيني هبوطاً قمرياً ناجحاً غير مأهول على تايتان في عام 2005. وكذلك ينصب الاهتمام على كوكب الزهرة الذي يتشابه وكوكب الأرض في التركيب والحجم وجاذبية السطح، ولذلك يطلق عليه اسم توأم الأرض. وهناك جهود تبذل لإجراء هبوط على قمر المشتري المسمى باسم أوروبا للقيام بعمليات حفر والبحث عن المياه السائلة في المحيطات تحت سطحه الجليدي. لكن الأكثر إثارة للاهتمام يبقى كوكب المريخ الذي يشابه الأرض لجهة قابليته للاستعمار، فمدة يوم المريخ قريب جداً من مدة يوم الأرض، إنه 24:39 دقيقة و35 ثانية، وللمريخ ميل محوري من 25.0 على غرار 23.44 للأرض. ونتيجة لذلك فإن للمريخ مواسم تشبه كثيراً مواسم الأرض، لكن مدة تلك الفصول تبلغ ضعفي فترة فصول الأرض. وسنة المريخ تساوي سنة و88 يوماً للأرض، وذلك لبعد مداره عن الشمس. وقد قام المسبار السوفيتي فوبوس 22 بهبوط غير مأهول على قمر هذا الكوكب المعروف باسم فوبوس في عام 1989، ولكن جرى فقدان الاتصال اللاسلكي فجأة مع مركبة الهبوط. وفي العام 2011 تم إطلاق بعثة روسية مماثلة لجلب عينة من تربة فوبوس، ولكنها توقفت في مدار أرضي منخفض. وهنا يبرز الدور الذي تطلع به شركة سبيس إكس التي أسسها إيلون ماسك عام 2002. فاعتباراً من العام 2019 يقوم ماسك بتمويل وتطوير سلسلة من رحلات الشحن المرتبطة بالمريخ مع نظام BFR للصواريخ وسفن الفضاء. وخلال المرحلة الأولى كان الهدف إطلاق العديد من صواريخ ومركبات BFR لنقل وتجميع محطة وقود الميثان الأكسجين وبناء قاعدة استعداداً لتواجد موسع على السطح تمهيداً لاستعمار ناجح للمريخ. وقد وضع ماسك تصوراً لهبوط دفيئة تجريبية مصغرة وزراعة النباتات على المريخ في أبعد مشروع تقطعه الحياة على الإطلاق، وأعلن عن خطط لبناء سفن فضاء كبيرة بهدف الوصول إلى المريخ، وخطط لإرسال سفينتي شحن غير مأهولتين إلى المريخ باستخدام مركبة ستارشيب الفضائية. والفكرة الأساسية

التي سعت إليها سبيس إكس هي خفض أكلاف النقل الفضائي، فهي أطلقت أول صاروخ يعمل بالوقود السائل يموله القطاع الخاص، وهي صاحبة أول مركبة فضائية عادت إلى الأرض بعد مدار حولها، وأول شركة خاصة ترسل مركبة فضائية ورواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية، إذ نقلت 20 رحلة إلى المحطة في إطار شراكتها مع ناسا. كما حققت أول إقلاع عمودي وهبوط عمودي لصاروخ مداري، وهي أول شركة تعيد استخدام صاروخ مداري. كما أصبحت أكبر مشغل للأقمار الصناعية التجارية في العالم مع إطلاقها المرحلة الثالثة لمشروع ستارلينك في العام 2020. وفي أيلول عام 2016 أعلنت سبيس إكس عن سعيها إلى تطوير مركبة ستارشيب الفضائية لنقل رحلات الفضاء المأهولة بين الكواكب، وتخطط الشركة لأن تكون هذه المركبة قابلة لإعادة الاستخدام.

وفي آب عام 2023 أطلقت ناسا وسبيس إكس المركبة الفضائية دراغون، وهي تحمل 4 رواد إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة سميت كرو 7. وكانت المركبة بقيادة رائدة الفضاء الأمريكية من أصل إيراني ياسمين مقبلي، أما الثلاثة الآخرون فهم من الدنمارك واليابان وروسيا. وقالت ياسمين بعد انفصال المركبة: نحن طاقم من 4 دول لكنه متكاتف ومهمته واحدة، والمهمة ترتكز خصوصاً إلى معرفة ما إذا كانت هذه الكائنات الحية المجهرية قادرة على الصمود والتكاثر في الفضاء. ومثلت هذه الرحلة مجالاً محدوداً للتعاون بين الولايات المتحدة وروسيا على الرغم من مناخات التوتر التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية. وستخرج محطة الفضاء الدولية من الخدمة وتتحطم في أعماق أحد المحيطات في العام 2031. وتحضيراً لهذه العملية الدقيقة تقنياً، أعدت ناسا خطة تبلغ كلفتها 1 مليار دولار، ومن المقرر أن تقوم الوكالة بوقف تشغيل هذا المختبر الفضائي حينذاك بعد أن تكون الضغوط قد تراكمت على الهيكل بمرور الوقت. وقدم مركز جونسون لرحلات الفضاء التابع لناسا طلباً للحصول على تصميمات لمركبة قاطرة الفضاء، وتخطط ناسا لاستخدام القاطرة لتوجيه محطة الفضاء الدولية من مدارها على ارتفاع يراوح بين 460 كيلومتراً و 370 حتى تصل إلى نقطة اللاعودة على ارتفاع 280 كيلومتراً فوق سطح الأرض، ثم تندفع المحطة هبوطاً إلى نحو 120 كيلومتراً ويبدأ سقوطها النهائي في المحيط الهادئ في منطقة بين نيوزيلندا وأمريكا الجنوبية. وغالباً ما يتم استخدام هذه النقطة من المحيط مقبرة للمركبات الفضائية، وتم هناك دفن ما لا يقل عن 260 مركبة حتى العام 2023.

وتعد محطة الفضاء الدولية أكبر هيكل فضائي بناه البشر على الإطلاق حتى الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، ويديرها اتحاد يضم 5 وكالات فضائية من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا.

وقد ساهمت جميعها باستثناء كندا بوحدات في المحطة على مدى عقود، وخلالها أجريت تجارب علمية لمراقبة الفضاء والتثبت من أماكن العيش وسوى ذلك. بعد انتهاء برنامج محطة الفضاء الدولية، ستستمر الرحلات الجوية والأبحاث التجارية في محطات فضائية يقودها رواد هذه الصناعة. وقد بدأت دول وشركات خاصة عديدة بالعمل على بناء محطات فضاء تجارية تحل مكانها. والأبرز في هذا المجال هو الحماس الصيني لغزو الفضاء، فقد أرسلت بكين في تشرين الأول عام 2023 طاقماً من الرواد إلى محطتها الفضائية التي اكتمل بناؤها عام 2021، سعياً منها إلى تعزيز خبرتها في مجال الرحلات المأهولة التي تطمح للهبوط بإحداها على سطح القمر عام 2030. وقد استثمرت الصين مليارات الدولارات في برنامجها الفضائي الذي يتولى الجيش قيادته، ما مكنها من تعويض تأخرها في هذا المجال عن الأمريكيين والروس. وفي العام 2019 أرسلت بكين مركبة هبطت على الجانب البعيد من القمر، وهي الأولى في نوعها في العالم، وتمكنت من جلب عينات من تراب تلك البقعة في العام التالي، كما أنجزت نظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية بيدو. وفي العام 2021 أنزلت الصين روبوتاً صغيراً على سطح المريخ.

0: قادت أفكار إيلون ماسك إلى تحقيق فكرة كانت قيد النقاش في العقود الأخيرة، وهي سياحة الفضاء، أي السفر إلى الفضاء لأغراض ترفيهية. وكانت أكلاف الرحلات هي العائق الأكبر قبل أن تنجح سبيس إكس في خفضها. وفي آب 2021 حجز مليونير يدعى دينيس تيتو رحلة خاصة إلى القمر على متن مركبة سبيس إكس، والرحلة هي الأولى في نوعها، وقد تستلزم 5 سنوات من التحضير كي تنطلق. ويخوض السائح وزوجته تجربة السفر نحو القمر لمدة أسبوع، وهو ما من شأنه أن يجعل الزوجين على بعد 125 ميلاً من الجانب البعيد من القمر. وكان تيتو حجز مقعداً لرحلة إلى محطة الفضاء الدولية عام 2001 عبر سويوز الروسية. وكان قطب الموضة الياباني يوساكا مايزاوا أعلن عام 2018 أنه سيشتري رحلة طيران كاملة ليتمكن من اصطحاب 8 آخرين أو نحو ذلك معه. وتيتو كان مهندساً للملاحة الجوية والفضاء، وعمل في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا في الستينيات قبل أن يؤسس شركة لإدارة الاستثمار عام 1972. لم تكن رحلة الإنسان مع الفضاء من دون خسائر في الأرواح، فمنذ مطلع الستينيات من القرن الفائت شهد العالم العديد من الكوارث الفضائية راح ضحيتها 30 رائداً وعالم فضاء ومساعداً في أثناء التدريبات والاختبارات الفضائية. في أذار عام 1961 توفي رائد الفضاء السوفيتي فالنتين فاندرينكو محترقاً في أثناء قيامه بالتجارب، وكان أول رائد فضاء يفقد حياته آنذاك. وفي العام 1964 توفي الملاح الأمريكي ثيودور فريمان في أثناء تدريبات إلى رحلة فضائية، اضطر إلى إطلاق نفسه من طائرة التدريب بعد اصطدامها بطائرة أخرى وكان قريباً من الأرض. بعد 3 سنوات قتل 3 رواد في أثناء تدريبهم في المركبة أبولو 1 قبل شهر من رحلتهم إلى الفضاء الخارجي. وفي العام نفسه لقي رائد الفضاء السوفيتي فلاديمير كوماروف حتفه عندما تحطمت قمرة القيادة لمركبة سويوز 1 في أثناء ارتطامها بالأرض وبعد فشل في إطلاق المظلة في أثناء الهبوط. وفي العام 1971 توفي 3 رواد سوفيات جراء انعدام الأكسجين الناتج عن انفتاح الصمام بصورة مفاجئة بعد لحظات من انفصال المركبة عن المحطة الفضائية ساليوت 1. أما عام 1986 فشهد نكسة لوكالة ناسا.
1: At 11:40 a.m. this morning, space program experienced a national tragedy with the explosion of the space shuttle Challenger.
0: إذ خسرت 7 رواد فضاء بعد 37 ثانية فقط من انطلاق المكوك الفضائي تشالنجر. وكذلك كان عام 2003 سيئا لناسا، فقد قتل 7 آخرون من رواد الفضاء كانوا في المكوك كولومبيا نتيجة انفجاره وهو يدخل المجال الجوي للأرض بعد رحلة فضائية.

ولكن وفيما يتوسع الإنسان في الفضاء ويخطط لاستعماره، هو أيضاً يتعرض لهجمات النيازك والأجسام السماوية بين حين وآخر، وبعض هذه الأجسام يخشى أن تشكل خطراً كبيراً على الأرض وسكانها. ففي تشرين الأول عام 2022 أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا أنها نجحت في تحويل مسار كويكب في اختبار تاريخي للقدرة البشرية على منع جرم سماوي من تدمير الحياة على الأرض. ولكن هناك حتى الآن نحو 30,000 كويكب من كل الأحجام قرب الأرض، وفي كل عام يتم العثور على نحو 3,000 نوع جديد. فهل بينها ما يشكل خطراً على كوكبنا في السنوات أو العقود أو القرون المقبلة؟

سؤال ربما يبرر سعي العديد من العلماء إلى تدبير موطئ قدم آخر للإنسان في مكان آخر من هذا الكون الفسيح والمعقد.

في كل أزمة في شيء ثابت، الخطر الحقيقي والخطر الإعلامي، ومو كل خطر تشوفه بالإعلام يعني أنه قريب منك. في فترة كوفيد 19 شفنا شلون بعض الأخبار كانت تضخم الوضع، بينما البيانات الرسمية كانت أدق وأوضح. الخطر الحقيقي له أرقام وله مصادر كذلك، والخطر الإعلامي صوت عالي بدون دليل. وهني دورك، لا تصدق كل شيء وقارن وتأكد، وبالنهاية خلك واعي ولا تعتمد على مقاطع مجهولة والحسابات اللي ما لها مصداقية. اعتمد على الجهات الرسمية فقط، لأن التهويل يخوف الناس أكثر من الحدث نفسه.

0: حياكم الله في نبض الشارع، أنا أحمد العلوش وحييكم وعلى بركة الله نبدأ المشوار. مشاهدينا، تواصل دولة الكويت أداء رسالتها الإنسانية الراسخة حيث أقلعت طائرة محملة بالمساعدات إلى الأشقاء في لبنان. راح نتعرف على أهمية مثل إقلاع هذه الرحلات في أداء دور الكويت الإنساني، وبعث مثل هذه الرسائل الإنسانية إلى المجتمع ومساعدة الأشقاء في جميع بقاع الأرض، مع الأستاذ فهد المنديل الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي. حياك الله معنا ضيف عزيز في برنامج نبض الشارع.
1: الله يحييك أستاذ أحمد، بسم الله، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبيه وآله وصحبه. أشكركم حقيقة على هذا اللقاء، وكما عودتونا صراحة في متابعة مثل هذه يعني الرحلات ودور الجمعية في العمل الإنساني. وعمل الجمعية حقيقة يمثل أو يرسخ يعني مبادئ الإنسانية اللي الكويت يعني عرفت في هذا الأمر. والكويت لا يخفى عليكم أنها يعني بلد الخير، بلد العطاء، وهذا الأمر يعني متجذر في جذور الشعب الكويتي بالقيادة السياسية اللي دائما يعني توجه إلى هذا الأمر. حقيقة الرحلة الأخيرة للمساعدات لإخواننا وأشقائنا في لبنان، طبعا ما يخفى عليكم أنها نتيجة الأزمة اللي يمرون فيها في الاعتداءات الغاشمة على شقيقة لبنان. فإحنا في مثل هذا الأمر لابد أن يعني نكون جاهزين لمثل هذه يعني المساعدات والرحلات، واحنا يعني ما نتحرك الا يعني بناء على يعني توجيهات سياسيه وتوجيهات من القياده السياسيه حقيقه اللي عودونا دائما. القياده الكويتيه فضل الله سبحانه وتعالى دائما يعني تدفع في هذه المساعدات وسرعه يعني ايصال مثل هذه المساعدات. الكويت بلد عطاء فضل الله سبحانه
0: صحيح
1: وتعالى.
0: يعني خصوصا احنا نتكلم عن جمعيه الهلال الاحمر الكويتي، الذراع الكبير الانساني الى لدوله الكويت، كيف تجسد هذه الرحله يعني النهج الانساني يعني الممتد الى منذ انشاء جمعيه الهلال الاحمر الكويتي؟
1: نعم، طبعا الازمه اللي حاصله الان في لبنان وما تمر به الكويت حقيقه من ايضا اعتداءات غاشمه، مع ذلك الكويت لم يعني تأن في انها يعني تقدم مثل هذه المساعدات الانسانيه في ظل ما تمر فيه ايضا. ما تنسى يعني اخوانهم واشقائهم في الدول الشقيقه والدول الصديقه. فجاءت هذه الرحله بتوجيهات من القياده السياسيه وما تحمله ايضا الرحله من مساعدات هي بحدود يعني 40 طن متنوعة حقيقة، إن كانت يعني غذائية أو إيوائية أو يعني معيشية.
0: ممتاز. كيف تحدد جمعية الهلال الأحمر الكويتي يعني أولويات الاحتياجات الإنسانية، نوعية المساعدات المقدمة للدول المتضررة؟
1: نعم، حقيقة نشكركم على هذا السؤال، لأن السؤال هذا يعني لابد أن يوضح بشكل يعني كبير، ويوضح لي أيضا للمجتمع وللشعب اللي هو الأصل في هذه في مثل هذه يعني التبرعات ولا تحديد الأولويات. حقيقة لابد أن يكون هناك تقييم وتحديد للمساعدات، أي المساعدات اللي تروح، إن كانت إيوائية، إن كانت غذائية، إن كانت يعني معيشية، لأن الأمر ما يكون عشوائي، فيكون في تواصل مع الشركاء، سواء الشركاء يعني المحليين هنا في يعني في الكويت، مثل يعني إن كانت مع الجهات الحكومية بالتنسيق، وأيضا في القطاع الخاص والجمعيات الخيرية أو الدولية في يعني سواء الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وأهم من هذا كله التنسيق مع الجمعيات الوطنية اللي هي داخل البلد المتضرر لتحديد الأولويات في المساعدات. طبعا يعني احنا ما نبي ندخل في امر قد تكون المساعدات ما لها حاجه، او قد يكون مرات يعني يكون في طلب لمساعدات مثلا معيشيه او ايوائيه بس لما ندزها نجد أن هناك اكتفاء بالإيوائية مثلا
0: في شحذ في أمور أخرى
1: طبعا يعني. فلذلك يكون التواصل مستمر والتقييم مستمر والاتصال مع الجمعيات الوطنية مباشر، بحيث أن نعرف مرات يكون في اكتفاء لا نحول على مساعدات أخرى غذائية إيوائية أو أنها معيشية. فيعني تحديد الأولويات حقيقة له بروسيجر خاص في التعاون مع الشركاء محليا ودوليا وإقليميا أيضا.
0: ممتاز. إذا تعرفنا على مثل ما ذكرت على عجالة، في أن هناك يعني كان هناك توجيه بمساعدة الأشقاء. نعم. في لبنان جمعية الهلال الأحمر، يعني كيف يسهم يعني التنسيق بين الجهات الحكومية جمعية الهلال الأحمر في تعزيز كفاءة الاستجابة، خصوصا نحن نتكلم على ما بعد هذا التوجيه السامي لمساعدة الأشقاء في لبنان لسرعة وصول مثل هذه المساعدات؟
1: نعم، حقيقة هو لا يمكن أن يكون مثل هذه المساعدات أن تكون متكاملة إلا بالتنسيق مع الجهات الحكومية وتوجيهات القيادة السياسية. فبالتواصل مع الجهات الحكومية سواء يعني الوزارات المعنية مثل وزارة الخارجية، وزارة الدفاع، وزارة الشؤون، يكون في تنسيق كامل معهم في يعني في الإسهام في ترتيب والتنسيق لمثل هذه الرحلات، حتى يكون الأمر يعني منظم ويعني وحتى يكون بشكل سريع في الاستجابة. والرحلة هذه يعني كانت خير مثال يعني في الاستجابة السريعة وتقديم المساعدات المطلوبة من يعني أو اللي محتاجينها المتضررين هناك.
0: يعني بعد التواصل مع الأشقاء في لبنان أخذتوا الاحتياجات اللي يحتاجون هناك وتم تلبية النداء ووصول هذه الطائرة.
1: هو حقيقة يعني عشان أوضح صورة أن البلد المتضرر عادة يكون في تنسيق مع الشركاء الدوليين مثل الاتحاد الدولي الصليب الأحمر والهلال الأحمر،
0: وهي تقسم
1: فيقولوا لهم حاجتهم في مثل هذه الأضرار، قد تكون فيضانات، قد تكون حروب، قد تكون يعني بعض، فتكون في طلب في مساعدات معينة، فيتم التنسيق يعني بالنسبة لنا جمعية الهلال الأحمر مع الشركاء الدوليين سواء الاتحاد الدولي أو اللجنة الدولية أو مع الجمعية الوطنية أيضا لمعرفة أين وصل أو أين وصلت هذه المساعدات، هل تم الاكتفاء ولا أن نحتاج أن نغير في بعض المساعدات. فالتنسيق يعني مع الشركاء سواء الدوليين أو المحليين يعني.
0: ممتاز. بعد وصول هذه الطائرة ينتهي دور جمعية الهلال الأحمر أو تشارك في توزيع وتسليم هذه المساعدات إلى المتضررين أنفسهم، أو يتم تسليمها إلى جمعية الهلال الأحمر إن وجدت في هذه الدولة المنكوبة؟
1: هو حقيقة اللي يحصل أن الرحلة أصلاً يكون لها مرافقين من جمعية الهلال الأحمر، والمرافقين هذولا يكونون حقيقة في الذهاب والعودة بنفس اليوم، لكن يعني يوثقون التوصيل لهذه المساعدات إلى الجمعية الوطنية إلى الجهة اللي نتعامل معها. فلما توصل لهم هم يعني يتم توثيق مثل الأمر هذا. بعد ذلك
0: توثيق لمن؟
1: توثيق لنا كجمعية. نعم. أنه والله تم إيصال مثل هذا، وإحنا يعني عندنا تنظيم يعني بالنسبة للأمر هذا. فبعد ما يتم إيصال مثل هذا الأمر يتم التواصل مع الجمعية الوطنية، عادة يعني يدزون تقارير في أن تقارير سواء تصوير أو فيديو أو أيا كان، يعني يكون في مساعدات في إيصال هذه المساعدات للمتضررين، حتى حقا نتأكد أن والله هذه المساعدات وصلت إلى.
0: ممتاز. يعني في تختلف يعني من دولة إلى دولة، من حدث إلى حدث، خطورة الموقف في بعض الدول، خصوصا أنك ذكرت أن هناك مرافقين لتوثيق وصول مثل هذه المساعدات إلى الدول المنكوبة.
1: صحيح.
0: طريقة تدريبكم إلى المرافقين، طريقة تعامل المرافقين مع إيصال المساعدات وإيصالها لمستحقيها أو المعنيين في هذه الجهات المنكوبة.
1: طبعا ما في شك أن أول شيء اللي يروحون لابد أنهم يكونون يعني على يعني خبرة في هذا المجال الإنساني، وأيضا لابد أن نعرف أن في بعض الأحيان لا ما يكون في مرافقين في المكان، يكون فيه خطورة، فمجرد يعني بس إيصال المساعدات ويتم التواصل بطرق أخرى مع الجمعية الوطنية في إيصال مثلا، فيعتمد الوضع على الوضع القائم في الدولة المتضررة، إن كانت فيها خطورة في إيصال المساعدات، أو نوصلها مو في المكان نفسه، نوصلها إلى مكان آخر وهم يوصلونها بطريقتهم إلى الأماكن المتضررة. فهذه العملية كلها يكون فيها يعني تنسيق، وأيضا لابد من الخبرات في يعني إيصال مثل هذه المساعدات.
0: ممتاز. ذكرت بأن طريقة تواصلكم مع دول المنكوبة يكون عن طريق الشركاء الدوليين.
1: صحيح.
0: سؤال، كيف عززت الكويت بذراعها الإنساني جمعية الهلال الأحمر الكويتي، كيف عززت يعني الجانب الإنساني في دولة الكويت على المستوى الدولي؟
1: طبعا من ينظر إلى تاريخ الكويت من خلال العقود السابقة، الكويت فضل الله سبحانه وتعالى فرضت نفسها وفرضت الثقة والتقدير من الشركاء الدوليين والإقليميين. جمعية الهلال الأحمر يعني الآن يصل عمرها إلى تقريبا 60 سنة، فخلال العمر هذا الفضل الله سبحانه وتعالى وتوجيهات القيادة السياسية أصبح للجمعية وللعمل الإنساني ككل للكويت في كل مكان، في كل بقعة من بقاع الأرض فضل الله سبحانه وتعالى. ف من خلال هذا العمل وترجم هذا العمل إلى أن تكون الكويت مركز للعمل الإنساني، وهذا ما جاء من فراغ حقيقة، ما جاء من خلال يعني تاريخ في العطاء، تاريخ في العمل الإنساني، مشاريع إغاثية، مشاريع مستدامة. يعني الكويت بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال العمل الإنساني رسخت العمل الإنساني على أصوله، وفرضت الثقة والتقدير من الشركاء، يعني الشركاء سواء المحليين أو الدوليين أو الإقليميين بشكل عام، ونتج عن ذلك أن تكون الكويت بفضل الله سبحانه وتعالى مركز للعمل الإنساني.
0: ممتاز. إذا يعني ذكرت بأن في بداية اللقاء بأن الكويت دائما يعني قيادة، حكومة، شعبا جبل على عمل الخير وعلى مثل المبادرات الإنسانية سواء داخل دولة الكويت أو خارجها. كيف تقيمون دور الكويت؟ كيف تقيمون يعني المنافسين في إيصال مثل هذه المساعدات؟ نعم. يعني مثل هذه المنافسة المحمودة سواء كانت شخصية أو عن طريق جمعيات خيرية أخرى لإيصال مثل هذه المساعدات.
1: طبعا مثل ما قلت أن دور الكويت يعني دور كبير تقوم فيه، يعني من خلال احنا عندنا أيضا شركاء محليين من خلال الجمعيات الخيرية. ولعل يعني شيء بالشيء يذكر أن الحملة الأخيرة اللي هي فزعة غزة زين

0: كان في تعاون كبير مع الجمعيات الخيرية وبتوجيهات القيادة السياسية والتنسيق مع الجهات الحكومية. وفي هذه الحملة برز يعني دور الجمعية جمعية الهلال الأحمر في أنها تتولى القيادة في هذه الحملة، سواء من ناحية العمل اللوجستي في الإيصال أو المتابعة أو التجهيز أو يعني أمور كثيرة كانت تتولاها حقيقة جمعية الهلال الأحمر.
1: مثل هذا التكامل اللي ذكرته، يعني هناك شركاء محليين، إذا كانت مثلا ظروف أكبر خارج نطاق مثلا جمعية الهلال الأحمر، يعني توحيد الجهود وتكون الإدارة عند مثلا جمعية الهلال الأحمر بتضافر الجهود جميعا لإيصال الرسالة السامية لدولة الكويت ولشعب دولة الكويت. أهمية مثل هذا التكامل،
0: هذا التكامل هو اللي يفرز حقيقة العمل الإنساني، هو اللي يفرز التكامل في العمل الإنساني. من خلال هذا يعني التكامل تكون الاستجابة أسرع، وتكون الاستجابة يعني مبنية على أصول تنظيمية من خلالها يتم إيصال المساعدات بالشكل الصحيح لمستحقيها. فلا شك أن مثل هذا التكامل له دور كبير في إيصال المساعدات وفي مثل هذه الحملات.
1: ممتاز. هذه الطائرة الأولى، وأعتقد أن فيها 40 طن أو 45 طن تقريبا من المساعدات. الشريحة المستفيدة منها، هل هناك طائرة أخرى؟ يعني كيف تلبون الاحتياجات؟ هل بالرقم المطلوب من الشركاء الدوليين، أو مثلا أنتم تختاروا لكم رقم بعدين يتبع في مثلا حملة نداء أخرى لإطلاق مثل هذه الرحلات؟
0: هو مثل هذه الحملات أو مثل هذه يعني الإغاثات السريعة، فإحنا يكون عندنا مخزون استراتيجي، والمخزون هذا يكون جاهز في سرعة الاستجابة لمثل هذه الرحلات، بخلاف الحملات اللي تطلق لجلب مثل المساعدات المطلوبة سواء غذائية أو غيرها. فمثل هذه الحملة يعني كان في توجيه من القيادة السياسية في سرعة مساعدة إخواننا وأشقائنا في لبنان، فاستخدمنا المخزون الاستراتيجي عندنا في جمعية الهلال الأحمر في الإغاثة. وأما في إذا كانت هناك حملات أخرى أو هناك رحلات أخرى، فالجمعية مستعدة حقيقة لأي رحلات قادمة، ودائما تكون جاهزة في بتوجيهات القيادة السياسية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية.
1: ممتاز. إذا تعرفنا أو انتقلنا إلى المبادرات، أبرز المبادرات التي قامت بها جمعية الهلال الأحمر الكويتي خلال السنوات الماضية.
0: هي حقيقة المبادرات والدور اللي تكون فيه الجمعية، يعني خلينا نقول مثلا الأزمة الأخيرة أو الأزمة اللي احنا قاعد نمر فيها الآن اللي هي الاعتداءات الغاشمة، احنا كان لنا دور في التعاون مع الدفاع المدني ومع في أن يكون خاصة المتطوعين في جهوزية المتطوعين في عمل يعني مساند أعمال الطوارئ، أعمال المساعدات السريعة في الإيواء وفي الأمور هذه. فدورها وحتى يعني كان في زيارة سابقة لمعالي وزيرة الشؤون للجمعية للاطلاع على التجهيز، وبعد ما يعني اطلعت وشافت على التجهيزات واطلعت على يعني ما تقوم به الجمعية، كان في إشادة كبيرة بفضل الله سبحانه وتعالى على الدور اللي تكون فيه الجمعية بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
1: ممتاز. نعود إلى الطائرة التي أقلعت بالمساعدات إلى الأشقاء في لبنان. إذا سألنا أستاذ فهد الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الكويتي عن يعني كيف تسهم مثل هذه المساعدات في تعزيز العلاقات الكويتية اللبنانية؟
0: أي طبعا إسهام كبير. أول شيء إحنا ما نتحرك إلا بعد توجيهات من القيادة السياسية، ولا شك أن القيادة السياسية لها علاقات يعني مؤثرة وخاصة مع يعني مثل لبنان، دولة شقيقة وتمر بظروف تحتاج إلى يعني مساعدات فورية واستجابة سريعة. لذلك كان برز يعني

0: مثل برزة مثل هذه الرحلة لي يعني إيصال المساعدات ويعني إبراز دور الجمعية والكويت في الاستجابة السريعة بسبب العلاقة الوطيدة بين الكويت ولبنان، وأيضا العلاقة بين جمعية الهلال الأحمر والجمعيات سواء يعني الشركاء الدوليين أو المحليين مثل جمعية الصليب الأحمر اللبناني، في تنسيق مستمر معهم لمعرفة آخر التطورات عندهم وأيضا المساعدات. وهذا الأمر يعني فضل الله سبحانه وتعالى نتج عنه يعني زيادة رسوخ العلاقات يعني مع الأخوان سواء في لبنان أو في غيرهم من الدول الصديقة والشقيقة اللي تتم معهم يعني مثل هذه الرحلات والمساعدات.
1: ممتاز. ذكرت يعني الشركاء الدوليين أكثر من مرة أستاذ فهد، يعني دائما إذا كانت هناك إعلان عن دولة منكوبة ودائما جمعية الهلال الأحمر الكويتي تبادر غربا وشرقا في جميع من يحتاج وقوف دولة الكويت بذراعها الإنساني جمعية الهلال الأحمر الكويتي، السؤال كيف يعني أهمية يعني ما ترى بوثوق الشركاء الدوليين بأن الكويت دائما مبادرة، دائما تبحث عن السلام، تبحث عن مثل ما نقول تعزيز قيم التكافل، قيم التضامن المجتمع.
0: نعم، أنا حرص دائما حقيقة على ذكر مثل هذه موضوع الشركاء الدوليين، لأن التنسيق مستمر معهم، لأن يعني جمعية الهلال الأحمر لها يعني علاقات خاصة مع الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر وأيضا اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولهم يعني في مكتب هنا للجنة الدولية للصليب الأحمر يتم التنسيق معهم، وهم يعني بحكم أنها يعني منظمات دولية فلها اطلاع مباشر على يعني الأضرار أو الأزمات اللي تحدث في جميع دول العالم، لذلك فلا بد أن احنا يكون لنا علاقات خاصة مع الشركاء الدوليين ممثلة بالاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر وأيضا اللجنة الدولية في معرفة. احنا عندنا مركز يعني للاطلاع على الأزمات بشكل فوري ومتابعة مع الاتحاد الدولي، في قد في بعض الأمور يعني أو بعض الأزمات نعرفها من خلال المنظمات الدولية فتأتينا مباشرة من المنظمات الدولية فيتم من خلالها التواصل لي يعني المساعدة ولتقديم الإغاثة.
1: ممتاز. ذكرت بأن هناك يعني مخزون استراتيجي لدى جمعية الهلال الأحمر الكويتي، كيف يتم تلبية احتياج هذا المخزون الاستراتيجي؟ هل عن طريق الجهات الحكومية، هل عن طريق الجمهور الذي يريد أن يساعد جمعية الهلال الأحمر الكويتي؟ هذا سؤال. السؤال الآخر، نبي نتعرف على نوعية هذه مثل هذه المساعدات التي ذهبت إلى لبنان، وكيف إذا كان الجمهور يستطيع المساعدة كيف يعرف مثلا لينقص مثلا في هذا المخزون الاستراتيجي لدى جمعية الهلال الأحمر الكويتي اللي تتم المساعدة؟
0: نعم، هو أول شيء المخزون الاستراتيجي لابد يكون في نوعية معينة اللي هي ممكن تخزينها لفترات معينة، وخصوصا الإغاثات الإيوائية مثل الخيام وغيرها من الأمور هذه، وأيضا المعيشية. الغذائية غالبا تكون في طلب مباشر من يعني سواء المطاحن أو غيرهم، يكون في طلب مباشر في نعمة، وإحنا تعودنا بالتنسيق مع الأخوان في شركة المطاحن وغيرها أيضا في بعض الشركات في طلباتنا، خاصة أن الحمولات دائما في مثل هذه الطائرات تكون في قياسات معينة وتكون فيها، فإحنا نطلب يعني يعني الإغاثة بنوعيات معينة بقياسات معينة بها. أما في من اللي يمول مثل هذه يعني أو مثل من اللي يمول المخزون الاستراتيجي، هو المخزون الاستراتيجي تمويله يكون اما يكون عن طريق يعني المجتمع او عن طريق الحكومه، فاحيانا تكون في حملة، والحملة هذه يكون في مساهمات من المجتمع نفسه، من الشعب الكويتي، وأيضا قد يكون من مجلس الوزراء، قد يكون في حملة أو في دعم من مجلس الوزراء، وأيضا في بعض الشركات وبعض يعني مثلا في حتى البنوك تساهم، يعني البنوك وبعض المؤسسات سواء الأوقاف، يعني بعض المؤسسات تساهم بشكل فاعل في مثل هذه المساعدات، سواء في المخزون الاستراتيجي أو في الإغاثات اللي يعني تكون في السريعة، تكون في وقتها يعني.
1: ممتاز. إذا انتقلنا إلى التحديات اللي تواجه العمل الإغاثي في إيصال المساعدات إلى مستحقيها في مناطق الأزمات، أو التحديات عموما التي تواجه جمعية الهلال الأحمر الكويتي.
0: هو التحديات عادة تكون في العمل اللوجستي، في أنك أنت شلون توصل هذه المساعدات إلى مستحقيها. والأزمات تختلف، قد تكون أزمة يعني قد تكون حرب، فالإيصال يكون أصعب، وقد تكون فيضانات، قد تكون يعني أمور ننظر إلى يعني كيفية إيصالها. فلذلك يتم التعاون مع الجمعيات الوطنية في الوصول. يعني مثلا اللي حصل مثلا في السودان، كانت في مساعدات لكن كان في صعوبة في إيصالها إلى المكان اللي فكان في تعاون مع جمعية الهلال الأحمر السوداني، وتم إيصال المساعدات إلى بورت السودان، وهناك هم أخذوها. بعض الإغاثات احتاجوا أنهم يعني يوصلونها عن طريق الطيران، في يعني ما قدروا يوصلونها في سيارات أو في شاحنات، فوصلوها في يعني من خلال الطيارة، يوزعونها أو يرمونها من فوق على المحتاجين أو المتضررين في بعض الأماكن. ففي صعوبة وفي خطورة أيضا للبعض. فإحنا يعني الوقت الحالي يقتصر دورنا حقيقة على التواصل مع الجمعيات التعاون الوطنية اللي من خلالها نعرف خطورة أو سهولة إيصال المساعدات لمستحقينها.
1: ممتاز. أبرز الخطط والمبادرات الإنسانية التي تعمل عليها جمعية الهلال الأحمر الكويتي خلال المرحلة المقبلة.
0: طبعا فضل الله سبحانه وتعالى بعد ما تم تعيين هذا المجلس، الحين صار تقريبا سنة ونص تقريبا، حاولنا يعني واجتهدنا في أن يكون في أهداف معينة في المشاريع، فاتجهنا يعني إلى المشاريع المستدامة بشكل أكبر. وهذا يعني لا يعني أن البرامج أو الإغاثية السريعة ما هي لا، في خطط موضوعة وجاهزية للإغاثات السريعة، وفي تركيز أكبر على المشاريع المستدامة. وأيضا من يعني الخطط والمبادرات ان يعني نحاول ان كما هو الحال في عندنا المتطوعين، فنحاول نجهزهم او يكون في لهم تجهيز يعني كامل، سواء يعني في حالات الطوارئ، في تدريبهم، في بعض الامور اللي ممكن انهم يقومون فيها. وبرز دورهم حقيقة في الأزمة الأخيرة في مراكز الإيواء والأمور هذه، في أيضا في الإسعافات الأولية. الإسعافات الأولية أيضا كان لجمعية الهلال دور في تثقيف المجتمع في الإسعافات الأولية، وأيضا الدعم النفسي. ولا يخفى عليكم الدعم النفسي له حاجة في بعض، خصوصا عندنا في الكويت، يعني ما مرت علينا فضل الله سبحانه وتعالى الحروب اللي يعني لذلك، فمثل اللي قاعد يصير الآن في الكويت يحتاج إلى دعم نفسي لي يعني تأهيل المجتمع لمثل هذه الأمور. فيعني احنا حقيقة يعني نصب إلى الخدمة المجتمعية بشكل أكبر من خلال سواء التدريب والتأهيل وايضا المساعدات المحليه. احنا في خططنا ايضا في المساعدات المحليه في حاجه البلد نفسه. عندنا في الكويت في بعض الفئات لها حاجه، سواء اسر متعففه، سواء يعني بعض التعليم غيره، يعني في فئات نحرص حقيقه في ان يعني نساعدهم في جهود معينه، ونضع خطط لهذه المساعدات. وايضا يعني نحاول قدر الامكان ان احنا التنسيق موجود حقيقه بين الجهات الحكوميه بشكل يعني كبير جدا، يعني سواء مع وزاره الشؤون او الخارجيه او يعني الدفاع، ولكن يعني طموحنا اكبر في دور الكويت في العمل الانساني مع يعني الشركاء سواء في الدوليين او المحليين لابراز يعني دور الكويت والاثر المترتب حقيقه على هذه المساعدات في ابراز اثر الكويت وعلاقاتها مع الدول الصديقه والشقيقه.
1: الاستاذ فهد المنديل الامين العام لجمعيه الهلال الاحمر الكويتي، كل الشكر والتقدير لك، ضيف عزيز علينا في هذا البرنامج. طبعا الكويت حين تشتد الازمات تظل حاضره بعطائها الانساني. وصلنا معكم للختام، نستودعكم الله ومع السلامه.

الإهمال ما هو غلطة عابرة، وهو موقف وسلوك يوقف حياة الناس ويعطل مصالحهم. ورقة مؤجلة، توقيع متأخر، أو متابعة ناقصة، كلها حلقات من إهمال يهدد ثقة المجتمع بالمؤسسة. النزاهة الحقيقية تبدأ من الدقة والحرص على أداء الواجب بضمير. وفقاً للقانون رقم 159 لسنة 2025 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتنظيم استعمالها والإتجار فيها، فإن العقوبة هي غرامة 3000 أو 20000 دينار كويتي كل من صنع أو روج أو باع أو حاز بقصد الإتجار سلعا أو مطبوعات أو شعارات تحمل صورا أو رسومات أو كتابات أو أفكار تدعو أو تحض على ارتكاب جريمة من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية. غرامة تصل إلى 500 دينار كويتي كل من ارتدى أو استعمل السلع مطبوعات أو شعارات تحمل صورا أو رسومات أو كتابات أو أفكار تدعو أو تحض على ارتكاب جريمة من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية.

تكتسب التقارير والوثائق ذات الصلة بالغوص على اللؤلؤ أهمية كبيرة، إذ أن هذه الحرفة كانت عماداً للاقتصاد الكويتي، وعلى مدى عقود متتالية منذ نشأة الكويت وحتى أوائل القرن العشرين. وترجع أهمية تلك الوثائق لأسباب من بينها ارتباط تجارة اللؤلؤ بأسواق عالمية في مومباي وأوروبا، كما أن مواسم الغوص ذاتها غالبا ما تخضع لهزات من حيث وفرة المحصول أو ندرته، مما يؤثر حتما في الأسعار هبوطا وارتفاعا. ولعل ذلك ما يظهر جليا في تقارير إدارية لعدد من المعتمدين البريطانيين في الكويت، الذين بادروا إلى تدوين كل صغيرة وكبيرة في تقارير تبدأ منذ العام 1905 ميلادية، وهو العام الذي باشر فيه المعتمد البريطاني نوكس كتابة تقاريره السنوية بعد قدومه إلى الكويت. ثم استمرت تلك التقارير على يد المعتمدين الذين تعاقبوا على العمل في الكويت. ويقدم مركز البحوث والدراسات الكويتية ترجمة لتلك التقارير متوقفا عند سنة 1930 ميلادية، لأن هذه الفترة تمثل مرحلتين مهمتين، أولاهما مرحلة ازدهار أعمال الغوص على اللؤلؤ وتجارته فيما يسمى بسنة الطفحة، وهي سنة 1912 ميلادية، حيث وصل إنتاج اللؤلؤ والأرباح التي حصل عليها التجار غاية لم تحدث من قبل. وثانيتهما مرحلة ظهور اللؤلؤ الياباني المزروع الذي أدى إلى تراجع هذه التجارة الرائجة، وقد ظهر أثر ذلك منذ بداية العشرينيات ووصل إلى غايته خلال الأزمة الاقتصادية العالمية التي بدأت في الثلاثينيات من القرن الماضي. يتحدث أحد هذه التقارير عن العام 1912 ميلادية، حيث غادر الأسطول متجها إلى المغاصات في مطلع مايو، ورجع إلى الكويت خلال شهر أغسطس لصوم رمضان، ثم عادوا إلى المغاصات لمدة شهر من الصيد خلال سبتمبر وأكتوبر. وكان اللؤلؤ الذي تم صيده مقبولا جدا وفوق المعدل الطبيعي، ولكن الأسعار كانت عالية مما أجبر طواشي اللؤلؤ على دفع أسعار عالية جدا لما جنته السفن. ويؤكد التقرير أن النتيجة كانت موسما ممتازا للغواصين، حيث كانت حصة بعضهم تتراوح بين 1500 إلى 2000 ربية، لكن كان بجانب ذلك كثير من الغواصين لم يستلموا أكثر من 200 ربية. وقامت سفن الغوص ببيع 3 لآلئ رفيعة الجودة ب47,000 و27,000 و23,000. الأولى كانت كروية بشكل مطلق، يقال إنها كانت بحجم تيلة صغيرة ووزنها حوالي 17 قيراطا. ويبدو أن الأسعار قد ارتفعت بنسبة 20% إلى 30% أعلى من السنة الماضية، ثم مر السوق في فترة ركود، وأخيرا هبطت الأسعار هبوطا مفاجئا في نهاية السنة. وجاء في تقرير عام 1918 ميلادية ما نصه: عاد الأسطول الكويتي للغوص على اللؤلؤ من المغاصات خلال النصف الأول من شهر أكتوبر، وكان عدد السفن 328 سفينة فقط في هذا العام،
بينما كانت الأعداد تتراوح بين 450 و500 و600 خلال الأعوام 1917 1916 و1915 على الترتيب. ويقال إن هذا الانخفاض في عدد السفن بسبب لاحي السفن بين البصرة ونجد وعدم رجوعهم إلى الكويت لعثورهم على مهن أكثر ربحا. ويقال إن المحصول كان يقدر بحوالي 3/4 ما كان عليه في العام 1917 ميلادية. ويذكر التقرير البريطاني أن الكويتي عبد الله بن ياقوت حصل في تلك السنة برغم كسادها على لؤلؤة متميزة يقال إنها كانت بحجم بيض الحمام، وتم بيعها إلى البحرين حمد بن علي الزياني بمبلغ 110,000 ربية. وهذه وثيقة أخرى ترجع إلى السنة ذاتها، وهي رسالة موجهة من جاسم محمد الإبراهيم إلى فهد الخالد وإخوانه، تتحدث

ما يأتي. بدأت أعمال الغوص على اللؤلؤ في هذا العام في شهر أبريل، وكان السلف الذي يقدم للعاملين في الغوص قليلا، يتراوح بين 50 إلى 70 ربية، وذلك لأن نسبة كبيرة من لؤلؤ الموسم الماضي كانت ما زالت في مومباي ولم يتم تصريفها، وكان الموسم ضعيفا من حيث مستوى حصاد اللؤلؤ وسيئا من حيث مستوى الأسعار.

0: تاريخ الكويت مو بس مكتوب بالكلام، مكتوب بالمواقف والرجال. يشهد لهم أيام الغوص والسفر وفزعة النواخذة والبحارة، أيام المجاعة، وصلوا في سفنهم إلى أقصى البلادين لجلب المؤن وسد الحاجة، وهذا كله بتكاتف أهل الكويت وفزعتهم وفي ظل حكومتنا آل الصباح.
1: نستذكر 7 شهور مرت علينا أيام الغزو، بلياليها كيف صمد أهل الكويت. نقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم لعلونا إن كنتم مؤمنين.
2: مرت على الكويت أزمات عديدة، ومنها أزمة بعد الاستقلال، حيث هب الشعب الكويتي ووقفوا وقفة رجل واحد وذهبوا إلى قصر السيف العامر وكانوا يهتفون للأمير الراحل في ذلك الوقت الشيخ عبدالله السالم الصباح، وكانوا يقولون يا أبو سالم عطنا سلاح إحنا نحارب وانت ارتاح.
3: وما ننسى مبايعة أهل الكويت للشيخ صباح الأول والتفافهم حوله، وما ننسى حرب الرقة ودور الشعب الكويتي في ذاك الوقت ودور الكويتيين في الدفاع عن وطنهم بكل ما أوتوا من قوة، ولا ننسى شلون كافحوا وقاوموا والأوبئة، هذه الأوبئة اللي قضت على أكثر من 3 الكويتيين منهم وباء الطاعون. الكويت ليست مجرد وطن وإنما هي روح تسكن داخل قلوبنا. الكويت ليست مجرد وطن وإنما هي هوية شامخة وانتماء يتعدى ويفوق الحدود. حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل شر. آمين.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: السادس عشر من يون، في العام 1830 بدأ الاحتلال الفرنسي للجزائر، إلا أن ثورات شعبية عدة شهدها كل إقليم من أقاليم الجزائر أسهمت في تحريرها من الاستعمار الفرنسي، وتحقق ذلك في العام 1962.

عن اختراعه أول جهاز لتسجيل الصوت فونوغراف، وهو أول جهاز استخدم لتسجيل الصوت واستعادته. أديسون اخترع أجهزة عدة كان لها أثر كبير في تقدم البشرية، ومن بينها المصباح الكهربائي.

في العام 1963 رائدة الفضاء السوفيتية فلانتينا تيرشكوفا قامت بمهمة إلى الفضاء الخارجي على متن سفينة الفضاء فوستك 6، فكانت بذلك أول امرأة في التاريخ تنطلق إلى الفضاء دون طاقم. استمرت مهمة السفينة فوستك 6 3 أيام ودارت حول الأرض 48 مرة.

الرئيس الأمريكي 37 ريتشارد نيكسون وصل إلى دمشق في العام 1974 في أول زيارة لرئيس أمريكي إلى سوريا. جاءت الزيارة إثر استئناف العلاقات الدبلوماسية بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية بعد حرب 1973.

في العام 1976 أطلقت شرطة جنوب أفريقيا النار على مسيرة سلمية نظمها مواطنون طلبة مناهضون لسياسة التمييز العنصري، أدى ذلك إلى اضطرابات استمرت حوالي 6 أشهر، وقتل خلالها أكثر من 560 شخصاً.

في العام 1984 قامت الأمريكيتان الطيار إيميلي وارتر ومساعدها الطيار باربرا كوك بأول رحلة تجارية نسائية في العالم، وذلك عن تحليقهما من دنفر عاصمة ولاية كولورادو إلى نيكستون في ولاية كنتاكي في الولايات المتحدة الأمريكية.

سائق الفورمولا واحد الألماني مايكل شوماخر استفاق في العام 2014 من غيبوبته بعد 4 أشهر من إصابته في الرأس لدى ممارسته رياضة التزلج.

في العام 2016 قتلت النائبة في البرلمان البريطاني وعضوة حزب العمال هيلين جون كوكس على يد يميني متطرف في قرية بريستال.

في العام 2020 تخطت أعداد الإصابات المؤكدة بجائحة فيروس كورونا حيجز 8 ملايين شخص حول العالم، من بينهم أكثر من 438,000 حالة وفاة وحوالي 3,910,000 حالة تماثلت للشفاء.

بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، تقف الكويت قوية بتماسك شعبها، وتظهر مع كل موقف قيم الوحدة والتكاتف، حيث يتحمل الجميع مسؤولياتهم ويجسدون صورة مجتمع متماسك لا يتخلى عن دوره.

من إرادتنا تعلمنا نتكاتف، ما يوقفنا محال إذا ابتدينا. ما ينقصنا الطموح إذا تعلم، كل ما زدنا طموحات اعتلينا. يشهد التاريخ ويوقف ويفاخر، لين كملنا الكتابة ما محينا.

كلنا عزم وعطاءات وتفاني لجمعتنا الدار، من يقدر علينا؟ حنا عشاق الريادة والتحدي، لو يزيد الموج ما ضر السفينة. غير الأول ما رضينا بالمراكز، وبالريادة غير الأول ما رضينا.

أهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية هذا الصباح، تقدمها لحضراتكم اليوم زينب خان، ونستهلها بالعناوين. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره التركي آخر التطورات في المنطقة. نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى دخول المفاوضات مع إيران مرحلة فنية تستهدف تسوية القضايا العالقة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت على عدم امتلاكها لسلاح نووي. تركيا تعرب عن أملها بأن يمهد الاتفاق الأمريكي الإيراني الطريق لإرساء سلام واستقرار دائمين بالمنطقة. الرئيس اللبناني يؤكد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار دائم في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الأراضي اللبنانية رغم إعلان اتفاق وقف النار. قوات الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات ودهم في مدن وبلدات محافظة القدس تزامنا مع اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك. الرئيس الأوكراني يقترح عقد لقاء مع نظيره الروسي في محاولة لإحياء المسار السياسي بين كييف وموسكو. انطلاق قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية لبحث تطورات عدد من القضايا الإقليمية المهمة. رئيس الوزراء البريطاني يعلن دعم أوكرانيا باليورانيوم المخصب لضمان استمرارية عمل محطاتها النووية. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة الدكتور هاكان فيدان. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة حيالها، لا سيما التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا. نتحول إلى واشنطن، حيث أشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى دخول المفاوضات مع إيران مرحلة فنية تستهدف تسوية القضايا العالقة بين واشنطن وطهران. وأوضح النائب فانس أن الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم تنص على التزام الطرفين بالحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة، وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة. وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وذلك في إطار التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين واشنطن وطهران. من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، وذلك بموجب شروط إنهاء الحرب. وأضاف فانس أن الوكالة الدولية وواشنطن ستساعدان إيران على تدمير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. في أنقرة أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن يمهد الاتفاق الأمريكي الإيراني الطريق بالكامل لإرساء سلام واستقرار

دائمين في المنطقة. وفي لبنان، أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن آمله في أن يشكل التفاهم بين واشنطن وطهران خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. وشدد الرئيس اللبناني على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية والسياسية الرامية لتحقيق استقرار دائم في المنطقة. وحول الأوضاع الميدانية في الجنوب، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الأراضي اللبنانية رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذ هجوما مدفعي على عدد من البلدات الجنوبية، كما استهدف طيران الاحتلال مركبة في كفر تبنيت ما أدى إلى سقوط قتيل. هذا وقد أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقاء جيش الاحتلال في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان، وذلك في أول تعليق له بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. في طوكيو، أعربت اليابان عن قلقها إزاء استمرار هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية على جنوب لبنان. وحول قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة وإطلاق نار استهدف مدنيين في قطاع غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار والتفاهمات المبرمة. هذا وتوغلت آليات عسكرية وجرافات تابعة لجيش الاحتلال ترافقها فرقة هندسية في حي التفاح شرق مدينة غزة تحت غطاء من القصف المدفعي وإطلاق النار الكثيف، حيث حاصرت عددا من العائلات والنازحين المقيمين في خيام بالمنطقة. وفي الأراضي المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات دهم واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين في بلدات محافظة القدس تزامنا مع اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت رعاية من شرطة الاحتلال. في البحر الأحمر، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن إحباط هجوم مسلح استهدف ناقلة تجارية قبالة سواحل عدن. وقالت الهيئة في بيان إن 4 مسلحين على متن زورق أطلقوا قذيفة باتجاه ناقلة نفط، مضيفة أن حرس السفينة تبادل معهم إطلاق النار وتمكن من صد هجومهم. في الشأن السوداني، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني في السودان توثيق أكثر من 30,000 حالة قتل ونحو 15,000 حالة احتجاز واختفاء قسري منذ اندلاع الحرب في السودان قبل أكثر من 3 سنوات. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 10 أشخاص جراء سلسلة هجمات روسية عنيفة استهدفت العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى. سياسيا، اقترح الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين برعاية الولايات المتحدة، وذلك في محاولة لإحياء المسار السياسي بين كييف وموسكو. من جانبه، دعا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى عقد مفاوضات مباشرة تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي تداعيات الصراع. وأكد الرئيس البيلاروسي أن الأزمة لا يمكن حسمها عسكريا وأن فرص إنهائها ما زالت قائمة خلال العام الجاري. وفي مدينة إيفيان الفرنسية، تستضيف المدينة على مدى 3 أيام قمة مجموعة 7 التي تضم أكبر اقتصادات العالم لبحث عدد من القضايا الإقليمية المهمة. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن القمة ستناقش الحرب في أوكرانيا وجهود السلام، حيث يشارك الرئيس فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء في اجتماع عمل مع قادة المجموعة بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في الأثناء دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة مجموعة السبع المشاركين في قمة بفرنسا إلى الرد بشكل حاسم وملموس على الموجة الجديدة من الضربات الروسية عبر تعزيز الدعم للدفاعات الجوية الأوكرانية والقدرات المضادة للصواريخ البالستية. بدوره أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا باليورانيوم المخصب لضمان استمرارية عمل محطاتها النووية. وجاء الإعلان خلال جلسة مخصصة لملف الحرب الروسية الأوكرانية ضمن أعمال قمة مجموعة السبع، حيث أكد الرئيس ستارمر أن بلاده تعتزم رفع مستوى دعمها لأوكرانيا على الصعيدين الاقتصادي والطاقة. في نيويورك صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لعام إضافي، وذلك بموجب نص صاغته الصين. جاء هذا القرار وسط دعوات لتبسيط إجراءات عمل البعثة وتزامنا مع انتقادات حادة وجهتها حركة طالبان. وفي نهاية نشرتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره التركي آخر التطورات في المنطقة. نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى دخول المفاوض مرحلة فنية تستهدف تسوية القضايا العالقة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت على عدم امتلاكها لسلاح نووي. تركيا تعرب عن أملها بأن يمهد الاتفاق الأمريكي الإيراني الطريق لإرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة. الرئيس اللبناني يؤكد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار دائم في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الأراضي اللبنانية رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. قوات الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات ودهم في مدن وبلدات محافظة القدس تزامنا مع اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك. الرئيس الأوكراني يقترح عقد لقاء مع نظيره الروسي في محاولة لإحياء المسار السياسي بين كييف وموسكو. انطلاق قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية لبحث تطورات عدد من القضايا الإقليمية المهمة. رئيس الوزراء البريطاني يعلن دعم أوكرانيا باليورانيوم المخصب لضمان استمرارية عمل محطاتها النووية. بهذا نصل إلى ختام نشرتنا الإخبارية. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

القيم ليست كلمات تقال، بل معان تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات من إعداد وتقديم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم.

0: ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم شذرات. نواصل معكم هذه الحلقات من سلسلة صون اللسان، تلك السلسلة التي تتناول هذا العضو الصغير في حجمه العظيم في أثره الذي به يعرف صلاح الإنسان أو انحرافه، وبكلماته تبنى العلاقات أو تهدم. اللسان أمانة والكلمة مسؤولية، وما يلفظ الإنسان من قول إلا وله أثر في الدنيا والآخرة. لذلك كان لزاما على المسلم أن يزن كلامه وأن يختار ألفاظه وأن يجعل لسانه طريقا للخير لا للأذى. وسيكون معنا في هذه الحلقة حديث قيم لفضيلة الشيخ الدكتور سالم بادي العجمي، يبين فيه جانبا من معاني صون اللسان وأثره في تهذيب النفس وإصلاح المجتمع وتحقيق رضا الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يهدينا وإياكم لسلامة اللسان وحسن البيان، وأن يجعل كلماتنا شاهدة لنا لا علينا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من المواضيع المهمة الحساسة على واقع الأمر وليس ادعاء نظريا، وهو حماية اللسان وصونه. هذا اللسان رتب الله عز وجل عليه أجورا عظيمة، وقوله صلوات ربي وسلامه عليه: الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض. انظر، كلمات يسيرة لا تكلف الإنسان شيء، وتجعل هذا الإنسان لاهجا في ذكر الله عز وجل، لأن من اعتاد الكلام الحسن استقام لسان، لأن هذا اللسان يغرف ما في القلب. ولذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قوله: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول له: اتق الله، فإنما نحن بك، إذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا. وتكفر اللسان أي أنها تخضع له خضعانا شديدا، أو أنها تكفره أي أنه تذكره بكفرانه لنعمة الله، أي أنه إذا لم يفعل هذا الفعل الحسن أنه يستقيم على طاعة الله عز وجل. لماذا إذا استقمت استقمنا وإذا اعوججت اعوججنا؟ لأن هذه الألسنة إنما هي مغاريف القلوب، هذه الألسنة تغرف للمرء ما يكون في قلب صاحبه. لذلك كان بعض السلف يقولون: إذا كان لك صاحب فأغضبه فستعلم إن كان صاحبك أو لا. قاعدة وضعوها، لأن الإنسان إذا غضب، إذا كان ذا سمت حسن ويراعي الوفاء ويراعي المروءات، لا يتكلم بكل شيء، وإذا كان على عكس ذلك تكلم في كل ما يؤلم صاحبه وأخرج كل ما في جعبته، حتى الأمور الخاصة التي أدلى بها له. هذا خطورة اللسان وعظم ما يترتب عليه الأجور بأقل الأذكار. قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر كلمة سبحان الله بحمده، سبحان الله العظيم، خففها النبي عليه الصلاة والسلام وذكرها بصيغة القلة، وبين ما يترتب عليها. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، ما هما؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كم تأخذ من الإنسان هذه الكلمات من الوقت، ومع ذلك رتب عليها هذا الأجر العظيم حينما يحتاج الإنسان إلى ذرة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومع ذلك هاتان الكلمتان أثقل ما يكون في الميزان، وحبيبتان إلى الرحمن، يعني أنك تعمل بشيء يحبه الله عز وجل، ومع ذلك خفيفتان على اللسان. ولما تنظر إلى حكمة الله، تنظر إلى كم من الناس من يحرم هذا الخير العظيم، خير عظيم. حتى نعرف إخواني أن هذه الطاعات إنما هي توفيق من الله. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ووصيته لمعاذ حينما قال له: إني لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. من الأمور التي تندرج في هذا الباب الكلام الحسن، الكلام الحسن، أن يتعامل الإنسان مع الناس بالكلمات الحسنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، يتكلم بالكلام الجميل.

0: يرد على الناس باللفظ الجميل، يعود لسانه على الكلمات الجميلة. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة صدقة؟ تخيل، صدقة، صدقة، يعني تكون صدقة للمرء حينما يتكلم بألفاظ حسنة، حينما يتحفى شخص، حينما يسأل عن صحته، حينما يجبر خاطره، يجبر كسره، يواسيه في شيء. الكلمة، لك أن تتخيل كل كلمة تدخل في هذا الوصف تكون من عداد الصدقات. كم من الناس محروم، ما وفقه الله عز وجل للفظ حسن، يتعامل مع الناس بالجلافة، ويتعامل مع الناس بالصفاقة، ويتعامل مع الناس بالوقاحة أجلكم الله، بحجة أنه إنسان أريحي، وأنه يتكلم في كل شيء، وأن الذي في قلبي على لساني. الأحمق هو الذي قلبه على لسانه دائم، بل إنه لا بد أن يفلتر ما يقوله من الألفاظ حتى لا يؤذي الناس ولا يؤذي الآخرين، ويعرف هل هذه الكلمة لها موضع أو لا. يمازح صاحبه بكلام فيأتي بأقسى الكلمات بحجة أنني أريحي وأنا أمزح، وهو قد جاءه بطعن، قد طعن منتصف القلب بسكين دامية، وهو مع ذلك يقول أنا كنت أمزح. كلمة طيبة صدقة. تكلم المرء، ما يضره أن يتكلم بكلمة طيبة، يدعو لهذا، يواسي هذا، يفزع مع هذا بكلام طيب. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين.
1: وفي ختام هذه الحلقة من برنامجكم شذرات، نسأل الله تعالى أن يكون ما قدم قد حمل فائدة ونفعا، وأن يترك في النفوس أثرا طيبا يدعو إلى العمل بما فيه خير وصلاح. ونجدد الشكر لكم على حسن المتابعة وحسن الاستماع، سائلين الله تعالى أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعل أيامنا عامرة بالخير والبركة. وإلى لقاء قريب بإذن الله في حلقة جديدة من شذرات، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.

0: الوطن ماكو مثيله، وفي إذاعة الوطن الساعة الآن 6:26 صباحا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح الخير، صباح الجمال، صباح الهدوء أحبتنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت. صباحكم حياة تتجدد. مع إشراقة هذا الصباح لا نقول تقويما يطوي صفحة، بل نقول قلبا يفتح نافذة للضوء. اليوم ومع حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، يرتدي العالم حولنا ثوب الهدوء والعطلة، لكننا هنا اخترنا أن نكون نبض هذا السكون وأن نصنع لكم البداية بحب وبكل حب. لكم تحيات محمد القحطاني، ثامر الدحاني من الإعداد.

مع إشراقة هذا الصباح المبارك نستقبل عاما هجريا جديدا نستذكر فيه حدثا عظيما غير مجرى التاريخ الإسلامي، ألا وهو هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة. فالسنة الهجرية ليست مجرد انتقالا من عام إلى آخر، بل هي محطة نتأمل فيها معاني الإيمان والصبر والتضحية والأمل، ونجدد فيها العزم على العمل الصالح وبذل الخير. هذه تحيات أسرة التقديم فيحاء السعيد زينب القلاف وعبد الرحمن العنزي.

واليوم مستمعينا الكرام الجميع في إجازة، لكننا نحن اخترنا أن نكون معكم في صباح الخير. العمل ليس واجبا نؤديه فحسب، بل هو شغف نتنفسه. لقد جئنا اليوم لنكون معكم لنحمل رسائل الأمل، نزرع البسمة ونؤكد أن الحياة لا تتوقف، بل تولد من جديد مع كل فكرة وكل طموح. كل عام وكويتنا الغالية بألف خير، وكل عام وأنتم أقرب إلينا بأحلامكم. خذوا نفسا عميقا، ابتسموا للقادم. دعونا نبدأ معا رحلة هذا العام بطاقة لا تعرف الاستسلام. من خلف الميكروفون نحييكم جميعا في برنامج صباح الخير، وهذه تحيات التنسيق والمتابعة من في الجيران.

0: وهذه أجمل التحايا تأتيكم من التنفيذ على الهواء عنود لجيب.
1: تحية لكم من المخرج بدر المروان.
2: لأننا نبضها وأملها الواعد، نقف اليوم إجلالا للحن صنع أمجادنا.

في غرة محرم عام 1448 هجرية، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، اللهم غيثا من الصحة والعافية والمسرات والخيرات وإجابة الدعوات لنا ولأهلنا وأحبابنا، اللهم عاما مليئا بالخير والجبر والعزة والنصر وتحقيق الأمنيات لأمتنا العربية والإسلامية.

0: نور على نور. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نبض لا ينام، كويتنا مدى الأيام.

حين تهدأ الشوارع وتسكن الحركة في عطلة الدنيا، تبقى الكويت فينا فكرة يقظة وشغفا لا يعرف الاستراحة. الوطن هو طاقة تتحرك بنا. نحن اليوم لا نبدأ صباحا عبيره الفراغ، بل نبدأ يوما نكتب فيه للوطن قصة وفاء جديدة بأقلام جهدنا وصوت أثيرنا. كلما نظرنا إلى سماء هذه الأرض ندرك أن الاعتزاز بها ليس كلمات نقولها، بل هو هذا الكبرياء العميق الذي يجعلنا نقدم أجمل ما فينا لتبقى هي الأجمل. نحن لا نعيش في الكويت، بل الكويت تعيش في كل نبضة فينا وفي كل فكرة وفي كل صباح نصنعه بأيدينا. من هنا، من قلب العمل والعطاء، نعلنها بحب: دمت يا كويت منارة، ودمنا لك عشاقاً.

للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: ننتقل معكم الآن إلى أجواء كويتنا الغالية وما يحمله لنا طقس هذا اليوم المميز. إذا كنتم تقرؤون هذا الصباح من خلف نوافذ بيوتكم المسترخية في العطلة أو تشاركوننا بداية العمل، فإن الشمس تحييكم بكل قوتها. الطقس اليوم صيفي بامتياز، حيث تسجل درجات الحرارة الآن حوالي 32 درجة مئوية مع إحساس فعلي يصل إلى 33 درجة مئوية. أما العظمى لهذا اليوم فمن المتوقع أن تلمس أعتاب 39 درجة مئوية. ولأننا نحب أن تكون خططكم مضمونة فلا داعي للقلق من أي رطوبة زائدة. السماء صافية تماما مشرقة، نسبة الرطوبة حاليا في حدود 38% وستنخفض تدريجيا خلال الساعات القادمة لتجعل الأجواء أكثر جفافا، بينما تهب علينا نسمات شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا لتصل سرعتها إلى 34 كيلومتر في الساعة. إذن الأجواء مثالية لقضاء يوم العطلة في الداخل تحت ظل التكييف مع كوب من القهوة البارد، ولمن يتحتم عليهم الخروج لا تنسوا شرب الماء ونظاراتكم الشمسية ومظلاتكم. وهذه تحية خاصة لكل من ذاهب إلى العمل في هذا اليوم في العطلة ليخدم بلده الحبيب الكويت.
1: الهجرة النبوية الشريفة دروس خالدة في الصبر والثبات. الهجرة النبوية حدث غير مجرى التاريخ. تستقبل الأمة الإسلامية العام الهجري الجديد وهي تستحضر في وجدانها ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، الحدث الذي شكل نقطة تحول كبرى في تاريخ الإسلام. وقد مثلت الهجرة انتقالا من مرحلة الدعوة في مكة المكرمة وما صاحبها من أذى وابتلاء إلى بناء مرحلة في

المدينة المنورة، وفي هذا الحدث تتجلى عظمة الصبر والثبات على المبادئ رغم شدة التحديات التي واجهها رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

0: الدعوة في مكة والصبر على الأذى. عاش المسلمون في مكة سنوات من الشدة والابتلاء، تحملوا خلالها صنوف الأذى في سبيل ثباتهم على الدين. ورغم ذلك استمر رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في الدعوة بكل حكمة وصبر وثبات، وكانت تلك المرحلة تمهيدا إلهيا لمرحلة الهجرة وبناء المجتمع الإسلامي الجديد.
1: الإذن الإلهي وبداية الرحلة المباركة. جاء الإذن الإلهي بالهجرة بعد اكتمال التهيئة الربانية لمرحلة جديدة من الدعوة الإسلامية، وغادر رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة برفقة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في رحلة مليئة بالإيمان والثقة بالله. وقد حملت هذه اللحظات معاني عظيمة في التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب.

0: اتسمت الهجرة بالتخطيط الدقيق والتنظيم المحكم في مختلف مراحلها، من إعداد طريق السير إلى اختيار الوقت المناسب إلى إخفاء الأثر عن المتربصين، وهو ما يعكس أهمية الجمع بين العمل الجاد والتوكل على الله في تحقيق النجاح.
1: أوى رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى غار ثور خلال طريق الهجرة، وفي هذا الموضع تجلت معاني الثقة بالله والصبر في أصعب اللحظات، وقد تحولت هذه الواقعة إلى رمز خالد في اليقين والثبات الإيماني.

0: وصل رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، حيث استقبله أهلها بالحب والترحيب، وبدأت مرحلة جديدة من بناء المجتمع الإسلامي وتنظيم شؤونه، وكان ذلك إذانا بانتقال الدعوة إلى مرحلة الدولة والاستقرار.
1: أرسى رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم مبدأ المواخاة بين المهاجرين والأنصار، وقد جسدت هذه الخطوة أسمى معاني التكافل والإيثار بين المسلمين، وأسهمت في بناء مجتمع قوي متماسك يقوم على المحبة والعدل.

تحمل الهجرة النبوية دروسا عظيمة في الصبر والثبات والتوكل على الله، كما تؤكد أهمية التخطيط والعمل الجاد في مواجهة التحديات، وتبرز قيمة الأمانة والالتزام بالأخلاق في كل الظروف.

0: ومع حلول العام الهجري الجديد تتجدد معاني الهجرة في النفوس والقلوب، ويستلهم المسلمون منها الأمل في مستقبل أفضل قائم على الإيمان والعمل، وترفع الدعوات بأن يكون عاما مليئا بالخير والأمن والبركة على الأمة الإسلامية.
1: ونحن أيضا في مطلع هذا العام الهجري الجديد نسأل الله تعالى أن يديم على كويتنا وقياداتنا الحكيمة.

الرحيمة وشعبنا الكريم نعمة الأمن والاستقرار والرخاء، وأن يجعله عاما حافلا بالخير والنجاح والإنجاز.

0: 89.5 FM
1: من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
2: أهلا بكم وجولة مع محليتنا. أكدت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أهمية تكثيف الجهود وتكاملها لحماية أفراد الأسرة من كافة أشكال العنف وسرعة التعامل مع الشكاوى والملاحظات بالتنسيق مع الأطراف المعنية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الأسري في البلاد. قالت الحويلة في تصريح صحفي عقب ترأسها الاجتماع الأول للجنة الوطنية للحماية من العنف الأسري إن اللجنة تستهدف متابعة آليات الوفاء بالمسؤوليات المناطة بها لتعزيز حماية الأسرة وتقوية أواصرها في مواجهة كافة أشكال العنف. وأوضحت أن الاجتماع الذي عقد بحضور ممثلي الهيئات والمؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ذات الاختصاص ناقش ضرورة مراجعة التشريعات ذات الصلة وكيفية تعزيز التنسيق المشترك بما يكفل منع ازدواجية المهام وتكاملها للحصول على العائد الأكبر. أشارت إلى أهمية إعداد برامج التوعية والتثقيف بحقوق أفراد الأسرة وسبل حمايتهم استنادا إلى القوانين والتشريعات النافذة ومنها الحماية من العنف الأسري وحماية الطفل. شددت الحويلة على ضرورة تدريب العاملين والمعنيين على تنفيذ قانون الحماية من العنف الأسري بما يسهم في إنجاح الجهود المبذولة من أجل ضمان أسر آمنة ومجتمع مستقر.
3: وسط أجواء تنظيمية مناسبة ومتابعة ميدانية من الجهات التربوية، اختتم طلبة الصفين 10 و11 بقسميه العلمي والأدبي أمس اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025-2026، وأدى طلبة الصف العاشر اختبار مادة التربية الإسلامية في ختام جدول اختباراتهم، فيما أدى طلبة الصف 11 بقسميه العلمي والأدبي اختبار مادة اللغة الإنجليزية، وذلك في آخر أيام الاختبارات المقررة للفصل الدراسي الثاني. وشهدت لجان الاختبارات التزاما من الطلبة بالإجراءات والتعليمات المنظمة في وقت واصلت الإدارات المدرسية متابعة سير العملية الامتحانية وتوفير الأجواء المناسبة للطلبة لأداء اختباراتهم بكل يسر وسهولة. كل التوفيق لأبنائنا وبناتنا الطلبة.
4: بحث رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الشيخ المهندس حمود مبارك الحمود الصباح مع سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى البلاد الدكتور سعيد جبريل أمس الاثنين سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران المدني. وقالت الهيئة في بيان إن اللقاء تناول استعراض أوجه التعاون المتعلقة بالنقل الجوي وبحث فرص تطوير التعاون بين الكويت وأثيوبيا بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. وأضاف أن الجانبين بحثا سبل تعزيز تبادل الخبرات الفنية والتشغيلية في قطاع الطيران المدني والاستفادة من الخبرات المشتركة بما يدعم تطوير آفاق التعاون في هذا القطاع الحيوي. وأشار إلى أن اللقاء يأتي في إطار الحرص على تعزيز التعاون المشترك وتوزيع مجالات التنسيق بين البلدين في القضايا ذات الصلة بقطاع الطيران المدني والنقل الجوي.

من الكويت وإليها انتماء وولاء ووفاء لا ينضب، لأنها حياتنا، ماضينا ومستقبلنا.

لحظات أيها السادة، وننتقل بكم إلى استوديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء الساعة 7 صباحا.

0: السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره التركي آخر التطورات في المنطقة. نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى دخول المفاوضات مع إيران مرحلة فنية تستهدف تسوية القضايا العالقة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت على عدم امتلاكها لسلاح نووي. تركيا تعرب عن أملها بأن يمهد الاتفاق الأمريكي الإيراني الطريق لإرساء سلام واستقرار دائمين بالمنطقة. الرئيس اللبناني يؤكد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار دائم في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الأراضي اللبنانية رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. قوات الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات ودهم في مدن وبلدات محافظة القدس تزامنا مع اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك. الرئيس الأوكراني يقترح عقد لقاء مع نظيره الروسي في محاولة لإحياء المسار السياسي بين كييف وموسكو. انطلاق قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية لبحث تطورات عدد من القضايا الإقليمية المهمة. رئيس الوزراء البريطاني يعلن دعم أوكرانيا باليورانيوم المخصب لضمان استمرارية عمل محطاتها النووية. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: شكرا للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية. نعود بكم ثانية إلى استوديو صباح الخير لنكون في هذا اليوم المجيد. كل عام وأنتم بخير.

0: قصتك.
1: على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
2: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
3: أهلا بكم أيها الأحبة. كثير من تعرض لمشاكل صحية في أجسادنا، ترى ما هي الخطوة الأولى في معالجة هذه المشاكل؟
4: التهاب الأذن مشكلة صحية شائعة.

إن الأطفال والبالغين. أكد أطباء الأنف والأذن والحنجرة أن التهاب الأذن من الحالات الشائعة التي قد تصيب مختلف الفئات العمرية، وغالبا ما يصاحبها ألم أو شعور بالامتلاء داخل الأذن مع تراجع مؤقت في القدرة على السمع. وأشار مختصون إلى أن التهابات الأذن قد تنتج عن عدوى فيروسية أو بكتيرية، كما يمكن أن ترتبط بنزلات البرد أو الحساسية التي تؤثر على الممرات التنفسية. وأوضح خبراء الصحة أن التشخيص المبكر يساعد في تحديد نوع الالتهاب واختيار العلاج المناسب، ما يسهم في تقليل المضاعفات وتسريع عملية التعافي لدى المرضى. وأكد أطباء أن أهمية تجنب إدخال أدوات حادة أو غير مخصصة داخل الأذن لما قد تسببه من إصابات أو زيادة في حدة الالتهاب والمشكلات الصحية المرتبطة به، ودعت الجهات الصحية إلى مراجعة الطبيب عند استمرار الألم أو ظهور أعراض مثل الحمى أو الإفرازات من الأذن لضمان الحصول على الرعاية الطبية المناسبة في الوقت المناسب.

أكد مختصون في الصحة العامة أن شرب الماء بانتظام خلال فصل الصيف يعد من أهم الوسائل للحفاظ على ترطيب الجسم، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة فقدان السوائل عن طريق التعرق. أشار خبراء إلى أن نقص السوائل قد يؤدي إلى الشعور بالإرهاق والصداع وضعف التركيز، لذلك ينصح بالحرص على تناول كميات كافية من الماء على مدار اليوم وعدم الانتظار حتى الشعور بالعطش. وأوضح أطباء أن احتياجات الجسم من الماء تختلف من شخص إلى آخر بحسب العمر والنشاط البدني والظروف المناخية، إلا أن المحافظة على الترطيب تبقى عاملا أساسيا لدعم الوظائف الحيوية المختلفة. كما لفت مختصون إلى أن تناول الفواكه والخضروات الغنية بالماء مثل البطيخ والخيار يمكن أن يساهم في تعزيز مستوى الترطيب خلال الأجواء الحارة. ودعت الجهات الصحية إلى تجنب التعرض المباشر للشمس لفترات طويلة والإكثار من شرب الماء، خصوصا أثناء ممارسة الأنشطة الخارجية، للحد من مخاطر الإجهاد الحراري والجفاف. الورقيات مصدر مهم للفيتامينات والمعادن. أكد مختصون في التغذية أن الخضروات الورقية مثل الخس، الجرجير، السبانخ تعد من الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على صحته ووظائفه الحيوية. أشار خبراء إلى أن الورقيات تحتوي على نسب جيدة من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين كاف وحمض الفوليك والحديد، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تدعم الصحة العامة. أوضح أطباء التغذية أن إدراج الخضروات الورقية ضمن الوجبات اليومية يساعد في زيادة استهلاك الألياف الغذائية التي تسهم في دعم صحة الجهاز الهضمي وتعزيز الشعور بالشبع. لفت مختصون إلى أهمية غسل الورقيات جيدا قبل تناولها للتأكد من إزالة الشوائب وبقايا الأتربة، مع الحرص على حفظها بطريقة مناسبة للحفاظ على جودتها الغذائية. ودعت الجهات الصحية إلى تنويع مصادر الغذاء والإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة لما لها من دور مهم في دعم الصحة والوقاية من العديد من المشكلات الصحية المرتبطة بسوء التغذية.

لعشاق السمراء الجذابة حيلة بسيطة قبل الرشفة الأولى تغير قواعد الصحة. إذا كنتم ممن لا تبدأ عقارب يومهم بالدوران إلا بعد تناول كوب القهوة الصباحي، فإن الدراسات الطبية الحديثة توجه لكم نصيحة ذهبية: اشربوا كوبا من الماء أولا. قد يظن البعض أن تقديم كأس الماء مع القهوة هو مجرد تقليد للضيافة، لكن الأبحاث الصحية أثبتت أن له أسرارا علمية مدهشة. فالقهوة تبتدئ يومنا بنسبة عالية من الحموضة، وتناول الماء قبلها يعمل كغلاف حامل للمعدة، مما يقلل من تهيجها ويمنع حرقة المريء. علاوة على ذلك، القهوة مادة مدرة للبول بطبيعتها، وتناولها بعد ساعات النوم الطويلة قد يزيد من جفاف الجسم. لذا فإن كوب الماء الاستباقي يعيد الترطيب الفوري للخلايا ويحمي الكلى. والمفاجأة الأجمل لأصحاب الذوق الرفيع أن الماء يغسل براعم التذوق في اللسان، مما يجعلكم تستمتعون بالنكهة الكاملة والنقية لقهوتكم بشكل أفضل. إذن أيها الأحبة، قبل أن تسكبوا القهوة في فناجينكم هذا الصباح، املأوا كؤوسكم بالماء النقي واجعلوها عادة صحية تبدأون بها نهاركم بكل نشاط وعافية.

0: صباح الخير.
1: كلام في الحب. طقسنا اليوم
2: الصحة،
3: البورصة،
2: أخبار ديرتنا،
1: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية،
2: ثقافة وفنون،
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا.
4: الهجرة النبوية طريق الهدى.

0: مع إشراقة عام هجري جديد تستحضر الأمة الإسلامية الهجرة النبوية الشريفة، ذلك الحدث التاريخي العظيم الذي لم يكن مجرد انتقال من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، بل كان نقطة تحول صنعت مستقبلاً جديداً للأمة وأرست أسس دولة قامت على الإيمان والعدل والعمل والتخطيط. لقد قدمت الهجرة النبوية نموذجاً عملياً في صناعة المستقبل، فقد جمعت بين قوة الإيمان وحسن الإعداد والأخذ بالأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمد على التمني، بل وضع خطة دقيقة للهجرة، واختار الرفيق المناسب، وحدد الطريق والوقت الملائم، مع يقين راسخ أن التوفيق والنصر من عند الله تعالى.
1: وتعلمنا الهجرة أن التحديات مهما عظمت لا ينبغي أن

تكون سببا للتراجع أو اليأس، بل فرصة لإعادة البناء والانطلاق نحو آفاق أوسع. فقد خرج المسلمون من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة بناء الدولة والمجتمع، وأثبتوا أن الإرادة الصادقة قادرة على تحويل الصعوبات إلى نجاحات وإنجازات.

0: كما رسخت الهجرة قيم الوحدة والتعاون والتكافل، حتى أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فقام مجتمع متماسك استطاع أن يواجه التحديات ويحقق الاستقرار والتنمية.
1: وهذه القيم لا تزال من أهم مقومات نجاح المجتمعات والدول في عصرنا الحاضر، وفي عالم يشهد تغيرات متسارعة وتحديات متجددة، تبقى الهجرة النبوية مصدر إلهام للأفراد والمؤسسات والدول بما تحمله من دروس في الرؤية الواضحة والتخطيط السليم وإدارة الأزمات واستشراف المستقبل.
0: فالأمم الناجحة هي التي تتعلم من تجاربها وتستثمر طاقات أبنائها وتبني حاضرها على أسس راسخة من القيم والعمل والعلم. الهجرة النبوية دعوة متجددة لمراجعة الذات وتجديد الأهداف واستلهام معاني المبادرة والعطاء والبناء، فكما صنعت الهجرة مستقبلا مشرقا للأمة في الماضي، فإن قيمها ومبادئها قادرة على الإسهام في صناعة مستقبل أكثر أمنا وازدهارا واستقرارا للأجيال القادمة.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: في صحافتنا هذا الصباح أبرز العناوين المحلية. وزير الشؤون تؤكد أهمية تكامل الجهود لحماية الأسرة من كافة أشكال العنف الداخلية. إطار تنظيمي جديد يتيح إقامة تصل إلى 5 سنة للمستثمرين الأجانب المؤهلين وأسرهم المباشرة. السكنية تطلق خدمتين جديدتين عبر تطبيق سهل. العدل، صدور قرار بتعيين أول مجموعة من النساء في وظيفة أمناء سر الجلسات. المجلس البلدي يعتمد مسار الطريق الذي يربط الدائري السادس بالمطلع السكنية. الأطفاء، خدمة إلكترونية لذوي الاحتياجات الخاصة تسهم في رفع كفاءة الإنقاذ والإخلاء. رئيس الطيران المدني يبحث مع سفير أثيوبيا تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني. اتحاد مصارف الكويت يحدد عطلة رأس السنة الهجرية للبنوك المحلية. طلبت الصفين 10 و11 يختتمون اختبارات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2025-2026.

0: وإلى أبرز عناوين صحافتنا العربية والدولية. وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني يبحثان جهود تحقيق الاستقرار الدائم بالمنطقة. البحرين: السجن 10 سنوات لمدانين بدعم الاعتداءات الإيرانية الإرهابية. الإمارات تؤكد أهمية الحوار الدبلوماسي لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. رئيس مجلس القيادة اليمني: السلام الحقيقي مع إيران يبدأ باحترام سيادة الدولة وحسن الجوار. استشهاد فلسطينيين بغارة إسرائيلية شمال قطاع غزة. الرئيس اللبناني: استقرار وأمن وسيادة البلاد أولوية وطنية. الرئيس الأمريكي: الاتفاق مع إيران سيجلب السلام والأمن للمنطقة بأسرها. نائب الرئيس الأمريكي: الاتفاق مع إيران فرصة مهمة لاستعادة الاستقرار الإقليمي ودعم الاقتصاد العالمي. الرئيس الإيراني يؤكد توقيع اتفاق السلام مع أمريكا في جنيف الجمعة.
1: وإلى أبرز العناوين الاقتصادية: بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على انخفاض مؤشرها العام 3.13%. هيئة الاتصالات الكويتية تعلن تحقيقها 115 مليون دينار نتائج أعمال السنة المالية 2025-2026. الدولار الأمريكي يستقر عند 307 فلس واليورو يرتفع إلى 356 فلسا. سلطنة عمان إنشاء مجلس التنسيق الاقتصادي وهيئة الأصول الحكومية لدعم التنمية الاقتصادية. نائب رئيس الوزراء المصري: حققنا أداء اقتصاديا إيجابيا رغم التحديات العالمية. اتفاق أمريكا وإيران يعيد ضخ النفط في شرايين الاقتصاد العالمي. بورصة ماليزيا تلتحق بموجة صعود آسيوية بعد الإعلان عن مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. الذهب يرتفع 2.5% بعد اتفاق سلام يهدئ مخاوف التضخم. سعر بيتكوين عند أعلى مستوى في أسبوعين بعد اتفاق أمريكا وإيران.

ونقرأ في أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا الصادرة هذا الصباح. أكد رئيس مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ العميد حقوقي الدكتور راشد المري مواصلة المركز تنفيذ مهامه وبرامجه وفق توجيهات قادة دول مجلس التعاون وبدعم ومتابعة من الأمين العام للمجلس، بما يسهم في تعزيز الجاهزية المشتركة ورفع كفاءة الاستعداد والاستجابة لمختلف الطوارئ والأزمات. قال المري عقب استقباله سفير دولة قطر لدى دولة الكويت علي آل محمود إن المركز يعمل على تطوير منظومات الرصد والإنذار المبكر وتبادل المعلومات والتنسيق بين الجهات المختصة بدول المجلس، وأضاف أن المركز يعمل أيضا على تنفيذ المبادرات والمشاريع الخليجية المشتركة التي تعزز من تكامل الجهود الخليجية وتدعم حماية الأرواح والممتلكات واستدامة مسيرة التنمية في دول المجلس، ليبقى الذراع الخليجي المختصة بالإنذار المبكر ورصد المخاطر والتهديدات ذات التأثير الإقليمي على دول المجلس. وأوضح أنه تم خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، بما يدعم جهود دول مجلس التعاون في تطوير منظومات الطوارئ والأزمات ورفع كفاءة الجاهزية والاستجابة وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية. بهذا أيها الأخوة تنتهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. في صباح الخير عالم تكنولوجيا،
1: تقنيات جديدة.
0: عالم تكنولوجيا،
1: عالم فيه الحاجة.
2: أم الاختراع.
0: عالم من الإبداع والابتكار.
1: عالم تكنولوجيا.
3: عالم التكنولوجيا، عالم الابتكار. ما هو جديد إنستغرام؟ كشفت شركة ميتا عن توسيع ميزة تخصيص خوارزمية التوصيات في إنستغرام لتشمل الصفحة الرئيسية، ما يمنح المستخدمين قدرة أكبر على التحكم في نوعية المحتوى المقترح لهم عبر اختيار موضوعات يرغبون في تعزيز ظهورها أو الحد منها. وأوضح رئيس إنستغرام آدم موسيري أن التحديث يهدف إلى موائمة تجربة الاستخدام مع اهتمامات كل فرد، مؤكدا أن الميزة تعتمد على تحديد مجالات اهتمام محددة مثل تربية الأطفال أو محتوى الفرق الرياضية أو التصوير الفوتوغرافي. وأشار إلى أن التخصيص الجديد لا يشمل زيادة ظهور منشورات الحسابات التي يتابعها المستخدم، ويأتي هذا التطوير وسط انتقادات من صناع المحتوى بشأن تراجع وصول منشوراتهم إلى المتابعين، وهو ما اعترف به موسيري، موضحا أن الاعتماد المتزايد على التوصيات الخوارزمية قلل من تأثير متابعة الحسابات، خاصة مع انتقال التفاعل إلى القصص والرسائل الخاصة. وأضاف موسيري أن التقدم في نماذج الذكاء الاصطناعي أتاح تقديم أدوات تخصيص أكثر دقة وشفافية، وقد يمهد مستقبلا لتجارب استخدام مصممة بالكامل لكل مستخدم، فيما تعمل المنصة على تطوير خيارات تخصيص أوسع تشمل تفضيل أشخاص أو أنواع محتوى أو أنماط مختلفة. هكذا مستمعينا تنتهي فقرتنا.

0: نبقى معكم وهذه جولة محلياتنا.
1: أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالتوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا، مشيدة بالدور الذي اطلعت به كل من جمهورية باكستان الإسلامية ودولة قطر إلى جانب الدول الشقيقة وصديقة الأخرى، والذي أسهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للتوصل إلى هذا التفاهم المهم. وقالت الخارجية في بيان أمس الاثنين إنها إذ تجدد دعم دولة الكويت لكافة الجهود الرامية إلى تسوية الخلافات والنزاعات بالوسائل السلمية ووفقاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فإنها تعرب عن تطلع دولة الكويت إلى أن يشكل هذا التفاهم خطوة مهمة نحو مقاربات أوسع لمعالجة القضايا العالقة عبر حلول مستدامة من شأنها ترسيخ مبادئ حسن الجوار وفي مقدمتها الاحترام المتبادل وتعزيز الثقة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وعدم استخدام القوة أو التهديد بها والتوقف عن دعم الوكلاء، بما يسهم في إرساء دعائم الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي ويضمن استمرار حرية الملاحة في مضيق هرمز. ودعت الوزارة كافة الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات المقبلة بروح إيجابية وبناءة بما يدعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون وترسيخ الاستقرار وتحقيق الازدهار لشعوب المنطقة والعالم.
0: أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سترا أمس الاثنين تحقيقها نتائج أعمال بلغت 115 مليون دينار كويتي نحو 373 مليون دولار أمريكي للسنة المالية 2025-2026 بنسبة نمو بلغت 4.3% مقارنة بالسنة المالية 2024-2025. قالت الهيئة في بيان إن هذه النتائج تجسد فعالية الخطط الاستراتيجية التي تنفذها، مبينة أن هذا التطور المالي المتواصل يدعم قدرتها على مواكبة التحولات الرقمية وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة. وأضافت أن النمو المحقق يعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في البلاد من خلال الاستثمار في الأنظمة والبنية التحتية الرقمية وتعزيز الأطر التنظيمية التي تواكب المتغيرات التقنية المتسارعة. وأكدت الهيئة أنها ستواصل العمل على ترسيخ مبادئ الحوكمة والابتكار المؤسسي بما يسهم في دعم الاقتصاد الرقمي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي واعد في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

كويتنا كيان أجبر العالم على احترامه رغم صغر مساحته وكبر وجوده وعزته.

في جولتنا هذا الصباح، وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره التركي آخر التطورات في المنطقة. نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى دخول المفاوضات مع إيران مرحلة فنية تستهدف تسوية القضايا العالقة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت على عدم امتلاكها لسلاح نووي. تركيا تعرب عن أملها بأن يمهد الاتفاق الأمريكي الإيراني الطريق لإرساء سلام واستقرار دائمين بالمنطقة. الرئيس اللبناني يؤكد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار دائم في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الأراضي اللبنانية رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار. قوات الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات ودهم في مدن وبلدات محافظة القدس تزامنا مع اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك. الرئيس الأوكراني يقترح عقد لقاء مع نظيره الروسي لمحاولة إحياء المسار السياسي بين كييف وموسكو. انطلاق قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية لبحث تطورات عدد من القضايا الإقليمية المهمة. ورئيس الوزراء البريطاني يعلن الدعم أوكرانيا باليورانيوم المخصب لضمان استمرارية عمل محطاتها النووية. أجرى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الجمهورية التركية الصديقة الدكتور هاكان فيدان. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه جرى خلال الاتصال استعراض آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود المبذولة حيالها، لا سيما التوصل إلى اتفاق حول مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية التي تقضي بوقف العمليات العسكرية بشكل فوري ودائم وتضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز ومعالجة عدد من القضايا. نتحول إلى واشنطن، حيث أشار نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس إلى دخول المفاوضات مع إيران مرحلة فنية تستهدف تسوية القضايا العالقة بين واشنطن وطهران. وأوضح النائب فانس أن الفقرة الأولى من مذكرة التفاهم تنص على التزام الطرفين بالحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن تفاصيل الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة. وفيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، وذلك في إطار التفاهمات التي جرى التوصل إليها بين واشنطن وطهران. من جانبه أكد نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، وذلك بموجب شروط إنهاء الحرب. وأضاف فانس أن الوكالة الدولية وواشنطن ستساعدان إيران على تدمير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. في أنقرة أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله أن يمهد الاتفاق الأمريكي الإيراني الطريق بالكامل لإرساء سلام واستقرار دائمين في المنطقة. وفي لبنان أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أمله في أن يشكل التفاهم بين واشنطن وطهران خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي. وشدد الرئيس اللبناني على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية والسياسية الرامية.

0: الدولية لتحقيق استقرار دائم في المنطقة. وحول الأوضاع الميدانية في الجنوب، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الأراضي اللبنانية رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار، حيث نفذ هجوما مدفعيا على عدد من البلدات الجنوبية، كما استهدف طيران الاحتلال مركبة في كفر تبنيت ما أدى إلى سقوط قتيل. التفاصيل في سياق تقرير سحر بشارة.
1: رغم الإعلان عن التوصل إلى تفاهم أمريكي إيراني لوقف الحرب يشمل لبنان، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته في الجنوب وإن بوتيرة أقل، حيث استهدف القصف المدفعي بلدات النبطي الفوقة وكفر رمان وعلي الطاهر وميفدون وزوتر وكفر تبنيت وحبوش والمنصوري ووادي سلوقي وسجد والمحمودي، وسجلت محاولة تقدم إسرائيلية باتجاه بلدة برعشيد، كما نفذ الطيران المسير غارات على بلدتي حريص والمنصوري، واستهدف سيارة في بلدة كفر تبنيت ما أدى إلى سقوط قتيل. إلى ذلك نفذت قوات الاحتلال تفجيرات في بلدات الرشاف وحداثة والخيام ومركبة وبرعشيد. هشاشة الوضع الأمني لم تمنع عدد كبير من النازحين من التوجه نحو قراهم وسط دعوات وجهت لهم بالتريث في العودة، حيث حذرت قيادة الجيش الأهالي من العودة إلى البلدات الحدودية والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة حفاظا على سلامتهم من خطر الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية، كما دعتهم إلى الحذر والإبلاغ عن أي ذخائر غير منفجرة وأجسام مشبوهة. سياسيا، رحب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بالتفاهم الإيراني الأمريكي آملا بأن يشكل خطوة إيجابية نحو خفض التوترات وفتح المجال أمام حلول دبلوماسية تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وشدد على أن استقرار لبنان وأمنه وسيادته تبقى أولوية وطنية. رئيس الحكومة نواف إسلام أكد من جهته مضاعفة الجهود من خلال المفاوضات في واشنطن لتأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل والإفراج عن الأسرى، مشددا على تكثيف الجهود مع كل الأشقاء والأصدقاء لتأمين مستلزمات إعادة الأعمار، آملا أن ينجح التفاهم الإيراني الأمريكي بوضع حد للحرب، متوجها بالشكر إلى كل من ساهم في الوصول إلى هذه النتيجة. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
0: هذا وقد أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقاء جيش الاحتلال في المنطقة الأمنية العازلة في لبنان، وذلك في أول تعليق له بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. في طوكيو، أعربت اليابان عن قلقها إزاء هجمات أو استمرار هجمات قوات الاحتلال الإسرائيلية على جنوب لبنان. وحول قطاع غزة، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة وإطلاق نار استهدف مدنيين في قطاع غزة، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار والتفاهمات المبرمة. وحول هذا الموضوع يقول الكاتب والمحلل السياسي مدير المكتب العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد صادق إسماعيل.
2: نعتقد أن سقوط العديد من الشهداء بعد العمليات طبعا السياسية التي دشنت منذ 25 أكتوبر الماضي في أو تفاهمات شرم الشيخ، نتحدث حاليا عن سقوط المئات وربما الآلاف من الشهداء وكذلك عشرات الآلاف من المصابين، وبالتالي هناك خلل في المعالجة السياسية لهذا الاتفاق. أتحدث عن اتفاق شرم الشيخ، إضافة إلى أن التحول حتى من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية كان من المفترض أن يمر بنوع من التهدئة، انسحاب كامل ل إسرائيل من كامل قطاع غزة، وهو لم يحدث، بمعنى أن القوات الإسرائيلية ما زالت موجودة في كل شمال قطاع غزة وصولا إلى الوسط خان يونس، وبالتالي طبعا تقوم بممارسة أعمالها العسكرية وتدعي بأن حماس ما زالت تؤثر بالسلب على الأمن الإسرائيلي، رغم أن حماس التزمت بوقف إطلاق النار وكذلك عملياتها العسكرية. وبالتالي هناك مشكلة حاليا تكمن في الأيديولوجية العسكرية الإسرائيلية الحالية، وبالتالي هي تمارس مهامها سواء في قطاع غزة أو في الجنوب اللبناني، وبالتالي أعتقد أن المشكلة هنا في كيفية المعالجة كما أشرنا، إضافة إلى أن هذه الأمور تحتاج إلى مزيد من الضغط الأمريكي أولا لإنجاح الحالة التفاوضية التي ترعاها الولايات المتحدة أو دونالد ترامب تحديدا، إضافة طبعا إلى أن المسار حاليا يمر بمخاض عسير، سواء منه ما يرتبط بتنفيذ تفاهمات المرحلة الثانية، ما يتعلق بحكومة التكنوقراط، مجلس السلم العالمي، كلها أمور يمكن إسرائيل تعرقلها حاليا، وبالتالي استمرار عدم دخول المساعدات، استمرار الوضع الإنساني السيء والوضع المجتمعي السيء نتيجة طبعا استمرار هذه الممارسات من قوات الاحتلال الإسرائيلي.
0: وفي الأراضي المحتلة، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية عمليات دهم واعتقالات طالت عددا من الفلسطينيين في بلدات محافظة القدس، تزامنا مع اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك تحت رعاية من شرطة الاحتلال. التفاصيل في سياق تقرير حسن جعفر.
3: صعدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي من وتيرة عدوانها في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال إطلاق العنان لجيش الاحتلال والمستوطنين المتطرفين اقتحام المدن والقرى الفلسطينية بالضفة الغربية. وعلى هذا الصعيد شهدت الضفة الغربية وخاصة القرى اعتداءات شنتها الجماعات الاستيطانية على عديد القرى الفلسطينية وخاصة في محافظات رام الله ونابلس وطول كرم وقلقيلية، حيث أحرق المستوطنون المتطرفون عديد المنازل في بلدتي برقة وأبو مشعل وكذلك في بلدة عطارة التي تعرضت لهجوم من المستوطنين المتطرفين. طال إحراق العشرات من المركبات وأحد عشر منزلا وتخريب شبكتي المياه والقرباء وإحراق حقول الزيتون في مشاهد عكست مدى إرهاب المستوطنين المتطرفين الذين يتلقون الدعم من قبل حكومة الاحتلال، والتي كانت كذلك قد أوكلت الوزير المتطرف بن غفير تسليح الجماعات الاستيطانية، والتي بدورها اقتحمت المسجد الأقصى وشرعت بالاستيلاء على منازل تاريخية في منطقة باب السلسلة الذي يفضي إلى المسجد الأقصى. هذا واعتبرت السلطة الفلسطينية هجوم المستوطنين على القرويين الفلسطينيين وبدعم من حكومة الاحتلال بالجريمة التي تستدعي التدخل الدولي الفاعل والعاجل. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
0: في البحر الأحمر، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عن إحباط هجوم مسلح استهدف ناقلة تجارية قبالة سواحل عدن. وقالت الهيئة في بيان إن أربعة مسلحين على متن زورق أطلقوا قذيفة باتجاه ناقلة نفط، مضيفة أن حرس السفينة تبادل معهم إطلاق النار وتمكن من صد هجومهم. في الشأن السوداني، أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم وانتهاكات القانون الوطني والدولي الإنساني في السودان توثيق أكثر من 30,000 حالة قتل ونحو 15,000 حالة احتجاز واختفاء قسري منذ اندلاع الحرب في السودان قبل أكثر من 3 سنوات. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، اتهم مساعد الرئيس الروسي ورئيس الهيئة البحرية الروسية نيكولاي باتروشيف الدول الغربية بدراسة خيارات لتنفيذ ضربات استباقية تستهدف قواعد البحرية الروسية. الزميل أشرف الصباغ والتفاصيل في سياق هذا التقرير.
4: اتهم مساعد الرئيس الروسي رئيس الهيئة البحرية الروسية نيكولاي باتروشيف الغرب بأنه يدرس إمكانية شن ضربات استباقية على قواعد البحرية الروسية، وقال علينا أن ندرك أن الغرب لا يستعد فقط لمجرد فرض حصار، فوفقا للمعلومات الواردة يجري النظر في سيناريوهات مختلفة من بينها الضربات الاستباقية على قواعدنا، لذا من المهمة ضمان الانتشار السريع للأسطول وجاهزيته القتالية وقدرته على مواجهة كافة أنواع التهديدات. وصرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن الحكومات الأوروبية مخطئة في اعتقادها أنها تستطيع توجيه إنذارات نهائية إلى روسيا، وقال إنه في ظل الوضع الراهن يستنتج الأوروبيون استنتاجا خاطئا مفاده أن روسيا تخسر حاليا وأوكرانيا تنتصر، ما يسمح لهم بتوجيه إنذارات نهائية على أمل أن تقبلها روسيا. وقد قال الرئيس بوتين إن هذه الحسابات خاطئة تماما. كما صرح لافروف بأن روسيا أكدت التزامها بتنفيذ اتفاقات قمة ألاسكا بين الرئيسين الروسي والأمريكي، وتأمل بأن تنفذ الولايات المتحدة ما تم الاتفاق عليه هناك. وقال إن الرئيس بوتين أعلن أكثر من مرة قبوله مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وميدانيا أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها استولت على بلدة في دونيتسك وسيطرت على عدة مباني في بلدتين أخريين بشرق أوكرانيا، وشنت ضربات مكثفة على مرافق البنية التحتية الأوكرانية للطاقة والنقلة ومؤسسات المجمع الصناعي العسكري والمطارات والموانئ، وقضت على 1300 جندي أوكراني وأسقطت 450 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: في كييف أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 10 أشخاص جراء سلسلة هجمات روسية عنيفة استهدفت العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى. سياسياً، اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عقد لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين برعاية الولايات المتحدة، وذلك في محاولة لإحياء المسار السياسي بين كييف وموسكو. من جانبه، دعا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى عقد مفاوضات مباشرة تجمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي تداعيات الصراع. وأكد الرئيس البيلاروسي أن الأزمة لا يمكن حسمها عسكريا وأن فرص إنهائها ما زالت قائمة خلال العام الجاري. وفي مدينة إيفيان الفرنسية، تستضيف المدينة على مدى 3 أيام قمة مجموعة السبع التي تضم أكبر اقتصادات العالم لبحث عدد من القضايا الإقليمية المهمة. وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن القمة ستناقش الحرب في أوكرانيا وجهود السلام، حيث يشارك الرئيس فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء في اجتماع عمل مع قادة المجموعة بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في الأثناء، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قادة مجموعة السبع المشاركين في قمة بفرنسا إلى الرد بشكل حاسم وملموس على الموجة الجديدة من الضربات الروسية عبر تعزيز الدعم للدفاعات الجوية الأوكرانية والقدرات المضادة للصواريخ البالستية. بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا باليورانيوم المخصب لضمان استمرارية عمل محطاتها النووية. وجاء الإعلان خلال جلسة مخصصة لملف الحرب الروسية الأوكرانية ضمن أعمال قمة مجموعة السبع، حيث أكد الرئيس ستارمر أن بلاده تعتزم رفع مستوى دعمها لأوكرانيا على الصعيدين الاقتصادي والطاقة. في نيويورك، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لعام إضافي، وذلك بموجب نص صاغته الصين. جاء هذا القرار وسط دعوات لتبسيط إجراءات عمل البعثة وتزامنا مع انتقادات حادة وجهتها حركة طالبان.

0: ومن الأخبار الاقتصادية في هذه الجولة، شهدت الأسواق العالمية موجة صعود قوية مع بداية الأسبوع، مدفوعة بإعلان اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز، ما عزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين وأدى إلى ارتفاع واسع في الأسهم مقابل تراجع حاد في أسعار النفط. أعلن الاتحاد الأوروبي عن إطلاق أول مشروع رئيسي ضمن مبادرة التعاون المتوسطي للطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة تيميد، بهدف تحديث وتوسعة شبكة الكهرباء الوطنية المصرية بدعم أوروبي يبلغ 690 مليون يورو. وجرى الإعلان عن المشروع على هامش الاجتماع 11 لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر المنعقد في لوكسمبورغ، حيث يشمل التمويل قرضا بقيمة 600 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي، ومنحا تصل إلى 90 مليون يورو من المفوضية الأوروبية، فيما من المتوقع أن يستقطب استثمارات عامة وخاصة إجمالية تصل إلى 1,600,000,000 يورو. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 50 كيلو متر في الساعة خلال النهار. والبحر خفيف إلى معتدل الموج، يعلو أحياناً من 2 إلى 6 قدم. لا ينصح بالنزول إلى البحر بسبب نشاط الرياح وارتفاع الأمواج. المد القادم الساعة 12:08 الظهر، والجزر الساعة 7:13 مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 43 إلى 46 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 6:49 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا، والرياح شمالية غربية أيضا خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا خاصة على المناطق الساحلية، تتراوح سرعتها ما بين 15 إلى 45 كيلو متر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء حارة اليوم والرياح شمالية غربية نشطة على فترات، وفرص الغبار المثار أثناء نشاطها على المناطق الصحراوية والمكشوفة خلال النهار. أتمنى لكم السلامة، كان معاكم خالد الجمعان.

وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء بها من أنباء. وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره التركي آخر التطورات في المنطقة. نائب الرئيس الأمريكي يشير إلى دخول المفاوضات مع إيران مرحلة فنية تستهدف تسوية القضايا العالقة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران وافقت على عدم امتلاكها لسلاح نووي. تركيا تعرب عن أملها بأن يمهد الاتفاق الأمريكي الإيراني الطريق لإرساء سلام واستقرار دائمين بالمنطقة. الرئيس اللبناني يؤكد على أهمية مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق استقرار دائم في المنطقة. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الأراضي اللبنانية رغم إعلان اتفاق وقف النار. قوات الاحتلال الإسرائيلية تشن حملة اعتقالات ودهم في مدن وبلدات محافظة القدس تزامنا مع اقتحام مئات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك. الرئيس الأوكراني يقترح عقد لقاء مع نظيره الروسي في محاولة لإحياء المسار السياسي بين كييف وموسكو. انطلاق قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية لبحث تطورات عدد من القضايا الإقليمية المهمة. رئيس الوزراء البريطاني يعلن دعم أوكرانيا باليورانيوم المخصب لضمان استمرارية عمل محطاتها النووية. بهذا نصل إلى ختام جولتنا الإخبارية لهذا الصباح، وكانت من إخراج عبد الهادي خير الله. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

شكرا للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، ولكم أنتم نقول كل عام وأنتم بخير، ونحن نعيش هذا الحدث، الهجرة النبوية، طريق لإرساء الأمن والأمان في طريق الإسلام، هجرة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، اكتمال لبداية الدعوة المحمدية.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. ثقافة وفنون. الثقافة والفن عالم ممتع، عالم مليء بالإبداع. ففي الثقافة حضارات رسمتها الفنون.
1: أهلا بكم مستمعينا في جولتنا الثقافية الفنية.

0: أعلن مركز الشيخ عبدالله السالم الثقافي انطلاق موسمه الصيفي للعام 2026 ببرنامج متكامل يهدف إلى تقديم تجربة تعليمية تفاعلية ثرية للأطفال واليافعين، تجمع المعرفة والمتعة وتعزز التعلم القائم على الاستكشاف والتجربة. قال المركز في بيان إن المخيم الصيفي لهذا العام مخصص للفئة العمرية من 6 إلى 12 عاماً، ويستمر من 22 شهر يونيو الجاري من يوليو المقبل. وأضاف أن البرنامج يتناول محتوى علميا مبسطا ومتنوعا يشمل مجالات الفضاء والكيمياء والفيزياء والأحياء والجيولوجيا، ويعتمد على منهجية التعلم التجريبي التي تربط المفاهيم العلمية بالتطبيق العملي، بما يسهم في ترسيخ الفهم بطريقة شيقة ومحفزة على الاكتشاف. وبيّن أن الموسم الصيفي يتضمن أيضا سلسلة من الورش الأسبوعية الموجهة لمختلف فئات المجتمع مع التركيز على الأطفال، وتشمل جولات تعليمية بإشراف مرشدين متخصصين، إلى جانب ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تنمية مهارات التفكير والإبداع وتعزيز روح الفضول العلمي. وأشار إلى أن أبرز الأنشطة المقدمة لهذا الموسم نادي الفضول العلمي الذي يوفر ورشا تطبيقية في مجالات الهندسة الهيدروليكية واستخدام الطاقة الشمسية في تطبيقات متعددة، إضافة إلى موضوعات علمية حديثة تسهم في تنمية التفكير الابتكاري لدى المشاركين.
1: أعلنت مؤسسة البحر الأحمر السينمائي تمديد فترة التقديم للنسخة السادسة من تحدي صناعة الأفلام خلال 48 ساعة حتى 4 يوليو 2026، بهدف إتاحة الفرصة أمام مزيد من المواهب الشبابية من المواطنين والمقيمين في السعودية للمشاركة في المبادرة الهادفة إلى اكتشاف ودعم صناع الأفلام الناشئين. وينظم التحدي بالتعاون مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والقنصلية الفرنسية العامة في جدة والملحقية الثقافية الفرنسية، مستهدفا الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و25 عاما ضمن فرق إبداعية تتنافس على إنتاج فيلم قصير خلال 8

48 ساعة فقط بعد المشاركة في ورش إرشادية متخصصة. ويتضمن البرنامج سلسلة من الأيام المهنية والعروض السينمائية التي تجمع المشاركين مع مختصين وخبراء في قطاع صناعة الأفلام من خلال جلسات حوارية وورش عمل وفرص للتواصل المهني وتبادل الخبرات. وسيحصل الفريقان الفائزان على جوائز التحدي إلى جانب فرص إقامة فنية في فرنسا لقائدي الفريقين خلال عام 2027، فيما ستعرض الأفلام الفائزة ضمن الدورة المقبلة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. ودعت المؤسسة الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر موقع مهرجان البحر الأحمر السينمائي قبل انتهاء فترة التقديم.

0: حدث في مثل هذا اليوم.
1: التاريخ
0: أحداث وأرقام حفظ أبعادها الزمن.
1: التاريخ
0: دائما ما يحفظ بين دفتيه أحداثا قد تكون سادت ثم بادت على مر العصور.
2: السادس عشر من يونيو، حزيران، تاريخ اليوم. في مثل هذا اليوم من عام 1487 وقوع معركة ستوكفيلد في إنجلترا، والتي تعد آخر المعارك الكبرى في حرب الوردتين بين أسرتي لانكستر ويورك. في عام 1884 افتتاح أول مدينة ملاهٍ تعتمد على السكك الحديدية الكهربائية في جزيرة كوني بنيويورك. تأسيس شركة IBM التي أصبحت لاحقاً إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم، كان ذلك في عام 1911. في عام 1963 انطلاق أول رحلة فضائية لامرأة في التاريخ، وهي رائدة الفضاء السوفيتية فالنتينا تيريشكوفا. كان ذلك في عام 1976 اندلاع احتجاجات طلابية واسعة في مدينة سويتو بجنوب أفريقيا ضد نظام الفصل العنصري. في عام 1995 افتتاح متحف غوغنهايم بلباو في إسبانيا بعد اكتمال أعماله النهائية، ليصبح أحد أبرز المعالم الثقافية الحديثة. وفي 16 من يونيو 2012 افتتاح بطولة كأس الأمم الأوروبية 2012 في بولندا وأوكرانيا وسط متابعة جماهيرية كبيرة.

من لم يتعلم من الماضي لن يستطيع فهم المستقبل.

0: صباح الخير.
1: كلام في الحب.
2: طقسنا اليوم: الصحة،
3: البورصة،
2: أخبار ديرتنا،
4: المجلس البلدي في فقرتنا المرورية،
2: ثقافة وفنون،
4: حدث في مثل هذا اليوم.
2: صباح الخير. في متابعتك لنا كل ما هو مفيد لدينا الكثير، فقط ابقوا معنا.

أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية أمس الاثنين إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل ضمن جهود المؤسسة في التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية. قالت نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات في السكنية أمين العوضي في تصريح صحفي إن الخدمتين هما دفع الأقساط لسداد أقساط البيوت والشقق الحكومية والمساكن المؤجرة ومديونية بدل الإيجار وأقساط الكفيل إلكترونيا، ودفع الرسوم والاشتراكات لسداد رسوم المخططات واشتراكات المزادات وغيرها من الرسوم المرتبطة بخدمات المؤسسة. وأضافت العوضي أن يمكن للمواطنين الاستفادة من الخدمتين عبر تطبيق سهل من خلال اختيار خدمات المؤسسة العامة للرعاية السكنية ثم الدفع الإلكتروني، حيث يتم عرض المبالغ المستحقة آليا قبل إتمام عملية الدفع عبر شركة

0: خدمات المصرفية الآلية المشتركة كينت، وأكدت أن إطلاق هاتين الخدمتين يأتي ضمن جهود المؤسسة المستمرة لتطوير خدماتها الرقمية وتسهيل إنجاز معاملات المواطنين بكل يسر وسهولة، مع مواصلة العمل على إطلاق المزيد من الخدمات الإلكترونية دعما لتوجهات الدولة نحو التحول الرقمي.
1: أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط أمس الاثنين قرارا بتعيين أول مجموعة من النساء في وظيفة أمناء سر الجلسات، وعددهن 27 موظفة، وذلك ضمن الكوادر الوطنية العاملة في هذه الوظيفة المساندة للعمل القضائي بالمحاكم. وذكرت العدل في بيان صحفي أن القرار يأتي في إطار دعم الكفاءات الوطنية وتطوير العمل الإداري والفني المساند للمحاكم، كما يأتي لتعزيز حضور المرأة الكويتية في كامل أجهزة السلطة القضائية والوظائف المساندة لها. وأضافت الوزارة أن وظيفة أمين سر الجلسة تعد من الوظائف المهمة في العمل القضائي لما يرتبط بها من إثبات إجراءات الجلسات وتحرير محاضرها ومتابعة ما يصدر خلالها من قرارات. وبينت أن التعيين تم بعد اجتياز المتقدمات الدورة المقررة في معهد الكويت للدراسات القضائية، وأتبعه لقاء تنويريا عقدته وكيل وزارة العدل عواطف السند بحضور الوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي وعدد من القيادات الوزارة للتعريف بطبيعة العمل ومتطلباته والأدوار المنوطة به. وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير بيئة العمل داخل قطاعاتها المختلفة بما يعزز كفاءة مرافق العدالة ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمتقاضين ويدعم مسيرة التطوير المؤسسي.

بلاد الكويت. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام جولتنا الصباحية لهذا اليوم. نقول لكم كل عام وأنتم بألف خير، نتمنى لكم عطلة سعيدة بإذن الله تعالى، نعود إلى العمل غدا في بداية يوم جديد. إلى هذا اليوم لكم أحلى وأجمل تحية من أسرة برنامج صباح الخير، محمد القحطاني، ثامر الديحاني، فيحاء السعيد، عبد الرحمن العنزي، زينب القلاف، في الجيران، عبد العزيز الصقعبي. تحية صباحية جميلة من عنود الرجيب. نحن معكم في صباح الخير وسنكون معكم بإذن الله تعالى غدا بنفس الموعد بقيادة بدر المروان. إلى اللقاء.

التاسعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجزنا لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي مطلقا، وينفي أنباء عن دفع أموال أو حوافز لإيران. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الرئيس قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة، ويؤكد أن الاتفاق يتضمن التخلص من اليورانيوم. مسؤولون أمريكيون يقولون إن محادثات المرحلة التالية من اتفاق واشنطن وطهران ستبدأ يوم الجمعة. قمة مجموعة السبع تواصل أعمالها اليوم في مدينة إيفيان الفرنسية. روسيا تعترض وتدمر 174

0: 70 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية عدة، من بينها 25 كانت متجهة لموسكو. والرئيس الأوكراني يقترح عقد لقاء مع نظيره الروسي في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي. بالتزامن مع فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، رئيس الوزراء البريطاني يعلن تزويد أوكرانيا بيورانيوم مخصب لتشغيل محطاتها النووية. تمديد بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان لمدة عام. الجيش الأمريكي يعلن تحطم قاذفة B-52 في ولاية كاليفورنيا، والمؤشرات الأولية تفيد بعدم وجود ناجين. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للم...
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تطمن. لا يمكن للإنسان أن يكون ناجحاً ومميزاً بل وفاعلاً ما لم يكن مستقراً ومتوافقاً نفسياً مع مشاعره الداخلية والمؤثرات الخارجية. قد نتعرض إلى ضغوط خارجية قد تنعكس علينا داخلياً، فتصدر منا مواقف انفعالية غير متوافقة مع أهدافنا التي نسعى من خلالها إلى تحقيق النجاح. فقد تطمن وتوكل على الله، وكن أنت من يمتلك مفاتيح النجاح والتحكم في ردود الفعل لتحقيق أهدافك. تطمن، برنامج يسعى إلى معرفة أكثر في مجال تنمية طاقاتنا الكامنة وللشعور بالتوافق والسعادة النفسية التي ننشدها. تطمن. إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن يخرجه لكم محمد المطبقي.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين ومستمعي برنامج تطمن، حياكم الله وسعيد جدا بهذا اللقاء وأيضا هذا الحوار المثمر بلا شك بوجودكم وحديثنا الدائم عن الوصول إلى مرحلة الهدوء النفسي ومرحلة السعادة النفسية الدائمة وأيضا مرحلة السلام الداخلي، كيف نستطيع أن نصل إلى هذا السلام الداخلي وبالتالي ينعكس هذا السلام على حياتنا وعلى أسلوبنا في الحياة وعلى مواقف الحياة. يمكن أن نتحكم في مواقف حياتنا لأننا فقط نمتلك زمام أمور حياتنا ونمتلك زمام إدارة مشاعرنا وأفكارنا. من منا لا يستطيع أن يمتلك مفاتيح إدارة المشاعر من خلال الأفكار، ومن منا لا يستطيع أن يصل إلى تلك المرحلة العليا من الوعي عندما يعني نصل إلى مراحل عمرية معينة. بلا شك سنمتلك النضج ونمتلك الحكمة ونمتلك أيضا القدرة على إدارة أفكارنا بشكل هادئ ودقيق ومركز، فقط لأننا قررنا ذلك. أنت من تمتلك ذلك القرار، وكل تغيير يحتاج إلى قرار، والقرار لا يأتي إلا من خلال أفكار يعني تتمحور في عقولنا، وبالتالي نحاول أن نتجاوز كل المعيقات التي قد تعترضها إلى أن نصل إلى مرحلة الخبرة العليا التي تساعدنا على دفع أمنياتنا وأهدافنا إلى الأمام بهدوء ولكن بتركيز. كذلك لا يمكن أن يتم ما لم نمتلك ذلك السلام الداخلي. سنتحدث ونستكمل حديثنا عن مفهوم السلام الداخلي، وأيضا نصل إلى كيف يكون هذا السلام مستمرا في حياتنا ومصاحبا لنا وأيضا يساعدنا على تجاوز معيقات الحياة.
1: تطمن. علينا الوقوف للحظات والتفكير. هل نحن ممن يحترمون ذواتهم؟ هل نحن من الراضين عن أنفسهم؟ أم أننا نرى أنفسنا في عيون الآخرين؟ تطمن.
0: أحبابي أعزائي، وكما يقول ما أضيق

0: قل عيش لولا فسحة الأمل، وكن جميلا ترى الوجود جميل، ابتسم للحياة تبتسم لك. نحن في تطمن نحاول أن نزرع هذه البذرة الجميلة في السلام النفسي الداخلي الذي يعود علينا بلا شك بالراحة والسعادة والاستقرار. تحدثنا في الحلقة الفائتة عن الخطوات والنصائح التي تساعدنا على تحقيق السلام الداخلي وحب الذات والتصالح معه. أول ما تحدثنا عليه هو التركيز على الأشياء التي نستطيع التحكم بها. هل هناك أشياء لا يمكن أن نتحكم بها؟ نعم، أحيانا يعني الإنسان يحمل على عاتقه مسؤولية تغيير العالم الخارجي وينسى أو يتناسى تغيير عالمه الداخلي، وبالتالي هو لا يركز، لا يمتلك التركيز الجيد الذي يساعدنا على التجاوز. كيف يكون ذلك؟ راح أضرب لكم مثال أوضح وأدق. يعني لا تنهى عن فعل وتأتي بمثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. أنت لا تمنع الناس من أداء سلوك معين، أد هذا السلوك وبالتالي اجعل نفسك القدوة. هذا هو الأب مع أبنائه، هذا هو المعلم مع تلاميذه عندما يمنعهم عن سلوك معين، مثلا كرفع الصوت مثلا في كل لحظة وفي كل وقت وليس في أوقات معينة قد تتوافق مع المواقف. أحيانا رفع الصوت يأتي متوافق مع الموقف. على سبيل المثال، أنا ممكن أحتاج إلى رفع صوتي في حال أنا أتحدث إلى مجموعة كبيرة لا أمتلك فيها مكبر للصوت، في حال أنا أخطب في المسجد ولا أمتلك مكبر للصوت، في حال في أحوال معينة، في حال الموقف كلما اشتد واحتد يمكن أن يكون هذا الصوت متوافق. ولا يعني رفع الصوت بأنك أنت محق فيما تتحدث عنه، لكن أحيانا ربما نضطر إلى رفع الصوت في حالات محصورة جدا. لكن عندما أمنع، عندما أقول لصديق لي أو أحد أبنائي صوتك مرتفع، ربما يكون هو انعكاس لما هو في الداخل لدي، وبالتالي يجب علي أن أخفض من صوتي مرة ومرتين إلى أن أمتلك التركيز حتى أكون أنا القدوة، حتى لا يرد علي ويقول لي أنت كذلك صوتك مرتفع. أريد أن أمنع تلاميذي أبنائي، أريد أن أمنعهم عن سلوك سلبي، يجب أن أتوقف وأمتلك التحكم من خلال أفكاري في سلوكياتي، وبالتالي يمكن أن أجعلهم يقلعون عن هذا السلوك فقط لأنني أنا أقلعت ودربتهم على الإقلاع. هكذا هو الأب القائد، وهكذا هو المعلم القائد، وهكذا هو أيضا القائد في كل مناحي الحياة. إذن يجب علينا التركيز على الأشياء التي نستطيع التحكم بها. أنت تستطيع أن تفعل الكثير من الأشياء لتستمتع بحياة سعيدة وسلام داخلي. مثلا يعني اشتقت إلى أصدقاء وأنت تستطيع أن تلتقي بهم، هذا يزيد من جرعة السلام الداخلي ويعزز السلام في داخلك. إذن حاول أن تجعل لك وقتا مستقطعا لتقترب من هذه المجموعة الطيبة، الصحبة الصالحة من الأصدقاء وتلتقي بهم، فبالتالي تعزز هذا الدور. الاهتمام بالصحة من خلال تناول المأكولات الصحية مثلا، هذا مهم جدا لأن الإنسان وسلوك الإنسان هو غذاؤه. ما الذي تتغذى عليه سيكون سلوكك مشابها بكثير من ما تتغذى عليه. يعني احنا نجد دول، بعض الدول اللي نجد فيها مثلا او بعض المناطق اللي نجد فيها الناس اللي يتغذون على اللحوم فقط بأشكالها، تجد الغلظة عندهم، وكذلك تجد النباتيين ربما يتميزون بسلوكيات معينة. إذن الغذاء جزء من سلوكي، أنا أتحدث عن السلوك كيف يصدر. هكذا نستطيع أن نتحكم ونركز على سلوكياتنا وعلى أيضا أفكارنا ومشاعرنا. الزيارة المستمرة، عندما تخصص لك وقتا لزيارة الأحباب والأقارب إضافة إلى الأصدقاء الذين ذكرناهم في منطقة السكن، التعاون مع الجيران. الآن إحنا يعني لدينا، خلنا نتكلم بشكل يعني مبسط عندنا، وهذا حقيقة. يعني احنا لما كنا أطفال، لما كنا في زمن معين قبل هذا الانفجار التكنولوجي، كنا احنا وجيراننا عائلة واحدة، كنا نحن والجار كان يربينا ويرعانا ويوجهنا ويرشدنا. إذن هو أب، إذن هنالك عدد من الآباء الذين يتناولون عملية التربية لنا. أيضا كان الجيران، يعني كنا مع جيراننا معرفة واحدة ووجود أمن نفسي واجتماعي كبير، على عكس ما هو موجود الآن. تخيل أنك بادرت بالتواصل مع جيرانك وبذرت هذه البذرة وجعلت لك جلسة يعني أسبوعية مع جيرانك، وأبنائك يلتقون مع أبناء الجيران، وأسرتك تلتقي مع أسرة الجيران. هذا التعزيز سيجعلك تشعر بالأمن النفسي الذي تحدث عنه ماسلو في هرم ماسلو. الأمن الاجتماعي عززته من خلال هذا الأمر، وبالتالي ينعكس على السلام الداخلي. وقبل ماسلو أيضا نحن نعلم أن يعني دائما أنا أردد بأن كتابنا وقرآننا وشمائل نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم هي القاموس المهم لنا في سلوكياتنا في الحياة. وقبل ماسلو أيضا يعني الله عز وجل يقول لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أيضا الأمن اللي موجود هنا، الأمن من الخوف، مثل تعزيز هذه السلوكيات يساعدنا على أن نشعر بالأمن الداخلي والخارجي اللي احنا عززناه من خلال علاقتنا مع جيراننا ومع أصدقائنا، وبالتالي علاقاتنا تكون جيدة، وبالتالي أشعر بالأمن الداخلي والخارجي وأصل إلى مرحلة، على الأقل مرحلة أولى من التصالح مع الذات والتصالح مع البيئة الخارجية، وبالتالي ينعكس على تعزيز السلام الداخلي. أيضا الاستمتاع بالطبيعة واستنشاق الهواء النظيف وممارسة الرياضة اليومية. البعض يعتقد بأن ممارسة الرياضة هي فقط يعني تعود علينا بالنفع الجسدي، لا، هي تعود علينا بالنفع النفسي. هذا الحديث النفسي الجميل، وأنت تسير وأنت يعني تستنشق الهواء العليل والطبيعة وتنظر وتتأمل وتفكر، كل ذلك سيعود بالنفع على تعزيز السلام الداخلي، فقط لأنك قررت أن تصل إلى هذه المرحلة التي تجعلك تبتعد كثيرا عن المشكلات التي قد تصدر والمواقف في الحياة، وبالتالي تنساب حياتك وتصبح قادرا على إدارة الحياة بشكل مغاير وهادئ وأيضا منساب. أنت من عززت هذا الأمر، وأنت من سعيت إلى أن تصل إلى هذه المرحلة العليا من السلام الداخلي من خلال تعزيز القيم والمبادئ والأخلاق والتحكم في المشاعر والأفكار. كل هذه المنظومة ساعدتني على أن أكون مميز، وعلى أن أكون، هل أنا مميز فقط لأنني أريد أن أكون مميز؟ لا، لأنك تريد أن تكون مرتاحا سعيدا طيلة الوقت وليس بعض الوقت، مستمتعا طيلة الوقت وليس قليل من الوقت. هكذا يمكن أن نسير في حياتنا ونتجاوز كل منقصات الحياة. من يمتلك السلام الداخلي يمكن أن يتجاوز كل المواقف السلبية التي قد تصدر من الآخرين، يتغاضى، يتجاهل، يتغافل، يغض الطرف، يستطيع أن لا يسمع الكلمات السلبية لأنه يشعر بسعادة داخلية، وبالتالي لا يبالي من أولئك السلبيين لأنهم يريدون أن يستمرون في هذا المكان، لكنه هو يريد أن يكمل تلك الرحلة في السلام الداخلي فيحقق النجاحات والنجاحات. كل الناجحين وأكثر الناجحين ومعظم الناجحين والحكماء يمتلكون سلاما داخليا يمكنهم التحكم به، وبالتالي يتحكمون بذلك العالم الخارجي ويتمكنون من تجاوز كل الصعاب. سنستكمل حديثنا عن السلام الداخلي، ونركز أيضا على الخطوات التي تساعدنا في الوصول إلى السلام الداخلي، لكن في الحلقة القادمة من برنامج تطمن طبتم، وطاب لقاؤكم.
1: في الختام لكم التحايا من أسرة البرنامج، الدكتور عبد الرحمن الظفيري. تطمن أخرجه لكم محمد المطبقي.
2: دولة الكويت تقدم

عندنا سالفة. مو كل يوم يمر علينا يشبه اليوم اللي قبله، ولا كل سالفة تخلص عند نفس النهاية. نلتقي وتطلع لنا حكاية جديدة، ناس غير، مواقف غير، وتفاصيل يمكن تشبهنا أكثر مما نتصور. عندنا سالفة مسلسل إذاعي، مو بس حكايات، كل حلقة عبارة عن تجربة، وكل تجربة تحمل معنى قريب من حياتنا وقلوبنا. عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري. عندنا سالفة من إخراج محمد العلوي.

0: لا لا لا لا لا لا لا يمكن أقبل بهذا الشيء. مدينتنا مدينة السراب تتعرض للخطر. لا لا ولا يمكن هالشيء يكون ويصير طول ما أنا موجود.
1: يا سيد الحكيم، الأمور بعون الله بتكون تحت السيطرة.
0: هاي سيطرة، الوضع مقلق خطير. أنا سمعت وايد عن المغول، ما يرحمون صغير ولا كبير ويحرقون اليابس والخضر.
2: يا سيد الحكيم، التجار خايفين، البضاعة ما وصلت، والعلم اللي وصلنا إن المغول سيطروا على القوافل كلها.
0: شلون؟ ومن قالك هالكلام هذا يا مسؤول السوق؟ تكلم.
2: الحراس اسمعوا الكلام هذا اللي متداول بالسوق ما بين القهوة والمحلات.
1: حسبي الله على إبليسك يا شاه بندر. انا عاد موصي الشاه بندر ان الخبر هذا ما ينتشر.
0: الشاه بندر هو اللي شاف المغول بعينه؟
1: اي نعم يا سيد الحكيم، واكيد اكيد المعاب الغافلة شافوهم ونقلوا الخبر.
0: هذا اللي ما كان لا على البال ولا على الخاطر أبد.
2: أنا خايف يا سيدي الحكيم، السوق يفضى من البضايع.
1: آخ المغول لو يطيحون بيدي. آخ

0: يا بنات تعالوا لا تحاتون، الأمور طيبة إن شاء الله، تراكم عايشين بمدينة السراب، يعني ما عليكم خوف إن شاء الله.
1: شلون شلون ما علينا خوف يا زمردة؟ والبضاعة انقطعت، شلون نبيع ونشتري؟ علميني.
2: احنا على الله وعلى هالخبز اللي عندنا.
3: مو بس لولو وصالحة، اغلب التجار بورطة الحين.
0: جيشنا الباسل مستحيل يسمح لهم يسببون اي مشكلة او ضرر على المدينة. لا تخافون لا تخافون،
1: عسى الله يحفظنا من كل شر
2: وما نعيش إلا وإحنا بخير وأمن وأمان.
3: آمين يا رب العالمين.
0: تطمنوا، أنا بوصل مناشدتكم هذه للسيد الحكيم، وبعون الله الأمور راح تكون طيبة.
1: ذخر ذخر يا زمردة، لا خلا ولا عدم.
2: مشكورة يا زمردة، عسى عيني ما تبكيك. يلا يلا برات، يلا مشينا، امشوا امشوا.
3: يلا مع السلامة.
0: إيه مساكين، الله يلوم اللي يلومهم.

0: ما أوصيكم، أبيكم تلبسون اللبس هذا وما تنزعونه إلا لما أنا أمركم، مفهوم؟
1: يا شهبندر، أنا أدري أنك أنت ما تحب الأسئلة الزايدة، بس أنا صراحة عندي سؤال واحد بس.
0: قول يا سرور، شنو هو سؤالك؟ تفضل.
1: أنت ليش ملبسنا هاللبس؟
2: الصراحة مو عارفين السبب. إحنا صدق ننفذ الأوامر، لكن ما يمنع أن إحنا نعرف السبب طال عمرك.
1: إي نعم، لأن إذا بطل السبب بطل العجب.
2: إذا عرف السبب بطل العجب.
1: أوكي.
2: ومنطق الباب لقى الجواب.
0: أنا بقول لكم السبب. هذا اللبس قريب من اللبس اللي يلبسه جيش المغول، عشان إذا شافوكم من بعيد يتأكدون إن جيش المغول على أسوار مدينتنا، مدينة السراب. عرفتوا ولا ما عرفتوا؟
2: الحين فهمت.
0: أشوى إنك فهمت.
1: بس يا شهبندر، إذا رمونا بسهم ولا رمح شو نسوي؟
0: لا، تطمنوا، دام ما قربت صوب المنطقة المحظورة اللي قلت لكم عليها فأموركم طيبة. ومن الحين أقول لكم، ترى لكم اللي يسركم.

0: شفتهم من بعيد يا سيدي قائد الشرطة.
1: كم كان عددهم يا حارس الحدود؟
0: يعني أنا اللي شفتهم تقريبا يمكن 6 7 8 كذي تقريبا.
1: لا يكونون قربوا من المنطقة المحظورة.
0: لا لا لا لا يا قائد الشرطة، كانوا بعاد عن المنطقة، الظاهر انها هذه فرقة استطلاع.
1: عساكم على القوة، روح الحين ووصل قوة اللي على الحدود يديرون بالهم عدل.
0: أمرك سيدي قائد الشرطة. عن إذنك عن إذنك.
1: لازم أنا أكتب تقرير وأرفع للسيد الحكيم علشان هو يتصرف. الوضع فعلا مغلق، قصدي مقلق. أخ بس أنا لو أعرف وين حاط سيفي.

0: يا أهل المدينة، يا أهل المدينة، تجمعوا تجمعوا يا أهل مدينة السراب.
1: هذا الشاه بندر ايش فيه نادي؟
0: تجمعوا يا أهل المدينة، عندي كلمة أبي أقولها لكم. وينكم فيه؟
1: كاننا نسمعك، نبنعرف شنو صاير.
2: نسمع، قول.
0: طبعا ما يخفى عليكم الوضع الراهن بعد ما سيطروا المغول على القوافل اللي توفر البضاعة لسوق المدينة. عدل ولا مو عدل؟ انتوا عندكم
1: عدل؟ عدل عدل عدل عدل
0: عدل. عشان نعم، عشان كذي انا مستعد اوفر لكم البضاعة اللي تحتاجونها، وها وبسعر رخيص ونازل، ها تقديرا للظروف الراهنة. ها ايش قلتوا؟
2: يعني نفهم من كلامك بتبيع علينا البضاعة اللي نحتاجها
0: وبالكمية اللي تامرون عليها.
1: تصدقين صالحة؟ إيه؟ قلبي ناقزني.
3: ليش فيك؟
1: قلبي ناقزني من كلام الشاه بندر. إيه؟ أحس قاعد يلعب لعبة كبيرة.
0: يا أهل مدينة السراب، أنا منكم وفيكم، عشان كذي بعطيكم السعر المناسب لكم. أنا موجود بدكاني أستقبل الطلبات، نعم، والحاضر يبلغ الغايب.

0: مساك الله بالخير يا سيد الحكيم.
1: حياك الله يا قائد الشرطة، مساك الله بالنور والسرور. تفضل قول اللي عندك.
0: يا سيد الحكيم، هذا هو التقرير.
1: معقولة؟
0: اي نعم.
1: شلون كذي؟ شنو التقرير هذا؟ شنو التقرير؟
0: مسؤول السوق ما تقول كلمة.
1: خلاص مو مشكلة، انا اليوم بروح حق مولاي الوالي واشرح له الحالة، وبعون الله الامور كلها بتكون طيبة.
2: والامر يحتاج قرار يا سيد الحكيم.

0: الحين شو افهم من كلامك يا شاه بندر؟ بتوفر لنا الطحين والعجين الجاهز ولا لا؟
1: الطحين والعجين الجاهز وفوقهم الحليب بعد.
2: انزين كم تحسب علينا؟
1: 200 درهم. 200 درهم بس.
2: شنو؟
1: نعم 200 درهم مع التوصيل، ترى انا خاصم لكم سعر التوصيل بعد.
2: واي لولو طالع شي يقول، ايش رايك؟
0: موافقة وأمري لله. تفضل.
1: مشكورة يا لولوة.
2: خلاص يلا مع السلامة.
0: للحين قلبي مو مرتاح للحين.
2: ولا أنا.

مساكين مصدقين انه في مغول وانا بايع لهم بسعر مناسب. ما يدرون اني ربحان. اخيرا بصير سوق ليانة وبسيطر عليه، وصير اسم السوق من سوق مدينة السراب الى سوق الشاه بندر.

0: بين سوالف تنقال على السريع وتفاصيل نعديها بدون انتباه، تمر علينا قصص تشبهنا أكثر مما نتصور. كنتم مع عندنا سالفة من تأليف محمد الكندري ومن إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: بين صدق مرحب معاكم من البداية لمسك الختام، بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.
3: 9:30 صباحا من دولة الكويت.
4: هلا والله يسعد الصباح الحلو والصيف الحلو.
5: الو السلام عليكم.
6: سلامكم تزن والجبال.
7: ما صار وهي ما تبي تتكلم عنه.
8: تقدر تاخذ وتعطي مع الناس.
9: احنا نقول العذر حق اللي ما تكرر.
10: ما بيحرجها زيادة.
11: سنين طويلة والذكر

0: معكم نبدأ هذا الصباح بكل خير ومحبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع، وعبر أثير المحبة والسلام دوما من هنا من إذاعة دولة الكويت نتمنى لكم الخير مستمعينا الكرام أينما كنتم، ونسعد بهذا التواصل الممتد طوال فترة برنامج مراحب، ونقول لكم كل عام وانتم بألف ألف ألف خير يا رب العالمين.
1: عام وانتم بخير، وسعيدين جدا بتواصلكم معنا من خلال مراحب. واليوم يوسف يعني تعطل الجهات الحكومية والرسمية في دولة الكويت احتفالا بمناسبة رأس السنة الهجرية، الله يجعلها إن شاء الله سنة خير، سنة بركة، سنة رحمة، سنة نور، سنة تحقيق الأماني والبركات إن شاء الله، وينعم الله علينا بالأمن والأمان وراحة البال. قول آمين
0: يا رب العالمين. آمين آمين آمين. ونتمنى أيضا يعني أن نستقبل هذا العام الهجري كما كنا نستقبله دائما بكل عزيمة وأصرار ومحبة، لأن مع هذه الأيام تتجدد الآمال وتشرق كل التطلعات. نستلهم من ذكرى الهجرة النبوية المباركة معاني الصبر والعزيمة وحسن التوكل والثبات مع الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: نبدأ معاكم المشوار ومراحب
1: مراحب.

0: وتواصل جميل أكيد من التقديم يوسف جوهر طلال الماجد والتنسيق لسوسن بوشهري.
1: ومن الهندسة الإذاعية معاكم أنفال العيام.
0: ومن التنفيذ سهر الفرج.
1: واليوم مرحب مختلف، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون إجازة سعيدة لأخونا عبد الوهاب الصلاحات، وأيضا نقول عساك على القوة مخرجنا العزيز مشاري الرباح.

0: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
1: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
2: حيل
0: حيل. ابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية، راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: حياكم الله معنا متابعينا من داخل وخارج دولة الكويت، وأكيد بانتظار اتصالاتكم على مساحتنا الحوارية اللي عنوانها التسامح والسنة الهجرية الجديدة والسنة الهجرية الجديدة. يعني كل سنة يوسف ننوي ان احنا نتغير، كل سنة تمر ننوي ان احنا نتصلح، كل سنة تمر ننوي ان احنا نتسامح. تمر فينا الأيام وما عملنا كل اللي وعدنا أنفسنا فيه.
1: يعني أمانة طلال، هذا المبدأ أنا بالنسبة لي خاطئ. يعني الإنسان ما لازم ينتظر سنة كاملة عشان يقول والله أنا بصلح أموري. الإنسان لازم كل يوم يتسامح ويصلح أموره ويخطط للمستقبل ويبتعد عن كل ما يثير المشكلات في حياته.
0: المفروض
1: مو حلو ان الواحد ينطر من سنه لسنه. انا اعتقد ان من سنه لسنه هو موعد الاحتفال بما انجزناه من خير طوال 365 يوم اللي عدوا علينا، مو ان نهمل انفسنا وبالتالي نرجع نقول يلا بنفتح صفحه جديده. خلص صفحتك في كل يوم بيضه مليئه بالانجاز والعمل والارتقاء وايضا الطيب والاخلاق الطيبه والمحاسن اللي يعني دائما يدعو لها الدين الاسلامي وكذلك اخلاقنا العربيه الكريمة.
0: أحسنت يوسف، حتى الصدقات، حتى الصلوات، حتى العمرة، الحج، عبادات كثيرة. يعني أنا يعجبني بعض الناس يقول أنا كل يوم أطلع الصبح كل يوم عندي صدقات كل يوم. أقول له يعني أنت مليونير؟ يقول لي لا. يقول لي شفت الريوق اللي أكل الصبح، التوستة هذه أو الخبزة أقسمها بالنص، وأول ما أطلع أي واحد من المحتاجين أشوفه، العمال غيره من الأمور، أتناصف مع الآخر اللقمة. يقول لي ساعات حتى والله عندي تمر أطلعه وياي، ماي أشرب علبة والعلبة الثانية معي. خلك على طول يعني في أعمال الخير، حتى لما تنوي صلة الرحم، زيارة مرضى غيره. في بعض الناس تسوف باكر عقبة كذا تمر فيهم الأيام، وهذا المريض تشافى تعافى غادر المستشفى، وهو للحين يقول لك احنا منوين ان احنا نزور بيت فلان.
1: يعني التأجيل ما هو زين، ويمكن أخذنا حلقة كاملة عن التسويف وأن لا تأخر أمورك وأخلك متسامح مع نفسك ومع الآخرين. وحلوة يعني وجوه البر اللي تفضلت فيها أخوي طلال، يعني وأنت رايح تعبي بنزين معك شوية بسكوت شوية تمر شوية كذا، تعطي حق العمال
0: هذول
1: شوية ماي بارد مثلا، يعني والله يفرحون وأيضا تسعد قلوبهم. ويمكن من أرقى الأشياء عندنا بالدين الإسلامي أنك تدخل السرور في قلوب الناس أو المؤمنين أو حتى المسلمين أو الناس بشكل عام. يعني شخص واقف بهالحر هذا، يعني دائما نقول طلال أنت عيش الوضع عشان تشعر وتحس. يعني انزل بدرجات الحرارة اللي موجودة عندنا لمدة دقيقتين أو ثلاث دقائق برا السيارة وبالظل، راح تحس ان تعبت ومالك خلق نفسك. هذا مسكين قاعد من الصبح الى الليل في هذا المكان يخدم، الان يشتغل وله راتب.
0: صح
1: نعم، ولكن
0: صح
1: ايضا الرحمه مطلوبه.
0: أحسنت.
1: والاحسان والبر ايضا مطلوبين.
0: ورثناه يوسف ابا عن جد وبجيناتنا. ولو نرجع لسنين الغوص، شلون انتقل الدين الاسلامي من الجزيره العربيه الى اقاصي الارض مشارقها
1: نعم.
0: ومغاربها؟ انتقل بالابتسامه، بالتسامح، بالكلمه الحلوه
1: طيبة. نعم.
0: طبعا يعني. نعم. وعلى فكرة أبائنا، خلنا أقول لك يعني معلومة وإن شاء الله أنها هي مرة عليك، يعني أقصى مكان وصلوا له بالسفن البحرية بحارتنا بالكويت إلى بنغالو في بنغلاديش، وهذا تخيل بعد القارة الهندية. أما لما تروح إلى أفريقيا، أقصى نقطة وصلوها الكويتيين إلى مدغشقر، يعني شايف وين مكانها في الخريطة؟ جنوب جنوب أفريقيا. وإذا رحنا على البحر الأحمر راح تلقى بور سودان، أقصى مدينة، أقصى مينا وصلوا الكويتيين. هذا منو اللي سجله؟ سجلوا الأهالي، يعني في مذكراتهم هناك إن جونا من الكويت ناس طيبين، علمونا التعاليم الإسلامية، جابونا الهدايا الابتسام على ضيق العيش قبل. ترى أول شنو وياهم يعني شايلين بهالسفن غير التمر وغير النخل وغير الأشياء بسيطة جدا، ولكن كانت مفرحة بالنسبة للناس اللي زارهم في مثل هذه المواني البعيدة. والسبب أيضا الآخر التسامح، وأن كلمتهم كانت عقد، وهذه هي من التعاليم النبوية. الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يسمونه الصادق الأمين حتى قبل البعثة النبوية، فصدقك وأمانتك هي مفتاح سلام تقدمه للناس.
1: بالفعل طلال، إذن موضوعنا اليوم يتكلم عن التسامح وأيضا مع بداية هذا العام نتمنى من الجميع أن يعيد حساباته من جد وجديد، وأيضا أن يبتعد عن كل منغصات الحياة، وأن يتسامح، وأن يترك يعني المسيء، لأن العفو عند المقدرة مثل ما يقولون. كم إنسان أساء بحقك، ولكن أيضا العفو مطلوب. هناك أمور تنسى وهناك أمور لا تنسى، تكون صعبة جدا أن الواحد يتجاهلها، ولكن أيضا العفو هو قمة الفضل، وهذا الخلق الكريم هو خلق إسلامي بالنهاية، ورد ذكره في القرآن الكريم، وأيضا في السيرة الطيبة والمباركة والحديث الشريف للنبي الأكرم عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. وإحنا في سنة جديدة دائما نجدد قلوبنا ونطهرها من المساوئ بالتسامح والعفو والصبر والاحتساب مع الله سبحانه وتعالى.
0: نعم يوسف، في كثيرين مثل ما يدعون للخير، للأسف في نسبة إن شاء الله ما هي كثيرة، لكنهم موجودين، يعني يعرقلون عمليات الصفح، يعرقلون، مستفيدين من الضغينة اللي تنتشر مثلا بين الجيران، يدعونك إلى لا إيش يوديك حقه، خلأه هو يزورك، ليش تبتسم حق سوسن، خلها هي اللي تبتسم، ليش تسلم على سارة، خلها هي اللي تسلم. فالشيطان يوسوس
1: مبادرة. نعم
0: فعلا،
1: يعني يقول لك لا تبادر، خلاهم يجون، انت اعلى منهم، انت احسن منهم، انت افضل منهم. يعني بالنهايه هذه وساوس موجوده في راس الشيطان، ودائما يحاول انه يغرسها في ذهننا وفي راسنا وفي نفسياتنا. لذلك نقول احذر من تواضع لله رفع، مثل ما يقولون.
0: احسنت، بغض النظر عن وظيفتك، منصبك، قدرك الوظيفي، يظل دائما يعني ذكرياتنا مع المدير المتواضع، مع المدير المحب، مع المدير المبادر. يعني وايد من اخواننا، ومن غير ذكر اسامي ولله الحمد، في اذاعتنا الجميله يعني كلنا على اسره واحده، يعني تلاقي المدير قبل الموظف موجود ويبتسم من صباح الله خير، يعني مدرانا عساهم على القوه موجودين، وهو اللي بادر يقولك امرني في شيء مضايقك، في شيء مزعلك، شلون ننجح البرنامج، شلون نزيد اتصالات المستمعين. لكن بالنهايه مظلتنا الحلوه والحميمه دائما مع اصوات حبايبنا داخل وخارج دولة الكويت على 22413250، ومن خارج دولة الكويت على 00965224321 أو 52.
2: صباح الورد،
3: صباح الفل،
2: أهلا وسهلا
3: والمشموم الياسمين.

0: ايه طب وتخير
1: لحظات عشناها بحب.
2: لا معلش انا بحب البرنامج بتاعكم وبحبكم كلكم
1: يوميا على البرنامج العام في تمام الساعة 9:30 صباحا. مراحب على مدار ساعة من الزمن وعبر الأثير. مراحب مساحات للحوار ومتسع للتعبير.
3: اجتهد وأبذل أسباب وعلى مدار
4: الساعة. تقول إن حبي مو زين. ما تقولون عني شيء.
5: على ليوتيوب.
1: شارك معنا برأيك على أرقام هواتف البرنامج 2241-3250 أو 2241-3251 أو 2241-3252.

0: إذن معاكم نتناول مساحة الحوار لهذا اليوم حول التسامح والسنة هجرية طيبة نتمناها للجميع، ونطير معاكم إلى الخبر. أخونا محمد، يا حي الله.
1: حي الله محمد.
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله. يا هلا وغلا.
2: سلام، وانتم طيبين، سنة طيبة إن شاء الله، سنة خير على الجميع.
0: آمين. وانت بخير وصحة وسلامة يا أخوي محمد.
2: كيف حالك أخوي يوسف؟ كيف
0: يسلمك ربي.
1: حياك الله وحمد الله على سلامتك، من زمان ما سمعنا صوتك يا
0: طالب. أهل الخبر شلونهم؟
2: أي والله الواحد على مشاغل، بس سبحان الله اليوم أنا طالع عندي الحين موعد، لكن قلت خليني شفت الموضوع حقيقة حلو.
1: الله يوفقك.
2: أول حاجة يعني قلت أول شيء خلي أسلم عليكم وبارك لكم بالمناسبة السنة الجديدة، والموضوع مهم يعني بصراحة ومتشعب، يعني أنا بصراحة مو بعرف شلون أبدأ من كثر ما هو كبير الموضوع يعني.
1: طيب شنو اللي تحس الأهم نتكلم فيه؟
2: أول حاجة أنا أحب أهني منتخبنا حقيقة أمس يعني على النتيجة وعلى المستوى اللي طلع فيه،
1: ما شاء الله عليهم،
2: كلنا مبسوطين والحمد لله. إيه
0: يستاهلون والله، هذا تعادل بنكهة الفوز مثل والله. ما يقولون
2: اي نعم، هو اساسا كان فوز، ولكن سبحان الله في اخر يعني الدقائق.
1: صحيح، احنا والله جبنا كيكة خضراء واحتفلنا محمد، ما علينا، احنا حسينا ان فزنا وان كان إن تعادل،
2: احنا بس نتمنى يستمرون هالاخوان ان شاء الله
1: آمين.
2: ان شاء الله في المباراة الجاية ان شاء الله تكون
1: آمين.
2: إن شاء آمين. الله احسن بعد من كذا. طيب عشان ما اطول بس، وبالنسبة لموضوع التسامح، يعني انا دائما انظر للتسامح، انت شوف تعامل مع الناس، يعني فعلا اللي تعامل الناس كما تحب ان يعاملونك به.
1: نعم،
2: هذا واحد. الشيء الثاني فعلا يعني اتبع السيئة الحسنة، او انت عامل الناس بطريق بتربيتك انت. يعني احنا المشكلة اخواني طلال ويوسف ولا ينون المستمعين،
1: لا انت،
2: ان كثير من الناس يعني يحب انه يتعامل يقول هذا شوف سوالي انا بعامله بالمثل.
1: صحيح، للاسف
2: انت انت انت بين له تربيتك شلون.
1: صح،
2: يعني انت من النوع اللي مثلا يحب يتسامح، انت من النوع اللي يحب مثلا يعطي، انت من النوع اللي يحب مثلا يبادر بالخير. يعني الحين وانا اكلمكم قبل شوي، يعني
1: نعم،
2: انا قاعد الحين اكلمكم على سوق واحاول يعني اني اجنب عشان
1: الله يحفظك.
2: عشان في واحد الحين مثلا الحين لف عليه، هو جاي بالطريق، يعني انا ماشي بالطريق وجاي يلف بيدخل بيني وبين السيارات.
1: أوب أوب أوب.
2: على طول وانت تتكلموا انت ذكرت الموقف، فقلت تفضل.
1: لا اله الله، زين سويت
2: هذا، يعني بادر يعني بادره بسيطه. يعني انا ايش اللي ابغى اقوله؟ ابغى اقول تخلي دائما التسامح، تخلي دائما اللين.
1: اي والله
2: صدقني سبحان الله، يعني الواحد اذا غض البصر وغض النظر عن كثير من الاخطاء.
1: نعم.
2: كثير
1: من يتبارك يومه محمد، يتبارك يومك،
2: يتبارك يومه اخوي طلال. صحيح، وفي نفس الوقت انت

0: يعني لن تندم.
1: اي والله
0: ابدا لن اي لن تندم على فعل الخير. يعني تقول لا انا شوف شلون الحين عملته، ليش انا بعامل الناس زي ما يعاملوني، مثلا يعاملوني بالجفاء.
1: نعم.
0: او يعاملوني مثلا بطريقه مش كويسه، انا لازم
1: لا لا لا لا مو صحيح محمد.
0: الناس الحين
1: نعم
0: اي نعم صحيح، هذا الخطا الكبير اللي الناس كثير الحين يتعاملون فيه،
1: وللاسف يعلمون عيالهم محمد. يبلغ عياله ان اللي ما يعطيك لا تعطيه، اللي ما يلعب معاك واللي ما يسامحك لا تسامحه للاسف.
0: نعم صحيح، زي مثلا اللي زورك اللي ما يزورك لا تزوره.
1: ايوه
0: احنا نتكلم على انت شلون تربيت.
1: الله،
0: تربيت مثلا على التواصل، تربيت على انك تعطي، تربيت انك دائما تطلع منك الكلمه الحلوه، تربيت انك دائما يعني انت هذا تربيتك، انت قاعد تبين للناس تقول لهم انا هذه تربيتي.
1: الله محمد، لقيت نصك الثاني، لقيت اللي بعد سنوات انت تعطي تعطي وتجامل وتسامح وتضغط نفسك، لقيت اللي شابهك؟
0: فيه لقيت
1: الحمد لله، هذه نعمة.
0: مش هذا اخوي طلال. اي نعم مش هذا طلال، لا لقيت بعد مش الشخص، لا لقيت العائد اللي جاني من التعامل.
1: ما شاء الله، هذا عد رد رب العالمين. الله
0: اي نعم، شفت شلون؟
1: الله،
0: وعشان كذا انا اقول لك يعني هو اي نعم هو خير، يعني انت قاعد الحين تتعامل بخير، ايش تتوقع انت لما تتعامل بالخير مع الناس؟ ايش تتوقع المكافأة بتكون من رب العالمين؟
1: الله اكبر، احسنت وغلبتنا في هذه فعلا.
0: اي نعم زي طريقة ايش؟ يعني فمن عفى واصلح فأجره على الله.
1: نعم.
0: في ناس كثير ما يعرف ايش معنى اجره على الله، اجره على الله معناه انك انت ايش تتوقع من اكرم الاكرم.
1: الله اكبر،
0: شيء يعني ما ينهب شيء،
1: استثمار ما احنا نسوي استثمار مع رب العالمين.
0: نعم هي تجارة واستثمار، وبعدين انت قاعد تعلم الناس ان شوفوا المقابل اللي جاي من رب العالمين.
1: الله اكبر، شكرا لك محمد.
0: اي الحمد،
1: ما قصرت ما شاء الله عليك، يعني
2: ذخر ان شاء الله. شكرا لك،
1: يعني ما بعد كلامه كلام صراحه،
2: حبايبنا بالخبر يستاهلون، والله يستاهلون، يعني ان الكلام الطيب هذا اللي طلع منه محمد يستاهلوننا مستمعينا، في ان نعيد حساباتنا من جديد، ان نرتب اوراقنا، ان نكون متسامحين اكثر واكثر.

0: ننتقل لاتصال آخر.
1: ابتسامتك حلوة أكيد المستمع.
0: سارة ما أدري.
1: سارة ولا أبو فيصل عشان
0: سارة ما حي.
1: أخذ خطة.
0: ناخذ أبو فيصل.
1: ألو.
0: ناخذ أبو فيصل.
2: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: كم السلام.
2: هلا بخوي الغايب.
0: يا هلا يا أبو فيصل.
1: مخزنين رقمك أبونا أبو فيصل.
2: الله يطول عمرك غالي.
1: حبيبي يا يبا. مرحبا مرحبا
0: ويحفظك.
2: يا هلا فيكم. الله يجمعكم ولا يبرككم أنتم.
1: آمين.
0: أجمعين إن شاء الله يا رب العالمين.
2: يطول عمركم عشان يذكروني شوية بالبقى.
0: اليوم عن التسامح نتكلم وسنة جديدة أن الواحد يفتح له صفحة جديدة بحياته يا أبو فيصل.
2: أنا مفروض الحين بقول كلمة قبل أبدأ. أقول طلال سامح يوسف ويوسف سامح طلال.
1: مسامحة على طول.
0: أنا طلال مسامحة ليوم القيامة.
2: الله
0: يطول عمره. أي والله. ومعطيه ومعطيه بعد الضوء الأخضر يعني اللي بيقوله اللي بيسويه حلال
1: يا حبيبنا.
0: بعش يبي أكثر من كذي.
2: أتمنى منك اثنين بالربع يصيرون الشكل. الله يطول عمركم إن شاء الله.
0: وعمرك يا أبو فيصل.
2: وأنتم من يسمع على خير ونعمة وأمن ومال إن شاء الله يا رب.
1: آمين.
0: أجمعين أجمعين يا رب.
2: يطول عمركم. أنا في شخص شوف هذه المناسبة يعني المناسبات هذه أنا أحرص وبناتكم بنتكم العنود
1: الله يحفظها
2: يعني على الذكر وكذا شكل يعني نمشي بالأمور هذه. رحت الواحد والله العظيم يا جماعة طبعا هذا قبل برنامجكم قبل الأيام هذه.
1: نعم.
2: رحت له هذا قلت له شوف أنا العمر ناش بيني وبينك ورايح العمر تبي تذكرني بالخير ولا ضلالك بتقول كذا الله يرحم الله في كذا
1: لك طولة العمر
2: عمرك أطول الأمور هذه لكن خلينا من الحين حبايب وإخوان وانسى وأنا بنسى ولا قلت لي ولا قلت لك أنا طلال سوي شغلة لا واحد قال قلت الله يخليك أمس اللي عطني اليوم قبل شهر من

0: شيء ولا ذكرني فيه ولا بيذكره. خلونا مال اليوم وبكرة وبعد بكرة وفتح الخط الله. حلو اي والله
1: صح.
0: شرحة الصدر حلوة
1: اي والله
0: سامحة سنت. حلوة هذه الأمور نبيها بيننا وبين عيالنا وبين أحبتنا كلها.
1: نعم.
0: يا جماعة والله ما حد ما خلنا حد شيء
1: اي والله
0: اي والله
1: عساك على القوة يا أبو فيصل. يعني كلامك على متمة مثل كلام خينا من الخبر محمد. فعلا أحسنت، شكرا جزيلا لك.
0: العفو يا الغالي.
1: مرحب مرحب حياك الله.

0: كلام جميل أمانة من مستمعينا الكرام. وكنا محمد من الخبر وبو فيصل الضفيري. يعني التسامح مطلب أساسي في هذه الحياة، وحلو أن الواحد يعني يكون متسامح ويكون قادر على الصفح والغفران وما يتعلق بالماضي الأليم، خاصة مع الناس القراب منه اللي حواليه، أهل بيته، زوجته، أم عياله، أبناء بناته، أخوانه، خواته، عمامه، خالاته. يعني المحيط هذا ما لازم الواحد يزعل عليه. هناك أيضا يعني ناس مهمين في حياتنا، حريم أخواننا أيضا، ما نزعلهم، نحرص على إسعادهم، لأن سعادتهم من سعادة أخواننا أيضا، أنسباننا. يعني هذول محافظين على عرضنا، على خواتنا، شايلينهم بعيونهم، كل شيء يقدمون لهم، حالهم حالي أيضا ننظر لهم بعين التسامح، بعين المحبة، بأكثر من نظرة. يعني أمانة لو الواحد بس يفتح عيونه شوي ويشوف اللي حواليه يبقون هم ذخرة وسنده.
1: نعم يوسف، يمكن الشيء بالشيء يذكر. يعني لما راحت الوالدة رحمة الله عليها، قلت منه وين بلقى حضن آخر يعني، فلقيت حضن جميل، حضن أم زوجتي الله يطول بعمرها، أم عبد الله، يعني معايب كل شيء، كأني حتى إذا مثلا عندي مشروع بسوي، عندي والله واحد محتاج مثلا سألني، أول عادة أرجع للوالدة، يما تعالي حطي وياي خل نسوي بير، تعالي خل نذبح خروف. الآن نعمة من الله، لقيت لي أم بديلة، أم زوجتي الله يطول بعمرها، أم عبد الله
0: الله يحفظها إن شاء الله. وهذا يعني طلال ياخذنا إلى أن الواحد ترى الناس اللي حواليه ناس
1: كنز، اللي حواليك
0: والله كنوز، ولكن ابحث عنهم، راجع نفسك، شوفهم، اقعد معاهم، وبالتالي سوف تشعر بأن هناك تغيير جذري يحدث في حياتك. إذن هي دعوة أيضا لكل مستمعين أن يتواصلون معنا اليوم في هذه المساحة الحوارية، ولكل شخص قلبه في شيء نقول له طلع اللي بقلبك وافتح صفحة جديدة في حياتك.

العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي مطلقا، وينفي أنباء عن دفع أموال أو حوافز لإيران. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الرئيس قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة، ويؤكد أن الاتفاق يتضمن التخلص من اليورانيوم. مسؤولون أمريكيون يقولون إن محادثات المرحلة التالية من اتفاق واشنطن وطهران ستبدأ يوم الجمعة. قمة مجموعة السبع تواصل أعمالها اليوم في مدينة إيفيان الفرنسية. روسيا تعترض وتدمر 174 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية عدة، من بينها 25 كانت متجهة لموسكو، والرئيس الأوكراني يقترح عقد لقاء مع نظيره الروسي في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي. بالتزامن مع فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، رئيس الوزراء البريطاني يعلن تزويد أوكرانيا بيورانيوم مخصب لتشغيل محطاتها النووية. تمديد بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان لمدة عام. الجيش الأمريكي يعلن تحطم قاذفة B-52 في ولاية كاليفورنيا، والمؤشرات الأولية تفيد بعدم وجود ناجين. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.

0: الطقس، من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تزيد سرعتها عن 60 كيلومتر في الساعة مثيرة للغبار، تقل معها الرؤية الأفقية على بعض المناطق وتؤدي إلى ارتفاع الأمواج البحرية إلى أكثر من 6 أقدام. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا. أعلى مستوى للمد الساعة 12:08 ظهرا، أدنى مستوى للجزر الساعة 7:13 مساء. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مطار الكويت 44 درجة، الوفرة 43، لنويصيب 41 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مطار الكويت 32 درجة، لنويصيب 27، الوفرة 26. موعد غروب الشمس الساعة 6:49. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: مساحات في سطور ومشاركات تشرح الصدور.

0: نتواصل معكم على الخير والمحبة، ويسعدنا أن ينضم لنا أخونا العزيز الدكتور سليمان الدريع المشرف العام على موسوعة محاسن الإسلام في برنامج مراحب. حيا الله شيخنا العزيز.
1: الله يحييكم وصبحكم الله بالخير واليوم والبركات أنتم والمستمعين الكرام.
0: يصبحك بالنور والسرور، نسأل الله سبحانه وتعالى قبول هذه الأعمال الطيبة وأيضا يعني الراحة للجميع إن شاء الله. ومثل ما قلنا في بداية حلقتنا أن الواحد ما ينتظر سنة جديدة عشان يصلح أموره ويعدل أحواله، وأنما كل يوم يفرح فيه الإنسان بما ينجز. شيخنا العزيز دكتورنا الفاضل سليمان الدريع، يعني اليوم احنا نعيش ذكرى جميلة، ذكرى العام الهجري، وتعد يعني هجرة النبي المصطفى عليه وآله وصحبه أجمعين أفضل الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، حدث مفصلي في التاريخ الإسلامي. يا ريت نتكلم عن هذه الجزئية ونحيي تلك السيرة الخالدة.
1: صحيح، أحسنت. والله أبو يعقوب إحنا بحاجة إلى أننا ننظر للهجرة النبوية من منظور أخلاقي، ما ننظر لها إلى أنها انتقال من مكان إلى مكان. وإذا أردنا أن نختصرها كلها فإننا اختصرها بكلمة واحدة وهي حسن الخلق، لأن حسن الخلق هو الشجرة التي تثمر لنا التسامح والعفو وغيره. ومن أهمية حسن الخلق أن النبي كان يسأل ربه أن يهديه إلى أحسن الأخلاق، فكان يقول في دعائه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت.

عدو عطر مكارم الأخلاق. حقيقة ينبغي علينا أن نغتنم هذه الفرصة لنعلم أبنائنا أن الهجرة النبيية فيها دروس عظيمة، من أهمها مثل ما ذكرنا حسن الخلق، وحسن الخلق يثمر التسامح والعفو. والتسامح بصراحة ما راح نقول أنه شيء سهل ويسير، لا والله صراحة شيء صعب، وكلما كان التسامح مع من أساء إليك أكثر كان الأجر أكثر، لأنه يكون صعب على النفس، وهذا ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام. لما سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ لأن يوم أحد مات من أصحابه 70، وصلى على عمه حمزة، يقول ابن مسعود: ما رأيت النبي يبكي كبكائه على حمزة وهو يصلي عليه، إنه لا يبكي ويجهش في البكاء. فقال لها: لا، مر علي أصعب من هذا اليوم. قالت: شنو؟ قال: لما توفي عمه أبو طالب الذي كان يحميه، وزوجته خديجة التي كانت تواسيه في مكة، فكر أن يهاجر، فهاجر أول شيء لأهل الطائف، فوجد منهم أذى شديد، حتى قال زعيمهم عمرو بن عبد ياليل، يقول: لئن كان صادق لأقطعن أستار الكعبة. وأغروا به السفهاء والمجانين حتى رموه بالحجارة، وما شعر بنفسه إلا وهو في وادي الثعالب، يعني مشى عدة كيلوات وما يشعر بنفسه من الهم والحزن، وكأدموه حتى سال الدم منه، ومع ذلك كان هذا أصعب يوم. فلما جاءه جبريل قال: هذا ملك الجبال يقول الله كالله، سله بما شئت، إن شئت أن يطبق عليهم الأخشبين فعل. فقال: لا، بل أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله. وهذا الذي حصل. لما انتشر الإسلام في مكة في الجزيرة العربية، شاف أهل الطائف أنه لا بد أن يدخلوا في الإسلام حتى يأمنوا، فجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، فلما رآهم رحب وبش بهم وما ذكرهم باللي صار، بل رحبهم وأكرمهم وأسكنهم في المسجد. ثم قالوا: نسلم، بس عندنا شروط، أن ما نترك الربا ولا الخمر ولا كذا. فأخذ يناظرهم ويقنعهم 3 أيام حتى قبلوا أن يدخلوا في الإسلام كافة، فدخلوا في الإسلام. شنو كانت نتيجة هذا التسامح وهذا الفعل؟ لما ارتدت قبائل العرب بعد وفاة النبي، كانت القبيلة التي صمدت هي قبيلة غطفان في الطائف. كذلك كان حاله مع أهل مكة، كيف كان عليه الصلاة والسلام لما أخرجوه من أحب البلاد إليه، حتى أنه توقف عليه الصلاة والسلام عند هذا وقال: والله إنك لأحب البلاد إلي، والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت منك. ومع ذلك لما فتح مكة ما ذكرهم ولا عاتبهم، بل قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وبعد 10 أيام سمع أن أهل الطائف يريدون غزوة، غزوة حنين، فخرج لهم عليه الصلاة والسلام وحصل النصر، فأعطى أهل مكة الذين آذوه الغنائم الكثيرة أكثر من المؤمنين، يعني مو كافي أن عفى عنهم بل أكرمهم عليه الصلاة والسلام. فهذا الأخلاق ما نحتاج إحنا ننظر إلى تاريخ الغرب لنستخرج منهم مثل هذه الأخلاق العظيمة، بل يكفينا أن نتأمل ونعلم أولادنا ونقص عليهم مثل هذه القصص. أخلاقه كانت عليه الصلاة والسلام قدوة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. ونرى آيات كثيرة في القرآن تحث على التسامح، كقوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا. ثم ألمح الله في آخر الآية إلى أن من يعفو عمن يسيء إليه فإن الله يعفو عنه. فقال الله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ يعني إذا عفوتم عنهم ما سوف يقابلكم الله بالعفو والمغفر لكم. وكذلك قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والله إذا قال الأجر عليه فهذا معناه أنه شيء عظيم. وشوف هذا حتى نتأمل فيه في سيرة أصحابه الذين تربوا على يديه. لما ذهب ابن مسعود إلى السوق يريد أن يشتري، وأخرج الدراهم وجد أنها قد سرقت، فقالوا له: ادعو على من سرق. فقال

0: اللهم إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها، وإن كان حمله جرأة على الذنب فاجعله آخر ذنوبه. حتى أمين سر النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بن اليمان يقول: رب فاجر في دينه أخرق في معيشته يدخل الجنة بسماحته. وكان المسلمون بهذه الأخلاق السامية العظيمة حتى انتشر الإسلام في مشارق الأرض ومغربها. أيضا يعقوب نستفيد من هذا، من دروس الهجرة، حب الوطن. فالنبي ضرب لنا أروع الأمثلة في حب الوطن من خلال هجرته، حينما تأثر من خروج مكة، فلما رآه الله عز وجل في هذه الحال وهو مضطر ويقول إنك أحب بلادي إلي، أنزل الله عليه آية يبشره بها، قال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وفعلا رد النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم أن الوطن قد يفارق بالجسد أحيانا لكن لا يفارق القلب أبدا. كان صلى الله عليه وسلم كلما تذكر وطنه مكة واشتاق إليها قال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا إلى مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وانقل حماها إلى الجحفة. كم نحن بحاجة إلى أن نوظف هذه المعاني العظيمة لنزرع في نفوس أبنائنا الحب الصادق للوطن. فحب الوطن ما هو شعارات ترفع ولا كلمات تردد، وإنما هي بذل وعطاء وحب وإخلاص. نحتاج أن نعلم أبنائنا أن الوطن نعمة عظيمة يجب الحفاظ عليها. فهذا النبي يتألم لفراق وطنه رغم ما كان يلاقيه فيه من أذى، مع أنهم أهل مكة كانوا يؤذونه وهو في أهل مكة وهو داخل مكة، ومع ذلك كان حزينا لفراق وطنه. أيضا من الدروس التي يمكن نستقيها ونستفيد منها من الهجرة المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حتى تذوب هذه الفوارق فيما بينهم. وكما قيل: الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق الناس بها. مو بس هذه، حتى عقلاء الغرب كانوا يستعملون هذا المنهج وهو المؤاخاة بين الناس وإذابة الفوارق. يقول واحد من الشباب درس ماجستير في إحدى الدول الغربية، فقال الدكتور: أول محاضرة حنخليها برا في الساحة. يقول أخذ يقسمنا، اللي من البلد نفسه يوقف يمين، واللي مو من البلد نفسه يوقف يسار، العرب هني واللي مو عرب هني، قام يقسم اللي متزوج هني غير متزوج هني، حتى صرنا كل واحد بروحنا كل واحد بروحه. قال: شفتوا، إذا شتتوا أفكاركم في الأمور الفرعية ضعتوا، وإذا وحدتوا الهدف، قلت لكم كل من يريد أن يدرس ويتعلم يوقف هني راح تجتمعون كلكم، فوحدوا هدفكم وأذيبوا ما عندكم من فروقات. وأيضا نستفيد من الهجرة إن ديننا مو دين دروشة وبكاء وغير ذلك، لا، ديننا دين عمل. النبي كلنا نعرف أن أول ما بناه النبي بعد هجرته إلى المدينة المسجد، لكن كثير من الناس ما يدري ثاني شيء بناه النبي شنو. ثاني شيء بناه هو الاقتصاد. لما رأى اليهود يتلاعبون في السوق، إذا جاء المسلم نزلوا السعر فباع بخسارة، وإذا أرادوا يبيعون رفعوا الأسعار. إيش سوى؟ ما عقبهم وهو تو جاي المدينة، إنما وضع خيمة فقال: أيها المسلمون هذا سوقكم فاتجروا. فاتجر المسلمون فيه، فجاء أحد المنافقين فقطع خيوط الخيمة فطارت في الهواء، ومع ذلك استعمل خلق التسامح، فذهب إلى طريق واسع من طرق المدينة وقال: أيها المسلمون هذا سوقكم فاتجروا. فخلص النبي من سيطرة اليهود، لأن القوة الاقتصادية لا تقل عن القوة العسكرية.
1: صحيح.
0: وأيضا من قد يشوف الإنسان صراحة يقول التسامح مو شيء سهل على النفس وعلى الشيطان، لكن شو اللي يدفع إلى هذا التسامح؟ يدفع أن هناك عقد مبرم بين الله وبين المؤمنين مدون في كتاب الله العظيم، وهو قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وبما أن الله اشترى منهم أنفسهم وأموالهم فالثمن على الله لا على الخلق. فمن يجاهد نفسه يتعب بالبداية وصعب، لكن بعد أيام بسيطة يرتاح نفسيا. يكفي أنه ينام وهو قرير العين ومرتاح البال. حقيقة نحن نحتاج إلى أن نركز على مثل هذه الأمور ونذكر فيها أبنائنا، حتى يعني يفتخرون بتاريخهم وبأمتهم الإسلامية ويعتبرون من الماضي، ويعرفون أن الهجرة شيء عظيم، ما هو الشيء السهل.
1: نعم، أحسنت دكتور سليمان الدريع. يعني ما شاء الله الكثير من الدروس والعبر المستقاة من هذه السيرة الطيبة والمباركة للنبي الأكرم عليه وآله وصحبه أفضل الصلاة والسلام. ويمكن الحديث يأخذنا أيضا إلى أن الواحد مثل ما تفضل دكتور سليمان يقص مثل هذه السيرة على أبنائه، يقعد معاهم، يدردش معاهم. يعني للأسف أن احنا هذه الأجواء شوي فاقدينها، فاليوم يعني خلنا نسمعها منك. ما أجمل أن يتبادل رب الأسرة أطراف الحديث عن هذه السيرة مع أبنائه. ترى عيالنا ما شاء الله بسرعة يقتنعون ويقعدون ويجابلون ويسمعون، يعني لا يملون من هذا الأمر. فرسالتك للآباء للأمهات في هذا اليوم؟
0: والله أنا أقول للرسالة أن نحتاج أن نذكر أبنائنا في مثل هذه المواقف العظيمة حتى يقتدوا فيها ويعتبرون منها، ما يكون بس تعليمنا لهم توجيه، لا، من خلال القصص.
1: نعم.
0: ومن خلال أنهم يرون هذه الأفعال تترجم أمامهم، حتى في فائدة عظيمة بعد أحب نسلط الضوء عليها نختم فيها، وهو أن الله عز وجل لما أراد أن يهيئ النبي إلى أن يهاجر إلى المدينة ويقيم دولة إسلامية ويواجه هناك أعداء ثلاثة، كفار قريش واليهود والمنافقين، قوى قلب النبي. شلون قوى قلبه؟ قبل الهجرة حصلت حادثة الإسراء والمعراج. مثل ما الله قوى قلب موسى قال وألقي ما في يمينك، فلما ألقاها ورأها أنها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، قال يا موسى إنه لا يخاف لدي المرسلين. يعني قوى قلبه بالدين بالآيات وبالعبر. فنحن خطأ أن يعني نحجز أولادنا نقولهم لا تطلعون، أو نقولهم لا تأخذون هاتف ذكي، أو نمنعهم من أي شيء. لا، هكذا قد يكون عرضة للاستغلال، لكن احنا نقوي ايمانه ونتابعه ونخليه هو رقيب على نفسه، ما نخليه احنا نكون رقيبين عليه، من خلال قصص السيرة والايمانيات والاعجاب بالغير والمدح والثناء. هكذا، هذا هو الاسلوب الالهي. حتى النبي رأى من ايات ربه الكبرى ثم بعد ذلك هاجر مثل موسى وغيره من الانبياء. فنحن نقوي قلوبهم بالإيمان، ثم نخليهم يواجهون المجتمع وأيضا يواجهون الأجهزة الذكية ويواجهون غيرها، فيكون عندهم وازع ديني وهو الرقيب عليهم. هذا صراحة اللي فعلا احنا نحتاج أن نذكر فيه أولادنا من خلال اختيار الجمل الجميلة والثناء. ترى التأنيب والذم والقدح والمقارنة بالغير ما تجدي بثمار طيبة. هذا يمكن حد ذكاء حد حدوده، لكن لما نزرع فيه الأخلاق والمعاملة الحسنة ونضع له قدوة يقتدي فيها وهو النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة والتابعين وعظماء أمتنا. وأنا أبو يعقوب الحين قاعد أحضر درس محاضرة اسمها غريب، اسمها عبادة العظماء أو عبادة المتميزين. شنو هذه؟ عبادة العظماء اللي ما يقدر عليها إلا العظماء يتعبدون الله فيها. شنو هي؟ العفو والتسامح، لأن مو كل إنسان يقدر على هذا. بعض الناس أدنى شيء يزعل على أخوه قريبه ويهجره. صحيح. أو على جهاره، بينما لو قارنت هذا الفعل التافه مع التي حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام ولا تأتي واحد بالمليار. فكيف احنا ندعي اقتداء بالنبي ونحب النبي واحنا ما نقتدي فيه؟ الله لما جاءوا ناس الى النبي قالوا اننا نحب الله، قال الله قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع النبي مو بس بالمظهر بل حتى في المخبر، واصعب ما يكون والذي ينبني عليه الاجر العظيم لما يكون شاق على النفس.
1: نعم، احسنت دكتورنا العزيز. الله يرحم والديك دكتور سليمان الدريع، يعني على هذا الكلام الطيب، على هذه

0: الاستفادة من الدروس والقيم المستقاة من الهجرة النبوية المباركة، وشلون نقدر نستثمر أيامنا بكل خير. يعني الله يجزاك كل الخير دكتورنا الغالي سليمان الدريع المشرف العام على موسوعة محاسن الإسلام، شكرا جزيلا لك شيخنا العزيز.
1: الله فيكم وعسلام.
0: حياكم الله.
2: نسالف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
0: يا أيها الغائب المختار عن درج كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المسا ظلم واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
3: أنا أبو لي يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
2: لا والله.

0: صباح جميل لكل المستمعين، وسعداء جدا بتجدد اللقاء معكم، ونحن من خلال برنامجنا نفتح ونحل الرحال في أفاقنا المتنوعة. وزارة الصحة مشكورة، يعني أقامت العديد من مكاتب للمدن الصحية في كل منطقة من مناطق الكويت التي طبقت عليها المعايير لتكون منطقة صحية، من ضمنها منطقة مدينة الفيحاء الصحية، إلى جانب دورها الصحي لها دور مجتمعي، ندوات، محاضرات وحلقات استشارية وأيضا نقاشية. يسعدنا أيضا أن نكون ضيوفا مع الإعلامية القديرة الأستاذة فيحاء السعيد. حياك الله أستاذة فيحاء.
1: حياك الله طلال، أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بخير،
0: وكل
1: عام وأسرة الإعلام في إذاعة الكويت بخير يا رب، أمن وأمان للديرة وأهل الديرة. طلال، اليوم أنا بصفتي مدعوة،
0: نعم،
1: وأيضا بصفتي الإعلامية متواجدة مع هذا الكم الكبير من النخبة الحقيقة، من النساء الحقيقة،
0: نعم،
1: اللي تواجدوا في هذا المكان يلبون دعوة لأخت عزيزة الأستاذة أميرة المسعود، مديرة مكتب مدينة الفيحاء الصحية في الأفنيوز، متواجدين الحقيقة للاستماع إلى محاضرة للدكتورة فاتن الميلم،
0: نعم،
1: دكتورة في إدارة مستشفيات، وكانت مديرة لمستشفى هذه لمدة 25 سنة،
0: ما شاء الله،
1: تتكلم عن الصحة بصفة عامة. معك الأستاذة أميرة المسعود، مديرة المكتب.
0: نعم، أهلا وسهلا فيها أستاذة أميرة المسعود، مديرة مكتب مدينة الفيحاء.

0: الصحية. أهلا بك أستاذة أميرة، وسعداء جدا بهذا اللقاء للحديث عن هذه التظاهرة النقاشية.
1: يا هلا والله، حياكم الله، وأنا سعيدة بلقائي معكم اليوم، وإن شاء الله نطلع فيها بفائدة جميلة للمجتمع.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذة أميرة، خبرينا عن هذه الفعالية.
1: فعالية اليوم هي تجمع نسائي.
0: نعم.
1: حبيت أن نكسب الوقت بشيء مفيد تعليمي ثقافي يكون لسيدات المجتمع، نوعيهم على الصحة، نوعيهم على الرياضة والأكل الصحي والمنتجات الصحية اللي نشتريها. هو هدف يعني تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة.
0: نعم، ما شاء الله، يعني مثل ما خبرتنا الإعلامية القديرة الأستاذة فيحاء السعيد، يعني حضور جميل اليوم، وأيضا ضيوف مهمين سيلقون العديد من المحاضرات. يا ريت
1: نعم.
0: نتعرف عن قرب عن هذه المحاضرات ومن سيلقيها
1: اليوم. إن شاء الله راح تكون محاضرة تلقيها دكتورة فاتن، دكتورة مهتمة بالصحة واللياقة والعلاج بالمنتجات الصحية. يعني هي تحاول انها تعطي معلومات وفائدة اكثر.
0: نعم.
1: ان شلون نعالج نفسنا بالاشياء الصحية اللي عندنا في البيت.
0: الله، ممتاز، يعني وهذا شيء مهم اكيد خصوصا للامهات بالتعامل مع ابنائهم وايضا ازواجهم. استاذة اميرة المسعود، مدير مكتب مدينة الفيحاء الصحية، اذا بالامكان نلتقي مع الدكتورة فاتن الميلم، او بدأت المحاضرة الان انطلقت؟
1: اي والله الامانة هي الحين قاعدة تبلش.
0: نعم،
1: بلشت الحين، نحاول، ما أدري إذا في مجال بعد شوي.
0: إن شاء الله. طيب خبرينا عن مدة الفعالية، مكانها وزمانها.
1: مدتها تقريبا راح تكون ساعتين ونص.
0: نعم.
1: المكان في الأفينيو. مكان يعني برايفت، سام مخلينا يعني خاص للتجمع اليوم.
0: نعم.
1: وما شاء الله الحضور كان وايد جميل، يعني ما شاء الله الحضور حلو اليوم، مع أن اليوم إجازة.
0: صحيح.
1: يعني حسينا اليوم ما شاء الله بالأمهات والسيدات نشاط يعني عالي اليوم، يعني الكل متواجد.
0: عساكم على القوة. عساكم على القوة. أستاذة أميرة، قبل ما نودعك، خبرينا أيضا عن دوركم كمدير مدينة الفيحاء الصحية، هل أيضا هناك تجمعات، محاضرات، ماذا هناك إذا نقدر نقول على المدى القريب أو البعيد؟
1: نعم، احنا دائما نشر ثقافة وصحة، دائما تكون عندنا أنشطة وفعاليات خاصة لأهل المنطقة. كوني أنا رئيس مكتب مدينة الفيحاء الصحية، فأنا دائما أركز على الأنشطة والمحاضرات التوعوية والصحية والثقافية، تكون يعني خاصة لأهل المنطقة حتى عامة. يعني إحنا بالعكس نشر الوعي للجميع، ولكن تركيزنا أكثر شيء راح يكون لأهل المنطقة. نقدم دورات تعليمية، دورات ثقافية، اجتماعية، نفسية، حتى للصغار والكبار. يعني إحنا قاعدين نشر وعي لجميع الأعمار على فكرة.
0: ما شاء الله، يعني جهودكم مباركة، وإحنا إيدنا بيدكم دائما في مثل هذه الأمور ونشر الوعي المجتمعي، يعني بالتعاون أيضا مع وزارة الصحة، مشكورة من خلال مكاتب المدن الصحية يعني في كل مناطق اللي طبقت عليها المعايير لتكون مدن صحية، ومن ضمنها يعني مدينة الفيحاء الصحية. إلى جانب دورها الصحي تقدمون أيضا أدوار مجتمعية، محاضرات أيضا نقاشية توعوية. شكرا جزيلا. إذا كان في كلمة أخيرة أستاذة أميرة المسعود، مديرة مدينة الفيحاء الصحية.
1: والله الكلمة إن احنا نتمنى احنا ننشر وعي يعني لجودة حياة أفراد المجتمع، ننشر وعي صحي ونشجع السلوكيات الصحية الإيجابية، نحاول ان ننشر كثر ما نقدر نشر وعي صحي يعني بكل حالاته. يعني فاحنا نتمنى المجتمع ان يكون صحي ويعني يكون كامل قوى صحية إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لكم، ونتمنى لفعاليتكم السداد والتوفيق. شكرا للإعلامية القديرة أيضا فيحاء السعيد، وكذلك الأستاذة أميرة المسعود، كنا معهم في بث مباشر من التجمع الخاص في مدينة الفيحاء الصحية منطلقة من مجمع الأفنيوس. شكرا جزيلا.
2: ألو ألو،
0: تفضل يا أم ناصر.
2: شكرا شكرا طلال، يعطيكم العافية، وأنا أثمن الحقيقة الدور اللي تسوونه في مراحب في نشر المزيد من الوعي وملاحقة هذه الأحداث اللي نسعد الحقيقة بنلبي فيها شغفنا الإعلامي. تحية لك وتحية لكل العاملين في مراحل، حياك الله وكل عام وانت بخير.
0: وانت بخير إعلاميتنا القديرة فيحاء السعيد، شكرا جزيلا لوجودك اليوم معنا، وأيضا للتنويه على مثل هذه الحلقات النقاشية والمحاضرات التي تهم المجتمع من خلال مدينة الفيحاء الصحية. شكرا جزيلا.
3: كلنا نمر بمواقف نحتار فيها.
4: ما سهل من يبي
3: طيحتي. مراحب، جواب لكل الأسئلة.
4: يبعد عيني.
3: مراحب، الصوت اللي يفهم.

0: مرحبا، يعطيك المايك وقول اللي بخاطرك.
1: انا كزوج اني اتعب واشتي واجيب الراتب احطه في ايد زوجتي او احطه في بيتي واقول هذا حق كذا وكذا وكذا،
0: يناقشك ويقدر وجودك.
2: هو المسؤول، هو الاب في الاسره، هو العمود الاساسي للبيت.
0: رايك له صدى وصوتك له مدى.
3: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا.
0: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك انت.
4: انا مع الزوج ما يدش البيت حتى لا ينام في السياره.

0: عساها سنة مباركة إن شاء الله عليكم مستمعينا داخل وخارج دولة الكويت، وإحنا بانتظار رأيكم في التسامح والسنة الهجرية الجديدة. كيف نبدأ وين نبدأ ولمن يعني نتجه في مثل هذه المواضيع على 22413250 أو 22413251، مسبوق بفتح الخط 00965. أمنا الغالية أم حمد من البحرين حبيبتنا، وهي أم الخير والتسامح صراحة. ألو.
1: سرقني، ما داريت انه سرقني، يحسب انني بطل لله.
0: الله
1: الورد عليكم.
0: الله الله، صباح التسامح.
1: الله هجرية مباركة عليكم وعلى
0: عليكم يا الله
1: الكويت وعلى هالايام، والسنة ان شاء الله كلها افراح في افراح.
0: امين
1: ما شاء الله، وسنة سلام ان شاء الله وامن وامان.
0: آمين.
1: على العالم ككل والخليج.
0: امين خلصة.
1: الله يحفظكم. صباح الخير يا يوسف يما.
0: يسلم عليك يما.
1: أول الغيبات يا بالقناية.
0: اي والله الله يحييك امك.
1: شايك في صوتي
0: ما شاء الله
1: انت
0: جميل.
1: بس نقوض
0: والله فكرة. قولي لي يما
1: الله تسوي. الله يحفظك ابوي. طبعا سنة هجرية جديدة وابتديناها الحمد لله بالامن والامان ان شاء الله والسلام.
0: امين.
1: يا حجاج اقول لهم الحمد لله على سلامة، حج مقبول وذنب مغفور.
0: امين.
1: انا عندي تهنيتين عبر هالبرنامج، الاولى حق الشيخة شيخة والشيخة ليلى بنات الشيخ خليفة بن سلمان بن دعية، اقول لهم حج مقبول وذنب مغفور.
0: تقبل الله،
1: يتقبل الله منكم. والتهنئة الثانية حق دونة، اسم على مسمى دونة.
0: والنعم
1: شيخة أمنا.
0: والنعم
1: حولك عبد الله بن محمد بن علي بن خليفة وابوها شيخ سلمان الزويد، اقول لها الف مبروك الملشئ.
0: امين.
1: ربي يهنيك والفول حق عيالكم كلكم،
0: وافرح
1: حق الخبر،
0: يستاهلون.
1: بارك عمرك ان شاء الله
0: وعمرك.
1: الحين انت تقول انا
0: تسامح يما، كل سنة نقول بنسامح وتمر السنين واحنا بمكاننا.
1: زين سامح اني خلاص سخطيت مرة مرتين ثلاثة، احنا نحب التسامح
0: صح.
1: بس الواحد انا تري ضلالي ما شوفني، يمكن تشوفني فاني حن وياكم دي
0: صح.
1: مريت شوف عمري حنش كبر يعني،
0: الله يطول بعمرك.
1: مر علي من الازعاج ومن السندارة ومن الناس السلبية، والله زي ما وقف قلبي هذه عمري.
0: بسم الله عليك.
1: ان شاء الله عمر النبيب والله.
0: امين.
1: لأن أشوف متقعد على طق باب جرس ما يشطك، وأنا الصبح رأيت 6:30.
0: الله أكبر.
1: الناس عندهم الغداء والعد الزوق كله المفروض طق بيبان
0: صح،
1: وسندورة ويبون شغلهم منك، ما عليهم منك موتيت.
0: لا إله إلا الله.
1: كيف أنا سمعه؟ كيف يعني الواحد يقالط يعني طلال فيه تسامح؟ يقول لك والعفو عند المقدرة.
0: نعم.
1: هاي شيء
0: نعم.
1: العرب والمسلمين
0: صح.
1: لكن على كل حزة وعلى
0: اي والله الانسان طاقة يما، ساعات ما تقدرين
1: شلون.
0: ايوه.
1: انا امس ما ادري شلون يعني كنتر نفسي كنترول. يعني رايحة كنت حق وكيل وزارة، هاي المفروض انا اكون ريلاكسر، لكن والله اللي سلم روحك مثل شي من دش على طلال ويوسف نهدأ يوم شفته طاح الحطب كله صدق
0: حبيبتي،
1: بشوط وخلوق وهذه ينحط على الروح يعني على الراس. الدكتور ابراهيم بيت وكيل وزاره مات وزاره التربيه والتعليم، هذه الاوادم اللي يحطونهم، لكن والله انه النوع اللي سحب قضابي كله ونرفزتي.
0: وهذا المطلوب يما، هذا المطلوب يعني خصوصا امهاتنا. اي والله
1: نسمع صوتهم هالخفة الدم والحلاوة اللي تدشون في بستونكم العسل، هاي كم يسوى؟
0: حبيبتي.
1: وانا اقول مسامحين احنا لوادم، الله يسامحكم لا تكررون الخطأ، المسامح كريم.
0: اي والله
1: سنة خير ان شاء الله علينا وعليكم.
0: امين امين.
1: ليش قابل قمر يوسف جوهر وين؟ الله
0: يوسف مع المخرج يما بالكنترول. سلم عليك
1: على راسي ترى كنت على قوني السنعة، وهالبنات اللي ورا الكواليس وهالرجال اللي يقوم بهالبرنامج ببيت العود،
0: الله يحفظك.
1: واقول حق محمد الله يعظم اجرك فيه.
0: آمين.
1: اللي توفت وخلف عليه جنات النعيم عمر لا ان شاء الله.
0: ما قصرتي يما.
1: حق الخوات كلهم
0: تسلمين.
1: من الالف للزد، وتحيه لكم يا مرحب وسلام الله عليكم يا الكويت.
0: الله يسلمك من كل شر وكل سوء. شكرا لك.

0: السماح والغفران يعني صفتين ما يقوم فيها إلا النبلاء، خصوصا مع شركاء العمر، شركاء الوظيفة، شركاء حتى احنا برنامجنا عندنا شركاء، انتو يعني شركاءنا وأكيد تاج على روسنا اتصالاتكم الحلوة. خل نروح الدوحة معانا شريكنا الطيب وخونا أبو عبد الله. حياك الله يا أبو عبد الله.
1: الله يحييكم ويسلمكم، بارك عليكم بداية السنة الهجرية،
0: عساك من عوادة إن شاء الله.
1: فيعني شوف يعني تسامح هاي صفة المؤمن صح؟
0: صحيح.
1: إيه لكن يعني في بعضهم يعني يقول لك إذا كان حبيبك عسل
0: كمل لا تأكله كله صح؟
1: إيه يجيك يعني أنت تسامحه مرة مرتين ثلاثة تعيد الكرة، فهذه الواحد يزهد منه يعني صح ولا لا؟
0: صحيح، الإنسان طاقة أبو عبد الله.
1: ايوه وهذا هو يعني انا مثلا احب الكويت صح؟
0: نعم.
1: اي محبه ما بعدها محبه.
0: صحيح، واحنا نحب الدوحه والله.
1: قول الله يزيد المحبه.
0: امين، ويزيدها بيننا وبين حبايبنا بالخليج يا الله والدول العربيه.
1: اقول لك القصه من بدايتها.
0: نعم.
1: من
0: طاقة
1: زين. انا اول مره عندي 18 سنه جيت الكويت.
0: نعم.
1: روحي.
0: ما شاء الله. نعم.
1: يحبه في الكويت.
0: الله الله.
1: وصلت الساعه 2 الفجر تقريبا. وسكن فندق 5 نجوم ما ابي اجيب اسمه عشان داعي صح؟
0: صح، لا تقول اسمه طيب؟
1: ايوه. فاتصلت في الوالده لان ادري الوالده تحاتي، انا رايح بروحي وانا صغيرون
0: اكيد
1: وفقيرون بعد.
0: نعم.
1: تحاتي مسكينه ما تركت. اول ما اتصلت في الوالده
0: نعم
1: قالت لي ها زين الحين رايح بروحك هناك في بلاد مالك حد فيها. قلت لا لا لا الكويت بلادي، وهذول اللي تشوفينهم في التلفزيون ومني من كلهم ربعي.
0: أكيد. خوش عذر. عساك على القوة يا أبو عبد الله، وأنت دائما مسامح يعني صراحة من صوتك من كلامك. الله يتمم عليك
1: وياكم الله يتمم. زين بس أقول لكم عن المباراة الجاية.
0: عن
1: مباراتنا.
0: إيه فعلا، متى راح تكون؟ الساعة كم؟
1: ساعة 1 يوم الجمعة
0: بإذن الله.
1: 1 الصبح توقيت يعني صبح معناته بعد منتصف الليل.
0: نعم ليلة الخميس بالليل.
1: ايه المهم المدرب بعدين اعتذر لي قال لي يا اخي معلش انا ما نزلتك المباراة الأولى بنزلك في المباراة هذه. قلت له متى بتنزلني؟ قال لي بعد صفارة نهاية المباراة.
0: لا اله الا الله. حبيبي يا كابتن فالكم التوفيق ان شاء الله والفوز، عسى الله ينصركم ان شاء الله ونفرح كلنا ان شاء الله في ليلة يعني جميلة من ليالي قطر ومنتخبها الوطني.
2: مرات كلمة بسيطة تغير حياة إنسان.
0: وإذا زعلتوا على بعض هل تحاربك بأسرارك؟
3: حيل
2: وابتسامة تصفي القلب. في مراحب أسرار التواصل ومهارات اجتماعية راح نفهم بعض ونسمعكم بحب.

0: التسامح لا عنوان، وكل سنة نقول نبي نسامح، لكن التسويف والتأخير أيضا يضرب العلاقات بيننا وبين الناس. أمنا الغالية أم علي حبيبتنا، حياك الله أمي، صباح الخير.
1: صباح النور يمه.
0: هلا بالغالية.
1: هلا والله بطلال، شلونك يمه؟
0: والله بخير يمه. أنت تسامحيني لو مثلا يوم من الأيام زعلتي على عيالك شيء؟ سامحين
1: الكل مو بس أنت.
0: الحمد لله.
1: لا أنا ما عندي شيء ولا عندي تكبر ولا عندي أبدا.
0: الله.
1: أقول أنا الإنسان يمكن اليوم عايش باشر مو عايش بالدنيا.
0: الله يطول بعمرك.
1: أي والله يمه، لأن يعني أكو ناس.
0: إيه.
1: طلال يمه، في ناس الموت يعني بياخذهم، واللي معتدين عليهم يو على راسهم وقاعد يبارونهم ما يقولوا لهم سامحونا.
0: لا إله إلا الله.
1: يعني أنتوا كلمة طلعوها من حالتكم.
0: اي والله قولوا مسامحين،
1: قولوا حن انا سامحيني، انا ظلمتك، انا تكلمت عليك. في ناس كذي تكبر فيهم.
0: نعم، لا حول ولا قوة.
1: ما يقولون يما، ما يقولون. في ناس ما، وانا ادري وهذيل الناس انا اعرفهم.
0: حتى لو اعتذرنا منهم يما، قلنا مو قصدنا، ان شاء الله نصلح المواضيع.
1: اللي معتدين عليهم يما راحوا وباروهم. إيه؟

0: وقاعد يبارونهم بالمستشفى وراحوا لهم للبيت.
1: جزاهم الله خير.
0: صدق ما ينطقون.
1: لا إله إلا الله.
0: والله يعني قلت لهم ما يخالف بعليكم عند الله.
1: اي والله
0: كل شيء عند الله هذا.
1: اي والله
0: الانسان لازم ما يشيل على الانسان يمه طلال.
1: الدنيا صغيره يمه.
0: الدنيا ما تسوى. وكل عام وانت بخير.
1: وانت بخير
0: ان شاء الله. ديرتنا بخير وسنه جديده علينا وعليكم.
1: امين. ولسطولة العمر يمه.
0: على الخليج كله والله يحفظكم.
1: امين. آمين.
0: ويحفظ ديرتنا من كل مكروه.
1: امين.
0: وانا على طول انا يعني لازم اغير اسمي من لطيفه لمسامحه.
1: الله خوش اسم.
0: كل اسامح يما طلال
1: حبيبتي.
0: اسامح الناس.
1: اجرك على الله عشان كذي الله مخلي كل الناس تحبك يما.
0: صدقني يا يما الله يعوضك.
1: اكيد
0: الله يعوضك. انا فقدت شباب فقدتهم من بيتي.
1: نعم.
0: بس الله عوضني فيكم انتو عيالي
1: حبيبتي.
0: والله عوضني في رفيجاتي ما يقصرون.
1: الله
0: يقصرون فيني.
1: نعمة.
0: دين وديش نين ياي. لا ما بيكم تودوني.
1: الله.
0: انا الحمد لله.
1: الله الله يعطيك الصحة والعافية.
0: عسى الله يخليهم لي.
1: امين.
0: ويبارك فيهم وعيالهم ان شاء الله يسوون.
1: امين. والمسامح يما شنو؟
0: كريم.
1: أحسنت شكرا.
0: مسامح كريم ورسولنا. رسولنا كريم ومسامح. إحنا ما نسامح.
1: أحسنت يما. صباحك خير.
0: وصباحكم نور وبركة إن شاء الله. سنة جديدة عليكم إن شاء الله وخير.
1: آمين يا رب.

0: التسامح وفرصة جميلة لفتح قلوبنا وأفاقنا من خلال أيضا السنة الجديدة. أبو مبارك الغالي حياك الله، وخلنا نشوف ايش كتب عن السنة الجديدة. حياك الله.
1: هلا هلا أبو مبارك، يا مرحبا.
0: هلا بالغالي، صباح الخير.
1: معنا وكل طاقم البرنامج وأبو فهد أخو يوسف كلكم
0: تسلم يا
1: غالي، دائما حاضرين يعني بمواضيع حلوة جميلة جدا ما شاء الله.
0: الله يطول بعمرك. شو تقول على التسامح أبو مبارك؟
1: والله شوف كلام أختنا معلي كلام طيب جميل جدا. اليوم كفى بالموت واعظ، كفى بالمرض واعظ، يعني تشوف فلان جلطة، فلان مريض، فلان طاح، فلان ما، ويوميا على هالحال، يوميا حاضرين المقبرة. عسى الله يطول بعمركم وعمرنا وعمر السامعين،
0: وعمرك يطول.
1: لكن
0: إن شاء الله.
1: لكن هذه دروس، وهذه إشارات، وهذه رسائل حق كل المتخاصمين. يا جماعة الدنيا ما تسوى، مثل ما قالتم علي، ما أضيف على كلام شيء، لكن الواحد يتعظ من هالسوالف. هذه سالفة حالات الواتساب، والله تشوف حالات الواتساب والله تقول شنو هالناس اللي ما تسامح، والله ما سامح. اكيد في مواضيع بين الناس ما ندري عنها، احنا مواضيع كبيره جدا، اكل حقوق، يعني تجاوز، ظلم، ورث تحصل بين الناس
0: اكيد.
1: لكن في بعض الامور اللي تستحق فعلا تسامح، خلاف بسيط، زعل بسيط، الخواط ما حاجون، شو اسمه، الاخوان ممكن متزعلين، مشكله يورثون هالامور هذه حق عيالهم، هذا الخطا الكبير،
0: ويوصونهم لا تسلم على خالك ولا تسلم على عمك. لا اله الا الله.
1: في الجانب الثاني بعض الامهات، تحيه لهم بعض الامهات، حتى لو منفصله مع زوجها يبارك فيكم، حتى لو مثل على خلاف مع حماها يبقى روح حق عمكم، والنفس الطلع حق الخال. في ناس توصي بالخير، يعني في ناس تورث لعيالها الخير والمحبه والتسامح. يعني ايش اقول، ايش اضيف ان غير ان الحياه الدنيا ما تسوى.
0: والاصعب ابو مبارك، الاصعب ان زوجين تخيل متزعلين مع بعض ويوصيهم على امهم لا تسلمون عليها، لا تكلمونها، خصوصا لما تكون الحضانه عنده او يكون بينهم خلاف كبير.
1: هذا هذا هذا شحن يعني تصير الحين، صايره موضه الطلاق بالستين، فوق الخمسين.
0: لا الستين يطلقون
1: والله يا طلال. الزوج عمره 65 حاله تعرفهم، والزوجه 60 61، وصاير تخندق، يعني صاير صوب العيال مقسمين، معهم رايحين ساكنين طالعين بشقه مثلا، والنص على
0: الله يصلحهم.
1: اي والله
0: الله يصلحهم، يعني فعلا شيء يخرع اللي قاعد تقوله،
1: شيء مرعب، شيء مرعب.
0: لكن ان شاء الله يكون قليل ونادر يا رب.
1: امين يا رب. حتى في البيوت، يعني حتى في البيوت بعض الزواج ما يتحاشون ولا يتكلمون، عايشين بس والله عشان العيال. ايش هالحياه؟
0: لا اله الا الله.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى انه يصلح احوالنا.
0: امين.
1: واجعل من المتسامحين. احنا آمين. نتكلم يمكن ما احنا الافضل والاحسن بين الناس، لكن احنا نذكر انفسنا ونذكر الاخرين ان شاء الله.
0: احسنت يا ابو مبارك.
2: امين يا رب العالمين. شكرا شكرا لك يا ابو مبارك، مستمتعين بسماع صوتك.
1: اهلا يوسف، هلا اخوي.
2: الله يحفظك، طول لي عمرك.
1: طيب يا مرحبا، كل عام وانتم بخير، مع السلامه.
2: وانت بخير يا عم.
3: نختلف ونتفق.
4: لازم اثنين اخوان متزاعلين صار لهم سنين، يا واحد طق ياهل، يا هذا طق مجواره.

0: يا تلاقي على شغلات تافهة مادية ما تسوى.
1: نسمع ونفكر.
2: الحين الوضع تغير يما.
3: وبعدها نحكم العقل ونصحح المسار.
4: الإنسان هذا تركيبة عجيبة سبحانك يا رب، يعني هالمشاعر هالقليط المشاعر هذا اللي عنده، ممكن يفرح من اتصال، ممكن يفرح من كلمة، يمكن يفرح من صوت، يعني بسيط جدا. هالإنسان
5: اثنين شايلين قلوبهم على بعضهم وما يسلمون بعض، لو تدخلت بينهم واحد منهم راح يقول انت شكوى.
6: إذن التسامح مطلوب، وأن الواحد يفتح صفحة جديدة في حياته أيضا أمر جميل ورائع جدا، حتى تكون الحياة كلها بياض وتمليها بالإنجاز وحسن التصرف والخلق الكريم، وأيضا مراعاة الآخرين ومراعاة حياتك الشخصية.
7: محمد سلمت عليك،
6: الله يسلمه ويحفظه من كل شر،
7: وقال وين قلت مع المخرج بالكنترول عساهم على القوة
6: إن شاء الله. يعني نسعد دائما بهذه التساؤلات، بهذه السلام، بهذه التحايا، تعيشون إن شاء الله وتسلمون، وعسى أيامكم كلها خير ومباركة يا رب.
7: آمين. يعني نقطة جدا مهمة يوسف ذكرها محمد من الخبر وأيضا تممها بمبارك، السماح يعني المفروض أن تحله فوري، يعني ما يجوز زوجين قاعدين 4 أشهر ما تكلمون بعض أو تعاملون بعض رسمي هاك وخذ وروح وتعال. لو بينك وبينه بين شريك العمر أي إشكال حله وفوري. أنا معها السياسة، وانت شفتني يعني وعاشرتني يوسف، لما يكون في شيء مزعلني ما أطلع من هالستوديو إلا أواجهك.
6: صحيح
7: يوسف، أنت قلت كذا، سارة أو مخرجنا يعني على طول.
6: وطلال أنت ذكرت شغلة في قمة الأهمية أمانة مع أخونا أبو مبارك، بأن أنا زعلان على طلال.
7: أي
6: بي واحد يسلم، لا تسلم عليه، أنت شكو يا أخي بيني وبين طلال أمر معين، ليش يعني تأجج العالم على صديقك ولا على عمك ولا على واحد من أهلك؟ على كل حال يعني نتمنى السلامة وأن الواحد يراجع نفسه. معكم متواصلين وبرنامج مرحبا.

0: الحادية عشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي مطلقا، وينفي أنباء عن دفع أموال أو حوافز لإيران. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الرئيس قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة، ويؤكد أن الاتفاق يتضمن التخلص من اليورانيوم. مسؤولون أمريكيون يقولون إن محادثات المرحلة التالية من اتفاق واشنطن وطهران ستبدأ يوم الجمعة. قمة مجموعة السبع تواصل أعمالها اليوم في مدينة إيفيان الفرنسية. روسيا تعترض وتدمر 174 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية عدة، من بينها 25 كانت متجهة لموسكو. والرئيس الأوكراني يقترح عقد لقاء مع نظيره الروسي في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي. بالتزامن مع فرض حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، رئيس الوزراء البريطاني يعلن تزويد أوكرانيا بيورانيوم مخصب لتشغيل محطاتها النووية. تمديد بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان لمدة عام. الجيش الأمريكي يعلن تحطم قاذفة B-52 في ولاية كاليفورنيا، والمؤشرات الأولية تفيد بعدم وجود ناجين. بهذا نصل إلى ختام الموجز. حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
1: نسولف بمحبة ونسمعكم بحكمة.
2: يا أيها الغائب المختار عن درج، كأن دارك ما عادت لها أثر، غاب السراج فزادت في المسا ظلم، واستوحشت من جدار بيتنا الحجر.
3: أنا أقول يغيب عن البيت وايد أحسن لنا.
4: لا والله.

0: اذا
1: بسرعه
0: الوقت الحلو يطوف بسرعه.
1: خلنا نقعد بعد اعطونا تمديد
0: بعد ساعه.
1: اي والله ودنا
0: والله ودنا بس بعد في برامج ثانيه
1: ومخرجنا الله يعطيه
0: مخرجنا قبل ختمه ونختم. اذا لكم التحيه من فريق العمل في مراحب في هذا الختام وكل عام وانتم بألف خير. من الاعداد هاني المخيال محمد شافي الاسبيعي التقديم طلال الماجد ويوسف جوهر.
1: بس انا قاعد افكر اذا قعدنا منو بيريقنا؟ إذا أنت تريقنا نقعد.
0: المخرج المفروض يعني لا جايب حلو اليوم لا جايب ريوق
1: ولا شيء.
0: يلا ما يخالف. الله يذكرك الخير يا عبد الوهاب.
1: شفت الفرق؟ تحيات حلوة من الهندسة الإذاعية أنفال العياف والتنفيذ لسارة الفرج
0: والمتابعة والتنسيق لسوسن بوشهري وتبقى
1: ابتسامة
0: تأتيكم من المخرج العزيز
1: المبتسم
0: مشاري الرباح.
1: إلى اللقاء.
0: مع السلامة.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

قلبي اللي لواه من الصواديف لاوي، قلبي اللي لواه من الصواديف لاوي، جرحت هالايام والحظوظ الرديه. قلبي اللي لواه من الصواديف لاوي، جرحت هالايام والحظوظ الرديه. الله اني بوسط الناس كني خلاوي، من يلوم المفارق عقب فرقة خوية. أنا أشهد إن المفارق من عظيم البلاوي، مير هذا حظك يا العيون الشدية. أتصبر أتصبر وأقول إني على البعد قاوي، والله أعلم بقلب فيها الأشواق حية. كيف راحت يا ابو تركي حياتي شقاوة، وين درب السعادة والحياة الهنية. ليت لأهل الهوى والحب قاضي دعاوى، كان بشكي عيون اللي فراقه خطية. كني المبني اللي قعطعتها الهقاوة، كل ما جذب الونا زادوه كي. قلبي اللي لواه من الصواديف لاوي، جرحت هالايام والحظوظ.

0: رديء. والله اني بوسط الناس كني خلاص، من يلوم المفارق عقب فرقه خويه. انا اشهد ان المفارق من عظيم البلاوي. مير هذا حظك يا العيون الشقيه، اتصبر واقول اني على البعد قاوي. والله اعلم بقلب فيها الاشواق حيه، كيف راحت يا ابو تركي حياتي شقاوي. وين درب السعادة والحياة الهنية، ليت لهل الهوى والحب قاضي دعاوي. كان بشكي عيون اللي فراقة خطية، كني المبني اللي قطعتها العزاوي. كل ما جض الونات زادوا كينا.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهداً على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: كلمة ممكن تبني، وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة، خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كل حرص ومحبة.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
0: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح، نبتت بساتين تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ، نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي، من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصر

صائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: قواصد كافور توارك غيره، ومن قصد البحر استقل السواقية، فجاءت بنا إنسان غين زمانه، وخلت بياضا خلفها ومآقيا، نجوز عليها المحسنين إلى الذي نرى عندهم إحسانه والأياديا، فتما سرينا في ظهور جدودنا إلى عصره إلا نرجي التلاقيا، ترفع عن عون المكارم قدره، فما يفعل الفعلات إلا عذاريا، يبيد عداوات البغاة بلطفه، فإن لم تبد منهم أباد الأعاديا، أبا المسك ذا الوجه الذي كنت تائقا إليه، وذا اليوم الذي كنت راجيا، لقيت المرور والشناخيب دونه، وجبت هجيرا يترك الماء صاديا، أبا كل طيب لا أبا المسك وحده، وكل سحاب لا أخص الغواديا. هكذا ينتقل المتنبي انتقاله المفاجئ إلى تصوير هذه الرحلة وهذه الحالة من تمرد قلبه عليه. كيف يعلن لكافور أنه لا يزال يحب سيف الدولة، وأن تلك العلاقة الحميمة من العلاقات الكبيرة التي لا يمكن أن تتلاشى بسهولة؟ لعله رشح لهذا المعنى تلك الصورة فيسبق هذه الأبيات مباشرة ليقول لكافور إنه كالأسد الضاري الذي لن يقبل أن يعيش على الطوى، بل سيعيش حياته بالطول والعرض كما كان، وأنه لم يترك سيف الدولة إلا ليحقق ذاته على الرغم من هذا الحب العميق الذي يحمله له. وما معنى أن يتحدث عن خيله ورماحه وسيوفه والأهوال التي صادفته في رحلته إلى كافور في ستة أبيات، ولم يشر إلى كافور إلا في بيت واحد هو مطلع هذا المشهد، يتحدث عنه فيه حديثا عاما بضمير الغائب، يصلح أن يكون حديثا عن كل ملك في مصر، ولكن بالفسطاط بحرا أزرته، حياتي ونصحي والهوى والقوافي. كيف يمكن أن يفهم البيت في المشهد كهذا البيت الذي يقول فيه: إذا الجود لم يرزق خلاصا عن الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. الذين يأخذون الأمور بظواهرها يقولون عن هذا المشهد، يقولون إنه مقدمة للقصيدة مثل تلك المقدمات الغزلية المألوفة في الشعر العربي، ولكن المتنبي يتحدث فيها عن نفسه، وبعضهم يأخذ عليه أنه أساء الأدب مع كافور لأنه ما كان يصح أن يبدأ مدحه لكافور بهذه المقدمة الخشنة الفجأة.

بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداجيا. إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة فلا تستعدن الحسام اليمانيا، ولا تستطيلن الرماح لغارة، ولا تستجيدن العتاق المذاكيا. فما ينفع الأسد الحياء من الطوى، ولا تتقى حتى تكون ضواريا. حببتك قلبي قبل حبك مناء، وقد كان غدارا فكن أنت وافيا. ربما أن هؤلاء الذين لاموا المتنبي لم يدخلوا إلى باطن هذه التجربة، لأن المتنبي أحس فجأة وهو يحاول أن يتحدث عن كافور بكل هذه المشاعر التي عبر عنها في المشهد الأول من يائيته، اعتركت مع عقله، اعترك معها، فتحولت إلى تجربة عميقة. نلاحظ أن هذا المشهد الذي لم يتجاوز بضعة أبيات قد استنفد كل مشاعره، ولهذا جاءت الأبيات الباقية من القصيدة وقد بلغت ما يزيد على 35 بيتا، هوامش عابرة على هذه التجربة العاتية، يمدح فيها كافورا مدحا من وراء القلب، لأنه يكن له في أعماقه الاحتقار، فيتحدث عنه بأنه إنسان عين زمانه، وأنه سرى إليه من ظهور أجداده ليستقبله، وأنه يبيد عداوات الطغاة بلطفه، وأنه عصامي، وغيرها من المعاني العامة التي لا تشكل تجربة فنية نادرة على مستوى المتنبي إذا أثنى ومدح. لعل هذا المنهج في مدح كافور جعل بعض الأبيات يحتمل المدح والذم، ولقد فطن إلى هذا بعض الشراح القدامى لديوان المتنبي تعليقا على قصيدته.

وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا. يقول ابن جني عن هذا البيت: هذا ظاهره أن من رآك استفاد منك كسب المعالي، وباطنه أن من رآك على ما بك من النقص وقد صرت إلى هذا العلو ضاق ذرعه أن يقصر عما بلغته وأن لا يتجاوز إلى كسب المكارم. وكذلك إذا رآك راجل لا يستكثر لنفسه أن يرجع واليا على العراقين، لأنه لا يوجد أحد دونك وقد بلغت هذا المبلغ. إذا كسب الناس المعالي بالندى فإنك تعطي في نداك المعالي. وغير كثير أن يزورك راجل فيرجع ملكا للعراقين واليا. فقد تهب الجيش الذي جاء غازيا لسائلك الفرد الذي جاء عافيا، وتحتقر الدنيا احتقار مجرب يرى كل ما فيها وحاشاك فانيا. وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى، ولكن بأي

يا من عشبنا النواصي عداك تراها في البلاد مساعيا، وأنت تراها في السماء مراقيا، لبست لها كدر العجاج كأنما ترى غير صاف أم ترى الجو صافيا.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراثي البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى هم، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
1: خميس يا غنيمة خميس.
2: انت الحين مأخرني ومعطلني.
3: الله يصفوك، انا اصلا منو معطيني امل بهالحياة غيرك.
2: اركض لاحق على رزقك.
0: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ، عمق التاريخ، حكايات صامتة،
5: حضارات،
4: جذور
5: منهكة،
4: منسية
5: تحت التراب،
4: غبار القرون،
5: صوتها الأول.
4: عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي، بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات. في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف. كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط، بل في عمق التاريخ.
5: عمق التاريخ.
4: عمق

تاريخ إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر، عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سراً وكل نقش يروي قصة. أهلاً بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة، ثمة مفارقة غريبة في التاريخ البشري، فبعض أعظم الإنجازات التي نعرفها يقيناً تترك خلفها آثاراً محدودة، بينما بعض الأشياء التي لم نتأكد أصلاً من وجودها تصبح أشهر من الممالك التي نسبت إليها. ومن بين كل ألغاز العالم القديم، ربما لا يوجد لغز يجمع بين السحر والشك والخيال بقدر ما تفعله حدائق بابل المعلقة، تلك الأعجوبة التي قيل إنها ارتفعت فوق الأرض كجبل أخضر وسط الصحراء، والتي نسبت إلى الملك البابلي العظيم نبوخذ نصر الثاني. ومع ذلك لم يعثر أحد حتى اليوم على دليل قاطع يثبت أنها كانت موجودة بالفعل.

إنها قصة تبدأ كحكاية حب ثم تتحول إلى لغز أثري، وتنتهي بسؤال فلسفي عميق عن العلاقة بين الحقيقة والذاكرة. فهل كانت الحدائق موجودة فعلاً؟ أم أننا أمام واحدة من أعظم القصص التي اخترعتها البشرية ثم صدقتها؟ عندما يذكر اسم نبوخذنصر الثاني تقفز إلى الذهن صورة الملك الذي حول بابل إلى عاصمة مذهلة للعالم القديم. كان حاكما طموحا بصورة استثنائية، لا يكتفي بإدارة دولة قوية بل يسعى إلى بناء مدينة تجعل كل من يراها يشعر بأنه أمام مركز الكون نفسه. وفي عهده ارتفعت الأسوار الضخمة وشيدت المعابد والقصور، وتحولت بابل إلى تحفة عمرانية أثارت دهشة الرحالة والمؤرخين. وسط هذه الصورة تظهر رواية تقول إن زوجته القادمة من بلاد الجبال كانت تشتاق إلى الطبيعة الخضراء في موطنها البعيد. كانت تنظر إلى سهول بابل الممتدة وإلى الأفق الجاف من حولها وتشعر بالغربة. وهنا كما تقول القصة قرر نبوخذنصر أن يفعل ما لا يفعله إلا الملوك الذين يمتلكون ثروة هائلة وخيالا أكبر منها. أراد أن يبني جبلا من الأشجار والنباتات فوق المدينة نفسها بحيث تستطيع زوجته أن تنظر إليه فتشعر أن وطنها لم يبتعد عنها. المشكلة الكبرى تبدأ عندما يحاول الباحثون العثور على دليل، فالمصادر اليونانية والرومانية تتحدث عن الحدائق بإعجاب شديد. تصف مدرجات ترتفع فوق بعضها البعض وأشجارا ضخمة تنمو في مستويات متعددة وأنظمة معقدة ترفع المياه من نهر الفرات إلى ارتفاعات غير مسبوقة. كانت الصورة أقرب إلى معجزة هندسية منها إلى مشروع معماري عادي. لكن الغريب أن النصوص البابلية نفسها وهي عادة شديدة الفخر بإنجازات ملوكها لا تقدم وصفا واضحا لهذه الحدائق. نبوخذنصر ترك آلاف الأسطر التي تتحدث عن مشاريعه العمرانية وعن المعابد والأسوار والقصور التي بناها، لكنه لم يذكر بوضوح مشروعا بهذه الضخامة يفترض أنه كان أعجوبة العالم. هنا يبدأ الشك. تخيل أن مؤرخا بعد 2000 عام يقرأ كل الوثائق الرسمية لمدينة حديثة فيجد وصفا مفصلا لكل شارع وجسر تقريبا، لكنه لا يجد أي ذكر لأشهر مبنى فيها. ألا يبدو الأمر غريبا؟ لهذا السبب بدأ بعض الباحثين يتساءلون ماذا لو كانت الحدائق المعلقة موجودة فعلا لكن ليس في بابل؟ هذا السؤال قاد إلى واحدة من أكثر النظريات إثارة في علم الآثار الحديث. فبعض العلماء اقترحوا أن المؤرخين القدماء ربما خلطوا بين بابل ومدينة أخرى هي نينوى. هناك قبل نبوخذنصر بسنوات طويلة حكم الملك الأشوري سنحريب الذي كان مولعا بالمشاريع الهندسية الضخمة. ترك سنحريب نقوشا تتحدث عن حدائق استثنائية وأنظمة ري معقدة ورفع للمياه بطرق مبتكرة. بعض أوصافه تبدو قريبة بصورة مدهشة من الروايات اللاحقة عن الحدائق المعلقة، وكأن التاريخ ارتكب خطأ في الاسم والمكان ثم كرر هذا الخطأ حتى أصبح حقيقة راسخة في أذهان الجميع. لكن حتى هذه النظرية لا تحل كل شيء، ف
فالحفرية الأثرية في بابل كشفت بالفعل عن آثار منشآت كبيرة وقصور ضخمة وقنوات مائية متطورة، كما أن نبوخذنصر كان معروفا بهوسه بالبناء والتجديد العمراني. لذلك لا يمكن استبعاد احتمال أنه أقام حدائق استثنائية بالفعل، حتى لو كانت أقل ضخامة من الوصف الأسطوري الذي وصل إلينا.

هذا ما قد يجعل الحدائق المعلقة أكثر إثارة من كثير من الآثار المؤكدة، فالأهرامات موجودة ويمكن رؤيتها ولمس حجارتها، أما الحدائق المعلقة فتعيش في منطقة رمادية بين الواقع والأسطورة. إنها ليست غائبة بالكامل وليست حاضرة بالكامل، إنها أشبه بشبح تاريخي يرفض أن يكشف نفسه بصورة نهائية. لقد حاولت بعثات أثرية عديدة البحث عن آثارها، وفي أواخر القرن 19 وبدايات القرن 20 أجرى علماء الآثار حفريات واسعة في بابل، وعثروا على أساسات مباني ضخمة وأنظمة مائية معقدة وغرف مقببة أثارت حماسة بعض الباحثين والذين اعتقدوا أنهم وجدوا بقايا الحدائق. لكن مع مرور الوقت تبين أن الأدلة غير حاسمة وأن التفسيرات الأخرى ممكنة أيضاً.

إن السؤال الحقيقي ربما ليس هل كانت الحدائق موجودة أم لا، بل لماذا احتاج البشر إلى الإيمان بوجودها؟ قد يكون السبب أن الحدائق المعلقة تمثل حلما إنسانيا قديما، إنها انتصار الحياة على القسوة والخضرة على الجفاف والجمال على الضرورة، إنها فكرة بناء جنة صغيرة في قلب عالم صعب. ولهذا استمرت القصة آلاف السنين حتى لو لم نعثر على دليل نهائي يثبتها.

يقف نبوخذنصر نفسه وسط هذا اللغز كشخصية تكاد تكون أكبر من الواقع. لقد بنى إمبراطورية ومدنا وقصورا حقيقية لا شك فيها، ومع ذلك فإن أكثر ما ارتبط باسمه في ذاكرة البشر قد يكون شيئا لم يوجد أصلا بالشكل الذي تخيلناه، وهذه مفارقة تاريخية مدهشة. فالرجل الذي ترك آثارا حجرية هائلة يمكن رؤيتها حتى اليوم أصبح مشهورا عالميا بسبب حديقة ربما تكون اختفت أو ربما لم تكن موجودة منذ البداية.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع، هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء. كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ، أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقاهي الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى كل بيت.
12: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه موداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم حبيبة بنت القاضي. حبيبة بنت القاضي من تأليف عبد الله الحشاش. حبيبة بنت القاضي إخراج كفاح سليمان للجيب.

0: ما شاء الله ما شاء الله، الفال لنا. المهم إن شاء الله أسلم على المعرس وأطلع ولا أشوف أحد جهنم، ما لي خلق أسلم على وايد ناس كلش. هلا هلا
1: هلا حمد، يا
0: هلا ابو خالد، هلا بالحبيب.
1: شلونك؟ شخبارك؟
0: بخير الله يسلمك. انت شلونك؟ شلون امورك؟ طيب ان شاء الله؟
1: الحمد لله طيب. انت وينك مختفي؟ ما نشوفك ما نسمع عنك.
0: مشغولين ها في الدنيا، ما اخذتنا الدنيا.
1: اي والله، بس ما شاء الله للحينك بالغنى والفن ها.
0: اي الحمد لله الامور طيبه. صوتي شجي.
1: خوش شيء والله، اهم شيء الواحد يسوي اللي يحبه. بس ها عاد متى نفرح فيك؟
0: ايه يا ابو خالد، الله كريم الله كريم.
1: اقول لك ترى العمر يمشي وانت توك بالثلاثين، يمديك.
0: ادري والله ادري، بس انت ادرى بالوضع والحال اللي انا فيه.
1: ايه ادرى انا ادري ان الفنانين يطلعون فلوس، ولا انت بس شهرة ما عندك شيء؟
0: ليش يعني ليش بتقدم معانا؟ انت تبي تدخل فين يعني؟ تبي تداحرنا بهالشمبيزه؟
1: لا يا اخوي، بس ابي اعرف كم عندك بالبنك الحين. ها اكيد ميمع مليون.
0: ابو خالد ايش رايك اعطيك بعد رقم حسابي تروح تستبين وتعرف كم عندي؟
1: بس عاد اسمع الحكي الصجي، عاد لا تتاخر بالزواج، ترى كبرت.
0: ان شاء الله ايش عليك مني؟ انت اللي بتبيع لي الخاتم، ايش نافعك بزواجي؟ تزوج بشتري منك انا الشبكه، ايش عليك مني؟ تزوجت ولا قعدت؟
1: اقول لك يا حمد انا دقيقه وراجع لك. ها
0: إيه روح هذا من تفشلهم يصرفون اعمارهم على طول، بس هذيل هم يعني والله بيخطب لي ولا بياخذ لي الشبكه، ايش عليك مني اتزوجت ولا قعدت؟ اي والله.
2: الله اللون حلو عليك.
3: تصدقين منى؟
2: اي
3: ري لي امس شافني كان يقول لي انت ليش مسويه نفس الفنانات؟
2: عاد انتي ريلك يحب يعلق على كل شيء.
3: مو بس اهو، الناس كلهم كذي، حتى امي سالتني كم دفعتي بالصالون.
2: اي هذا اللي هم امهاتنا الله يحفظهم. اي والناس فيها فضول ترى على فكره، تحب تعرف كل شيء.
3: يعني لازم يعرفون كل شيء. مره واحده سالتني انتي ليش للحين ما حملتي؟ صدقين كذي بوجهي عطتني اياها.
2: عاد هذه قويه.
3: شنو هي اللي قويه؟ انا انصدمت. ايه هي شكو اصلا تسال؟
2: تدري ذكرتيني بحمد أخوي.
3: ليش في؟
2: يعني يحب يدقق ويحاسب الناس، وليش هذا يسألني وليش هذا يقول لي؟ يعني ما يدري إنه في ملاقيف بهالدنيا.
3: بس عنده حق بصراحة.
4: يعني الحين انت بتقنعني للحين متضايق من سوالف العروس؟
0: يا ابو فاتي يا ابو فاتي الله هداك، مو من هالسالفه، مو من سالفه العروس. اكو حد يعاف العروس؟ العروس انا اروح لها تونس فيها، ذاك البوفيه مفطح شيش طاووق. اي انا احب الشيش طاووق مال العروس، يكون مدخن لانه مسكر على البوري هذا اللي يطبخ حدا يبقبق حدر الغاز يطلع ريحه الشوي حلوه. هذه العروس حلوه وهالعرضه وناسه. لكن الناس اللي في العروس، الناس اللي تبي تعرف كل شيء كل صغيره وكبيره في حياتك، هذيل شو تسوي فيهم؟ هذيل هم اللي ضايقونك.
5: يا ابو فاتي ترى حمد معاه حق، يعني بصراحه سالفه العروس والاسئله هذه، وخصوصا السؤال اللي البنك طرحه عليك، يعني انا هذا اشوفه تدخل بالخصوصيات.
4: يا اخي ابو منور ترى انتم مكبرين الموضوع، الرجال يمكن يسولف عادي ما تدرون.
0: اي بس مو كل شيء ينسال، مو عن كل شيء يسالون.
6: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
7: انت الفنان حمد صح؟
0: إيه إيه إيه إيه أنا الفنان حمد. نعم معك تفضل.
7: والله صراحة آخر أغنية سويتها اللي سويتها هذه كانت وايد قوية، وايد.
0: تسلم يا حش، رايك بالكلمات، كلمات الأغنية
7: تعور القلب. عورت قلبي. أشوفك ليل ونهار وبالحلم وبالمنار. عني جميل
0: يا مفتن عيوني.
7: الله
0: الله، لا لا لا تجرح شجوني.
7: الله ولا تغرب الالبال. ولت ايش رايك اعزمك الحين على ايش اسمه
0: ونكتب قصيده جديده؟
7: اي
0: انا حاسس ويك وي شاعر تحديدك تحديد شاعر اليوم.
7: حاجيك انت ايش لك بهذول اللي وياك؟ امشي انا وياك.
0: اي انا قايل ابو فاتي ابو منور هذول ويا شعراء.
7: هذول وين
0: مش اكتب لنا كلام انت؟
7: يا ابو سلام عليكم. هو وياك
5: هذا والله ما يستحي على وجهه.
4: شفت على طول لقى شاعر،
5: انا قاعد ادافع عنه صار لي ساعه. هدوا بشيء؟
4: شفته بس اللي قال له شاعر على طول سحب علينا.
0: جماعة الخير الله يهديكم، انتوا ايش فيكم خليتوني اروح معاه؟ هجامل انا الناس، نجاملهم يا اشاد فيني بشغلي، نجامل العالم، سحبوني نادوني تعال نبيك بشغل صرفوني.
4: جامل الحين هذا مو هو اللي قاعد تسولف عنه اللي قافه هذه، ليش ما قلت له انت شكو؟
0: لا لا حتى تتقارن.

0: تقارن هذا الريال الطيب ايش حالات تحديده يعني اليوم؟ تقارن باللي امس تلاقف معاي في العسر؟ هذا مو ملقوف، هذا ريال قاعد يسالني عن شيء يخص شغلي، شيء انا ممكن اعلنه للناس، اصلا مو شيء خاص فيني. كم بحسابك ومتى بتتزوج وايش عليهم هم من هالاسئله؟ ها ما سالني شيء اسئله.
1: عدل عدلي، فهمتك اخيرا.
2: الى اللقاء مع حبيبه بنت القاضي. تأليف عبد الله الحشاش، إخراج كفاح سليمان الرجيب.
3: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
4: أزاهير العرب.
3: تقول العرب حللت أهلاً ووطئت سهلاً، بمعنى أنك قصدت مكاناً فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلاً وسهلاً بكم في برنامجكم أزاهير العرب.

0: جمال الصبر وعزة التعفف. في معرض الحث على الصبر والتعفف والترفع عن مذلة السؤال، تتجلى حكمة الشعر في أبهى صورها، حيث أنشد ابن المهاجر أبياتاً قال فيها: كسوت جميل الصبر وجهي فصانه به الله عن غشيان كل بخيل، فما عشت لم آتي البخيل ولم أقم على بابه يوما مقام ذليل، وإن قليلا يستر الوجه أن يرى إلى الناس مبذولا لغير قليل.
1: أزهير العرب.
0: ميزان الرفعة بين الفعل والنسب. يظل المرء مرهونا بما قدمت يداه، فلا عرق يرفع خاملا ولا أصل يغني عن فضل، إذ المجد ثمرة السعي لا ميراث الأسماء. فقيمة المرء بما يحسن، وكم من فرع قطع لعقمه رغم طيب مغرسه. نطق شاعر الوصف والحكمة ابن الرومي بأبيات ترسخ قيم العصامية وتنفي الاتكال على صيت الآباء، فقال ناظما أبياته الشعرية: فلا تفتخر إلا بما أنت فاعل، ولا تحسبن المجد يورث بالنسب، فلا لا يسود المرء إلا بفعله، وإن عد آباء كراما ذوي حسب، إذا العود لم يثمر وإن كان شعبة من الثمرات اعتده الناس في الحطب.

مزاد السجع البديع. في قلب مدينة البلاغة أقيم مهرجان لا يحضره إلا من أوتي فصاحة اللسان، حيث تتنافس الجمل لتنال لقب أجمل ختام، ويحكم بينها كبار البلاغاء في مزاد يسمى حروف الوفاء. افتتح المزاد شيخ وقور، فتقدم إليه السجع المطرف وهتف بحكمة بليغة: الحر إذا وعد وفى، وإذا أعان كفى. صفق الحضور لجمال الروي بين وفى وكفى، رغم أن ميزان الجملتين لم يكن واحدا، فكان هذا الاختلاف سر جماله. ما هي إلا لحظات حتى ساد الصمت أرجاء السوق، حين دخل سجع الترصيع بثيابه المرصعة بالجواهر، وتلا قول الحريري: يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. ذهل الجميع، فلم تتفق النهايات فحسب، بل تطابقت كل كلمة مع أختها وزنا وقافية، وكأنها مرآة صافية. ومن بين الزحام خرج السجع المتوازي منافسا قويا فقال: أنا لا أتعب النفس كالترصيع، بل أكتفي بأن تتفق آخر كلمتين في جملي لأحقق التوازن. وجاد عليهم بقوله: حصل النفع بما برع، وانقطع الطمع بما شرع. فرد عليه السجع المتوازن بدلال: أما أنا فقد جعلت جملي تتساوى في الوزن والميزان، حتى لو بقي لكل ختام حرفه الثائر. في ختام المزاد تبارت الجمل بأطوالها، فمر السجع الطويل بخطاه الوئيدة، تبعه المتوسط برشاقته، ثم خطف الأنظار السجع القصير حين قال: إن أفضل الأشياء أعاليها، وأعلى الرجال ملوكها، حيث كانت كلماته قليلة وجرسه سريعا، فأجمع الحكام على أنه كلما قل اللفظ في السجع

0: كان أجمل وأوقع في نفس السامع. في نهاية مهرجان البلاغة تفرق الحضور، وبقي نغم السجع يتردد في أرجاء المدينة. فاللغة ليست حروفا تنطق، بل هي موسيقى تعزف وموازين تضبط، ليبقى النثر العربي تهجا يلمع بسحر الفواصل وروعة الخواتيم.
1: أزاهير العرب.
0: كلمات من اللغة العربية. تنفرد اللغة العربية بدقة الأوصاف وإيجاز البيان، حيث يرسم الحرف في كنفها صورا لا تبلى. ومن هذه الكلمات كلمة عصبصب، وهي كلمة عربية تعني الشدة والصعوبة والمشقة، وتفيد الوصف عندما نقول يوم عصيب أو يوم عصبصب، أي شديد الحر والقيض. ومن الخطأ أن يقال ليلة عصبصبة، والصواب أن يقال ليلة عصبصب، ليستقيم البيان على منهجه الأصيل، كما جاء بها جرير في أبياته فقال: لئن سكنت تيم زمانا بغرة لقد حديت تيم حداء عصبصبا. وقد أوردها البحتري في شعره فقال: رددت الردى عن أهل حمص وقد بدا لهم جانب اليوم العبوس العصبصبي. وذكرها أيضا الشاعر والكاتب المصري إبراهيم عبد القادر المازني بقوله: وما كلت الأيام من فرط عدوها ولا عطل الأفلاك خطب عصبصب. كما قالت العرب: وقع المرء في عصبصب من الأمر، حيث تأتي العصبصب في طريق الحياة كريحا عاتية تثقل الخطى وتتعب القوى، وتجعل المرء يواجه من الشدة والمشقة ما يحتاج إلى صبر وثبات.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

0: في الأخلاق طرق واسعة تمشي فيها الأقدام بسهولة، وطرق ضيقة لا يدخلها إلا من خفف عن قلبه ثقل الكبر وثقل الأنانية وثقل حب الانتصار للنفس.
1: كان نادر رجلا صالحا في ظاهره، لا يظلم أحدا ولا يعتدي على أحد، لكنه كان شديدا في حقه، لا ينسى زلة ولا يقبل اعتذارا بسهولة. وكانت رابعة تقول له دائما إن حسن الخلق لا يظهر مع من أحسن إليك، مع من أخطأ في حقك.
0: جاءتني رسالة اعتذار من جارنا، بعد كل ما قاله عني يريد أن أصفح.
1: وهل الصفح لا يكون إلا عمن لم يخطئ؟
0: لقد آذاني أمام الناس،
1: وأنت الآن بين طريقين، طريق واسع تمشي فيه مع غضبك، وطريق أضيق لكنه يرفعك فوق غضبك.

0: ظل نادر ينظر إلى الرسالة. كانت الكلمات قليلة لكنها تحمل انكسارا واضحا، ومع ذلك كان في صدره صوت يقول:
1: لا تسامح سريعا لئلا يظن الناس أنك ضعيف.
2: وما أكثر ما يفسد الناس أخلاقهم خوفا من ظن الناس، يتركون الرحمة لئلا تفسر ضعفا، ويتركون الصفحة لئلا يحسب تنازلا، وينسون أن أعظم القوة أن يملك الإنسان حق الرد ثم يختار العفو.

0: يا رابعة أذهب إليه.
1: اذهب، لا لتثبت أنك أفضل منه، بل لتنقذ قلبك من ثقل الخصومة.
0: وماذا أقول؟
1: قل ما يليق بمن

أراد أن يحسن خلقه. أخطأت بحقي وآلمتني، لكنني لا أريد أن أحمل هذا الألم أكثر.

0: قرأت رسالتك، لم يكن ما قلته هينا علي.
1: كان صوته هادئا لكنه لم يكن ضعيفا، كان كمن يمشي فوق جرحه، لا لينكره بل لئلا يجعله قائدا له.
0: أقبل اعتذارك، لا لأن الألم زال كله، بل لأني لا أريد للخصومة أن تكبر في قلبي.
1: هكذا صار الطريق الأضيق أوسع من كل الطرق.
0: عاد نادر في تلك الليلة أخف قلبا، لم يتغير الماضي ولم تمح الكلمة الجارحة، لكنه تعلم أن محاسن الأخلاق لا تعني غياب الجرح بل حسن التعامل معه.
1: العفو لا يلغي الحق، لكنه يمنع الحق من أن يتحول إلى حقد، ومن استطاع أن يضع بينه وبين الإساءة بابا من الحلم فقد حفظ نفسه قبل أن يحفظ غيره.
0: قل ودل، تذكروا الطريق إلى حسن الخلق ضيق عند أوله، لكنه يفتح في القلب سعة لا يعرفها المنتقمون.

0: أنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
1: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
2: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
3: أنا أبي شيء من الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
4: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
1: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم، بتجاربهم وعطاءاتهم نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي. خالد عبد الله الوزان. ولد الشاعر خالد الوزان في حي المرقاب بمدينة الكويت عام 1924، ودرس في كتاتيب الكويت على يد الملا سليمان المرشد، حيث تعلم القرآن والقراءة والكتابة، وبعد ذلك انتقل إلى حياته العملية. بدأ حياته العملية بالعمل التجاري حتى دخل في مجال تجارة السيارات، وكانت دولة الكويت وقتها في بداية النهضة العمرانية، واشترى رحمه الله سيارات النقل أو ما يعرف بالنسفات، وأخذ مقاولة تزويد بعض الشركات العاملة في البناء في ذلك الوقت بالرمال والصخور. انتقل خالد عبد الله الوزان إلى العمل الحكومي، حيث عمل في وزارة الأشغال ثم بلدية الكويت، وكانت محطته الأخيرة في وزارة التربية، وكان عمله في وزارة التربية أميناً عاماً لمكتبة الشعب العامة، وقد فضل العمل في المكتبة ليتفرغ للقراءة والاطلاع، كونه محباً لقراءة الأدب والشعر والتاريخ. كان خالد عبد الله الوزان شاعراً متميزاً محباً للشعر والأدب، يجتمع مع أصدقائه المحبين للشعر في جلسات أدبية وشعرية، يتبادل معهم المحاورات والرديات. كان رحمه الله شاعر جلطة، وله محاورات مع بعض الشعراء، فكانوا يلتقون فيتحاورون ويتساجلون شعراً عذباً رقيقاً، فيأخذ مجراه نحو مواضيع مختلفة. شخصيات من بلادي.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهداً على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.

شخصية من بلادي. المخرج والكاتب المسرحي صقر رشود، كاتب وفنان وممثل مسرحي، ولد في عام 1940، تنقل في طفولته بين البحرين والهند والحجاز مع أسرته، وعمل موظفا بدائرة المعارف بالكويت. شارك بتأسيس المسرح الوطني عام 1962. كان يعمل خبيرا لشؤون المسرح الكويتي في وزارة الإعلام، ويعد رشود واحدا من أنشط من عمل في حقل المسرح الكويتي، ممثلا وكاتبا ومخرجا لكثير من المسرحيات منه. حصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان دمشق المسرحي عام 1970. صقر رشود

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت،
2: نجوم القمة
1: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951

انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: في هذا الكون الواسع، حيث تتناثر المليارات من الكواكب، يبقى سؤال واحد: هل هناك كوكب يمكن أن يكون بديلاً عن الأرض؟ من إذاعة دولة الكويت نقدم لكم برنامج الكوكب البديل، رحلة علمية وتجربة إنسانية نعبر فيها الفضاء، لا لنكتشف الكون فقط بل لنفهم كوكبنا أكثر. برنامج الكوكب البديل، إعداد علي الحداد، تقديم سارة نجم، علي الحداد، إخراج سعود المسفر.

0: هنا المركبة الفضائية أفق، نسجل هذه اللحظات قبل الإقلاع. إذا كنتم تسمعوننا الآن فنحن لا نزال على كوكب الأرض.
1: هنا القائد علي الحداد. جميع الأنظمة الداخلية تعمل ضمن المستويات الطبيعية. درجة الضغط 101.3 كيلو باسكال، محاكاة دقيقة لضغط الغلاف الجوي عند سطح الأرض.
0: ونسبة الأكسجين 21%، النسبة نفسها التي يعتمد عليها الإنسان للتنفس منذ آلاف السنين.
1: غريب، نحن نحاول أن نأخذ معنا الأرض داخل هذه المركبة.
2: علي، هل تشعر بذلك؟
3: ماذا؟
2: الهواء، آخر مرة نتنفسه بشكل طبيعي.
3: الهواء الذي يحمل 78% نيتروجين و 21% أكسجين ونسبة ضئيلة من الغازات الأخرى. تركيب بسيط لكنه مفتاح الحياة.
4: هنا مركز التحكم الأرضي، نؤكد أن النافذة الزمنية للإقلاع قد فتحت.
2: تم الاستلام.
3: إذن هذه هي اللحظة. نحن لا نغادر مكانا فحسب، نحن نغادر الكوكب الوحيد الذي يعرف الحياة.
4: المركبة أفق، نبدأ الآن إجراءات الإقلاع. يرجى تأكيد جاهزية الطاقم.
3: هنا القائد علي الحداد. الطاقم جاهز، نؤكد الاستعداد التام.
2: جميع المؤشرات ضمن الحدود الآمنة. نظام الدفع في وضعية التهيئة.
3: تفعيل نظام التوجيه.
2: تفعيل نظام الحماية الحرارية. الدروع الحرارية ستتحمل درجات حرارة تتجاوز 1600 درجة مئوية عند العبور في الغلاف الجوي.
3: مدهش، الغلاف الجوي الذي يحمينا من الإشعاعات هو نفسه الذي يجعل الخروج منه تحديا.
2: علي، أفكر في شيء.
3: قولي لي.
2: الأرض تمتلك غلافا جويا يمتد لمسافة تقدر بمئات الكيلومترات، وهو الذي يمنع أغلب نيازك من الوصول إلينا. نحن نخرج الآن من ذلك الدرع
3: وندخل مكانا لا يرحم.
4: بدء العد التنازلي الرسمي، 60 ثانية.
2: مستويات الوقود ممتازة، المحركات الرئيسية مستعدة لتوليد قوة دفع تكفي للتغلب على جاذبية الأرض.
3: جاذبية تبلغ تسارعا قدره 9.8 متر في الثانية، قوة أبقتنا على هذا الكوكب منذ وجودنا.
2: بعد أقل من دقيقة سنكون أول من يترك الأرض للبحث عن بديل لها،
3: أو ربما لندرك أنه لا بديل لها.
4: 30 ثانية. جميع الأنظمة خضراء.
2: علي، نظام التثبيت التلقائي فعال. المركبة محاذاة بدقة مع محور الإقلاع.
3: ممتاز، أي انحراف بسيط الآن قد يكلفنا الرحلة.
2: معدل نبض قلبك يرتفع.
3: طبيعي، نحن على بعد ثوان من مغادرة كل ما نعرفه.
4: 20 ثانية.
2: بدء ضخ الوقود إلى غرف الاحتراق. سيتم احتراق مزيج من الأكسجين السائل والوقود لتوليد قوة الدفع.
3: عند الإقلاع ستصل القوة إلى ملايين النيوتنات. هذه هي الطاقة التي ستدفعنا خارج كوكب كتلته تبلغ نحو 5.97×10^24 كيلوغرام. إنه كبير الحجم.
4: 15 ثانية.
2: الدرجة الحرارية للمحركات ترتفع بشكل طبيعي.
3: نظام التحكم مستقر.
1: 10 9.
2: هذه هي اللحظة.
3: نحن مستعدون.
1: 8 7 6.
2: المحركات الرئيسية تعمل.
1: 5 4.
3: ثبت المسار.
2: المسار ثابت.
1: 3 2 1.
3: الإقلاع تم، نغادر سطح الأرض الآن.
2: السرعة في ازدياد، نتجاوز 1 كيلومتر في الثانية.
3: نخترق الآن الطبقات السفلى من الغلاف الجوي، هنا حيث يكثف الهواء وتشتد المقاومة.
2: الضغط الخارجي ينخفض تدريجيا، وكلما ارتفعنا قلت كثافة الهواء.
3: نحن الآن في طبقة التروبوسفير، الطبقة التي تحدث فيها الظواهر الجوية، السحب، الأمطار، العواصف.
2: وبعدها سنعبر طبقة الستراتوسفير، حيث توجد طبقة الأوزون التي تحمينا من الأشعة فوق البنفسجية.
3: تخيلي، طبقة رقيقة فقط هي ما تفصل الحياة عن الموت،
2: ونحن الآن نغادرها.
4: المركبة أفق، أنتم تعبرون حدود الستراتوسفير، الأنظمة مستقرة.
2: تم الاستلام، السرعة الآن 5 كيلومترات في الثانية.
3: نقترب من سرعة الهروب، 11.2 كيلومتر في الثانية هي السرعة اللازمة لمغادرة جاذبية الأرض.
2: الاهتزاز ينخفض، نخرج من أكثر المناطق كثافة.
3: سارة، انظري،
2: الأرض
3: تبتعد،
2: كرة زرقاء محاطة بغلاف رقيق. هذه هي كل الحياة التي نعرفها علي. كلما ابتعدنا تصبح الأرض أصغر، ولكن معناها يكبر. نحن الآن نراها ككل واحد، لا حدود، لا دول، لا خطوط، فقط كرة زرقاء تسبح في فراغ لا نهائي. تعلم، وفقا للبيانات العلمية، أكثر من 70% من سطح الأرض مغطى بالماء، وهو ما يمنحها ذلك اللون الأزرق الذي نراه الآن. الماء الذي يجعل الحياة ممكنة، الذي ينظم الحرارة ويشكل دورة حيوية متكاملة.
3: نعم، والأغرب من ذلك أن هذا الماء لا يوجد بهذه الكمية والشكل في أي كوكب آخر معروف. نحن نبحث عن كوكب بديل، ولكن حتى الآن لم نجد كوكبا يجمع بين الماء السائل والغلاف الجوي المناسب ودرجات الحرارة المستقرة في نفس الوقت. تخيلي، الأرض تقع في ما يسمى النطاق الصالح للسكنة حول الشمس، مسافة دقيقة، لو اقتربت قليلا لتبخر الماء، ولو ابتعدت لتجمد.
2: إذن كل شيء هنا مبني على توازن دقيق، المسافة، الغلاف الجوي، الماء، حتى المجال المغناطيسي الذي يحمينا من الرياح الشمسية.
3: صحيح، المجال المغناطيسي للأرض يعمل كدرع غير مرئي، يمنع الجسيمات المشعة من تدمير الغلاف الجوي وتأثيرها على الكائنات الحية.
2: ونحن كنا نعيش داخل كل هذا دون أن ندرك قيمته.
3: ربما لأننا لم نبتعد بما فيه الكفاية.
2: هل تظن أن رحلتنا ستثبت أن هناك بديلا؟
3: أخشى أنها ستثبت العكس.
2: نحن الآن خارج الجاذبية المباشرة لسطح الأرض، أشعر أن كل شيء أصبح أخف، حتى أفكاري.
3: هذه هي حالة انعدام الوزن، أو بشكل أدق السقوط الحر المستمر حول الأرض. نحن لا نطفو لأنه لا توجد جاذبية، بل لأننا نسقط باستمرار ونفوت الأرض في كل مرة.
2: أي نحن نسقط لكن لا نصل؟
3: بالضبط، سرعتنا الأفقية تجعلنا ندور حول الأرض بدلا من أن نصطدم بها، وهذه هي الفكرة الأساسية للمدارات الفضائية.
4: المركبة أفق، أنتم الآن في مدار منخفض حول الأرض، الارتفاع يقدر بحدود 400 كيلومتر عن سطح البحر.
2: 400 كيلومتر فقط، ومع ذلك نحن في عالم مختلف تماماً.

0: هنا المركبة أفق، نرسل تقريرا عن المدار الأرضي المنخفض. تؤكد البيانات أننا ندور حول الأرض بسرعة تقرب من 7.8 كيلومتر في الثانية، وهو ما يمكننا من الحفاظ على المدار. كما نلاحظ بوضوح انحناء الأرض وسمكا رقيقا للغلاف الجوي، وهو دليل بصري على مدى هشاشة البيئة التي تحتضن الحياة.
1: وفي ملاحظات أخرى نؤكد أن الفرق بين الحياة والفراغ الكوني هو مجرد طبقة رقيقة لا تتجاوز عدة عشرات من الكيلومترات.

0: إن نعرفه محصور في هذه الطبقة الصغيرة؟
1: لا، وربما هذه هي المشكلة.
0: إذا تبدأ رحلتنا الحقيقية.
1: نعم، وأول وجهة الكوكب الأقرب إلينا المريخ.
0: نظام الملاحة يعرض المسار المقترح للانطلاق نحو المريخ. المسافة المتوقعة تتغير باستمرار، ولكنها تتراوح بين 55 إلى أكثر من 400 مليون كيلومتر حسب موقع الكوكبين.
1: نعم، المريخ لا يكون دوما في أقرب مسافة. كل شيء يعتمد على مدارات الكواكب حول الشمس، لذلك نحتاج إلى ما يسمى نافذة الإطلاق، وهي الفترة التي تكون فيها الرحلة أكثر كفاءة.
0: وهذه النافذة تتكرر تقريبا كل 26 شهرا، لأن المريخ والأرض يدوران بسرعات مختلفة حول الشمس.
1: صحيح، وهذه الرحلة قد تستغرق ما بين 6 إلى 9 أشهر في أفضل الظروف.
0: إذن نحن لا نسافر في خط مستقيم، بل نتبع مسارا منحنيا حول الشمس.
1: في الفضاء لا توجد طرق مباشرة، كل شيء يخضع للقوانين، وبالتحديد قوانين الجاذبية والحركة.
0: نحن نخطط لمغادرة كوكب مليء بالحياة، ونتجه نحو كوكب نعلم أنه بارد جاف ولا يحتوي على حياة مؤكدة.
1: المريخ درجات الحرارة فيه قد تنخفض إلى أكثر من سالب 120 درجة مئوية، وغلافه الجوي رقيق جدا، يتكون بشكل أساسي من ثاني أكسيد الكربون،
0: وهو لا يمتلك مجالا مغناطيسيا قويا كالأرض، مما يجعله معرضا للرياح الشمسية.
1: مع ذلك لا يزال أقرب مرشح لفكرة الكوكب البديل.
0: غريب أن نختار أقرب الكواكب إلينا، ومع ذلك هو بعيد جدا عن أن يكون مثل الأرض.
1: ربما لأن الأرض ليست مجرد كوكب، بل نتيجة مليارات السنين من التوازن.
2: المركبة أفق، أنتم مستعدون لبدء مناورة مغادرة المدار الأرضي؟
0: هذه هي الخطوة التي لا عودة بعدها.
1: نعم، من هنا نغادر الأرض فعليا.
0: جميع الحساسات تؤكد جاهزية نظام الدفع الثانوي. مناورة مغادرة المدار ستبدأ خلال ثوان.
1: هذه هي المرحلة الأهم، إذا فشلنا فيها سنبقى عالقين في مدار حول الأرض.
0: توجيه المركبة نحو نقطة الدفع. نحن الآن في الوضعية الصحيحة لتنفيذ مناورة الهروب.
1: لمغادرة جاذبية الأرض نحتاج إلى زيادة السرعة لتجاوز ما يعرف بسرعة الهروب، وهي حوالي 11.2 كيلومتر في الثانية.
0: ونحن الآن ندور بسرعة تقرب من 7.8 كيلومتر في الثانية، أي أننا نحتاج دفعا إضافيا للخروج نهائيا.
2: المركبة أفق، بدء مناورة الدفع بعد 10 ثواني.
0: الدفع يعمل، السرعة ترتفع. 8 9 10 كيلومتر في الثانية.
1: نقترب.
0: 11 11.1 11.2، تجاوزنا سرعة الهروب.
1: إذن نحن لم نعد تحت أسر الأرض.
0: نحن الآن في طريق لا يعود.
1: نعم، نحن الآن في الفضاء العميق.

0: الصمت هنا مختلف، ليس كصمت الليل على الأرض. هنا لا شيء يتحرك، لا هواء ولا صوت، فقط فراغ لا نهاية له.
1: لأن الصوت يحتاج إلى وسيط لينتقل، وفي الفضاء لا يوجد هواء ليحمل الموجات الصوتية. كل ما نسمعه الآن هو أصوات أجهزتنا فقط.
0: غريب، كل هذا الكون ومع ذلك صامت؟
1: وربما هذا الصمت هو أكثر ما يخيف.
0: انظر هناك، الشمس تبدو أكثر صدوعا وأكثر قسوة،
1: لأنه لا يوجد غلاف جوي يشتت ضوءها أو يقلل من شدته. على الأرض يقوم الغلاف الجوي بتصفية الإشعاعات

0: القارة، أما هنا فنحن معرضون مباشرة للإشعاع الكوني والشمسي.
1: وهذا ما يجعل الحياة في الفضاء تحدياً كبيراً. الإشعاعات قد تؤثر على الخلايا البشرية وتزيد من خطر الأمراض.
0: صحيح، وهذا سبب آخر يؤكد أن الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل درع طبيعي يحمينا بشكل مستمر.

0: هنا المركبة أفق، نرسل تقريرا من الفضاء العميق، نؤكد أن البيئة الخارجية تفتقر إلى العناصر الأساسية للحياة مثل الهواء والضغط المناسب والحماية من الإشعاعات.
1: وتظهر الملاحظات أن الفرق بين الأرض والفضاء ليس في المسافة فقط، بل في كل عنصر يمكن الحياة من الوجود.

0: علي، كل ما نكتشفه حتى الآن لا يقربنا من بديل،
1: بل يقربنا من فهم الحقيقة.
0: وما هي؟
1: أن الأرض قد تكون أندر مما تخيلنا.
0: من هنا الأرض لم تعد مجرد كوكب، بل ذكرى، مشهد بعيد نحاول أن نفهمه بعد أن تركناه.
1: وربما هذه هي المفارقة، نحن نبتعد لنقترب أكثر من الحقيقة.
0: خلال ساعة واحدة فقط رأينا الغلاف الجوي وأدركنا ضعفه، وشهدنا الماء وفهمنا قيمته، وواجهنا الفضاء وعرفنا قسوته.
1: وكل ذلك يشير إلى شيء واحد،
0: أن الحياة ليست أمرا عاديا،
1: بل معجزة تحدث في مكان واحد حتى الآن.

0: تقاريرنا من خارج كوكب الأرض تؤكد البيانات أن الأرض تمتلك مزيجاً فريداً من العوامل يشمل الماء السائل والغلاف الجوي المتوازن والمجال المغناطيسي، وهو ما يجعلها الكوكب الوحيد المعروف القادر على دعم الحياة.
1: وعليه فإن البحث عن كوكب بديل لا يعني إيجاد نسخة أخرى من الأرض، بل فهم مدى ندرة ما نملك.
0: الرحلة لم تبدأ بعد.
1: نعم، والوجهة القادمة كما قلنا المريخ.
0: هل يكون أقرب الكواكب أقرب إلى الحياة؟
1: أم أنه سيكون أول دليل على أن الأرض لا بديل لها؟
2: كنتم معنا في أولى حلقاتنا من برنامج
3: الكوكب البديل،
2: لأن البحث عن بديل يبدأ بفهم الأرض.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
5: أعلنت إشارة ضبط الوقت 1:00 في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الكويت تحييكم أينما كنتم وتقدم لحضراتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم. يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي مطلقا، وينفي أنباء عن دفع أموال أو حوافز لطهران. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الرئيس قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة، ويؤكد أن الاتفاق يتضمن التخلص من اليورانيوم. مسؤولون أمريكيون يقولون إن محادثات المرحلة التالية من اتفاق واشنطن وطهران ستبدأ يوم الجمعة. ألمانيا تضع شروطا للمشاركة في مهمة بحرية محتملة لتأمين مضيق هرمز. قمة مجموعة السبع تواصل أعمالها اليوم في مدينة إيفيان الفرنسية. روسيا تعترض وتدمر 174 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 25 كانت متجهة لموسكو، والرئيس الأوكراني يقترح عقد لقاء مع نظيره الروسي في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا، وتعلن تزويد أوكرانيا بيورانيوم مخصب لتشغيل محطاتها النووية. الجيش الأمريكي يعلن تحطم قاذفة B-52 في ولاية كاليفورنيا، والمؤشرات الأولية تفيد بعدم وجود ناجين. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. نبدأ بالتطورات الإيرانية الأمريكية، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تعهدت بشكل واضح بعدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، معتبرا أن هذا التعهد يمثل أحد أبرز مخرجات الاتفاق الذي سيجري العمل على استكمال تفاصيله خلال الأسابيع المقبلة. وفي السياق نفسه نفى ترامب صحة التقارير التي تحدثت عن تقديم الولايات المتحدة مبالغ مالية لإيران في إطار التفاهمات الأخيرة، وقال إن الأنباء التي أشارت إلى أن واشنطن ستدفع مئات الملايين من الدولارات لطهران أخبار زائفة. بدوره قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل الجمعة. وأكد ديفانس أن إيران ستحصل على فوائد ملموسة إذا أوفت بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة.

المتحدة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مفاوضات فنية لحسم العديد من القضايا العالقة بين الجانبين. وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة ستعود إلى خياراتها السابقة إذا أخفقت إيران في تنفيذ التزاماتها أو تراجعت عن التعهدات التي وافقت عليها خلال المفاوضات. في الأثناء، كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. وأشار دي فانز إلى أن النص الكامل للاتفاق سينشر بعد توقيعه رسميا في سويسرا الجمعة. إلى ذلك، قال مسؤولون أمريكيون أن محادثات المرحلة التالية من اتفاق إيران والولايات المتحدة يوم الجمعة المقبل. وبحسب أكسيوس، من المنتظر أن يلتقي الجمعة كل من نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز والمبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وكبير المفاوضين الإيرانيين رئيس البرلمان محمد قليباف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وسطاء من باكستان وقطر لبحث المرحلة التالية من الاتفاق. في السياق، أبلغ مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف الرئيس دونالد ترامب ومسؤولين كبارا بأن معلومات جمعتها أجهزة الاستخبارات أثارت شكوكا جدية بشأن استعداد إيران لتقديم التنازلات النووية التي تطلبها واشنطن في أي اتفاق نهائي. ونقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن نوايا إيران لا تتوافق مع التزاماتها بموجب الاتفاق. وفي تطور ذي صلة، تعقد مجموعة السبعة اليوم جلسة خاصة بشأن الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران، يحضرها إلى جانب دول المجموعة قادة مصر وقطر والإمارات. وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الأولوية تتمثل في ضمان وجود اتفاق قوي وجاد مستكمل، مشيرا إلى أن جلسة الغداء اليوم ستركز على الفتح الآمن لمضيق هرمز، بما في ذلك مهمة بحرية محتملة بقيادة فرنسية بريطانية وتحديد مسارات بديلة للطاقة تتجاوز الممر المائي. في برلين، وضعت ألمانيا اليوم شروطا لمشاركتها في مهمة محتملة لتأمين مضيق هرمز، بما في ذلك عمليات إزالة الألغام المزمعة في هذا الممر المائي الاستراتيجي للتجارة العالمية. وشدد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول على ضرورة أن تكون العملية مرغوبة وسلمية وأن تتم في سياق خال من القتال وبموافقة جميع الأطراف. إلى بغداد، حيث ناقش رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي ومبعوث الرئيس الأمريكي توم باراك اليوم الخطط الرامية إلى النزع الكامل للسلاح، وأكدا التزامهما بإقامة شراكة قوية أساسها تبادل المنفعة. ونقل باراك للزيدي دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقائه في البيت الأبيض منتصف يوليو المقبل للبحث في العلاقات الثنائية. في مدينة إيفيان الفرنسية، يعقد قادة مجموعة السبعة اليوم محادثات مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي ستخصص لبحث الملف الأوكراني. ويسعى القادة الأوروبيون الذين يستضيفهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقناع ترامب بالضغط على موسكو للقبول بسلام بشروط كييف وألا تضطر هذه الأخيرة لتقديم تنازلات للروس. بدوره، اقترح الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فكرة عقد لقاء مباشر مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الولايات المتحدة في أحدث محاولة لإحياء المسار السياسي بين موسكو وكييف.
وقال زيلينسكي أنه ناقش خلال اتصال هاتفي مع ترامب إمكانية تنظيم اجتماع يجمعه بالرئيس الروسي على الأراضي الأمريكية، معتبرا أن هذه الصيغة قد تضع موسكو أمام خيار يصعب رفضه. ميدانيا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 174 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية عدة، من بينها 25 كانت متجهة إلى العاصمة موسكو. وفيما قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية قصفت مصفاة نفط في موسكو خلال الليل، أقرت السلطات الروسية بالهجوم الذي قالت إنه ألحق أضرارا بالمنشأة. في لندن، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة ستزود أوكرانيا بيورانيوم مخصب لتشغيل محطاتها النووية، وأكد ستارمر أن بلاده تعتزم رفع مستوى دعمها لأوكرانيا على الصعيدين الاقتصادي والطاقة. في السياق، فرضت بريطانيا اليوم عقوبات جديدة على روسيا استهدفت بنك ياندكس وشبكة مرتبطة بالمخابرات العسكرية الروسية وعشرات السفن المتهمة بنقل النفط والغاز الروسي إلى دول ثالثة ضمن ما يعرف بأسطول الظل التابع لموسكو. وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن هذه العقوبات تستهدف سفنا وأموالا وجهات تدعم اقتصاد الحرب الروسي، وبالتالي تهدد الأمن الأوروبي. في نيويورك، صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان لعام إضافي، وذلك بموجب نص صاغته الصين. جاء هذا القرار وسط دعوات لتبسيط إجراءات عمل البعثة في أفغانستان، حيث تحفظت الولايات المتحدة على أهدافها وأساليب عملها. في الولايات المتحدة، أعلن الجيش الأمريكي أن قاذفة B-52 تحطمت في ولاية كاليفورنيا بعد وقت قصير من إقلاعها خلال مهمة اختبار روتينية. وأشار الجيش إلى أن المؤشرات الأولية تفيد بعدم وجود ناجين في حادث تحطم القاذفة التي كانت تقل 8 أفراد. وفي شأن أمريكي آخر، يعتزم الجيش الأمريكي إنشاء مخزون من المعدات العسكرية الجاهزة للاستخدام، بما في ذلك أسلحة لقواته البحرية على الساحل الجنوبي الشرقي لأستراليا. ويعد هذا الموقع الذي يقع خارج نطاق معظم الصواريخ الصينية سابقة بالنسبة لقوات مشاة البحرية الأمريكية في استراليا، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى استغلال الموقع الجغرافي لمواجهة الحشد العسكري الصيني بحسب خبراء. سيداتي وسادتي، البقاء لله. انتقل إلى رحمة الله تعالى ناصر عبد الرحمن ناصر الزبن عن عمر ناهز 69، وسيوارى جثمانه الثراء اليوم بعد صلاة المغرب. إنا لله وإنا إليه راجعون. ختاما لنشرتنا، نعود فنوجزها لحضراتكم. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي مطلقا، وينفي أنباء عن دفع أموال أو حوافز لطهران. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الرئيس قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة، ويؤكد أن الاتفاق يتضمن التخلص من اليورانيوم. مسؤولون أمريكيون يقولون أن محادثات المرحلة التالية من اتفاق واشنطن وطهران ستبدأ يوم الجمعة. ألمانيا تضع شروطا للمشاركة في مهمة بحرية محتملة لتأمين مضيق هرمز. قمة مجموعة السبع تواصل أعمالها اليوم في مدينة إيفيان الفرنسية. روسيا تعترض وتدمر 174 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 25 كانت متجهة لموسكو. والرئيس الأوكراني يقترح عقد لقاء مع نظيره الروسي في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا، وتعلن تزويد أوكرانيا بيورانيوم مخصب لتشغيل محطاتها النووية.
الجيش الأمريكي يعلن تحطم قاذفة B-52 في ولاية كاليفورنيا، والمؤشرات الأولية تفيد بعدم وجود ناجين. بهذا سيادتي وسادتي تنتهي ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضرتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعة الكويت هي 1:14 و15 ثانية ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: أحمد
2: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: سيداتي وسادتي، مرحبا بكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الجولة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم، الرئيس الأمريكي يعلن موقف طهران من السلاح النووي، وشكوك استخباراتية تربك اتفاق واشنطن مع طهران، لبنان بين نصوص التفاهم وغموض التصريحات الأمريكية، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية. مرحبا بكم من جديد. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي أبدا، نافيا في الوقت ذاته تقديم أي حوافز مالية ضخمة. كشف نائب جي دي فانس عن تفاصيل جوهرية تتعلق بعودة مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتخلص من اليورانيوم عالي التخصيب، في حين يرى مسؤولون في الإدارة الأمريكية أن هذا التفاهم يمثل اختبارا تاريخيا لقدرة واشنطن وطهران على تحويل وقف إطلاق النار المؤقت إلى تسوية استراتيجية أوسع نطاقا.
1: من على منصته تروث سوشيال، قطع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشك باليقين، معلنا صراحة أن إيران وافقت على ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا. كلمات أراد بها ترامب صياغة الرواية الأولى لاتفاق وصف بتاريخي، مستبقا مراسم التوقيع الفعلي الجمعة في جنيف. ولم يكتف ترامب بذلك، بل سارع إلى تفكيك ما أسماها بالأخبار الكاذبة، نافيا جملة وتفصيلا صحة التقارير التي تحدثت عن اعتزام واشنطن دفع 300 مليار دولار لطهران ضمن حزمة حوافز اقتصادية، ردا على أنباء بحث إنشاء صندوق استثماري كبير لدعم الاقتصاد الإيراني حال الوصول لتسوية نهائية تشمل الملف النووي. هذا الزخم رئاسي دعمه نائب الرئيس جي دي فانس بتفاصيل فنية وإجرائية بالغة الأهمية. فانس وفي مقابلات صحفية متزامنة مع شبكتي فوكس نيوز وإن بي سي نيوز كشف أن نص مذكرة التفاهم التي وقعت إلكترونيا بين قادة البلدين يرتكز على بندين سياديين، أولهما العودة الكاملة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت الإيرانية كبند جوهري، وثانيهما التزام واشنطن والوكالة الدولية بمساعدة طهران على التخلص من مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. فانس أرجأ تأخير نشر النص الكامل إلى الساعات القليلة القادمة بسبب ترتيبات فنية ترتبط بآليات التنفيذ لا بأصل المذكرة، ملمحا إلى أن الرئيس ترامب قد يكشف البنود كاملة قبل يوم الجمعة، وهو الموعد المرتقب للتوقيع الشخصي والعلني في سويسرا. وفي كواليس الإدارة الأمريكية، وفقا لما نقله مسؤولون لموقع إكسيوس، تضع هذا الاتفاق الذي وقعه أيضا إلكترونيا رئيس البرلمان الإيراني

0: الفلسطيني محمد باقر قليباف في إطار الاختبار الأكبر، اختبار لقدرة الخصمين على تحويل هدنة الستين يوما المطبقة حاليا بما يشمل لبنان إلى مظلة سلام إقليمي شاملة. وبحسب المسؤولين فإن التحدي الميداني الأول سيبدأ من المياه الدافئة، إذ لن يفتح مضيق هرمز الاستراتيجي أمام الملاحة الدولية إلا بعد مراسم توقيع صك الاتفاق النهائي في جنيف. وبينما تسابق واشنطن وطهران الزمن لفرض روايتهما الرسمية على مجريات الاتفاق الذي بقي طي الكتمان ولم يطلع عليه سوى عدد محدود، تبدو الضغوط الداخلية والخارجية في أوجها. فالولايات المتحدة تؤكد أن أي تخفيف للعقوبات سيكون مرتبطا بالالتزام الفعلي لطهران، بينما تروج الماكينة الإعلامية الإيرانية لحزمة مزايا سخية. وفي المقابل يقف المتشددون في واشنطن وإسرائيل بالمرصاد ضاغطين على البيت الأبيض لتبيان الثمن الذي ستتقاضاه إيران ولتحديد الخطة البديلة في حال انهيار المسار النووي، ليظل يوم الجمعة في جنيف الحد الفاصل بين الوعود السياسية والالتزامات المكتوبة.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور صالح السعيد الكاتب والمحلل السياسي. دكتور صالح، فأهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا بك،
1: حياك الله. دكتور، كما استمعنا في التقرير آنفا الرئيس الأمريكي يعلن موقف طهران من السلاح النووي، بداية في أي إطار يمكن وضع تأكيد الرئيس الأمريكي أن إيران هذه المرة تعهدت بأنها لن تمتلك مطلقا سلاحا نوويا؟
2: في الواقع أن ما حصل وما جرى هو عبارة عن مذكرة تفاهم وليس اتفاق، بمعنى أن كل القضايا الخلافية والتي شكلت جوهر الصراع تم ترحيلها وتأجيل النقاش فيها إلى فترة لاحقة. الواضح والأهم أن اتفاق الطرفين على وقف إطلاق النار ورفع الحصار المتبادل، حصار إيران على مضيق هرمز وحصار القوات الأمريكية على الموانئ الإيرانية. وبالتالي فما جرى هو فقط مذكرة تفاهم على وقف إطلاق النار، ليس أكثر من ذلك. تبقى القضايا الأخرى، قضايا السلاح النووي واليورانيوم المخصب وكيفية إدارة وتسيير موضوع الأرصدة الإيرانية المجمدة، كل هذه خلافات أو قضايا رحلت إلى المرحلة اللاحقة، وبالتأكيد هذه القضايا ستكون شائكة، لأن الوساطة الباكستانية التي أفضت إلى هذا الاتفاق أو هذه مذكرة التفاهم لوقف إطلاق النار استغرقت أكثر من شهرين ونصف، 75 يوما فقط، من أجل تفاهم على وقف إطلاق النار وفك الحصار. فكيف يمكن أن يتخيل المرء أو المتابع أن القضايا الخلافية الأخرى التي شكلت جوهر الصراع مثل اليورانيوم والنووي والأرصدة سيتم حلها في 60 يوم فقط؟ وأعتقد أن هذه المهلة لن تكون كافية لحل كل هذه الصراعات.
1: سنخوض في هذه النقطة دكتور صالح إن شاء الله في وقت لاحق من هذا اللقاء، لكن كما أشرت آنفا هذا الإطار العام وحول وضع تأكيد الرئيس الأمريكي أن إيران تعهدت بأنها لن تمتلك مطلقا سلاح نوويا، ومدى ارتباطه أيضا دكتور بما يجري تسريبه بشأن مذكرة التفاهم. دعنا ننتقل معك إلى نفي الرئيس الأمريكي ترامب بتقديم أي حوافز مالية أو أموال لإيران، بماذا أيضا هناك تناقض، يعني بماذا تفسر هذا التناقض بشأن حزمة الحوافز الاقتصادية؟
2: يعني أعتقد أن الرئيس أوباما، رئيس ترامب لديه شبح، وهو شبح اتفاق أوباما السابق في عام 2015 مع إيران، والذي كان الرئيس أوباما ترامب يهاجمه ويتهم الرئيس أوباما بالضعف أمام إيران وبأنه سهل وصول إيران إلى أموال كانت محجوزة في الولايات المتحدة. وبالتالي يضع الرئيس الأمريكي دائما هذه النقطة أمام عينيه، أنه لا يريد أن يكون اتفاق الجديد شبيه بأي صورة من الصور من الإجراءات التي جرت في الاتفاق السابق، وبالتالي هو سيجد نفسه أمام محاكمة سياسية في الولايات المتحدة من قبل الطبقة السياسية الأمريكية التي ستتهمه أنه نفذ اتفاقا شبيها باتفاق أوباما، بل وأكثر، لأن حجم الأرصدة التي تريد إيران الإفراج عنها هو أكبر بكثير من الأرصدة التي أفرجت عنها إدارة أوباما. وبالتالي لا تنسى أن هناك أيضا عامل الانتخابات الأمريكية القادمة في شهر نوفمبر المقبل، الانتخابات

0: مجلسي النواب والشيوخ. كل هذه العوامل تضغط على رئيس ترامب من أجل تجنب أي إشارة أو أي بند ينص فيه صراحة على تسليم أموال لإيران بشكل مباشر دون الحصول على انتصار يريده ترامب.
1: نعم. دعنا ننتقل أيضا إلى نقطة هامة في هذا الجانب وفي هذه الزاوية دكتور، الدلالة السياسية للتوقيع الإلكتروني المسبق والرسائل، ربما هناك رسائل دبلوماسية واستراتيجية الكامنة وراء ذلك، ولكن ماذا عن دور رئيس البرلمان الإيراني في المشهد؟ ما هي الدلالات الدستورية الدلالات السياسية لتوقيع على هذا الاتفاق إلكترونيا؟
0: يعني بالنظر إلى طبيعة النظام الإيراني فإن السلطة الحقيقية ومركز تفويض السلطة في إيران هو بيد المرشد والحرس الثوري، ورئيس البرلمان هو يمثل أحد أجنحة الحرس الثوري، بل هو كان قائد سابق في الحرس الثوري، وبالتالي اتضح أن صاحب القرار الفعلي في إيران هو الحرس الثوري، واختيار قاليباف بدل وزير الخارجية أو بدل الرئيس أو حتى نائب الرئيس الإيراني هو دلالة على أن الحرس الثوري هو الذي يمسك بالسلطة ويمتلك قرار الحرب والسلام في إيران.
1: نعم دكتور، يعني في الوقت اللاحق سنتناول معادلة التخلص من اليورانيوم عالي التخصيب. نرجع قليلا مع نائب الرئيس الأمريكي ديفانس الذي كشف عن بعض ما جاء في الاتفاق، أبرز ما جاء في هذا الاتفاق بنوده، ما الجدوى الواقعية لبند أيضا في هذا المجال عودة المفتشين الدوليين؟
0: يعني حتى الآن لاحظ أنه يلاحظ الجميع أنه حتى الآن لم يصدر النص الرسمي للاتفاق، كل ما جرى هو أن الدعاية الإيرانية والوسائل الإعلامية سربت بعض برود الاتفاق بما يخدم السردية الإيرانية ورؤيتها وتصديرها إلى الشارع الإيراني والمؤيدين لها. وحتى الطرف الأمريكي حتى الآن الرئيس نائب الرئيس جي دي فانس ذكر أن الرئيس ترامب سوف يعلن عن الاتفاق خلال يوم أو يومين في يوم الجمعة المقبل يوم التوقيع الرسمي على هذا الاتفاق، وهذا يعني أنه حتى الآن لا توجد ثقة كاملة بين الطرفين حول برود الاتفاق، وكل نقطة في الاتفاق المزمع سوف تكون محل نقاش وجدال وخلافات كبيرة.
1: كما أشرت أن نائب الرئيس الأمريكي قال أن الرئيس ترامب قد يقرر الكشف عن تفاصيل الاتفاق قبل يوم الجمعة المقبل. المحللون والمراقبون لهذا الملف يتساءلون لماذا هذه العجلة وما دا ارتباط ذلك بالروايات والسرديات الذي كما هو معلوم، ولكن هذه المرة معادلة التخلص دكتور من اليورانيوم عالي التخصيب كيف ستتم برأيك؟ صياغة الآلية الفنية التي ستساعد بموجبها واشنطن والوكالة الدولية يعني إيران للتخلص من مخزونها النووي، هل سيتم شحنه مثلا إلى بلد ثالث تحت إشراف دولي؟
0: أولا هناك تأخير وليس عجلة، لأن إعلان باكستان عن الاتفاق تم قبل يومين، وبالتالي كان يفترض أن يتم الإعلان بكل برود الاتفاق فور الإعلان الباكستاني، لكن تأجيل هذا النص النشر الكامل للاتفاق هو يعني أن هناك حتى الآن فجوات أو قلق من بين كل طرف من خوف من استغلاله لتسويق رواية معينة. لكن بالنسبة لليورانيوم المخصب هذه أيضا نقطة خلافية أعتقد أنها ستأخذ وقتا طويلا من فوات، لأن هذا هي فعلا جوهر الصراع. لم يتم النص على ما يبدو من هذا الاتفاق ما تسرب منه على كيفية التخلص من اليورانيوم المخصب، هل سيرسل إلى دولة ثالثة وهذه الدولة الثالثة من تكون؟ إذا كانت دول حليفة لإيران فأن ذلك يعني أن الولايات المتحدة تراجعت عن شرطها الأول، أو أما إذا كانت إلى وكانت الطاقة الذرية التي هي منظمة محايدة وبالتالي يمكن الوثوق بها وتستطيع أن تمنع إيران من الوصول إلى اليورانيوم المخصب، فهذا يعني أن الإرادة الأمريكية انتصرت. نعم. بمعنى أنه ننتظر حتى يتم إعلان اتفاق وتفصيل الاتفاق بشكل رسمي حتى يمكن الاستدلال على كيفية مسار الأمور.
1: وكيف تقرأ دكتور صالح هذا الربط الاستراتيجي بين مضيق هرمز والبرنامج النووي؟
0: بالنسبة لمضيق هرمز وما تم الاتفاق عليه حاليا هو على الأمور التي استجدت بعد 28 فبراير بعد اندلاع الحرب، بمعنى أن مضيق هرمز لم يكن أصلا مطروحا للمفاوضات السابقة، حصار الموانئ الإيرانية لم يكن مطروحا في المفاوضات السابقة، وبالتالي والحرب هي جرت بعد 28 فبراير، وبالتالي ما تم الاتفاق عليه حاليا في مذكرة التفاهم هو على كل الأمور التي استجدت بعد 28 فبراير، مضيق هرمز والحصار الموانئ والحرب، وبالتالي ترحيل كل القضايا العالقة والقديمة والسابقة إلى مرحلة لاحقة.
1: نعم، لنذكر سريعا دكتور عن دور الوسطاء الإقليميين، باكستان، قطر، هل ثم الدور متوقع للوسطاء في مرحلة دعنا نقول ما بعد التوقيع دكتور صالح؟
0: أعتقد أنه وظل عدم وجود مفاوضات مباشرة حتى الآن بين الطرفين الأمريكي، وهو كان سائدا في السابق، يعني حتى المفاوضات الملف النووي كانت المفاوضات تجري مع وفد 5+1 دول مجلس الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا، وكانت رغم ذلك كانت ورغم أنها كانت مباشرة إلا أنها استغرقت أكثر من 3 سنوات للوصول فقط إلى موضوع كيفية مراقبة البرنامج النووي والرقابة المحكمة على هذا البرنامج. وبالتالي الآن في ظل عدم وجود آلية للمفاوضات المباشرة، وهذا ما يعطل ويؤخر سير المفاوضات، ولاحظنا كيف أن مذكرة التفاهم الأخيرة التي تم الاتفاق عليها والتوقيع عليها إلكترونيا جرى تعديلها وتغييرها أكثر من مرة وعبر وسيط الباكستاني، وهذا الأمر هو الذي يعطل ويؤخر من مسار المفاوضات.
1: نعم، إذن الدكتور صالح السعيد الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. كشفت مصادر مطلعة عن وجود خلافات داخل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران، بعدما أظهرت تقييمات استخباراتية شكوكا حول استعداد طهران لتقديم التنازلات النووية التي تسعى واشنطن إلى تضمينها في أي اتفاق نهائي.
2: تتوالى التطورات الميدانية والسياسية في الملف النووي الإيراني، حيث كشفت مصادر مطلعة عن وجود خلافات جوهرية داخل الإدارة الأمريكية بشأن مذكرة التفاهم الموقعة مع طهران، في ظل تقييمات استخباراتية تثير شكوكا حول استعداد إيران لتقديم التنازلات النووية المطلوبة في أي اتفاق نهائي. فقد أبلغ مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف الرئيس وكبار المسؤولين بأن المعلومات الاستخباراتية تثير تساؤلات جدية حول نيات إيران الحقيقية، وانضم إليه في هذا الموقف وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيث هيكسيث، اللذان عبرا عن مخاوف مماثلة خلال مناقشات داخلية. في المقابل يقف نائب الرئيس جي دي فانس والمبعوثان الأمريكيان ستيف ووتكوف وجاريد كوشنر في المعسكر المؤيد للمضي في الاتفاق واستكمال المفاوضات. وعقد ترامب سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى قبل الإعلان عن المذكرة، استعرض خلالها تقارير استخباراتية أشارت إلى وجود تباين بين ما يناقشه المسؤولون الإيرانيون داخليا وما ينقلونه للجانب الأمريكي. تنص مذكرة التفاهم المؤلفة من 14 بندا على الحفاظ على الوضع القائم في البرنامج النووي الإيراني خلال فترة التفاوض البالغة 60 يوما، مقابل امتناع واشنطن عن فرض عقوبات جديدة أو إرسال قوات إضافية، وتتضمن التزاما متبادلا بمناقشة مستقبل التخصيب والمخزونات النووية ضمن التسوية النهائية. وتتطرق المذكرة إلى قضايا حساسة أبرزها الأموال الإيرانية المجمدة، حيث تنص على إتاحتها عند تنفيذ الاتفاق وفق مبدأ الأداء مقابل المكافأة، كما تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز مقابل تخفيف إجراءات الملاحة الأمريكية. ورغم دفاع البيت الأبيض عن المذكرة مؤكدا أنها تلبي الخطوط الحمراء الأمريكية، يرى منتقدو الاتفاق أن طهران قد تستفيد من المكاسب الحالية دون تقديم التنازلات النووية المطلوبة لاحقا. ومن المقرر أن يعقد نائب الرئيس فانس والمبعوثان ويتكوف وكوشنر اجتماعا يوم الجمعة مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي بحضور وسطاء من قطر وباكستان لبحث المرحلة التالية. ويرى مسؤولون أمريكيون أن الأسابيع القليلة المقبلة ستكشف مدى جدية طهران في حين يخشى المنتقدون أن تسعى إيران إلى كسب الوقت والحصول على مكاسب اقتصادية وسياسية قبل حسم الملفات النووية الأكثر حساسية. هذه الخلافات تعكس أن مذكرة التفاهم لم تنهي الجدل داخل الإدارة، بل فتحت نقاشا جديدا حول مدى استعداد طهران الفعلي لتقديم تنازلات جوهرية، فيما يبقى الرئيس ترامب صاحب القرار النهائي في هذا الملف الحيوي.
1: سيداتي وسادتي، هذه الأنباء أيضا وهذه التفاصيل سوف إن شاء الله نتضمنها من لندن الأستاذ عادل درويش الكاتب والمحلل السياسي. بعد التحية أستاذ عادل، ما مدى مصداقية التقييمات الاستخباراتية كما استمعنا آنفا في التقرير التي أبلغ بها يعني راتكليف؟ هل هي مبنية على معلومات مؤكدة أم برأيك على تحليلات ظرفية؟
3: جون راتكليف وهو رئيس المخابرات الأمريكية حاليا كان هو مصدر المذكرات الداخلية أو الرسائل الداخلية داخل الإدارة التي تلقي الشك، إلى جانب طبعا تحليلات الخبراء. فإن هناك معلومات استخباراتية من الداخل، بمعنى أن أهم فقرة في المذكرة الداخلية أن هناك قوة كبيرة وفراغ ما بين تعلنه إيران أو ما بين قدمته إيران في مذكرة التفاهم وما بين الحديث الداخلي داخل إيران. كما تعلم أن المخابرات الأمريكية تعتمد كثيرا على المساعدة المخابرات الإسرائيلية التي لها أعوان كثيرين ولها صالح أن لها قدرة كبيرة داخل إيران، لكن هذا المصدر بالذات هو الذي يثير الشكوك لدى الجانب الذي يريد مع الرئيس الأمريكي أن المطي في توقيع مذكرة التفاهم. لكن من خلال مراقبتي، كما تعلم أنا غطيت منطقة الشرق الأوسط أكثر من 70 عاما، أن هناك حتى داخل المنطقة نفسها وما فيها المحللين الكويتيين والمحللين الخليجيين أن إيران دائما تسعى إلى كسب الوقت في أي مفاوضات حتى تجد نفسها في موقع أفضل عند توقيع الاتفاقية النهائية.
1: وكيف تؤثر برأيك أيضا أستاذ عادل التباينات الداخلية بين المؤسسة الأمنية CIA البنتاغون وفي المقابل المؤسسة السياسية البيت الأبيض المبعوثون على مسار مستقبل دعنا نقول مفاوضات 60 يوما؟
3: الجانب الذي يمثله نائب الرئيس ويمثله زوج ابنته وهذه المجموعة لها هدف معين. أولا أن تظهر للعالم أو تظهر للرأي العام الأمريكي قبل الانتخابات القادمة أنها قد أجلت البرنامج النووي الإيراني أو عطلت البرنامج النووي الإيراني لسنوات قادمة. النقطة الثانية وهي الأهم هي فتح مضيق هرمز الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي بكل أشكاله وليس فقط على قطاع الغاز وقطاع الطاقة. لكن الجانب نتكلم الآن عن الجانب التحليلي في التيار الذي يريد ينصح بعدم توقيع مذكرة بالشجاعة الحالي. هذا التيار يرى أن هناك نقاط كثيرة لم تتناولها الفوضى. طبعا الجانب الذي قلناه أن الحديث الداخلية داخل الإدارة أنهم يريدون كسب الوقت وهم يتكبرون في البرنامج النووي. النقطة الأخرى أنهم لم يتضمن برنامج الصواريخ البالستية أو الصواريخ الأخرى التي يهدد المنطقة خاصة عن الجانب العربي من الخليج. النقطة الثالثة أن الحلفاء أمريكا وأصدقائها هم الجانب العربي من الخليج، لكن إيران أو أبو المذكرة لا تشمل دعم إيران للمنظمات التي مثل الحوثيين مثل حزب الله مثل الحشد الشعبي. مثلما حدث في الكويت مثلا كان هناك صواريخ ليس من إيران ولكن من الحشد الشعبي إلى العراق. كل هذه الجوانب لم تشمل هذه المذكرة. فهذا هو النقاط التي تقوي من وجهة نظر راتكليف
1: وهذا وربما الأيضي. هناك يعكس أيضا هذا التباين أيضا أستاذ عادل ما بين ما تناقشه إيران داخليا وما تتعهد به علنيا، دعنا نقول استراتيجية تكتيكية وغياب نية حقيقية للتنازل. إذا توقفنا عند هذه النقطة، هل ثمت آليات تحقق، آليات رقابة يمكن أن تضمن التزام إيران بتعهداتها خلال فترة التحقق.

0: التفاوض أستاذ عادل؟
1: هذا هو كعب أخيل هذه المذكرة. نقطة رابعة للمذكرة، أنه لا توجد آلية حقيقية من ذلك. مثل ما تعلم كان هناك في السابق حتى قبل اتفاقيات أوباما كان هناك نوع من التواجد ووكالة الدولية للطاقة الذرية. مثلا مذكرات التفاهم لم تشمل تركيب كاميرات تعمل 24 ساعة في اليوم في كل المناطق وتدعى الوكالة الدولية للطاقة النووية، وهي وكالة تبع الأمم المتحدة وكالة مستقلة. مثلا هذه هي النقطة، فلا توجد آلية للتأكد من التزام إيران بذلك. والتاريخ 50 عام الماضية يشير إلى أن الإيرانيون طريقتهم في التفاوض هي طريقة التجار الذي يريد مد أمد التفاوض وانتظار أن ترتفع الأسعار.
0: نعم، دعنا ننتقل إلى مبدأ الأداء مقابل المكافأة. كيف يؤثر هذا المبدأ إنجاز التعبير ديناميكية المفاوضات؟ هل يعطي كما يراه المحللون الطرف الإيراني حافز للتعاون هذه المرة، أم دعنا نقول مجالا للمناورة؟
1: طبعا مجال المناورة أكثر، لأن هذا مرتبط بما ناقشناه في النقطة السابقة. إذا لم تكن هناك آلية للضبط أو التأكد 100% وحتى على الأقل التأكد 90% من أن الإيرانيين ملتزمون بعدم الاستمرار في تخصيب اليورانيوم ووضع الكمية الموجودة تحت المنقبة وتسليمها للوكالة، هذا يعني أن إيران تدافع عن المكافأة، وهي تحتاج سيولة الرصائد التي تفوق 20 بليون دولار المجمدة التي قد تستفيد منها إيران. حتى مجرد الهدنة إيران تستفيد منها في الحصول على أسلحة جديدة لم تشملها إطار الاتفاقية. مسألة المكافأة مثل ما ذكرت ستكون هنا في صالح إيران إذا حدث توقيع المذكرة وحدث سيولة الأرصدة المجمدة التي تسعى إيران إلى الحصول عليها منذ أمد طويل.
0: قبل الختام هناك سريعا، لو حتى منشط رئيسي أستاذ عادل حول تداعيات المحتملة على استقرار المنطقة في حال فشل المفاوضات، أو دعنا نقول تأجيلها بعد انتهاء المهلة الزمنية.
1: طبعا هناك نقطة تفجير الشرارة هي لبنان. للمرة الأولى نجد رئيس أمريكي منذ نصف ساعة فقط ينتقد إسرائيل علنا في حديثه في مؤتمر السابعة، وكان بجانبه أمير قطر. أنا عندما وجهت الأسئلة نجده انتقد إسرائيل وانتقد بنيامين نتنياهو شخصيا وقال أنه يجب أن يعدل من سياسته في لبنان. هذا قد يشجع حزب الله على إطلاق صاروخ أو اثنين تؤدي بإسرائيل إلى الانتقام أو إلى رد فعل وتشتعل المنطقة. هذا رقم واحد. رقم اثنين، مثل ما رأينا في الفترة الماضية حتى لو تطلق إيران الصواريخ مباشرة نجد أن الحشد الشعبي في العراق نسبة تهديده للكويت والإمارات العربية الشمالية، نجد أن الحوثيين في بالمندب قد يؤثرون على الملاحة وهذا قد يؤثر على مصر والسعودية. نعم. وعلى الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس.
0: كل هذه تداعيات محتملة على استقرار المنطقة في حال فشل المفاوضات أو حتى تأجيلها. الأستاذ عادل درويش، كنت متحدثا من لندن، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.
2: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
0: مرحبا بكم مجددا. تسود أجواء ضبابية بشأن شمولية الاتفاق بين واشنطن وطهران الذي لم تكشف بنوده رسميا حتى الآن، ففي حين يؤكد مسؤولون إيرانيون وباكستانيون أن مذكرة التفاهم تشمل لبنان بالفعل وتنص على الإنهاء الفوري والداعم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات، عزز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الغموض مصرحا بأن النزاع في لبنان سيبحث من أجل تسويته، مضيفا أنه يتعين على واشنطن الحديث بشأنه مع إسرائيل التي أكد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الاحتفاظ بحرية التحرك والعمل العسكري. ومتابعة لهذا الموضوع ينضم

0: إلينا من عمان الأستاذ عادل محمود الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك.
1: أهلا أخي محمد ومساء الخير لجميع المستمعين أيضا.
0: حياك الله. بداية أستاذ عادل، لا يزال الغموض، لا يزال الترقب يخيمان على الاتفاق الأمريكي الإيراني. مصير جبهة القتال هذه المرة في لبنان في هذا الاتفاق الأمريكي الإيراني الجديد، ما هو هذا المصير؟
1: شوف، اعتقادي تم فصل المسارات سياسيا وعسكريا، وهنالك نموذجين، يعني مسارين: مسار استمرار القتال منذ الهدنة المفتوحة بين إيران وأمريكا وإسرائيل، استمر القتال بين إسرائيل وحزب الله، وثم المسار ونقول قطار السلام الذي بدأ من خلال المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن. بمعنى لو كان هنالك دمج للمسارات، أو نقول ثقل إيراني بموضوع الهدنة التي جربناها، لتوقف القتال. يعني أنا أعتقد الجمعة القادم قد لا تكون المذكرة فيها شيء إلزامي لإسرائيل. الرئيس الأمريكي قبل قليل في تصريحات في على هامش قمة الدول السبع، يعني أشار ربما هناك عتب ما، لكن في المقابل على نتنياهو وإسرائيل في موضوع قصف الضاحية، لكنه في المقابل هناك دائما دعم أمريكي لحقوق إسرائيل الأمنية. يعني بمعنى قد نرى الأسبوع القادم 22 شهر ربما يكون هناك جولة الأسبوع القادم على ما أظن بين يعني بيروت وتل أبيب بموضوع المفاوضات. أيضا حزب الله ليس ملزم هنا، هذه مشكلة. يعني هو يقول هؤلاء يعني أزمتهم متجذرة أو يريدون حرب أبدية ما بين إسرائيل ولبنان، لكن في كل الحالات قد نرى ربما يعني وقف إطلاق نار، لكن خروج إسرائيل. كاتس كان حازم، مدير حاسم وزير الدفاع، المناطق الأمنية الثلاث: جنوب لبنان، جنوب سوريا، غزة، لن تخرج.
0: تبقى احتمالات كثيرة أستاذ عادل. يعني نبقى في هذه الجبهة، الجبهة اللبنانية، ما هي أسباب دوافع هذا الغموض بشأن هذه الجبهة؟ ما تفسيرك له؟
1: طبعا الغموض لأن كلا الأطراف غير ملزمة بما هو منتظر يعني الجمعة القادم. بمعنى إسرائيل حين أقول لك كاتس لا يريد الخروج، هناك غنائم لإسرائيل بمشاركاتها مع الولايات المتحدة بحرب إيران، كلها ملفات هي مترابطة وجبهات مترابطة ومنعكسة على بعضها البعض. لكن ما بعد الجمعة إذا نقول إسرائيل أصرت على القتال المستمر، وأنا أميل أن رغم كل الدعوات الأمريكية أو نقول محاولة دمج المسارات، ستستمر إسرائيل إلى تحقيق أهدافها في التموضع العسكري، لكن تريد الدولة اللبنانية. يعني إسرائيل تريد، التي أعطت جرعات وكان هناك تفاهمات على موضوع الهدنة المؤقتة في لبنان، لكن تريد يعني أمريكا وإسرائيل أن يكون للدولة اللبنانية، وأعتقد أنها يعني بدأت تفرض خيار الحرب والسلم، لكن متدرج. هناك مشكلة أزمة سلاح حزب الله، إذا أصرت شماعة إسرائيل وهذا هام كما في غزة، يعني سلاح حماس، أعتقد أنها ستستمر رغم كل الهدن. ونحن نشهد حرب من طرف واحدة، كانت في لبنان سنة وثلاث شهور استمرت تحت الدواعي الأمنية وحزب الله كان ملتزم، لكن اليوم المعادلة تغيرت، قواعد اللعبة تغيرت، هنالك يعني أمال أن يكون هناك انعكاس للمذكرة المنتظرة على الجبهة اللبنانية. هل نحن
0: قبل الخوض في هذه المذكرة وما يتناوله في الجبهة اللبنانية أستاذ عادل، يعني ذكرت يعني في معرض الحديث عن الأسباب وعن الدوافع لهذا الغموض بشأن الجبهة اللبنانية، في المقابل كما يراه محللون متابعون لهذه القضية أن الرئيس الأمريكي عزز هذا الغموض بتصريحه بأن جبهة لبنان يتعين الحديث مع إسرائيل بشأنها. لنتعرف بداية قبل الخوض عن الاتفاق وما يؤثره على التوازنات السياسية داخل لبنان، ما هي أبرز المخاوف اللبنانية من الغموض الذي يحيط ببنود الاتفاق؟
1: شوف، في هنالك إلى الآن الدولة اللبنانية وحزب الله، يعني إذا كان التعامل مع إسرائيل أمريكيا من خلال المفاوضات، بوابة المفاوضات، أنا أعتقد سنرى الكثير من كما قلت لك على الطاولة، هنالك بروز الدولة الوطنية. يعني قد ينكمش نفوذ وسيطرة حزب الله وتأثيراته على الدولة اللبنانية، هذا ما تريده أمريكا وإسرائيل. بمعنى تريد دولة على الحدود. إذا تم تأمين هذه المعادلة

يعني لا ينسحب إسرائيل من المربعات الأمنية، المناطق الآمنة داخل نقول لبنان، ربما إذا كان البديل الجيش اللبناني هذا الشيء لا يمنع. لكن أنا أعتقد يعني الحديث مع إسرائيل أمريكيا، لأن شوف أزمة إسرائيل دائما هي حدودية، تريد معادلة بالقوة، فرض معادلة الاستقرار لشعبها لدولتها من خلال فرض المعادلة الأمنية. الآن نحن

0: هناك بشكل او باخر امريكا تريد منح اسرائيل، ومع اني انا استبعد هذه النظريه لان الولايات المتحده الامريكيه اصبحت تميل او نقول تفرض معادله لبنانيه جديده، اي خرجت تقريبا لبنان من ملفها من حضن فرنسا الى الولايات المتحده الامريكيه، لذلك سيتصدى واشنطن الكثير من التمادي الاسرائيلي على المصالح الامريكيه الجديده، لان شكل السلام الجديد ربما يكون سلام اقتصادي امني بمعادله اقتصاد معاش لبنان وايضا توفير الامن لاسرائيل. لكن انا اميل وارجح ان هنالك ربما نشهد دعوات لوقف اطلاق النار وليس الزاميه لاسرائيل، لان المحادثات الاسرائيليه الامريكيه تجاه امن اسرائيل الكل هناك اجماع عليه، اذا حزب الله تقول ايران لا نظامات ارهابيه، اذا الشماعه موضوع وجود حزب الله قلق امن لشمال اسرائيل واسرائيل ككل، التصريحات الامريكيه هامه جدا حتى لو كان هناك تغييرات في المعادلات السياسيه.
1: تضحك هذه النقطه استاذ عادل، وربما هناك سيناريو محتمل للبنان في حال تعثر الاتفاق او انهياره. اذا من عمان الاستاذ عادل محمود الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: ثغرة خطيرة في الاتفاق، أحمد السدحان، مذكرة هرمز ويبقى الجمر تحت الرماد، خالد الزيودي، اتفاق 60 يوما واللا يقين السياسي، يوسف الديني، وقفة مع الصحافة المصرية، شكري عبد الحميد.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الرأي الكويتية، والتي قال فيها الكاتب أحمد السدحان: في ظل المؤشرات المتزايدة على اقتراب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق أو تفاهم جديد بشأن الملف النووي والعقوبات ومضيق هرمز، فهنالك تساؤلات مشروعة حول التداعيات الاستراتيجية لمثل هذا الاتفاق، خصوصا إذا جاء بصيغة تركز على الجوانب النووية وتغفل الملفات الأمنية التي تمثل جوهر المخاوف الخليجية. وكتب تحت عنوان: ثغرة خطيرة في الاتفاق.
1: فرغم أن أي اتفاق قد يسهم في خفض احتمالات المواجهة العسكرية، إلا أن الثغرة تكمن في احتمال استبعاد برنامج الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة من القيود المفروضة، وهي أدوات تعتبرها دول الخليج من أخطر عناصر التهديد المباشر لأمنها. كما أن رفع العقوبات والإفراج الجزئي عن الأصول المجمدة قد يوفر لطهران موارد قد تعزز قدرتها السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يثير مخاوف من استخدامها في نفوذها في المنطقة.
0: وخلص الكاتب إلى أن القلق الخليجي يزداد تجاه إيران، وإن كان الاتفاق المرتقب قائما على تجميد أو تقييد مؤقت للأنشطة النووية بدلا من معالجة جذرية للبنية التحتية النووية، ما يعني إمكانية عودة الأزمة إلى الواجهة بمجرد انتهاء فترات التقييد أو تغيير الظروف السياسية. وأضاف:
1: إن التحدي الحقيقي أمام دول الخليج لا يتمثل في مبدأ الاتفاق بحد ذاته، بل في محتواه وتفاصيله ومدى قدرته على معالجة مختلف مصادر التوتر الإقليمي، إذ أن اتفاقا يحد من التخصيب النووي دون أن يتناول الصواريخ البالستية والنفوذ الإقليمي وآليات الضمان الأمني قد يمنح المنطقة هدوءا مؤقتا، ربما بعده عاصفة يجب الاستعداد لكل احتمالاتها، فإن أسباب القلق الاستراتيجي قائمة وربما أكثر تعقيدا في المستقبل.
0: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الدكتور خالد الزيودي: تتوالى الأنباء عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بوصفها محاولة لاحتواء أزمة ألقت بظلالها الثقيلة على أمن المنطقة، غير أن بنودها تشير إلى أن ما يجري لا يرقى إلى تسوية دائمة بل أقرب إلى تهدئة مؤقتة، فالجمر لا يزال تحت الرماد، والمسافة بين وقف إطلاق النار وسلام الحرب

0: حقيقي لا تختصر بتوقيع أو إعلان، بل تقاس بمدى الالتزام العملي بما يعزز أمن المنطقة ويمنع عودة التوتر، وكتب تحت عنوان مذكرة هرمز ويبقى الجمر تحت الرماد.
1: تبدو المذكرة إطارا مرحليا يهدف إلى إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة ورفع القيود عن الموانئ ووقف العمليات العسكرية على الجبهات، وهذه خطوات مهمة إذا تحققت وتمنح المنطقة فرصة لالتقاط الأنفاس، لكنها في المقابل لا تعني نهاية الأزمة، خاصة إذا بقيت ملفاتها الجوهرية وفي مقدمتها الملف النووي وضمانات أمن الملاحة مؤجلة إلى جولات لاحقة أكثر تعقيدا.
0: وخلص الكاتب إلى أن إعادة فتح المضيق لا ينبغي أن تكون إجراء مؤقتا أو مشروطا بترتيبات قابلة للتأويل، بل يجب أن تقوم على مبدأ واضح بأن حرية الملاحة حق لا يجوز تحويله إلى ورقة ضغط. أما في المسار النووي فالمطلوب ليس مجرد تأجيل للخلاف، بل بناء إطار رقابي واضح يطمئن المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى أن أي تفاهم لن يتحول إلى هدنة تكتيكية تسمح بإعادة ترتيب الأوراق. وأضاف:
1: قد توقف هذه المذكرة نزيف المواجهة مؤقتا، لكنها لن تصنع سلاما ما لم تتحول من هدنة قصيرة إلى مسار جاد يعالج أسباب الأزمة. فالستون يوما المقبلة إن اعتمدت هذه المهلة ليست نهاية الطريق، بل هي اختبار للنوايا والالتزامات، وما يجري بين واشنطن وطهران ليس نهاية حرب بقدر ما هو استراحة محارب.
0: في صحيفة الشرق الأوسط السعودية قال الكاتب يوسف الديني: كشفت الصيغة الأولية المسربة للاتفاق الإيراني الأمريكي رغم كل التفاؤل الذي يحيطها أن الحرب المكلفة على العالم لم تنتهي إلى حالة حسم سياسي واضح، بل إلى ما يمكن وصفه بالهدنة المركبة الهشة. إن كل طرف يقرأ التفاصيل بشكل، فاليوم هو يوم التفاصيل وحالة الما بعد التي يجب أن تساهم فيها دول المنطقة، خصوصا التي تعرضت للاعتداء الإيراني وتصدت له بعقلانيتها وعدم التصعيد. وكتب تحت عنوان اتفاق 60 يوما واللا يقين السياسي:
1: هل فترة 60 يوما كافية لإنتاج اتفاق ناضج وفعال يراعي الصورة الكلية للمنطقة وملفاتها المتداخلة والمتشابكة؟ ربما هي بداية، لكن الأكيد أن ملفات ما بعد الاتفاق ستكون معقدة، وثمة أسئلة يجب أن تناقش بوضوح عن المخزون وحدود التخصيب ودور وكالة الطاقة الذرية، وكيف سيتم ربط العقوبات بالامتثال، وما هي ضمانات جميع الأطراف، والأهم الضمانات لدول المنطقة حفظا للاستقرار والأمن.
0: وخلص الكاتب إلى أن مضيق هرمز هو بوابة أي حل مستدام، فهو أهم ممرات الطاقة والاقتصاد العالمي، والعقلانية التي تعاملت بها الدول الخليجية مع الأزمة تنطلق من حرصها على ضبط التصعيد وحماية الممرات والتوازنات السياسية الصعبة، وهذه العقلانية هي التي ساهمت في تسهيل وخلق هذه الهدنة، ويجب أن تكون الدول المعنية بأي اتفاق من شأنه تقرير مصير العقود القادمة. وأضاف:
1: لم يعد السؤال اليوم عن دافع الحرب، بل هو سؤال اليوم التالي، وتحديدا هل يمنح الاتفاق هذه المنطقة الملتهبة والعالم المنهك من جرائها فرصة للتعايش والسلام والتنمية والخروج من حافة اللايقين التي ظلت عليه منذ عقود؟

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولت الصحف المصرية الصادرة اليوم والزميل شكري عبد الحميد.
1: واصلت الصحف المصرية تسليط الضوء على التطورات الجارية في المنطقة إثر إعلان التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. تقول الأهرام في ضوء لقاء الرئيسين السيسي والشيخ محمد بن زايد: ترحيب مصري إماراتي باتفاق وقف الحرب مع إيران وإعادة فتح مضيق

هرمز. الرئيس السيسي خلال المحادثات يؤكد أن أمن دول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي. وتضيف الصحيفة: خلال لقائه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد، الرئيس السيسي جدد موقف مصر الثابت في دعم استقرار وسيادة دول الخليج العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ومساندة كل الخطوات التي تتخذها قياداتها للحفاظ على سلامة أراضيها وأمن ومقدرات شعوبها، مشددا على أن أمن دول الخليج العربية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وعلى التزام مصر بدعم ومساندة دول الخليج وكافة الدول العربية الشقيقة. وكانت الصحف المصرية قد أبرزت ترحيب مصر بتوصل واشنطن وطهران لاتفاق وقف الحرب، فتقول الأهرام: مصر ترحب بالتوصل لاتفاق بين أمريكا وإيران. وزارة الخارجية تقول: الأمل أن يكون الاتفاق فرصة لتهيئة بيئة داعمة للسلام ودفع الجهود الدبلوماسية لإرساء الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط. وتؤكد أن تسوية الخلافات عبر الحوار تمثل نهجا أساسيا لتحقيق السلام. شكري عبد الحميد، قضايا في الصحافة، القاهرة.

0: حدث وتعليق موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول أن الاتفاق مع إيران سينتقل إلى مرحلة ثانية وأن الولايات المتحدة لن تستثمر أي أموال في إيران. نائب الرئيس الأمريكي يقول أن الرئيس قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة، ويؤكد أن الاتفاق يتضمن التخلص من اليورانيوم. مصادر أمريكية وإيرانية متطابقة تقول إن جولة جديدة من المحادثات ستعقد الجمعة بين واشنطن وطهران. ألمانيا تضع شروطا للمشاركة في مهمة بحرية محتملة لتأمين مضيق هرمز، واليابان لم تتخذ قرارا بعد بشأن إرسال قوات إلى المضيق. قمة مجموعة السبعة تواصل أعمالها اليوم في مدينة أفيان الفرنسية. روسيا تعترض وتدمر 174 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 25 كانت متجهة لموسكو والكرملين. لا توجد قنوات اتصال رسمية فعالة بين روسيا وأوكرانيا. بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على روسيا وتعلن تزويد أوكرانيا بيورانيوم مخصب لتشغيل محطاتها النووية. والجيش الأمريكي يعلن تحطم قاذفة B-52 في ولاية كاليفورنيا، والمؤشرات الأولية تفيد بعدم وجود ناجين. سيداتي وسادتي، في ختام هذه الجولة من حدث وتعليق لكم تحيات محمد الخشمان، من التقديم ومساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن الإخراج مشعل البريدي. إلى اللقاء.
1: حدث وتعليق.
2: هذه إذاعة دولة الكويت. مستمعين الكرام، عودة مرة أخرى بعد أن تابعنا وإياكم جولة إخبارية. متابعة طيبة نتمناها لكم برفقة فقرات برامجنا في إذاعة دولة الكويت.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: استراحة الظهيرة.

ومي برنامج استراحة الظهيرة نرحب فيكم وفي كل من يسمعنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM أو أيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت في هذا البرنامج اللي دائما وأبدا نلتقيكم من خلاله من الأحد وحتى الخميس من الثانية وحتى الثالثة في برنامج استراحة الظهيرة نوافيكم بآخر الأخبار والمستجدات وأيضا ناقش معاكم الكثير من القضايا المجتمعية اللي تهم جميع شرائح المجتمع الكويتي وكذلك دائما وأبدا نتشرف بضيوفنا الكرام من المسؤولين والمختصين ونحاورهم حول العديد من القضايا اللي تهمكم ونتعرف على عملهم ونتعرف على طبيعة اهتماماتهم وكذلك نطرح عنكم التساؤلات مستمعينا الكرام في هذا البرنامج استراحة الظهيرة.

مستمعينا الكرام، في هذا اليوم وهذه هي الإجازة مع غرة محرم نقول للجميع كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، ونسأل الله أن يكون عام خير وبركات وعام أمن وأمان لبلدنا الحبيب الكويت في ظل هذه القيادة الحكيمة من حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه ولي عهده الأمين، وهذه الحكومة الرشيدة وأبطالنا الذين ذادوا عن هذا الوطن وصانوا أمن هذا الوطن خلال الأشهر الماضية. نوجه لهم الشكر والتحية ونهنئهم بمناسبة العام الهجري الجديد، نقول لهم عساكم على القوة، نقول لهم شكرا لكم بحجم العطاء الكبير اللي قدمتوه لبلدنا الحبيب الكويت من بداية هذه الأزمة، من بداية هذا العدوان الآثم. تلقيتوا التعليمات والتوجيهات من قيادتنا الحكيمة وواجهتوا هذا التحدي بعزيمة وإصرار وبسالة دائما وأبدا، وهذا أمر ما هو مستغرب على أبناء الشعب الكويتي الذين جبلوا على هذا العطاء لبلد العطاء، الذين جبلوا على الوفاء والتضحية من أجل كويت الوفاء، الذين جبلوا على أن يضحوا بدمائهم ويخلدوا في تاريخ الكويت كما خلدوا الكويت بدمائهم. لذلك نسأل الله الرحمة والمغفرة لشهدائنا الأبرار، ونسأل الله دائما الصبر لذويهم، ونتمنى دائما وأبدا أن في مثل هذه المناسبات نستذكر أبطالنا، نستلهم منهم الدروس والعبر. والكل اليوم يتحدث عن أبطال الكويت خاصة بعد الأخبار اللي انتشرت وما يتعلق في قرب التوقيع اتفاقية بين أطراف هذه الحرب. احنا نذكر بأن احنا لسنا طرف فيها، نحن بلد تم الاعتداء عليه، نحن بلد قام بحماية أمنه وأمانه وسيادته وشعبه وكل من يعيش على هذه الأرض. لم نكن في يوم الأيام طرف في هذه الحرب، بل نحن من تم زجنا في هذه الحرب من خلال هذا العدوان الآثم المتعمد، ولكن والله الحمد بفضل الله تعالى ورعايته وحفظه لبلدنا الحبيب الكويت والتوجيهات القيادية وبسالة أبطالنا في القوات المسلحة حققنا هذا الأمر، ألا وهو حفظ الأمن والأمان والاستقرار، ودامت الكويت دائما وأبدا دار عز وخير وسلام. مستمعين الكرام، يمكن الآن أنقل لكم يعني وإحنا نتحدث معكم من خلال أثير إذاعة دولة الكويت، الآن أمامي مارشيت لإحدى الصحف الكويتية كذلك بعنوان شكرا يا أبطال الكويت، ويمكن نفس هذه العناوين تم تداولها كذلك في بعض الفقرات الصحفية في برامجنا وما يتعلق اليوم في الصحافة الكويتية التي قدمت أيضا الكثير من الجهود. لذلك نوجه تحية لكل شركائنا في الإعلام الذين وضعوا اليوم الكويت على قائمتهم وأولى أولوياتهم. مستمعينا بكون معاكم بإذن الله من الحين للساعة 3 فقراتنا ومواضيعنا المنوعة، وراح يكون لنا حوار شيق بإذن الله تعالى، حوار أدبي جميل، وكذلك راح نقدم لكم باقة من آخر الأخبار والمستجدات. لذلك نوجه لكم هذه الدعوة للمتابعة ونقول لكم دائما وأبدا حياكم الله في استراحة الظهيرة، ولكم هذه الدعوة وأجمل التحايا من فريق العمل من الإعداد من حوراء درويش وبشاير العيد، ويسعدني أكون معكم في التقديم من أمام المايك خلال هذه الساعة محدثكم مسعود الفياض، أما الهندسة الإذاعية نورة العيسى، التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطير. نجدد لكم هذه التهاني والتبريكات مع بداية العام الهجري الجديد، هذه الذكرى التي نستلهم منها الكثير من الدروس والعبر، هذه الذكرى التي دائما وأبدا نحتفي فيها، وكذلك أيضا نتحدث أيضا عن العبر من هذه الهجرة وكذلك ما يتعلق أيضا في بداية العام الهجري. مستمعينا الكرام، نسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، بيكون معاكم من الآن وحتى الثالثة، لكم هذه الدعوة للمتابعة من قيادة هذا العمل من الأخراج السعود الحربي.

نتابع القصص اللي تشبهنا ونناقش القضايا اللي تهم كل بيت. مساحة تجمع بين الفكرة المفيدة والمعلومة وبين التجربة الواقعية والرأي الهادئ، لأن منتصف النهار يستحق لحظة مختلفة. استراحة الظهيرة.

منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل، نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية، من الأسرة والتعليم إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

مستمعينا الكرام، برنامج استراحة الظهيرة مستمرين معاكم في حلقة اليوم، وبنكون معاكم دائما وأبدا بإذن الله في هذا البرنامج من الأحد للخميس. واليوم نبدأ معاكم بفقرتنا الأخبارية. أوضحت وزارة التربية أن اختبارات الصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي والتعليم الديني ستعقد وفق الجداول المعلنة سابقا، اعتبارا من يوم غد الأربعاء الموافق 17 يونيو الجاري. وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي بناء على التعميم الخاص بالعطلة الرسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية 1448 للهجرة، مشيرة إلى استمرار العمل وفق الجداول المعتمدة للاختبارات النهائية دون تغيير. ودعت الوزارة الطلبة إلى الالتزام بالمواعيد المحددة والاستعداد الجيد للاختبارات، متمنية لهم التوفيق والنجاح وتحقيق أفضل النجاح.

وننتقل معاكم إلى ثاني أخبارنا لهذا اليوم. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني استئناف تشغيل محدود لشركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية من خلال مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي. ووضحت الهيئة أن هذا القرار يأتي استشعارا للمسؤولية الوطنية وحرصا على خدمة المسافرين ودعم استمرارية أعمال شركات الطيران والمحافظة على النظام في حركة الطيران المدني، مشيرة إلى أنه سيتم التنسيق مع شركات الطيران الراغبة بالتشغيل لتحديد مواعيد الرحلات وفق الإجراءات المعتمدة. ودعت الهيئة المسافرين إلى متابعة تحديثات الرحلات بشكل مستمر والتواصل مع شركات الطيران المعنية قبل التوجه إلى المطار، مؤكدة استمرار التنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة لضمان أعلى مستويات السلامة والأمن وكفاءة التشغيل. ومستمعين الكرام، باسمكم نقول للهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الجوية الكويتية ولكل أسرة مطار الكويت الدولي نقولهم خطاكم السوء، ونبارك هذه العودة الحميدة، ونبارك هذا التشغيل وهذه الإدارة الفاعلة، ونسأل الله دائما يديم علينا نعمة الأمن والأمان. ولمسافرين دولة الكويت دائما نذكرهم بأهمية متابعة الحسابات الرسمية للهيئة العامة للطيران المدني وأيضا الخطوط الجوية الكويتية لتفادي أي أخطاء وأيضا لأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية. ونتمنى من الجميع يسافرون ويرجعون لديرتهم الكويت بسلامة.

ثالث أخبارنا لهذا اليوم مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية إطلاق خدمتين إلكترونيتين جديدتين عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل، وذلك ضمن جهود المؤسسات المستمرة في التحول الرقمي وتطوير خدماتها الإلكترونية. وأوضحت نائب المدير العام لشؤون الرقابة ونظم المعلومات أمينة العوضي أن الخدمتين تتمثلان في خدمة دفع الأقساط الخاصة بالبيوت والشقق الحكومية والمساكن المؤجرة ومديونية بدل إيجار وأقساط الكفيل الإلكترونية، إضافة إلى خدمة دفع الرسوم والاشتراكات المرتبطة بخدمات المؤسسة. وأضافت أن المواطنين يمكنهم الاستفادة من الخدمتين عبر تطبيق سهل من خلال اختيار خدمات المؤسسة العامة للرعاية السكنية ثم خدمة الدفع الإلكتروني، حيث تم عرض المبالغ المستحقة آليا قبل إتمام عملية السداد عبر شركة الخدمات المصرفية الآلية المشتركة كينت.

0: وننتقل معاكم مع الجهود المبذولة من قوة الأطفاء العام. أكدت قوة الأطفاء العام حرصها على توفير أعلى مستويات الحماية والسلامة لذوي الاحتياجات الخاصة من خلال خدمات إلكترونية متطورة تسهم في تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ورفع كفاءة عمليات الإنقاذ والإخلاء. وأوضح مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم قوة الأطفاء العام العميد محمد الغريب أن القوة وفرت عبر موقعها الإلكتروني خدمة مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة تتيح تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم الأساسية، بما يساعد فرق الأطفاء على التعرف المسبق على الحالات الخاصة داخل المنازل أو المنشآت والتعامل معها بالشكل المناسب عند وقوع أي حادث أو حالة طارئة. وضاف أن هذه الخدمة تمثل خطوة مهمة في تعزيز منظومة السلامة الوقائية، إذ توفر لفرق الأطفاء معلومات دقيقة تساعدها على اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتناسب مع طبيعة كل حالة، الأمر الذي يسهم في تسريع عمليات الإنقاذ والإخلاء والحد من المخاطر. هذه المبادرة وهذه البادرة ما هي غريبة عام اللي دائما تهتم بجميع شرائح المجتمع وخاصة من فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، ونقول لهم أيضا نظرا للجهود اللي بذلوها في الأسابيع الماضية والأشهر الماضية نقول لهم عساكم على القوة وشكرا بحجم العطاء الكبير الذي قدم لبلدنا الحبيب الكويت.
1: الكويت ليست مجرد مدينة مزدحمة بالطرق والمباني، بل مجتمع حي نابض بالناس والقصص والتجارب.

0: في كل يوم هناك فكرة جديدة، مبادرة شبابية أو قضية اجتماعية تستحق أن تروى وتناقش. مساحة حوار نلتقي فيها نفهم أكثر ما يحدث من حولنا ونقرب أكثر من نبض المجتمع.
1: يا بلادي يا بلادي،
0: استراحة الظهيرة.

منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم، استراحة الظهيرة.

يا هلا ويا مرحبا مستمعينا الكرام، مستمرين وياكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة. هذا البرنامج اللي من خلاله نناقش مختلف القضايا المجتمعية اللي تهم جميع شرائح المجتمع وسلط الضوء على العديد من الجوانب. هذا البرنامج يبث عبر أثير إذاعة دولة الكويت، إحدى واجهات الحركة الثقافية، إحدى واجهات الحركة الإعلامية. ولكن لما نتكلم عن الثقافة، لما نتكلم عن الإعلام، لما نتكلم عن الأدب، بكل تأكيد نستذكر دائما وأبدا رجال ونساء هذا الوطن من الأدباء، ودائما جهودهم الكبيرة المبذولة سواء ما يتعلق في الساحة الثقافية والأدبية، سواء ما يتعلق في الإبداع الأدبي، سواء ما يتعلق أيضا في هذه الإصدارات المميزة لتوجه لجميع فئات المجتمع وبمختلف أنواع الإصدارات وبمختلف أنواع الأقلام الأدبية. كذلك أيضا نوجه دائما التحية لكل من يساهم في دعم الحركة الأدبية والثقافية في دولة الكويت أيضا من خلال جانب العمل النقابي، وكذلك اللي اجمعوا اليوم بخبرتهم سواء من خلال إصداراتهم، من خلال قلمهم، من خلال أيضا مشاركاتهم وتمثيلهم للكويت في المحافل الأدبية العربية وحصولهم على الجوائز ليمثلون دولة الكويت ويرفعون اسم دولة الكويت، وكذلك أيضا من دائما وأبدا يهتمون بالإعلام ويكونون جزء من الأسرة الإعلامية. اليوم لنا ضيفة مميزة جمعت بين الإعلام والأدب، جمعت ما بين التجربة مع القلم ومع التجربة في اليوم التتويج بجوائز أدبية، وأيضا من خلال تتويج هذه المسيرة بتجربة نقابية تخدم من خلالها الأدب والثقافة الكويتية والعربية. مستمعين الكرام، باسمكم نرحب

0: بضيفتنا الكريمة الكاتبة والأديبة الأستاذة جميلة سيد علي. أهلا وسهلا، حياكم الله، وإحنا سعداء جدا أن تكون معنا الأستاذة جميلة سيد علي، أمين سر رابطة الأدباء في دولة الكويت، روائية وكاتبة قصص. فأهلا وسهلا، حياكم الله، هذه الساعة المباركة أستاذة.
1: أهلا فيك أستاذ سعود وأستاذ المستمعين عبر برنامج استراحة الظهيرة، وشاكرت لك جزيل الشكر لهذه المقدمة الرائعة.
0: حياكم الله، وإحنا سعداء فيكم وبوجودكم، ونشكركم على قبول الدعوة، ومهما قدمنا من كلمات ما رحنوا فيكم حقكم ولو جزء بسيط من هذه المسيرة الأدبية المميزة دائما وأبدا. ونشكرك أيضا بأن كنتم معنا خلال مختلف المناسبات، إن كانت في المواسم الأدبية التي تتعلق بتزامنا مع معرض الكتاب، أو إن كانت تتعلق في الحركة الأدبية والثقافية، أو من خلال جهودكم الكبيرة في رابطة الأدباء، وأيضا يمكن كان لكم ظهور مميز وإضافة كبيرة لإذاعة دولة الكويت في العام الماضي لما احتفينا في الكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي. ويمكن أستاذة نبدي سؤالنا من هذا الجانب، هل الكويت ما زالت محافظة على هذه المكانة؟ في العام الماضي احتفت وهي عاصمة للثقافة والإعلام الأدبي، هل نقدر نقول بأن احنا ما زلنا محافظين ونعزز هذه المكانة الثقافية أكثر وأكثر؟
1: أستاذ سعود، طبعا أنا أيضا سعيدة بلقائي معك في أكثر من لقاء ثقافي وإعلامي، وحضرتك متنوع في الطرح وفي الأسلوب الشيق لجذب المستمع وجذب الضيف على حد سواء. طبعا الكويت دائما متميزة ودائما سباقة، وهذا الشيء يعني متفق عليه في دول الخليج عموما، ولمسناه داخل الكويت وخارجها، وليس بدافع فقط وطني، وإن كان الدافع الوطني موجود طبعا. وأيضا من هذا العام من بدايته كانت هناك الكثير من الأنشطة والفعاليات الثقافية، ونحن في مجلس إدارة رابطة الأدباء قابلنا معالي وزير التربية، عفوا وزير الإعلام، في بداية وصولنا إلى المجلس والعمل النقابي كما تفضلت، وكان هناك مجموعة كبيرة جدا من الأنشطة المعدة بهذا الخصوص. ولكن الظروف التي مرينا فيها، وهي ظروف الحرب والضغوط الأمنية التي مرت بها المنطقة ككل وليس الكويت، أدت إلى تأجيل عدد كبير من هذه المشاريع. نأمل الآن أن يعم الأمن والأمان والسلام مرة أخرى، ونعود إلى أنشطتنا مضاعفة، ونعوض ما فاتنا خلال الفترة العصيبة التي مرينا فيها كمنطقة وبالعالم أيضا. وإن شاء الله إن شاء الله الكويت دائما سباقة ودائما رائدة في مجال الأدب والثقافة والإعلام مثل ما تفضلت، وسيكون هناك تزايد مطرد ولن يكون هناك توقف أو تراجع أبدا.
0: نعم، جميل جدا، والكويت ستبقى دائما وأبدا في هذه المكانة التي كانت مميزة فيها على مدار هذه المسيرة الطويلة، على مدار هذه العقود. ولكن أستاذة جميلة، اليوم برأيكم لماذا يبقى الأدب هو عبارة عن حاجة إنسانية مستمرة لا يفقد أهميته رغم التحديات، رغم اختلاف المواسم، رغم المتغيرات، رغم الأزمنة والتطور في اليوم الوسائل الإعلامية، لكن ما زال للأدب أهميته، ما زال للكتاب أهميته، ما زال للقلم أهمية كبيرة، ونشوف الأدب دائما حاضر مع مختلف المتغيرات، فلماذا هذه الحاجة المستمرة؟
1: أستاذ سعود، أنا أؤمن وأعتقد الجميع يؤمنون بذلك أن بدون الأدب لا وجود للثقافة. الثقافة والأدب أيضا يعني مترابطان ومتلازمان، والثقافة والأدب هم حجر الزاوية في بناء المجتمعات والارتقاء بها. الأدب أو الكلمات الأدبية تؤثر في سلوك الأفراد، تؤثر في مواقفهم، لأن القصص والعبر والأمثال التي نتناقلها عبر الأجيال وصلتنا من الأباء والأجداد ومن التاريخ أيضا، هي إرث فكري يجسد الواقع التي تمت فيه كتابة هذه الكلمات. هذا الإرث الفكري يعلمنا كيف نفهم ذواتنا بالبداية، وما هي احتياجاتنا، ما هي المشاكل التي نمر بها، وأيضا يضع لنا الحلول. فكل هذه الأمور يحتاجها الإنسان، يحتاج أن يناقش مشكلاته، يحتاج أن يجد الحل. فعندما يناقشها من خلال الكاتب لا يقوم فقط بتصوير هذه الحالة، لا، هو لا ينقلها حرفيا، هو يعيد تشكيل القضية أو المشكلة أو الحالة ويضيف إليها رؤيته الخاصة. يعني الكاتب يستشف الجوانب النفسية العميقة والجوانب الاجتماعية والجوانب يمكن حتى البيئية التي أدت إلى

0: وجود هذا الحادث والمشكلة أو المعضلة ويحاول أن يجد لها الحلول. لذلك كل زمن يحتاج إلى من يشخص أهم ما يمر به الإنسان في هذه المرحلة، يشخص العلة أو المرض أو المشكلة، وأيضا يضع لها الحلول والعلاجات مما هو متاح في تلك الفترة. فإذا كان الإنسان يستغني عن الهواء أو يستغني عن الماء أو يستغني عن الطعام، فبإمكانه أن يستغني عن الأدب. طبعا هذه أشياء مستحيل أن يستغني عنها، وكل حالة أو قصة نقرأها قد لا تشكل لنا يعني شكل مباشر من المعاناة، ولكنها تضيف لنا إضاءة لكي نتفهم ما يدور حولنا ونستطيع أن نتكيف مع جميع الظروف ونساعد من هو بحاجة للمساعدة.
1: نعم، جميل جدا. وإحنا اليوم كن من هذه المقدمة راح نعتبر بأن هذا الحديث وبمثابة مقدمة راح ننطلق معها مع الكثير من التساؤلات في هذه الحلقة مع ضيفتنا الكريمة أمين سر، رابطة الأدباء في الكويت، الروائية والكاتبة الأستاذة جميلة سيد علي. قبل أن ننطلق في بقية تساؤلاتنا ومحاورنا، ما شاء الله خدتوا تجارب عديدة ومتنوعة، سواء من خلال بداياتكم مع القلم وصولا إلى هذه الإصدارات المميزة التي نالت جوائز كبيرة وجوائز تقديرية تتعلق اليوم في هذه الإصدارات. وإحنا فخورين اليوم أن نحاور ضيفتنا الكريمة في هذه البرنامج، وهي حائزة على جائزة الدولة في القصة وجائزة الشارقة في الرواية، بالإضافة إلى العديد من التكريمات الأدبية، وهذه كلها عبارة عن جزء بسيط من قدركم الكبير فيما يتعلق في القلم والكتابة والأدب. بالإضافة إلى ذلك، ما شاء الله استمريتوا في هذا العطاء وصولا إلى رابطة الأدباء. ما سر هذا التميز وهذا العطاء في كل هذه الميادين اللي خضتوا فيها هذه التجارب المميزة؟
0: أستاذ سعود، طبعا أنا بداية وقبل كل شيء أنا فخورة بكوني مواطنة كويتية تلقت رعاية كبيرة جدا من الدولة ومن رابطة الأدباء بالدرجة الأولى. عندما تكون الموهبة موجودة منذ الصغر وتجد من يكتشفها ومن يشجعها ومن يمد لها يد العون والمساعدة على المستوى الشخصي وعلى المستوى الاجتماعي، هنا تنمو كأي بذرة أو دبثة تزرعها في البداية وتلقى هذا الاهتمام، فهي تنمو وتزهر وتعطي لأنها تلقت هذه الرعاية من البداية. فبفضل الله سبحانه وتعالى الموهبة موجودة والرعاية موجودة، فيبقى الجهد الشخصي، يعمل الإنسان على الارتقاء بأدواته وفتح باب التواصل مع المجتمع ومع القراء ومع الأفراد ومع المؤسسات حتى يستطيع أن يستلهم منهم الأفكار والمعالجات المهمة للقصص والروايات، وبالتالي يقدم أعمالا يشار لها بالبنان. وبفضل الله سبحانه وتعالى استطاعت أن تحصل جوائز سواء كان على مستوى المحلي أو المستوى الخليجي، وأيضا الحمد لله حصلت على جائزة من أيضا جمهورية مصر العربية. فكل هذه الأشياء يعني تعود في البدء إلى البذرة التي تلقت الرعاية كما ذكرت في من رابطة الأدباء ومن الدولة من خلال مؤسساتها ومتمثلة في المجلس الوطني ومتمثلة في وزارة الإعلام ومن القراء جميعا. فكل هذه الجهود المتضافرة أدت إلى وجود هذا النجاح الذي أسعى وأفخر به، أسعد وأفخر به وأسعى دائما إلى تنميته إن شاء الله.
1: نعم، ودائما وأبدا مستمرين في هذه المسيرة الأدبية والثقافية وهذه المسيرة الوطنية في كافة الميادين مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة جميلة سيد علي أمين سر، رابطة الأدباء في دولة الكويت. احنا مستمرين بإذن الله تعالى في هذا اللقاء، راح نناقش الكثير من القضايا حول الرواية، وأيضا راح نناقش ما يتعلق بواقع الأدب وكذلك كيف نحافظ عليه على الرغم من هذه المتغيرات، وما أهمية بناء جيل قادم بإذن الله تعالى يحافظ على هذه المكانة الأدبية وكذلك أيضا يواجه التحديات بالأدب والقلم. وسنكون لنا حديث حول الأسرة والمدرسة والكثير من الجوانب التي سنناقشها مع ضيفتنا الكريمة في هذا اللقاء، الكاتبة الروائية الأستاذة جميلة سيد علي. ولكن نتوقف مع هذا الفاصل وراجعين مرة ثانية في برنامج استراحة الظهيرة مع هذه الاستراحة الثقافية مع الأستاذة جميلة سيد علي.
2: دائما في قصص تستحق أن تروى، وشخصية تستحق أن تعرف، وفكرة تستحق أن تناقش. نافذة يومية على المجتمع الكويتي بكل تفاصيله. نلتقي

فيها نستمع، نتحاور ونكتشف ما يحدث من حولنا. استراحة الظهيرة.

0: منتصف النهار ما هو مجرد وقت عابر، بل فرصة نلتقي ونستمع ونتأمل قضايا المجتمع، مبادرات الخير، أفكار الشباب وتجارب الحياة اليومية. نافذة إذاعية تجمعنا في لحظة هادية من يوم مزدحم. استراحة الظهيرة.
1: مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة، ومع هذه الاستراحة الثقافية الأدبية مع ضيفتنا الكريمة اللي تشرفنا عبر الهاتف، أمين سر رابطة الأدباء، الأستاذة جميلة سيد علي الروائية والكاتبة. أهلا وسهلا مرة أخرى، حياك الله، وإحنا سعداء أن نجدد هذا الحوار ونستمر بهذا الحوار الثقافي الأدبي.
2: وأنا أسعد أستاذ سعود، حياك الله، وأرحب المستمعين مرة أخرى.
1: حياكم الله أستاذة. رح نناقش هذه القضية، ما يتعلق في الأدب، ما يتعلق في الرواية، ما يتعلق في الكتاب، من العديد من النواحي، سواء على مستوى مجتمع، سواء على مستوى أسرة، سواء على مستوى مدرسة، لكن ودنا نبدي في اليوم المجتمع بشكل عام، فقراءتكم لواقع المجتمع وكذلك اليوم علاقة المجتمع مع الأدب، وإن كان على الجانب الآخر أيضا الأدب يعكس واقع المجتمع من خلال الإسهامات وما يقدم من إصدارات وما يقدم من كتاب ورواية وكل أشكال الأدب.
2: طبعا اكيد هذا شيء مؤكد استاذ سعود، اتفق معك طبعا تماما، لان الكاتب او الاديب هو وليد البيئه، فبالتالي كل ما يتفاعل فيه، ما يمر فيه من احداث في هذه البيئه، يتفاعل مع تفكيره ومع خلفيته الثقافيه وايضا مع قلمه، وينتج هذا العمل الادبي سواء كان روايه او قصه او حتى كشعر كمسرح بجميع مختلف الانواع الادبيه. فكل كاتب له وجهة نظر مختلفة في التفاعل عما يدور حوله من أحداث، يتبلور هذا التفاعل من خلال عمل أدبي يتميز ما بين الكتاب وما بين الأدباء، ولكن إذا جمعتهم كلهم في إطار واحد تجد أنهم يغطون حقبة زمنية محددة في مجتمع معين، بمعنى أن تكتمل الصورة، تكتمل تجد أن 5 أو 6 من الأدباء والكتاب في نفس الحقبة الزمنية استطاعوا أن يغطوا أهم القضايا التي مر فيها المجتمع أو مر فيها العالم أيضا. فكل هذه الأشياء دليل على أن الأدب يعكس واقع المجتمع ويتفاعل معه ومثل ما يضيف إليه أكثر، لأن كما ذكرت الأديب لا يقوم فقط بتصوير ما هو موجود، ولكن مع الخلفية التي أدت إلى وجود هذه الأشياء، ويضيف إليها من تجاربه ويضيف إليها من خبراته.
1: نعم، جميل جدا. لو نتكلم أكثر اليوم حول السنوات الأخيرة والعقود الأخيرة، ما يتعلق اليوم في هذه الحركة الثقافية في دولة الكويت وما يتعلق في المجتمع الكويتي، سواء كان المجتمع الكويتي كإقبال على ما يتعلق في الأدب وحركة ثقافية، أو إن كان على الجانب الآخر أن يكون الأدب هو الذي يهتم في هذا المجتمع، خاصة لما نتكلم على سبيل المثال ما يتعلق في معارض الكتاب، ما يتعلق في اليوم الحلقات النقاشية، ما يتعلق كذلك في الإصدارات اللي تكون موجودة كجزء من الحركة الثقافية على مدار العام. هل العلاقة هذه ما بين المجتمع والكتاب هي مستمرة على مدار العام؟ هل هي العلاقة ما بين المجتمع والكتاب مستمرة بشكل دائم، أم تتعلق فقط في المواسم الثقافية ثم يتم استئنافها مع عودة هذه المواسم مرة أخرى في كل عام؟
2: شكرا لهذا السؤال الذكي والعميق أستاذ سعود، كما تعود دائما من ما شاء الله أسئلتك ومحاورتك.
1: الله يسلمك، هذه شهادة نعتز فيها أستاذة جميلة،
2: جزاك الله خير. لا هذا حق أستاذ الفاضل، العلاقة ما شاء الله يعني متصاعدة وليست موسمية، بالعكس هي في تقدم وفي ازدهار، وليس فقط أنا من وجهة نظري، ولكن لاحظ في السنوات الأخيرة طبعا بغض النظر عن معرض الكتاب وعن الانتشار الأدبي للكتاب والأدباء، وأجد أيضا ذلك خاصة بين صفوف الشباب الذين يأتون إلى المعرض بحثا عن اقتناء المؤلفات، وأنا أتكلم طبعا عن المؤلفات الكويتية بالدرجة الأولى. صحيح. لكتابنا وكاتباتنا، ونجد أن الشباب الجامعي والشباب حتى في مرحلة الثانوية وممن يعني تخرجوا يبحثون عن استكمال ما ينقصهم لمؤلفة معينة أو المؤلف معين. من جهة موازية لهذا الموضوع،

0: تجد في مجال الدراما ومجال التأليف المسرحي في السنوات الأخيرة في تصاعد جميل جدا لأن تكون الأعمال الدرامية في التلفزيون لمؤلفين وكتاب محليين كويتيين، وأعمالهم تلقى ما شاء الله صدى جميل عند المشاهد والمتابع، ومنهم من يعمل على شراء المؤلف الأصلي وهو القصة أو الرواية قبل أن تتحول إلى عمل درامي ليقارن بين المؤلف الأصلي وبين العمل الذي شاهده على شاشة صغيرة. فكل هذه الأشياء تدل على أن يعني التوافق ما بين الكاتب والمجتمع توافق مستمر وليس موسمي فقط، وأيضا كما ذكرت هو في حالة تصاعدية، فهذا شيء جميل جدا صراحة. لأن إحنا يعني أوكي نهتم بالكتاب ونهتم بالأدباء والشعراء، وأيضا ما شاء الله يعني حتى على المستوى المسرحيات كثير من المسرحيات مؤلفيها من الشباب الكويتي من الجنسين وحصلوا على جوائز محلية وجوائز خليجية، ولكن في نفس الوقت إحنا يعني نعطي نفس الاهتمام للقارئ. القارئ الذي لا يجد ما يبحث عنه في مؤلفاتنا من حيث أن تفاعل مع ما يدور حولي، سواء يعني ليس بالضرورة هناك مشكلة أو معضلة، هناك مستجدات في المجتمع، هناك أمور تكنولوجية، أمور حياتية، أمور اجتماعية حدثت عليها اختلاف في وجهات النظر. فبالتالي إذا أنا لم أجسدها له في كتاباتي، لم أشعره بأنها جزء من اهتمامي، هو لن يقبل على متابعة ما أكتبه أو حتى مناقشته أو أنه هو يتابعه على شاشة التلفزيون. فكل هذه الأشياء يعني مثل ما نقول إحنا معادلة من جانبين يجب أن تكون متوازنة. صحيح. ويجب أن تكون متزايدة.
1: نعم أستاذ جميل، لما تكلمتي عن هذه المعادلة ما اقتصرت اليوم الأمثلة اللي ضربتيها أو الحديث عن العناصر فقط على مستوى الكتاب، تحدثتي عن الأعمال اللي تحول إلى أعمال درامية، تحدثتي عن المسرح، تحدثتي عن الشاشة، تحدثتي عن مختلف أشكال الثقافة في دولة الكويت. لماذا هذه الإجابة تحدثت عن كافة هذه الأنواع ولم تقتصر فقط على الكتاب؟
0: لأنها كلها في النهاية كما ذكرت لك الثقافة تشمل جميع أنواع الكتابة الأدبية، المسرح، الموسيقى، كل هذه الأشياء تشكل ثقافتنا. فالأديب أو الكاتب أو المؤلف لا يعيش في قمقم ولا يعيش في برج عاجي معزول عن ما يدور حوله في المجتمع. أنا ككاتب وكمؤلف في لحظات التي أكون في راحة واستجمام أقبل على مشاهدة المسرحيات واستماع إلى الموسيقى ومشاهدة ما يعرض على الشاشة، أقبل بكل لهفة على قراءة ما يكتبه زملائي وزميلاتي سواء كان من كتابنا في الكويت أو من الكتاب العرب، وبالإضافة بدرجة كبيرة جدا إلى قراءة الأعمال المترجمة. كل هذه الأشياء تسقل الموهبة وتضيف حيوات أخرى إلى حياة الإنسان لأنه يعيش في خبرات الآخرين ويطلع على ما يفكرون فيه. العالم أستاذ سعود عبارة عن يعني خلية متشابكة يعيش فيها أعداد مهولة جدا من المفكرين ومن المتذوقين لكل أنواع الفنون والأداب والثقافات. فنحن إذا تفاعلنا معهم ننتج في كتاباتنا أشياء جميلة جدا ومدهشة فعلا، تختلف عن إن لما نكون نسير في اتجاه واحد فقط ولا نرى ما يدور حولنا ولا نتفاعل معه.
1: نعم.
0: هذا التفاعل ينعكس على القارئ فيجعله أيضا هو مندهش ومتقبل لما يتلقيه من المؤلف.
1: نعم صحيح، ولكن هناك جيل قادم، يعني جيل علينا اليوم أن نحل الكثير من القضايا المتعلقة بهذا الجيل وما يواجهه من تحديات كحل جذري، ونعود اليوم إلى حلول تتعلق ابتداء من مرحلة الطفولة. أطفال اليوم ولدوا على وجود أجهزة ذكية بأيديهم، ولدوا على عصر التكنولوجيا، ولدوا في عصر الذكاء الاصطناعي، وفي زمن سابق قد يكون يعني هناك أجيال سبقتهم لهم علاقة في المكتبة المدرسية، لهم علاقة في قراءة مجلة الأطفال قبل النوم، ولكن الآن تحدث عن جيل ولد على هذه الأجهزة الذكية، فسيواجه الكثير من التحديات مع هذه المتغيرات الكبيرة التي نراها. الآن كيف يمكن أن نبني جيل قادم يستمر

0: بهذا الوعي، يستمر بالحفاظ على هذه الثقافة، يستمر بالتمسك بسلاح الثقافة في وجه مختلف التحديات التي قد تواجهنا، وكذلك يحافظ على هذا الإرث الذي هو في حقيقته كنز لا يفنى، وهو كنز ثقافي كبير. فكيف يمكن ضمان استمرار العلاقة بين الأدب والكتاب وهذا الطفل الذي سيكون في يوم الأيام هو من يكمل هذه المسيرة؟
1: استاذ

0: حياتها تتطور في السعودية. نحن بلا شك يعني ما وصلنا يختلف عن ما وصل إلى أبائنا وما سيصل إلى أبنائنا وما سيصل إلى أحفادنا. التكنولوجيا أنا لا أعتبرها شيء يهدد الثقافة بقدر ما هو يغير ويجدد في الأسلوب الذي نتبعه في التواصل مع الأدب ومع الثقافة ومع الكتاب. الكتاب شيء جميل جدا التصقنا فيه على مدى قرن كامل لأنه يشكل لنا الملموس الورقي والأشكال والرسومات والأفكار. حاليا أستاذ سعود إذا يعني علمنا أطفالنا أن الأفكار ممكن أن تنتقل عن طريق الكتاب الإلكتروني قبل أن يذهب إلى النوم كما تفضلت. أنا سأقرأ لطفلي أو لحفيدي قصة ما قبل النوم وطبعا ممكن أن أقرأها من الكتاب كما هو معتاد وممكن أن أقرأها من الكتاب الإلكتروني. الثقافة والأدب والعلم والشعر كل هذه الأشياء تنتقل عبر الأجيال وتتطور من حيث أسلوب نقلها فقط، لكن الفكرة إذا غرسناها عن طريق القدوة يعني عندما يجد الطفل في الأسرة بداية أن الوالدين مهتمين بهذا النوع الأدبي التراثي مثل ما تفضلت الذي انتقل إلينا عبر الأجيال، فهو بالتالي سيبحث عن هذا الشيء بدافع التقليد أولا ثم بدافع الفضول. أيضا لما يذهب إلى المدرسة ويجد أن هذا التقليد متبع في الحصص الدراسية وفي المسابقات التي تقدمها المدرسة في التقدير الذي يجده من يتميز في قراءة القصص أو في كتابتها، كل هذه الأشياء يعني تجعل عنده حافز. بعد ذلك كيف يطبق هذه الأفكار؟ هل يطبقها عن طريق خط اليد، استخدام الكمبيوتر، استخدام حاليا أيضا هناك كثير من الشباب ويعني صراحة في عمر 13-12 أقل أكثر نجد أنهم مقبلون على الرسومات اللي هي الأنمي وهذا فن جديد أيضا صحيح. الشباب يعني مقبل عليه فإنه يضع الرسومات المصورة ويضع الفكرة وممكن يستخدم أيضا الحاسوب في طريقة تنسيق هذه الرسومات. سادي الانفتاح وتقبل التكنولوجيا وتقبل الحياة المعاصرة مع المحافظة على التراث والمحافظة على القصص الجميلة التي عشناها وانتقلت إلينا، كل هذه الأشياء تفاعلات جميلة يجب ألا نخشاها، يجب ألا نعتبرها صحيح. تحدي، يجب أن نعتبرها مستجدات نتعامل معها ونوصلها إلى الأجيال القادمة كما وصلتنا ممن سبقونا.
1: نعم أنا أشكرك فعلا على هذا الأمر أستاذة جميلة، ولكن اليوم لو نتحدث عن ترجمة هذا الأمر من خلال مناهج وزارة التربية يعني نعم. وزارة التربية وما يتعلق اليوم بمفهوم الثقافة والأدب، يعني أنا أتشرف يوم الأيام أثناء الطفولة أني كنت يعني جزء من المدرسة المكتبة المدرسية والمشاركة في مسابقات المكتبة المدرسية، وهي اليوم يعني لها فضل كبير على ما نحن عليه اليوم من خلال وجودنا في المجال الإعلامي والمجال الثقافي، ولذلك تبقى المكتبة المدرسية لها مكانتها ويبقى تأثيرها على مدى طويل وعلى مدى عقود طويلة. ولكن لو نتحدث عن هذه المناهج الدراسية في ظل وجود هذه المستجدات كما وصفتها أستاذة جميلة سيد علي، اليوم كيف علينا أن نجعل هذه المناهج مناسبة لما يتعلق في واقعنا الثقافي وينمي الثقافة ويساعد على النهوض في هذه الثقافة أكثر وأكثر، ونتحدث عن خطة ونتحدث عن استراتيجية ونتحدث عن نهج يكون كجزء من هذه المناهج الدراسية ونهج وزارة التربية.
0: أستاذ سعود مثل ما تفضلت هي المناهج طبعا تقوم بدور كبير جدا في وزارة التربية في الاهتمام باللغة العربية بالدرجة الأولى طبعا في جميع فروع العلم والمعرفة، ولكن بالنسبة للأدب وبالنسبة للكتابة اللغة العربية مهمة جدا، ولكن إلى جانب المناهج وهذا جزء لم تغفل عنه وزارة التربية أبدا هي الأنشطة المدرسية. هناك الكثير من الأنشطة التي تنظم وهناك قطاع خاص بالأنشطة داخل الوزارة يعني بالتحفيز على القراءة، المشاركة في مسابقات كتابة القصة داخل الكويت وعلى مستوى الخليج، وهذه المسابقات سنوية وعلى مدى سنوات حاليا تشارك فيها الكويت وتحصل ما شاء الله طلبتنا وطالباتنا يحصدون الجوائز المشرفة في المراكز الأولى والمراكز المتقدمة، فتشارك فيها وزارة التربية على مختلف المناطق التعليمية وفي جميع المراحل. هناك أيضا

0: مسابقات خاصة بالمكتبات داخل الكويت في استضافة أدباء وأديبات الكويت، وأنا تشرفت بإني كنت ضيفتهم على مدى أكثر من سنة في أسبوعات في مدارس الطالبات، وفي أيضا استضافة في المكتبة المدرسية. فالمناهج تسير جنبا إلى جنب مع تشجيع الأنشطة المدرسية في مجال القصة وفي مجال الرواية. أيضا شكلنا مسابقات لتشجيع الطلاب على كتابة القصة، بحيث أنه يكون لديه إلمام بمثل ما نقول تكنيك كتابة القصة في سن الثانوية وحتى قبل ذلك. وشاركت مع المجلس الوطني عديد من المدارس، وأيضا من بعض الطلبة عن طريق أولياء الأمور وليس من خلال مدرسة معينة. فالأمور أستاذ سعود تبشر بالخير، المستقبل يعني صراحة في أمان بإذن الله تعالى، وإن نسعى دائما إلى أن يكون في زيادة من هذه الجوانب عن طريق اهتمام أولياء الأمور ومتابعة ما يستجد في الساحة، متابعة مثلا موقع وزارة التربية، موقع رابطة الأدباء، وبيننا وبينهم أيضا تعاون في مجال كبير لنشر الثقافة وكتابة القصة وقراءة القصص بين الطلبة والطالبات. أيضا المجلس الوطني يقوم بهذا الدور. فإذا كان أولياء الأمور فعلا مهتمين ومتابعين ومشجعين للأبناء، كل هذه الأشياء ستساهم بشكل كبير جدا في زيادة عدد الشباب المقبلين على هذا النوع من الكتابة. وصدقني أستاذ سعود، يعني أنا لا أقول أن من يهتم بالكتابة هو فقط من يتوجه إلى القسم الأدبي، لا بالعكس، أنا لاحظت كثير من الطلبة والطالبات في القسم العلمي ولديهم ما شاء الله درجات متقدمة في العلوم والفيزياء وبقية الفروع والرياضيات، ولكن أيضا يجربون الكتابة ويقبلون عليها والقراءة، كذلك طبعا في المرحلة المتوسطة والثانوية. فالأمور نعم ليست بهذا السوء، وإن كنا صحيح نتمنى فعلا أن تكون أفضل بكثير، وإن شاء الله المستقبل سيحمل لنا الكثير من الأمور الإيجابية.
1: نعم، جميل جدا، وإحنا تشرفنا بهذا الحوار الثقافي، وتشرفنا دائما وأبدا في هذه المسيرة وهذه الشراكة الدائمة مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة جميلة سيد علي أمين سر رابطة الأدباء في الكويت، روائية وكاتبة، ودائما وأبدا تشرفنا في هذه الحوارات. فكل الشكر والتقدير لكم، وشرفتينا وسعدتينا في برنامج استراحة الظهيرة وهذه الاستراحة الثقافية لهذا اليوم.
0: شكرا لك أستاذ سعود للمستمعين، ونتمنى أن ألتقيكم دائما بخير وثقافة وأدب
1: بإذن الله تعالى. مستمعين الكرام، كان هذا مسك الختام لهذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة. لكم هذه التحايا من فريق العمل، من بشاير العيد، حوراء درويش، محدثكم سعود الفياض، نورة العيسى، غزال الخلفان، محمد عبد العزيز المطيري، ولكم أجمل التحايا من الإخراج من سعود الحربي. في أمان الله.

0: موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن الاتفاق مع إيران ينص بوضوح على أنها لن تمتلك سلاحا نووي، مؤكدا أن هناك فرص جيدة للتعامل مع إيران. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الرئيس قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة، ويؤكد أن الاتفاق يتضمن التخلص من اليورانيوم. وزارة الخارجية القطرية تقول إن كل القضايا ستتم مناقشتها في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. الرئيس الأمريكي يقول إنه غير راض عن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه لبنان. ألمانيا تضع شروطا للمشاركة في مهمة بحرية محتملة لتأمين مضيق هرمز، واليابان لم تتخذ قرارا بعد بشأن إرسال قوات إلى المضيق. قمة مجموعة السبع تواصل أعمالها اليوم في مدينة إيفيان الفرنسية. الرئيس الأمريكي يقول إن الوقت حان لتوسيع روسيا وأوكرانيا اتفاق سلام دائم. الصين تنفي اتهامات أوروبية لها بتدريب عسكريين روس قاتلوا في أوكرانيا. الجيش الأمريكي يعلن تحطم قاذفة B-52 في ولاية كاليفورنيا، والمؤشرات الأولية تفيد بعدم وجود ناجين. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية، وبقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل. إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ، بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعين الكرام، نروي لكم حكاية طفل من الدوحة ولد عام 1932، حمل في روحه بذرة الكلمة وموهبة البيان. إنه علي بن سعود الثاني، ابن بيئة عربية عريقة، نشأ في أحضانها واستقى من ترابها حب الشعر وعشق اللغة منذ صغره، في زمن كانت القصيدة فيه لسان القوم وذاكرة المكان. تلقى علي تعليمه الأول على يد والده الذي زرع فيه حب المعرفة وأدب النفس، ثم حفظ القرآن الكريم وهو في 12 من عمره، ليكون ذلك الحفظ أساسا متينا لبنائه اللغوي. بعدها تنقل بين عدد من المشايخ والمعلمين، كان من أبرزهم حسن المطوع الذي أسهم في صقل شخصيته العلمية. وحين فتحت المدارس النظامية أبوابها في قطر عام 1950، أقبل عليها بشغف لسنوات، ثم واصل بناء نفسه ثقافيا بإرادته الخاصة دون أن يتوقف يوما عن القراءة والتعلم والبحث. لم يكتفي بما تلقاه بين جدران الفصول، فمد يده إلى أمهات الكتب العربية وعكف عليها، وغاص في دواوين شعراء الجاهلية، واستوعب أسلوب أعلام الشعر العربي وعمالقته، حتى صار يتذوق الكلمة ويزنها بميزان دقيق. توج ختام مسيرته بإصدار 5 دواوين شعرية حتى عام 1994، وكان أشهرها ديوان في غدير الذكريات، الذي يكشف عنوانه وحده عن روح شاعر يعيش على حافة الذاكرة والحنين إلى عبق الماضي. وقبل أن يجف حبره، ترك لنا كلمات نابعة من القلب تجري كالنهر بين الذاكرة والوجدان. تشبثت بالأطلال لما بدا لي تراث الكرام الغر يشمخ عاليا، وقفت على الرسم الذي فيه عزتي وقد كان دين الله حيا وباقيا، سألت بقايا من بقايا فلم يجب سوى طلل يحكي إلي تراثيا، تراث رجال جاهدوا بنفوسهم وما صنعوا زحفا وما كان باديا. رحل علي بن سعود الثاني عام 1999 عن الدوحة التي أحبها وغنى لها، لكن قصائده بقيت شاهدة على رجل آثر أن يعيش بالكلمة ويخلد بها، فكان الشعر وطنه الأول والأخير ومرآته التي رأى فيها نفسه والعالم من حوله.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثا جديدا، وكل نص احتمالا مفتوحا، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: إذاعة دولة الكويت
1: عبر الأثير
0: منبر يروي حكاية وطن.
2: وطني
0: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
3: إن

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي، رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، فنرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي. الشاعر خليفة لقيان.
1: البدايات شيء من البراءة وربما السذاجة أيضاً، لأن محاولات أولية لتجربة لم تنضج بعد. ومن المؤكد أن الإنسان من خلال قراءاته واطلاعاته على تجارب الآخرين ينمي موهبته ويطور تجربته. في الفترة التي تفتحت بها مداركنا، مرحلة أو حقبة الستينات، كانت هذه فترة أو مرحلة تطور وتجريب لافت للنظر في مجال الشعر.
0: شخصيات من بلادي. أشعل سراجك قرص الشمس قد غابا، وأرسل الليل حراسا وحجابا. أشعل سراجك هذه الأرض ما برحت، سحابة الحب والأنوار أحقابا. ننظر إلى عينيه نجد هدوء الخليج وصفاء الروح، في حالة أحد صباحات الكويت الطفلة الوديعة. الشاعر خليفة لقيان. وهو الشاعر والحلم والفارس والأديب، وله العديد من المؤلفات والمشاركات في مجال الأدب والشعر. الشاعر الكويتي خليفة لقيان هو من أهم شعراء العالم العربي، وأحد أهم الشخصيات الكويتية التي أثرت التراث الأدبي العربي والكويتي، وهو من الأسماء القليلة التي تشغل ذاكرة الحاضر والمستقبل بعطائها الفكري وموقفها الثقافي ورأيها الثابت حول قضايا الثقافة والوطن.

تستمد أصالة هويتها الفكرية من جوهر حياة تقاسمت فيها الفرص ما بين التضحية والعطاء، تنتمي في ذلك إلى جوهري وسبب هذا الوجود. يعد الشاعر الدكتور خليفة لوجيان أحد مؤسسي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأحد المدافعين الدائمين عن حوض الثقافة والفنون ومسيرة الحركة الثقافية في الكويت بثوابتها التي كانت دائماً إلى جانب قضايا الإنسان، وكان دائماً مهموماً بقضايا الوطن وقضايا الإنسان الكويتي بانتمائه العربي وبطموحه إلى العيش الكريم.

0: وهو رابطة الأدباء، وقد تولى رئاستها بوصفه أميناً عاماً لها، إضافة إلى أنه يشكل علامة مميزة في مسيرة حركة الشعر الكويتي الحديث، فهو أحد فرسان الجيل الثاني للحركة الشعرية، وقد اتصف شعره بالأصالة قدر اتصافه بالحداثة. ولقد كان حضور الدكتور خليفة لوغيان في مختلف المنتديات الثقافية والأدبية محلياً وخارجياً يمثل أحد الوجوه المشرقة للحركة الثقافية في الكويت. شخصيات من بلادي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام في أعذب الكلام. يقول أحدهم: أنا دائما بخير، ليس لأني خارق، ولكن لأني أستوعب جيدا أن كل شيء وارد، والوارد هو الخير الذي اختاره الله لنا. كل شيء قابل للتعويض، وما لا يتم تعويضه يمكن استبداله، وما لا يمكن استبداله يمكن الاستغناء عنه. مهما بلغ حجم الخسارة تظل في عيني خيرة. وجميل أن يستوعب الإنسان أن لا شيء يعود كما كان. دعونا نفهم هذه العبارة ونحفظها جيدا قبل أن تكسر شيئا جميلا كان يسعد قلوب الآخرين. لا شيء يعود كما كان. عزيزي المستمع، يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: إذا كنت في الطريق إلى الله فاركض، وإذا صعب عليك فهرول، وإذا تعبت فامشي، وإذا لم تستطع فسر ولو حبوا، ولكن إياك والرجوع. ما أجمل هذه الكلمات، وما أعمق ما تحمله من معان تربوية وإيمانية. فهي ليست حديثا عن سرعة السير فحسب، وإنما حديث عن الثبات، عن أن القضية الكبرى ليست كم بلغت من الطريق، وإنما أن تبقى في الطريق نفسه. إن السير إلى الله ليس رحلة أيام معدودة، ولا مرحلة عابرة من مراحل العمر، بل هو سفر الحياة كلها، يبدأ مع أول لحظة يعي فيها الإنسان حقيقة وجوده، ويستمر حتى يلقى ربه. وهو في هذا الطريق تتفاوت الأحوال، فليس الناس فيه على وتيرة واحدة، وليس القلب دائما في الدرجة نفسها من النشاط والإقبال. تأتي أيام يركض فيها المؤمن إلى الطاعات ركضا، يجد في قلبه نورا، وفي روحه انشراحا، وفي عبادته لذة لا تكاد توصف. يأنس بالقرآن، وتأنس نفسه بالدعاء، ويجد في ذكر الله راحة تغنيه عن كثير من متاع الدنيا. فهذه أيام الركض، أيام المنح الربانية والنفحات الإيمانية. ثم تأتي أيام أخرى تخف فيها الهمة، وتثقل الخطوات، وتكثر الشواغل، وتتزاحم هموم الدنيا. هنا لا يطلب منك أن تتوقف، بل أن تهرول بدل الركض. فإن لم تستطع الهرول فامشي، فإن ضعفت عن المشي فسر ولو ببطء شديد. فالله جل في علاه، الله سبحانه

0: وتعالى لا ينظر إلى سرعة السائرين بقدر ما ينظر إلى صدقهم في السير. ورب عبد سبق غيره لا لأنه كان أكثر عملا بل لأنه كان أكثر ثباتا. فكم من أناس بدأوا بقوة ثم انقطعوا، وكم من آخرين كانت خطواتهم بطيئة لكنهم ظلوا ثابتين حتى بلغوا منازل عالية عند الله سبحانه وتعالى. الخضر الحقيقي عزيز المستمع لا يكون في الفتور، فالفتور طبيعة بشرية. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسألون عن تغير أحوال القلوب، والخطر ليس في التعب، فكل مسافر يتعب، والخطر ليس في التعثر، فكل سائر قد تزل قدمه، وإنما الخطر كل الخطر في الاستسلام والرجوع بعد أن عرف الإنسان طريق الهداية. ولهذا كان الشيطان لا يفرح بمعصية عابرة كفرحه بانقطاع العبد عن الطريق، فقد يذنب المؤمن ثم يتوب، وقد يضعف ثم يعود، وقد يتأخر قليلا ثم يلحق. لكن إذا استقر في قلبه اليأس وأقنع نفسه أن لا فائدة من المحاولة، فقد حقق الشيطان غايته. إن المؤمن الصادق لا يقول سقطت فلا أستطيع القيام، بل يقول سقطت وسأقوم، ولا يقول قصرت فلا أمل لي، بل يقول باب التوبة ما زال مفتوحا، ولا يقول ضاعت السنوات، بل يقول لعل في ساعة صدق تمحو أعواما من الغفلة. تأملوا رحمة الله سبحانه وتعالى الواسعة، فإن ربك سبحانه لا يمل حتى تملوا، ويفرح بتوبة عبده ويقبل المقبل عليه ولو جاءه مثقلا بالذنوب. ومن أعظم معاني العبودية أن تبقى متجها إلى الله سبحانه وتعالى مهما ضعفت ومهما قصرت ومهما أثقلتك أعباء الحياة. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
2: هنا الكويت،
3: نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
1: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلماً كبيراً أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت أجيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد.

المستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح. إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج الرياضة والصحة مساحة توعوية تسلط الضوء على أهمية النشاط البدني والصحة الجسدية والنفسية في حياتنا اليومية، معتمداً على معلومات موثوقة من مصادر طبية وعلمية وعالمية. هدفنا أن نكون دليلاً مبسطاً لكل من يسعى لتحسين نمط حياته، سواء من خلال ممارسة الرياضة أو الاهتمام بالتوازن الجسدي والنفسي. برنامج الرياضة والصحة نحو حياة أكثر نشاطاً ووعياً وحيوياً.

الرياضة والصحة، إعداد بشاير العيد، تقديم علي الشلاحي، زهراء رمضان، تنفيذ محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبو الم.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج الرياضة والصحة، حيث نواصل معكم رحلتنا نحو تعزيز الوعي الصحي وتسليط الضوء على أهم الممارسات التي تساعد على ممارسة الرياضة بطريقة صحية وآمنة. ويحرص الكثير من الأشخاص على ممارسة التمارين الرياضية بهدف تحسين اللياقة البدنية أو الحفاظ على الصحة، إلا أن البعض قد يغفل عن الخطوات الأساسية التي تسبق التمرين رغم أهميتها الكبيرة في حماية الجسم وتقليل احتمالية الإصابة، وهي الإحماء. فالإحماء لا يعد مجرد خطوة روتينية قبل التمرين، بل مرحلة مهمة تساعد الجسم على الاستعداد للنشاط البدني بشكل تدريجي من خلال تنشيط العضلات والمفاصل وزيادة تدفق الدم. في المقابل، فإن التجاهل للإحماء أو ممارسته بطريقة غير صحيحة قد يزيد من احتمالية التعرض للإجهاد أو الإصابات الرياضية، خاصة أثناء التمارين المكثفة أو الحركات المفاجئة. كما أن الإصابة الرياضية لا تقتصر على الرياضيين المحترفين فقط، بل قد تحدث لأي شخص يمارس النشاط البدني دون وعي كاف بطريقة التمارين الصحيحة أو حدود قدرة الجسم. من هنا تبرز أهمية التوعية بدور الإحماء في الوقاية من الإصابات، إلى جانب التعرف على أبرز الأخطاء التي قد تؤدي إلى المشكلات العضلية أو الإصابة أثناء ممارسة الرياضة. وفي هذه الحلقة نسلط الضوء على أهمية الإحماء وأنواعه ودوره في حماية الجسم، إلى جانب استعراض أبرز الإصابات الرياضية الشائعة وكيفية الوقاية منها. فما أهمية الإحماء قبل التمارين؟ وهل يمكن لعدة دقائق بسيطة أن تقلل من احتمالية الإصابات الرياضية؟
1: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.

0: التعريف بالإحماء وأهميته قبل التمارين. يعد الإحماء من الخطوات الأساسية التي تساعد الجسم على الاستعداد للنشاط البدني بشكل تدريجي وآمن، حيث يهدف إلى تهيئة العضلات والمفاصل والجهاز التنفسي قبل البدء بالتمارين الأساسية. وخلال الإحماء يبدأ الجسم برفع درجة الحرارة بشكل تدريجي، مما يساعد على زيادة مرونة العضلات وتحسين تدفق الدم، وهو ما يسهم في تجهيز الجسم للحركة وتقليل الضغط المفاجئ على العضلات والمفاصل. كما يساعد الإحماء على تحسين التركيز والاستعداد الذهني قبل التمرين، خاصة أثناء التمارين التي تحتاج إلى توازن أو مجهود بدني أكبر. ومن الجوانب المهمة أيضا أن الإحماء يسهم في تحسين كفاءة الحركة والأداء أثناء التمارين، مما يساعد على ممارسة النشاط البدني براحة وتحكم أفضل. وفي هذا الجانب نستمع إلى رأي المدرب الرياضي المعتمد عبد الله المطوع حول أهمية الإحماء قبل التمارين ودوره في حماية الجسم أثناء النشاط البدني.
1: معاكم كوتش عبد الله المطوع، مدرب رياضي معتمد. أغلب الإصابات سببها شيء بسيط، لكن للأسف الكثير يستهينون فيه. الإحماء والتسخين قبل أي نشاط رياضي ترى مو خيار، لكنها ضرورة ولا بد منها. قبل التمرين يساعد جسمك ويهيئ العضلات والمفاصل للدخول مود التمرين، وبعد التمرين تمارين الإطالة والتمدد تساعدك على الاستشفاء ويخفف الشد العضلي. دقائق بسيطة لكن لها تأثير كبير. لا تهمل التفاصيل الصغيرة لأنها تفرق وايد.
0: يوضح الكابتن عبد الله المطوع أن الإحماء الصحيح لا يحتاج إلى وقت طويل بقدر ما يحتاج إلى أداء مناسب وتدرج يساعد الجسم على الاستعداد للحركة بشكل آمن.
2: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.

0: تأثير الإحماء على الأداء الرياضي لا يقتصر دور الإحماء على الوقاية من الإصابات فقط، بل يمتد أيضا ليؤثر بشكل مباشر على مستوى الأداء أثناء التمارين. فعندما يكون الجسم مهيئا للحركة بشكل تدريجي، تصبح العضلات أكثر قدرة على الاستجابة، ويشعر الشخص براحة وتحكم أكبر أثناء أداء التمارين. كما أن الإحماء يساعد على تحسين سرعة الحركة والتوازن والتركيز، خاصة في التمارين التي تحتاج إلى مجهود بدني أو تنسيق حركي أعلى. في المقابل، فإن الدخول المفاجئ في التمارين دون تهيئة الجسم قد يؤدي إلى ضعف الأداء والشعور بالإجهاد بشكل أسرع. من هنا فإن الإحماء لا يساعد فقط على حماية الجسم، بل يسهم أيضا في تحسين جودة التمرين والاستفادة منه بشكل أفضل.
1: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.

0: الجانب الطبي، كيف تحدث الإصابات الرياضية؟ تحدث الإصابات الرياضية غالبا نتيجة الضغط المفاجئ على العضلات أو المفاصل، خاصة عند ممارسة التمارين دون تهيئة الجسم بشكل مناسب أو عند أداء الحركات بطريقة غير صحيحة. فعندما تكون العضلات غير مستعدة للحركة أو المجهود، تزداد احتمالية التعرض للشد العضلي أو الإجهاد أو الإصابات المرتبطة بالمفاصل والأربطة. كما أن تجاهل الإحماء أو الانتقال المفاجئ إلى تمارين عالية الشدة قد يؤدي إلى تحميل الجسم مجهودا يفوق قدرته، وهما قد ينعكس على الأداء ويسبب الإصابات المتفاوتة.
1: من الإصابات الشائعة المرتبطة بالتمارين الرياضية الشد العضلي، التهاب الأوتار، إصابات المفاصل، إضافة إلى الإجهاد الناتج عن الإفراط في التمارين دون منح الجسم الوقت الكافي للتعافي. كما أن تكرار الحركات بشكل خاطئ أو استخدام أوزان غير مناسبة قد يزيد من احتمالية الإصابة، خاصة مع غياب التدرج في التمارين. ومن هنا فإن فهم أسباب الإصابات الرياضية يعد خطوة مهمة تساعد على الوقاية منها وممارسة النشاط البدني بطريقة أكثر أماناً.
2: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية

0: شائعات تؤدي إلى الإصابات الرياضية. يقع بعض الأشخاص في مجموعة من الأخطاء أثناء ممارسة التمارين دون إدراك أن هذه الممارسات قد تكون سبباً مباشراً في التعرض للإصابات الرياضية. فمن أكثر الأخطاء شيوعاً تجاهل الإحماء أو اختصاره بشكل كبير، رغم دوره المهم في تهيئة الجسم للحركة وتقليل الضغط المفاجئ على العضلات والمفاصل. كما أن البدء بتمارين شديدة أو استخدام أوزان أكبر من قدرة الجسم قد يؤدي إلى إجهاد العضلات أو الإصابة، خاصة عند غياب التدرج في التمارين. ومن الأخطاء أيضاً ممارسة التمارين بطريقة غير صحيحة، سواء من حيث وضعية الجسم أو تنفيذ الحركة، وهو ما قد يزيد الضغط على بعض العضلات أو المفاصل بشكل غير طبيعي. كما قد يعتقد البعض أن الشعور بالألم أثناء التمرين أمر طبيعي دائم، رغم أن بعض الآلام قد تكون مؤشراً على إجهاد أو إصابة تحتاج إلى الانتباه. وفي هذا الجانب نستمع إلى رأي الكابتن شيرين، مدرب رياضي دولي معتمد من الاتحاد الأوروبي، حول أبرز الأخطاء التي قد تؤدي إلى الإصابات أثناء ممارسة التمارين.
1: من أسباب الإصابات الرياضية غالباً تكون سببها الحركة الغلط أو التكنيك أو عدم الإحماء الجيد قبل التمرين أو حتى التمرين المفرط أو الزايد عن الحد. عدم منح الجسم وقت كافي للتعافي يكون إحدى أسباب الإصابات. بعض الأشخاص يستخدمون معدات مو مناسبة للرياضة اللي يسوونها، مثل الأحذية أو أدوات السيفتي. نصيحتي لكم: الإحماء الجيد قبل التمرين والتمدد بعد التمرين، زيادة شدة التمرين والأوزان تدريجياً، ارتداء معدات الحماية المناسبة لكل رياضة، والتوقف عند الشعور بالألم وعدم تجاهله. كوتش شيرين، مدرب رياضي دولي معتمد من الاتحاد الأوروبي.
0: توضح الكابتن شيرين أن الالتزام بالطريقة الصحيحة في التمارين والتدرج والانتباه لإشارات الجسم يعد من أهم العوامل التي تساعد على تقليل احتمالية الإصابات الرياضية.
2: نحو توازن أفضل بين الجسد والعقل، برنامج الرياضة والصحة، طريقكم لحياة أكثر نشاطاً وحيوية.
3: لماذا تزداد الإصابات عند المبتدئين؟ يتعرض بعض المبتدئين في ممارسة الرياضة للإصابة بشكل أكبر، وغالبا ما يكون السبب مرتبطا بالحماس الزائد أو الرغبة في تحقيق نتائج سريعة خلال فترة قصيرة. فقد يبدأ البعض بتمارين تفوق قدرة الجسم أو يستخدم أوزانا غير مناسبة دون منح العضلات والمفاصل للتأقلم مع النشاط البدني. كما أن تقليد التمارين المنتشرة دون معرفة الطريقة الصحيحة قد يزيد من احتمالية الإجهاد أو الإصابة، خاصة مع غياب التدرج أو الإحماء المناسب. من المهم أيضا أن يدرك المبتدئ أن بناء اللياقة يحتاج إلى وقت مع استمرارية وليس إلى ضغط مفاجئ على الجسم. من هنا فإن البداية التدريجية والالتزام بالأساسيات الصحيحة يعدان من أهم العوامل التي تساعد على تقليل الإصابات الرياضية.
2: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.
0: والآن مع أكثر الإصابات الرياضية شيوعاً. تختلف الإصابات الرياضية من شخص لآخر بحسب نوع التمارين وطبيعة النشاط البدني، إلا أن هناك مجموعة من الإصابات تعد من أكثر المشكلات شيوعاً بين الأشخاص الذين يمارسون الرياضة، ويعد الشد العضلي من أكثر الإصابات انتشاراً، حيث يحدث غالباً نتيجة الإجهاد أو الحركة المفاجئة.

0: أو عدم تهيئة العضلات بشكل كافي قبل التمرين. كما تعتبر إصابات المفاصل من المشكلات المتكررة خاصة في الركبتين والكحلين نتيجة الضغط الزائد أو الأداء غير الصحيح لبعض الحركات. ومن الإصابات الشائعة أيضاً التهاب الأوتار الذي قد يحدث بسبب تكرار التمارين بشكل مفرط دون منح الجسم وقتاً كافياً للتعافي. كما قد يتعرض البعض للإجهاد العضلي نتيجة الإفراط في التمارين أو عدم التوازن بين التمرين والراحة. ومن المهم الانتباه إلى أن تجاهل الألم أو الاستمرار في التمارين رغم الشعور بالإصابة قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة وزيادة فترة التعافي. ومن هنا فإن الوعي بالإصابات الشائعة يساعد على الوقاية منها والتعامل معها بشكل مبكر قبل تطورها.
1: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.
0: الفرق بين الإحماء والتمدد. يخلط بعض الأشخاص بين الإحماء والتمدد رغم أن لكل منهما هدفاً مختلفاً ودوراً مهماً في الاستعداد للتمارين. فالإحماء يهدف إلى تنشيط الجسم ورفع درجة حرارته بشكل تدريجي من خلال حركات خفيفة تساعد على زيادة تدفق الدم وتجهيز العضلات للحركة. أما التمدد فيركز على تحسين مرونة العضلات والمفاصل وتقليل التشنج العضلي، ويستخدم غالباً للمساعدة على تحسين مدى الحركة وتقليل الشعور بالشد. ومن المهم أيضا معرفة التوقيت المناسب لكل منهما، حيث يفضل أن يبدأ الشخص بالإحماء قبل التمرين، بينما يمكن أداء بعض تمارين التمدد بعد النشاط البدني للمساعدة على الاسترخاء العضلي. كما أن المبالغة في التمدد أو أداءه بطريقة غير صحيحة قد يؤدي أحيانا إلى إجهاد العضلات بدلا من مساعدتها. ومن هنا فإن فهم الفرق بين الإحماء والتمدد يساعد على ممارسة التمارين بطريقة أكثر توازناً وأماناً.
1: لأن صحتكم تبدأ من اختياراتكم اليومية، يقدم لكم برنامج الرياضة والصحة، خطوات بسيطة نحو نمط حياة صحي ومستدام.
2: متى يجب التوقف عن التمارين؟ من المهم أن يكون الشخص أكثر وعياً بالإشارات التي تستدعي التوقف عن ممارسة التمارين، خاصة أن تجاهل بعض الأعراض قد يؤدي إلى تفاقم الإجهاد أو زيادة الاحتمالية من الإصابة. فمن العلامات التي تستوجب التوقف الشعور بألم حاد ومفاجئ أثناء التمارين، خاصة إذا كان الألم في المفاصل أو العضلات بشكل غير معتاد. كما أن الشعور بالدوخة أو ضيق في التنفس الشديد أو فقدان التوازن يعد من المؤشرات التي تستدعي أخذ قسط من الراحة وعدم الاستمرارية في النشاط البدني. من المهم أيضا الانتباه إلى أن الشعور بالإجهاد الطبيعي يختلف عن الألم الناتج عن الإصابة، حيث أن بعض الأشخاص قد يستمرون في التمرين رغم وجود مؤشرات واضحة على إرهاق الجسم. كما أن العودة للتمارين بعد الإصابة يجب أن تكون بشكل تدريجي لتجنب تكرار الإصابة أو زيادة الضغط على العضلات والمفاصل. من هنا فإن الاستماع إلى إشارات الجسم يعد من أهم العوامل التي تساعد على ممارسة الرياضة بطريقة آمنة ومتوازنة.
1: التغيير الحقيقي يبدأ من خطوة بسيطة، ومع برنامج الرياضة والصحة نرافقكم نحو عادات صحية مستمرة.
0: إشارات تدل على إجهاد العضلات. قد يواجه بعض الأشخاص علامات تدل على تعرض العضلات للإجهاد نتيجة للإفراط في التمارين أو عدم منح الجسم الوقت الكافي للتعافي. ومن أبرز هذه الإشارات الشعور المستمر بالتعب أو ضعف القدرة على أداء التمارين المعتادة أو استمرار الألم لفترات طويلة بعد النشاط البدني. كما قد يلاحظ البعض ضعف التركيز أو انخفاض النشاط بشكل عام، وهي مؤشرات قد تدل على حاجة الجسم للراحة أو تقليل شدة التمارين. ومن المهم أيضا الانتباه إلى أن تجاهل هذه الإشارات قد يؤدي إلى زيادة الضغط على الجسم وارتفاع احتمالية الإصابات. ومن هنا فإن فهم إشارات الجسم يعد من الأمور المهمة التي تساعد على تحقيق توازن بين التمرين والتعافي.
2: الوقاية من الإصابات أثناء التمارين. تعد الوقاية من الإصابات الرياضية جزءا أساسيا من ممارسة النشاط البدني بشكل

0: في تهيئة الجسم للحركة وتقليل الضغط المفاجئ على العضلات والمفاصل. كما يعتبر التدرج في التمارين من الأمور المهمة، خاصة عند زيادة شدة التمرين أو استخدام الأوزان، حيث إن التدرج يساعد الجسم على التأقلم بشكل أفضل. من الجوانب المهمة أيضا الحرص على أداء التمارين بالطريقة الصحيحة والانتباه لوضعية الجسم أثناء الحركة لتجنب الضغط غير الطبيعي على العضلات والمفاصل. كما ينصح بالحصول على فترات كافية من الراحة والتعافي، إلى جانب الاهتمام بالتغذية وشرب الماء لما لذلك من دور في دعم العضلات والحفاظ على توازن الجسم. من هنا فإن الالتزام بهذه الإرشادات يساعد على ممارسة الرياضة بشكل أكثر أمانا ويقلل من احتمالية الإصابات الرياضية.
1: نحو توازن أفضل بين الجسد والعقل، برنامج الرياضة والصحة، طريقكم لحياة أكثر نشاطا وحيوية.
2: هل تختلف طريقة الإحماء من رياضة لأخرى؟ تختلف طريقة الإحماء بحسب نوع النشاط البدني الذي يمارسه الشخص، حيث إن لكل رياضة طبيعة حركية وجهداً بدنياً مختلفاً يحتاج إلى تهيئة مناسبة. فالإحماء قبل تمارين الجري أو الكارديو يركز غالباً على تنشيط الدورة الدموية وزيادة حركة الساقين والمفاصل بشكل تدريجي. أما في تمارين القوة ورفع الأوزان فيفضل التركيز على تنشيط العضلات المستهدفة وتحريك المفاصل المرتبطة بالتمرين لتقليل الضغط والإجهاد أثناء الأداء. وفي الرياضات التي تعتمد على السرعة أو التوازن يصبح التركيز على المرونة وردة الفعل جزءاً مهماً من الإحماء، كما أن مدة الإحماء قد تختلف من شخص لآخر بحسب طبيعة التمرين ومستوى اللياقة البدنية. ومن هنا فإن اختيار الإحماء المناسب يساعد على تحسين الأداء وتقليل احتمالية الإصابات أثناء ممارسة مختلف أنواع الرياضة.
0: العودة للتمارين بعد الإصابة. تحتاج العودة إلى ممارسة الرياضة بعد الإصابة إلى وعي تدريجي، حيث أن الاستعجال في العودة للتمارين قد يؤدي إلى تكرار الإصابات أو زيادة الضغط على العضلات والمفاصل. فبعض الأشخاص يعودون إلى التمارين مباشرة بعد الشعور بتحسن بسيط دون منح الجسم الوقت الكافي للتعافي الكامل، وهم قد ينعكس بشكل سلبي على حالتهم البدنية. من المهم أيضا أن تبدأ العودة للتمارين بشكل تدريجي مع تقليل شدة النشاط في البداية والانتباه لأي ألم أو إجهاد غير طبيعي. كما ينصح بالتركيز على الإحماء والتمدد بعد الإصابة، إلى جانب الالتزام بالإرشادات المناسبة التي تساعد الجسم على استعادة توازن بشكل آمن. من هنا فإن الصبر والتدرج يعدان من أهم العوامل التي تساعد على العودة للرياضة بطريقة صحية وتقليل من احتمالية تكرر الإصابات.
1: في برنامج الرياضة والصحة نأخذكم في رحلة نحو أسلوب حياة أكثر توازناً، ونقدم لكم معلومات مبسطة تساعدكم على العيش بصحة ونشاط.
2: التوازن بين الحماس وسلامة الجسم. يعتبر الحماس من الأمور الإيجابية التي تدفع الكثير من الأشخاص للالتزام بالرياضة وتحسين لياقتهم البدنية، إلا أن المبالغة في الحماس أحياناً قد تؤدي إلى التسرع أو الضغط الزائد على الجسم. فقد يحاول البعض أداء تمارين شديدة منذ البداية أو زيادة عدد التمارين بشكل سريع، اعتقاداً بأن ذلك يساعد على تحقيق النتائج بشكل أسرع. لكن في المقابل فإن تجاهل قدرة الجسم أو إهمال الراحة والتدرج قد يزيد من احتمالية الإجهاد والإصابات الرياضية. ومن المهم أيضا أن يدرك الشخص أن بناء اللياقة يحتاج إلى وقت واستمرارية، وليس إلى ضغط مفاجئ أو مجهود يفوق قدرة الجسم. ومن هنا فإن التوازن بين الحماس والوعي بحدود الجسم يعد من أهم العوامل التي تساعد على الاستمرار في الرياضة بطريقة صحية وآمنة.
1: رحلة أسبوعية نحو صحة أفضل، نقدم لكم فيها نصائح عملية تعزز نشاطكم وتدعم توازنكم الجسدي والنفسي.

0: الرياضة تبدأ بالوعي قبل القوة. قد يعتقد البعض أن النجاح في الرياضة يعتمد فقط على القوة أو القدرة على أداء التمارين الصعبة، إلا أن الوعي بطريقة التمارين الصحيحة يعد من أهم الأسس التي تساعد على الاستمرار وتجنب الإصابات. فمعرفة حدود الجسم والالتزام بالإحماء والانتباه للحركات الصحيحة كلها عوامل تساعد على ممارسة الرياضة بشكل آمن ومتوازن. كما أن الاهتمام بالجودة أثناء التمارين أهم من التركيز على السرعة أو المبالغة في الجهد، خاصة أن الهدف من الرياضة هو تحسين الصحة وليس الضغط على الجسم. من هنا فإن الوعي الرياضي لا يقل أهمية عن النشاط البدني نفسه، لأنه يساعد على بناء عادات صحية مستمرة وآمنة على المدى الطويل.
1: وأخيرا مع خلاصة وختام هذه الحلقة، نستعرض أبرز ما تناولناه حول أهمية الإحماء ودوره في الوقاية من الإصابات الرياضية أثناء ممارسة التمارين. تعرفنا معكم على مفهوم الإحماء وأثره في تهيئة الجسم للحركة، إلى جانب دوره في تحسين مرونة العضلات وتقليل الضغط المفاجئ على المفاصل. كما استعرضنا أبرز الأخطاء التي قد تؤدي إلى الإصابات الرياضية وأهمية أداء التمارين بالطريقة الصحيحة والالتزام بالتدرج وعدم الإفراط في النشاط البدني. وتطرقنا أيضا إلى بعض الإصابات الرياضية الشائعة والفرق بين الإحماء والتمدد، بالإضافة إلى مجموعة من الإرشادات التي تساعد على ممارسة الرياضة بشكل أكثر أمانا. وفي المجمل يتضح أن الوعي بطريقة التمرين الصحيحة والاهتمام بالإحماء والتعافي يعد من أهم العوامل التي تساعد على الاستمرار في النشاط البدني وتقليل احتمالية الإصابات.
0: وفي النهاية تبقى الرياضة وسيلة مهمة للحفاظ على الصحة والنشاط، إلا أن ممارستها بطريقة صحية وآمنة لا تقل أهمية عن التمرين نفسه. فالاهتمام بالإحماء والاستماع إلى إشارات الجسم والالتزام بالتدرج كلها خطوات تساعد على حماية الجسم والاستمرار في ممارسة النشاط البدني براحة وأمان. من هنا تبقى الرسالة الأهم: لا تجعل الحماس سببا في تجاهل سلامة جسمك، فالبداية الصحيحة هي الأساس في أي رحلة رياضية ناجحة.

0: كنا معكم في برنامج الرياضة والصحة، نلقاكم في حلقات جديدة بموضوع مختلف ومفيد بإذن الله. في أمان الله.
1: كنتم مع برنامج الرياضة والصحة. تقبلوا تحيات فريق العمل: بشاير العيد، علي الشلاحي، زهراء رمضان، محمد الكوت. الرياضة والصحة، إخراج هاني أبو.

0: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
1: هنا الكويت
0: والحاضر المتجدد.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: ثقافة، فن، معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
3: الرابعة عصرا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيتم عرض مذكرة التفاهم مع إيران عبر وسائل الإعلام خلال يومين، ويؤكد أن الاتفاق مع إيران ينص بوضوح على أنها لن تمتلك سلاحا نووي. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الرئيس قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة، ويؤكد أن الاتفاق يتضمن التخلص من اليورانيوم. وزارة الخارجية القطرية تقول إن كل القضايا ستتم مناقشتها في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. الرئيس اللبناني يؤكد ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار، والرئيس الأمريكي يقول إنه غير راض عن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه لبنان. لندن تعلن المشاركة في جهود إعادة فتح مضيق هرمز، وألمانيا تضع شروطا للمشاركة في مهمة بحرية محتملة لتأمين المضيق. استشهاد فلسطينيين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس الأمريكي يقول إن الوقت حان لتوقيع روسيا وأوكرانيا اتفاق سلام دائم. قمة مجموعة السبع تواصل أعمالها اليوم في مدينة إيفيان الفرنسية. الجيش الأمريكي يعلن تحطم قاذفة B-52 في ولاية كاليفورنيا، والمؤشرات الأولية تفيد بعدم وجود ناجٍ. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟

0: لنبدأ بموضوع يبدو وكأنه قادم من أفلام الخيال العلمي يا جهينة.
1: ما هو؟
0: الروبوتات البشرية. هل اقترب العالم فعلا من صناعة آلات تتحرك وتفكر وتتفاعل مثل الإنسان؟

0: العالم يقترب كما ذكرت من خلال ذلك بخطوات متسارعة. فخلال عامي 2024 و2025 كشفت شركات ومختبرات بحثية عديدة عن روبوتات قادرة على المشي والتحدث وتحليل البيئة المحيطة بدرجة مذهلة. وأحد أبرز هذه المشاريع جاء من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بالتعاون مع شركات تقنية متخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
1: وما الذي يجعل هذه الروبوتات مختلفة عن الآلات القديمة؟
0: الفرق أن الروبوتات الحديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والرؤية الحاسوبية وأجهزة الاستشعار الدقيقة، ما يسمح لها بالتعامل مع المواقف المتغيرة بدلا من تنفيذ أوامر ثابتة فقط.
1: وهل وصلت فعلا هذه الروبوتات إلى مرحلة فهم البشر؟
0: ليس بشكل كامل، لكنها تطورت كثيرا. الباحث الياباني هيروشي إيغوشيغورو من جامعة أوساكا أمضى سنوات يطور روبوتات تشبه البشر في تعابير الوجه وطريقة الحديث بهدف دراسة العلاقة بين الإنسان والآلة.
1: وهل تستخدم هذه الروبوتات في حياتنا اليومية؟
0: بدأ استخدامها في بعض المجالات،
1: مثل
0: رعاية كبار السن والمساعدة داخل المصانع والمخازن. فتقارير صادرة عن الاتحاد الدولي للروبوتات أشارت هذه التقارير

0: إلى وجود ملايين الروبوتات الصناعية حول العالم حاليا مع تزايد الاعتماد عليها سنويا.
1: هل هناك أي مخاوف من هذا التطور؟
0: بالتأكيد، خاصة فيما يتعلق بالوظائف والخصوصية والأمان. فالباحثة كيت دارلينج من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا تؤكد أن التحدي الحقيقي ليس في الروبوت نفسه، بل في كيفية تعامل البشر معه اجتماعياً وأخلاقياً.
1: إذن القضية لم تعد تقنية فقط،
0: بل اجتماعية وفلسفية أيضاً يا سيدتي. بعض العلماء يتساءلون، هل يمكن أن تتشكل علاقة عاطفية بين الإنسان والآلة؟
1: هذا ما يتداول إلى ذهني دائماً.
0: هل ستصبح الروبوتات جزءاً من حياتنا اليومية كما أصبحت الهواتف اليوم جزءاً لا يتجزأ من حياتنا؟
1: هل هناك أرقام عن حجم سوق الروبوتات اليوم؟
0: تقديرات اقتصادية لعام 2025 تشير إلى أن سوق الروبوتات والأنظمة الذكية قد تتجاوز مئات المليارات من الدولارات عالمياً خلال السنوات القادمة.
1: مئات المليارات من الدولارات؟ وكأن العالم يدخل مرحلة جديدة بالكامل.
0: بالفعل، وربما ما نراه اليوم ليس سوى البداية فقط.

0: ما رأيك يا جهينة أن ننتقل من الأحلام إلى الفضاء؟
1: جميل جدا، ولكن إلى أين؟
0: المريخ. لماذا يصر العلماء على استكشاف هذا الكوكب تحديدا مع أن الكواكب كثيرة؟
1: لأنه الأقرب شبها بالأرض.

0: هذا الكوكب مليء بخصائص تشبه خصائص الأرض، ولأن العلماء يعتقدون أنه ربما يحتوي على مياه في الماضي.
1: وهل توجد بعثات حديثة إلى المريخ اليوم؟
0: نعم، وكالة ناسا أرسلت مركبات مثل بير سيرفيناس، كما تعمل وكالات فضائية أوروبية وصينية على مشاريع متعددة لاستكشاف الكوكب الأحمر.
1: وماذا عن البعثات السابقة؟ ماذا اكتشفت؟
0: وجدت دلائل على وجود أنهار وبحيرات قديمة، كما اكتشفت مركبات فضائية معادن تتشكل عادة بوجود الماء.
1: وهل يمكن أن يعيش الإنسان هناك مستقبلا؟
0: الأمر معقد جدا، لأن المريخ يمتلك غلافا جويا رقيقا ودرجات حرارة منخفضة وإشعاعات مرتفعة، لكن العلماء يدرسون إمكانية بناء مستعمرات مستقبلية.
1: وهل هناك خطط حقيقية لذلك؟
0: نعم، شركات فضاء خاصة بالتعاون مع وكالات حكومية تعمل على تطوير تقنيات تسمح بإرسال بشر إلى المريخ خلال العقود المقبلة.
1: وكم تستغرق الرحلة إلى هناك في رأيك؟
0: بحسب الظروف المدارية قد تستغرق الرحلة ما بين 6 إلى 9 أشهر تقريبا.
1: إذن المريخ لم يعد خيالا فقط،
0: بل هو مشروع علمي ضخم يشارك فيه آلاف العلماء والمهندسين حول العالم.
1: وكأن الإنسان لا يتوقف عن محاولة اكتشاف المجهول،
0: وهذا ما صنع الحضارة والعلم منذ البداية.

موضوعنا اليوم يرتبط بالحياة نفسها، المياه العذبة. رغم أن الأرض تعرف بالكوكب الأزرق، لماذا يحذر العلماء من أزمة مياه عالمية في المستقبل؟

0: المستقبل يا جهينة.
1: لأن معظم مياه الأرض غير صالحة للشرب أصلاً.
0: ماذا؟
1: تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن نحو 97% من مياه الكوكب هي مياه بحار مالحة، بينما لا تتجاوز نسبة المياه العذبة 3% فقط، ومنها الأنهار أو الموجودة في الجليد أو في أعماق الأرض.
0: إذن الكمية المتاحة للبشر أقل بكثير مما نتخيل.
1: بالفعل، ولهذا تزداد المخاوف من ارتفاع عدد السكان والتغير المناخي. فتقرير صدر في العام 2025 عن معهد الموارد توقع أن تواجه عشرات الدول ضغوطا مائية مرتفعة خلال العقود المقبلة.
0: وما أسباب هذه الأزمة المحتملة؟
1: هناك عدة أسباب،
0: منها
1: الاستهلاك المرتفع للمياه، التلوث، الجفاف، وارتفاع درجات الحرارة.
0: وماذا عن الزراعة؟
1: الزراعة وحدها تستهلك نحو 70% من المياه العذبة عالمياً وفق بيانات منظمة الأغذية والزراعة.
0: ولكن ألا توجد حلول علمية؟
1: نعم، تحلية المياه وإعادة التدوير وتحسين أنظمة الري هي من الحلول العلمية. فالباحث جون أنتوني ألن الحاصل على جائزة ستوكهولم للمياه تحدث كثيراً عن مفهوم المياه الافتراضية، أي كمية المياه المستخدمة في إنتاج الغذاء والمنتجات.
0: لم أفهم، أرجو منك شرح المقصود بالمياه الافتراضية بشكل أبسط.
1: حسناً، إنتاج كيلوغرام واحد من اللحم قد يحتاج آلاف اللترات من المياه خلال مراحل التربية للماشية والتصنيع.
0: هذا رقم ضخم فعلاً.
1: لهذا أصبحت إدارة المياه قضية استراتيجية عالمية وليست مجرد قضية بيئية فقط.
0: وهل التكنولوجيا تساعد في تقليل الهدر؟
1: بالتأكيد، فهناك أنظمة ذكية للري ومراقبة الاستهلاك. هذا بالإضافة يا سيدتي إلى أبحاث في جامعة كاليفورنيا حول تطوير تقنيات أكثر كفاءة لتحلية المياه لتكون صالحة للشرب.
0: يا إلهي، الماء قد يصبح من أهم تحديات المستقبل.
1: بل يراه بعض الخبراء يا سيدتي من أهم الموارد الاستراتيجية في القرن 21.

0: لماذا يتحرك الإنسان تلقائياً مع الموسيقى والإيقاع دون أن يشعر يا جهينة؟
1: هذا سؤال جيد. الموسيقى يا سيدتي ترتبط بتركيبة عميقة داخل الدماغ، ودراسة من جامعة ماكجيل بقيادة الباحث روبرت زاتور أوضحت أن الموسيقى تنشط مناطق مرتبطة بالمشاعر والمكافأة في الأدمغة.
0: هل هذا يفسر شعور السعادة عند سماع بعض الأغاني؟
1: نعم، لأن الدماغ يفرز هرمون الدوبامين عند الاستماع إلى الموسيقى المفضلة، وهو نفس الناقل العصبي المرتبط بالشعور بالمكافأة والتحفيز.
0: لكن لماذا يستطيع البشر التفاعل مع الإيقاع بهذه السرعة؟
1: الباحثة إينورود باتيل من جامعة تافتس تشير إلى أن الدماغ البشري يمتلك قدرة فريدة على التنبؤ بالإيقاع وتنظيم الحركة معه.
0: هل هناك فوائد صحية للموسيقى غير التمايل يا جهينة؟
1: هل سمعت عن العلاج بالموسيقى؟
0: العلاج بالموسيقى أسمع عنه كثيرا، ولكن ما هو؟
1: تخيلي أن العلاج بالموسيقى

0: أصبح اليوم مجالاً طبياً معترفاً به في عدد من المستشفيات. فدراسة حديثة من جامعة هلسنكي وجدت أن الموسيقى تساعد في تقليل القلق وتحسين المزاج لدى المرضى.
1: وهل تختلف استجابة الناس للموسيقى؟
0: نعم، بحسب الثقافة والذكريات والتجارب الشخصية، فبعض الألحان الموسيقية قد تحرك مشاعر قوية جدا لدى شخص ما، بينما قد تمر عادية لدى شخص آخر.
1: وماذا عن الأطفال؟
0: نرى يا سيدتي أن الأطفال يتفاعلون مع الإيقاع الموسيقي منذ أشهرهم الأولى، وبعض الدراسات تشير إلى أن الموسيقى تساعد على تطوير اللغة والانتباه.
1: إذن الموسيقى ليست مجرد ترفيه،
0: بل هي لغة عصبية وإنسانية عميقة جداً.

0: نسمع كثيرا اليوم يا جهينة عن المنزل الذكي والمدن الذكية، وهو مصطلح يتكرر كثيرا، ولكن ماذا يعني فعلا المدن الذكية؟
1: المدينة الذكية هي مدينة تستخدم التكنولوجيا والبيانات لتحسين الخدمات والحياة اليومية مثل المرور والطاقة والأمن والنقل.
0: وهل توجد مدن تطبق هذه الفكرة بالفعل؟
1: نعم، مدن عديدة في آسيا وأوروبا والخليج بدأت تعتمد أنظمة ذكية في إدارة المرور والإضاءة والطاقة. وتقرير صدر في العام 2025 عن شركة ماكنزي أشار إلى أن التقنيات الذكية قد تحسن جودة الحياة الحضرية بنسبة تصل إلى 30% في بعض المجالات.
0: حسناً يا جهينة، حدثنا عن كيفية عمل هذه الأنظمة.
1: تعتمد على أجهزة استشعار وكاميرات وذكاء اصطناعي يجمع البيانات ويحللها بشكل لحظي.
0: لحظة، مثل ماذا؟
1: مثل إشارات المرور التي تتغير حسب كثافة السيارات، أو أنظمة جمع النفايات التي تعرف متى تمتلئ الحاويات.
0: هل هناك فوائد بيئية أيضاً؟
1: كبيرة جداً، خاصة في تقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات. الباحث كارلو راتي من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يعد من أبرز العلماء الذين يقومون بدراسة العلاقة بين المدن والتكنولوجيا.
0: ولكن بمجرد وجود كلمة التكنولوجيا ترتبط دائما بمخاوف عن المراقبة والخصوصية.
1: نعم يا سيدتي، لأن المدن الذكية تعتمد على جمع كميات ضخمة من البيانات والمعلومات، ولهذا يطالب الخبراء بوجود قوانين أخلاقية تحمي خصوصية السكان.
0: هل التكنولوجيا قد تجعل المدن أكثر راحة؟ لا، أستطيع أنها تحتاج إلى توازن أكثر.
1: نعم يا سيدتي، الهدف هو خدمة الإنسان، لا تحويله إلى مجرد رقم داخل هذه الأنظمة.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف تحولت قلعة الأمير رينيه إلى ساحة حرب بعد هجوم مفاجئ نفذه رجال مجهولون، وكيف اكتشف الأمير أن المؤامرة ضده أكبر من مجرد محاولة اغتيال عادية، بعدما ظهرت أوامر تتهمه بالخيانة العظمى أمام المملكة كلها. وقد فر رينيه مع رجاله عبر الغابة المظلمة، لكنه وجد الطريق محاصراً بجنود يحملون رايات سوداء لا تنتمي لأي أمير معروف، ليبدأ سباق جديد بينه وبين الموت وبين الحقيقة والخيانة.
1: ألقوا أسلحتكم فوراً! الأمير رينيه مطلوب بأمر من المجلس الملكي، وكل من يقاتل معه سيعامل كخائن للمملكة. هيا!
2: المجلس الملكي؟ منذ متى يتحرك المجلس ليلاً ومعه رجال بلا شعارات؟ أنتم قتلة مأجورون ولستم جنوداً شرعيين.
3: لا تضيع الوقت بالكلام، هؤلاء لم يأتوا لإلقاء القبض علينا فقط، بل للتأكد أن أحداً لن يغادر الغابة حياً.
4: عددهم كبير جداً يا سيدي، وإذا اشتبكنا هنا سنحاصر من الجهتين.
5: هناك من خطط لكل خطوة بعناية، قطعوا الطريق إلى باريس وأحرقوا القلعة، والآن يدفعوننا إلى معركة خاسرة داخل الغابة حتى يعلنوا لاحقاً أنك قتلت أثناء محاولة الهرب.
3: إذن لن نعطيهم ما يريدون بسهولة. افتحوا ثغرة في الجهة اليسرى، وإذا سقط أحد لا يتوقف البقية، مفهوم؟
2: مستعدون للموت معك يا سيدي، لكننا نحتاج الوصول إلى قرية قريبة قبل الفجر، لأن مطاردتنا ستزداد مع أول ضوء.
6: الطريق فتح، تحركوا بسرعة.
2: هيا هيا
6: هيا.
0: بعد قتال عنيف تمكن رينيه ورجاله من اختراق الحصار والهروب نحو أعماق الغابة، لكن الليل لم يكن يخيفهم وحدهم، بل كان يخفي أيضاً رجالاً آخرين يراقبون تحركاتهم من بعيد.
5: خسرنا عدداً من الرجال في الاشتباك، والخيول بدأت تنهار من التعب. إذا وصلنا السير بهذه السرعة فلن نصمد طويلاً.
3: التوقف الآن أخطر من التعب، لأن الرجال الذين يطاردوننا يعرفون المنطقة جيداً وسيغلقون الطرق قبل شروق الشمس.
2: هناك كوخ قديم للصيادين قرب النهر، استخدمناه قبل سنوات أثناء الحرب الشمالية، قد يكون أفضل مكان نختبئ فيه مؤقتاً.
3: وكم يبعد؟
2: أقل من ساعة إذا لم نصادف دوريات أخرى.
7: سيدي الأمير، سيدي الأمير، بعض الرجال أصيبوا أثناء الهروب، واحد من الفرسان ينزف منذ المعركة الماضية، إذا لم يتوقف قليلا سيموت فوق حصانه.
3: لن نترك أحدا خلفنا، سنتوقف عند الكوخ فقط لمعالجة الجرحى ثم نتحرك فورا.
7: الناس في القرى بدأوا يسمعون إشاعات عنك، يقولون أنك تمردت على الملك وقتلت حراسا من القصر.
8: إذن المؤامرة بدأت تنتشر أسرع مما توقعت. يريدون تحويل اسمي إلى لعنة قبل أن أصل إلى باريس.
9: وصلت المجموعة إلى الكوخ القديم قرب النهر قبل الفجر بقليل، وكان المكان مهجوراً منذ سنوات، لكن الهدوء الذي أحاط به جعل الجميع يشعر أن الخطر ما زال قريباً.
2: سأضع حارسين خارج الكوخ، وإذا اقترب أي رجل من الأشجار أريد إنذاراً فوراً.
4: وجدنا آثار خيول قرب النهر يا سيدي، ويبدو أن مجموعة مرت من هنا قبل ساعات فقط.
5: هذا يعني أن المطاردين يفتشون المنطقة بالكامل.
3: أخبرني يا مارتن، من الرجل القادر على تحريك المجلس الملكي والجنود السود معاً؟ لا يوجد سوى عدد قليل من النبلاء يملكون هذه القوة.
5: هناك اسم واحد فقط يتردد داخل القصر منذ مرض الملك، الدوق مارسيل، رجل يملك المال والجنود والنفوذ، والأهم أنه يخشى اقترابك من العاصمة أكثر من أي شخص آخر.
2: مارسيل لا يتحرك إلا إذا كان متأكدا من النصر، وإذا بدأ هذه الحرب فهذا يعني أنه جهز كل شيء منذ وقت طويل.
3: إذن هو لا يريد قتلي فقط، بل يريد السيطرة على المملكة قبل موت الملك.
10: سيدي سيدي، هناك امرأة بالخارج تطلب مقابلتك فورا، وتقول إن لديها معلومات عن الرجال السود.
3: أدخلوها بسرعة.
11: لا وقت للشك يا سيدي، الجنود يفتشون الطرق كلها، وإذا بقيتم هنا حتى الصباح فسيجدونكم خلال ساعات.
2: ومن أنت حتى نصدقك؟
11: كنت أعمل خادمة داخل قصر الدوق مارسيل، وسمعت بنفسي أوامر التخلص من الأمير قبل وصوله إلى باريس.
0: ساد الصمت داخل الكوخ للحظات، فالكلمات التي قالتها المرأة أكدت الشكوك التي كانت تدور في أذهان الجميع منذ بداية الهجوم.
3: كلارا، إذا كنت تقولين الحقيقة فهذا يعني أن مارسيل يقود المؤامرة بنفسه. لماذا تخاطرين بحياتك وتأتين إلينا؟
11: لأنني رأيت رجالا يقتلون فقط لأنهم رفضوا تنفيذ أوامره، ورأيت رسائل تزور باسم الملك لإسقاط خصومه، فإذا نجح مارسيل فلن يبقى أحد آمنا داخل المملكة.
5: وهل لديك دليل حقيقي؟ الكلام وحده لا يكفي لإسقاط رجل يسيطر على المجلس.
11: قبل هروبي سرقت سجلا صغيرا من مكتبه يحتوي على أسماء بعض النبلاء الذين دفع لهم المال مقابل تأييد اتهام الأمير بالخيانة.
2: إذا وصل هذا السجل إلى باريس قد تنقلب الأمور كلها.
3: أين السجل الآن؟
11: أخفيته قرب الدير الحجري جنوب النهر، لأن رجال مارسيل كانوا يلحقونني طوال الطريق.
10: سيدي سيدي، هناك فرسان يقتربون من جهة الغابة.
2: وجدونها أسرع مما توقعت.
0: خلال لحظات تحول الكوخ الصغير إلى نقطة حصار جديدة، بينما بدأت أصوات الخيول والجنود تحيط بالمكان من كل الجهات.
1: اسمعني جيدا يا ريني، لا طريق للهروب هذه المرة، سلم نفسك وربما تبقى حيا حتى المحاكمة.
3: إذا كان مارسيل يريدني حيا فهذا لأنه يخشى الحقيقة التي قد أقولها أمام الناس.
2: عددهم يتزايد يا سيدي، وإذا بقينا هنا سيشعلون النار في الكوخ علينا.
5: هناك ممر ضيق خلف النهر يمكنه إخراجنا نحو الطريق الجنوبي، لكنه خطر جدا ليلا.
3: الخطر أصبح خلفنا وأمامنا منذ بدأت هذه المطاردة. هيا افتحوا الطريق وسنتحرك فورا. يا إلهي يا إلهي،
1: أصبت أحد الرباط.
11: النار بدأت تشتعل في الجدار الخلفي.
2: إلى الخيول إلى الخيول بسرعة قبل أن نحترق هنا.
5: إذا وصلنا إلى الدير الحجري وأخذنا السجل فسيصبح لدينا دليل يكشف مارسيل أمام المجلس،
3: وعندها لن يستطيع استخدام اسمي كذريعة للسيطرة على المملكة.
2: لكن الوصول إلى الدير لن يكون سهلا، فجنود مارسيل يملؤون الطرق، وأعتقد أنهم فهموا أننا نبحث عن شيء مهم.
7: الناس في القرى بدأوا ينقسمون، بعضهم يصدقون اتهامات الخيانة، والبعض الآخر ما زال يراك بطلاً عاد من الحرب لينقذ البلاد.
3: لهذا يجب أن أصل إلى باريس حياً، لأن الحرب لم تعد على حياتي فقط بل على مستقبل المملكة كلها.
2: يا إلهي، لقد سبقونا إلى الدائر.
1: انتهى الهروب يا ريني، هذه المرة لن تجد غابة تحميك ولا قلعة تعرب إليها.
3: بل هذه أول مرة أفهم فيها حجم اللعبة الحقيقية. مارسيل لا يريد عرش الملك فقط، بل يريد دفن كل رجل قد يقف ضده.
11: إذا وقع السجل في يده فستنتهي الحقيقة إلى الأبد.
5: وإذا قتلنا الآن سنخسر كل شيء.
3: ما زالت هناك فرصة، لأن الرجل الذي يبني حكمه على خيانة يسقط لحظة انكشافها أمام الناس.
0: هل سينجح رينيه في كشف المؤامرة قبل أن يقبض عليه كخائن؟ ومن سيسيطر على عرش فرنسا بعد اشتعال الحرب داخل القصور؟ هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
12: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

0: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت. هنا الكويت،
1: هنا الكويت،
2: هنا الكويت،
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
0: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
9: نافذة على التاريخ،
10: ألوان من الفنون،
11: من هنا
12: وهناك.
0: أخبار جهينة، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
13: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
0: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: إذاعة دولة الكويت.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

0: المهرج القاتل، اسم هز المجتمع الأمريكي في بداية السبعينيات من القرن الماضي، تحديداً في مدينة شيكاغو، بعدما أقدم شخص يدعى جون وين غاسي بسلسلة من الجرائم المرعبة راح ضحيتها أكثر من 35 شاباً وشابة، قتلوا بطريقة مروعة كان وراءها هذا المهرج القاتل جون وين غاسي. الجريمة تصنع نجماً.
1: أي أنت، قف مكانك، لا تتحرك، المكان محاصر.
2: قبضنا عليك أخيراً أيها الخسيس. هيا هيا أمامي، هيا.
1: لا تحاول المقاومة أو الهرب.
2: لدينا إذن بالتخلص منك فوراً إذا فكرت بالهرب أو المقاومة. هيا هيا.
3: سيدي الضابط، منزل هذا القاتل غريب، مليء بالدماء والرسومات وثياب المهرج.
2: أنا لم يلفت نظري هذا.
3: ما الذي لفت نظرك يا سيدي الضابط؟
2: انظر، هدوءه، صمته، عدم مقاومته، لقد اكتفى فقط بالابتسامة، كأنه يقول أين أنتم؟ لماذا لم تقبضوا عليه قبل هذه اللحظة؟
3: سيدي، قد يكون شخصا مريضا نفسيا.
2: التحقيقات ستكشف لنا هذا. هيا هيا، فتشوا البيت، فتشوا البيت جيدا.

0: أنا المحامية المكلفة من المحكمة، يجب أن تكون متعاونا معي.
1: أنا لم أطلب محاميا. أنا أريد العدالة أن تأخذ حقها مني. أنا قاتل قاتل.
0: المحكمة من كلفتني يا جون، وأريده منك فقط التعاون معي، وهذا من مصلحتك.
2: قلت لك أيتها المحامية،
1: أنا قاتل قاتل.
0: هل لي أن أعرف لماذا تحولت من مهرج إلى قاتل؟
1: الماضي الماضي هو السبب. عليك بتوجيه السؤال للماضي.
0: هل تريد أن تقنعني بأن الماضي هو من صنع منك مجرما؟
2: بل ضحية.
1: أنا ضحية، أنا ضحية.
0: لكنك قاتل.
1: ضحية.
0: قاتل وليس ضحية يا جون.
2: بل أنا القاتل الضحية، القاتل الضحية أيتها المحامية.
0: أعطني القصة، سأكون مستمعة مستمعة جيدة.
1: حسنا حسنا.

0: سأحكي لك القصة.
1: عاش جون طفولة بائسة، فهو نتاج بيئة لا تعرف غير الفساد الأخلاقي والنفسي، بيئة تساهم بشكل كبير بصناعة المجرمين بمختلف مجالاتهم، سواء كان القتل، السرقة،

0: لكن يا أبي أنا
1: أنت نكرة لا قيمة لك، اغرب عن وجهي.
0: اغرب عن وجهي إلى أين؟
1: اذهب واعتمد على نفسك. لا أريد أن أعود وأراك هنا في البيت.
0: يا أبي أنا
1: أخرج يا غبي. اخرج اخرج وإلا قتلتك بهذا السلاح، إنه حقيقي ولن أتردد بإطلاق النار عليك يا جون.
0: حسنا سأخرج، لكنك ستندم على هذا القرار يا أبي.
1: لن أندم على ابن فاشل عديم الفائدة. أغرب عن وجهي. لقد صدق الأبلة أنه مسدس حقيقي.

0: عاش جون في الشارع في بداية حياته قبل أن يلجأ إلى مراكز الإيواء، لكنه لم يجد الراحة التي كان يبحث عنها.
1: لوسي، لوسي، انظري، انظري إلى هذا الفاشل.
2: الفاشل، الجبان، الغبي.
3: لا تسخروا مني، قلت لكم لا تسخروا مني، فأنا لا أسخر منكم.
1: وماذا أنت فاعل لو سخرنا منك من جديد؟
2: أيها الفاشل، أيها الغبي، أيها الجبان.
3: تبا لكم.
1: كم أشعر بالسعادة عندما أسخر منه.
2: وأنا أيضا. سيحزنني إذا غادر المركز فلن نجد شخصا آخر نسخر منه.
3: لكم.
0: بحث جون عن عمل ليستطيع تدبير قوت يومه، ولم يجد سوى وظيفة المهرج. يشارك بشخصية المهرج في مجموعة من الفعاليات الخيرية التي تقدمها في احتفالات التبرعات والمساعدات الإنسانية، وقد استغل قناع المهرج كوسيلة للانتقام من كل شاب وشابة يعيشون بسعادة وراحة، تلك السعادة والراحة التي حرم منها منذ طفولته حتى شبابه.
4: شكرا، شكرا لك يا جون، لقد قمت بعمل رائع.
5: لا شكر على واجب يا سيدي.
4: لكن تقلدني. نعم.
5: وأنا على استعداد للمشاركة في أي فعاليات أخرى.
4: لا شك في هذا، لا شك. تفضل تفضل، أما هذا المبلغ خصيصا لك أنت. نعم. إنه مبلغ جيد.
5: شكرا شكرا.
4: عفوا تفضل يا جون، خذ هذه الورقة، هذا عنوان لفعالية ستقام غدا.
0: نفذ جون جرائمه ما بين تعذيب وقتل في مقاطعة كوي بولاية إلينوي ما بين عامي 1972 و78، حيث كان يخطف الضحايا بالقوة أو بالخداع، وبعد القضاء عليهم يقوم بدفنهم بالقرب من منزله أو يلقيهم في النار.
3: استمتعوا، استمتعوا في موتكم.
5: لقد قتلت الكثير وسأقتل المزيد.
6: ريان، توقف، ماذا تفعلون؟ ها؟
3: ماذا
6: تفعل؟
3: ماذا؟
6: لماذا ترتدي هذا القناع؟ تكلم، ماذا تفعل هنا؟
3: لقد انتهيت من عملي وأبحث عن المواصلات.
6: والمواصلات تأتي هنا مقابل النار؟ ما هذا؟ هذا دم؟
3: دم؟ نعم نعم، لقد قمت بجرح نفسي.
6: جرح نفسك؟ ها؟
3: نعم.
6: قل هذا الكلام في مركز الشرطة.
3: الشرطة؟ الشرطة؟ لماذا الشرطة؟
6: وهل تظن بأنني سأخذك معي إلى المستشفى؟ هيا أمامي، سترى الويل أيها الحقير.
3: بل أنت

0: أمن سيرى الويل يا هذا؟
1: خذ!
0: وعلى حين غفلة قام جون بقتل ذلك الرجل الذي كشف أمره، فقام بسحب الجثة إلى منزله، وكان هذا القرار هو القرار الذي كشف أمر جون.
2: سيدي الضابط، جاءنا هذا البلاغ.
3: أي بلاغ؟ وما هذا البلاغ؟
2: رجل يرتدي قناع مهرج، بيده سكين، ويقوم بسحب جثة.
3: ماذا؟ جثة؟ أين الجثة؟
2: سيدي، في المنطقة التي كثرت فيها البلاغات عن المفقودين.
3: حسناً، استعدوا، الليلة سنقوم بكشف هذا السر، سر المهرج القاتل.
4: قتلتهم لأنهم سعداء، يتمتعون في حياتهم مستمتعين بشبابهم، ينتظرهم مستقبل مشرق، لهذا قمت بقتلهم. لو لم يحرمني أبي من عطفه وقام باحتوائي لما حدث كل هذا. لو لم يسخر مني أصدقائي، لماذا يحدث هذا الآن؟ هل عرفت يا أيتها المحامية؟ لماذا أنا ضحية؟ هل عرفت؟
5: نعم ضحية، لكن هذا لا يبرر لك أن تتحول من ضحية إلى قاتل.
4: لو عاد بي الزمن
0: لفعلت ما فعلته دون ندم أو تردد.
6: حكم على جون وين غاسي المهرج القاتل بالإعدام في مارس من عام 1980، ونفذ الحكم في مايو من عام 1994 في مركز ستيتفيل الإصلاحي عن طريق الحقنة المميتة، بعدما ثبتت عليه جميع التهم الموجهة إليه.
7: نجوم القمة، تأليف محمد عبد العزيز الكندري، إخراج أسامة المزيعل.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
9: الخامسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيتم عرض مذكرة التفاهم مع إيران عبر وسائل الإعلام خلال يومين، ويؤكد أن الاتفاق مع إيران ينص بوضوح على أنها لن تمتلك سلاحا نووي. نائب الرئيس الأمريكي يقول إن الرئيس قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل يوم الجمعة، ويؤكد أن الاتفاق يتضمن التخلص من اليورانيوم. وزارة الخارجية القطرية تقول إن كل القضايا ستتم مناقشتها في مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. الرئيس اللبناني يؤكد ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار، والرئيس الأمريكي يقول إنه غير راض عن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه لبنان. لندن تعلن المشاركة في جهود إعادة فتح مضيق هرمز، وألمانيا تضع شروطا للمشاركة في مهمة بحرية محتملة لتأمين المضيق. استشهاد فلسطينيين في غارة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. الرئيس

0: الأمريكي يقول إن الوقت حان لتوقيع روسيا وأوكرانيا اتفاق سلام دائم. قمة مجموعة السبع تواصل أعمالها اليوم في مدينة إيفيان الفرنسية. البرلمان الأوروبي يوافق على تنفيذ الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة المتعلق بالرسوم الجمركية. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: تقترب ساعتنا من دقيقتين بعد 5 مساء في استديو الأخبار.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الاقتصادية مقدمة إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، وستقرأها دلال إبراهيم.

ونستهل نشرتنا بأبرز عناوينها: أداء متباين لبورصة الكويت وسط ترقب المستثمرين، إطلاق النسخة الخامسة من جائزة الحوكمة الرقمية في المملكة، استثمارات أجنبية مرتقبة تدعم قطاع الأدوية في مصر، سوريا وألمانيا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، السلطات التركية تقر زيادة رسوم عبور السفن في مضيقي البوسفور ودردنيل، البرلمان الأوروبي يوافق على تنفيذ الاتفاق التجاري مع الولايات المتحدة والمتعلق بالرسوم الجمركية، حزمة جديدة من العقوبات البريطانية على روسيا. أهلا بكم، والبداية مع اقتصادنا المحلي.

0: شهدت بورصة الكويت خلال الأسبوع الماضي أداءً متبايناً، حيث تأثرت حركة التداول بحالة الحذر التي سيطرت على المستثمرين في ظل التطورات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة. وشهدت بعض الجلسات ضغوطاً بيعية وتراجعاً في مستويات السيولة، في حين حافظت الأسهم القيادية على قدر من التماسك مدعومة بترقب المستثمرين للنتائج المالية وتطور الاقتصادية الإقليمية والعالمية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا المستشار المالي السيد مجدي صبري. أستاذ مجدي، أهلا بك معنا.
1: أهلا بك وأهلا بالسادة مستمعي إذاعة دولة الكويت الكرام، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير بمناسبة العام الهجري الجديد 1448.
0: أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. قبل أن نتحدث عن بورصة الكويت، دعنا نقف مع تقرير معهد التمويل الدولي الذي توقع أن يسجل الاقتصاد الكويتي أكبر معدل انكماش بين اقتصادات دول الخليج خلال عام 2016. كيف نقرأ مستقبل النمو الاقتصادي في الكويت؟
1: لا شك أن النمو الاقتصادي في الكويت خلال هذه الفترة مؤكد يكون هناك ضغوط، خاصة ونحن نعلم أن أكثر من 107 يوم فترة التوتر الجيوسياسي والحرب التي كانت متواجدة أثرت دون شك على النفط وتصدير النفط، لأنه الكويت من الدول التي تعتمد على مضيق هرمز، هي وكل دول الخليج في تصدير النفط إلى آسيا، وحوالي 20% يمر من إنتاج العالم من خلال هذا المضيق. فإذا كنا لا نستطيع أن نصدر بالتأكيد سيكون هناك ضغوط، وهذا أمر يجب أن يكون متعارف عليه. أمر آخر، الاستثمارات أيضا كان هناك ضغوط خلال هذه الفترة التي مرت على الاستثمارات، وجدنا انخفاضات في أسعار سلع كثيرة، وجدنا انخفاضات في أمور كثيرة، ولكن ما يمكن قوله أن اقتصاد

0: فاضل كويت لابد أن وهو متعارف عليه أنه قادر على امتصاص هذه الصدمات والعودة بشكل أكبر. ولعل في هذا الأمر نذكر أن التقييم السيادي لدولة الكويت من المؤشرات الدولية ومن المؤشرات التي تقوم ومن الجهات التي تقوم بالتقييم هي مؤشرات دبل اي بلس، وهذا امر جيد جدا ومتميز. معنى هذا ان لديها القدره على النمو والتحرك الى الامام، ولا نخاف على اقتصاد الكويت حتى وان تعرض مثل ما تعرضت دول كثيره، ليست الكويت وحدها ولكن العالم باسره تعرض الى ضغوط كثيره.
1: نعم، أيضا ويعني إرداثا لما تقول من أن التعافي الاقتصادي سيكون متوقعا ومنتظرا، عام 2027 أشار إليه معهد التمويل الدولي بأنه سيكون مسار التعافي وسيكون بنسبة 8.1%، ولعل هذا أيضا يتناسب مع تقرير للوطني بأنه هنالك نمو اقتصادي بنسبة 10% بقيادة القطاع النفطي أيضا في العام المقبل 2027. دعنا نقرأ هذه يعني القراءات إيجابية لاقتصادنا الوطني.
0: لا شك أن هذا أمر منطقي جدا، أن التعافي بكل تأكيد ستكون أو سيكون خلال القادم من الأيام وخلال الفترة القادمة، ونعلم تماما أن هذا التعافي لن يكون فقط من القطاع النفطي، ولكن أيضا هناك كثيرا من القطاعات الموجودة والناتج المحلي الكويتي يتحسن خلال القادم من الأيام، خاصة ونحن نعتمد الآن أو هناك توجهات حكومية منذ أمد بعيد إلى تقليل الاعتماد على النفط وحده كمادة أساسية للاقتصاد، الاقتصاد الكويتي، وتنوع في الاقتصاد وتنوع في المنتجات التي تتم. هذا أمر جيد جدا. أيضا يجب أن نشير إلى أن الكويت خلال الفترات الماضية قامت بالعمل على أن تكون النفط ليس فقط أن تقوم بتصديره كمادة خام، وإنما يتم تصنيعه وتكريره وجعل هذه المواد تضيف قيمة مضافة إلى النفط وبالتالي إضافات جديدة. نأمل أن الاستمرارية في هذا الاتجاه، وهذا الأمر يعود على الكويت بكل الخير في القادم من الأيام بكل تأكيد. وطبعا يجب ألا نغفل أن هناك خطة 2035 وهي رؤية مهمة جدا في الاقتصاد الكويتي والتنوع والاستمرار فيما هو قادم من الأيام.
1: نعم سيدي الكريم، لنتوقف عند أداء البورصة في يعني في الجلسات السابقة. الأسهم القيادية حافظت على تماسكها مدعومة بعدة عوامل، منها ترقب النتائج المالية والتطورات الاقتصادية الإقليمية العالمية، وخاصة بانتظار توقيع مذكرة التفاهم يوم الجمعة المقبل. كيف نستطيع أن نقرأ التأثيرات الإيجابية لهذه العوامل على السوق؟
0: الحقيقة أن سوق الكويت عندما يتابع المرء نستطيع أن نلخص الأمر في بعض الأرقام، لأن دائما لغة الأرقام هي اللغة التي لا تكذب ولا تتجمل. الأسبوع الماضي 5 جلسات 439 مليون دينار، وكان هناك انخفاض في المؤشر حوالي 38 نقطة، بينما وجدنا مجرد، وهنا أقول مجرد، أنه كان هناك إشارات إلى أن توقع بتوقيع مذكرة الاتفاق على إيقاف العمليات العسكرية والحرب بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، وجدنا أن جلسة بداية الأسبوع الأحد قفزت بسيولة إلى 134 مليون دولار، وارتفاع في المؤشر بلغ 116 نقطة. وجلسة الأمس وجدنا أيضا ارتفاع في السيولة وصل إلى 144 مليون دولار، هذا يعني مزيدا من السيولة، ولكن كان هناك انخفاضة طفيفة 3 نقاط. هذا الأمر ورؤية هذه الأرقام نجد أن السوق الأول حظي بكم من السيولة كبير وكبير جدا، وكانت الأسهم القيادية التي كان عليها ضغوط كبيرة تعود مرة أخرى إلى تداولات ضخمة وإلى استمرارية في الشراء في هذه الأسهم توقعا إلى النتائج الربع الثاني. هذا الأمر. والأمر الآخر أن هذه الأسهم حتى وإن كانت الضغوط عليها بسبب الأوضاع الجيوسياسية أو أي من الأسباب الأخرى، فإن هذه الأسهم في نهاية العام هي أسهم تعطيك عائدا.

0: سواء كان عائد نقدي أو توزيعات منح، وهي أسهم تمثل العمود الفقري لسوق الكويت. ومن ثم تجد أن عمليات الشراء هي عمليات كبيرة. أيضا المؤشرات الدولية والمستثمرين الأجانب عندما يدخلون في عمليات شرائية وتقييم للمؤشرات فوتش راسل أو ما شابه، فإنها تكون على أكثر أكثر الأصول أو أكثر الأسهم التي يتم التداول فيها والشراء فيها هي الأسهم القطاع المصرفي، ومن ثم هي أسهم مهمة وقوية حتى وإن كانت بعض الضغوط عليها، لكن عمليات الشراء لا تتوقف، ومستويات الأسعار أيضا دائما حتى وإن كان هناك عليها ضغوط فعمليات الشراء قائمة. هذا يعكس تماما قوة هذه الأسهم وأهمية هذه الأسهم، ومن ثم فهي أسهم ذات أداء تشغيلي متميز، وفي نهاية العام تعطيك عائدا لأنك استثمرت في هذه الأسهم.
1: نعم، بما أننا نتحدث الآن عن النتائج المالية للربع الثاني، هنالك حرص كبير لتعديل الأسعار قبل إقفال الربع، وطموح للعودة إلى قيمة وكمية قمة مايو الماضي، القمة التي كان قد وصل إليها مؤشر السوق الأول. كيف نستطيع أن نقرأ ذلك من ناحية فنية؟
0: الحقيقة أن ما حدث في الشهور الماضية، عندما نقول شهر مايو الماضي، نعلم تماما أن عام 26 برمته عانى من انحصار السيولة الموجهة للسوق، وهذا أدى إلى انخفاض في أسعار الأسهم وضغوط واضحة على معظم أسعار الأسهم بما فيها أسهم البنوك وأسهم الأسهم جميعها. حتى لن أكون يعني أكون منصفا، الضغوط كانت على معظم الأسهم في السوق، وهو ما أثر على القيم السوقية لهذه الأسهم عكس ما كنا في عام 25 كانت السيولة ضخمة جدا وكانت موجهة للسوق. ولكن نعلم تماما أن عام 26 مر بظروف كثيرة، ويمكن القول أن مع نهاية شهر فبراير كنا ولمدة أكثر من 110 يوم كنا نواجه حربا حقيقية وليس مجرد تهديدا. وبالتالي عندما يكون السوق بهذه الكيفية وهذه الآلية، فأنا أقول أن سوق الكويت تحمل هذه الضغوط بنجاح، حتى وإن كان قصر بعض الشيء، ولكن الوضع بالنسبة لسوق الكويت كان سوقا قوية آمنة برغم كل الظروف المحيطة بالمنطقة.
1: نشكرك جدا المستشار المالي الأستاذ مجدي صبري. وإلى الاقتصاد الخليجي والعربي.

أطلقت هيئة الحكومة الرقمية في المملكة العربية السعودية النسخة الخامسة من جائزة الحوكمة الرقمية لعام 2026 في إطار جهودها الرامية إلى تحفيز الجهات الحكومية والكوادر الوطنية وشركاء القطاع الخاص على تبني أفضل الممارسات الرقمية وتعزيز الابتكار والمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها. وتضم الجائزة في نسختها الجديدة 6 فئات رئيسة موزعة على المستويات المؤسسية والفردية والقطاع الخاص، كما شهدت الجائزة منذ انطلاقها تطورا متواصلا في فئاتها ومعاييرها بما يواكب مستهدفات التحول الرقمي في المملكة. وتعد جائزة الحوكمة الرقمية إحدى المبادرات الوطنية التي تستهدف ترسيخ ثقافة التميز والابتكار في القطاع الحكومي من خلال تشجيع الجهات على تبني الحلول الرقمية المتقدمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية وكفاءة الأداء المؤسسي، ويعزز مكانة المملكة وريادتها إقليميا وعالميا في مجال الحوكمة الرقمية. تترقب مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري تدفقات استثمارية جديدة من الصين والهند بقيمة تصل إلى نحو 500 مليون دولار تستهدف عددا من القطاعات الدوائية المتنوعة. وتأتي هذه الاستثمارات في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة الأدوية في مصر وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى جانب دعم خطط توطين الصناعات الدوائية.

0: وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع.
1: استثمارات أجنبية جديدة بقيمة نصف مليار دولار تترقب مصر تنفيذها في قطاع الدواء، وذلك خلال النصف الثاني من العام الحالي. الاستثمارات المنتظرة ستشكل منها نحو 40% استثمارات هندية وصينية، وذلك بهدف التوسع في سوق الدواء المصري الذي شهد طفرة كبيرة في النصف الأول من العام الحالي، حيث شهد تنفيذ استثمارات دوائية محلية وأجنبية بقيمة قاربت النصف مليار دولار، موزعة على قطاعات تصنيع الأدوية الحيوية والخامات الدوائية والمكملات واللقاحات والأمصال. هذا ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع المقبل اجتماعاً مع عدد من الشركات الهندية التي تستهدف ضخ استثمارات جديدة في مصر بهدف التوسع والاستفادة من قدرة مصر على تصنيع وتصدير الدواء. ويشهد سوق الدواء ارتفاعاً قياسياً في المبيعات داخل السوق المصرية، حيث وصل إلى 130 مليار جنيه في أول 5 أشهر من العام الحالي، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والتي بلغت نحو 113 مليار جنيه بنمو وصل إلى 15%. الخبراء في مجال الدواء أكدوا عدم تأثر سوق الدواء المصري بتداعيات الأحداث الجارية في منطقة الخليج، وذلك نظرا لتوافر المخزون الاستراتيجي من الخامات الدوائية التي تكفي لمدة تتجاوز 6 أشهر، غير أن زيادة سعر الدولار والوقود في مصر خلال الأشهر الثلاثة الماضية ساهمت في رفع تكاليف الإنتاج بنسبة 10% على المصانع، لكن شركات الدواء استطاعت امتصاص الزيادة بشكل كامل. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
0: بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار مع وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ستراب جولر سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة. وتناول اللقاء آفاق توسيع الشراكات الاستثمارية والتجارية وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي، إلى جانب بحث فرص تعزيز التعاون بين الجانبين وآليات تفعيل دور القطاع الخاص في دعم وتنمية العلاقات الثنائية. بورصات عالمية.

في بورصة أوروبا ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي إلى 636 نقطة وعشر، وقاد مؤشر السلع والخدمات الصناعية المكاسب بصعوده بنقطة وعشرين. بورصة طوكيو ارتفع المؤشر نيكاي اليوم بعد رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، فقد صعد المؤشر إلى 69404 نقاط ونصف، فيما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا يغلق عند 3991 نقطة و14%.

نفط ومعادن. انخفض سعر برميل النفط الكويتي 4 دولارات و17 سنتا ليبلغ 90 دولارا و67 سنتا للبرميل. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الأجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 4 دولارات و16 سنتا لتبلغ 83 دولار و17 سنتا للبرميل. كما انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 دولارات و13 سنتا لتبلغ 80 دولار و75 سنتاً.

وفي أسواق العملات استقر الدولار اليوم بالقرب من أدنى مستوى له في 10 أيام، فقد سجل مؤشر الدولار الذي يقيس

أداء العملة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسة مستوى 99 نقطة و66 جزءا من النقطة، واستقر الين الياباني عند 160 دولار و23 سنتا وسط استمرار الحذر في الأسواق من احتمالات تدخل السلطات لدعم العملة، كما استقر اليورو عند دولار و159 سنتا، بينما بلغ الجنيه الاسترليني دولار و341 سنتا. وفي المقابل انخفض الدولار الاسترالي إلى 70 سنتاً.

وفي أسواق المعادن ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية إلى 4334 دولار وستة سنتات للأوقية، مواصلا المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس إلى 4355 دولارا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية إلى 70 دولار و12 سنتا للأوقية، كما زاد البلاتين إلى 1783 دولارا و80 سنتا، في حين تراجع البلاديوم إلى 1342 دولارا و88 سنتا. اقتصاد عالمي.

0: قررت السلطات التركية رفع رسوم عبور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل بنسبة 15% اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وذلك ضمن المراجعة السنوية لرسوم العبور.
1: تعتزم تركيا رفع رسوم عبور السفن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل بنسبة 15% اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، وذلك ضمن المراجعة السنوية للتعريفة المعتمدة على حركة الملاحة البحرية. وبموجب القرار سترتفع قيمة الرسوم إلى 6 دولارات و70 سنتا للطن الواحد، مقارنة بخمسة دولارات وثلاثة وثمانين سنتا للطن المعمول به حاليا. هذا وتشير بيانات وزارة النقل التركية إلى أن أكثر من 40,000 سفينة عبرت المضيقين خلال عام 2025، فيما تتراوح رسوم العبور للسفينة الواحدة في المتوسط بين 15,000 و30,000 دولار بحسب حجم حمولتها. وتؤكد السلطات التركية أن العائدات من هذه الرسوم تستخدم في تمويل خدمات الإرشاد البحري وعمليات الإنقاذ والطوارئ والخدمات الطبية، إضافة إلى إزالة آثار الحوادث البحرية. هذا ويرى مراقبون أن أي زيادة في رسوم العبور قد ترفع تكاليف النقل البحري للسفن التجارية وناقلات النفط والحبوب القادمة من دول البحر الأسود أو المتجهة إليها، وهما قد ينعكس بشكل محدود على تكاليف الشحن وأسعار بعض السلع المنقولة بحرا، خاصة الحبوب والطاقة. رامي عبد العال، إذاعة الدولة، الكويت، اسطنبول.
0: وافق البرلمان الأوروبي اليوم على تنفيذ الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول خفض الرسوم الجمركية الأوروبية على السلع الصناعية الأمريكية، في خطوة تهدف إلى تجنب اندلاع نزاع تجاري جديد بينهما. ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين بنتيجة التصويت الإيجابية في البرلمان الأوروبي، مؤكدة وفاء الاتحاد بالتزاماته بموجب الاتفاق. وأضافت لاين أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة تسبق استكمال تعهد الاتحاد بإلغاء الرسوم الجمركية على واردات السلع الصناعية الأمريكية، مبينة أن التنفيذ الكامل للاتفاق من الجانبين يسهم في تعزيز الاستقرار والمتانة في العلاقات التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي. فرضت بريطانيا حزمة جديدة من العقوبات على روسيا استهدفت بنك ياندكس وشبكة مرتبطة بالمخابرات العسكرية الروسية، إلى جانب عشرات السفن المتهمة بنقل النفط والغاز الروسي إلى دول ثالثة ضمن ما يعرف بأسطول الظل التابع لموسكو. وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي البريطانية لتكثيف الضغوط على شبكات التمويل والإمداد التي تقول لندن إنها تساهم في الدعم الكرملين ومواصلة الحرب في أوكرانيا. وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن العقوبات الجديدة تستهدف السفن والأصول والجهات التي تدعم اقتصاد الحرب الروسي، معتبرا أن هذه الأنشطة تشكل تهديدا مباشرا للأمن الأوروبي. أظهرت بيانات حكومية أمريكية تراجع احتياطي النفط الاستراتيجي في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياته مسجلاً 340 مليون برميل. ووفقاً لبيانات وزارة الطاقة الأمريكية، تسارعت وتيرة السحب من الاحتياطي خلال الشهرين الماضيين في ظل اضطرابات شهدتها إمدادات الطاقة العالمية، وذلك على خلفية التداعيات الناجمة عن الحرب الأخيرة في إيران. أكدت محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي ميشيل بولوك أن قرار تثبيت سعر الفائدة عند 4.35 جزءا من النقطة لا يعني انتهاء دورة التشديد النقدي، مشيرة إلى أن البنك قد يلجأ إلى رفع الفائدة مجددا إذا استمرت الضغوط التضخمية. وأوضحت بولوك أن البنك رفع أسعار الفائدة 3 مرات منذ بداية العام بواقع ربع نقطة مئوية في كل مرة، معتبرة أن هذه الزيادات كانت كانت ضرورية للحد من الطلب والسيطرة على مستويات التضخم، وأضافت أن الاقتصاد الأسترالي يشهد تراجعا في ثقة المستهلكين وقطاع الأعمال، في حين لا يزال الإنفاق والاستثمار يظهران قدرا من المرونة بالتزامن مع تحسن أوضاع سوق الإسكان. وشددت محافظ البنك الاحتياطي الأسترالي على أن مخاطر التضخم لا تزال قائمة، محذرة من أن استمرار ارتفاع التكاليف قد يبقي معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، الأمر الذي قد يستدعي اتخاذ المزيد من إجراءات التشديد النقدي.

انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت بإشراف الإدارة العامة للأخبار، قرأتها دلال إبراهيم، نفذها مساعد المطيري، وأخرجها حبيب الشعلان. ألتقيكم يوم غد، إلى اللقاء.

0: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
1: خميس يا غنيمة خميس،
2: انت الحين مأخرني ومعطلني.
3: الله يسامحك، انا اصلا منو معطيني امل بهالحياة غيرك.
2: اركض لاحق على رزقك.
0: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء

0: فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي.
1: أزاهير العرب.
0: تقول العرب: حللت أهلا ووطئت سهلا، بمعنى أنك قصدت مكانا فيه أهلك وأحبابك ولست بغريب عليهم ولا تمل من البقاء بجوارهم، فلن يمسك فيه السوء ما دمت بينهم. ورجاؤنا من الله جل وعلا أن تكون رحلتكم بصحبتنا سهلة يسيرة. فأهلا وسهلا بكم في برنامجكم أزاهير العرب.

0: جمال الصبر وعزة التعفف. في معرض الحث على الصبر والتعفف والترفع عن مذلة السؤال، تتجلى حكمة الشعر في أبهى صورها، حيث أنشد ابن المهاجر أبياتاً قال فيها: كسوت جميل الصبر وجهي فصانه به الله عن غشيان كل بخيل، فما عشت لم آتي البخيل ولم أقم على بابه يوما مقام ذليل، وإن قليلا يستر الوجه أن يرى إلى الناس مبذولا لغير قليل.
1: أزهير العرب.
0: ميزان الرفعة بين الفعل والنسب. يظل المرء مرهونا بما قدمت يداه، فلا عرق يرفع خاملا ولا أصل يغني عن فضل، إذ المجد ثمرة السعي لا ميراث الأسماء، فقيمة المرء بما يحسن، وكم من فرع قطع لعقمه رغم طيب مغرسه. نطق شاعر الوصف والحكمة ابن الرومي بأبيات ترسخ قيم العصامية وتنفي الاتكال على صيت الآباء، فقال ناظما أبياته الشعرية: فلا تفتخر إلا بما أنت فاعل، ولا تحسبن المجد يورث بالنسب، فلا لا يسود المرء إلا بفعله، وإن عد آباء كراما ذوي حسب، إذا العود لم يثمر وإن كان شعبة من الثمرات اعتده الناس في الحطب.

0: مزاد السجع البديع. في قلب مدينة البلاغة أقيم مهرجان لا يحضره إلا من أوتي فصاحة اللسان، حيث تتنافس الجمل لتنال لقب أجمل ختام، ويحكم بينها كبار البلغاء في مزاد يسمى حروف الوفاء. افتتح المزاد شيخ وقور، فتقدم إليه السجع المطرف وهتف بحكمة بليغة: الحر إذا وعد وفى، وإذا أعان كفى. صفق الحضور لجمال الروي بين وفى وكفى، رغم أن ميزان الجملتين لم يكن واحدا، فكان هذا الاختلاف سر جماله. ما هي إلا لحظات حتى ساد الصمت أرجاء السوق، حين دخل سجع الترصيع بثيابه المرصعة بالجواهر، وتلا قول الحريري: يطبع الأشجاع بجواهر لفظه، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. ذهل الجميع، فلم تتفق النهايات فحسب، بل تطابقت كل كلمة مع أختها وزنا وقافية، وكأنها مرآة صافية. ومن بين الزحام خرج السجع المتوازي منافسا قويا، فقال: أنا لا أتعب النفس كالترصيع، بل أكتفي بأن تتفق آخر كلمتين في جملي لأحقق التوازن. وجاد عليهم بقوله: حصل النفع بما برع، وانقطع الطمع بما شرع. فرد عليه السجع المتوازن بدلال: أما أنا فقد جعلت جملي تتساوى في الوزن والميزان، حتى لو بقي لكل ختام حرفه الثائر. في ختام المزاد تبارت الجمل بأطوالها، فمر السجع الطويل بخطاه الوئيدة، تبعه المتوسط برشاقته، ثم خطف الأنظار السجع القصير حين قال: إن أفضل الأشياء أعاليها، وأعلى الرجال ملوكها، حيث كانت كلماته قليلة وجرسه سريعا، فأجمع الحكام على أنه كلما قل اللفظ في السجع كان أجمل وأوقع في نفس السامع. في نهاية مهرجان البلاغة تفرق الحضور، وبقي نغم السجع يتردد في أرجاء المدينة. فاللغة ليست حروفا تنطق، بل هي موسيقى تعزف وموازين تضبط، ليبقى النثر العربي تهجا يلمع بسحر الفواصل وروعة الخواتيم.
1: أزاهير العرب.
0: كلمات من اللغة العربية. تنفرد اللغة العربية بدقة الأوصاف وإيجاز البيان، حيث يرسم الحرف في كنافها صورا لا تبلى. ومن هذه الكلمات كلمة عصبصب، وهي كلمة عربية تعني الشدة والصعوبة والمشقة، وتفيد الوصف.

عندما نقول يوم عصيب أو يوم عصبصب، أي شديد الحر والقيض. ومن الخطأ أن يقال ليلة عصبصبة، والصواب أن يقال ليلة عصبصب، ليستقيم البيان على منهجه الأصيل كما جاء بها جرير في أبياته، فقال: لئن سكنت تيم زمانا بغرة لقد حديت تيم حداء عصبصبا. وقد أوردها البحتري في شعره فقال: رددت الردى عن أهل حمص وقد بدا لهم جانب اليوم العبوس العصبصبي. وذكرها أيضا الشاعر والكاتب المصري إبراهيم عبد القادر المازني بقوله: وما كلت الأيام من فرط عدوها ولا عطل الأفلاك خطب عصبصب. كما قالت العرب: وقع المرء في عصبصب من الأمر، حيث تأتي العصبصب في طريق الحياة كريحا عاتية تثقل الخطى وتتعب القوى، وتجعل المرء يواجه من الشدة والمشقة ما يحتاج إلى صبر وثبات.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري.

في الأخلاق طرق واسعة تمشي فيها الأقدام بسهولة، وطرق ضيقة لا يدخلها إلا من خفف عن قلبه ثقل الكبر وثقل الأنانية.

0: لكنه كان شديدا في حقه، لا ينسى زلة ولا يقبل اعتذارا بسهولة. وكانت رابعة تقول له دائما إن حسن الخلق لا يظهر مع من أحسن إليك، بل مع من أخطأ في حقك.
1: جاءتني رسالة اعتذار من جارنا، بعد كل ما قاله عني يريد أن أصفح.
0: وهل الصفح لا يكون إلا عن من لم يخطئ؟
1: لقد آذاني أمام الناس.
0: وأنت الآن بين طريقين، طريق واسع تمشي فيه مع غضبك، وطريق أضيق لكنه يرفعك فوق غضبك.

0: ظل نادر ينظر إلى الرسالة. كانت الكلمات قليلة لكنها تحمل انكسارا واضحا، ومع ذلك كان في صدره صوت يقول: لا تسامع سريعا لئلا يظن الناس أنك ضعيف.
1: وما أكثر ما يفسد الناس أخلاقهم خوفا من ظن الناس، يتركون الرحمة لئلا تفسر ضعفا، ويتركون الصفحة لئلا يحسب تنازلا، وينسون أن أعظم القوة أن يملك الإنسان حق الرد ثم يختار العفو.

0: يا رابعة، يا رابعة، أذهب إليه.
1: اذهب، لا لتثبت أنك أفضل منه، بل لتنقذ قلبك من ثقل الخصومة.
0: وماذا أقول؟
1: قل ما يليق بمن أراد أن يحسن خلقه. أخطأت بحقي وآلمتني، لكنني لا أريد أن أحمل هذا الألم أكثر.

0: قرأت رسالتك، لم يكن ما قلته هينا علي.
1: كان صوته هادئا لكنه لم يكن ضعيفا، كان كمن يمشي فوق جرحه لا لينكره بل لئلا يجعله قائدا له.
0: أقبل اعتذارك، لا لأن الألم زال كله، بل لأني لا أريد للخصومة أن تكبر في قلبي.
1: هكذا صار الطريق الأضيق أوسع من كل الطرق.
0: عاد نادر في تلك الليلة أخف قلبا، لم يتغير الماضي ولم تمح الكلمة الجارحة، لكنه تعلم أن محاسن الأخلاق لا تعني غياب الجرح بل حسن التعامل معه.
1: العفو لا يلغي الحق، لكنه يمنع الحق من أن يتحول إلى حقد.

0: ومن استطاع أن يضع بينه وبين الإساءة باباً من الحلم فقد حفظ نفسه قبل أن يحفظ غيره.
1: قل ودل تذكروا، الطريق إلى حسن الخلق ضيق عند أوله، لكنه يفتح في القلب سعة لا يعرفها المنتقمون.

أنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.

0: الكويت، طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.
1: قمة

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعبي أرض السلام، يا منار طلّى واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: إذاعة دولة الكويت، رؤية محلية بصوت عالمي.
3: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إنه سيتم عرض مذكرة التفاهم مع إيران عبر وسائل الإعلام خلال يومين، ويؤكد أن الاتفاق مع إيران ينص بوضوح على أنها لن تمتلك سلاحا نوويا. نائب الرئيس الأمريكي يكشف عن تضمن مذكرة التفاهم مع طهران عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران، والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. الرئيس اللبناني يؤكد ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار، والرئيس الأمريكي يقول إنه غير راض عن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه لبنان. لندن تعلن المشاركة في جهود إعادة فتح مضيق هرمز، وألمانيا تضع شروطا للمشاركة في مهمة بحرية محتملة لتأمين المضيق. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه اليومي على قطاع غزة بشن سلسلة غارات وقصف مدفعي على القطاع، خلف المزيد من الشهداء والجرحى. الرئيس الأمريكي يلوح بإعادة فرض العقوبات على النفط الروسي، ويدعو موسكو لاتفاق مع كييف. قمة مجموعة السبعة تواصل أعمالها اليوم في مدينة إيفيان الفرنسية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: ساعتنا 6:01 في إذاعة دولة الكويت، وها قد بدأ برنامج بودكاست خطوة.
5: بودكاست خطوة.

0: بودكاست خطوة، حيث لا تبدأ الحكايات بالصدفة بل بخطوة. في عالم مزدحم بالأصوات والآراء، نفتح مساحة هادئة للحوار، مساحة نقترب فيها من الفكرة ونمنحها الوقت لتقال كما يجب. بودكاست خطوة، منصة نناقش فيها التجارب ونفكك المفاهيم ونحاول أن نفهم ما وراء التفاصيل الصغيرة التي تصنع قراراتنا اليومية. خطوة نحو وعي أعمق، وخطوة نحو رأي أوضح لما نعيشه ونمر فيه. نرافقكم على الهواء مباشرة في رحلة حوارية تبدأ بسؤال وقد تنتهي برؤية جديدة في بودكاست خطوة.
1: يا أهلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام في برنامج بودكاست خطوة، وأكيد هذا لقائنا مثل ما تعودتوا كل يوم ثلاثاء نلتقي فيكم بمواضيع جديدة. لكن في البداية أمسي على زميلي نواف.
2: مساء الخير هبة، مساء الخير مستمعين، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة ويوم جديد وسنة هجرية جديدة. كل عام وأنت والمستمعين وضيفتنا الكريمة وفريق العمل وكل من يسمع بألف خير بهذه السنة الجديدة الهجرية 1448. عسى أن تكون هذه سنة خير إن شاء الله علينا نحن في الكويت وعلى جميع بلدان المسلمين.
1: اللهم آمين. كل عام وأنتم بخير مستمعين الكرام، ونحن في أحسن الأحوال، نسأل الله أن يملأ أيامنا بالرحمة والمغفرة بإذن الله تعالى.
2: نبدأ على بركة الله بداية تقليدية وكما يريد المخرج، وناصر يضحك. بداية التحية من الأعداد الزملاء النشيطين عبدالله الميموني ويوسف بودريت.
1: نعم، وهذه تحيات من التقديم الزميل نواف النومس ومحدثتكم هبة المريشد.
2: تحية مسائية أيضا من التنسيق والمتابعة من الزميلة عيدة القحطاني.
1: وهذه تحيات جميلة تأتيكم من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
2: سعد البوس الزميل من التنفيذ الهوائي يمسي عليكم بالخير، كما يمسي أيضا مخرجنا الكبير عبد الله العبيد، ويقولكم حياكم الله معانا. ننطلق من الآن وحتى السابعة، فأهلا وسهلا بكل من انضم معنا جميعا.

0: ليست كل الخطوات متشابهة، بعضها يغير الاتجاه وبعضها يثبت القناعة. بودكاست خطوة، لأن لكل خطوة أثر. بودكاست خطوة.
1: مع بداية العطلة الصيفية يقضي الأطفال وقتاً أطول في المنزل، وهنا يبرز دور الأسرة في احتواء الأبناء واستثمار أوقاتهم بشكل مفيد. فالاحتواء لا يعني فقط توفير الاحتياجات المادية، بل يشمل الاستماع للطفل ومشاركته اهتماماته ومنحه الشعور بالأمان والمحبة، كما أن قضاء وقت ممتع مع الأبناء يساعد على تقوية العلاقة الأسرية وتنمية شخصياتهم بشكل إيجابي.
0: بودكاست خطوة.
2: عودة جديدة مستمعينا في برنامج بودكاست خطوة. اليوم موضوعنا جدا حلو جميل وممتع، إن شاء الله راح نستمتع مع ضيفتنا. راح نتكلم عن شلون إحنا ممكن نهتم بعيالنا ونستثمر في وقتهم، كنا إحنا الحين دخلنا في فصل الصيف، وخاصة يعني أغلب المراحل الدراسية عطلت يعني بالضبط. بس ما بقى يعني الثاني عشر، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح.
3: الثاني عشر مو أطفال، خلينا نشيل من هذه الفئة
2: بالضبط. هم يندرجون تحت هذا أو
3: أنا خليهم مو أطفال.
2: الطفل المتأخر يسمونهم الطفل المتأخر.
3: ضيفتنا راح تقول ليش أطفال، لكن خلينا أيضا نرحب ضيفتنا الكريمة الأستاذة والأخصائية الاجتماعية المختصة في مجال الطفل الأستاذة بدور الكندري. مساء الخير أستاذة بدور.
4: مساء الورد.
3: حياك الله معنا في هذا اللقاء، سعيدين بوجودك معنا في هذا اللقاء والحديث عن الطفل. واحنا في هذه الايام تعودنا في كل سنه ان الاذاعه تحرص على مثل هذه المواضيع من ما يمر في اغلب العوائل لاطفالهم، ربما فراغ او حيره بالنشاط البديل لموضوع المدرسه. ايش تقولين حق هذه الشريحه ومدى اهميتها في مثل هذا الوقت؟
4: اول شيء بخصوص ان العطله، أو شيء برد على موضوع الأطفال
3: اللي هو العمر.
4: طبعا هو عندنا ترى قانون يعني علميا أن الطفل اللي عمره 21
3: 21؟
4: إيه نعم. أيوه. بس إحنا لو إحنا بني نفصل كمختصين، لا أيوه. ناخذ الطفولة اللي عمر 12
3: سنة، هذا علمي
4: يعني
3: تفصيل علمي.
4: لأن أيه هذا قانون أمريكا غالبا اللي يأخذون الطفل اللي عمر 21.
3: إحنا عندنا أعتقد
2: إيه تتقسم بعد المراحل
4: أي طفولة متأخرة في أي، لأن ما يسمو في ناس ما يعني في فئة من مدارس العلمية ما تسمي مراهقة، طفولة متأخرة
3: ما في مسمى مراهقة.
4: ما في
3: 21
4: 21
3: عند أسرة.
4: شفت.
3: عموما هذا التعريف العلمي طبعا.
4: اي في قانون وهو بأمريكا.
3: احنا عندنا قانون، قانوننا اللي يسمح بالليسن اعتقد 18 سنة.
4: صح.
3: هذا الكلام ما يشمل مخرجنا. استاذ عبد الله. التصنيف هذا بالنسبة للأطفال، خلينا ناخذ الحديث عن الطفل تحديدا. وهذه الفترة اللي تمتد تقريبا 3-4 أشهر العطلة. وكثير من الأسر يعني يصير عنده بعض الحيرة بين نادي، بين سفرة، بين نشاط معين، بين كذا.
4: صح.
3: أهم نصيحة تقدمينها أو تقولينها للأسر اللي يسمعنا الآن اللي عنده أطفال بهذه الفئات من 12 سنة فما أقل.
4: أوكي. أول شيء بما أن عطلة الصيف رح نتجري إنها هي طويلة، إنزين، وما شاء الله ترى أول شيء الأهل أساسا أنا متأكدة إن عندهم وعي كبير إن هم أساسا يسوون جدول حق عيالهم، بس إحنا ما نقول نحط جدول نظام عسكري والله تعال سو بهالوقت ولا هالوقت، بس دائما الطفل أساس تحافظ على سلوكه عشان لا يطلع عن الطبيعي، أساس لا تصير أذية، يكون في روتين. هذا باختصار إنه في روتين. بس شلون؟ لازم في تفريق اللي هو نوادي، اللي هو مثلا دورات في تدريبية، وحين ما شاء الله يعني مبطلين مثلا مسابح، تدري صيف
3: صح.
4: مسابح يصير بالسباحة، هذا كله يصير تفعيل حق الطفل انه هو يفرغ طاقته بطريقة صحيحة. طبعا غير الأوقات، أوقات النوم في عادي يقولون على بوسهر، صح، أنا يعني أقول ما يخالف نخليهم شوي، بس مو دايما، لأن هذا توتر اليوم كله، اختلاف الروتين على الطفل يسبب له يعني سلوك ممكن يؤذي الوالدين.
2: نعم، جميل جدا. شنو أبرز الآثار السلبية عند غياب الشخصية لدى الطفل؟
4: أبرز شيء اللي هو راح يكون نقول تابع، راح تصير شخصيته تابع. لما تشوفين مثلا بالمدرسة، خلينا نقول مرحلة ابتدائية، تشوفين جروب معين خلاص يعني يتبعهم، حتى لو يدري مثلا تصرف غلط او هم مثلا خلينا نقول بالعام مش شياطين او هم، راح يكون تابع انه ما يكون قائد. هذه وايضا العزله، تشوفين ما عنده علاقات، يخاف من العلاقات، يخاف انه هو ينخرط مع اي احد، وعادي انه هو لو شنو ما تعرض للتنمر راح يعني عادي يستسلم.
3: طيب انا ودي اخصص اكثر الموضوع بما ان الموضوع متشعب يمكن ما يكفي حتى الوقت المخصص لهذا اللقاء استاذ بدور، لذلك خلينا نبدا فيها من الحيره عند الاسر اختيار الانديه الصحيه، الانديه الصيفيه عفوا لاطفالهم. مرات يكون الاعلان مغري يعني، سواء بالسعر سواء بعدد الانشطه. صح. يعني انا واحده من الاعلانات شفتها ما شاء الله ما خلوا اي نشاط الا موجود، فاستوعب اذا العدد مثلا تجاوز 100 طفل مثلا 50 طفل شلون يقدرون يغطون كل الانشطه وفعلا موجوده ولا لا؟ طيب انا كاب ولا ايضا يعني الام شلون تقدر تختار الانسب والافضل لطفله؟ هل اللي شابه المدرسه اللي هو فيه قران وفيه تعليم وفيه لغه عربيه وكذا، ولا لا اللي كله فيه العاب وترفيه؟
4: عادي يدمجون بين، غالبا يصير في دمج بين التعلم واللعب. انت لو تبي تدخلينه مثلا خلينا نقول الام تبي تدخله نادي، انزين انت تقول وايد العدد، بس هو هل هو النادي هذا نظامه اسبوع كامل مثلا؟ لا، يمكن 3 ايام بالاسبوع، يمكن يومين بالاسبوع، يمكن اسبوع في مثلا مثلا يوم رياضي، مثلا يوم يدوي اللي هو الفني وكذي، ويصير يوم مثلا في مثلا خيالي او مسرحي.
3: تنوع.
4: انا تيجي اعطيك يعني هو التنوع. شلون اعرف الطفل؟ ساعات اول شيء انت تساله، يعني مثلا في ياهل بس يحب، ما يحب الا كره القدم، ما يبي، ما عنده اي استعداد بشيء ثاني، فادخله خلاص دايركت، انا ادري واضح الطفل انه يحب هالشيء، انا ودي انمي فيه، يكون الطفل مثلا يستحي وايد، يخاف وايد، ادخله مثلا سباحه او ادخله فنون قتاليه اللي هو فيه الحين.
3: هذا الطفل اللي عنده مثلا الخوف او الحياة الزايد او
4: اي هذا، فيزيد ثقته بنفسه لما شوي يجيد هواية معينة، دائما انه يجيد هواية. غالبا الطفل اساسا، حتى احنا كمختصين شلون اعالج الطفل انا؟ علاج باللعب والقصص والرسم. لما نيني مثلا بالجلسة الطفل، لما نقعد معاه انا ما راح استخدم نشاط واحد طول الوقت، لا، لان الياهل ما راح يتحملني اصلا، هو يمل.
3: طبيعة الطفل التنوع مطلوب يعني.
4: مطلوب طبعا، بس عاد بحدود، مو لدرجة يتشتت الطفل معي. أنا شنو على حسب، أنا شنو، هل بفرق طاقة؟ أنا شنو أبي من الطفل؟ ولا بضيع وقته؟ ولا أنا بفتكر أن أنا قاعدة بالبيت وخليهم قاعدين؟ يعتمد أنا شنو أبي. فبناء ترى النوادي أغلبها أتوقع تخضع أن يأخذون وقتهم بشيء يفيدهم ويطلعون طاقتهم، اغلب النوادي كذي اصلا.
2: صح صحيح، طبعا هذا شيء وايد حلو ان احنا لما نودي عيالنا لنوادي صيفيه علشان نفرغ طاقتهم.
4: صح،
2: ومنها يعني هم يستفيدون من وقتهم.
4: صح،
2: يعني سواء كان بهدف او من غير هدف، سواء صح. كان اذا هدفهم مثلا متعه ما راح يكون يعني تعليمي، فاحنا ودنا نعرف يعني شنو اهميه وضع جدول يومي للطفل خلال الاجازه.
4: هذا مثل ما ذكرت بالبداية أن الجدول مثل ما قلت هو موضع عسكري، أنه لا لازم ما يعدي فيه، لأن في فئات أو نقول أسر عندهم لازم هذا وقت النوم ما

0: يتغير لو شنو تسوي المستحيل عادي تهدي معتها عادي كل شيء إنه لازم الحين ينامون. هو زين وفي أيضا مو زين يعتمد على الطفل لأن تدرون إحنا أطفال عندنا فروقات فردية فشنو هو الطفل يحب. بس بما أنه صيف هو كان مضغوط طول الفترة لكن أنا لازم أحط روتين ما يخالف هذا وقت الوجبة هذا وقت النوم بس عادي شوي تعدى عشان عطلة مثلا زت لساعة مو غلط عادي بالعكس
1: فإن
0: إيه فالروتين مثل ما قلت إن الروتين يحافظ على الطفل إنه هو ما يروح منحنيات أخرى من ناحية مثلا راح يعاند راح تشوف فجأة زاد العناد أمبي لا ما يقعدون أو الإخوان يطاققون وايد هذا كله سبحان الله الروتين يخلي الياهل يحس بالأمان إن نفس السيستم عادي لازم يحتاج هالشيء.
1: لكن يمكن بعض الأهالي يعني مثلا يحجزون شالي يروحون يتجمعون هناك ينامون
0: صح
1: فيعني تلاقينهم مثلا عيال عمتهم والخالتهم يأثرون على نظامهم
0: صح
1: نظام اليوم وهم متعودين ينامون ساعة 10 نقول في العطلة الصيفية عندش يعني مثلا بيت خالتهم ينامون ساعة الساعة 1 ساعة 2 يفير ما عندهم أي إشكالية فشان ممكن هذا شيء يأثر على مثلا العائلة اللي عندهم جدول عندهم خطة حق الصيف.
0: هذا ممكن تشوفين الأهل هم يتوترون الياهل ما راح يتوتر بس أنا مثل ما قلت لك عادي إذا نزيد لأن أولا خلاص هذا الحين يعني شيء من الحكومة إن هذا بريك المدرسة اللي هو 3 أشهر حق وناسته. طبعا احنا اهم من هذا صحيا مو زين حق الطفل حق نموه ترى لو نبيه هذا يعني اقول لك علميا
1: صح.
0: بس انا ادري لو انزل حق الواقع لا عادي يسهرون يقعدون ليل الصبح هذا الطبيعي بس ان شلون انا احافظ لا عادي انا احاول ان عادي هذه عطله احنا رايحين شاليه ما يخالف لي اهلي استانس كثر ما اقدر لما يرد انا احاول ارتب مره ثانيه شلون قبل المدارس قاعد نرتب نفس الشيء عادي بس بيرد يعني هو وضع متغير
2: يعني ما في شده كامله
0: لا لا لا, لا.
2: ولا في ارخاء
0: مو الوضع كامل إيه طبعا
2: يعني مساله الشاليه ممكن يعني نادر يكون واحد قاعد شهر بشاليه يعني في بس الغالب يكون 3 أيام 4 أيام أسبوع مثلا يعني فهذه الفترة تكون استثنائية بعد ما يرجع للحياة الطبيعية اللي هو في بيته اللي متعود عليه وكذا أنه يمارس حياته اللي تفضلت فيه أنه في جدول
0: صح.
2: أنا سمعت أو قريت مرة دراسة عن مسألة النوم أستاذة وأن النوم للطفل أتكلم
0: صحيح.
2: وأن له علاقة بسلوكيات الطفل هل فعلا مسألة الساعة 12 يعني هل هذا التوقيت هو طبعا بناء على دراسة ان اذا تجاوز هذه الساعة الطفل فكل سلوكياته لما تتغير لا تستغربها لان الاساس هو موضوع عدم التزامه بالنوم.
0: هو ما نقول 100% صراحة بحكم خبرتي انه صح حتى الكبير ترى مو بس الطفل
2: والله حتى
0: الكبير يعني من 10 بالليل لو تنام 10 بالليل لوحدة ترى بس هذه كافية سبحان الله هني افضل وقت حق الدماغ. إنزين ليش يتوتر لا سبحان الله في يعني أشياء معينة الله سبحانه وتعالى يعني حطها إن هذا وقت النوم فمثل تتخربط الأمور فممكن العصبية تزيد الانفعالية إحنا ما نقول عصبية انفعالية يعني طفل انفعالية ممكن يحتد بسرعة يستعسر تشوف تقلب المزاج إيه ممكن يأثر
2: ممكن اللي هو السهر
0: إيه؟ حتى على الكبير قلت لك
2: حتى الكبار والله احنا نعصب مرات عصبين انت بس ما تعصبين
1: مو دائما لان انا مو عصبيه
2: والله انا صديق السهر فلذلك ما انصحكم بالسهر عموما في نفس الموضوع السهر مقابل الاكل او التغذيه بالنسبه للطفل مساله المدارس ممكن انا اتحكم في تغذيته لكن مساله العطله الامر هذا شويه صعب يعني المطاعم ما شاء الله والتوصيل ما شاء الله يعني وهذا واقع ما نتكلم عن صور
1: الايرادات
2: والتليفونات بايدهم شنو الاسلم يعني
0: الاسلم مثل ما احنا شوف هذا واقع احنا ما نقدر صراحه نغيره لا ما نقدر نغيره لكن احنا شنو نقول نقلصه ان احنا نحط هني نحط قوانين عندي قانون مثلا بالاسبوع دام عطله مثلا بالاسبوع مرتين تطلب لك طلبين بس والله تمادى وهذا لا بالبدايه صعب ترى اي شيء بتغيره بالطفل صعب لكن هو عتعود كثر ما تكرر على الطفل راح يتعلم فأنا حط قوانين لك وقت معين تطلب فيه طلبت اليوم مثلا طلب اليوم خلاص ترى خلصت هالأسبوع يلا الأسبوع الجاي
2: لك عدد طلبات
0: اي خلاص اي فأنت لما تقنن عاد شلون هذا طريقة الأهل هم شلون يشوفون طفلهم على حسب حاجته هو فعاد يقللونها بس إنه والله كل يوم أول شيء مصرف حق الأهل ثاني شيء هو الطفل شنو بيستفيد اصلا ولا هو راح يعرف صدقني لانه راح يصير فيه عادي فممكن تخلي عنده هم لا مبالاه لا يفكر انه ممكن

0: يمكن هذا يأثر لقدام، ما راح يفكر، راح ياكل. بعدين الطفل في طور النمو،
1: فالتصرف السليم
0: فلما ياكل ايش راح يصير؟ راح يعني ممكن زيادة وزن، يعني وايد أمور. وهذا
2: ايه صحيح صحيح. ايه احنا ودنا نتكلم عن محور اللي هو الاحتواء والدلال. يمكن في فرق في ما بينهم، ان انا أكيد. احتوي وبين من ما انا ادلل الطفل. فشلون ممكن تختلف طرق الاحتواء من طفل لاخر، وشنو الاصعب؟
0: تمام، اول شيء نقول فرق بين الاحتواء والتدليل. انزين، الاحتواء طبيعي ومطلب وحاجة للطفل، لازم انت تسويها. سبحان الله، ده ما سوى الاحتواء، يعني مثلا انا كاخصائي اذا شفت الطفل راح ادري انه هو محتوي ولا لا. ليش؟ من شخصيته نفسها. الاحتواء هني لما نقول حق الطفل اللي هو افهمه، افهم مشاعره، افهم سلوكه، اهتمام باللي يحسه، يعرف يعبر ولا ما يعرف. لما نيجي حق تدليل، تدليل اي شيء يبي ملبى. انزين، شلون بكون شخصيته هو كطفل؟ شلون بكون شخصيته هني؟ فهذا الفرق. لما تقولي لي في فروقات، اي نعم في فروقات بالاحتواء. منو اللي اصعب؟ طفلين، الحساس والعنيد.
1: ايوه خلينا اول شيء الحساس، العنيد عارفين. الحساس يسوي فيه او الحساسه كمانها بنت يعني. وهذا هذا الدارج.
0: اذا حساسه طبعا وايد راح يا تبي وايد مشاعر يا وايد تعبير. واحنا غالبا نقول اللمس ترى يفرق عند الطفل، لما امسك ايدها المها شوي وخليها طبعا ما بالغ بدون مبالغه، عشان الان نروح حق التدليل. اشترى تكه
1: بينهم شعر.
0: اي لما انا بالغ وايد فممكن التدليل هذا، فلما تدلع ايش يصير بالابو ولا الام؟ ايش راح يصير؟ خصوصا الابو بما ان البنت يدلوع، اي فراح يصير بكيف يعني. شنو تبي نسوي اللي تبينه؟ اي فهني شوف التكه
1: عشان ما تستخدمه كسلاح.
0: اي لا بالضبط. فانه يصير الاحتواء بحدوده، كل شيء بحدود حلو بالحياة كلها أصلا. فتخيل أنت مع الطفل، لأن أنت قاعد تكون شخصيته، فهو يشوف أول شيء يعرف ردود أفعالك، يعرف طريقتك، حافظ سالفة هذا السيستم واحد بعد ترى ما يمشي مع الطفل. إن أنا كل يوم أعطيها الحزة، قصدي بالتعامل، أنا ما أقصد بالروتين غير، بس لما أنا والله كل يوم هالحزة أنا ألمها، فش يصير؟ عادي إن إذا تبي شيء راح تستخدم هالشيء حق شيء مبالغ أكثر، شيء تطلب. بسم الله عليهم، ترى الطفل غالبا هو يعني فطين
1: صح،
0: وراح يصيدكم
1: فيهم ذكاء مو
0: ويصيد الأهل، يعرف وين النقاط
2: صح
0: وراح يصيدها. فهني هذه ننتبه، شلون الاحتواء احتوي بطريقه بدون مبالغ فيها، عادي انا موجوده، انا افهم، انا اسمع، انا موجود، بس مو دائما انا موجود، لا عادي اخلي الياهل على راحته يروح يسوي اي شيء. بكى مو كل ما بكى اعطي رده فعل، لا مو لازم، على حسب ليش قاعد يبكي. وعرف اذا يعني كاهل انا ادري هالبكي الحين صجيه، في سالفه صجيه
2: ولا دلع
0: ابي شيء، ولا لفت انتباه، ولا شوفوني، ولا
2: اعتقد يعني بكل حالات لازم احنا نعطيهم اهتمام، نحتويهم، نعرف احنا ليش انت قاعد تبكي. اذا في حال مثلا الحين الطفل قاعد يبكي لانه هو يبي يلفت انتباه، بهالحاله هذه يعني الام او الابو شلون ممكن يتصرفون مع الطفل؟
0: هو ليش يبي لفت انتباه؟ الياهل لما يسوي لفت انتباه هذه رسالة، إنه شنو فيه؟ هو ليش يبي يلفت؟ هل في طفل بعده؟ هل في مقارنة؟
1: منافس؟
0: هل في مثلا طفل وحيد، شعور بالوحدة؟ الأهل تدري إن الحياة الحين ركبة، المرة عاملة، الأب عامل، فماكو مجال، فهذا الانشغال مأثر. هل أنا قاعد عند الشغالة طول الوقت؟ فأنا ليش قاعد أسوي لفت انتباه؟ أفهم ما وراء السلوك. أنا دائما أقول الطفل لما يعطيني سلوك أشوف شنو رسالته، أفهمها.
1: فمعناته البكاء في رسالة؟
0: عاد مو دائما يعني، مو دايماً. بعد خلينا نكون واقعيين يعني.
1: أنا قلت أنا بين قوسين دموع التماسيح، مو دائما.
0: إيه لا مو دائما، هذا سبحان الله أنت تعرفه، لما تشوف راح تدري إن السبب يسوى ولا ما يسوى. طبعا إحنا ما نقول كل شيء، لأن ساعات ممكن هو عنده يسوى، انت عندك لا ما يسوى، بس هو يمكن يشوفه شيء كبير مثلا اللعبة إيه؟ ولا شيء، بس على حسب. تكرر وايد؟ لا تكرر وايد فهو ماخذ سلاح،
1: يستخدمها متى ما يبي شيء. ذكرتي شغلة يعني المقارنات، هذه اعتقد دائما تنطرح كسؤال، نسمع وجهات نظر مختلفة. المقارنات دائما اعتقد البعض يشوفه مشكلة، البعض يشوفه شيء زين. هل

0: مقارنات تشوفينها شيء زين شيء مو زين، ومتى تكون يعني ممكن استخدامها او ما نستخدمها المقارنه ما بين الابناء والبنات؟
1: ابدا لا تستخدم مقارنات،
0: ابدا
1: مدمره،
0: مدمره
1: بالنسبه لي انا. انا كمختص لا تستخدم مقارنات، تقارن نفسه بنفسه قبل وبعد او بشيء خيالي افضل من تقارنه باخوانه، افضل من تقارنه بخالته، افضل من تقارنه بربعه، اي شيء. لكن المقارنه جدا يعني تخلي بالطفل اول شيء زرع غيره، صحيح. ممكن يصير في حب
2: عداوة.
1: الحقد
2: عداوة.
1: يعني يعني مر علي طفل قال انا احس اهلي صغير، ترى انا احس اهلي ما يحبوني يحبونه، فدخلتهم مشاركه مع بعض قمه يعني شلون يطقه
0: الكبير او اللي
1: لا بينهم ولا شيء يعني بينهم يمكن سنه بس شلون يطقه تنصدم، يحبه ترى بس يطقه. ليش يطقه؟ طبعا تشوف السلوك واضح في حره، لما نقعد باللعب وكذي ها ليش كذي سويت، يحتر ابوي يحبه. شفتي هذا الشعور؟ المقارنه، اطبطب على واحد واخلي واحد ولا لا لا لا احاول، ما يخالف هو صعب على الام بعد، احنا لو ننزل اذا واحد يعني انا عندي مثلا يهال وايد يعني شو اسوي وين الحق، لا ما يخالف احاول اوازن.
0: خلنا نكون صريحين، ترى
1: كلكم عيالي كلكم
0: ماشي واحد. بس مساله ان كلهم واحد صعبه،
1: صعب اكيد هذا
0: يعني
1: هو.
0: اي ام تسمعنا الان تعرف هذا الشعور، واي اب ايضا، انه مساله في واحد منهم
1: يكون مفضل
0: تحسين قريب حيل فاهمك او يعني
1: هذا عادي. بس لا تقول فلان شوف فلان والله احسن منك وينويها بالهذا غير هذا الدلوع، وهذا ما له داعي ما له داعي.
0: فالمقارنه مدمره،
1: من صعب ترى عادي اكون صريحه يعني. لا ادري صعب، لان ساعات عادي الام محتره الحين ابي يفهم فاقوم اسوي فيه كذي، عادي هذه رده فعل طبيعيه، بس احاول. احنا نقول احنا لما نقول لا تقارنون لا تسوون لا تحطون، مو انه والله يبي مسطره وامشي فيها، لا لا لا لا، هي اصلا التربيه رحله صبر فطولوا بالكم يعني. فبس المقارنه ابدا يعني كثر ما تقدرون تفخرون عنها،
0: كثر ما تقدرون
1: بالطريقه اللي قلتها.
0: اي امر اي فئه،
1: أي
0: سواء بنات او اولاد،
1: اي عمر، كل الفئات، كل الفئات كل الاعمار.
0: وناصر يأشر يقول لي فاصل، فاصل صغير. أستاذة بدور الكندري ضيفتنا الأخصائية الاجتماعية والخبيرة في أيضا شؤون الطفل، وبعد الفاصل نكمل حوارنا ومحاورنا مع ضيفتنا، كونوا معنا بعد الفاصل.

بودكاست خطوة. تواجه كثير من الأسر بعض السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال، مثل العناد أو العصبية أو الإفراط في استخدام الأجهزة الإلكترونية. ويؤكد المختصون أن التعامل الصحيح مع هذه السلوكيات يبدأ بالفهم قبل العقاب، فمعرفة أسباب السلوك تمثل نصف الحل، ثم يأتي دور الحوار الهادئ والتعزيز الإيجابي، إلى جانب وضع قواعد واضحة داخل المنزل تساعد الطفل على الالتزام وتحمل المسؤولية. بودكاست خطوة.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في برنامج بودكاست خطوة، وأكيد ضيفتنا اليوم نورتنا داخل الاستديو الأخصائية الاجتماعية المتخصصة في مجال الطفل الأستاذة بدور الكندري. يا هلا ومرحبا فيك مرة ثانية.
1: هلا فيك حبيبتي،
2: حياك الله أستاذة بدور. وقبل الفاصل تكلمنا أكثر من محور، أكثر من نقطة، تكلمنا عن المقارنة آخر شيء، وأنها قالت أنها مدمرة وأبدا لا تستخدمونها. فأعتقد هبة عندها سؤال أيضا شبيه بالمقارنة.
0: أكيد إحنا ودنا نتكلم عن المقارنة بالعطاء، أعتقد هو نفس المعنى، يعني هو بدلا يكون بالكلام راح يكون بالعطاء. حتى لو مثلا الأب ولا الأم ما يقدرون، يعني ما عندهم القدرة على التعبير مثلا، فيقدرون يعبرون عن طريق العطاء. أوكي. فهذا يكون شيء وايد واضح بين الأطفال.
1: هو يعتمد أنت هني العطاء لما تقولين عطاء مادي ولا عطاء معنوي؟ عرفتي؟
0: مادي مادي
1: مادي. أنا ما أعوض عدم تعبيري بالمادي، أنا أعوض بوجودي بأفعالي، إن أنا سند، إن أنا موجود، إن أنا أسمع، إن أنا بساعدكم، إن أنا عاونكم. هذا كله لما أي حق طفل أبي أميز بالعطاء، أقدر بشيء واحد أساس أحسن سلوك، ليش؟ اللي هو تعزيز نسميه إحنا، المين يسمونه التعزيز الإيجابي. سوى شيء زين، لا بعطيه. رتبت غرفتك اليوم،
2: المكافأة.
1: كفو مكافأة. هني أزيد العطاء، ليش؟ لأن واضح عندهم أن في سلسلة مهام أنا معطيه حق عيالي، هذا أفضل، أدى اللي عليه، سوى المهام اللي عليه، لكن أنت ما سويت، فراح يتشجع أنه هو يسوي في المرة هني. لكن ان انا افرق، لا لا لا تفرقوا عيالكم، حتى لو داخلك لا تفرقوا. انا اتكلم عن الطفل بالاساس
2: اللي هو اعمارهم يعني اقل من 10 سنين.
1: اي اللي انا اتكلم، خلينا نقول سنتين ل 12 سنه، يعني
2: ل 12 سنه. في مساله الاستغلال العطله الصيفيه، في غير مساله النوادي وغير، ممكن نعدل فيها سلوك معين مثلا للطفل؟ انا عندي طفل معين، عندي طفل يعاني من سلوك معين، هل ممكن هذه العطله استغلها في تعديل هذا السلوك؟ مثل ما ذكرت ان الانشغال الابوين قد يكون احد الاسباب لابتعاد الطفل،
1: صح،
2: ويعني يشغلون عنه، هل هذه العطله مناسبه ولا لا؟ المساله السلوك طول الحياه باي وقت ما له شغل بالعطله.
1: لا لا، هو ما له شغل بالعطله. وهذه فروقات، يعني في طفل يمكن بالعكس المدرسه مأثره، فبالعطله تشوفه وايد ريلاكس واموره انحلت لانه عنده مشاكل المدرسه. اما في العكس لازم يفرغ بالمدرسة، فتيهني فاضي فيقوم يخرب. فهو يعتمد على الطفل نفسه. لما يعلن انشغال الأهل هني، هذا وقتهم الأم والأبو، أن عطلة أخذ أسبوع، أخذ ويكند، عادي. بس هم أنا أقول بما أن الحياة سريعة، ترى ما يمنع 10 دقائق من وقت الأم أو من وقت الأب. 10 دقائق، شوف أقول لك 10 دقائق اللي يصير حضور واعي حق الطفل.
2: 10 دقائق
1: إيه، حضور واعي. أهد التليفون. مو ماسك التليفون، ها حبيبي سويت ايه سويت ايه سولف ايه اسمعك وانت ماسك التليفون، لا لا لا هذا ما يفيد. انا حضور واعي ان بكلي انا مع الطفل. شفت هذه 10 دقائق كل يوم بانشغالي وايد تفرق. طبعا انا ما اكيد اكثر، بس هذه 10 دقائق اذا انت وايد منفجر وايد مضغوط، خصوصا هذا لما نجيب حق ال الأم المنفصلة، أو يعني
2: مثلا
1: أو الأب المنفصل، هني شنقول؟ يعني يصير ضغط عليه بكذا مجال، يعني يسوي دور.

0: رين على حسب. هني لا، العشر دقائق لا راح تفرق، راح تفرق، لا تقول ما تفرق، هذا حضورك حق الطفل هذه وايد راح تأثر عليه.
1: نعم جميل جدا. بما أن احنا تكلمنا عن الوعي وإحنا نبتعد عن الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجيا، احنا ودنا نتكلم عن شلون ممكن تأثر الأجهزة الذكية على سلوك الأطفال.
0: طبعا أول شيء هذا شيء احنا ما نقدر نوخره ولا راح نقدر نوقفه أصلا، بس نقدر نقننا نحط وقت معين، ساعات معينة، قلل، لأنه وايد أهالي شي سنون يبقى خد فكري من حنتها هاتش هاتش.
2: أيوة
0: هاتش هاصيني وحط الآيباد، وللأسف وايد وايد وايد نشوف كذي. السلوك اللي نوخذ من الأجهزة غالبا وخصوصا برامج ألعاب اللي طالعة روبلوكس وكود وهذيلة، شنو يصير؟ ممكن الصراخ، الطق، العناد، خاصة حين بيلعب يبي يروح جيم يبي يفوز، فشي راح يصير راح يعاند كل شيء، فهذا كله ممكن يزرع فيه. بس أرد وأقول إحنا هذا شيء إحنا ما نقدر نوقفه، بكون صريحة هذا واقع ما نقدر نوقفه، بس أقننه خلاص لك أوقات معينة. أنا حطيت منها الساعة عليها ساعة، خصوصا الحين في برامج وايد أصلا أن الأهل يقدرون يسكرون البرنامج دايركت أو أخذ النت أو أخذ، ولا يقولوا لك لا وعطلة صيف خلي ستانسون، ما يخالف خلي ستانسون، ترى في ترندات لعب الماي مسدسات النقازيات، مو شرط ترى فلوس أو شيء برا، لا عادي عندك بالبيت تسوي تحديات بين أخوان، إذا عادي أشياء بالبيت، ألوان دفاتر الحين في، حتى لو طوفة واحدة بالبيت مثلا تصير ألوان لصابع، وايد وايد تفيد الياهل، ألوان لصابع بيده يكتشف يحط. بس أنا أقول تغيير نشاط مهم خصوصا حق الأطفال عشان لا يملون،
2: تغيير النشاط إنه ما يتم على نشاط معين أو
0: إيه، لأنه يزهق، راح يزهق الياهل إلا ده هو فعلا هذه هوايته يحبها.
2: والله شوف في ظاهرة صراحة قديمة وجديدة وأعتقد دائمة، أنا كل ما شفتها أنزعج لما أكون في مكان معين مثلا مجمع ولا مطعم ولا أي مكان فيه حضور عائلات، فنشوف العاملة المنزلية بصحبة طفل طفلين، الطفل معاه جهاز آيباد أو أي جهاز لوحي ذكي، وهذه العاملة هي اللي معنية فيه، والأم منشغلة بالسوالف مع الموجودين. طيب ساعة ساعتين، طيب إذا الطفل في هالمكان مش شغل، طيب شلون شغله في البيت؟ فأكيد نفس الـ يعني هذه، إذا ممكن توجهي نصيحة كمختصة في هذا المجال أن تخلص من هذه العادة، مسألة ارتباط العامل المنزلية بالطفل بشكل دائم
0: للأسف.
2: واتكال دائم. فودي أسمع إيش تعليق.
0: والله صراحة مثل ما أنت تنزعج أنا بعد أنزعج، خصوصا لما أشوف عندي إيون تقول لي لا هي عندي، تقول لي الأم هي عندي، البنية عندي وأنا دايرة بالي عليها، سبحان الله. بس من السلوك يبين ما أخذ أطباع، يعني تخيل العفو يعني، بس ما أخذ أطباع جنسية معينة لهالدرجة. فأنا سألت الأم شو العاملة اللي عندك، هي ما تدري طبعا ليش السؤال، هي حين يعني عبالها خافية الحقيقة علي.
2: أيوة.
0: إنزين، فيوم قالت كذي عرفت، نفس القعدة نفس الطريقة،
1: العلامات كنت بس
0: نفس القعدة نفس الطريقة، الأكل لا لا كل شيء واضح كان. فقلت لها ان انا طيب جدول ان انت تقعدين مع البنت. اي لا انا قاعد معها. قلت لها تمام راح اتواصل معك انا بشوف شلون تقعدين معها.
2: هذا طريقه علاج عندك؟
0: طبعا هو يصير بين يصير يعني 600 تكنيك عندنا. إيه لا بس أنا عشان نصيد يعني مو بس نصيد، ترى في اهل متعاونين، في اهل مو متعاونين، في اهل ما يحبوني يعني يقولون ان احنا غلط، فيها لا حرام إيون مستسلمين إن ساعدينا ولا قولي لنا وإحنا حاضر من هني لهني. ساعات الأهل أهم أصلا متوترين، ياهل ما في شيء أهم متوترين، فقاعد ينقلونه حق الطفل فهو يعتمد. أما لما نجي حق العاملة ما يخالف، بالعكس هي عامل مساعد يساعدني فقط، ما ياخذ دوري. أنا أم ما ياخذ دوري.
2: بس أنت شفتي بالحالات اللي يعني شفتيها عندك بالعيادة إنه والله لا هم أخذين دور كامل
0: كامل
2: كامل،
0: حتى الياهل تنام عند العاملة بالليل،
2: بالدرجة متأثر حتى بالأكل واللهجة أو اللغة
0: كل شيء كل شيء، حتى ما في حياة اجتماعية كلها بس لأن العاملة راحت. ما يصير. منو اللي سوى هذا؟
2: الأهمال
0: الأهل. إيه بتقولي لي إيش يعني أنت وايد مشغولة أنت وايد، ما يخالف يعني ما يخالف نكمل بعض، إحنا أسرة نكمل بعض عادي. أنا عندي حطيه عند أمك ولا أم ولا أي أحد من الأهل، ولا أنها تحطينها عند الحاملة بهالساعات
1: أو حتى بالحضانة يعني.
0: بالحضانة مثلا إيه؟ بالنادي عادي، بالعكس الحاملة بالعكس هي إنسان منا وفينا وعادي بالعكس
1: تساعد.
0: لكن تساعد، ما تاخذ دوري، تسوي عادي، تساعد تلعب مع عيالي ما يخالف، لكن أرد وأقول ما تاخذ دوري عادي، خلي اللقمة من يدك مو من يدها.
2: أنا ليش قلت لك انزعاج المنظر هبة أيضا أستاذ بدور؟ لأن هذا المكان يعتبر ترفيه، روحة المجمع المول وغيره أو القهوة والمطعم إلى أي مكان ترفيه مو إلزام يعني. فالإنش يعني لهالدرجة أنت مو فاضي مخليتها أو مخليته مع العامل وأنت قاعد يعني تمارسين هذا الوقت المستقطع من حياتك مع صديقاتك مع اللي يكون والله أنا مو فاضية يعني. هذا اللي أقصد، أنا ما أقصد البيت، شأن البيت، لكن هذا مظهر خارجي الكل قاعد يشوف.
0: صار للأسف اعتادوا الناس انه صار هذا شيء طبيعي، ان انا اقعد وعادي خدش داخل مع الالعاب ويشتعوا بقعد الحكم. او مثلا ان ممكن في فئات تقول لك هذا وقتي بس انا قاعد اخليه مو بدون عيالي، ممكن هي كل وقتها حق عيالها بس هالوقت لها بس مع عيالها، فيابت العاملة فهو يعتمد ترى. أنا ما نقدر إيه هو على حسب، في استثناءات على حسب الوضع كله، خصوصا أن في ألعاب اللي حضانات تصير، فالياهل يدش داخل في دواعيز داخل اللعبة صح اللي ما يصير كبار
2: صح.
0: لا هني مضطرة تدخل هي العاملة صح. بس ها قاعد يلعب تلاحظه تشوفه تكون مشرفة
1: موجودة.
2: بالضبط
0: الطبيعي صح. بس
1: ذكرتي قبل شوي إن إذا كان الطفل ما عنده مثلا علاقات اجتماعية أو إنه يقدر يتواصل مع أمه وأبوه أو حتى أخوانه عماته خالاته وغيرها، يعني هذا الشيء طبعا يسبب له في ضعف الشخصية، وهو ما يقدر صورته وشخصيته ما تكون مكتملة. وعندك إنه يكون ممكن يكون الطفل خجول
0: صحيح،
1: فشلون ممكن احنا نساعد الطفل بهذه الحالة ونخليه يعني يندمج مع الآخرين؟
0: أول شيء المدرسة لها دور، لما بمدرسة مفروض لها دور. النوادي لما دخله أنا دخله على قولة من قطة بميدان عشان يلعب. شفتي في ناس يقولوا لك إنه لا أنا خاف على ولدي إنه يتعور أو شيء، أخاف يضايقونه ما يعرف يدافع عن نفسي، فتخلي فتأخذ فهذا اللي يصير وايد حماية. لا ما له داعي، لأن الطفل ما يتعلم إلا لمن يجرب. طاح تعور يعني بسيط وايد انهرتي، لا تسوي مرة ثانية عشان لا تطيح. لا خيطيح شو بيتعلم؟ شو الإنسان يتعلم؟ لازم يغلط.
2: هذا المبالغة في الدلال أو المرأة
0: حماية، ساعات الحماية إن لا مثلا طفل وحيد ولا طفل يعني بعد كم سنة، بالعكس الله يحفظهم الواحد، هذا إحنا إحنا إحنا مسؤولين إن إحنا ندير بالنا عليهم، لكن مو بطريقة إن ما أخليه يجرب الحياة. راح يسوي أشياء أخطر، ممكن راح يعني يا يطلع خجول وايد يخاف من الناس، يا يطلع بطريقة متمردة. هذا كله اللي سنسميه قمع، ان انا اقمع طاقة الطفل. لا عادي خلي ينطلق. حافي طلع خليه حافي عادي، شنو يعني يا خليه ما يخالف عادي، هو قاعد يكتشف نفسه، قاعد يكتشف يعني قاعد يصير فضول في الاكتشاف في حواسه بطريقته، يبي يفرض نفسه يبي يشوف. انا اقول لا ايه عادي، بس كله شنو نقول، في قوانين في حدود، ان انا اوازن، لا اخليه كيفه ولا أقمعه لا عشان لا يصير في شيء، لا بالنص.
2: حتى الطب يقول، يعني أذكر طبيب استشاري أطفال يقول مسألة الحماية عنه ما لا يختلط بغيره، إذا كانوا غيره عندهم بعض الإنفلونزا وغيره
0: تلقى أكثر الطفل يمرض.
2: بالضبط، فأنت لا يقول خليه يختلط، خليه يكسب مناعة، كسب المناعة باختلاطه وليس بعزله يعني.
0: صحيح،
2: هذا اللي سمعته من حطبه. قبل الأذان باقي تقريبا 3 دقائق، أنا ودي أتكلم عن الطفل العنيد. سمعت أيضا أو قريت بعض الدراسات تقول الطفل العنيد مؤشر للذكاء، الطفل اللي عنده طفل عنيد يا حظه، إذا طفلك عنيد ترى لا تضايق، فكأنهم يبالغون، ولا هم فعلا يعني هذا علميا حقيقة؟
0: لا صحيح
2: صحيح،
0: هو الطفل جزء من تكوينه العناد أصلا، إذا يعني الطفل ما يعاند أنا أقول في شيء،
2: في خلل
0: لأنه لازم يعاند، هذا طبيعي لأنه جزء من تكوينه. متى يصير مو طبيعي العناد؟ لما يوصل أنه هو يخرب كل علاقاته، يخرب علاقات المدرسة، هني عاد نروح حق اضطراب، يصير اضطراب بالعناد. بس غالبا ترى أكثر مشكلة اسمعها من الأهل عنيد واي عنيدة ما تسمع، هذا جزء من تكوينها. هني عاد يبدأ طريقتك أنت بالاختيار، أحط شيء أنا أبيهم بس أنا أخليها تختار، أعطيتها الحق، اخذ عنادك يلا ما يخالف، شو انت تبين انت، شو انت قولي بس، انت انت انت اوريدي انت اللي قايل، انت نختار شيء.

0: يلا اختاري شو انت بين انت مختاره فهو راح يختار
1: هذا التصرف مع العنيد
0: اي
1: التصرف
0: طبعا اي راح احس نصر انه هو اختار الاختيار المسايس انزل حق عمره كثر ما اقدر بس ان العنيد والله عنده مشكله لا بالعكس فعلا هو فطين ذكي بيفرض نفسه قاعد يكتشف نفسه فانا ساعده بطريقه لا اني عاد ابالغ اعطيه حجم ان انا ما يحترمني او انا يبدا يمديده لا طبعا بس ان اعطيه هذه مساحته هذا بالاختيار يلا شنت بتلبس يلا هذا لبس وهذا لبس ابي يلبس هاللبس مثلا يلا انا ابي هاللبس وهاللبس انا اختار له لبسين واطلع اختار هالاثنين شنت ابي فهو يختار فهو يحس هني بالانتصار
2: اوكي في حال مثلا
0: إيه؟
2: رفض هالخيارين يبي الخيار الثالث او الرابع في هالحال شنو ممكن اتصرف معه اعطيه خيار
0: لا ما في خيار ثالث انا عندي هالاثنين بس
2: وعند لا انا ابي الثالث اعطي يقول ناصر خلاص انا اعطيه
1: ناصر يعطيني يعطينا حتى
0: هو الاغلب إيه الاغلب راح يستسلم الاغلب راح يستسلم لكن لا عادي بلطف وهذا تكرار بدون رؤيه العين هذا ان اطالع دايركت بالعين لا عادي اقول انه خلاص هذا امر فانت ما في مجال تغير فراح يشوف ان انت ما قاعد طالعينه عشان في مجال هو يغير راح يختار راح يستسلم طبعا هذا كله مع الوقت ترى مو
1: لكن اكيد ان العنيد شخصيه ذكيه ناصر ظهر شكله عنيد كنت عنيد قبل طيب في أذان صلاة المغرب مستمعي الكرام هو يفصلنا عن استكمال هذا الحوار مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة بدر الكندري وبعد الأذان إن شاء الله نكمل معكم ما يتبقى من وقت لحلقتكم لهذا اليوم من بودكاست خطوة فكونوا معنا بعد الصلاة
3: مستمعين الأعزاء حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

مرب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة

0: سلوكيات لدى الأطفال كمراحل عمرية طبيعية، لكن هناك مؤشرات تستدعي استشارة المختصين مثل العدوانية المفرطة أو الانعزال الشديد أو الخوف المستمر أو صعوبة التكيف مع الآخرين، ويشير المختصون إلى أن التدخل المبكر يساعد بشكل كبير في معالجة هذه المشكلات قبل تفاقمها، سواء من خلال الإرشاد الأسري أو البرامج السلوكية المناسبة، مما يسهم في دعم الطفل وتحسين نموه النفسي والاجتماعي.
1: بودكاست خطوة.
2: عودة جديدة مستمعينا في برنامج بودكاست خطوة، وضيفتنا اليوم الأخصائية الاجتماعية المتخصصة في مجال الطفل الأستاذة بدور الكندري. احنا وصلنا للدقائق الأخيرة من برنامج بودكاست خطوة، للأمانة في محاور كثيرة، لكن مثل ما انت عارفة يعني وصلنا للختام. نبي منك رسالة وكلمة أخيرة توجهينها للأم والأب اللي عندهم طبعا أطفال، يعني خاصة الصغار في هذه الفترة الصيفية.
3: أول شيء أحب أقول أن يخففون على عمرهم، بالعكس ريلاكس، استمتعوا باللحظات هذه اللي مع عيالكم، أن أنتوا بإذن الله يعني فاضيين شوي، عطوهم وقتكم، حضوركم الواعي، مو والله سفرات، معنا ليها الحين مادين شوي، بس يعني مو سفرات وطلعات والعاب، لا لا لا، بالعكس حضوركم وجودكم وذكرياتكم مع بعض تحطونها بالطفل، ولا يصير ان كل شيء بتوتر وقلق، وان لا يصير ولا اسمي مسميات حق اي سلوك اشوفه بالطفل، بالعكس عادي، يعني هي رحلة واستمتعوا مالينة بالرحلة وعيشوا المرونة عادي، بالعكس وكل أمور طيبة إن شاء الله.
2: إن شاء الله بإذن الله. يعني أنا أعتقد يمكن الطفل مو مادي كثر ما هو وايد متأثر بالسوشيال ميديا، إنه يمكن منخدع بالصورة، فصارت عنده صورة ذهنية إنه لازم الواحد يصير عنده كل شيء. فأعتقد من الأم والأبو إنه يوصلوا له معلومة ورسالة إنه مو كل شيء تشوفه لازم أنت تصدق إنه هما ترى كل شيء عندهم، صح، هما علشان الصورة، علشان الفيديو، علشان المتابعين.
3: صح صادق هو، بس هذا بالحدود، نفس ما قلنا بالحدود والقوانين، بالعكس يتعلمون.
2: أكيد أكيد بلا شك. كل الشكر لك أستاذة بدور الكندري الأخصائية الاجتماعية.
3: شكر لكم والله على الاستضافة
2: في مجال الطفل، على حضورك معنا في استديو إذاعة دولة الكويت البرنامج العام.
3: حبيبتي شكر لكم وشكرا على الاستضافة.
2: نعم أكيد. احنا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم مستمعين الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد عبدالله الميموني ويوسف بودريت، وكنا معكم من التقديم نواف النومس وهبة المريشد، التنسيق والمتابعة عيد القحطاني، أما الهندسة الإذاعية ناصر العنزي، التنفيذ على الهواء سعد البوص، بودكاست خطوة طبعا بقيادة المخرج عبدالله العبيد، ونشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم. مع السلامة.

0: مساء الخير يا كويت. أسعد الله مساءكم مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في مساء الخير يا كويت، وهذه أجمل التحايا من التقديم إسراء العسكر ومحمد العدواني.
0: وهذه أجمل وأرق تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
1: وهذه التحايا من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
0: وهذه أجمل تحية تأتيكم من التنفيذ على الهواء سعد البوس.
1: وهذه دعوة للبقاء معنا في مساء الخير كويت من المخرج محمد مالالله.

0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: مساء الخير يا كويت، ونبدأ معكم أولى فقراتنا لهذا اليوم مع أخبارنا المحلية. يحتضن مجمع الشيخ سعد العبدالله الألعاب الرياضية المغطاة غدا الأربعاء النهائي 28 للبطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لكرة اليد للرجال والمؤهلة لكأس العالم للأندية في مصر سوبر جلوب 2026 بين فريقي برجان الكويتي والخليج السعودي في مواجهة خليجية خالصة.
2: وبلغ برجان الكويتي هذا النهائي الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه وبأول مشاركة قارية في تاريخ النادي، حيث فرض محترفوه المصريون نبيل شريف ومحسن رمضان وحسن قداح والحارس عبد الرحمن حميد أنفسهم كأبرز نجوم البطولة إلى جانب الياباني ياسوهيرا وعلى رأسهم المدرب المصري حسين زكي في خلطة صنعت من برجان تحديا كبيرا لبقية الفريق.
1: ولعبت إدارة برجان دورا محوريا بتأهل فريقها بعدما قدمت دعما غير محدود بالتعاقدات المدروسة وتهيئة الجو المثالي للاعبين وطريقة تعاملها مع عقلية البطولة وزرع روح الأبطال لدى لاعبيهم، كما أن لرئيس جهاز كرة اليد في برجان عبد العزيز نجيب دورا مهما في حماية اللاعبين من السقوط في فخ نشوة الانتصارات وإبقائهم على أرض الواقع بعد كل انتصار.
0: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: ومن أخبارنا في مساء الخير يا كويت، تشارك الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية بالعاصمة الأذربيجانية باكو، والتي تنطلق اليوم الثلاثاء وتستمر 4 أيام بوفد رفيع المستوى يتقدم

0: ورئيس مجلس الإدارة المهندس جمال النوري.
1: وذكرت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع مجالات التعاون التنموي والإنساني مع المؤسسات الإقليمية والدولية.
0: وقالت إن وفدها يضم المدير العام للهيئة المهندس بدر سميط ونائب المدير العام لقطاع المشاريع الأستاذ إبراهيم البدر ومسؤول الشراكات المهندس خليل محمد، موضحة أن المشاركة تأتي ضمن حضورها في عدد من الفعاليات الرئيسية المصاحبة للاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية.
1: وأوضحت أن وفدها سيشارك في جلسة شركاء ملتقى الاستجابة والتعافي وبناء الصمود R3 والتي تعد أحدى أبرز محطات الاجتماعات السنوية لهذا العام، لما تعكسه من مكانة في الهيئة كشريك دولي فاعل في العمل الإنساني والتنموي.
2: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
0: وأيضا من أخبارنا، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر لهين اليوم الثلاثاء موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية واستنكارها للانتهاكات المستمرة التي يقوم بها مسؤول القوى القائمة بالاحتلال والمستوطنون المتطرفون باقتحام المسجد الأقصى المبارك ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي في بحاته تحت حماية قوات الاحتلال.
1: وقال السفير الهين في كلمة ألقاها خلال حوار تفاعلي مع لجنة تقصي الحقائق حول الأراضي الفلسطينية المحتلة المقام على هامش أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدورته 62، إن هذه الانتهاكات تعد خطوة خطيرة تزيد من حالة التوتر الشديد التي تمر بها المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها وتمثل خرقا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، محذرا من أي تغيير ديمقراطي.
0: وثمن دور لجنة تقصي الحقائق حول الأراضي الفلسطينية المحتلة في توثيق الانتهاكات التي يقوم بها القوى القائمة بالاحتلال من استخدام القوى المفرطة والحصار الخانق خاصة على قطاع غزة والإخلاء القسري وهدم المنازل وعمليات التجويع المتعمدة، بالإضافة إلى تعرض المرافق التعليمية للتدمير المتعمد في الضفة الغربية ومحاولة الإفلات من العقاب.
1: وجدد دعوة للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الممارسات العدوانية وحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

الكويت، طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: الكويت، بلادنا الكويت، واحة أمن وأمان، ومنبع خير وسلام. لا انتماء إلا للكويت، ولا ولاء إلا لهذا الوطن.
1: يا سلام شعب أرض السلام، يا منار الله واشتح الظلام.
0: في صمود شعبها وحكمة قيادتها يعلو صوت الحق فوق كل غاشم. إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
2: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعي الكرام، في برنامج مساء الخير يا كويت ووقفة مع الصحة. مستمعينا الكريم، ما نأكله كل يوم لا يؤثر فقط على أوزاننا، بل ينعكس على صحتنا ونشاطنا ومناعتنا وحتى حالتنا النفسية. فهل نعرف فعلا كيف نختار غذاؤنا بالشكل الصحيح، وما أهمية التنوع في الطعام للحفاظ على صحة الجسم؟ يسعدنا حول هذا الموضوع أن ينضم إلينا الأستاذ أحمد ليري. أهلا وسهلا فيك أستاذ أحمد.
4: يا مرحبا، أهلا فيكم
3: أستاذ أحمد. طبعا بداية بودنا أن نعرف من حضرتك كيف تؤثر التغذية اليومية على صحة الإنسان وجودة حياته على المدى البعيد. معي أستاذ أحمد؟
4: ألو،
3: معي أستاذ أحمد؟
4: إيه معك. بالنسبة لتأثير الأكل على صحة الإنسان، التأثير يختلف اختلاف كلي. في بعض الحالات يكون الاختلاف يعني على قولتها خلينا نقول بشكل مباشر، وفي بعض المرات يكون الاختلاف على المدى البعيد. بالنسبة لحالة الإنسان الصحية، سواء كانت الصحة النفسية أو الصحة البدنية أو صحة والصحة بشكل عام، كل الدراسات اليوم أثبتت بأن للأكل تأثير مباشر عليها.
3: نعم، بس إذا تسمح لي بس تصحيح لي الاسم، الدكتور أحمد ليري، أخصائي تغذية علاجية ورياضية، وأكيد ما زلنا نتحاور في موضوع الصحة العلاجية وما أهمية تنوع الغذاء في الوجبات اليومية. دكتور أحمد، وهل يكفي تناول نوع واحد من الأطعمة الصحية؟
4: شوفي، احنا دائما ننصح بتنوع مصادر الاكل، وذلك لان الاكل مكونات كل اكله تختلف عن مكونات اكله ثانيه. يعني احنا دائما نقول في المغذيات الكبيره اللي هي العناصر الغذائيه الكبيره، من كربوهيدرات، من بروتينات، من دهون، وبنفس الوقت في عناصر غذائيه صغيره من فيتامينات ومعادن. الاكل هو خليط ونسيج من المغذيات الكبيره والصغيره.
3: نعم،
4: فاحنا دائما لازم التنويع في مصادر الاكل راح يساعدنا ناخذ فيتامينات ومعادن من مصادر مختلفه بنسب مختلفه. نعم، فعشان كذي ما يصير نركز على اكله واحده. على سبيل المثال خلنا نعطي، يعني انا احب اعطي امثله اكثر، لو نقول بان الموز عالي بالبوتاسيوم. صح، الموز صحي والعناصر الغذائيه اللي فيه كثيره، ولكن انا يفرق لما انا اكل بس العنصر اللي يكون عالي بالبوتاسيوم، واهمل باقي العناصر اللي تكون مثلا البرتقال العالي بفيتامين سي، والمانجا اللي تكون عاليه ايضا بفيتامينات ثانيه. فلازم انوع اساس الم الفيتامينات والمعادن من كل مصادر الاكل.
3: نعم، على جانب اخر دكتور احمد، خلينا نتكلم عن المكملات الغذائيه. بعض الناس عندهم هوس في المكملات الغذائيه وياخذون الفيتامينات عن طريق الحبوب التابلتس، أوكي؟ في هذا الجانب يعني ما أدري، من بعض القراءات اللي مرت علي أن هناك بعض المعادن ممكن أن تؤثر على شيء آخر في الجسم، على سبيل المثال النحاس والزنك. يعني أعتقد أنهم لازم يكونون معتدلين، أو توضح لنا أكثر في هذا الجانب.
4: شوفي، هو دائماً النصيحة العامة الفيتامينات بشكل أساسي تقسم إلى نوعين.
3: نعم،
4: في فيتامينات تمتص بالدهون الجسم يحتفظ فيها لفترة أطول،
3: مثل
4: وفي فيتامين A و E و K و D.
3: هذه مع الدهون،
4: هذه تمتص بالدهون فهي تتم في جسم الإنسان لفترة زمنية أطول. وفي فيتامينات تمتص بالماء مثل فيتامين سي وفيتامين بي.
3: نعم تقصد الوجبة الغذائية تكون دهون لما ناخذها؟
4: لا لا تمتص بدهون الجسم، تقعد داخل
3: دهون الجسم. تمام.
4: فتكون موجودة لفترة زمنية أطول.
3: نعم.
4: فهذه الفيتامينات لما أنا أخذ منها أوفر دوسز أو أخذ منها كميات تفوق احتياج الجسم وأبدأ أتناول مكملات غذائية بشكل عشوائي، أنا هني ما قاعد أخذ، في احتمال أنا ما قاعد أفيد جسمي، خصوصا بأن في بعض الفيتامينات على سبيل المثال فيتامين A يتعارض مع بعض الأدوية، فيتامين K يتعارض مع بعض الأدوية، فإحنا لازم يعني لما ناخذ حبة فيها مالتي فيتامين أو فيها فيتامينات عالية يواجب علينا أن احنا نعرف بأن هذه الحبوب تحتوي على 200-300% من احتياج الجسم، فهل أنا فعليا محتاج أخذ مالتي فيتامين ولا قاعد أخذه بطريقة عشوائية لمجرد أن أنا سمعت أن مثلا في وايد معلومة منتشرة أن أنت مع التقدم بالعمر تحتاج إلى فيتامينات. الأفضل تسوي تحليل دم، تأخذ تحليل دمك إلى شخص مختص في هذا المجال.

0: تعرض عليه تحاليل الدم، تعرض عليه الأدوية اللي قاعد تاخذها، ويبدأ هو يفند المكملات اللي تحتاجها واللي أنت بغنى عنها.
1: نعم دكتور أحمد، أيضا بيودنا نتحدث عن أن التغذية العلاجية ممكن أنها تكون علاج لبعض الأمراض النفسية، كلمنا عن هذا الجانب تفضل.
0: بالنسبة للأمراض سواء كانت أمراض نفسية وأمراض يعني على قولتهم مزمنة، أمراض مرات ممكن تصيب البدن، التغذية تدخل في علاج بعض الحالات ولا تعتبر علاج أساسي. ولكن هي تدخل مثل ما قلت لك يعرض على الشخص المختص، راح ممكن راح يعني ينصحك أو يوصف لك بعض الأدوية اللي تاخذها، يكون في تدخل دوائي، يكون في تدخل في عاداتك اليومية ونوع الغذاء اللي تاكله في شكل يومي، وايضا يكون في بعض الحالات ان شاء الله النادره يكون في بعض التدخلات. احنا ما نتكلم عن الحالات النفسيه ولكن عن بعض الامراض الثانيه يكون في تدخلات جراحيه. فاحنا دائما نقول الامراض بشكل عام قد يكون لها تدخل جراحي، قد يكون لها تدخل دوائي، وقد يكون لها تغيير في العادات اليوميه.
1: نعم.
0: المجموع كله يساعد في العلاج من المرض. انا ما ابي اي شخص قاعد يسمعني اليوم يحط بباله بان انا اذا اتبعت نظام غذائي معين أو إذا غيرت من عاداتي الغذائية بشكل معين فهذا الشيء يغنيني
1: عن العلاج
0: أو العلاج هو شيء متكامل، عملية متكاملة من جميع الزوايا. الحين بالنسبة للحالات النفسية تختلف الحالات، في بعض الحالات في بعض الأشخاص اللي يعانون من فرط في الحركة، في بعض الأشخاص اللي يعانون من بعض أنواع الـ مثلا خلينا نقول متلازمة التوحد، في بعض هذه الحالات
1: الرهاب مثلا على سبيل المثال
0: مثلا يكون في أكلات ممكن تؤدي بالاستمرار عليها بشكل طويل تساعد في إفراز هرمونات معينة ومواد في الجسم تقلل من الرهاب، تقلل من فرط الحركة، في أكلات تخلي الشخص هايبر أكثر. فنحاول نقلل منها، نخفض من الأمور هذه، وهذا مثل ما قلت لك هذا المجموع كله مع بعضه مع الأدوية مع الخطة العلاجية اللي وصفها الدكتور قد تؤدي إلى الوقاية والعلاج إن شاء الله من الأمراض.
1: نعم دكتور أحمد، يمكننا وايد يقولون أن أهلنا قبل ما كانت عندهم المواد الغذائية اللي متوفرة في الوقت الحالي، يعني أكلهم كان بسيط على حسب يعني المادة واللي متوفر، يعني ما كان عندهم يأكلون مثلا كل يوم موز مثلا ولا فواكه ولا خضروات ولا، وكانت صحتهم حلوة. هل ممكن أحيانا الحركة الجسدية والتعرض للشمس والأمور هذه فعلا يعني تحافظ على الجسم بحيث انه لو في نقص يعني بعض الفيتامينات ما في اي مشكله؟
0: شوفي هو ما احنا ما نقدر نقول نقص في بعض الفيتامينات ما في مشكله. الشخص احنا شوفي ما يصير نقارن باوقات زمنيه مختلفه، في سابق الزمان ممكن اصلا ما كان في فحوصات معينه تتسوى فما ما كان الشخص داري انه معاه المرض الفلاني او معاه النقص بالشغله الفلانيه. هذا رقم واحد. الشغلة الثانية نفس ما كان الزمن السابق على قولتهم الأكل بسيط والخيارات محدودة والأكل يتم إعداده بشكل مبسط، احنا اليوم دشينا في عالم لا صارت الأكلة لازم معاها سوس ومكونات السوس، صار في تعقيد أكثر، ومكونات الأكلة الوحدة بدل ما كانوا مكونين ثلاثة أربعة انت شايفهم قدام عينك صار في مكونات كبيرة انت ما تدري شنو هي محطوطة داخل علبة. على سبيل المثال الصلصات اللي احنا نضيفها بالأكل، المنكهات اللي نحطها على بعض أنواع الطعام، هذه شغلات احنا مو شايفينها بعيننا. فدائما الشيء الطبيعي
1: أفضل،
0: اللي احنا نطبخه على قولتهم كما زرعناه أو كما حصدناه أو مثلا إذا خذيناه من الحيوانات كما أخذناها بطبيعتها دائما أفضل وأصح من الأغراض المصنعة.
1: نعم أيضا بودي أن أتكلم معك دكتور أحمد عن أن البعض يطلع في السوشيال ميديا مختصين، والله أنا ما أدري يعني هل يملكون شهادات، هل فعلا هم متعلمين، يحذرون من بعض الأغذية وأن الإنسان ما يحتاج مثلا يأكل بيض أو دياي أو يعني تفضل.
0: شوفي يعني بشكل عام خلينا نقول بدون تخصيص الرد على أي نظام غذائي معين، ولكن كجملة عامة أي نظام غذائي يمنع أو يوقف عنك نوع من الأطعمة بدون الإسناد إلى حالة صحية معينة، على سبيل المثال أنا الشخص اللي يعاني من النقرس أو من ارتفاع الأملاح أو يعاني من ارتفاع في نسب الكوليسترول، من الطبيعي أن أنا أقول له لأن هذه الحالة كانت معك فأنا راح أطلب منك تتناول اللحوم الحمراء بشكل أقل، لأن اللحوم الحمراء تحتوي على هذا النوع من الدهون. من الطبيعي أقول لك مثلا الأجبان أو المشتقات الألبان اللي عالية بالدسم حاول تخفف منها لأن أنت عندك ارتفاع في الكوليسترول. هذا أنا وقفت نوع أو قللت نوع من الأطعمة بسبب حالة صحية معينة.
1: نعم.
0: تستدعي أن أنا أجري تغييرات معينة في نظام الغذائي. ولكن التعميم وأن احنا نقول مثلا هذه الأكلة مو صحية، طيب ليش مو صحية؟ ومو صحية إذا كانت الأكلة طبيعية وكما كانت، فلا يجب إيقاف أي أكلة أو أي مجموعة غذائية متكاملة على جميع البشر بمجرد أنها هي يعني على قولتهم بحث لا نعرف
1: اجتهادات شخصية. نعم
0: بالضبط.
1: نعم. مع انتشار الحميات الغذائية عبر مواقع التواصل، كيف يميز الشخص بين المعلومة العلمية والنصيحة الصحية والحقيقية والغير صحيحة؟
0: شوفي أنا ما أحب كلمة صحيحة وغير صحيحة، لأن إحنا اليوم في زمن تتغير فيه المعلومات بشكل دوري. اليوم الأبحاث كل مرة يكون في بحث جديد، يكون في طريقة جديدة للبحث، يكون في بعض وجهات النظر المختلفة. أنا دائما أقول شغلتين اعتمد عليهم على أساس على قولتهم التغيير في عادتك والغذائية. واحد، المعلومة أنت قاعد تستقصيها من منو ومتخصص في شنو؟
1: المشكلة يعني دكتور أحمد يعني يكتبون أنه هو مختص في الموضوع الفلاني.
0: اطلب الشهادة.
1: ايه المختص. نعم.
0: أنا ممكن أبسط مثال على أساس أنا أميز ما بين شخص مختص وشخص ما غير مختص، شنو شهادتك؟ يعني أنا اليوم صح أنا ممكن أقول أن أنا مختص في عالم البحار لأنه قريت فيه وايد، ولكن لا أحمل شهادة في هذا الموضوع. فاللي يفرق الأشخاص هو بشكل أساسي الشهادة.
1: نعم.
0: اثنين، شغلة ثانية بالنسبة للمعلومات نفسها، في علم التغذية في دائما احنا شيء نسميه ديلي ريكومنديشن من منظمات الصحة العالمية، في على قولتهم جايد لاين او مثل خطة تتبع عند اعداد اي نظام غذائي. اذا اللي قاعد ينقال يتعارض مع هذه الخطط لان احنا على قولتهم عندنا نظرية المؤامرة ان هذه المنظمات شغلها غلط، ما نقدر، انا صراحة ما امشي في هذا السند.
1: نعم.
0: يعني لازم تمشي وفق الجايد لاين، وفق الجرعات المطالب انك تشتغل فيها.
1: نعم. دكتور احمد بودي ارجع لي المعلومة الصحيحة والغير صحيحة، ومثل ما تفضلت انت قلت دراسات، وقد يعني تظهر دراسة تنفي دراسة أخرى وأمور كثيرة يعني.
0: صحيح.
1: مثلا في هذا الجانب يعني بنفس الوقت نشوف على السوشيال ميديا على سبيل المثال كاتب هو على حساب أنه هو يعني اختصاصي أو أخصائي تغذية أو أو أو أو دكتور. طبعا إحنا يعني أكيد إحنا لما نشوف في السوشيال ميديا يعني أنت عارف ناخذ المعلومة، أكيد هو مو معلومته أكيدة، ولكن الوعي يختلف من شخص لآخر.
0: صحيح.
1: معلومة من المعلومات الصيام عن النشويات أو الكربوهيدرات والسكريات، تمام؟ طلع دكتور ثاني يقول لا غلط هذا النظام وراح يسوي خلل في مقاومة الأنسولين والأمور هذا، وضح لنا هذا الأمر دكتور أحمد.
0: شوف الحين أنا مثل ما قلت لك قبل شوي في جايد لاين معين احنا نمشي فيه، مثلا من منظمات الصحة العالمية تنصح بان انت تتناول النشويات بكمية تعادل مثلا ما بين 40 الى 50%، في بعض الرياضيين نوصل معهم الى 60% من اجمالي الاحتياج اليومي. انا هذه المعلومة استقصيتها من المنظمات، منظمة التغذية العالمية.
1: نعم.
0: فانا خلاص هذا جايد لاين انا قاعد امشي عليه. الحين كلمة دراسة خلينا نرجع الى اصلها، الدراسة تجرى من قبل اشخاص باحثين يجتهدون لاستقصاء معلومة معينة، تمام، ويطرحون الدراسة مالتهم في مجلات وفي ريسيرش فاسيليتيز. اللي يحدد مدى قوة الدراسة من ضعف الدراسة هو شخص أكاديمي يشتغل مثلا في قطاع في معهد الأبحاث، يشتغل في الجامعة على أساس يحدد آلية البحث هل كانت قوية ولا آلية البحث كانت ضعيفة، طريقة استقصاء المعلومة هل كانت دقيقة هل كانت بسيطة. فيحدد مدى قوة الدراسة.
1: نعم.
0: هذا شخص أكاديمي يحددها. وأيضا أرجع وأقول لو كانت الدراسة قوية ما لم تعتمد من المنظمات العالمية. يعني على سبيل المثال إحنا قبل فترة منظمة التغذية شنو قالت؟ الهرم الغذائي راح نغيره، راح نزيد من نسب البروتين اللي موجودة فيه. ليش؟ لأن إحنا الحين مع الدراسات اكتشفنا بأن نسبة البروتين كل ما كانت في الجسم أكثر أصبح الجسم صحي أكثر ويقدر يقوم بوظائف الحيوية بشكل أفضل. فخلص تعممت في الـ في الـ في الـ في الجايد لاين عند أخصائيين التغذية يمشون على الجايد لاين. أما الدراسة مثلا ممكن تطلع دراسة ثانية تقول مو زين تاكل بروتين وايد، خليك نباتي. في دراسات كبيرة في هذا الموضوع لم يتم اعتمادها إلى هذا اليوم.
1: نعم نعم. يعني بودنا نختم بهذا السؤال، خطورة نقول طلب من المطاعم والأكلات اللي تكون تعد في المطاعم، وانت عارف يمكن مؤخرا صارت ثقافة عامة لدى البعض يعني أو الأغلب بعد، يعني موضوع أن دائما الأكل يكون من برا البيت. كلمنا عن خطورة هذا الموضوع.
0: شوفي هو موضوع خطر جدا، لأن أنت بالنهاية أنت ما تدري شنو المكونات اللي قاعد تأخذها، تمام؟ ولكن وبنفس الوقت أنا واحد من الناس اليوم أقولها وبكل فخر، إحنا بديرة مبدعين، مطاعمنا في إعداد وجبات صحية ممتازة، ولكن لازم أنت تطلب الطلب من المكان اللي أنت واثق فيه، من المكان اللي أنت تشوف أنه أكله نظيف. في أماكن وايد يسوون جولات على مطابخهم، المطبخ نظيف، المواد المستخدمة أغلبها فرش. ترى الكويت نفس ما احنا دائما نقول الكويت ديرة المطاعم،
1: نعم،
0: بس نفس ما هي ديرة المطاعم اللي خلينا نقول سعراتها الحرارية من عالية وأكلها لذيذ وطعمه حلو، هي أيضا الرائدة العالمية في كمية المطاعم الصحية.
1: نعم صحيح، صحيح.
0: فالشخص اليوم بيده هو يكون صاحب قرار الطلب من مكان صحي، وبيد أنه يكون صاحب قرار طلب من مكان غير صحي. كلنا اليوم كلنا نعرف المطاعم ونعرف أضرارها، القرار بيدك اتجه للمكان الصحي.
1: نعم، كل الشكر لك الدكتور أحمد ليري أخصائي تغذية علاجية ورياضية على هذه المعلومات، شكرا لك.
2: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
5: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
6: إذاعة الكويت تحييكم.
7: نافذة على التاريخ.
8: هنا الكويت.
9: إذاعة على الهواء.
10: بقاهي الليل.
11: استراحة الظهيرة.
12: صباح الخير.
13: إذاعة دولة الكويت.
2: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام في مساء الخير يا كويت، وننتقل معكم إلى فقرة التغطيات. وأقام مركز ابن الهيثم للتدريب محاضرة توعوية بعنوان فن ذكاء المسافات وبناء العلاقات، قدمها الدكتور بدر الياقوت، والتي لاقت حضورا كبيرا خصوصا للمهتمين برسم حدود العلاقات مع الآخرين. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع بدر حامد الياقوت مستشار الذكاء الاجتماعي والعلاقات المهنية.
3: السلام عليكم. اليوم كان عندنا محاضرة فن ذكاء المسافات وبناء العلاقات حق مركز ابن الهيثم للتدريب والتعليم. الحقيقة كانت محاضرة الحمد لله في الله سبحانه وتعالى كانت يعني مميزة. تكلمنا فيها عن إن شلون الواحد يترك مسافة آمنة بينه وبين الآخرين، وشلون الواحد إنه يكون علاقات صحية في حياته، سواء في مهنته، في أسرته، في حياته، في أصدقائه، في زملاء في العمل وغيره، في مجالات العلاقات الحياتية.

0: فالله سبحانه وتعالى حضر تقريبا 180 شخص في مركز ابن الهيثم لحضور المحاضرة، وتكلمنا فيها عن شنو أبرز الحدود اللي لازم الإنسان يحطها على أساس يحافظ على علاقته مع الآخرين، وكذلك شنو أبرز الأشياء اللي تخلي وتعزز المسافة الآمنة بينه وبين الآخرين، وكذلك شلون واحد يقدر يقول لأ في حياته حق الأشياء اللي ما يرغب فيها واللي ما يقدر يسويها، وكذلك يحافظ على هذه العلاقة رغم أن رفض الطلب اللي ممكن يطلبه شخص آخر في هذا الأمر. الحقيقة كانت محاضرة تفاعلية جميلة مع مشاركين يرغبون في تحسين علاقاتهم مع الآخرين، وفالله سبحانه وتعالى يعني التمسنا تجاوب جميل جدا، فيدباك حلو عن استفادتهم لهذه المحاضرة. كذلك يعني احنا عندنا رسالة ودنا نوصلها حق الناس وحق المجتمع، شلون يقدرون كل واحد يحافظ على علاقاته مع الآخرين بطريقة ما تجرح أي واحد من الأطراف، ما تجرحني أنا ولا تجرح الطرف الآخر في هذا الأمر. حلو أن الواحد يعرف يوازن متى يقرب من العلاقات ومتى يبتعد، متى يضع الحدود، متى يعني يتجاوز بعض الأمور اللي ممكن أنه تحسن العلاقات بشكل سليم. هذا بخصوص المحاضرة في هذا الأمر.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: مستمعي الكرام، ما زلنا مع تغطياتنا لهذا اليوم في برنامج مساء الخير يا كويت. أقامت رابطة الأدباء الكويتيين أمسية ختام موسم منتدى المبدعين، حيث نلتقي لنحتفي بما صنعته الكلمة من جمال وما تركه الإبداع من أثر. الزميل علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع الكاتبة والإعلامية رشا الخلف عضو رابطة الأدباء الكويتيين، حيث قالت:
3: مساء الخير إذاعة الكويت، حياكم الله في منتدى المبدعين، معاكم الروائية والإعلامية وعضو رابطة الأدباء وأيضا عضو منتدى المبدعين رشا الخلف. في ختام جلسة منتدى المبدعين نتقدم بالشكر والتقدير لجميع زملاء القلم في منتدى المبدعين وعلى رأسهم الأستاذة رسمية العنزي وجميع أساتذة المنتدى الذين أثروا اللقاء بأفكارهم وتجاربهم الملهمة، وكان هذا المنتدى عبارة عن مساحة تجمع الإبداع بالحوار وانفتاح في الآفاق الجديدة وتبادل الخبرات بين المبدعين، ونأمل إن شاء الله يا رب تكون هذه الجلسة خطوة نحو المزيد من الإنجازات والعطاء، وأن نلتقي في فعاليات قادمة تحمل المزيد من الإبداعات والتميز الثقافي.
4: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا الكويت،
10: هنا الكويت،
11: هنا الكويت،
12: هنا الكويت،
13: هنا الكويت،
14: هنا الكويت،
4: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين،
15: نافذة على التاريخ،
16: ألوان من الفنون،
17: من هنا وهناك،
18: صباح
4: أخبار جهيل، تاريخ الوطن تنقل ثقافته،
19: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
4: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل.
1: أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في مساء الخير يا كويت، في إنجاز رياضي جديد يعكس مكانة الكويت على الساحة الدولية. جدد الاتحاد الدولي لهوكي الجليد ثقته بالكويت لاستضافة بطولة كأس العالم للمستوى الرابع لعام

0: 2027 في خطوة تؤكد نجاحها التنظيمي وقدرتها على احتضان أبرز المحافل الرياضية العالمية. هذا الإنجاز لا يمثل مجرد استضافة لبطولة دولية، بل يعكس تطور الرياضات الشتوية في الكويت والطموح المتواصل لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات. وللحديث عن استعدادات البطولة وأهميتها وما الذي تمثله للكويت وللرياضة الخليجية، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ أحمد العجمي مدير عام بطولة كأس العالم لهوكي الجليد. حياك الأستاذ أحمد.
1: الله يحييك ومسي عليك وعلى السادة المستمعين، وأنا سعيد أني أكون ضيف معاكم في هذه البرنامج.
0: حياك الله أستاذ أحمد، ونبارك لك يعني بطولة وإقامتها في الكويت وإدارتك لهذه البطولة بإذن الله، بالتوفيق دائما لكم. لكن خلنا نبدأ في سؤالنا، متى ستقام بطولة كأس العالم لهوكي الجليد 2027 في الكويت، وأين ستستضيف منافساتها، وكم عدد المنتخبات المشاركة؟
1: طبعا احنا التاريخ راح يكون 15/3/2027، المكان نادي الألعاب الشتوية في منطقة بيان. مبدئيا إلى الآن الفرق ستة، ولكن في إيميل أتى من الاتحاد الدولي إن في زيادة في منتخبين راح يدخلون، فراح تصير ثمان فرق منتخبات في المستوى الرابع.
0: ممتاز. طيب ماذا يعني تجديد ثقة الاتحاد الدولي بالكويت لاستضافة بطولة كأس العالم لهوكي الجليد 27؟ يعني أهمية هذا الإنجاز على المستوى الرياضي؟
1: طبعا فخورون، فخر لنا هذا كأعضاء لهذه اللعبة ومنتسبين لنادي الألعاب الشتوية. هذه يزيدنا ثقة طبعا في اختيار الاتحاد الدولي بعد ترشيح ماليزيا و سنغافورة إلى جانب الكويت وإعطاء التصويت لدولة الكويت. هم للأمانة الجماعة هناك في الاتحاد الدولي عارفين القدرة اللي يمتلكها نادي الألعاب الشتوية ودولة الكويت بشكل عام في استضافات مثل هذه البطولات الكبرى، فإن شاء الله راح نبيضها. والأعمال من الآن قائمة طبعا على تجهيز قدم وساق.
0: نعم. طيب أبرز العوامل اللي ساهمت في فوز الكويت بحق الاستضافة رغم التحديات اللي ذكرتها أستاذ أحمد واجهت النسخة السابقة أيضا؟
1: طبعا أول شيء تصنيف الكويت هو أعلى من الفرق أو الدول اللي أرادت الاستضافة. احنا تصنيفنا 45 عالميا. اثنين، احنا قبل سنتين او ثلاثه استضفنا البطوله اللي حققنا فيها المركز الثاني، فشافوا التنظيم والافتتاح اللي عملوه الجماعه عندنا في الاداره. ف عند الاتحاد الدولي للاي اتش اف تقييم البطوله يعطيك نقاط اكثر، فلله الحمد احنا خذينا 10 من 10 في التقييم، فأبهرهم الافتتاح، أبهرهم التنظيم، التنظيم الغرف، عملية الدخول والخروج للجمهور، فعلى هذا الجانب عطونا الاستضافة.
0: طيب ما هم الجوانب الآن التنظيمية اللي يجري العمل عليها، وكيف بدأت الاستعدادات للبطولة في الكويت؟
1: طبعا احنا عملنا الصيانة الكاملة للملعب، أزلنا الثلج والمدرجات وكل شيء، عملنا تجديد. في عندنا إن شاء الله فكرة مع بعض الجهات أو الراعية للبطولة، إن شاء الله راح نسوي ساحة خلف الملعب الفنزون اللي فيها الكافيهات والمسابقات والجمهور وشاشة أيضا. زاد عندنا دخول الفرق من البوابة، راح تكون أول مرة من يعني الجهة العلوية كنوع جديد للاتحاد الدولي، هو طبعا اعطانا هذه النقاط، فكل هذا احنا شغالين عليه ان شاء الله.
0: طيب ما الذي يميز استاذ احمد، يعني بما انك مدير عام بطوله كاس العالم لهوكي الجليد، يميز نسخه 2027 عن البطولات السابقه اللي استضافتها الكويت؟
1: طبعا اللي يميزه العدد، الفرق زادت، المستوى الفرق جدا عالي في هذه النسخه مع دخول ارمينيا، زائد المفاجآت اللي قاعد حضرها للجمهور. للأمانة قلت لك معنا سبونسرات يعني الأمانة دعمتنا، بالإضافة إلى الهيئة العامة لشؤون الرياضة ووزير الرياضة شؤون الدولة دكتور طارق الجلاهمة داعمينا للأمانة، وعشان نظهر هذه البطولة في يعني أفضل ظهور في الاتحاد الدولي، لأن أنت عارف عندك مراقبين من الاتحاد الدولي يغيمون البطولة عندك، ولكن في مفاجآت ما أقدر أتكلم عنها لأن محضرينها للجمهور ولل الوفود المشاركة.
0: يستاهلون أيضا. يعني كيف ينعكس بوجهة نظرك أستاذ أحمد تنظيم حدث عالمي بهذا الحجم على سمعة الكويت الرياضية وأيضا السياحية والإعلامية؟
1: شوف، من ناحية الحدث طبعا احنا مثل ما قلت لك الكويت لها صوتين في حق التصويت في الاتحاد الدولي، في بعض الدول الكبرى لها صوت واحد، ولكن الكويت لأنها قاعد تنشر اللعبة في المنطقة للأمانة، سواء على المنطقة العربية أو الخليجية بشكل خاص، فهني الاتحاد الدولي قرروا أن الكويت على الشغل اللي قاعد يعمله لنا حق التصويت صوتين بدل صوت واحد. هذا واحد. اثنين، أنت لما تروح طبعا الاتحاد الدولي الاي اتش اف أو الاجتماع السنوي في الكونغرس راح تلاقي معالم الكويت، الملعب الكويت، النسخ اللي صارت في الكويت، فهذا كل هذا قاعد يعطي انطباع، لأن تعرف الاتحاد الدولي كل الدول تحضر، فلما تشوف معالم الكويت موجودة والأماكن اللي احنا عملناها في البطولات فأكيد هذا راح ينشر. وأضيف إلى ذلك أن في وفد راح يأتي من كذا دولة طبعا أوروبية إلى الكويت للإطلاع على تجهيزاتنا حق هذه البطولة.
0: نعم. طيب حجم المشاركات، يعني ننتقل إلى الجانب الفني أستاذ أحمد، حجم المشاركات للمنتخبات المتوقعة، ما الذي ينتظر الجمهور من منافسات ومستوى فني أيضا في البطولة؟
1: طبعا شوف، إحنا الاتحاد الهوكي منصف الغدم، اتحاد الهوكي ترى البروتوكول واحد، الكأس والميداليات واحدة، ولكن في مستويات، فكل ما تصعد مستوى تصعد الى المستوى الاعلى ان شاء الله. المنافسات انا قلت لك ليش قويه، عندك المنتخب الارميني كلهم محترفين في الدوري الروسي، الدوري الروسي ثاني اقوى دوري في العالم بعد الدوري الامريكي. عندك ايضا المنتخب السنغافوري ايضا محترفين 6 لاعبين فيهم في السويد. عندك ايضا الكويت. فهذه المنافسه راح تصير يعني صعبه، النسخه هذه راح تكون مو نفس النسخ السابقه، انه الاول مع والثاني معروفين من يلعب النهائي والثالث محسوم حق هالفريق، لا، النسخه هذه راح تكون مستوى اقوى، راح يتمتع فيها الجمهور للامانه، السرعه راح يشوفونها في لان الفرق اللي قلت لك عنها جدا قويه، الليفل مالها عالي، فان شاء الله تكون من نصيبنا
0: باذن الله. لكن هذا يودينا الى ايضا منتخب الكويت، حقق الميداليه البرونزيه في اخر نسخه، يعني كيف تقيم تطور مستواه والطموح للمنتخب الكويتي في البطوله هذه؟
1: شوف، احنا للامانه النسخه السابقه اللي خدينا فيها البرونز، يعني طبعا هذه خلنا نقول احنا هذا كان في متناول يدنا الذهب، ولكن يعني المنتخب الارميني لما خسر من عندنا بالهدف الذهبي هو كان احترى خلاص هو الاول، ولكن بعد خسارته من عندنا اعطى المنتخب الاوزبكي الافضليه ياخذ الاول، لان اوزبكستان فايزه على أرمينيا، ولكن احنا الظروف كنا وصلنا الى أرمينيا تعبانين، يعني ما ارتحنا 24 ساعة لعبنا البطولة، فانت عارف الضغط الجوي يأثر على عضلة اللاعب، الاستشفاء اللاعب هذا يبي له وقت شوية، فلعبنا اول مباراة هذه الهزيمة الوحيدة اللي حصلناها على اثرها خذينا البرونز، ولكن ان شاء الله في البطولة القادمة نوعد الجماهير ومع دعمهم ان شاء الله ان احنا ناخذ الذهب
0: باذن الله، وايضا على ارضهم وبين جمهورهم، هذا ايضا حافز كبير جدا للمنتخب باذن الله. استاذ احمد، كيف يساهم تنظيم مثل هذه البطولات، مثل ما ذكرت قبل قليل ان الكويت يعني تحاول ان تنشر هذه الرياضه، رياضه الهوكي الجليد بين الشباب واستقطاب المزيد من الممارسين لها، يعني كيف يساهم تنظيم مثل هذه البطولات في جذب الشباب للعبه الهوكي؟
1: طبعا احنا ترى عندنا عدد كبير، سواء في المدرسة اللي هي من 4 سنوات ل15 سنة عندنا ما يقارب 250 لاعب، عندنا فئات شباب، عندنا فئات أول، النساء كذلك، ولكن يعني خلنا نقول الجمهور بدأ بالآونة الأخيرة يتجه صوبنا لأنه مكان بارد، وبدأ يتابع اللعبة، بدأ يعرف القوانين، يعني فبدأ ينجذب الشباب إلى الهوكي، ف اتوقع الجمهور الحضور الجماهيري راح يكون كبير وراح يتمتعون ان شاء الله في المباريات
0: باذن الله. الدور اللي لعبه دعم جهات الرسميه والهيئه العامه ايضا للرياضه في وصول الكويت لهذا المستوى من الثقه، ما هو الدور برايك استاذ احمد؟
1: طبعا ما في شك، هم الدافع والداعم الاول لنا، الهيئه العامه شباب رياضه او اللجنه الاولمبيه، وكذلك الجهات الأخرى، لأن الهيئة طبعا سخرت لنا كل الإمكانيات للأمانة، من ناحية معسكرات، دعم، جلب مدربين لنا، تجهيز

0: لاعبين، فهذا كله شغلهم هم يشكرون له للأمانة يعني. فبالتالي هم مساهمين معنا في هذا الإنجاز، سواء اللجنة الأولمبية أو الهيئة العامة للشباب والرياضة، ولا ننسى المجلس الأولمبي الآسيوي اللي أيضا لا فضل علينا في المشاركات الأولمبية
1: كدعم أيضا.
0: بالضبط.
1: طيب قبل أن نختم معك أستاذ أحمد، ما الجديد في هذه البطولة حتى من باب التحفيز والتشويق للجمهور لبطولة 2027؟
0: مثل ما ذكرنا في الفازون اللي وراء، اللي هي راح تكون فيها مسابقات وفيها مطاعم وكافيهات وفيها شاشة لمشاهدة المباريات إذا الملعب طول طبعا، وعندنا خلنا نقول التعويذة اللي هي شقردي راح تكون موجودة حاضرة معاهم، وأيضا في جوائز قيمة راح توزع للجمهور.
1: هي راح تكون أستاذ أحمد شهر 3 بإذن الله. نعم
0: نعم 15/3
1: يعني الأجواء راح تكون جميلة، حتى اللي بيحضر بالخارج بالأودور في جانب البطولة أيضا الأجواء راح تكون مناسبة للتواجد يعني.
0: طبعا، ولكن احنا ترى اللي ألزمنا في هذا الوقت اللي هي رزنامة الاتحاد الدولي على أثرها اختار هذا الوقت واحنا وافقنا عليه.
1: ما راح يكون رمضان بالتوقيت البطولة أتوقع؟
0: لا لا.
1: اي زين، عشان الحضور ويستغلون ايضا الساحه الخلفيه.
0: لا لا موجودين ان شاء الله، وان شاء الله ما راح نقصر
1: باذن الله. بالختام رساله تود توجهها للجمهور الكويتي المتابعين لدعم البطوله والمنتخب الوطني ايضا خلال هذا الاستحقاق العالمي المقبل وبطوله كاس العالم للهوكي الجليد في الكويت اللي راح تكون في شهر 3 القادم؟
0: والله كل انا للامانه كل ثقه في الجمهور الكويتي يعني على اللي شفته في البطولات السابقه. انا قلت لك انا الملعب يفول عندنا، عشان كذي فكرنا هالبطوله ان نحط شاشه. ما هي غريبه على الجمهور الكويتي، هو اصلا باي لعبه من يشوف اسم الكويت راح يدعم طبعا، فما بالك عندنا احنا هني ابطال لاعبين ابطال قاعد يتعبون وقاعد يحققون، وان شاء الله نوعدهم مثل ما ذكرنا ان نلعب على النهائي وناخذ البطوله ان شاء الله
1: باذن الله. واحنا ايضا نتوجه بخالص شكر لك استاذ احمد العجمي مدير عام بطوله كاس العالم لهوكي الجليد، وأيضا نسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والنجاح في استضافة هذه البطولة، وأن تخرج أيضا الكويت بصورة مشرقة تعكس قدرات التنظيمية والرياضية، وكما نتمنى أيضا توفيق لمنتخبنا الوطني في تحقيق أفضل النتائج. مشكور أستاذ أحمد.
0: شكر موصول لك، وأنتم أصلا يعني المشاركة هذه لنعرف الجمهور هذا دعم بحد ذاته منكم،
1: هذا واجبنا والله.
0: فما تقصروا للأمانة يعني.
1: شكرا لك أستاذ أحمد.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
3: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
4: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
2: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعي الكرام، وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت. يعني محمد، اليوم عندنا ضيوف كانوا مميزين. نعم.

0: الدكتور أحمد ليري، أخصائي تغذية علاجية ورياضية، يمكن أعطانا معلومات جدا مهمة بالنسبة للمعلومات المغلوطة اللي نسمعها بالسوشيال ميديا.
1: صحيح، ودائما نحاول نستضيف هؤلاء المختصين لي

0: مغامرات توعوية بعنوان فن الذكاء المسافات وبناء العلاقات، وأيضا قامت رابطة الأدباء الكويتيين أمسية ختام موسم منتدى المبدعين.
1: نعم، يعني بودي أرجع لضيفي، يمكن تكلمنا في موضوع الوعي في استخدام السوشيال ميديا واستقصاء المعلومة من مصدرها يعني الدقيق. بالنسبة لك محمد، يعني هل تؤثر عليك المعلومة من خلال السوشيال ميديا؟
0: لا، يعني احنا بما خبرتنا الإعلامية نعلم أن مو كل شيء نأخذ منه حتى نتأكد من المصدر وهل هذا المصدر ثقة، وخصوصا يدبل هذا الأمر ويضاعف إذا كان الأمر في على صحتنا وصحتنا النفسية والبدنية. لذلك يجب أن يكون أكثر دقة وقبل أن نرسل. المشكلة أن من يعيد إرسال هذه الأمور.
1: نعم،
0: دون التأكد.
1: نعم، وهذه النقطة أيضا يمكن من خلالك محمد نرسلها لمستمعينا، يعني في برنامج مساء الخير يا كويت، لابد أن يكون هناك وعي، مو أي معلومة نسمعها على طول نتبناها.
0: صحيح.
1: بالنهاية يمكن هذول بشر يخطئون ويصيبون أحيانا. وبشذي وصلنا معكم الختام حلقتنا. في الختام لا يبقى إلا السلام، أجمل وأرق تحية تأتيكم من أسرة برنامج مساء الخير يا كويت، من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني،
0: ومن التقديم إسراء العسكر ومحمد العدوان،
1: التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
0: والهندسة الإذاعية ناصر لانزي،
1: التنفيذ على الهواء سعد البوس.
0: يودعكم على ما اللقاء بكم غدا بنفس الموعد بإذن الله تعالى. مخرجنا محمد مال الله، في أمان الله.
1: في أمان الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الإخبارية المسائية، تقدمها دلال إبراهيم ويخرجها الزميل أمير مختار.

في جولتنا هذا المساء، دولة الكويت تؤكد موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية واستنكارها لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة. الرئيس الأمريكي يؤكد تعهد إيران الواضح بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية. نائب الرئيس الأمريكي يكشف عن تضمن مذكرة التفاهم مع طهران عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. لندن تعلن المشاركة في جهود إعادة فتح مضيق هرمز، وألمانيا تضع شروطا للمشاركة في مهمة بحرية محتملة لتأمين المضيق. الرئيس اللبناني يؤكد ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار، والرئيس الأمريكي يقول إنه غير راض عن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه اليومي على قطاع غزة بشأن سلسلة غارات وقصف مدفعي على القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. قمة مجموعة السبعة تواصل أعمالها اليوم في مدينة إيفيان الفرنسية. الرئيس الأمريكي يلوح بإعادة فرض العقوبات على النفط الروسي ويدعو موسكو لاتفاق مع كييف. أهلا بكم، ومن العناوين إلى التفاصيل. أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين اليوم موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية واستنكارها للانتهاكات المستمرة التي يقوم بها مسؤولو القوة القائمة بالاحتلال والمستوطنون المتطرفون باقتحام المسجد الأقصى المبارك ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي في باحاته تحت حماية قوات الاحتلال. وقال السفير الهين في كلمة ألقاها خلال حوار تفاعلي مع لجنة تقصي الحقائق حول الأراضي الفلسطينية المحتلة والمقام على هامش أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدورته 62، قال إن هذه الانتهاكات تعد خطوة خطيرة تزيد من حالة التوتر الشديد التي تمر بها المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها، وتمثل خرقا للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس الشريف.

0: محذرا من أي تغيير ديمغرافي. وجدد السفير الهين دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الممارسات العدوانية وحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. في الرياض، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البداوي اليوم أن مخرجات اللقاء التشاوري 19 للمجلس الأعلى لقادة دول المجلس ستسهم في تعزيز اقتصادات دول المجلس وقدرتها على مواجهة التحديات كافة. وذكرت الأمانة أن ذلك جاء خلال كلمة للبداوي في الاجتماع الرابع للجنة العليا لمتابعة مخرجات اللقاء التشاوري 19 للمجلس الأعلى لقادة دول المجلس الذي عقد في مدينة جدة في 28 من إبريل الماضي، وذلك بمقر الأمانة العامة في الرياض. وأضاف البداوي أن الاجتماع استعرض سير مسار الدراسات للمشاريع الخليجية المشتركة التي تضمنتها المخرجات والخطوات المستقبلية لها. ونتحول إلى التصعيد العسكري بالمنطقة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تعهدت بشكل واضح بعدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، معتبرا أن هذا التعهد يمثل أحد أبرز مخرجات الاتفاق الذي سيجري العمل على استكمال تفاصيله خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف ترامب أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا بموجب الاتفاق الذي ينتقل حاليا إلى مرحلة ثانية، مشيرا إلى أن هناك فرصا جيدة للتعامل مع إيران. وقال ترامب إنه يتوقع أن تسير المرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران بسرعة، كما أشار إلى أنه ستتم إحالة الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته. وفي الدوحة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري اليوم إن الاتفاق الحالي خطوة أولى نحو توافق إقليمي أوسع يضمن استقرار المنطقة، مضيفا أن دولة قطر ساعدت في تقريب وجهات النظر للوصول إلى تسوية بين طهران وواشنطن. وأضاف الأنصاري أن قطر عملت على تحقيق التوافق بين الطرفين وعودة الملاحة لهرمز واستمرار وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن التواصل مع كل الأطراف ضمن إطار الوساطة الباكستانية. وأكد الأنصاري مواصلة العمل حتى إعادة السلم والأمن الإقليميين كما كان الوضع قبل الحرب، ولمنع عودة التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. وفي مسار المفاوضات، كشف نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، مشيرا إلى أن النص الكامل للاتفاق سينشر بعد توقيعه رسميا في سويسرا يوم الجمعة القادم. بالمقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي اليوم إن البدء الرسمي لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران سيكون يوم الجمعة القادم، مشيرا إلى أن إعلان إنهاء الحرب أهم قضايا المرحلة الأولى. نتابع هذا التقرير.
1: في تطورات ملف المفاوضات بين واشنطن وطهران، قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانز لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل الجمعة القادم. وأكد فانز أن إذا غيرت إيران أسلوب تعاملها مع واشنطن سيتغير الولايات المتحدة أسلوبها وستكون هناك علاقات أفضل، مضيفا أن إيران لا تملك الموارد اللازمة لإعادة بناء قدراتها العسكرية التقليدية المدمرة بالوقت الحالي، وأن اقتصاد إيران يمر بوضع مزر بعد الحصار عليها. وأشار فانز أنه تم تدمير البرنامج النووي الإيراني ولم تعد لديهم أي قدرة على تخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن إيران ستحصل على فوائد ملموسة

0: حتى إذا أوفت بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مفاوضات فنية لحسم العديد من القضايا العالقة بين الجانبين. وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة ستعود إلى خياراتها السابقة إذا أخفقت إيران في تنفيذ التزاماتها أو تراجعت عن التعهدات التي وافقت عليها خلال المفاوضات، مضيفا أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. بالمقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن البدء الرسمي لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران سيكون يوم الجمعة القادم، مشيرا إلى أن إعلان إنهاء الحرب أهم قضايا المرحلة الأولى. وأضاف عراقجي أنه من المرجح أن تبدأ يوم الجمعة المقبل جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي، مضيفا أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران ستبدأ في سويسرا، مؤكدا على أن مناقشة الملف النووي في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع أمريكا. وأشار عراقجي إلى أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو احتلال للأراضي اللبنانية سيعتبر انتهاكا للاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وقد أعلنت إيران اليوم أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف سيترأس وفد بلاده في المفاوضات التي ستعقد مع الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانز في سويسرا يوم الجمعة المقبل.
1: وفي جديد ملف الملاحة في مضيق هرمز، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم إن بلاده ستشارك في عملية إعادة فتح مضيق هرمز التي تعد أحد أهم محاور اتفاق السلام الأمريكي الإيراني. وأضاف ستارمر أنه وضع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائمة بعدد من الدول المستعدة للعب دور في إعادة الطمأنينة بضمان مرور السفن في مضيق هرمز، والذي يمثل عنصرا بالغ الأهمية في إعادة فتحه. وفي برلين وضعت ألمانيا اليوم شروطا لمشاركتها في مهمة محتملة لتأمين مضيق هرمز، بما في ذلك عمليات إزالة الألغام المزمعة في هذا الممر المائي الاستراتيجي للتجارة العالمية. وفي لبنان أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ثبات الموقف اللبناني في المفاوضات الجارية في واشنطن مع إسرائيل، والذي يتمثل في عدة شروط تشمل التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار. ميدانيا شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارات على مناطق عدة في قضاء النبطية جنوبية لبنان. نتابع رسالة الزميلة سحر بشارة.
2: لليوم الثاني على التوالي تواصلت عودة النازحين إلى القرى والبلدات الجنوبية على الرغم من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، حيث شن الطيران المسير 3 غارات على ساحة بلدة ميفادون استهدفت سيارتين وتجمع للأهالي، إضافة إلى سيارة ثالثة في بلدة شوكين، ما أدى إلى سقوط 4 قتلى في حصيلة أولية وعدد من الجرحى. الطيران المسير استهدف أيضا سيارة على طريق بلدة حداد في قضاء بنت جبيل، كما ألقت محلقة قنبلة صوتية في محيط عدد من الشبان ما أدى إلى إصابة 4 منهم. إلى ذلك تعرضت النبطي الفوقة ومحيط بلدة الريحان في منطقة جزين لقصف مدفعي، وحلق الطيران المسير بشكل مكثف في أجواء الجنوب ومدينة بعلبك شرق لبنان وفي الضاحية الجنوبية لبيروت. وأعلنت وزارة الصحة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان منذ 2 مارس إلى 3826 قتيلا و 11851 جريحا. سياسيا عرض رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس الحكومة نواف سلام التطورات المحلية والإقليمية بعد الإعلان عن الاتفاق على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وتقييم ردود الفعل عليها، إضافة إلى الاتصالات التي أجريت مع لبنان في هذا المجال. وتطرق البحث إلى التحضيرات الجارية لانعقاد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن الأسبوع المقبل. الرئيسان اعتبرا أن التفاهم الأمريكي الإيراني يشكل عاملا إيجابيا على صعيد خفض التوتر في المنطقة ويدفع في اتجاه الحلول السلمية وإنهاء حالة الحرب، وأكد الرئيسان على ثبات الموقف اللبناني من مفاوضات واشنطن لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تحتلها وانتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى وإطلاق مسيرة الأعمار. سحر بشار، إذاعة الكويت، بيروت.
1: في الأثناء، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة السبع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن يتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان، معربا عن استيائه من تصرفات حكومة الاحتلال في هجومها على بيروت مؤخرا. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه اليومي على قطاع غزة بشن سلسلة غارات وقصف مدفعي على القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. عبد الرحيم أبو كويك قدم لنا هذه الرسالة.
3: تتواصل خروقات جيش الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع ارتفاع عدد الشهداء واستمرار عمليات القصف وإطلاق النار في عدة مناطق من القطاع بالتزامن مع تفاقم الأوضاع الإنسانية واتساع دائرة النزوح. وقد استشهد شقيقان جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية في محيط برج النوري بمخيم النصيرات وسط القطاع، فيما تواصل إطلاق النار والقصف المدفعي في المناطق الشرقية من خان يونس مع إطلاق قنابل دخانية وتحليق مكثف للطائرات المسيرة والمروحية في أجواء القطاع. وفي إطار الخروقات المتواصلة، استشهد عدد من المواطنين في غزة والزويدة ودير البلح والنصيرات، إلى جانب تواصل استهداف المناطق السكنية وخيام النازحين وإطلاق النار في عدة محاور. وبحسب وزارة الصحة في غزة، وصل إلى مستشفيات القطاع 5 شهداء وثماني إصابات خلال الساعات الماضية، ليرتفع عدد الشهداء منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار إلى 997 شهيدا وأكثر من 3150 إصابة. أما إنسانيا، فتتعمق المعاناة في ظل تقلص المساحات المتاحة للمواطنين وتواصل موجات النزوح، خاصة في المناطق الشرقية من مدينة غزة بعد تقدم قوات الاحتلال وتوسيع نطاق سيطرتها على مساحات جديدة، ما أجبر عشرات العائلات الفلسطينية على النزوح مرة أخرى. كما تتواصل أزمة القطاع الصحي مع تزايد أعداد المرضى والجرحى ومحدودية فرص العلاج والسفر خارج القطاع، في وقت يحذر فيه مختصون من تداعيات نقص الأدوية والمستهلكات الطبية على المرضى، لا سيما أصحاب الأمراض المزمنة والحالات الحرجة، فيما يبقى آلاف المواطنين يواجهون ظروفا معيشية وإنسانية بالغة الصعوبة في ظل استمرار الحصار وتقييد دخول المساعدات. عبد الرحيم أبو كويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
1: في الأثناء، طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة السبع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن يتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان، معربا عن استيائه من تصرفات حكومة الاحتلال في هجومها على بيروت مؤخرا. في الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم حملة اقتحامات واسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة، تخللتها عمليات دهم وتفتيش واعتقال، إلى جانب تأمين اقتحام مئات المستوطنين لمقام يوسف شرق مدينة نابلس. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أنه لم يتم بعد تحديد المواعيد الدقيقة لزيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى روسيا لإجراء مباحثات سلام مع أوكرانيا. كما أعلن الكرملين ترحيبه بزيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى موسكو في أي وقت شرط جديته في خوض المفاوضات. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية

0: الروسية اليوم أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 174 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية عدة، من بينها 25 كانت متجهة إلى العاصمة موسكو. وفي كييف ذكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم أنه ناقش مع قادة دول مجموعة السبع إمدادات الدفاع الجوي الحيوية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي سيعمل على تعزيز الدفاعات الأوكرانية. وفي لندن أعلنت المملكة المتحدة اليوم فرض حزمة جديدة من العقوبات على ما وصفته بشبكات روسية مشبوهة في محاولة لردع قدرات موسكو في الحرب على أوكرانيا. وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أن العقوبات الجديدة تستهدف أسطول الشبح الروسي وسلاسل الإمداد العسكرية وشبكات التمويل غير المشروعة، بالإضافة إلى 500 فرد وكيان وسفينة. من جانبها قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوثر إن المملكة المتحدة تواصل التصدي للتكتيكات التي يعتمدها الكرملين لإدامة الحرب، بما في ذلك أسطول الظل وشبكات التمويل السرية. في مدينة إذيان الفرنسية انطلقت قمة مجموعة السبع اليوم في مدينة إذيان الفرنسية، وعلى رأس جدول أعمالها الحرب في أوكرانيا والاتفاق مع إيران، في وقت يستعد فيه القادة لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وسط مؤشرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات.
1: احتل الملف الأوكراني صدارة أجندة قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيون الفرنسية إلى جانب الملف الإيراني كاختبار لوحدة الغرب وقدرته على رسم رؤية للسلام. وحضر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي وركز لقاءاته على طلب إمدادات الدفاع الجوي الحيوية، مؤكدا للصحافة أن الجميع سيساعد. وفي مقابل ذلك اصطف الأوروبيون وفي مقدمتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستضيف القمة بصف واحد خلف كييف.
2: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها. الله

0: مستمعين الكرام، رفع منذ قليل أذان العشاء وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: ونعود إليكم مجددا لاستكمال هذه الجولة الإخبارية المسائية، مقدمة إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت. وفي سياق متصل، أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتمكن قريبا من إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي، مضيفا أنه من الممكن القيام بذلك قريبا، خاصة بعد إعلان الاتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز. وفي بكين، نفت الصين اليوم الاتهامات الأوروبية لها بتدريب جنود روس قاتلوا لاحقا في أوكرانيا. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان إن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وإنها مجرد افتراءات وتشهير. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد أكدت أن الاتحاد يمتلك معلومات تفيد بأن الجيش الصيني درب أفرادا من القوات الروسية للقتال في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. ونصل الآن إلى فقرة الحوار والتحليل لهذه الجولة الإخبارية المسائية، ونناقش فيها مستقبل الاتفاق الأمريكي الإيراني. تتجه الأنظار إلى سويسرا، حيث أعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن اتفاق الولايات المتحدة وإيران سيوقع الجمعة المقبلة، في خطوة تمثل انتقال الأزمة من مرحلة التفاوض إلى مرحلة التنفيذ. وفي الوقت الذي يؤكد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا بموجب الاتفاق، وأن أي محاولة للعودة إلى هذا المسار ستواجه بعواقب قاسية، لا تزال حالة من الغموض تحيط بمضامين الوثيقة في ظل إبقاء نصها بعيدا عن التداول العلني. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من لندن أستاذ السياسة والعلاقات الدولية في جامعة ريدينغ الدكتور يونس لحواج. دكتور يونس، أهلا بك ومساء الخير. ما هي أبرز البنود المنتظرة والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها ربما قبل يوم الجمعة، خاصة في ظل أحاديث متباينة إعلاميا ما بين الولايات المتحدة وما بين إيران؟
2: حياكم الله، مساء الخير. نعم، كما ذكرت الأحاديث متضاربة جدا، يعني هناك تصريحات من هنا وهناك، طبيعي تصريحات إعلامية بشكل مباشر، وهي الكل يعني يخاطب الجمهور، يعني فبالتالي هذه الخطابات وهذه الإعلانات الإعلامية فقط التي تناولتها وسائل الإعلام هي عبارة عن مثلا يعني تطمين الرأي العام الداخلي والانقسامات التي قد ممكن تشهدها بعض يعني الدوائر الدبلوماسية والسياسية في داخل كل بلد، بالإضافة إلى يعني الشعب بصورة عامة سواء كان في إيران أو في أمريكا. فبالتالي تصدير هذا الاتفاق على أنه يعني عمل جيد وأنه يعني حقق الأهداف المرجوة منها من قبل الطرفين، وبالتالي يعني لحسب هناك تناقضات أحيانا تباين، يعني قد يكون هناك تفصيل يعني الجانب الأمريكي أكثر تفصيلا لما يعني يحتوي هذا الاتفاق أو الإطار المبدئي، بينما الجانب الإيراني يتكلم بصورة عامة، والكل طبعا يعني الآن يتحدث على أنه نصر وأنه حقق الأهداف التي يعني كانت موجودة أو التي طرحت في خلال في السابق.
1: نعم، هل تعتقدون بأن التفصيل الذي أشرت إليه قد يكون محط اهتمام ومحط إطالة للجلسات المتوقعة؟

0: خاصة على سبيل المثال الملف اللبناني، يعني هنالك تساؤلات، هل وقف إطلاق النار يشمل الأراضي اللبنانية، يشمل الجنوب اللبناني، يشمل الضاحية الجنوبية فقط؟ هذا على سبيل المثال حول التفصيل. كذلك تفصيل آخر حول تطوير السلاح النووي، هل هو التزام طويل الأمد، هل هو حفاظ على الوضع القائم حاليا، أم يعني هنالك تفاصيل كثيرة ربما تكون محل جدل طويل.
1: نعم، هي عادة يعني الاتفاق المبدئي هو عبارة عن يعني إطار عام، وهو يتكون أحيانا من صفحة وصفحتين، فهذا الإطار العام عادة لا يتطرق إلى التفاصيل. طبيعي يعني المسائل العامة التي طرحت في هذا الإطار هي مضيق هرمز، رفع الحصار عن المواني النفطية، عدم امتلاك الأسلحة النووية لإيران، ربط الملف الإيراني بالملف اللبناني في عملية إطلاق النار. ولكن التفاصيل المهمة كما ذكرتي، وهو فعلا تفصيل المسألة النووية، هل فعلا إيران ستقف عن التخصيب كليا بدون تخصيب؟ وكذلك وهذا طبعا يعرض المشكلة للجانب الإيراني إلى مشكلة كبرى، وهي المسألة السلمية. المسألة السلمية تحتاج إلى تخصيب إلى حد ما، حتى إلى نسبة 2-3%، بالإضافة إلى هل يستطيع الجانب الإيراني أن يمرر هذه التفاصيل إلى شعبه الذي يعني تمترس حول هذه الأسلحة، هي عبارة عن أسلحة استراتيجية، وإنها عبارة عن البرنامج النووي، يعني ليس يعني العسكري ولكن السلمي، يعتبر جزء من الجانب الوطني والعلماء وغيرها من، وطبعا الانستراكشر، يعني المفاعلات التي أنشئت، هل ستدمر بالكامل عملية اليورانيوم، هل يدمر داخل أو الخارج، هل هو لازال يعني في إمكانية سحبه من المواقع التي ضربت؟ فهناك كثير من التفاصيل. موضوع يعني لبنان كذلك، هل إطلاق النار هو عبارة عن نرجع إلى أكتوبر الماضي ولا ما قبله؟ هناك وقت إطلاق النار ولكن هناك خروقات، هل هو يشمل الجانب الأمني الذي أو الإطار يعني الشريط الأمني الذي وضعه الكيان باعتباره يعني جنوب نهر الإيطاني، هل ستنسحب قوات الكيان بالكامل من لبنان، أو هذا يعتمد يعني يؤجل إلى المباحثات الثنائية ما بين الكيان وبين اللبنانيين؟ فبالتالي هناك الكثير طبيعي من التفاصيل، وهذه التفاصيل ستؤجل، أتوقع أن تسجل المرحلة الثانية، وهي المرحلة 60 يوم التي يعني ينص عليها الإطار العام الذي هو قيد التوقيع في الجمعة القادمة.
0: نعم، دعني أستند على وصف ترامب للصراع في لبنان بأنه حرب صغيرة مقارنة بالحرب الكبيرة مع إيران. إذن تعدد الملفات ودمجها في إطار عام ويعني مذكرة تفاهم واحدة، كيف من الممكن أن يؤثر على الملفات؟ كيف تتأثر وتؤثر على بعضها البعض؟
1: بالطبيعي، لأن اللاعب ليس واحد، هذه المشكلة الأساسية. يعني موضوع لبنان ليس يد ترامب بالكامل، هو الكيان هو الذي يتحكم في هذا الموضوع، ويريد أن، ولهالسبب هو وضع إطار آخر، يعني فصل المسار اللبناني مع الكيان بدون الدخول مع الإطار العام الذي هو شكل عملية وقف إطلاق النار أو عملية الانسحاب كما يقول الإيرانيون، ولكن كما يقول الأمريكيون أنه ليس هناك انسحاب ولكن وقف إطلاق النار بصورة عامة. إذن هي قصة اللاعب الأساسي. طبيعي الجانب الكيان لا يريد لهذا الملف أن يقفل، يريد أن تنتهي الحرب إلى هزيمة كاملة كما حصل لحركة حماس، يريد تجريد حزب الله من أسلحته بالكامل، يريد كذلك الدخول في مفاوضات مباشرة مستقبلية إلى اعتراف ما بين الدولة اللبنانية والكيان، وبالتالي فصله فصلا كامل عن موضوع الشرق الأوسط بصورة عامة. كذلك هناك الملفات الأخرى، وهي عملية يعني دول المنطقة وعلاقاتها مع إيران كيف ستكون، هل هناك يعني رجوع إلى علاقات ما قبل الحرب، أو سيكون هناك يعني علاقات مستقبلية تكون إيران بالإضافة إلى دول المنطقة في عملية يعني security zone أو security agreement، يعني اتفاق أمني يكفل المصالح لكل الأطراف، وخاصة الكل يعني يتأثر بمضيق هرمز. الآن يبدو لي من خلال التصريحات الإيرانية مضيق هرمز يعني هو عبارة أصبح ورقة في يد الإيرانيون وبالتالي الجانب الأمريكي ليس له سلطة مستقبلية على هذا المضيق. يعني المضيق سيفتح بشكله السابق، تكون إيران هي التي تتحكم. طبيعي يقول الجانب الأمريكي بدون تعريفة جمركية أو فرض رسوم جمركية وغيرها. طبعا الجانب الإيراني يسوق إلى مسألة أخرى مختلفة تماما، وهو وجود نوع من الرسوم على المرور وعلى عملية البيئة وعلى عملية الحماية وغيرها من الإشكالات الأخرى. فبالتالي نعم هذه المشاكل الشائكة وهذه الملفات المهمة، بالإضافة طبعا كما ذكرنا الملف اليورانيوم والقدرات النووية الإيرانية وربطها بعملية يعني الأرصدة المجمدة في الولايات المتحدة وفي بعض الدول الأخرى. وبالتالي هناك نعم مشاكل كثيرة ستكون، قد تكون عقبة وقد تكون تأخذ وقت كبير حتى يتم التعامل معها.
0: نعم، إذن هي ملفات تبادلية، ملف مربوط بملف وملف يتناسب برفعه أو بوضعه مرة أخرى مع ملف آخر. كل ذلك وهذه العملية التبادلية لضبط الإيقاع وللتعامل مع إيران بشكل تدريجي، لكن كيف من الممكن ضمان كبح تطلعات إيران تجاه مضيق هرمز، تجاه تطوير السلاح النووي، تجاه يعني الأذرع الخارجية وقلقلة المنطقة؟ كيف ممكن ضبط هذه التطلعات التي أثبتت الأيام بأنها موجودة وبأنها تستغل في حالات الحروب وغير ذلك، وهذه المخاوف الكبرى في المنطقة؟
1: نعم بكل تأكيد، ولكن يبدو لي أن من خلال الإطار العام، لأن الإطار العام لم يكن اتفاق مباشر فقط ما بين الإيرانيون والأمريكيون، هناك الكثير من الدول طبعا دخلت في هذا المجال وخاصة دول الخليج، يعني قطر لعبت دور كبير، المملكة العربية السعودية، مصر، تركيا، يعني بعض الأطراف الفاعلة في المنطقة قامت بالدور. ويبدو لي أن هذا الاتفاق الإطار لم يكن يوقع لولا ما كان هناك شبه إجماع عليه كذلك من دول المنطقة. إذن هذا جانب، يعني جانب أن دول المنطقة الحقيقة ليس هي طرف خارجي، ولكن طبيعي هي الطرف الذي يوتر ويتوتر ويتأثر كذلك بمضيق هرمز. مضيق هرمز يبدو لي أن الرجوع إلى ما قبل مضيق هرمز ليس هناك إشكالية، وهكذا في الإطار العام كما، لكن طبيعي الوضع التصريحات الإيرانية لا، مضيق هرمز هو لازال تحت السيطرة، قد يكون هناك تقاسم بين إيران وبين عمان.
0: نعم، ربما هي تصريحات لا تطمئن المنطقة، أليس كذلك وباختصار شديد؟
1: نعم، أنا أتوقع أن هذه تصريحات إعلامية للوضع الداخلي فقط، يعني لأن دول المنطقة والدول التي ساهمت في إنجاز هذا الإطار العام يبدو على اطلاع كامل بأن فعلا إيران ستكون يعني مسيطرة بالكامل على مضيق هرمز، وترى يعني المسألة لن تكون العودة إلى ما قبل الحرب، فيتوقع أن لا أتوقع أن الدول ستوافق على هذا، وبالتالي يبدو أن هناك نوع من التطمين بأن هذا الجانب لم يأخذ فقط دولتين ولكن أخذ المنطقة ككل، والدول كلها ساهمت في وضع هذه اللمسة الأخيرة على هذا الاتفاق، بالإضافة إلى وجود الأمم المتحدة، يعني غوتيريس صرح صادقا، وكثير من الدول الأوروبية والدول المهمة التي لها علاقات مباشرة بالخليج وخاصة مضيق هرمز وفتح التجارة العالمية يبدو أنها عرض عليها مسودات قد تكون مسودة نهائية أو لا، ولكن الآن يبدو لي أن هناك إجماع كامل شامل دولي ومن دول المنطقة كذلك على أن يكون هذا الإطار العام سيكون يعني مرضي للجميع، ولكن طبيعة التفاصيل في 60 يوما القادمة هذا هو الذي سنراه بالفعل يعني، وكذلك قد نرى يعني هذا الاتفاق عندما يعرض أو عندما يتم يعني الرفع السرية عنه، نرى سنشاهد أو سنقرأ الكثير عنه بطريقة تفصيلية وبطريقة نعم واضحة جدا.
0: شكرا جزيلا لكم الدكتور يونس الحويج، أستاذ السياسة والعلاقات الدولية في جامعة ريدينغ. وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 4 دولارات و17 سنتا ليبلغ 90 دولارا و67 سنتا للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين، مقابل 94 دولارا و84 سنتا للبرميل في تداولات يوم الجمعة الماضي، وفق السعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الأجلة لخام برنت 4 دولارات و16 سنتا لتبلغ 83 دولارا و17 سنتا للبرميل، كما انخفضت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 دولارات و13 سنتا لتبلغ 80 دولارا و75 سنتا. وثق البرلمان الأوروبي اليوم على تنفيذ الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة من العام الماضي حول خفض الرسوم الجمركية الأوروبية على السلع الصناعية الأمريكية.

0: إلى الصفر في خطوة تهدف إلى تجنب اندلاع نزاع تجاري جديد بينهما. ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين بنتيجة التصويت الإيجابية في البرلمان الأوروبي بشأن الاتفاق التجاري الأوروبي الأمريكي، مؤكدة وفاء الاتحاد بالتزاماته بموجب الاتفاق. وأضافت فوندرلاين أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة تسبق استكمال تعهد الاتحاد بإلغاء الرسوم الجمركية على واردات السلع الصناعية الأمريكية خلال الأيام المقبلة، مبينة أن التنفيذ الكامل للاتفاق من الجانبين يسهم في تعزيز الاستقرار والمتانة في العلاقات التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة طقس حار نسبيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط على المناطق الساحلية. سرعة الرياح من 10 إلى 40 كيلومتر بالساعة. الطقس المتوقع نهار يوم الأربعاء طقس حار ومغبر والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. سرعة الرياح من 25 إلى 60 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 33 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 32، الجهرة، مزارع العبدلي ومزارع الوفرة 29، ميناء الأحمدي وفيلتشة 35، جزرنا الشمالية ورب بوبيان 34، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 36 درجة مئوية. حالة البحر معتدل إلى عالي الموج، ارتفاع الموج من 3 إلى 6 قدم. أعلى مد في الساعة 2 الفجر، أدنى جزر في الساعة 6:35 دقيقة صباحا. موعد أذان الفجر في الساعة 3:13، موعد شروق الشمس في الساعة 4:48. كان معاكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.
0: وفي نهاية جولتنا إليكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. دولة الكويت تؤكد موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية واستنكارها لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة. الرئيس الأمريكي يؤكد تعهد إيران الواضح بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية. نائب الرئيس الأمريكي يكشف عن تضمن مذكرة التفاهم مع طهران عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. لندن تعلن المشاركة في جهود إعادة فتح مضيق هرمز، وألمانيا تضع شروطا للمشاركة في مهمة بحرية محتملة لتأمين المضيق. الرئيس اللبناني يؤكد ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار. والرئيس الأمريكي يقول إنه غير راض عن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه اليومي على قطاع غزة بشن سلسلة غارات وقصف مدفعي على القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. قمة مجموعة السبعة تواصل أعمالها اليوم في مدينة إذيان الفرنسية. الرئيس الأمريكي يلوح بإعادة فرض العقوبات على النفط الروسي ويدعو موسكو لاتفاق مع كييف. انتهت هذه الجولة الإخبارية المسائية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت بإشراف الإدارة العامة للأخبار، قرأتها دلال إبراهيم وأخرجها الزميل أمير مختار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: لعشاق رياضة كرة القدم ومحب الألعاب الفردية والجماعية، خصصنا لكم مجموعة من البرامج الرياضية في إذاعة دولة الكويت في قلب الحدث على مدار الساعة.
1: الساعة الآن 8:43 بتوقيت الكويت.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية. في البداية تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج عباس الفهد.

نستهل نشرتنا معكم أعزائي المستمعين بأبرز العناوين. الجهراء يلقي التضامن والشباب يصطدم بالنصر غدا في دور زين الممتاز في مجموعة الهبوط. الخليج السعودي فاز على الكويت ويلتقي برغان في نهائي أسيوية اليد. الخرافي يتأهل إلى البطولة العالمية للفروسية. منتخب السعودية يفرط في الفوز الثمين أمام الأوروغواي بالمونديال. نيران الصديقة تحرم مصر من انتصار تاريخي أمام بلجيكا في كأس العالم. ريال مدريد يمدد عقد مدافعه روديغار موسما إضافيا.

تأهل فريق الخليج السعودي إلى المباراة النهائية للبطولة الآسيوية 28 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد بعد فوزه على الكويت ب 29 هدفا مقابل 24 في نصف النهائي الذي أقيم على صالة الشيخ سعد العبدالله الرياضية. وسيواجه الخليج في النهائي فريق برغان الكويتي الذي حقق فوزا مثيرا على الدحيل القطري ب 32 هدفا مقابل 31 في مباراة نصف النهائي الأخرى، ليضرب موعدا مع الخليج غدا الأربعاء في مواجهة مرتقبة على اللقب. أما الكويت فيخوض مباراة تحديد المركز الثالث أمام الدحيل.

0: تقام غدا الأربعاء منافسات الجولة الأولى من مجموعة الهبوط لدور زين الممتاز لكرة القدم بإقامة مباراتين تجمع الأولى الجهراء مع نظير التضامن في تمام الساعة 8:45 مساء على استاد صباح السالم بالنادي العربي. وحول استعدادات الجهراء للمباراة أدلى مدرب الفريق أحمد عبد الكريم بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: بخصوص مباراة باكر، مباراة صعبة ويا فريق قوي صراحة، في الفترة الأخيرة قدم مباريات مميزة وحقق نتائج كبيرة فريق التضامن، راح تكون مباراة علينا صعبة في ظل وجود إصابات كثيرة عندنا وغيابات كثيرة من اللاعبين، لكن نقول إن شاء الله بإذن الله اللاعبين قدموا اللي عليهم بإذن الله، نحاول أن نحصل نتيجة إيجابية لأن نحتاج إلى الفوز في كل المباريات بإذن الله.
0: ولتسليط الضوء على استعدادات التضامن للمباراة أدلى المنسق الإعلامي خالد شريكة بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
2: مباراتنا بكرة مع نادي الجهرة، تضامن عامد العدة على تحقيق النقاط الثلاث لا محالة، كل مباراة لنا تعتبر نهائي، وإن شاء الله أن نرسم البسمة على شفاه محبين عنيد ونأكد بغائنا بالممتاز، خصوصا أننا قدمنا مستويات في المباراة الأخيرة أثبت أن التضامن إن شاء الله بخير وقادم بقوة.
0: وفي التوقيت ذاته يواجه الشباب نظيره النصر على استاد الصدقة والسلام بنادي كاظمة. ولمعرفة استعدادات الشباب للمباراة أدلى المدير الإداري للفريق الأول مسعود مختار بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
3: بالنسبة لمباراتنا مع نادي النصر في دوري زين، احنا عندنا غيابات تقريبا 12 لاعب ما بين 5 محترفين رفضوا التجديد بحكم ان التجديد لمدة شهر فقط، عندي 4 لاعبين بسبب الإصابة و5 بسبب الغيابات، المجمل عندنا مع لاعبين 21 عندنا 14 لاعب فقط. مباراة صعبة علينا حيل، اتمنى من رب العالمين التوفيق طبعا، ان شاء الله يا رب يعديها على خير.
0: يستعد منتخبنا الوطني لشباب كرة اليد للدخول في معسكر تدريبي خارجي اعتبارا من الغد في سلوفينيا وكرواتيا لمدة 2 تحضيرا لبطولة كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة التي ستقام في الصين من 15 إلى 27 من يوليو المقبل في تصفيات كأس العالم في مقدونيا 2027 والتي ستتأهل إليها الفرق ذات المراكز الأربع الأولى في البطولة.

على أن يعود إلى البلاد في 3 يوليو المقبل، ومن ثم يغادر مباشرة إلى الصين. قال رئيس اتحاد الملاكمة عبدالله العتيبي أن ما تشهده الرياضة الكويتية من تطور ونجاحات متواصلة على مستوى استضافة وتنظيم البطولات القارية والدولية يعكس المكانة المرموقة التي باتت تحتلها الكويت على الساحة الرياضية. وأضاف العتيبي: نفخر بما تحققته الأندية الكويتية في بطولة آسيا لكرة اليد وبالمستويات الفنية المميزة التي تقدمها، وهو ما يؤكد تطور الرياضة الكويتية وقدراتها على المنافسة في مختلف المحافل القارية والدولية. وأشار إلى أن صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضية أصبحت واحدة من أبرز منشآت الرياضية في المنطقة والعالم لما تتميز به من إمكانات وتجهيزات حديثة، ساهمت في استضافة كبرى البطولات وإخراجها بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضاري للكويت.

تأهل فارس نادي الكويت والمنتخب الوطني وبطل آسيا علي جاسم الخرافي إلى نهائيات بطولة كأس العالم للفروسية التي ستقام منافساتها في مدينة أخن الألمانية خلال شهر أغسطس المقبل، وهو الحدث الذي يعد من أبرز المحطات الرياضية على أجندة الاتحاد الدولي للفروسية FEI. وتحظى أخن بمكانة خاصة في عالم الفروسية، حيث تمتلك تاريخا طويلا في استضافة البطولة الكبرى، فضلا عن امتلاكها واحدة من أشهر الساحات الرياضية المخصصة لمنافسات الفروسية الدولية. ومن أخبارنا الخليجية، فرط المنتخب السعودي في فوز ثمين أمام منافسي منتخب أوروغواي بعد تعادل معه إيجابا بهدف لكل فريق في إطار الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة ضمن منافسات كأس العالم 2026. وحصد منتخب السعودية نقطة ثمينة بعد هذا التعادل ليتقاسم المركز الأول في المجموعة الثامنة مع نظيره الأوروغواي بفارق الأهداف أمام منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر اللذين تعادلا فيما بينهما من دون أهداف. وإلى أخبارنا العالمية،

فرط المنتخب المصري في فوز كان في متناوله أمام نظيره البلجيكي في اللقاء الذي جمعهما ضمن افتتاح مباريات المجموعة السابعة من منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بعدما تقدم الفراعنة بهدف مبكر قبل أن يدرك المنتخب البلجيكي التعادل بهدف عكسي سجله المدافع المصري محمد هاني بالخطأ في مرماه. ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر مباراته الثانية في البطولة أمام منتخب نيوزيلندا يوم 22 من يونيو قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة إيران يوم 27 من الشهر ذاته.

يدخل منتخب الجزائر اختبارا من العيار الثقيل عندما يواجه نظيره الأرجنتيني حامل اللقب في تمام الساعة 4 فجرا غدا على ملعب أروهيد في مدينة كانساس سيتي الأمريكية ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة في كأس العالم 2026، واضعا نصب عينيه تكرار المفاجأة التاريخية التي حققها المنتخب السعودي أمام التانغو في النسخة الماضية. ورغم الفوارق الفنية والنجومية التي تصب في مصلحة المنتخب الأرجنتيني بقيادة ليونيل ميسي، فإن المنتخب الجزائري يعول على حماسة ورغبته في إثبات الذات خلال عودته إلى كأس العالم بعد غياب دام 12 عاما منذ مشاركته الأخيرة في نسخة البرازيل 2014.

الأردني صباح غد ضمن منافسات المجموعة العاشرة ببطولة كأس العالم على ملعب سان فرانسيسكو باي أريا، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين مع بداية رحلتهما في البطولة العالمية. وقدم المنتخب النمساوي مشوارا قويا جدا في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال، حيث تصدر المجموعة الثامنة بعد تحقيقه 6 انتصارات وتعادل واحد مقابل هزيمة

يستضيف ملعب ميت لايف مواجهة قوية تجمع بين منتخبي فرنسا والسنغال في 10 مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026. وتحمل المباراة طابعا ثاريا وتاريخيا خاصا، إذ يدخل المنتخب الفرنسي المواجهة وهو يستحضر كابوس 2002 حين خسر أمام السنغال بهدف دون رد في افتتاح مشواره بكأس العالم في واحدة من أكبر مفاجآت تاريخ المونديال، وهي النتيجة التي ما زالت حاضرة في ذاكرة الجماهير الفرنسية حتى اليوم.

مدد ريال مدريد عقد مدافعي الألماني أنطونيو روديغر موسما إضافيا وتحديدا حتى عام 2027 وفق ما أعلن ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم الموسم الماضي، وبعد فشل الفريق في الفوز بالألقاب الكبرى لموسمين متتاليين عين رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بعد إعادة انتخابه البرتغالي جوزيه مورينيو مدربا للفريق في وقت سابق من هذا الشهر. وأعلن النادي الملكي ضم الظهير الأيسر الإسباني ماركو كوريا من تشيلسي، كما ارتبط البرتغالي برناردو سيلفا والهولندي دينزل دومفريس بانتقال محتمل إلى صفوف ريال مدريد، ومن المقرر أن يوقع مع الفرنسي إبراهيم كوناتي مدافع ليفربول الإنجليزي في نهاية عقده في ملعب أنفيلد. عين نادي لينس لكرة القدم الألماني دينيو تومبلر مدربا جديدا له بعقد يمتد لعامين خلفا لبيار ساج المنتقل حديثا إلى كريستال بالاس الإنجليزي وفق ما أعلن ثاني الدوري الفرنسي في الموسم الماضي. وسيواجه تومبلر مهمة صعبة تتمثل في تولي المهمة خلفا للمدرب الناجح ساج الذي قاد لينس إلى أول لقب له في كأس فرنسا وإلى المركز الثاني في ليغ ون. تأهلت الألمانية إيفا ليز إلى دور 16 بدورة برلين المفتوحة للتنس التي تقام على الملاعب العشبية قبل ساعات من دخول أسطورة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز إلى الملعب. وفي ملعب شتيفي غراف تغلبت ليز على البولندية ماجدلينا فريخ بمجموعتين. يذكر أن ليز هي اللاعبة الألمانية الوحيدة الموجودة في الدور الرئيسي من منافسات البطولة التي تبلغ قيمة جوائزها 1.2 مليون يورو. وفي خبرنا الأخير تعود أسطورة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز إلى المشاركة في منافسات زوج السيدات ببطولة ويمبلدون مع شقيقتها فينوس، وحصل الثنائي على بطاقة دعوة وايلد كارد للمشاركة في البطولة التي تبدأ يوم 29 من يوليو الحالي، حيث تواصل سيرينا عودتها المفاجئة للرياضة. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية بي اي ميديا أن سيرينا لعبت أولى مبارياتها منذ عام 2022 الأسبوع الماضي في بطولة كوينز، حيث فازت بالدور الأول مع فيكتوريا مبوكو قبل أن تضطر اللاعبة الكندية للانسحاب بسبب الإصابة.

وصلنا معكم أعزائي المستمعين إلى نهاية جولتنا الرياضية، نذكركم بأبرز العناوين. الجهراء يلاقي التضامن والشباب يصطدم بالنصر غدا في دوري زين الممتاز في مجموعة الهبوط. الخليج السعودي فاز على الكويت ويلتقي برغام في نهائي آسيوية اليد. الأخرافي يتأهل إلى عالمية الفروسية. منتخب السعودية يفرط في فوز ثمين أمام الأوروغواي بالمونديال. النيران الصديقة تحرم مصر من انتصار تاريخي أمام بلجيكا في كأس العالم. ريال مدريد يمدد عقد مدافعه روديغر موسما إضافيا.

0: مستمعنا الكرام، تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية والتقديم أحمد المطيري والإخراج عباس الفهد. نلتقيكم على خير.
1: إذاعة دولة الكويت على تردد 89.5 FM و 540 AM. الوجهة الإذاعية حول العالم.

0: إذاعة دولة الكويت العالم بين يديك.
1: التاسعة مساء في إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة الكويت قطاع الأخبار والبرامج السياسية يقدم رؤى وطنية، برنامج أسبوعي يلقي الضوء على أجندة الإصلاحات وتحقيق طموحات وتطلعات الوطن والمواطنين نحو مستقبل أكثر إشراقاً. رؤى وطنية، نهج موحد نحو مستقبل مزدهر ومستدام.
1: أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية، تقديم فهد الخالج وأخراج محمد السلطان.

0: مستمعينا الكرام، تواصل وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تنفيذ عددا من المبادرات التطويرية التي تستهدف الارتقاء بجودة الخدمات وتعزيز كفاءة الأداء، سواء من خلال توسيع نطاق التحول الرقمي أو إتاحة الخدمات لجميع فئات المجتمع أو عبر تعزيز جاهزية المنظومة الكهربائية لمواجهة ارتفاع الأحمال خلال موسم الصيف وضمان استقرار الشبكة واستمرارية الخدمة. وحول هذا الموضوع مستمعين الكرام تنضم إلينا المهندسة فاطمة جوهر حياة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة. مهندسة فاطمة، حياة الله معنا في برنامج رؤى وطنية.
1: الله يحييكم، مساء الخير.
0: حياة الله مهندسة فاطمة، يعني نود أن نتحدث معك خاصة في البداية وفي أيضا اقتراب موسم الصيف بدرجات حرارة عالية أكثر، يعني إذا بنتكلم في البداية عن الدوافع الرئيسية التي قادت اليوم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خاصة لإطلاق هذه المنظومة الرقمية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
1: نعم، هذا المشروع جاء من منطلق استراتيجية الوزارة في التحول الرقمي، وحرص الوزارة على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الخدمات الحكومية بصورة مستقلة وسهلة، والترجم كذلك التزام الوزارة بتعزيز الشمول الرقمي وتوفير خدمات حكومية متاحة لجميع أفراد المجتمع بلا استثناء.
0: نعم، بالنسبة أيضا يعني مهندسة فاطمة، البعض يتساءل عن يعني كيف يتوافق هذا المشروع مع توجهات الدولة، خاصة يعني بالنسبة للتحول الرقمي لرؤية كويت جديدة 2035.
1: يتوافق المشروع بشكل مباشر مع رؤية الكويت 2035 اللي ترتكز على التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية الذكية، ويدعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات الإلكترونية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ورفع مستوى رضا المستفيدين من هذه الخدمات.
0: نعم، كيف تقرأين أهمية التحول الرقمي وتقديم مثل هذه الخدمات بشكل عام للمستفيدين لدفع مثلا الفواتير وأيضا للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام في خدمتهم سواء كان في الوقت الحالي أو حتى أيضا في الأيام القادمة؟
1: نعم، في الحقيقة الخدمات الإلكترونية لا تحقق فقط الاستخدام ودفع الفواتير من خلال الأونلاين وكذا. صحيح. لكن جودة الخدمات الحكومية اليوم تقاس في سرعة الإنجاز وكذلك قدرة جميع الفئات المجتمع للوصول لها والاستفادة منها بسهولة وأيضا باستقلالية.
0: نعم، إذا بنتكلم عن الخدمات المقدمة 18 تقريبا خدمة التي تم إطلاقها ضمن هذه المنظومة، كلميني أكثر عن أبرز هذه الخدمات.
1: طبعا إطلاق خدمة ذوي الإعاقة في موقع الوزارة الإلكتروني يعني طبعا ارتكزت على 3 خدمات رقمية مباشرة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل خدمة التواصل المرئي بلغة الإشارة لفئة الصم والبكم وضعاف السمع، وخدمة طلب المساعدات والمعاملات المطلوبة بطريقة برايل للمكفوفين وضعاف البصر، طبعا بالإضافة إلى خدمة طلب الكراسي المتحركة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. وأيضا يعني الموقع فيه 18 أداة وصول رقمي متقدمة تضمن سهولة استخدام الموقع والاستفادة من خدماته من قبل مختلف فئات الإعاقة.
0: نعم، إذا بنتكلم عن المقصود خاصة يعني بتوفير الخدمات مهندسة فاطمة تحديدا لتسع فئات من الإعاقات المصنفة عالميا، كلميني أكثر عن هذا الجانب.
1: نعم، المقصود أن المنظومة لا تخدم فئة واحدة فقط من ذوي الإعاقة، بل تم تطويرها لتلبية احتياجات 9 فئات مختلفة من ذوي الإعاقة، تشمل فئة الصم وكذلك ضعاف السمع والمكفوفين وضعاف البصر وذوي الإعاقة الحركية وعمل ألوان، كذلك عسر القراءة وصعوبات التعلم الإدراكية وكذلك الصرع وتشنجات وتشتت الانتباه وفرط الحركة من خلال أدوات وإعدادات مختصة لكل فئة من هذه الفئات، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات الحكومية والاستفادة منها باستقلالية وكفاءة.
0: نعم، أيضا البعض يتساءل مهندسة فاطمة عن الاتصال المرئي بلغة الإشارة، كيف تعمل هذه الخدمة حاليا؟
1: نعم، تتيح الخدمة للأشخاص من ذوي الإعاقة السمعية التواصل مباشر مع الوزارة عبر مكالمات فيديو باستخدام لغة الإشارة، بما يمكن من الاستفادة الاستفسار عن الخدمات والاستفادة منها والحصول على الدعم اللازم بصورة مباشرة وسهلة إن شاء الله.
0: بإذن الله. ماذا عن يعني الآن في الوقت الحالي، البعض يتساءل عن الخدمات المخصصة للمكفوفين وضعاف البصر، أيضا هم أيضا البعض يتساءل عن هذه الخدمات المقدمة لهم في الوقت الحالي؟
1: نعم، كذلك من خلال موقع الوزارة الإلكتروني توفر الوزارة إمكانية طلب طباعة المستندات والمعاملات الرسمية بطريقة برايل، بالإضافة إلى منظومة متكاملة من أدوات الوصول الرقمي تشمل قارئ الشاشة والتحكم بالنصوص والألوان والتباين لتحسين تجربة الاستخدام لضعاف البصر.
0: لا شك. مهندسة فاطمة، ذكرت في حديثك منذ قليل عن الموقع الإلكتروني، ما أبرز التقنيات الحديثة التي تم دمجها في هذا الموقع؟
1: هي طبعا ذكرنا قبل قليل بأن هي تشمل التحكم بالنصوص والألوان والتباين، كذلك في مركز اتصال للغة الإشارة، كذلك أيضا هناك ممكن طلب أيضا كراسي متحركة لذوي الإعاقة الحركية عند مثلا احتياجهم لمراجعة الوزارة وزيارة المركز المخصص لهم في بهو الوزارة مخصص لذوي الإعاقة.
0: نعم، أيضا حصلت وزارة الكهرباء والماء على شهادة الأيزو خاصة بإمكانية الوصول عبر الويب، ماذا تمثل هذه الشهادة بالنسبة لوزارة الكهرباء ولك أيضا تحديدا؟
1: نعم، حصلت الوزارة على شهادة الأيزو لها الحمد والمنة الخاصة بإمكانية الوصول إلى محتوى الموقع، وهي شهادة طبعا دولية تؤكد أن

0: موقع إلكتروني تم تقييمه ووفق معايير عالمية معترف بها لضمان سهولة وصول أشخاص ذوي الإعاقة بالفئات اللي ذكرناها إلى الخدمات والمعلومات الإلكترونية، وهذه طبعا تزيد من موثوقية الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.
1: نعم، البعض أيضا يتساءل عن الشراكة مع المجتمع المدني بشكل عام. مهندسة فاطمة، كيف كان دور الجمعيات والنوادي المعنية خاصة بذوي الإعاقة في تطوير هذا المشروع بالنسبة لوزارة الكهرباء؟
0: بصراحة كان لهذه الجهات دور مهم جدا في تقديم المشورة والملاحظات العملية حول الاحتياج الفعلي للمستفيدين من ذوي الإعاقة، الأمر اللي ساعد على تطوير الخدمات بصورة أكثر واقعية وملامسة فعلا للمستخدمين.
1: نعم، بالنسبة لأهمية التعاون، البعض يتساءل مع الجمعية المكفوفين وأيضا والنادي الكويتي الرياضي للصم، كيف تقرأين أهمية هذا التعاون بالنسبة لنجاح هذا المشروع؟
0: والله هذا التعاون وفر الوزارة يعني فهما مباشر وعميق للتحديات التي تواجه المستفيدين، وساهم في تصميم خدمات وأدوات تلبي احتياجاتهم الفعلية وتعزز جودة التجربة الرقمية المقدمة لهم.
1: نعم، تحدثنا يعني معك مهندسة فاطمة بشكل تفصيلي عن الخدمات المقدمة، عن الأشخاص المشمولين في هذه الخدمة، ولكن نود أن نتحدث معك أيضا عن انعكاس هذه الخدمات على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة. كيف تقرين أهميتها، كيف تقرين انعكاسها على ذوي الإعاقة بشكل عام؟
0: في الحقيقة يعني هذه الخدمات تزيد ثقة بالنفس لذوي الإعاقة وتمكنهم أنهم يحسون بالمساواة في المجتمع، وأن المجتمع في الحقيقة يعني يراهم يعني شركاء أصيلين في كل شيء ويقدم لهم الخدمات بكل يسر، وطبعا يرفع أكيد من استقلاليتهم واعتمادهم على أنفسهم.
1: نعم، دائما يوجد معايير لقياس النجاح لأي مشروع، لأي خدمة يتم تقديمها لأي وزارة بشكل عام، ولكن بالنسبة لوزارة الكهرباء كيف يتم تقييم نجاح هذا المشروع على أرض الواقع؟
0: في طبعا استبيانات أكيد تقدم لهم، من خلالها راح نراقب مستوى الخدمة، وأيضا في هناك قنوات تواصل بيننا وبين المواطنين والمقيمين وأكيد من ذوي الإعاقة. أكيد رح ناخذ هذه الملاحظات على محمل الجد ونحاول نطور أكثر وأكثر بإذن الله تعالى في الخدمات المقدمة لهم بإذن الله تعالى.
1: نعم، ماذا عن أبرز العقبات التي من الممكن يعني تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الحصول على هذه الخدمات الحكومية الإلكترونية الجديدة لهم؟ هل يوجد عقبات من الممكن أن تشرحين لنا كيف يتم تجاوز هذه التحديات والعقبات لهم في المستقبل؟
0: نعم، يعني بالرغم من التطور الكبير اللي نشهده في الخدمات الرقمية لا زال هناك تحديات تتعلق بإمكانية وصول لبعض المنصات والخدمات الإلكترونية لذوي الإعاقة، وهو ما يستدعي استمرار العمل على تطوير البنية الرقمية لتكون أكثر شمولا لجميع الفئات بإذن الله تعالى.
1: لا شك، أيضا البعض يتساءل عن الخطوة التالية بعد تدشين هذه المنظومة في الوقت الحالي، هل يوجد أيضا خدمات مقترحة موجودة على خارطة الطريق بالنسبة لوزارة الكهرباء والماء؟
0: نعم، في الحقيقة الوزارة تتابع بشكل مستمر معدلات الاستخدام واحتياجات المستفيدين بالتواصل أيضا مع الأندية والجهات ذات الصلة المهتمة في فئات ذوي الإعاقة عشان نلبي احتياجاتهم، وسيتم تقييم أي توسعات مستقبلية لما يحقق أفضل خدمات ممكنة للفئات بإذن الله تعالى.
1: نعم، بالنسبة للأسر يعني ماذا تقولين للأسر التي لديها أبناء من ذوي الإعاقة بشأن هذه الخدمات، سواء كان في استخدامها أو في تعليمات مبدئية في استخدام هذه الخدمات في المستقبل؟
0: طبعا نحرص أن الجميع يستفيد من هذه الخدمات، وإذا في أي استفسارات أو أي يعني ملاحظات أو طلبات خاصة لتطوير هذه الخدمات. الوزارة طبعا تتلقى الاستفسارات وكذلك المقترحات عن طريق منصة تواصل على مدار الساعة في الحقيقة، وفي سرعة استجابة من قبل طبعا فريق متخصص. كذلك قنواتنا كلها مفتوحة، أيضا الواتساب الخاص بالوزارة، كذلك عن طريق الخدمات الوين فايف تو ممكن يعني تلقى مقترحات. فإحنا إن شاء الله قنواتنا مفتوحة لهم، وبإذن الله تعالى يعني نطور خدماتنا لما يعني يلبي احتياجاتهم ويرقى إلى ما يطمحون له في الحقيقة.
1: نعم لا شك. مهندسة فاطمة، يعني أود أن أنتقل معك خاصة عن جاهزية المنظومة الكهربائية للصيف خاصة لعام 2026. البعض يتساءل عن أبرز هذه الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة خاصة لضمان استقرار الشبكة الكهربائية في المستقبل بإذن الله.
0: نعم، في الحقيقة الوزارة وزارة خدمية يعني تقوم على توفير خدمتها الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع دون انقطاع. طبعا فالوزارة معتادة على التعامل مع أي طارئ، وأعتقد يعني الفترة اللي فاتت الله يعود الشر علينا وعلى بلادنا، الكل لاحظ جاهزية الوزارة في التعامل مع أي طارئ يحصل في مكونات الشبكة الكهربائية. فالوزارة طبعا عندها خارطة طريق واضحة استعدادا للصيف، منها طبعا الصيانات وكذلك تنبؤات الأحمال، وطبعا عمل الإجراءات التشغيلية وتحضير الشبكة الكهربائية والمائية لاستيعاب الطلب على الكهرباء والماء في فصل الصيف في الحقيقة.
1: نعم، بالنسبة أيضا يعني لهذا العام بشكل عام مهندسة فاطمة، هل تختلف استعدادات هذا الصيف عن الأعوام السابقة سواء في آلية الطوارئ أو حتى في آلية التطوير أو المنظومة البشرية؟
0: لا، هي نفس التجهيزات لله الحمد والمنة، ومثل ما أنا قلت إن الوزارة مستعدة لأي طارئ لأن إجراءاتها مراجعة ومعتمدة وتم تطبيقها على أرض الواقع وأثبتت نجاحها في الحقيقة.
1: نعم، بالنسبة أيضا لأعمال الصيانة بشكل عام الدورية التي تقوم بها دائما وزارة الكهرباء والماء، هل تم الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية بشكل عام لمحطات توليد الكهرباء وتحويل الطاقة وفق الجدول الزمني المحدد للاستعداد لموسم الصيف لـ 2026؟
0: في الحقيقة بخصوص مكونات الشبكة الكهربائية من محطات تحويل رئيسية وكذلك محطات تحويل ثانوية، تم الانتهاء لله الحمد والمنة من برنامج الصيانة الوقائي الدوري اللي هو يبدأ من شهر سبتمبر إلى نهاية شهر مايو. وبالرغم من التحديات الكبيرة اللي تواجهت الوزارة في فترة الاعتداءات الآثمة، إلا أن الوزارة يعني اشتغلت بخطط طوارئ ويعني حاولت أن تتجاوز هذا التحدي وكثفت عملها في الحقيقة، والحمد لله تكلل مجهودها بالنجاح بالانتهاء من هذه الصيانات. بالنسبة لصيانات وحدات توليد المياه وكذلك مقطرات وحدات توليد الكهرباء ومقطرات تحلية المياه، حصل يعني تأخير بسيط في جدول الصيانة الدوري نتيجة طبعا الاعتداءات الآثمة، ولكن لله الحمد الآن الوزارة يعني انتهت من أغلب هذه الصيانات، والمتبقي يعني عدد قليل من الوحدات نأمل أن احنا ننتهي منها يعني خلال الأسبوعين القادمين بإذن الله.
1: بإذن الله. مهندسة فاطمة، إذا نود أن نتحدث بشكل تفصيلي عن إدارة الأحمال الكهربائية بشكل عام، ما المقصود بإدارة الأحمال الكهربائية؟ البعض يتساءل عن هذا الجانب، وأيضا كيف تسهم في استقرار الشبكة الكهربائية في فصل الصيف؟
0: نعم، إدارة الأحمال الكهربائية هو طبعا تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الطاقة الكهربائية والمياه، كذلك حسب القدرة الإنتاجية المركبة مثل طبعا ترشيد استهلاك الكهرباء والماء في قطاعات الدولة المختلفة، بتفعيل أنظمة كفاءة الطاقة المتوفرة في المباني، وتبني سلوكيات إيجابية لترشيد الكهرباء وكذا.

0: ذلك الماء، وإعادة جدولة تشغيل الأجهزة والمعدات الكهربائية في القطاعات سواء العامة والخاصة، وبالتنسيق المسبق لطبعا إزاحة الأحمال الكهربائية الغير ضرورية من وقت الذروة إلى خارج أوقات الذروة، بما لا يؤثر في الحقيقة على جودة الأعمال والخطط التشغيلية لتلك القطاعات.
1: نعم، يعني كيف يتم تحديد هذه القطاعات المستهدفة من قبل وزارة الكهرباء؟
0: طبعا أولا في هناك طبعا قطاعات يعني لا يمكن إزاحة الأحمال الكهربائية عنها، مثل القطاعات النفطية، القطاع النفطي والقطاع الصحي، ويعني بعض المنشآت الحيوية في الدولة. لكن في طبعا بعض القطاعات الأكثر استهلاك الكهرباء وطبيعة عملها تسمح بالتوقف أثناء فترة الذروة الممتدة من الساعة 11 صباحا إلى الساعة 5 مساء، منها طبعا تنسيق مع القطاع التعليمي، تنسيق مع القطاع الصناعي، كذلك مع وزارة شؤون الإسلامية، وكذلك القطاع التجاري والاستثماري، وفي الحقيقة يعني في تعاون كبير وتكامل في الجهود.
1: نعم، دائما لكل فصل صيف تختلف فيها الأحمال الكهربائية بسبب أجهزة التبريد بشكل عام، والتي أيضا تعمل عبء على وزارة الكهرباء في الأحمال الكهربائية، ولكن كيف يسهم ترشيد هذا الاستهلاك بالنسبة لوزارة الكهرباء في تخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية، وما هي النصائح التي من الممكن توجهينها إلى أيضا المستفيدين من هذه الخدمة؟
0: نعم، في الحقيقة أن التكييف في فصل الصيف يستهلك أكثر من 60% من الكهرباء يعني المنتجة، وأكيد يزيد الطلب على التكييف مع ارتفاع درجة الحرارة أثناء فترة الذروة اليومية من الساعة 11 الصبح إلى الساعة 5 عصرا، وبالتالي طبعا تزيد الأحمال والضغط على البنية التحتية للشبكة الكهربائية في شبكات النقل وشبكات التوزيع الكهربائية، وأيضا يزيد الضغط على وحدات توليد الكهرباء والمقطرات. وطبعا نصيحتنا للجميع بضبط درجة حرارة التكييف على درجة حرارة معتدلة، بحيث أن يعني ما يأثر على جودة وبرودة الهواء داخل المنازل، وكذلك المباني الحكومية والمباني في القطاع العام والخاص، بدون طبعا إسراف وهدر في الكهرباء.
1: نعم، بالنسبة للوعي المجتمعي في استهلاك الكهرباء بشكل عام، كيف تقرأين أهمية الوعي المجتمعي بالنسبة وانعكاساته على الأحمال الكهربائية بشكل عام على مدار العام؟
0: نعم، في الحقيقة في السنة الماضية 2025 في الصيف تحديدا، الوزارة نجحت بإدارة الأحمال الكهربائية طبعا بشكل متفوق، وكان لحملة توفر الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه دور أساسي في تحقيق هذا الإنجاز، حيث الوزارة سجلت أعلى حمل في صيف 2025 كان أقل من أقصى حمل مسجل في 2024. طبعا هذا يعني كان إنجاز لأول مرة على مستوى تاريخ دولة الكويت، لأن الطبيعي أن الأحمال تزداد سنة بعد سنة للنمو السكاني والعمراني وتغذية المشاريع الحيوية، إلا أن زيادة الوعي في الحقيقة لدى المواطنين والمقيمين، وأيضا تعاون القطاعات، القطاع الحكومي والقطاع أيضا الخاص بجميع الشرائح، أدى إلى نجاح الوزارة في إدارة الأحمال وتحقيق إنجاز يعني لم يسبق له نظير.
1: نعم، بالنسبة يعني البعض يتساءل خاصة يعني في فصل الصيف، ما الأكثر أجهزة المنزلية استهلاكا للطاقة التي تنصحون بالاستخدام؟

0: أمثل لها لتوفير الأحمال الكهربائية على وزارة الكهرباء بشكل عام؟
1: في الحقيقة يعني هي يعني ممكن تنحصر في الأجهزة الكهربائية الحرارية اللي ينتج عنها حرارة، مثل المكواة، مثل الغسالات، النشافات، طبعا التكييف.
0: نعم
1: هي طبعا يعني رقم واحد في الاستهلاك. كذلك في سخانات المياه، كذلك البعض بما ان يعني سخان الماء يكون مركزي في بعض المنازل، فممكن اصحاب المنازل سهوا يعني ينسون انهم يغلقون يعني هذه السخانات في صيف، وطبعا لا حاجة لها لأن درجة الحرارة طبعا عالية، وأكيد المياه يعني اللي توصل إلى البيت أيضا فيها حرارة يعني قد تكون معتدلة.
0: لا شك، البعض يتساءل عن كيف تتم متابعة الأحمال الكهربائية بما نتحدثنا عنها بشكل تفصيلي، خاصة بمتابعتها على مدار الساعة لتفادي أي عطل بالمستقبل بشكل عام على أي منطقة.
1: في الحقيقة هو قطاع مراكز المراقبة والتحكم والرقابة هو القطاع المسؤول عن استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد، وطبعا يقوم بمراقبة الأحمال الكهربائية على مدار الساعة، العمل فيه بنظام النوبة، وأيضا متابعة الأعطال الكبرى والتنسيق مع فرق الطوارئ للتوجه بالسرعة الممكنة إلى موقع العطل، التعامل الفوري، واعتماد طبعا خطط الصيانة الدورية والطارئة لمكونات المنظومة الكهربائية مع قطاعات الوزارة المعنية بتلك الأعمال والإشراف على تنفيذها، والتنسيق طبعا مع يعني كل الجهات ذات الصلة، والتحضير أكيد لإدارة الأحمال وفق أعلى معايير التشغيل الآمن للمنظومة الكهربائية وسلامة العاملين. هذا طبعا يكون من خلال أنظمة إدارة الشبكة الكهربائية الـ EMS والأنظمة المساندة لها.
0: نعم، دائما البعض يتساءل خاصة في ظل هذا العالم المتسارع في استخدام تقنيات حديثة بالنسبة لوزارة الكهرباء الآن، هل تعتمد الوزارة على أنظمة ذكية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالأحمال واستخدام هذه التقنية في وزارة الكهرباء والماء؟
1: نعم بالتأكيد، الوزارة عندها ربط إلكتروني بين مركز التحكم الوطني والطيران المدني بخصوص المعلومات الأرصاد الجوية، اللي هي تعتبر أهم مدخلات للأنظمة الذكية لتنبؤات الأحمال. ويعمل القطاع الآن على تجربة نظام حديث يستعين بالذكاء الاصطناعي لتنبؤ الأحمال. والجدير طبعا بالذكر ان هذا النظام الذكي لتنبؤ الاحمال الذي يتم تجربته الان للحصول على الموثوقيه الكامله قد انشئ بالكامل بايدي الكوادر الوطنيه بالوزاره.
0: نعم لا شك، ايضا البعض يتساءل عن النمو المستقبلي والتوسع العمراني بشكل عام، كيف يؤثر النمو السكاني والتوسع العمراني على طلب الكهرباء بشكل عام في المستقبل؟
1: في الحقيقة يؤثر بشكل طبعا طردي، ومن الطبيعي تزداد الأحمال الكهربائية مع زيادة النمو السكاني والعمراني لزيادة الحاجة للكهرباء والماء. وفي الوزارة يعني تضع يعني بعين الاعتبار هذه الزيادات المتزايد طبعا للكهرباء والماء مع النمو السكاني والعمراني بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة، وتحسب الأحمال اللي راح توصلها الوزارة للمشاريع الحيوية والمشاريع التنموية وكذلك المشاريع الإسكانية. يعني كلها في الحقيقة محسوبة ومعمول حسابها.
0: نعم، في الختام يعني مهندسة فاطمة، يعني نود نأخذ منك كلمة أخيرة توجهينها مثلا لأشخاص ذوي الإعاقة بالاستفادة من هذه الخدمات أو للمستهلكين في فصل الصيف.
1: نعم، في الحقيقة يعني أحب أكد على أن الترشيد لا يعني الحرمان، الترشيد هو استخدام أمثل للكهرباء.

0: والماء المحافظة على موارد الدولة ومقدرات الوزارة، وكذلك توفير في المال العام والمحافظة على جودة يعني الهواء والبيئة. وبالنسبة للخدمات الرقمية لذوي الإعاقة، أنا أنصح الجميع بالتعامل معها للاستفادة منها، وأيضا التواصل مع الوزارة لتقديم الملاحظات. وأيضا إحنا الوزارة فاتحة أبوابها للجميع، ولأي مبادرات وأي يعني ملاحظات ممكن تؤدي إلى طبعا تحسين الخدمات، وإن شاء الله التطوير مستمر
1: بإذن الله. كل الشكر والتقدير لك يا المهندسة فاطمة جوهر حياة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، على وجودك اليوم معنا في برنامج رؤى وطنية.
0: شكرا.
1: إلى هنا وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، لأن يتجدد اللقاء بكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رؤى وطنية. تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومن الإخراج محمد السلطان، ومن التقديم فهد الخالد. دمتم في أمان الله.

0: أصالة الماضي
1: إذاعة الكويت تحييكم
0: ورؤية المستقبل
2: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة وهذا ما نسعى إلى تحقيقه
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء
3: هنا الكويت
0: ولا زلنا نواصل المسيرة

0: إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط برنامج ركن البادية. إعداد وتقديم نايف بندر. تنفيذ عبد الله العنزي. ركن البادية. إخراج أحمد سعد الفضلي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام مع انطلاقة هذه الحلقة من برنامج ركن البادية. أهلا بكم مستمعين الكرام من جديد، وطبعا أولى فقرات هذه الحلقة وكل حلقة هي في حب الوطن. حب الوطن اليوم يتغنى به الشاعر فيصل سعود العنزي.
2: مع المطر في مطلع الشعر غراس، يزرع معاني العز وسط البساتين، على الوطن تنمو أزاهير بإحساس فيض دموع الحب من محجر العين. كويت يا دارنا العمجد نبراس، حبت بقلبي ثابت بالشرايين، يا عزنا يا راية العزنا وماس فيتا تفاخر في جميع البلادين، أرض حباها الله مع كل نسناس، لا ذعذع الغربي هبوب الرياحين، والحب والمعروف في جمعة الناس والطيب والأعراف والعدل والدين، وشعب على العليا مثل صقر قرناس، حرون شموخة شامخ بالجناحين، لا خطر لب الندى يدرس دراس، على العدا دايم يدق الميادين، وانا كتبت القاف والحرف هوجاس من نبض حب صادق بالبراهين، من نبض حب صادق بالبراهين.

0: الأرضية.
1: لازلنا مستمعينا الكرام مع فقرات هذه الحلقة من ركن البادية، ومع الشعراء الزملاء المشاركين معنا في هذه الحلقة. الفقرة القادمة هي قصيدة للشاعر سعد مصبح.
2: يقول يمكن ولا يمكن تعديلة حساب متقاربة فالأولة والأخيرة، ممكن سطر في المجمل يجم الكتاب، وفي عين غيري ما تعدى نظيرة، واللب والقشرة مع أولي الباب ظاهر وباطن بين خيرنا وخيرة، والناس بين الناس صادق وكذاب لا تكلف في الشطر وتعبيرة، مباشرة الأبيات مرات تنعاب ومرات تلقى البيت ينقل مديرة، الكل جملة حملة في باب الإعراب حسب المقام يقال في كل سيرة، والكل حبكة بيت مبدأ على أسباب ما فيه من معنى يحدد مصيرة، كناية وتصريح وإيجاز وطناب شراعك في بحر البيوت الغزيرة، يا بنيت البيت مسيت الأطناب وخليت ركب الشعر يكمل مسيرة، والنجم لا دلك ولا ضواء غياب مالك ومال اسمه مع كل ديرة، ترى القصيدة النخبوي بعضها تراب وسطه قبور شعور حاسة ومريرة، وبعضها تحسها فالمعاليق ينساب بإحساس عبر عن غموض السريرة، بيت ثلاث أدوار كامل وسرداب ما به بشر هده وشف بيت غيره، أما بعد يا ملهمة شعر الإعجاب أنت فقط في الباب هذا جديرة، أما بعد يا ملهمة شعر الإعجاب أنت فقط في الباب هذا جديرة، قلبي قفل بعدك فصل باب الأحباب وقبلك حرمنا في الأطار طيرة، من بيننا بعد ومواصيل وعتاب وأيام بين الزاهية والمريرة، مرات تنطحني من الشوق ترتاب ومرات تنطح بم خمسة القصيرة، متذبذبها تلعب على حرب الأعصاب في كل ليلة بانسيابه مغيرة، مع كل ذلك تطرق وتفتح الباب أهلا وسهلا في بلاطك يميرة، تفرعنت والقلب يدعن على آب لو تنقص الحرف من قافيرة.
1: لازلنا معكم ومع فقرات وقصائد هذه الحلقة من ركن البادية. الفقرة القادمة مع الشاعر صلاح فهد العازمي.
3: الغريب انهزه الشوق وغواه الحنين، حس في عبرة عيونه وضاق من الزحام، بشروني عنها والقلب والشي الثمين، واحد بين المعاليق له قدر ومقام، فقدت حكمة الله رب العالمين، وان ملكت نعمة مثل همال، الغمام ذنبي اني كنت احبه واشوفه كل حين، واعتبرها الحب الاول قبل مسك الختام، يا وجودي لا طرالي بعد مر السنين، كن عيني والمشاعر على شوفه احيام، من تفارقنا وانا حالتي حالة سجين، ما يفرق بين نور الحياة من الظلام، طالت الأيام يا بلسم الجرح الدفين، وانت تعرفني معاك انت ضد الانقسام، ما يطيب الجرح وذوبة الأيام لين ترجع أيام التلاقي وهمسات الغرام القلوب.

حيان من غيبة الغالي تلين مثل ما يلين الذهب والحديد من اللحام لا تخليني على الوصل مكتوف اليدين يا حشيم انت تحشم الكل وتعرف الحشام تدري ان الشوق ما بين قلب وبين عين وتدري اني اعشق الفعل ما احب الكلام وتدري اني لا دحمت ادحم بجنب متين وتدري اني من سلالة رفيعين المقام وادري انك تستحي من عن الوجه الحزين وانت كل الناس تفرض عليك الاحترام ان قربت الله وهب وان بعدت الله يعين الله الغفار والله شديد الانتقام لا كريم لا بخيل الا بخيل خسر دنيا ودين ولا كريم الا كريم ان كسب ذروة سنة.

لازلنا مع ركن البادية، وهذه فقرة وقفة مع الشعر، النصيحة أو نصائح شعرية. الشاعر مهنا الأكلبي يقدم نصيحة جميلة ويقول: أنا كيف أعدل ما إلى الناس والمنعاج، وأنا فيها عيوب تبي من يعدلها، وأنا ليش أعرض نفسي النقد والإحراج، وش لي فلوادم معتدلها ومايلها، مانيب الرسول اللي سرى ليلة المعراج، ولا نيب خلاق لوادم وكافلها، وجمال الرجل في لين جانب وطلق حجاج، ويحفظ لصناع الجمايل جمايلها، وجه الحريم تزين بالكحل والمكياج، وجه الرجال تزين بجمل فعايلها. أما مدغم أبو شيبة فيقول: لا تنبهر لو تشوف الناس من بهرة، يثر على ذوقك وتثر على فنك، أغلى كنوز الرجال السيف والمهرة والذيب، يوخذ غدر والثعلب محنك، والمنصب المعتبر والمال والشهرة، أما توطيتهن ولا توطنك. الشاعر مروي ستيري ينصح ويقول: ما تاقف الدنيا على من تجاهلك، كم ضاع فيها من كبار الهقاوي، اللي يبي وصلك وقربك يحصلك، وبعض المواقف ما تجيب المناوي، واللي يبي بعدك مع الوقت يهملك، مالك ومال اللي على البعد ناوي، هذاك لو ترضيه يرجع ويزعلك، رضاك عنده مع زعلك متساوي.

0: ويشاركنا أيضا هذا الأسبوع الشاعر مطلق الجريد بهذه القصيدة.
1: المراجل ما تهيالك بلاش، المروه مالها غير الكفو، والتجارب للرجل تبقى انتعاش، تخبره باللي صفوا واللي هفوا، كم هقاوي شيدت لكن ماش، لا لفن اللي عليها ما لفوا، والطبايع ما تورث من فراش، كم ضعيف ورث اللي مضعفوا، وكم كريم مرتوي من قول عاش، حي ضوه لكن عياله طفوا، والمناظر والمراكي والقماش، والسعه لا بردوا ولا دفوا، ما تشابه لانفجر صوت الكلاش، شوف عينك لانفجر عنك جفوا، لو يطول الليل قا فيها الغباش، والتجارب تظهر اللي لك صفوا، ولو عددهم اصدقاك الالفناش، ان بدالك لازم عنك زحفوا، ان صفالك واحد انت راك باش، حب خشمه والتمس منه العفو، والنظيف اللي يجي نظيف جاش، كم انضاف اللبس داخل من ضفوا، ومن ترجى وقفة العيف الهشاش، يطلب الحذيان من ناس انحفوا.
0: الفقرة القادمة ستكون بمعية الشاعر مبارك ابن ظاهري.
2: وضيق تنفية تزايد مجالها، تقطعت صملان قلبي بجالها، من حر مابي والخوافي تفجرت، سبت نوايب قطعت لي وصالها، عن وصلها حطوا حدود محددة، أنا الحالي والجميلة الحالها، عدواننا بنحورهم صار كيدهم، هم يحسبون الحب فرق ونالها، الحب وصل والمشاعر ودمجها في بعضها، تنتج روايع خيالها، ثم تجتمع بإحساس قلبك إحساسها، صعب يتم فراق بعد اكتمالها، والقلب يهوى الغانية في وصوفها، اللي على الوضع الطبيعي جمالها، مفهوقة الثنتين مهضومة الحشا، مرسومة الأبدان باهي خصالها، تلعب وتمرح والهوى مطرب لها، لها بذع ذاع الهوى من شمالها، دلالها لو بينت به على الملا، يسلب عقول الناس خفة دلالها، لو غيبوها عن عيوني مقرها، في مركز عيوني تمثل قبالها، متصورة في مقدم العين ثابتة، ما تمحي الأول عما تسد نوالها، وطرق مشينا به نكمل مسالكه، نطلب سنة العليا ونترك سفالها، ما نلتفت له للسفاهة ولو بغت، ما تنها ثارت ولا حد وعالها، ما فات مات وساعة الغد بادية، لابد ما ننظر مقادم ليالها، عن وصلها مبعد ولا ارغب ولا اتجه، لو خيروني من رواية اشكالها، حيث انها غاية مرامي ومن وتي ما ابغي وصيف لها ولا ابغى بدالها.

0: القضية.
1: منقية محاورات. أهلا بكم أعزائي المستمعين مع هذه الفقرة منقية محاورات، وهذه المرة اسمحوا لي أختار منقية أو بيتين فقط من الشعر، وبيتين قصيرة جدا وهي طريفة لموقف. طبعا الشعراء يحدث بينهم مواقف كثيرة خارج الملعب، خارج ميدان المحاورة، تحدث بينهم مواقف كثيرة جميلة وطريفة ومعانيها رائعة. يعني حصل هذا موقف بين مصلح بن عياد الحارثي الشاعر الكبير، مصلح بن عياد الحارثي شاعر العرضة الجنوبية وشاعر المحاورة وشاعر النظم. مصلح بن عياد الحارثي حصل له موقف مع وصل العطياني، شاعر المبدع للأمانة وصل العطياني. كانوا في مدعوين عند قبيلة الهواجر الكرام ومسافرين لحفل عند الهواجر في طيارة، مسافرين جو. وفي هذه الفترة نام غفا، أخذ غفوة مصلح نام. وفي الفترة هذه جو المضيفين بالطعام بالغداء، وزعوا الغداء على الركاب وكان نايم مصلح. يقول مصلح: أنا صحيت على قرقعة زميلي وصل عطياني ياكل، فشفته والله جايب له غدا، أنا ما جابوا لي غدا. يقول: لقيتها موضوع. فيقول مصلح بن عياد: يا ابن مشهور، جابوا لك من المطبخ غدا ودام. وابن عياد ماذا قال غدا؟ يا لاحي يا ملاحي. طبعا للإشارة، يا لاحي يا ملاحي هذه وقفة من ضمن وقفات في المحاورة، في ألحان المحاورة، طرق طواريق المحاورة فيها وقفات، يجي على حسب اللحن. مثلا يا لاحي ملاحي هذه واحدة من الوقفات، فيه وسر يساري، وفيه مثلا النار من شبابها، تجي وقفات ثابتة، ويكون قافية البيت هو ما قبلها، يعني الغداء هو هذا قافية الشطر العجز البيت. فيقول يا ابن مشهور، يقول مصلح بن عياد، يقول: يا ابن مشهور، جابوا لك من المطبخ غدا ويدام. وبن عياد ماذا قال غدا؟ يا لاحي يا ملاحي، هذا ما هو بطبع في عتيبة سابق الأيام، لكن اليوم بعلم بدأ، يا لاح يا ملاحي. قال وصل عطياني: يا ابن عياد، ما قالوا لك تلحف بالحاف ونام؟ ينادونك ولو حيت الندى، يا لاح يا ملاحي. أنا وأنت طراقي في السماء، ما للوعد قدام، عتيبة ما يجي منهم ردا، يا لاح يا ملاحي. استدرك مصلح بن عياد ذاك، يقول أنا يقطع، قال: أنا وياك ضيفان الهواجر يوم ولا عام، رياجيلا يعرفون القدا، يا لاح يا ملاحي. أبي لي حق منكم يا وصل، يا الفارس الضرغام، أنا ماني على كيف العدا، يا لاح يا ملاحي. قال وصل: اللي يجينا بني هاجر كرام في محل كرام، ما تشن الضيف لو طال المدى، يا لاح يا ملاحي. أنا مشغول عنكم على المضيف، أدعيه للإسلام، عسى الله ما يضيع لي جدا، يا لاح يا ملاحي. كانت هذه منقية المحاورات، مثل ما قلنا، الطريفة لموقف حصل بين الشاعرين الكبيرين مصلح بن عياد الحارثي ووصل العطياني.

0: ركن البادية.
1: وأيضا يشاركنا هذا المساء الشاعر فيصل سعود الذايدي وهذه القصيدة.
2: تمثنا ليل فرد جرته بالجرهد الممدود، لما الصمت ينسي مرضه وفزز راكده وتاري، وقفت بصادق إحساسي مرجحني عليل النود وأنا قلبي

أبرز حس جوفه نبرة أشعاري. وطن ريح الغلا جابك على جال الحكيم منشود، يسولف بك وفا نبضي من أول ناعم أظفاري، عن أنبل من حضن لينه مخاوف دم.

0: تصب الذاكرة، ماضي حنين وهب ريح العود، عبق ريحة صباي ومأمن الموطن بأقداري. بلادي والفتى الشعبي أنا لك في الغلا مشهود، بسيط برقد شعوري عظيم الحب أطواري. على تشداشة قصة تراث في موطن معقود، بثر تربط طهر شعبه ومدن بالكرم جاري. ونهام لما صوته تعب ويرقق المجهود، وكم موجة يجاريها فخر والريح متواري. وهو بالبدوي يسبق غروبه بالحدا ويقود، خطاوي زملها بجرة صدى من شوقها العاري. يطل نور الصباح ويمتلي دسمان حب وجود، مثل ما فاضت قلوب البلاد وخيرها ساري. وطن صيت الهنا أرضك وتاريخك عطى مفروض، رقت بمجادك الغرة تلوح بصفحة القاري. على يا سربة ودادي وحسن بالغلا منضود، وأغلى بنتنا تسولف وفايب ندر أفكاري.
1: ركن البادية.
2: وأيضا يشاركنا في هذا المساء الشاعر ناصر ستار العنزي وهذه القصيدة.
3: اكتب شعر ليلة المكاتيب ميلاد، لا تستريبوا نشوة البوح غاية، مكن طلوع القافية وصل وسناد، وابتر من إطاء الكفاية كفاية لا تلتفت، لو غالبة الأرض نقاد، دور عمر واختار نقطة بداية، مدد جنون التجربة وانحت بلاد، وارسم حياه وعيشها للنهاية، خل الصدف فكر تبناه ميعاد، خل الكلام بعز صمتك حكاية. هذا الشعر كذبة مساحات وابعاد، صدق جمع بين الهدى والغواية، كل ما لمس ليل المحبين يزداد، وهج وطموح وعاطفة قلب تاية، به تعترف غلب الليالي بالأعداد، به تنطوي رغم اختلاف الرواية، لا تستظل بفكرة الشاعر الجاد، عيش الخيال وخل فكرك دعاية، غر الوجيه اللي يمرون كرداد، بين المجاز وبين لحظة كناية، طير بجناحينك سما كل معتاد، صوتك يحن وتحتضنه بعناية. الشعر تلويحة وهم والله أراد، إنه يكون ببعض الأرواح آية، لا تستريب إن هبت الريح من غاد، لصار لك في قمة الطلع راية، خلد عمر واجعل للأرواح ميلاد، كون أنت حلم ونشوة الحلم غاية.

0: البادية.
1: وهكذا انقضت النصف ساعة من فقرات وقصائد هذه الحلقة من ركن البادية. في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات مراقب مواد هذه الحلقة، وبالتأكيد أجمل التحايا من المخرج أحمد سعد الفضلي. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد تعهد إيران الواضح بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية. نائب الرئيس الأمريكي يكشف عن تضمن مذكرة التفاهم مع طهران عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. لندن تعلن المشاركة في جهود إعادة فتح مضيق هرمز، وألمانيا تضع شروطا للمشاركة في مهمة بحرية محتملة لتأمين المضيق. الرئيس اللبناني يؤكد ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار، والرئيس الأمريكي يقول إنه غير راض عن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه اليومي على قطاع غزة بشن سلسلة غارات وقصف مدفعي على القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. قمة مجموعة السبعة تواصل أعمالها اليوم في مدينة إفيان الفرنسية. الرئيس الأمريكي يلوح بإعادة فرض العقوبات على النفط الروسي ويدعو موسكو لاتفاق مع كييف. وننتقل إلى الأحوال الجوية. الطقس مائل للحرارة ويترسب الغبار تدريجيا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق الساحلية. البحر خفيف إلى معتدل والموج يعلو أحيانا. أعلى مستوى للمد الساعة الثانية بعد منتصف هذه الليلة، أدنى مستوى للجزر الساعة السادسة والدقيقة الثالثة والثلاثين من صباح يوم غد. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت العاصمة وأم المرادم 33، الوفرة 32، لنويصيد وجارو 31 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت العاصمة 45، جارو 34، أم المرادم 37، الوثرة 43، لنويصيب 42 درجة. موعد شروق الشمس الساعة الرابعة والدقيقة الثامنة والأربعين بمشيئة الله تعالى. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير رويت الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
3: ليالي الإذاعة.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت البرنامج الأسبوعي ركن البادية، أعده وقدمه لكم نايف.

0: مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، وأيضا عندنا أخبار الديرة، وأيضا عندنا ضيف الليلة، وعندنا سؤال للحلقة دائما تناقش فيه إحنا أنا وزميلي راشد، وأيضا إحنا ومستمعينا على أرقام هواتفنا 224-3250 و 224-3251، وناطرين اتصالاتكم. لكن راح نقول سؤال حلقتنا بعد شوي، نطرونا في البداية أرحب بزميلي راشد. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالخير شاهة، وياهلا ومرحبا فيك. مساء الخير مستمعين الكرام، حياكم الله وياهلا ومرحبا فيكم. والله كل يوم عن يوم شاهة نشتاق حق المستمعين الأمانة، ونشتاق حق موضوع الحلقة، ونشتاق أيضا حق أخبار الديرة. نقول حق الناس أول بأول شنو أخبارنا، أخبار الوزارات، أخبار الهيئات، المؤسسات، القرارات الجديدة اللي صدرت. وزارة الداخلية مشكورين أول بأول يتواصلون معنا، الجهات العسكرية كذلك أخبارهم أول بأول بليالي الإذاعة. فحياكم الله وياهلا ومرحبا فيكم في هذا المساء اللي جمعنا معكم الخير والمحبة من الأحد إلى الخميس من العاشر إلى الساعة 11 على الهواء مباشرة. لا تبعدون.
0: في البداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي وشهاب اسكندر.
1: وهذه تحية من المتميزين دائما فريق الإعداد حنان بهبهاني وعلاء الوزان.
0: مسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة.
1: وهذا صاحب الابتسامة الجميلة من الهندسة الإذاعية، حييكم مشعل القحطاني.
0: وأجمل تحية تأتيكم من التنفيذ على الهواء لسعود لسهلي.
1: ومخرجنا يمسي عليكم بالخير ويقول لكم كل عام وانتم بخير بالعام الهجري الجديد، وحياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم. هذه تحيات مخرج العمل مشعل العميره.

ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا لليوم. طبعا أول فقرة من فقرات برنامج ليالي الإذاعة عندنا أخبار الديرة، وراح نتكلم عن آخر المستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت، وأيضا عندنا سؤال الحلقة راشد راح نشارك فيه مستمعينا، وأيضا أنا معك راح ندردش فيه. سؤالنا اليوم يقول شلون تهيئ الجو حق عيالك إذا عندهم امتحانات فاينل، تحديدا الثانوية العامة.
1: إيه الثانوية العامة إيه بالضبط، باكر اختباراتهم، وعسى الله يوفقهم إن شاء الله ويركز ويرزقهم التركيز الكامل بإذن الله. أنت تجهزت، أنت استعديت، أنت عديت لهذه تم إعدادك لهذه المرحلة، فالآن أولياء الأمور شنو الدور المناط فيهم؟ أنتوا جهزتهم طول هذه الفترة، فترة الإجازة، لهذه الاختبارات. طيب أثناء الاختبارات لا سمح الله رد من اختبار متعكر مزاجه، والله ما قدمت زين، السؤال هذا كنت أعرفه ونسيته، عند اختبار ثاني اليوم الثاني، خلاص ينسي هذا، الآن ركز بالاختبار القادم. فهذا حديثنا شهر راح يكون على أرقام هواتفنا 224-13-250 و224-13-251، ونقول لكم حياكم الله.

0: وأيضا معنا ضيف الليلة راشد، راح نتكلم معاه عن الأسنان وعن فوبيا الأسنان. في ناس عندها فوبيا من الأسنان، من كرسي، من كرسي دكتور الأسنان على فكرة.
1: يعني أهم شيء ناس عندهم كلهم يحبون الأسنان. أيوة يحبون الأسنان، هذه عقدة الدكاترة ترى على فكرة.
0: على فكرة بنفس الوقت بالمقابل كل أغلب الناس مسوين الابتسامة. إنزين شلون أنت تخاف من الأسنان ومتمسوي الابتسامة؟
1: في ناس مساكين ما سووا ودهم يسوون بس خايفين.
0: خايفين. إحنا راح نتكلم مع ضيفنا اللي راح ينورنا إن شاء الله بالاستديو بعد شوي، لكن في البداية راح نتكلم عن اليوم مع بداية عام هجري جديد. دائما تكون فرصة حلوة أن الواحد يراجع نفسه راشد، يطوي صفحة مضت ويفتح صفحة جديدة كلها أمل وتفاؤل وأهداف جميلة يسعى طبعا لتحقيقها. وطبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هالسنة سنة خير وبركة على الكويت وهل الكويت وأمن وأمان يا رب واستقرار.
1: آمين إن شاء الله، وعيد مبارك وسنة مباركة بإذن الله، وعام مبارك للأمة العربية والإسلامية، مناسبة عزيزة على قلوبنا وعلى قلوب المسلمين بالتأكيد. نذكر فيها الهجرة النبوية الشريفة وفيها من دروس عظيمة بالصبر والإيمان والعزيمة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. وهذا العام الهجري الجديد اللي دائما تكون فيه فرصة حلوة شاهد الأمانة أن الإنسان مثل ما تفضلتي يراجع من نفسه، يطوي صفحة مضت في حياته، زعل مع أحد معين يعني يعتبرها مثلا تصفية نية، وصدق الله سبحانه وتعالى أن خلاص ما بينه وبين أي شيء هذا الإنسان، هذا الشخص أمره رجل كبير صغير، حصل لك موقف معه في هذه السنة وفي هذا العام الهجري الكبير، وأجرك على الله سبحانه وتعالى بالتأكيد. فالصفحة الجديدة مثل ما تفضلتي هي اللي تعطيك الأمانة تتفائل في هذه الأيام، وكل أيام الله مباركة سبحانه وتعالى. لكن عام هجري جديد، وكل عام وأنتم بخير والأمة العربية والإسلامية بالتأكيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه السنة سنة خير إن شاء الله وبركة على بلدنا العزيز الكويت، ويديم عزها يا رب يا كريم، ولا يعز عليها وعلى دول الخليج العربية كذلك، ويديم علينا الأمن والأمان، ولا يغير علينا دائما إلا إلى الأفضل والأحسن. فنتمنى التوفيق للأمتين، الأمة العربية والإسلامية، وأن يتحقق جميع الأمان ويكتب لهم الصحة والسعادة والبركة والخير والتوفيق. هذا هو السنة الهجرية الجديدة أشياء. لكن نرجع على موضوع حلقتنا لهذا اليوم والاتصالات نستقبلها، وعلى موضوع كيف تهيئ أبنائك للثانوية العامة خصوصا الاختبارات بكرة إن شاء الله. كل التوفيق لهم يا أبنائي يا بناتي يا أخواني يا أخواتي، أنتوا استعديتوا وجاهزين وعدتوا، يعني تم إعداد العدة لهذا اليوم، فتوكلوا على الله وسلم أمرك لله سبحانه وتعالى ودش اختبارك وأنت مرتاح.
0: أكيد، وأهم شيء الثقة، ولا تسلم ورقتك أسرع سريع دير بالك.

0: بالضبط.
1: راجع سلم ورقتك آخر واحد معنا. طبعا اتصال مع مو مشعل. حياك الله معنا.
2: السلام عليكم.
1: حياك الله.
2: يا هلا بشاهة ويا هلا براشد.
1: حياك.
0: يا مرحبا أبو مشعل.
2: هلا بك أخوي وتحية كبر السماء من أرض الصداقة من أرض الصداقة والسلام لكل المقيمين والشعب ولكل من يستمع لهذه الإذاعة الرائعة لجهودكم المبذولة. وشكر تقدير خاص لأخونا فواز السريع، هذا الإنسان الذي يستقبلنا بكل صدر رحب. يعني
0: جزاك الله خير ومشكور، وهم يقولون لك بالتأكيد يعني فريق العمل يقول لك تحياتهم وعلى رأس هذا العمل مخرجنا مشعل العميرة.
2: اي والله اكيد. نعم. مشعل العميرة عاد هذا الهدم ما في يعني.
0: اي بالضبط. يسلم عليك. يسلم عليك. عندك احد بالثانوية؟
2: انا ما عندي، انا مخلص الثانوية.
0: لا لا احد من عيالك يعني. انت مخلص؟
2: اي انا مخلص الثانوية خلاص. بس انا اقول انا اقول شغلة انا اقول أنت يا طالب الثانوي أول شيء نطلب من الله التوفيق.
0: آمين.
2: ونطلب من الله أن يسهل أمرك. صدقني يا أخوي يا راشد يا حبيبي.
0: نعم.
2: مو يعني أجي بكرة الامتحان وأنا دارس وأروح الامتحان وأقول أنا ما سويت أدرس اجتهد أبذل مجهود، وأهم شيء توكل على الله، وأهم أهم شيء ثقتك بنفسك.
0: نعم ونعم بالله. تذكر أيام الثانوية يا أبو مشعل؟
2: أي والله والله ذكرها الحين. ابني شايش تقول؟ تقول لا تسلم الورقة إلا يعني خذ التأني.
0: نعم.
2: والتأني مراجع مرة ومرتين وثلاث، ترى عندك وقت طويل أنك تجاوب وأنك تراجع وأنك تراجع مرة ومرتين وثلاث.
0: وحتى الهيئة التعليمية والهيئة التدريسية متعاونة مع أبنائنا وبناتنا. محتاج شيء؟ تبي ماي؟ تبي عصير؟
2: شغلة واحدة راشد حبيبي، شغلة واحدة والله حبيبي. لو أنك تحفظ الكتاب صمت تحفظ من أول صفحة لآخر صفحة، ما تثق بنفسك، ما تثق بإمكانيتك كثيرا.
1: صح، ما راح تعرف تحل وتحس أنك نسيت كل شيء. لكن أنا ودي أسألك
2: يعني
1: سؤال. ودي أسألك أبو مشعل. أبو مشعل كنت تسلم الورقة أسرع سريع ولا تأخر؟
2: لا يبا معاك واحد الهدويب، أنا اللي قويب. لا شاطر
0: والله. بقلبين.
2: أي بقلبين راشد. أنا درست ليلي يعني كملت. شوف
1: مسائي
2: ثانوي اي مسائي احنا نقول ليل. ثانيه ثانوي ثالثه ثانوي رابعه ثانوي
0: ما شاء الله.
2: انا نسبتي والله 85
0: ما شاء الله.
2: متى ب 85 سنه 85
0: ها نسبتك 85 سنه 85
2: لا فاصلة 3 من 10 يعني نسبتي. درست حقوق بجامعه الكويت. انا اقول شغله واحده يعني.
0: نعم.
2: ترى الدراسه مو صدق فيها صعوبه انك ما تطلع ربعك، انك ما تقعد مع ربعك، انك هذه كلها تبي منك اخر شهر قبل الامتحانات. وامك وابوك احرص الناس
0: مصلحتك.
2: انهم يوفرون لك كل شيء هدوء.
0: ولاحق على الربع ولاحق على السفرات ولاحق على الروح.
2: والله, والله يا راشد والله العظيم شهرين ما طلعت من البيت انا.
0: نعم.
2: وانا ادرس ليلي شهرين ما طلعت من البيت. بس أدور مشكلتي كانت
0: لا وتذكر مش على قبل كانت اختباراتنا الكتاب من الجلدة للجلدة يعني الكتاب كامل من شهر 9 إلى شهر 6.
2: أنا أقول بالثانوي أنا اللي صدق فرنسي ما استفدت ولا
1: عيل شاطر بالإنجليزي.
2: لا هي بالإنجليزي
1: صح لأن اللي عدل اللي معروف اللي مو شاطر بالفرنسي لازم يكون شاطر بالإنجليزي.
0: أدبي كمان تليفو سفا وبس كمان تتبل
2: تليفو هذا اللي لعب الحافظ تريبيان أو تريبيان معي
0: تريبيان
2: وجسوير تريبيان
0: صحيح. عسى الله يحفظك يا مشعل. مشكور.
2: عسى الله شوف عسى الله يمن علينا بالأمن والأمان وقيادة أميرنا وحبيبنا.
0: آمين.
2: وعسى الله إن شاء الله يمن على أرضنا بكل الرضا وكل
0: اللهم آمين.
2: الخير من رب العالمين.
0: اللهم آمين.
2: واشكركم يا حبايبي وانتم تمثلون شباب الكويت.
0: مشكور.
2: تمثلون والله يعطيكم العافية.
0: لا تحرمنا من دعائك. عسى الله يوفقك. لا تحرمنا من دعائك.
2: الله يعطيكم العافية. الله يرضى عليكم.
0: وعليك يا رب. مشكور. شكرا.
2: هلا هلا هلا.
0: مع السلامة. إذا هذه مواضيعنا شاهة وشوف يعني اختبارات من سنة 85 عسى الله يبارك له. ويقول لك يا ابني لا تحاتي لا تخاف، اهم شيء تأدي اختبارك. انت استعديت لهذه المرحله مثل ما قلت، لا تطلع سريع لا تطلع مبكر. اختبارك اذا انت قدمته وخلاص خلاص انسى المرحله هذه. لا ترجع البيت اراجع هذا ما حليته عدل، هذا كنت اعرفه نسيته، هذا ليش غلط. بس شوف الصح.
1: صح.
0: يعني ممكن الاختبار من 4-5-3 ورقات، شوف الصح اللي عندك ايش كثر. ممكن 70% كلها صح. استمتع.

0: 70% اللي حليتها صح.
1: هذا الكلام كراشد يعني هو الزمن اختلف لكن الشعور والتفكير واحد. يعني مثل ما ذكر ابو مشعل يقول يعني فعلا اذا انت حافظ الكتاب كله صم، لكن اذا انت مواثق بنفسك مواثق من اجاباتك صحيح. هذا كله راح يروح ترى فعلا كلامه. اذا انت يعني شاك بنفسك انه لا انا كني محافظ كني ما حليت كني، ففعلا ما راح
2: تحل. قبل الاختبار قبل ان ندخل الاختبار نمسك الكتاب اخر لحظه خلني احفظه. لا يعني اترك نفسك، ادخل اختبارك سم بسم الله الرحمن الرحيم، توكلت على الله، اللهم استودعك ما حفظت وما قرأت فرده إلي يوم حاجتي إلي. هذه الأدعية تعطيك السكينة. تدخل اختبارك تأخذ الورقة تسمي بسم الله وتنتظر شوي مع نفسك ما في مشكلة، تفتح تقرأ الأسئلة. يعني أنا ممكن هذا تكنيك يفيدك كطالب، تفتح تقرأ الأسئلة قراءة، ما تجاوب لا تقرأ الأسئلة، فتبتدي بأسهل سؤال. شنو الأسهل اللي تعرفه تبتدي، صدقني الباجي راح يجي على طول ورا بعضه، راح تتذكر.
1: او مو شرط اسهل سؤال راشد، مو بس اسهل سؤال على فكره، ساعات مثلا يكون سؤال صعب بس انت حافظه، فهي اول ما يجي هذا السؤال حله
2: تعرفه تمام
1: حله، لما تحله باجي الاسئله راح تحلها ان شاء الله. وما تدري يعني انظر يعني سلم الورقه اخر شيء، دائما اللي يسلم الورقه اخر شيء ترى على فكره يعني بعد فترة من طبعا جلوسه أثناء طبعا الاختبار تيل المعلومات كلها يستذكرها صحيح. كلها ورا بعض. فعشان كذي احنا نقول لا تسلمون الأوراق أول الناس.
2: وثق تماما انك انت استعديت وانت استعديتي خلال هذه الفترة اللي فاتت، عندكم كانت فترة إجازة اعتقد أكثر من 3 أسابيع راجعتوا فيها وذاكرت المادة مرتين وثلاث وأربع، ثق تماما كل هذا عقلك راح يسعفك إن شاء الله وقت الاختبار، وبالتوفيق.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: ردينا لكم جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، ونبدي أولى فقرات ليالي الإذاعة وهي فقرة أخبار الديرة، ورح نتكلم عن آخر الأخبار والمستجدات في ديرتنا الحبيبة الكويت. وأول خبر عندنا عن انطلاق اختبارات الصف الثاني عشر غدا الأربعاء.
1: أعلنت وزارة التربية أن اختبارات الصف الثاني عشر ستنطلق يوم الأربعاء، وذلك بعد العطلة الرسمية التي أقرتها الدولة بمناسبة رأس السنة الهجرية. ويأتي هذا القرار بعد متابعة الوزارة للمستجدات المتعلقة بالعطلة الرسمية، إلى جانب دراسة الملاحظات والمقترحات الواردة من الطلبة وأولياء الأمور بشأن مواعيد الاختبارات.
0: وقد عقد وزير التربية اجتماع مع القيادات التربوية لمناقشة الاستعدادات النهائية للاختبارات والوقوف على أبرز الملاحظات الواردة من الميدان التربوي، حيث تم التأكيد على أهمية توفير الوقت الكافي للطلبة للمراجعة والاستعداد الجيد قبل بدء الاختبارات.
1: بالتأكيد مستمعينا، يعني الوزارة يعني أكدت على أن هذا القرار يعكس حرصها التام على تحقيق مصلحة الطلبة وتوفير أفضل الظروف التربوية والتنظيمية اللي تساعدهم على أداء اختباراتهم في أجواء مناسبة وعادلة، وهذا يساهم في رفع مستوى التحصيل العلمي وأيضا يعزز فرصة النجاح يا شاهة والتفوق.
0: أكيد طبعا. في ختام هذا الخبر راشد، تتمنى أسرة برنامج ليالي الإذاعة وأيضا جميع يعني العاملين في الإذاعة يتمنون للطلبة التوفيق في الصف الثاني عشر والنجاح، وأن تكون الاختبارات خطوة جديدة نحو تحقيق طموحاتهم في المستقبل. خبرنا الثاني عن تشغيل تدريجي لرحلات شركات الطيران عبر مبنى T4.
1: لاستقبال وتشغيل T4، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني جاهزية مبنى الركاب رحلات، وجهزت أيضا رحلات عدد من شركات الطيران الخليجية والعربية والأجنبية، وهذا ضمن خطة مرحلية تهدف إلى دعم حركة النقل الجوي وتسهيل سفر الركاب.
0: وأوضحت الهيئة أن التشغيل سيبدأ برحلة واحدة يوميا لكل شركة تتقدم بطلب التشغيل، على أن تتم مراجعة الأوضاع بشكل دوري للنظر في زيادة عدد الرحلات خلال الفترة المقبلة وصولا إلى عودة حركة الطيران إلى طبيعتها.
1: كما أكدت الهيئة حرصها على خدمة المسافرين وتوفير أفضل الظروف لضمان انسيابية السفر، داعي الركاب إلى الالتزام بمواعيد الحضور المبكر للمطار واتباع التعليمات الصادرة من شركات الطيران لتجنب أي تأخير.
0: ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على كفاءة العمليات التشغيلية واستمرارية الخدمات المقدمة للمسافرين.

0: خبرنا الثالث والأخير عن جامعة الكويت تشدد عقوبات الغش.
1: أقرت جامعة الكويت تعديلات جديدة، يا جماعة مهم جدا، تعديلات جديدة على لائحة نظام المقررات المتعلقة بحالات الغش في الاختبار، بهدف تعزيز النزاهة الأكاديمية والمحافظة على العدالة بين الطلبة.
0: وتضمنت التعديلات تشديد الإجراءات والعقوبات بحق الطلبة المخالفين، حيث يعاقب الطالب في المرة الأولى بحرمانه من المقرر الدراسي مع تسجيل إنذار أكاديمي في سجله الجامعي، بينما قد تصل العقوبة إلى الفصل من الجامعة في حال تكرار المخالفة أو ثبوت أكثر من حالة غش بحقه.
1: كما استحدثت الجامعة لجان مختصة للتحقيق في حالات الغش والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة قبل إصدار القرارات النهائية، وهذا لضمان تحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع جميع الحالات.
0: وأكدت الجامعة أن هذه التعديلات تأتي في إطار حرصها على ترسيخ قيم الأمان العلمية وتعزيز جودة العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي.
1: بالضبط يا يعني أجمل ما في هذه التعديلات أن يا جماعة مو بالضرورة أنا أتخذ بك القرار مباشرة، لا راح نحقق في الموضوع، يعني معناته ترفع تظلم، معناته نشوف هذا التظلم ونحقق فيه ونشوف هل فعلا تم الإدانة واتباع الإجراءات بالشكل السليم والصحيح أم لا، أم تم يعني مثلا والله تم اتهامك بشكل غير صحيح وأنت ابتليت في هذا الأمر وأنت بعيد تماما عن هذا الغش. اللجنة راح تحقق في الموضوع وتعطي القرار النهائي في هذا الأمر. نتمنى التوفيق لهم جميعا إن شاء الله، وأنه يلتزم الطالب طالب العلم في النهاية بعدم التوجه لهذا الأمر وهي عملية الغش وغيره، وأنك أنت تأخذ معلومة من شخص مجتهد وتأخذ هذه المعلومة وتنقلها وتكتبها، السؤال ما تعرفه خلاص يبقى انتهى، حل اللي أنت تعرفه مو بضرورة تغش.
0: أكيد، وانظر لا تسلم الورقة يمكن تستذكر المعلومات. طبعا هذه كانت أخبارنا لليوم، تكلمنا عن اختبارات الصف الثاني عشر غدا الأربعاء إن شاء الله، نتمنى لكم التوفيق يا رب، وعن جامعة الكويت اللي مشددة عقوبات الغش. طبعا العقوبات كانت أول إجراء المرة الأولى حرمانة من المقرر الدراسي مع تسجيل إنذار أكاديمي في سجله اللي بالجامعة، ديروا بالكم، نتمنى لكم التوفيق. هذه كانت طبعا أخبارنا في فقرة أخبار الديرة.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: طبعا قبل لا نستضيف ضيفنا ونتكلم عن موضوع حلقتنا اليوم، نحب نذكركم عن سؤال الحلقة. سؤال حلقتنا اليوم يقول: شلون تهيئ عيالك في اختبارات الامتحانات، تحديدا اختبارات الثاني عشر، على أرقام هواتفنا 224-1-3-250 و224-1-3-251، وراح نسأل ضيفنا قبل لا نتكلم بموضوعه وتخصصه. نرحب بضيفنا اللي منورنا بالاستوديو، الدكتور فهد البصري، متخصص في علاج عصب الأسنان. مساك الله بالخير دكتور فهد.
1: مساكم الله بالنور، الله يحييكم. أنا جدا سعيد بتواجدي معاكم، أتمنى تكون حلقة مميزة مفيدة، خاصة هنتكلم عن عصب الأسنان وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول هذا الموضوع والخوف المبالغ منه، وإن شاء الله تكون إجاباتنا واضحة
2: إن شاء الله. ونورنا وسع مباركة دكتور فهد. خلينا نتكلم على ثانوي، تذكر ثانوي العامة؟
1: أي أتذكر.
2: ها أي سنة كانت؟
1: يعني أنا دخلت الثانوية ب98 وتخرجت من 2002.
2: خريج 2002.
1: 2002.
2: طيب قول لنا الشعور في الاختبارات وبيك تنقل هالشعور لأبنائنا وبناتنا، وشنو التكنيك اللي ممكن يساعدهم؟
1: أولا أنتم ما قصرتوا، يعني أنا كنت مستمع لكم وأنتوا تقريبا قلتوا جميع النقاط، ولكن في نقاط مهمة أنا أحب يعني أذكرها. في نقاط الأهل يسوونها، في نقاط طلبة ما يسوونها. النقاط الأهل يسوونها، أنت مثل ما تفضلتوا، تقليل التوتر، تقليل الضغط، تهيئ بيئة صحية طبيعية. ولكن في ليلة الاختبار لازم أن يكون الوضع عادي، أن الأهل حسون أن الطلبة أن الوضع عادي جدا وأنتم مستعدين. ها هني الثقة تعطيه حماس وأنه هو قادر أنه يجتاز. الزملاء أو إن شاء الله نتمنى لهم مراكز عليا أنهم يقللون التوتر، وإذا والنوم جدا مهم، يعني لا يروح الاختبار هم واصل.
2: أي
1: انا كنت امانه تجارب سابقه، انا كنت ادخل سواء انه بدراسه الطب او الثانويه، اذا دخلت وانا مواصل حتى الاجابه اللي انا اعرفها تكون ناقصه. العقل لازم يحتاج انه يرتاح، يسوي ريستارت، ينام شوي ويدخل الاختبار، وان شاء الله يوفقهم ونشوفهم بعد.
2: بعضهم يخافون يقول اخاف انام انسى المعلومه.
1: صحيح. ووقف وقف المراجعه قبل الاختبار بساعتين، خلاص توقف، يعني ما راح تستذكر انت شيء. هذا جدا مهم.
2: لكن اثناء الاختبار، تاديه الاختبار، كل هذه المعلومات على طول عقله
1: راح على طول راح يصير له ريفرش وتكون حاضره عنده، وراح يشوف نفسه انه قاعد يكتب، خاصه اذا هو كان مرتاح ومسوي ستارت.
2: يا رسول الله، انا نصيحه الدكتور،
0: نصيحه الدكتور، يعني عشان اكيد عشان تصيروا نفس دكاتره، اخذوا بنصيحته ولا تراجعون قبل طبعا الاختبار بساعتين. ومتى كنت تسلم ورقتك دكتور؟
1: يعني مثل ما تفضلتي كنت اقعد لاخر شيء ساعات، يعني آخر شيء نقول إحنا أيامنا كان اختبار مدتها ساعتين، إحنا ساعة ونص خلاص كافي، أنا مراجع وسلمت الاختبار.
2: وخذيت الذكريات، ها رجعنا معك لورا شوي.
1: أيوة
2: ذكريات حلوة.
1: أحلى مرحلة ترى الثانوية.
2: خندش الآن مرحلتنا اللي مو أحلى مرحلة للي يعانون الأسنان، ما يحبون الأسنان، ما يحبون دكتور الأسنان. فأول سؤال لكم كدكاترة، أنت مر عليك موقف بالأسنان خلاك تكره الأسنان؟ ودايما تسألونهم كذي دكتور.
1: صح.
2: شو الموقف اللي مر عليك خلاك تعبك من الأسنان؟
1: يعني إذا أنت بتقول إن شنو المريض ليش يخاف من يجي دكتور الأسنان أو شنو؟
2: تسألون هالسؤال أنتوا كدكاترة دائما تسألون، شو اللي خوفك من الأسنان؟ شنو مر عليك موقف خوفك من الأسنان؟ تسألونهم عدل؟
1: يعني إحنا ما نسأل كذا، إحنا نسأل أنت ليش خايف؟
2: يلا ليش خايف؟
1: ليش خايف؟ ونوضح لهم، نشرح لهم إنه والله طريقة العلاج شنو هي، بطريقة هادية، بحيث إنه يكسب ثقة، نكسب ثقة المراجع، نوري النتيجة بالمستقبل.
2: أنتم ما تقصرون دكتور، أبي هو ليش خايف؟ شنو الأغرب الإجابات اللي مرت
1: عليك؟ يعني
2: بعضهم شي
1: يقول أغلبية مياه إنه من تجربة سابقة أو إنه سامع تجربة فلان بدوانية، أو إنه في وحدة قالت لها إن أنا رحت حق دكتور أسنان، شايفين فيلم. يعني أنا أذكر في وحدة جتني قالت لي أنا شفت أحد الأفلام الرعب وهي تخلع ضرسها كانت تبكي. شوف التصور شلون يعني.
0: عدل، احنا راح نتكلم دكتور فهد عن طبعا تخصصك تحديدا اللي هو علاج عصب الأسنان. احنا ودنا نعرف شنو وظيفة عصب الأسنان تحديدا حق الإنسان.
1: نعم، بداية احنا لازم نعرف ان عصب الأسنان هو المسؤول، او هي أوعية دموية مسؤولة عن نمو الضرس. اذا صار فيه تلف او التهاب بسبب سوس عميق او كسور او ايضا اصابات او صدمات، ساعات احنا نشوف ان في عندنا اشخاص يلعبون فايتنج وباثناء الفايت ضرسه ينكسر، لا سمح الله تعرض الى حادث، هذا يؤدي الى تلف والتهاب بالعصب. هني يلجأ حق علاج

0: علاج العصب ويتم تعقيم القنوات ويتم تعقيم القناة وحشوها. تالي المفروض انه يحط حشوة دائمة ويتم تلبيسه، وهذا كله الحفاظ على الضرس وعدم فقدانه.
1: عدل، لكن احنا ودنا نعرف دكتور شلون نحافظ على الضرس بحيث انه ما نخليه يوصل الى يعني مثل مستوى العصب.
0: نعم، دائما انت يعني تشوفين اطباء الزملاء ينصحون بأمور توعوية، ينصحون المرضى بالزيارة الدورية. الزيارة الدورية جدا مهمة. الزيارة الدورية هي تقام تكون من 4 إلى 6 شهور. بالزيارة الدورية احنا ممكن نكتشف اذا كان في سوس، ولا اذا كان في اي مرض اسنان او مرض باللثة. الاهتمام والرعاية بالاسنان جدا مهمة. حتى لو كان في الم بسيط يجب مراجعة طبيب الأسنان، لأن إذا خليته بزيادة راح يزيد عندك الألم، راح يصير السوس عميق وراح يوصل إلى العصب. فم الأسنان بشكل عام يعني البيئة الوحيدة أو أكثر بيئة في جسم الإنسان تحتوي على بكتيريا تقريبا 700 نوع، وكل نوع عدد أعداد كبيرة. هذه كلها أنواع البكتيريا نافعة، ولكن إذا الشخص أهمل العناية والحفاظ على الأسنان الأغلبية تتحول إلى ضارة والضر بشكل مباشر الأسنان واللثة. لذلك إن الفحص الدوري يساعدنا كثير ويقنينا عن علاج العصب، ولا إن أنا حافظ على الأسنان كثر ما أقدر.
2: الفحص الدوري كل متى يعني
0: دكتور؟ يعني من 4 إلى 6 شهور، احنا دائما ننصح فيها من 4 إلى 6 شهور انه يراجع الطبيب ويكون مع طبيب معين يعطيه الارشادات، يتبع التعليمات شلون نظافته في البيت. ايضا هو بعد في البيت انه لازم يهتم في اسنانه ويفرش اسنانه ويستخدم خيط المائي، خاصه لسن الناس اللي حاطه تقويم تحتاج رعايه اكثر واكثر.
2: حتى البعض يعتقد اللي لبس أسنانه وغيره يقول لك أنا خلاص أنا مش بحاجة تنظيف ولا تبي، خلاص أنا لبست أسناني وارتحت. أنا ما حضرتكم تنصحون بأن هذا الأمر غير صحيح. حتى الأسنان اللي فينير وغيره والأمور هذه كلها يقولك لا، لازم تتنظف بالخيط ولازم تتنظف بالمعجون والفرشاة وتراعيهم ويكون في لها مراجعة دورية. صحيح الكلام؟
0: صحيح كلامك، لأن إحنا من أحد الشغلات اللي تنقذ الناس من الفحص الدوري ألم عصب الأسنان. ألم عصب الأسنان دائما يكون شديد ونابض، وأحيانا تحوشك حساسية كبيرة من طويلة من الشيء البارد والحار. شربت أنت ماي بارد، شربت كوفي، الألم يظل موجود يوصل لساعات المخ. وأيضا حوشك كهرباء، أيضا تحوشك آلام وقت المضغ، وأنت قاعد تأكل تحس أنه في ألم وقت المضغ. هذا كله يأثر على شنو؟ على وقت النوم، ما يخليه ينام، حوالين الأذن ممكن يسمع. لذلك إن الفحص الدوري جدا مهم.
1: عدل، لكن دكتور احنا يعني وايد نسمع عن سحب العصب، احنا ودنا نعرف شنو يعني سحب العصب وليش الكل يخاف منه؟ يعني هل هالعلاج طبعا حقيقي فعلا اذا انسحب العصب خلاص الضرس يعني؟ وفي ناس يقولون لا الضرس يموت، شنو يعني؟
0: مصطلح سحب العصب يعني احنا نبي نتخيل في عندنا غرفة وفيها تحتها مثل بايبات، هذه الغرفة والبايب فيها ماء، الماء صار فيه بكتيريا صار فيه تلوث، انا ابي اعقم. شو راح اسوي؟ راح والله ان انا انظف اشيل الماء وتالي ان انا اعقم واحط حشوة. كذلك نفس الفكرة، فكرة العصب في لها غرفة وتحتها قنوات، اذا التهبت او صار فيها بكتيريا احنا قلنا انه هو مسؤول عن النمو، فراح شي يصير؟ راح انه يموت الضرس. الضرس بدينا المريض ما يحس بالضرس، ولكن شو راح يصير؟ راح يصير فيه تورمات، راح يصير فيه خراج، هني راح يصير تدخل علاج العصب.
1: عدل، لكن ايضا ودنا نعرف دكتور في وايد ناس مثلا يقولون انا بدل لا اعالج العصب وعلاج العصب له مثلا جلسات كثيره انا اشلع الضرس وخلاص، ايش رايك بهالكلام؟
0: لا طبعا، احنا دائما الحل السليم انه هو الاختيار الصحيح انه يكون الضرس الطبيعي. الحين وصلنا مرحله من الحمد لله يعني دوله الكويت الله يحفظها حفظ حكامها موفره جميع الاحدثه الاجهزه الحديثه اللي ما توصل له طب الاسنان. من السؤالك مثل ما تفضلت فيه، خلينا نقول مده علاج العصب او كم جلسه يعني يحدد على حسب إذا الضرس كان فيه تعقيدات، هل في عنده انحناء بالجذور. هذا كله احنا نشوفها في عندنا أشعات ثلاثية الأبعاد. أشعة ثلاثية الأبعاد هذه شغلة جدا متطورة جدا، يمكن انت تحت الهواء استاذ قلت لي ان احنا لوين وصلنا تقدم.
2: صحيح.
0: بالأسنان
2: في بداية السنوات حضرتك قلت ما شاء الله صاحب تخصص و20 سنة، ان شاء الله السنة راح تكمل 20.

0: ان شاء الله
1: ان شاء الله بنفتح العمر ان شاء الله واختصاصي اسنان. فقبل 20 سنه نتكلم يعني نتكلم سنه 2000 وين وصلنا اليوم ل 2026؟ هل صار لمصلحه المريض اكثر؟
0: صحيح.
1: وكاطباء اسهل ايضا لكم؟ سهل عليكم الموضوع؟
0: بالضبط. في عندنا مثلا اشعاعات ثلاثيه الابعاد هذه تساعدني على التشخيص الدقيق، يطلع لي كم قناه موجوده عندي، حجم الخراج الموجود، نسبه العظم حوالين اللثه، يعطيني جدا في شكل دقيق. ايضا
1: لا قبل 20 سنه ايش كان يعطيك هالحكي نفسه؟
0: ما يعني ما كان موجود، كان اثناء الدراسات الجاريه دراسات عليها دراسة. يعني نفسها حتى وكانت موجوده الحين تطورت بشكل
1: صارت اوضح لكم كاطباء، اريح في عملية التشخيص،
0: الريزوليوشن زاد عندنا، يعني بأمور كثيرة. أيضا يمكن أنت إذا رحت عند طبيب تشوف فيه عندنا مثل المنظار اللي هو الميكروسكوب. قناة العصب هي نفس ترى حجم شكة الإبرة ما تبين. يعني المجردة يعني تشوف مثل نقاط سود، ولكن تحت هذا الميكروسكوب أو المجهر يعطيني 12 أضعاف كحجم كبر. فيساعد الطبيب، يساعد الطبيب حق التنظيف أسرع، تعقيم أسرع. ايضا يمكن في السابق من كنتوا تسوون علاجات عصب كان اللي خلينا نقول اللي صار له فتره قوتك 20 سنه كان اللي نسميها الابر، تنظيف القنوات. هذه الابر كانت مانيوال بالايد تستخدم، الحين في صارت الكترونيه، فهذه بالالكترونيه تزيد من التعقيم وتزيد من نظافه القنوات وتقلل من المده علاج العصب.
1: يعني نقول قبل يعني فتره قبل 10 سنوات 15 سنه اذا كان ياخذ علاج العصب 5 ايام 6 ايام، اليوم ممكن خلال ساعه.
0: يعني ما ياخذ 5 6 ايام
1: دكتور، ايش كثر يروحون علاج عصب يقول له يلا اعطيتك هذا، روح وتعال لي بعد 3 ايام، روح وتعال بعد 4 ايام،
2: ولا مره خلصت الجلسه.
1: يخاف المريض يقول انا يا اخوي خلصني من اول مره، خلني يعني افتك من اول. ما شاء الله يروحون عند اطباء في بعض العيادات خلصها من أول ساعة.
0: يعني أنت لازم تعرف هو في الحين في خطة تصير بروتوكول حق علاج العصب. إذا أنت مثلا رحت حق طبيب خاصة مثلا رحت المستوصف راح يصير له يشيل لك عصب جزئي بس الغرفة اللي سولفنا عنها، تالي من حولك على مركز تخصصي هني غالبا تكون جلسة واحدة
1: اي ويخلص العصب،
0: يخلص لك.
1: وقبل العصب قبل 20 سنة كم جلسة ياخذ؟
0: يعني
1: الموضوع
0: المدة هذا. المدة كانت حتى يعني مثلا أقولك المدة ممكن تطول، الحين عندنا مع سن صعب وسن معقد من نص ساعة إلى الساعة إلا ربع
1: حاليا
0: يعني.
1: ما شاء الله.
0: وإذا كان الضرس سهل ممكن 20 دقيقة هو خالص. وصلنا مرحلة أمانة يعني لما نخلص علاج العصب المريض يبدي يستغرب ينصدم، دكتور إحنا خلصنا؟
1: خلص.
0: الرعب هذا اللي كان موجود متحسف إنه ليش والله أجل
1: حتى العلاج. دكتور يعني تفضلت إن حكومتنا ما قصرت بارك الله فيهم، قبل تأخذ تحويل من مكان لمكان، اليوم بنفس المركز الصحي.
0: صحيح.
1: تعال الصبح عيادتك فوق موجودة، الدكتور موجود، تدخل تعالج أمورك، المنطقة موجود متوفر.
0: إيه نعم. وشغلة مهمة بعلاج العصب إن أنا أتمنى من الإخوان إنه ما أو مرخو المراجعين إنه ما يأخروا، ما يهملون علاج العصب. علاج العصب إذا أهملته راح يزيد عندك الألم، راح يزيد عندك الحساسية المفرطة من البارد والحار، توصل مرحلة ممكن الضرس ينكسر عندك، الكسر راح يزيد. والشغلة اللي احنا ما نحبها ان العظم راح اللي موجود حوالين السن المصاب راح يذوب زيادة. الكل عارف انه والله الحين ما شاء الله الشعب كله في عنده وعي ان اذا شلنا الضرس ونخلع راح يتم تعويض المكان بالزراعة، ولكن في بعض الحالات حتى الزراعة ما راح تنفع. ليش؟ بسبب ذوبان العظم بشكل حاد.
2: ما اقدر اسوي عظم، ازرع عظم
0: حتى لو في بعض الحالات حتى وتزرعين عظم ما راح ينفع. ليش؟ لان العظم ذايب في شكل كبير جدا وحاد جدا، وهذا تحصل وايد أمانة.
1: تدخل مرحلة الجسم يتقبل أو ما يتقبل.
0: صح، هذا بعد موضوع ثاني موضوع بس آخر. ولكن أنا أقول حتى بيتقبل مثلا الجسم إهمال علاج العصب وإهمال الفحص الدوري، ذلك إحنا يمكن أنا أكثر مرة قاعد أكرر بهاي المقابلة إن الفحص الدوري جدا مهم. عدل. وايد مهم.
2: عدل. لكن دكتور إحنا ودنا نعرف يعني أعراض اللي ممكن إني أنا أنتبه لها إذا المشكلة وصلت للعصب، يعني ضرس الأسنان وايد ساعات إحنا نتحسس من مثلا عوار الضرس، يعني في أنواع، أنا ودي أعرف شلون أعرف إن هذا الألم يعني عصب.
0: يعني نفس ما أنا قلت لكم تسوس عميق يسوي لي ألم حاد جدا ويكون نابض، يحس مثل بنبض. إذا أكل حلويات ولا شرب شيء بارد الألم يكون صارخ يوصل للمخ. يقعده من
2: يعني من أقوى الألم،
0: من أقوى الآلام راح يواجهها. يصير في عنده خراج، ممكن الوجه يورم، هذا كله يدل على أن الضرس علاجه يحتاج علاج عصب. في بعض الأحيان

0: أصلاً يوصل حوالين الأذن، يعني ساعات المريض يروح حق الدكتور أنف وأذن حنجرة يقول أنا عندي أذن تعورني، يفحص ما يلاقي شيء بأذنه، يحوله عند الأسنان يلاقي عنده ضرس يحتاج علاج عصب.
1: علاج العصب دكتور، يعني في البعض يقولك يا أخوي أنا أسناني بلبس أسنان كاملة، أبي هالابتسامات هذه، وبنفس الوقت راح أشيل عصب الأسنان كامل عشان أفتك مرة واحدة لأني ألم عصب ولا غيره. تصرفه صحيح؟ قراره سليم؟ أم تنصح أم ترفض أنك أنت تزيل العصب عن الأسنان في حالة أنه يبي يلبس أسنانه؟
0: يعني هو تلبيس الأسنان راح يكون دكتور تركيبات يحدد إذا الشخص يحتاج إزالة علاج عصب، يحتاج إزالة عصب أو يحتاج علاج عصب أو لا. في بعض الأحيان لما وقت التركيب لما يحف وأنت طريقة التركيب إنه والله يشيل من أجزاء من السن.
1: نعم. فإذا جز...
0: الله ينور عليك. فإذا شال جزء كبير ووصل من العصب راح يطلب، أما إذا المريض نفسه يقرر أن يشيل كل أسنان عصب لا، إحنا نفضل دائما الأفضل اختيار الأمثل أنه يكون ضرس طبيعي.
1: هل قراره سليم أني أنا بلبس أسناني كلها يا أخوي، أنا أسناني كلها أبي ألبسها وأبي تلبس عشان أفتك من سالفة هسوس وغيره، وبنفس الوقت أنا بشيل العصب عشان لا تقول لي بعدين صحيح أنا راح أحفر جزء معين يكون مثل قاعدة وتتلبس هذه القاعدة، أنا ما بعدين أفتش السن هذا وأروح أعالج القاعدة، بشيل العصب من الحين وهو عصب سليم، هل هذا القرار ممكن يتأخذ بعين الاعتبار عند الأطباء ولا مرفوض؟
0: لا طبعا مرفوض، مرفوض بشكل قاطع، يعني إلا إذا الطبيب هو اللي حدد.
1: إيه الطبيب حدد تمام، لكن المريض هو يطلب.
0: السؤالك تفضلت فيه إنه والله أنا بشيل علاج العصب وبحط تركيب، بحط التلبيسة وعشان ما ينسوس.
1: بالضبط.
0: لا هو راح يسوس عادي، ينسوس حتى الضرس إن شاء الله منه عصب وركب تلبيسة ممكن ينسوس، ولها أسباب كثيرة إن المريض يعني خلينا نقول إن الضرس كان يعني المريض وسويت العلاج عصب، أغلب الناس بعد علاج العصب عقب ما يرتاح يقوم يهمل حشوة دائمة ويهمل التلبيسة وارتاح خلاص.
1: خلاص صح.
0: فيقوم شو تسوي شو يصير فيه ينكمش عند الحشوة المؤقتة وتدخل البكتيريا. عقب ما تدخل البكتيريا راح يصير مرة ثانية عنده التهاب العصب، أصلا ممكن يذوب العظم، يصير في عنده خراج، لذلك إنه
1: يدخل في مشاكل كبيرة ثانية أو في غنى عنها في بداية الأمر.
0: التشخيص اللي بالديوانية أو رفيجك اللي يقول لك يا أو اللي بالسوشيال ميديا يعني
1: ابتعد عنه،
0: ابتعد عنه وخلي الطبيب، روح حق الطبيب المختص. أنا دائما أنصح يعني حتى أهلي ولا ربعي مثلا يسألني شيء عن التقويم ولا يسألني شيء عن التركيبات، أنا عندي خلفية بس ولكن أندزهم عق طبيب المختص. دائما
1: بعض يخاف دكتور، يخاف يقولك أنا ألجأ حق المضادات الحيوية وغيره فأرتاح، خلاص ارتاح يروح العوار ينتهي، ما ألجأ إلى الطبيب.
0: هذا أكبر غلط، إن الواحد يأخذ مضاد حيوي، مضاد حيوي ما يكون مو هو العلاج اللي راح يكون، راح يظل موجود الالتهاب وفوق هذا راح يقلل مناعته. فاحنا دائما ننصح انه روح الطبيب. انت ليش ما تروح الطبيب؟ روح اسمع، روح اسمع.
1: خافون منكم انتوا اسمع، خافون طيب منكم
0: انت
1: دكتور.
0: طيب انت الحين تخاف صحيح؟
1: ايه.
0: انزين انا الحين قلت لك تعال عندي وما بيعالجك بس بيفحصك، هم راح تخاف.
1: كلكم تقولون شيء بعدين تعالجون.
0: ما راح اعالجك، انت اسمع وانت راح وراح تقول لي انا بعالجني.
1: طيب احنا بنقول حق الناس اللي بنطمنهم يا جماعه في شيء اسمه بنج، وفي بنج للبنج كذلك.
0: صحيح.
1: وهذه الامور ما تحس بشيء نهائيا، يعني الناس يقول لك انا اخاف من الابره اللي عسل. طيب ما هو في بنج قبل الجل يخليك ما تحس بالابره، فنبي نطمنهم من الناحيه هذه.
2: الجل هذا راشد حق الاطفال ما يحطونه حق الكبار.
1: لا في ناس عندها فوبيا، في ناس يعني خاف نهائيا من هذا الامر.
2: بس ما يستعملونه دكتور، ليش ما تستعملونه حق الكبار؟
0: لا نستخدمه احنا حق الكبار.
2: انا كل ما رحت عند دكتور اسنان اقول له دكتور ابي ابي الجل، يقول لي اوكي اوكي قص عليه وما يعطيني الجل، يقول الجل حق الاطفال.
0: لا مو متوفر، متوفر الجل. والتقنيات الحديثه للبنج يعني تقلل من هذا التوتر، يمكن حتى ما نتطرق لها الغاز الضاحك اللي هو نايتروس أوكسايد، ويقلل من التوتر، يقلل من القلق، يشعر المريض المراجع بالسعادة والفرح ويبدأ يضحك من هي الاسم غاز الضاحك.
1: نعم صحيح.
0: فنعم لذلك إن العلم جدا تطور، التقنيات جدا تطورت، الآلام الموجودة أو التهيؤات الموجودة يعني
1: والله انا اقول لك انا من تجربه شخصيه دكتور، انا والله العظيم استخدمت معاهم الغاز الضاحك، يعني ما قدروا يسيطرون علي للامانه. قالوا نعطيك غاز الضاحك هذا تفضل، خذيت الغاز الضاحك يا جماعه، فاي واحد يراجع طبيب يقول له طبيب الاسنان يقول له ابي الغاز الضاحك، والله يقولون بطل حلجك ان شاء الله تامر، سكر ان شاء الله حاضر، وانا مبتسم ومرتاح، فما راح تحس بشيء. يعني اتبعوا على الغاز الضاحك هذا جدا ممتاز.
2: هذا اهم خطوه من طيب
1: لا وتصحى على طول، يعني لا تعتقد ترد البيت وانت تضحك، لا بعد خمس دقائق
0: صحيح من ويزول مفعوله.

0: من 3 إلى 5 دقائق بعد ما ينشال
1: وما تحس بالألم كلش.
2: لا لا بنج وضاحك يعني أنت بسعادة.
0: لا هي الفكرة أن يحطون لك الجهاز على
2: حتى الأعصاب تشد اللي عندك
0: وتقلل من التوترك.

0: يدخله في في في قضيه ثانيه وهو في خلاف عنها يعني. صحيح. ممكن يصير عنده شد بالاعصاب لا سمح الله شد القلب، لان انتم دائما يعني تسالونهم عندك شيء قلب عندك ضغط عندك سكر،
1: ممكن يرتفع ضغطه ممكن ينزل،
0: هذا ياثر عليكم اثناء اجراء العمليه.
1: اي صحيح طبعا، احنا دائما قبل ما نبدا العلاج نسال المريض عن حالته الصحيه وناخذ بعين الاعتبار،
0: والتوتر هذا راح يرفع عنده هذه الحاله.
1: صحيح.
0: عليكم بالغاز الضاحك يا جماعه. دكتورنا نورتنا وشرفتنا، الساعه المباركه واسئله كثيره الامانه، لكن الوقت ما مدانا. اذا حاب تقول شيء في ختام هذه الحلقه، رساله توصي الناس على امر معين خصوصا في موضوع الاسنان والعصب.
1: انا جدا سعيد استضافتكم لي، بس اتمنى من الناس انهم ما يأجلون او يهملون الزياره الدوريه، خاصه في وجود الم بسيط. حاب أطمنهم أطباءنا أكفاء، أطباء الكويتيين أطفاء وعلى مستوى عالي، متخرجين من جامعات عالمية، بل يستدعونهم بالخارج حق أن يعطونهم محاضرات علمية ولا ورش عمل. يمكن تخصص الوحيد، أو ما نقال الوحيد عشان لا أحد يزعل، أحد تخصصات الوحيدة اللي الناس ما تروح علاج بالخارج، بس اللي بالخارج يون عندنا
0: ما شاء الله.
1: فأتمنى الالتزام منهم وأتمنى لهم دوام الصحة والعافية.
0: فعلا مثل ما تفضلت حضرتك، أطباء أكفاء عندنا بالكويت في جميع المجالات، واليوم نتكلم على مجال تخصص دقيق وهو علاج العصب مع دكتور فهد البصري اللي نورنا اليوم، وهو متخصص في علاج عصب الأسنان. شكرا لك دكتور على قبولك هذه الدعوة، والشكر لكم مستمعين الكرام. احنا شكرنا ضيفنا، لكن بعد الفاصل راجعين لكم.

0: احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العميرة. نترككم بحفظ الله ورعايته وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: الرئيس الأمريكي يؤكد تعهد إيران الواضح بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية. نائب الرئيس الأمريكي يكشف عن تضمن مذكرة التفاهم مع طهران عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. لندن تعلن المشاركة في جهود إعادة فتح مضيق هرمز، وألمانيا تضع شروطا للمشاركة في مهمة بحرية محتملة لتأمين المضيق. الرئيس اللبناني يؤكد ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار، والرئيس الأمريكي يقول إنه غير راض عن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه اليومي على قطاع غزة بشن سلسلة غارات وقصف مدفعي على القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. قمة مجموعة السبعة تواصل أعمالها اليوم في مدينة إيفيان الفرنسية. الرئيس الأمريكي يلوح بإعادة فرض العقوبات على النفط الروسي ويدعو موسكو لاتفاق مع كييف. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أثر. من بين تضاريس الزمان وتفاصيل المكان نقلب صفحات التاريخ والفكر، ونستحضر من الماضي بريقا لا ينطفئ. كل أمة لا تنصت لأثرها تضيع خطاها وتخطئ البوصلة في مسيرها. نأتيكم من هنا، من إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الصوت بالذاكرة والفكرة بالإرث. أثر، برنامج إذاعي نرافقكم فيه إلى حيث ترك الإنسان بصمته وحفرت الحكاية مجراها في مجلدات الزمن. في أثر نعيد اكتشاف العظماء والمواقف، نبحر في سير ونستعرض أحداثاً، نستنطق الكتب ونحاور الفكرة بصوت مسموع. لأن المعرفة ليست حكاية تروى بل أثر يحيى. أثر، إعداد فواز المطيري، تقديم وليد الدلح، فواز المطيري، تنفيذ عبد الله سليمان. أثر يخرجه لكم ناصر الجناح.

الحادية عشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. موجز الأنباء.

0: المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى.
1: ابن الهيثم، أثر العقل المبصر في علم البصريات. بسم الله نبدأ، وعلى نور المعرفة نسير، وفي رحاب العلم نتأمل أثراً باقياً لا تمحوه السنون ولا تطفئه عتمات الجهل. هنا في برنامجكم أثر، نقف اليوم أمام قامة علمية من قامات الحضارة الإسلامية، عالم نظر إلى الضوء لا كمظهر عابر بل كسر ينتظر من يكشف قوانينه، ونظر إلى العين لا كنافذ صامتة بل كآية تدل على دقة الخلق وعمق الإدراك. إنه الحسن بن الهيثم، العالم المسلم الذي ولد في البصرة وارتبط اسمه بعلم البصريات، وصار حضوره العلمي شاهداً على أن الحضارة لا تقوم بالحفظ والتلقين وحدهما، بل بالسؤال والتجربة والمراجعة والشك المنتج والبرهان الواضح. فحين كان الناس يتناقلون آراء قديمة في الإبصار ويرون أن العين ترسل أشعة إلى الأشياء فتبصرها، جاء ابن الهيثم ليضع المسألة في محراب التحقيق ويسأل: هل نبصر لأن العين ترسل الضوء، أم لأن الضوء ينعكس من الأجسام فيدخل إلى العين؟ ومن هذا السؤال بدأ أثر عظيم، لا في علم البصر وحده بل في منهج التفكير ذاته. فالعالم الحق لا يكتفي بما ورث، ولا يرضى بما شاع، ولا يسلم لفكرة حتى يزينها بالعقل ويختبرها بالتجربة ويقيم عليها الدليل. وهنا تكمن رسالة ابن الهيثم، أن نرى العالم بعيون مبصرة، وأن نرى الحقيقة بعقول متحررة من الوهم، مؤمن بأن العلم أمانة، وأن الأثر لا يبقى إلا لمن جعل المعرفة خدمة للإنسان ونورا في طريقه.

0: في كل فكرة عظيمة هناك أثر ما نحن نبحث عنه ونروي حكايته.
1: من البصرة إلى آفاق الضوء. حين نذكر ابن الهيثم فإننا لا نذكر اسما عابرا في تاريخ العلماء، بل نذكر عقلنا عاد ترتيب العلاقة بين الإنسان والعالم المرئي من حوله. ولد أبو علي الحسن ابن الحسن ابن الهيثم في البصرة في زمن كانت فيه المعارف تتداخل بين الفلك والرياضيات والطب والفلسفة، وكانت المدن الكبرى مراكز للكتاب والنقاش والترجمة. في ذلك الجو العلمي تكونت شخصيته، لا بوصفه ناقلا لما قاله السابقون فقط، بل بوصفه باحثا يقف عند كل فكرة ويسألها: ما دليلك؟ وما وجه صحتك؟ وما الذي تثبته التجربة عنك؟ ولعل أبرز ما ميز ابن الهيثم أنه لم يفصل العلم عن المنهج، فالعلم عنده ليس جملة من الأقوال تردد، بل طريقة في النظر وسبيل للتحقق. لذلك اشتهر كتابه كتاب المناظر، لأنه لم يكن كتابا في الضوء والإبصار فحسب، بل كان مشروعا عقليا يجمع بين الرياضيات والملاحظة والتجربة والنقد. وفي هذا الكتاب ناقش طبيعة الرؤية ودرس انعكاس الضوء وانكساره، وتعامل مع العين والضوء تعامل من يبحث عن قانون لا عن مجرد وصف ظاهر. كان السؤال الذي شغل عقله بسيطا في لفظه عميقا في أثره: كيف نبصر؟ وقد كانت بعض الآراء القديمة ترى أن العين ترسل شعاعا إلى الأشياء فتقع الرؤية. أما ابن الهيثم فاتجه إلى تفسير آخر قائم على أن الضوء يصدر من المصادر المضيئة أو ينعكس عن الأجسام المضاءة، ثم يدخل إلى العين فتتحقق الرؤية. وهنا تتجلى قيمة الفرق بين من يرث الفكرة كما هي ومن يفحصها حتى يصل إلى ما تستنده المشاهدة والبرهان. ومن أجمل ما يكشف أثره أنه جعل الضوء موضوعاً للتجربة لا للتخيل فقط. تأمل مساره وراقب دخوله من فتحة ضيقة إلى مكان مظلم، ودرس كيف تتكون الصورة وكيف يكون للضوء انتظام يمكن فهمه وقياسه. ومن هنا لم يعد الضوء في عقله ظاهرة تدهش البصر فقط، بل صار مفتاحاً لفهم الرؤية وبناء المعرفة وتربية العقل على الصبر والدقة والتثبت. إن أثر ابن الهيثم لا يقف عند حدود المختبر القديم ولا عند صفحات كتاب كتب قبل قرون، بل يمتد لكل عقل يتعلم أن يسأل قبل أن يصدق، وأن يختبر قبل أن يحكم، وأن يجعل من الدهشة بداية للمعرفة لا نهاية لها. فهو عالم علمنا أن البصر نعمة، وأن البصيرة مسؤولية، وأن النور الحقيقي ليس ما يقع على الأشياء فحسب، بل ما يسكن العقل حين يطلب الحقيقة بأمانة وشجاعة وإخلاص.

0: ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: منهج سؤال وطريق البرهان.

ليست عظمة ابن الهيثم في أنه درس الضوء والعين فحسب، بل في أنه علم العقل كيف يتعامل مع المعرفة. فكثير من الناس قد يملكون المعلومة، ولكن القليل من يملك الطريق الصحيح لفحصها واختبارها. هنا يبرز أثر ابن الهيثم، إذ لم يكن عالماً يقبل الرأي لأنه مشهور، أو يركن إلى القول لأنه منسوب إلى قدماء عظام، بل كان يرى أن العلم لا يستقيم إلا إذا قام على السؤال والتأمل والمشاهدة والتجربة ثم البرهان الذي تطمئن إليه العقول. وهذا المنهج هو الذي جعل من شخصيته نموذجاً للعالم المتحقق، فهو لا يخاف أن يخالف رأياً قديماً إذا بدت له الحجة في غيره، ولا يتعجل النتيجة قبل أن تنضج مقدماتها. كان يفهم أن العقل إذا أعجب بما يعرف توقف عن البحث، وإذا تواضع أمام الحقيقة بدأ في الرقي. لذلك كان سؤاله عن الإبصار سؤالاً علمياً عميقاً: ما الذي يحدث حين نرى؟ هل تخرج من العين أشعة تلمس الأشياء؟ أم أن الضوء يأتي من الأشياء إلى العين؟ وهل يكفي أن نتخيل الجواب؟ أم لابد أن نبنيه على ما نلاحظه ونجربه؟ إن أجمل ما في تجربة ابن الهيثم أنه حول الشك من حيرة معطلة إلى طاقة كاشفة. فالشك عنده لم يكن رفضاً للمعرفة، ولم يكن تشويشاً على اليقين، بل كان بوابة إلى الفهم الأدق. والعالم كما توحي مسيرته لا يسأل ليثبت نفسه، بل يسأل ليقترب من الحقيقة، ولا يختبر ليسقط غيره، بل يختبر لينقذ العلم من الظنون ويرفعه إلى منزلة اليقين المبني على الدليل. ومن هنا فإن أثر ابن الهيثم لا ينحصر في تاريخ البصريات، بل يتسع ليشمل تربية العقل الإنساني على النزاهة العلمية. فكم نحتاج اليوم إلى هذا المنهج في حياتنا كلها، في قراءة الأخبار وفهم الظواهر وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات. كم نحتاج إلى أن لا ننخدع بالظاهر، ولا نسلم لما يقال دون تثبت، ولا نتعجل الحكم قبل أن نسأل ما الدليل وما المصدر وما وجه الصحة. هنا يتحول ابن الهيثم من عالم في الماضي إلى معلم دائم للحاضر، ينير لنا طريق العقل ويذكرنا بأن الأمم لا تتقدم بكثرة ما تحفظ، بل بجودة ما تفهم وبصدق ما تثبت وبأمانة ما تبني عليه معرفتها.

0: من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن، نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.
1: كتاب المناظر، نقطة تحول في فهم الرؤية. حين يذكر اسم ابن الهيثم يحضر معه كتابه الأشهر، كتاب المناظر، وهو ليس كتاباً عابراً في تاريخ العلم، بل محطة كبرى في تطور فهم الإنسان للضوء والرؤية. فقد جمع فيه ابن الهيثم بين النظر العقلي والملاحظة الدقيقة، وبين الرياضيات والتجربة، وبين وصف الظاهر وتفسير أسبابه. هنا تكمن قيمة هذا العالم، فهو لم يكتفي بأن يقول إننا نرى، بل أراد أن يعرف كيف نرى ولماذا نرى وما الشروط التي تجعل الرؤية ممكنة وصحيحة. في كتاب المناظر تبدو شخصية ابن الهيثم واضحة، عالم صبور لا يتعجل النتائج ولا يختصر الطريق إلى الحقيقة، يدرس الضوء من حيث مسار وينظر في انعكاسه على السطوح، يتأمل انكساره عند انتقاله بين الأوساط، يتابع أثر ذلك كله في العين والإدراك. وقد كانت أهمية هذا الكتاب في أنه عرض فهماً أدق للرؤية حين ربطها بدخول الضوء إلى العين بعد انعكاسه عن الأجسام، لا بخروج أشعة من العين إلى الأشياء كما ظن بعض القدماء. هنا لا نقف أمام تصحيح علمي فحسب، بل أمام تحول في طريقة التفكير. فالفكرة التي تبدو مألوفة لا تصير صحيحة لمجرد أنها مألوفة، والرأي الذي توارثه الناس لا يصير يقيناً لأنه توارثوه. ابن الهيثم علمنا أن المعرفة الحقة تحتاج إلى برهان، وأن البرهان لا يكتمل إلا حين تتساند الملاحظة والعقل والتجربة. ومن هنا صار كتاب المناظر أكثر من مؤلف في علم الضوء، صار درساً في كيفية بناء العلم نفسه. لم يكن هذا الكتاب مهماً لزمنه فقط، بل امتد أثره في عصور لاحقة، ووصلت معارفه إلى بيئات علمية أخرى، فصار اسم ابن الهيثم حاضراً في تاريخ البصريات والفكر العلمي. إن الكتب العظيمة لا تنتهي عند صفحاتها، بل تبدأ منها رحلة الأثر، وكتاب المناظر كان من تلك الكتب التي فتحت للعقل باباً جديداً، وجعلت الضوء موضوعاً للعلم الدقيق، وجعلت الرؤية مسألة قابلة للتفسير لا للتسليم والدهشة وحدهما. ومن هنا نفهم أن أثر ابن الهيثم لم يكن نوراً على صفحة، بل نوراً في مسار الحضارة الإنسانية.

0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: الغرفة المظلمة، حين يكشف الظلام سر النور. من أبدع ما يذكر في مسيرة ابن الهيثم تأمله في تجربة الغرفة المظلمة، أو ما عرف لاحقا بفكرة الحجرة المعتمة. والفكرة في ظاهرها بسيطة: مكان مظلم، فتحة صغيرة يدخل منها الضوء، وصورة تظهر على الجدار المقابل. لكن العلم كثيرا ما يبدأ من أشياء بسيطة حين تقع في يد عقل يعرف كيف يسألها: فما الذي جعل الصورة تظهر؟ ولماذا جاءت بهذه الهيئة؟ وما الذي يقوله مسار الضوء عن طبيعة الرؤية؟ هنا يتجلى الذكاء العلمي، لا في مجرد رؤية الظاهرة بل في فهم دلالاتها. فالغرفة المظلمة علمت العالم أن الضوء يسير في خطوط منظمة، وأن دخوله من فتحة ضيقة يجعل الصورة تتكون بطريقة قابلة للملاحظة والتفسير. من هنا كان الظلام نفسه أداة لفهم النور، كأن ابن الهيثم يعلمنا أن الحقيقة لا تظهر دائما في الضجيج والازدحام، بل قد تحتاج إلى هدوء وعزلة وتركيز ونظر متأنٍ. إن هذه التجربة تحمل معنى علميا ومعنى إنسانيا في آن واحد. أما العلمي فهو أن الضوء ليس فوضى، وأن الظواهر الطبيعية لها نظام يمكن أن يدرس ويفهم. وأما الإنساني فهو أن العقل حين يتدرب على الملاحظة يستخرج من المشهد البسيط معان عميقة. فقد يمر الإنسان بالظاهرة كل يوم دون أن يسأل، وقد يقف عندها عالم واحد فتصير بابا من أبواب الفهم. ولعل أثر هذه التجربة يتجاوز تاريخ البصريات إلى تربية الذوق العلمي ذاته. فالظلام الذي يخافه الناس قد يصير مجالا لكشف النور، والفتحة الصغيرة قد تكفي لتدل العقل على نظام كبير، والصورة المنعكسة قد تفتح بابا لفهم العين والكاميرا. هنا يعود إلينا ابن الهيثم بدرس عميق: لا تحتقر السؤال الصغير، فربما قادك إلى كشف كبير. ولا تمر على الظاهرة كأنها عادية تماما، فربما كان في العادي سر لا ينكشف إلا لمن أحسن النظر. وبهذا صارت الغرفة المظلمة رمزا علميا لحكمة باقية: أن النور لا يرى على حقيقته إلا حين نحسن تهيئة العين والعقل معنا.

0: الأثر ليس شيئاً نراه، بل ما يغير فينا شيئاً دون أن نشعر.
1: العين بين الخلق والعلم. تأمل ابن الهيثم العين لا بوصفها عضواً يرى فحسب، بل بوصفها عالماً دقيقاً يجمع بين بدائع الخلق ودقائق العلم. فالعين في ظاهرها صغيرة، لكنها تفتح للإنسان أبواب الوجود. بها يرى الوجه والكتاب والسماء والبحر وأثر الخطى وتغير الألوان وحركة الضوء والظلال. ومن هنا كان السؤال عن الإبصار سؤالاً عن الإنسان نفسه، كيف يتصل العالم الخارجي بداخله، وكيف

فتتحول الأشياء المرئية إلى صور تدركها النفس ويفهمها العقل. وعند ابن الهيثم لم تكن العين موضوعاً للوصف السطحي، بل مجالاً للبحث الدقيق، فقد نظر في شروط الرؤية وفي علاقة الضوء بالأجسام وفي كيفية وصول الصورة إلى العين وفي أثر القرب والبعد والشفافية والعتمة والقوة والضعف في عملية الإبصار. هنا تلتقي الدقة العلمية بالدهشة الإيمانية، فكلما تقدم العقل في فهم النظام زاد وعيه بعظمة الخلق، وكلما اقترب من سر العين أدرك أن البصر نعمة تستحق الشكر والصيانة وحسن الاستعمال. ومن أهم ما يلفتنا في مسيرته أنه فرق بين مجرد الرؤية وصحة الإدراك، فليس كل ما تراه العين يدرك على وجهه الصحيح من أول نظرة، فقد تخدع العين بالظلال أو بالبعد أو بزاوية النظر أو بقلة الضوء. وهنا تحتاج الرؤية إلى عقل يصحح وتجربة تثبت وملاحظة تراجع. وكم في هذا المعنى من درس لحياتنا، فليس كل ما نراه نفهمه، وليس كل ما يبدو واضحا يكون صحيحا، ولابد للإنسان من بصيرة تعين بصره. إن العين عند ابن الهيثم مفتاح لفهم العلم والأخلاق معا، فالعلم يعلمنا كيف نبصر، والأخلاق تعلمنا ماذا نفعل بما نبصر. قد يرى الإنسان الحقيقة ثم ينكرها، وقد يرى الخطأ ثم يسكت عنه، وقد يرى الألم ثم يمر كأنه لا يعنيه. لذلك فإن البصر وحده لا يكفي، لابد من بصيرة تنير الضمير وتجعل الرؤية مسؤولية. وهنا يتحول أثر ابن الهيثم من درس في العين إلى درس في الإنسان، أن نرى بوضوح ونفهم بأمانة ونحكم بعدل، ولا نجعل الضوء الذي وهبنا الله إياه حجة علينا، بل سبيلا إلى معرفة أصدق وحياة أرشد وأثر أبقى.

0: في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.
1: أثره في العلم والعالم. لم يبق ابن الهيثم حبيس زمنه، ولم تظل أفكاره في حدود المكان الذي عاش فيه، فالعلم الصادق إذا بني على الدليل والتجربة امتد أثره ووجد طريقه إلى العقول ولو بعد قرون. هكذا كانت مكانة ابن الهيثم في تاريخ البصريات، فقد أصبحت أفكاره جزءا من المسار الطويل الذي قاد الإنسان إلى فهم أدق للضوء والعين والصورة والانعكاس والانكسار. وإن الأمم التي تنتج علما راسخا لا تهدي زمنها وحده، بل تهدي المستقبل أيضا. وقد عرف ابن الهيثم في التراث اللاتيني وترجمت أعماله، وتداول بعض علماء أوروبا في العصور الوسطى وما بعدها. وهذه الحقيقة تدل على أن الحضارة الإنسانية بناء متراكم يسهم فيه علماء من أمم ولغات وعصور مختلفة. فالعلم لا يعرف حدودا ضيقة حين يكون صادقا، والمعرفة لا تفقد قيمتها حين تعبر من لغة إلى لغة، بل تزداد حياة حين تقرأ، تناقش، تطور ويبنى عليها. لذلك فإن أثر ابن الهيثم لم يكن محصورا في قضية الرؤية فقط، بل كان أثرا في المنهج الذي يتعامل مع الطبيعة بوصفها كتابا مفتوحا لمن يقرأه بالعقل والتجربة. وهذا المنهج هو الذي يفرق بين من يتأمل الظاهر ليعجب بها فقط، ومن يتأملها ليفهم نظامها وقانونها. كل حضارة تسعى إلى النهوض تحتاج إلى هذا النوع من العقول، عقول لا تكتفي بالاستهلاك بل تنتج، ولا تقنع بالتلقي بل تشارك، ولا تخاف السؤال بل تجعله أول الطريق. إن ذكر ابن الهيثم اليوم ليس احتفاء بشخص من الماضي فقط، بل استعادة لمعنى نحتاج إليه في الحاضر، أن أمة تحترم العلم تستطيع أن تقدم للعالم ما ينفعه، وأن العالم حين يصدق مع سؤاله قد يتجاوز أثره حدود بلده وعصره. ومن هنا نفهم أن الحضارة الإسلامية لم تكن مجرد حافظة للمعرفة، بل كانت في مراحل مضيئة من تاريخها منتجة ومضيفة ومبدعة. وابن الهيثم واحد من أولئك الذين تركوا أثراً

0: أثر، حيث لا نروي الحكاية فقط بل نبقيها حية في الذاكرة.
1: العالم الذي علمنا أدب الحقيقة. في سيرة ابن الهيثم درس لا يقل أهمية عن دروسه في الضوء والعين، ودرس الأدب مع الحقيقة. فالحقيقة لا تنال بالعجلة، ولا تؤخذ بالصياح، ولا تصنع بالأمنيات، بل تطلب بالصبر والتواضع والدقة والاستعداد لمراجعة النفس. هنا نرى ابن الهيثم عالماً لا يتعالى على السؤال، ولا يستخف بالملاحظة، ولا يترفع عن التجربة، بل يجمع ذلك كله في مسار واحد، كأنه يقول: من أراد العلم فليخدمه، لا أن يستخدمه للزينة والدعوة. وما أحوجنا إلى هذا الدرس في زمن تتسارع فيه المعلومات، تتزاحم فيه الآراء، يسهل فيه أن يقول الإنسان ما لا يعلم، وأن ينشر ما لا يتثبت منه. إن ابن الهيثم يذكرنا بأن المعرفة مسؤولية قبل أن تكون مكانة، وأن الكلمة العلمية لا تستقيم إلا إذا حملت أمانة الدليل. فالعالم لا يزيد قدرة بكثرة ما يدعي، بل بدقة ما يثبت، وبشجاعته في أن يقول لا أعلم حين لا يملك الدليل. وحين نضع ابن الهيثم في سياق برنامج أثر، فإننا لا نبحث عن معلومة تاريخية فقط، بل نبحث عن رسالة تلهم المجتمع. فأثر العلماء لا ينحصر في المختبرات والكتب، بل يدخل في طريقة تربية الأجيال، وفي نظرة الناس إلى العقل، وفي تقديرهم للمعرفة، وفي قدرتهم على التفريق بين الدليل والوهم. فإذا تربى الطفل على أن يسأل بأدب ويفكر بهدوء ويبحث عن البرهان، فقد بدأ الأثر العلمي يتحول إلى أثر اجتماعي وحضاري. إن ابن الهيثم يقف في ذاكرتنا كنافذة مضيئة نطل منها على معنى العلم، وعلى معنى الأمانة، وعلى معنى الأثر الباقي. فليس الأثر أن يذكرك الناس فقط، بل أن ينتفعوا بما تركت، وأن يجدوا في عملك ما يصلح فكرهم وحياتهم. هكذا كان ابن الهيثم عالما نظر إلى الضوء فأضاء طريق العقل، وتأمل العين فكشف لنا أن العلم لا يكتمل إلا حين يلتقي فيه السؤال بالصبر، والملاحظة بالأمانة، والتجربة بالتواضع، والحقيقة بالنور.
0: أثر.

0: أثر ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: الرياضيات في خدمة الضوء. لم يكن الضوء عند ابن الهيثم مشهداً جميلاً يتأمل فحسب، ولم تكن العين عنده عضواً يوصف باللغة والحدس وحدهما، بل كان كل ذلك مجالاً لدقة علمية تستدعي الرياضيات وتحتاج إلى القياس، وتقترب من الحقيقة بالخطوة المحسوبة لا بالانطباع السريع. وهنا تبرز عظمة هذا العالم، فقد أدرك أن الظواهر الطبيعية لا تكفيها الدهشة، وأن العقل لا يصل إلى فهمها العميق إلا حين يجمع بين الملاحظة والحساب. فالضوء عنده يسير وينعكس وينكسر ويتأثر بالسطوح والأوساط، وكل ذلك يحتاج إلى عقل يرصد ويقدر ويقارن. إن الرياضيات في مسيرة ابن الهيثم لم تكن علماً منفصلاً عن الحياة، بل كانت لغة لفهم النظام الذي يسكن الكون. وكم هو جميل أن نرى العالم يستخدم الحساب لا ليبتعد عن الواقع، بل ليقترب منه أكثر. فالعين ترى، ولكن الرياضيات تساعد على فهم شروط الرؤية. والضوء يظهر للحس، ولكن القياس يعين على تتبع مساره. والأجسام تلمع أو تعتب، ولكن العلم يسأل ما سبب ذلك؟ وكيف يتغير المشهد بتغير الزاوية والمسافة وقوة الضوء؟ ومن هنا فإن أثر ابن الهيثم يعلمنا أن العلوم لا تنهض وهي متفرقة متباعدة، بل تنهض حين تتكامل. فالبصريات تحتاج إلى الرياضيات، والرياضيات تحتاج إلى الملاحظة، والملاحظة تحتاج إلى تجربة، والتجربة تحتاج إلى صبر وأمانة. وهكذا يصير العلم بناءً متماسكاً لا أحجاراً متناثرة. وإن المجتمعات التي تربي أبناءها على فهم العلاقة بين العلوم تصنع عقولاً أقدر على الإبداع، وأقدر على حل المشكلات، وأقدر على رؤية الأشياء من زوايا مختلفة. ولعل أحد الدروس الباقية من سيرة ابن الهيثم أن العقل الذي يتعلم الدقة في العلم يتعلم الدقة في الحياة. فمن يتربى على القياس لا يستسهل المبالغة، ومن يتعود البرهان لا يرضى بالوهم، ومن يفهم أن الظاهرة لها أسباب وشروط لا يتعجل في الحكم على الناس والأحداث. هنا يتحول العلم من معلومة إلى خلق، ومن مسألة إلى طريقة حياة. إن ابن الهيثم وهو يضع الرياضيات في خدمة الضوء كان يضع الدقة في خدمة الحقيقة، ويعلمنا أن النور لا يكتمل في العين ما لم يكتمل في العقل.

0: من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن، نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.
1: نقد الموروث لا قطيعة المعرفة. كان ابن الهيثم ابناً لتراث علمي واسع، ولكنه لم يكن أسيراً له. قرأ ما وصل إليه من أقوال السابقين وعرف مكانتهم وأدرك فضلهم في فتح أبواب السؤال، ولكنه لم يجعل الاحترام مانعاً من المراجعة، ولم يجعل التقدير حائلاً بينه وبين النقد. هنا يتجلى معنى عميق من معاني الحضارة، أن نحب التراث دون أن نحوله إلى سور يغلق علينا الطريق، وأن نحفظ فضل الماضي دون أن نعطل حق الحاضر في السؤال والتطوير. إن نقد الموروث عند ابن الهيثم لم يكن تمرداً لأجل التمرد، ولم يكن رفضاً لمن سبقوه، بل كان وفاءً لروح العلم نفسها. فالعالم الصادق لا يحفظ القول ليكرره، بل يحفظه ليفهمه، ثم يفحصه، ثم يقبل منه ما قام عليه البرهان، ويراجع ما لم يثبت لديه. وبهذا المعنى كان ابن الهيثم حلقة مضيئة في سلسلة العلم، أخذ من السابقين وناقشهم، وأضاف وترك لمن بعده مجالاً ليكمل ويطور. كم نحتاج إلى هذا المعنى في مجتمعاتنا اليوم؟ فبين من يرفض كل قديم ومن يتمسك بكل قديم من غير فحص، يأتي منهج ابن الهيثم ليقول لنا ليست القضية في القدم والجدة، بل في الصدق والدليل والنفع. فقد تكون الفكرة قديمة وصحيحة، وقد تكون جديدة وخاطئة، والعبرة ليست بعمرها، بل بما تحمله من برهان وبصيرة. وهنا يتربى العقل على العدل مع الأفكار، كما يتربى القلب على العدل مع الناس. ومن أجمل ما يتركه ابن الهيثم في وجداننا أنه جمع بين التواضع والشجاعة، تواضع يعرف فضل من تقدموا، وشجاعة لا تخاف من تصحيح الخطأ. هذه خصلة نادرة في العلماء والمفكرين، بل في كل إنسان يطلب الحقيقة. فليس من العلم أن نلغي من قبلنا، وليس من الوفاء أن نعطل عقولنا لأجلهم. وبين الإلغاء والتقديس يقف المنهج الصحيح، نقرأ ونفهم، ونحترم ونراجع ونضيف، وهكذا يصير التراث مصدراً للحياة لا عبئاً على المستقبل.
0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتاً وفكرة.
1: من القاهرة إلى ذاكرة الإنسانية. من البصرة بدأت حكاية ابن الهيثم، وفي القاهرة ترسخت صورته في ذاكرة العلم. وبين المكانين نرى رحلة عالم لم تكن سهلة ولا عابرة، بل كانت مليئة بالسؤال والتأمل والعمل. إن سيرة العلماء لا تقاس دوماً بما نعرفه من تفاصيل أيامهم، بل تقاس بما تركوه من أثر يبقى بعد رحيلهم. وابن الهيثم واحد من أولئك الذين تجاوزوا حدود الزمان والمكان، فسار اسمه حاضراً كلما ذكرت البصريات، وكلما ذكر المنهج القائم على التجربة والبرهان. وليس غريباً أن تستعيد المؤسسات العلمية والثقافية في العالم ذكره، وأن يشار إليه بوصفه رائداً من رواد علم البصريات. فالعلماء الذين يصنعون تحولاً في طريقة الفهم لا ينتسبون إلى أمتهم وحدها، بل يصيرون جزءاً من ذاكرة الإنسانية كلها. ومع ذلك فإن اعتزازنا به لا ينبغي أن يكون اعتزازاً عاطفياً فقط، بل يجب أن يتحول إلى سؤال عملي: كيف نستعيد روح الإبداع التي مثلها؟ وكيف نحول ذكره من ماض نفتخر به إلى حاضر نبني عليه؟ إن القاهرة في سيرته ليست مكاناً فحسب، بل رمزاً للمرحلة التي تفرغ فيها العقل للتأليف والبحث والمراجعة. وكم يحتاج العلم إلى بيئة تحميه، ووقت يرعاه، ومجتمع يقدره. فالعالم لا ينبت في الفراغ، والإبداع لا يزدهر في بيئة تستهين بالسؤال أو تستثقل البحث. وإذا كان ابن الهيثم قد أعطى العلم عمره وجهده، فإن من وفاء المجتمعات للعلم أن تهيئ لأبنائها مدارس وجامعات ومراكز تجعل البحث مساراً محترماً لا ترفاً زائداً. ومن هنا تتسع دلالة الأثر، فليس المهم أن نذكر أن ابن الهيثم كان عالماً عظيماً، بل المهم أن نسأل ماذا فعلنا بهذا الميراث؟ هل جعلناه حافزاً للطلاب؟ هل قدمناه للناشئة نموذجاً للعالم المجتهد؟ هل ربطنا بين تاريخنا العلمي وحاجة مستقبلنا إلى البحث والابتكار؟ إن الأمم لا تحيي رموزها بالمدح وحده، بل تحييها حين تحول قيمها إلى مناهج ومؤسسات وأفكار عاملة. وهكذا يظل ابن الهيثم حاضراً، لا لأنه عاش قبل قرون، بل لأن سؤاله ما زال يصلح لكل زمن: كيف نبصر؟ وكيف نفهم؟ وكيف نثبت؟

0: الأثر ليس شيئاً نراه، بل ما يغير فينا شيئاً دون أن نشعر.
1: أثره في تربية العقل. لكل عالم أثر في مجاله، ولكن بعض العلماء يتجاوز أثره حدود المجال إلى تربية العقل نفسه، وابن الهيثم من هذا النوع، فهو لم يقدم لنا معلومات عن الضوء فحسب، بل قدم نمطاً من التفكير يمكن أن نحتاجه في العلم والتعليم والإعلام والإدارة وكل مجال تحضر فيه الحقيقة ويحضر فيها الخطأ. فالعقل الذي يتعلم أن يسأل ما الدليل وما المنهج وما حدود المعرفة هو عقل أقل قابلية للخداع وأكثر قدرة على الاتزان. في التعليم نحتاج إلى ابن الهيثم لا كدرس تاريخي فقط، بل كطريقة في بناء الفضول العلمي، فالطالب لا ينبغي أن يتعلم الجواب قبل أن يتعلم السؤال، ولا ينبغي أن يحفظ النتيجة قبل أن يفهم كيف وصل إليها. وكم يكون التعليم أكثر حياة حين يدخل الطالب إلى المسألة كمكتشف صغير، يلاحظ ويجرب ويخطئ ويصحح ويستنتج ويصل إلى النتيجة. هنا لا يكون العلم عبئاً على الذاكرة، بل يصير نوراً في الشخصية. وفي الإعلام نحتاج إلى منهج ابن الهيثم حين تتزاحم الروايات وتتسارع الأخبار وتختلط الحقيقة بالانطباع. فالإعلام الجاد لا يكتفي بما يقال، بل يسأل عن المصدر ويراجع السياق ويفصل بين الخبر والرأي ويحترم عقل المتلقي. وهنا يعود أثر العالم إلى حياتنا اليومية، لأن البرهان ليس حاجة المختبر وحده، بل حاجة المجتمع كله. فالمجتمع الذي يحب الدليل يكون أقرب إلى الرشد وأبعد عن الانقياد للإشاعات والأوهام. في الإدارة والحياة العامة يظهر الدرس ذاته، فالقرار الصحيح لا يبنى على الانطباع ولا على الرغبة ولا على التوقع غير المدروس، بل على بيانات وملاحظات وتحليل ومراجعة للنتائج. وكأن ابن الهيثم يخاطبنا من خلال منهجه أن الحياة كلها تحتاج إلى عين تبصر وعقل يتثبت وضمير لا يبيع الحقيقة لأجل السرعة أو المصلحة. فالأثر العظيم ليس أن نكتب في تاريخ العلم اسماً لامعاً، بل أن نزرع في الناس طريقة أصدق في الفهم وأعدل في الحكم وأنفع في العمل.

في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.

من البصريات إلى تقنيات العصر. حين نتأمل أثر ابن الهيثم في علم البصريات، لا ينبغي أن نحبسه في الماضي أو نتعامل معه كحكاية جميلة من حكايات التراث. فالعلم الذي يدرس الضوء والرؤية صار اليوم حاضراً في أشياء كثيرة من حياتنا، في العدسات وفي النظارات والكاميرات والمجاهر والمراصد والأجهزة الطبية وتقنيات التصوير والاتصالات القائمة على الضوء. وإن كانت هذه التقنيات الحديثة نتاج قرون متراكمة من العمل، فإن منهج فهم الضوء الذي أسهم فيه ابن الهيثم يبقى جزءاً من ذلك المسار الطويل. إن المدهش في العلم أن فكرة تبدأ في غرفة مظلمة أو في تأمل لشعاع ضوء قد تتطور عبر العصور حتى تصبح أساساً لأجهزة تخدم البشر في الطب والتعليم والصناعة والفن. وهذا يدل على أن السؤال العلمي لا يبدو عظيماً دائماً في لحظته الأولى، ولكنه قد يحمل في داخله مستقبلاً كاملاً. فمن كان يتأمل مسار الضوء لم يكن يرى كل ما سيأتي بعده من تقنيات، ولكنه كان يضع لبنة في بناء سيكبر بعده. وهنا نتعلم درساً مهماً: لا تستخفوا بالعلم الأساسي، فليس كل علم تظهر ثمرته في اليوم نفسه، وليس كل بحث يقاس بمنفعة سريعة ومباشرة. قد يبدأ البحث بسؤال نظري أساساً لطب أدق أو تعليم أفضل أو اتصال أسرع أو صورة أوضح أو حياة أيسر، وهذا ما يجعل الاستثمار في العلم استثماراً في المستقبل لا في المعارف المجردة فقط. وإذا كان ابن الهيثم قد درس الضوء في زمن لم تكن فيه أجهزة العصر الحديث، فإن رسالته لنا اليوم واضحة: الأمم التي تحترم السؤال العلمي تفتح لنفسها أبواب التقدم، والأجيال التي تتعلم كيف تلاحظ وتجرب وتبتكر لا تبقى مستهلكة لمنجزات غيرها، بل تصير قادرة على الإسهام والمشاركة. ومن هنا لا يكون احتفاؤنا بابن الهيثم مجرد نظرة إلى الخلف، بل نظرة إلى الأمام، نظرة تقول لكل طالب وباحث ومعلم: في السؤال الصادق بداية النور، وفي العلم المتقن آثار لا ينطفئ.

0: أثر، حيث لا نروي الحكاية فقط بل نبقيها حية في الذاكرة.
1: رسالة ابن الهيثم إلى المجتمع المعاصر. لو أردنا أن نستلخص من سيرة ابن الهيثم رسالة لمجتمعنا المعاصر لوجدنا أنها رسالة واضحة: لا نهوض بغير علم، ولا علم بغير منهج، ولا منهج بغير أمانة. فقد يكثر الكلام عن التقدم، وقد ترفع الشعارات عن المستقبل، ولكن التقدم الحقيقي يبدأ من عقل يحترم الحقيقة، ومؤسسة تحترم البحث، ومجتمع يقدر المعرفة، وأسرة تشجع أبناءها على السؤال، ومدرسة تجعل الفهم أعلى من الحفظ، والإبداع أسمى من التلقين. إن ابن الهيثم لا يحدثنا عن الضوء فقط، بل يحدثنا عن قيمة الوضوح في الحياة. فالمجتمع الذي يرى مشكلاته بوضوح يكون أقدر على علاجها، والمؤسسة التي تقيس أداءها بدقة تكون أقدر على التطوير، والفرد الذي يراجع أفكاره ويختبر قناعاته يكون أقرب إلى النضج. فالبصيرة لا تقل أهمية عن البصر، والنور لا يكون في المصباح وحده، بل في الضمير حين يصدق، وفي العقل حين يتثبت، وفي المجتمع حين يجعل المعرفة أساساً للقرار. وما أحوجنا اليوم إلى أن نقدم للأجيال نماذج علمية ملهمة من تاريخنا، لا لكي نشبع الفخر وحده، بل لنشعل الطموح. فابن الهيثم ليس تمثالاً نعلقه في ذاكرة الماضي، بل منهجاً نستدعيه في صفوف الدراسة ومراكز البحث وبرامج الإعلام وحوارات الأسرة وتخطيط المؤسسات. وإذا كان قد علمنا كيف نفهم الضوء، فإنه يمكن أن يعلمنا كيف نفهم ذواتنا ومجتمعاتنا بالصبر والتدرج والملاحظة والصدق مع النتائج.

إن أثر ابن الهيثم يبقى لأنه أثر متعدد المعاني، أثر في العلم، وأثر في المنهج، وأثر في الأخلاق، وأثر في صورة الحضارة الإسلامية حين تقدم للعالم عقلاً منتجاً ومعرفة نافعة. ومن هنا نخرج من هذه الفقرة بوعي أعمق، إن النور الذي بحث عنه ابن الهيثم لم يكن في الشعاع وحده، بل كان في الطريقة التي قادته إلى فهم الشعاع، وأن أعظم ما نأخذه من سيرته ليس معلومة نرددها، بل منهج نعمل به، ومنهج يجعل العقل مبصراً والقلب أميناً والحياة أقرب إلى الحقيقة.

0: المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى.
1: حين يصير العلم آثاراً أخلاقياً، إن أثر ابن الهيثم لا يقف عند حدود العلم الصرف، ولا ينحصر في مسائل الضوء والعين والانعكاس والانكسار، بل يمتد إلى معنى أعمق هو أخلاق البحث عن الحقيقة. فالعالم الحق لا يكتب ليتصدر، ولا يبحث ليغلب، ولا يخالف ليشتهر، بل يسير في طريق المعرفة وهو يعلم أن الحقيقة أمانة، وأن الدليل ميزان، وأن العقل لا يكون منيراً إلا إذا تخلص من هوى التعصب وغرور الإدعاء وعجلة الحكم. ومن هنا نفهم أن العلم لا يرتفع بالأدوات وحدها، بل يرتفع قبل ذلك بضمير العالم وصدقه وصبره ونزاهته. حين نقرأ سيرة ابن الهيثم نجد أن العلم عنده كان تربية للنفس قبل أن يكون ترتيبا للمسائل. فمن يبحث عن الضوء يحتاج إلى نور داخلي يعينه على الإنصاف، ومن ينظر في العين يحتاج إلى بصيرة تصحح لها مسار الفهم، ومن يدرس الظاهرة يحتاج إلى قلب لا يزيف النتيجة ولا يكتم ما ظهر له من الصواب. وهذا هو الفرق بين العلم الذي يصير أثراً والمعلومة التي تمر ثم تنسى. فالعلم الأصيل يغير طريقة النظر ويهذب أسلوب الحكم ويجعل الإنسان أقرب إلى التواضع كلما ازداد معرفة. ولعل هذا الدرس هو ما نحتاج إليه في زماننا أكثر من أي وقت مضى، زمن تكثر فيه المعلومات ولكن الحاجة تكبر إلى التحقق، وتتسارع فيه الأخبار ولكن الحاجة تشتد إلى الرزانة، وتتعدد فيه الآراء ولكن الحاجة تبقى قائمة إلى ميزان يفصل بين الرأي والدليل وبين الوهم والحقيقة. إن ابن الهيثم يعلمنا ألا نكون أسرى لما نرى من أول نظرة، وألا نتعجل في تفسير ما نسمع، وأن نجعل من السؤال طريقاً إلى الفهم لا سبباً إلى الفوضى. وهنا يظهر معنى الأثر في أجمل صوره. فليس الأثر أن يتذكر الناس اسم العالم فقط، بل أن تبقى طريقته في التفكير حية في المؤسسات والمدارس والبيوت ووسائل الإعلام، أن يتعلم الطفل أن السؤال ليس عيباً، وأن الاعتراف بالخطأ شجاعة، وأن البحث عن الدليل خلق قبل أن يكون مهارة، وأن يفهم المجتمع أن العلم لا ينفصل عن القيم، فكل معرفة لا تخدم الإنسان ولا تقربه من الصدق ولا تزيده إحساساً بالمسؤولية تظل ناقصة الأثر مهما بدت لامعة في صورتها.

0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: النور الذي لا ينطفئ. عند نهاية هذه الرحلة مع ابن الهيثم ندرك أننا لم نكن أمام عالم بصريات فقط، بل أمام رمز من رموز العقل الحضاري الذي يجمع بين الإيمان بقيمة العلم والشعور بمسؤولية المعرفة. فقد بحث في الضوء، ولكنه ترك لنا أكثر من نظرية في الإبصار، ترك لنا طريقة في النظر إلى العالم، علمنا أن الظاهرة لا تفهم بالعجلة، وأن الحقيقة لا تنال بالتمني، وأن العقل لا يتقدم إلا حين يتواضع أمام الدليل ويصبر على طول الطريق. والنور الذي درسه ابن الهيثم لم يعد في ذاكرتنا مجرد شعور يسير في الفضاء، بل صار رمزاً للمعرفة التي تهزم العتمة، وللعقل الذي يتحرر من الوهم، وللإنسان

ومن هنا كان ابن الهيثم نموذجا لذلك الإنسان الذي لا يكتفي بالرؤية، بل يطلب معناها ولا يقف عند الدهشة، بل يجعلها بداية البحث. وإن كانت الأمم تقاس بما تحمله من ذاكرة، فإنها تقاس أيضا بما تفعله بهذه الذاكرة. فليس المطلوب أن نفخر بابن الهيثم ثم نتوقف، بل أن نجعل فخرنا به دافعا لبناء عقول تحب البحث وتحترم الدليل وتقبل على العلم، لا بوصفه زينة للخطاب، بل بوصفه حاجة للحياة. فكل مدرسة تعلم الطالب كيف يفكر، وكل أسرة تشجع الابن على السؤال، وكل مؤسسة تبني قرارها على المعرفة، إنما تجدد شيئا من أثر هذا العلم. وهكذا يبقى ابن الهيثم حاضرا، لا لأنه عاش في زمن مضى، بل لأن ما تركه يصلح لكل زمن. يبقى حاضرا في كل عين تتأمل، وفي كل عقل يتثبت، وفي كل باحث يختار الطريق الصعب من أجل حقيقة أصدق. ويبقى درسه الأكبر أن العالم مليء بالأنوار، ولكن أعظمها هو نور العقل حين يهتدي بالأمانة، ونور القلب حين يسكنه الصدق، ونور الحضارة حين تجعل العلم خدمة للإنسان وأثرا يمتد من جيل إلى جيل.

إلى هنا نكون قد بلغنا نهاية رحلتنا لهذا اليوم من برنامج أثر، حيث عبرنا معا بين ظلال المعاني وصدى الأزمنة لنستبقي من الماضي ما يلهم الحاضر ويصنع المستقبل. كان معكم في الإعداد فواز المطيري، في التقديم وليد الدلح، فواز المطيري، وفي التنفيذ عبد الله سليمان. ومن وراء الميكروفون أدار دفة الإخراج ناصر الجناع. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة وأثر جديد، وحتى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب التحايا.

0: هؤلاء هم رجال الكويت، إذا نادى الواجب لبوا، وإذا اشتد الخطر هبوا، وإذا تعاظمت التحديات ثبتوا، لا تزيدهم المحن إلا عزيمة.
1: كلما زادت المحن أو لها أوقف الزمن،
0: ولا تزيدهم الشدائد إلا صلابة، فهم أبناء هذا الوطن الأوفياء الذين جعلوا من أرواحهم سوراً يحيط بالكويت، ومن ولائهم حصناً لا يخترق.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، يقدمها لحضراتكم عبد الرحمن الشمري، ومن الإخراج الزميل خالد فريح. دولة الكويت تؤكد موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية واستنكارها لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة. الرئيس الأمريكي يؤكد تعهد إيران الواضح بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية. نائب الرئيس الأمريكي يكشف عن تضمن مذكرة التفاهم مع طهران عودة مفتشي الوكالة

الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. لندن تعلن المشاركة في جهود إعادة فتح مضيق هرمز، وألمانيا تضع شروطا للمشاركة في مهمة بحرية محتملة لتأمين المضيق. الرئيس اللبناني يؤكد ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار، والرئيس الأمريكي يقول إنه غير راض عن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي اتجاه لبنان. قمة مجموعة السبع تواصل أعمالها في مدينة إيفيان الفرنسية. الرئيس الأمريكي يلوح بإعادة فرض العقوبات على النفط الروسي ويدعو موسكو لاتفاق مع كييف. ومن العناوين إلى التفاصيل، أكد مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر الهين أمس موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي في دعم القضية الفلسطينية واستنكارها للانتهاكات المستمرة التي يقوم بها مسؤولو القوة القائمة بالاحتلال والمستوطنون المتطرفون باقتحام المسجد الأقصى المبارك ورفع علم الاحتلال الإسرائيلي في باحاته تحت حماية قوات الاحتلال. وقال السفير الهين في كلمة ألقاها خلال حوار تفاعلي مع لجنة تقصي الحقائق حول الأراضي الفلسطينية المحتلة المقام على هامش أعمال مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بدورته 62، إن هذه الانتهاكات تعد خطوة خطيرة تزيد من حالة التوتر الشديد التي تمر بها المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها وتمثل خرقا للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف، محذرا من أي تغيير ديموغرافي. وجدد السفير الهين دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الممارسات العدوانية وحماية الشعب الفلسطيني وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وحصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. وفي الرياض، أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أن مخرجات اللقاء التشاوري 19 للمجلس الأعلى لقادة دول المجلس ستسهم في تعزيز اقتصادات دول المجلس وقدرتها على مواجهة التحديات كافة. وذكرت الأمانة أن ذلك جاء خلال كلمة للبديوي في الاجتماع الرابع للجنة العليا لمتابعة مخرجات اللقاء التشاوري 19 للمجلس الأعلى لقادة دول المجلس الذي عقد في مدينة جدة في 28 أبريل الماضي، وذلك بمقر الأمانة العامة في الرياض. وأضاف البديوي أن الاجتماع استعرض سير مسار الدراسات للمشاريع الخليجية المشتركة التي تضمنتها المخرجات والخطوات المستقبلية لها. وفي تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران تعهدت بشكل واضح بعدم السعي إلى امتلاك أسلحة نووية، معتبرا أن هذا التعهد يمثل أحد أبرز مخرجات الاتفاق الذي سيجري العمل على استكمال تفاصيله خلال الأسابيع المقبلة. وأضاف ترامب إن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا بموجب الاتفاق الذي ينتقل حاليا إلى مرحلة ثانية، مشيرا إلى أن هناك فرصا جيدة للتعامل مع إيران. وقال ترامب أنه يتوقع أن تسير المرحلة الثانية من الاتفاق مع إيران بسرعة، كما أشار إلى أنه ستتم إحالة الاتفاق مع إيران إلى الكونغرس لمراجعته. وفي الدوحة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن الاتفاق الحالي خطوة أولى نحو توافق إقليمي أوسع يضمن استقرار المنطقة، مضيفا أن دولة قطر ساعدت في تقريب وجهات النظر للوصول إلى تسوية بين طهران وواشنطن. وأضاف الأنصاري أن قطر عملت على تحقيق التوافق بين الطرفين وعودة الملاحة لهرمز واستمرار وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن التواصل مع كل الأطراف ضمن إطار الوساطة الباكستانية. وأكد الأنصاري على مواصلة العمل حتى إعادة السلم والأمن الإقليميين كما كان الوضع قبل الحرب، ونعمل لتحقيق ذلك ومنع عودة التصعيد ولتحقيق الاستقرار في المنطقة. وفي مسار المفاوضات، كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة

إيران تتضمن عودة مفتشي الوكالات الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، مشيرا إلى أن النص الكامل للاتفاق سينشر بعد توقيعه رسميا في سويسرا يوم الجمعة القادم. بالمقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن البدء الرسمي لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران سيكون يوم الجمعة القادم، مشيرا إلى أن إعلان إنهاء الحرب أهم قضايا المرحلة الأولى. من جانب آخر أكدت وزارة الخارجية القطرية أن دولة قطر ستكون ممثلة في مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران المقرر عقدها في مدينة جنيف السويسرية يوم الجمعة المقبل، إلى جانب بقية الدول الإقليمية والمعنية والوسطاء الباكستانيين. وقال مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد الأنصاري إن دولة قطر شاركت في دعم مسار الوساطة الذي تقوده جمهورية باكستان الإسلامية، مبينا أنه بعد الاجتماعات التي عقدت في إسلام أباد جرت اتصالات مع مختلف دول المنطقة من بينها دولة قطر لتقريب وجهات النظر بين الأطراف والوصول إلى إنهاء هذه الأزمة. وفي سويسرا قالت الحكومة السويسرية أنه من الممكن توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني المؤقت الذي يهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط في بورغنوستك بوسط سويسرا يوم الجمعة. وأضافت الحكومة السويسرية أن الوسطاء الباكستانيون والقطريون بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيران اقترحوا موقع بورغنوستوك في كانتون دالدون وسط سويسرا لتوقيع الاتفاق. وفي جديد ملف الملاحة في مضيق هرمز قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بلاده ستشارك في عملية إعادة فتح مضيق هرمز التي تعد أحد أهم محاور اتفاق السلام الأمريكي الإيراني. وأضاف ستارمر أنه وضع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائمة بعدد من الدول المستعدة للعب الدور في إعادة الطمأنينة بضمان مرور السفن في مضيق هرمز والذي يمثل عنصرا بالغ الأهمية في إعادة فتحه. وفي برلين وضعت ألمانيا شروطا لمشاركتها في مهمة محتملة لتأمين مضيق هرمز بما في ذلك عمليات إزالة الألغام المزمعة في هذا الممر المائي الاستراتيجي للتجارة العالمية. وفي لبنان أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ثبات الموقف اللبناني في المفاوضات الجارية في واشنطن مع إسرائيل والذي يتمثل في عدة شروط تشمل التوصل إلى وقف نهائي لإطلاق النار. ميدانيا شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات على مناطق عدة في قضاء النبطية جنوبي لبنان. وفي الأثناء طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هامش أعمال قمة مجموعة السبع طالب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن يتصرف بمسؤولية أكبر تجاه لبنان معربا عن استيائه من تصرفات حكومة الاحتلال في هجومها على بيروت مؤخرا. في تطورات الأوضاع في قطاع غزة يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه اليومي على قطاع غزة بشن سلسلة غارات وقصف مدفعي على القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. وأعلنت وزارة الصحة في غزة استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة حذرت الرئاسة الفلسطينية من خطورة الخطوة التي أعلنها أحد وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء اتفاقيات الخليل الخاصة بمنطقة الحرم الإبراهيمي وسحب الصلاحيات الخاصة فيها من بلدية الخليل. وأكدت الرئاسة في بيان صحفي أن هذه الخطوة تمس الوضع السياسي والقانوني لمدينة الخليل والاتفاقية الثنائية الموقعة بخصوصها. وأضافت الرئاسة أن هذه الخطوات أحادية الجانب هي خطوات مرفوضة ومدانة ومخالفة للاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال الإسرائيلي وللشرعية الدولية والقانون الدولي. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية أعلن المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه لم يتم بعد تحديد المواعيد الدقيقة لزيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجيرات كوش.

كيشنر إلى روسيا لإجراء مباحثات سلام مع أوكرانيا. كما أعلن الكريملين ترحيبه بزيارة الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إلى موسكو في أي وقت شرط جديته في خوض المفاوضات. ميدانيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 174 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعات روسية عدة، من بينها 25 كانت متجهة إلى العاصمة موسكو. وفي كييف ذكر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أنه ناقش مع قادة دول مجموعة السبع إمدادات الدفاع الجوي الحيوية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي سيعمل على تعزيز الدفاعات الأوكرانية. وفي لندن أعلنت المملكة المتحدة عن فرض حزمة جديدة من العقوبات على ما وصفته بشبكات روسية مشبوهة في محاولة لردع قدرات موسكو في الحرب على أوكرانيا. وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أن العقوبات الجديدة تستهدف أسطول الشبح الروسي وسلاسل الإمداد العسكرية وشبكات التمويل غير المشروعة، بالإضافة إلى 500 فرد وكيان وسفينة. من جانبها قالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفنت كوبر إن المملكة المتحدة تواصل التصدي للتكتيكات التي يعتمدها الكريملين لإدامة الحرب، بما في ذلك أسطول الظل وشبكات التمويل السرية. وفي مدينة إيفيان الفرنسية انطلقت قمة مجموعة السبع في مدينة إيفيان الفرنسية، وعلى رأس جدول أعمالها الحرب في أوكرانيا والاتفاق مع إيران، في وقت يستعد فيه القادة لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، وسط مؤشرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إمكانية التوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ أكثر من 4 سنوات. وفي سياق متصل أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستتمكن قريبا من إعادة فرض العقوبات على النفط الروسي، مضيفا أنه من الممكن القيام بذلك قريبا، خاصة بعد إعلان الاتفاق مع إيران وفتح مضيق هرمز. وفي بكين نفت الصين الاتهامات الأوروبية لها بتدريب جنود روس قاتلوا لاحقا في أوكرانيا. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، وأنها مجرد افتراءات وتشهير. وكانت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس قد أكدت أن الاتحاد يمتلك معلومات تفيد بأن الجيش الصيني درب أفرادا من القوات الروسية للقتال في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وهذا تذكير بأهم ما جاء في نشرتنا. دولة الكويت تؤكد موقفها الثابت في دعم القضية الفلسطينية واستنكارها لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة. الرئيس الأمريكي يؤكد تعهد إيران الواضح بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية. نائب الرئيس الأمريكي يكشف عن تضمن مذكرة التفاهم مع طهران عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. لندن تعلن المشاركة في جهود إعادة فتح مضيق هرمز، وألمانيا تضع شروطا للمشاركة في مهمة بحرية محتملة لتأمين المضيق. وقف إطلاق النار، والرئيس الأمريكي يقول إنه غير راض عن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه لبنان. قمة مجموعة السبع تواصل أعمالها في مدينة إيفيان الفرنسية. الرئيس الأمريكي يلوح بإعادة فرض العقوبات على النفط الروسي ويدعو موسكو لاتفاق مع كييف. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم نشرتنا من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من قطاع الأخبار والبرامج السياسية، والمحدثكم عبد الرحمن الشمري والمخرج خالد فريح. نشكركم على طيب المتابعة.

0: 12 بعد منتصف الليل والدقيقة 15.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة.

لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي وصولا إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.

لبنان تؤكد ثبات موقفها بمفاوضات واشنطن لشروط وقف إطلاق النار، قضايا استراتيجية. استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تحليلات استراتيجية. استمرار المعارك بين روسيا وأوكرانيا على عدة جبهات، آراء سياسية.

0: متابعات إخبارية. كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، مشيرا إلى أن النص الكامل للاتفاق سينشر بعد توقيعه رسميا في سويسرا يوم الجمعة القادم. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
1: في تطورات ملف المفاوضات بين واشنطن وطهران، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس دونالد ترامب قد يقرر الكشف عن بنود الاتفاق مع إيران قبل الجمعة القادم. وأكد فانز أن إذا غيرت إيران أسلوب تعاملها مع واشنطن سيتغير الولايات المتحدة أسلوبها وستكون هناك علاقات أفضل، مضيفا أن إيران لا تملك الموارد اللازمة لإعادة بناء قدراتها العسكرية التقليدية المدمرة بالوقت الحالي، وأن اقتصاد إيران يمر بوضع مزر بعد الحصار عليها. وأشار فانز أنه تم تدمير البرنامج النووي الإيراني ولم تعد لديهم أي قدرة على تخصيب اليورانيوم، مؤكدا أن إيران ستحصل على فوائد ملموسة إذا أوفت بالتزاماتها الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مفاوضات فنية لحسم العديد من القضايا العالقة بين الجانبين. وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن الولايات المتحدة ستعود إلى خياراتها السابقة إذا أخفقت إيران في تنفيذ التزاماتها أو تراجعت عن التعهدات التي وافقت عليها خلال المفاوضات، مضيفا أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. بالمقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم إن البدء الرسمي لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران سيكون يوم الجمعة القادم، مشيرا إلى أن إعلان إنهاء الحرب أهم قضايا المرحلة الأولى. وأضاف عراقجي أنه من المرجح أن تبدأ يوم الجمعة المقبل جولة جديدة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة للتوصل

0: الاتفاق النهائي، مضيفا أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران ستبدأ في سويسرا، مؤكدا على أن مناقشة الملف النووي في المرحلة الأخيرة من المفاوضات مع أمريكا. وأشار عراقجي إلى أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو احتلال للأراضي اللبنانية سيعتبر انتهاكا للاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وقد أعلنت إيران اليوم أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف سيترأس وفد بلاده في المفاوضات التي ستعقد مع الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جي دي فانس في سويسرا يوم الجمعة المقبل.
1: وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. دكتور غانم، أهلا وسهلا بك.
2: حياكم الله. يا أهلا وسهلا.
1: في البداية دكتور، ما هي أبرز البنود والتفاصيل التي تم الكشف عنها في اتفاق وقف الحرب الأخير بين واشنطن وطهران، وما هي النقاط التي لا تزال غامضة؟
2: لا زال الغموض يكتنف تفاصيل الاتفاق الذي يعني لا أحد اليوم يعرف هذه التفاصيل، ربما وبل بكل تأكيد ستكشف تفاصيل كاملة يوم الجمعة في سويسرا عندما يتم التوقيع بحضور ممثلين من دولة قطر وإسلام آباد وأيضا إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ما يتم مناقشته اليوم هي مذكرة التفاهم الإطاري وعدد كبير من التسريبات التي ينفيها أما الطرف الأمريكي أو الطرف الإيراني. ما حصل هو التوقيع على مذكرة تفاهم إلكترونية هي إطارية صفحة ونص تقريبا كما تحدث نائب الرئيس الأمريكي عنها، ولكن في حقيقة الأمر ليس هناك وضوح شامل لهذا الاتفاق، هناك غياب واضح للمجتمع عن هذه الاتفاقية. الرئيس الأمريكي لا يريد يكشف عن هذه التفاصيل ولا ويريد أن يحتفظ بالقمول حتى يوم الجمعة في سويسرا، لكن على ما يبدو هناك يعني دافع قوي من قبل الأطراف، أقصد هنا الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، للحفاظ على هذا الاتفاق الذي سيكون بإطار مراسم توقيع رسمية وسيشمل يعني العديد من النقاط التي تم التوصل إليها. ولكن ما رشح من بعض المصادر أن سيكون هناك، وأهم نقطة، سيتم فتح المضيق مباشرة بعد توقيع اتفاق يوم الجمعة، وأيضا مرحلة تمديد وقت إطلاق النار لمدة 60 يوم حتى يتم بناء ثقة بين الأطراف وتعزيز أواصر التفاهمات ودفع يعني إعطاء فرصة للتفاهمات. لذلك هناك سكوت وصمت بين الأطراف، يبدو هناك اتفاق لعدم الكشف عن آليات التنفيذ، وهذا الأمر أثار العديد من التساؤلات. سمعنا قبل ساعات عن صندوق إعادة إعمار طهران بمليارات الدولارات سرعان ما نفته الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا العديد من التسريبات، ولكن نحن أمام أقل من يومان حتى يتم الكشف عن هذه التفاصيل في سويسرا عندما يحضر الأطراف مباشرة لتوقيع هذه الآلية. وأيضا حتى الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي ملزم لإطلاع الدول وأيضا تقديم نسخة للكونغرس الأمريكي الذي من يعني الأنباء أنه لابد أن يتم المصادقة على هذه الاتفاقية. لذلك أيام قليلة وسينكشف عن هذا الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
1: نعم دكتور، دائما ما يكون بين طهران وواشنطن العديد من الاتفاقيات، ودائما ما تكون مدتها بين 5 إلى 10 سنوات وثم تنتهي الاتفاقية ويعود التصعيد سواء في التصريحات أو تصعيد ميداني مثل ما نشهده حاليا. كيف يختلف هذا الاتفاق عن اتفاقيات وقف اطلاق النار السابقة والاتفاقيات النووية وجميع الأنواع الاتفاقيات؟ وبرأيك ما الذي يجعله أكثر استدامة؟ أو هل سيكون في هش كسابق من الاتفاقيات؟
2: هذا الاتفاق مختلف عن كل الاتفاقات السابقة. هذا الاتفاق جاء بعد حرب طاحنة وتهديد وجودي لطهران التي تعرضت إلى القصف المستمر والضربات القوية من الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك جاء هذا الاتفاق بعد

0: هذه الهجمات الشرسة من الولايات المتحدة الأمريكية دفعت الإيرانيين إلى قبول هذا الاتفاق، ودائما الاتفاقات السابقة تكون بمفاوضات طويلة كما حصل في الاتفاق في 2015، استغرق أشهر ما بين العواصم الأوروبية، ولكن هذا الاتفاق جاء بعد يعني نيران مدمرة لطهران دفعتها إلى القبول في الاتفاق الحالي ووقف هذه الحرب. اليوم التفاصيل مختلفة، هناك يعني حتى مسألة إغلاق المضيق، هذه من الأمور الجديدة التي دخلت في هذا في هذه التعقيدات. عندما أغلقت إيران هذا المضيق
1: نعم
0: قوبل بإطلاق مزدوج من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الأمر خنق طهران ودفع إلى رفع التضخمات والانهيار الاقتصادي، وخلق مساحة من المظاهرات والقمع في طهران. لذلك لا تحتمل إيران هذا الخنق وهذه الضربات، لذلك هذا الاتفاق جاء بعد هجمات عسكرية مختلفة عن كل الاتفاقات الأخرى.
1: الاتفاق يتضمن تمديدا لوقف اطلاق النار لمدة 60 يوم، ما هي الأهداف المرجوة في هذه الفترة؟ وهل هي فترة كافية لتحقيق تقدم ملموس؟
0: بكل تأكيد هو 60 يوم يعني ممكن يتم تمديده بعد ذلك، لأن هذه هي الأمور مثل هذه الاتفاقات تحتاج وقت طويل، تحتاج إلى فنيين، تحتاج إلى متابعات ويعني مشاورات ومفاوضات طويلة، لذلك هذه الفترة هي لتثبيت وقف إطلاق النار والمساهمة في إعادة فتح المضيق، وأيضا الأهم من ذلك هو بناء الثقة التي فقدت في هذه الحرب. اليوم يحتاج هذا المسار 60 يوم إلى بناء ثقة متبادلة وتبادل المشاورات والزيارات، وأيضا إطلاق مسار طويل للمفاوضات. المفاوضات ليست بالأمر السهل، تحتاج إلى اختبار قدرة الأطراف للالتزام بهذه الاتفاقات الموقعة ومتابعة المجتمع الدولي، ولكن في هذا الأمر 60 يوم أنا في رأيي ليست كافية، يحتاج إلى مدة أطول حتى نضمن أن يكون هناك اتفاق متماسك، اتفاق قوي يمنع الانزلاق والدخول مرة أخرى إلى مواجهات.
1: يعني دكتور، هل من الممكن أن نرى تمديد لهذه الهدنة؟
0: بلا شك قد يوم الجمعة سيتم عمليا تمديد الهدنة 60 يوم، وهذا سيتم من خلال هذا الاتفاق الذي سيوقع في سويسرا، وإذا احتاجت الأطراف وقت أطول قد يتم تمديده إلى 60 يوم، لأن هذا الاتفاق في حقيقة الأمر الاتفاق السابق في 2015 استغرق أشهر طويلة حتى يتم التوصل إلى، يحتاج إلى زيارات من والوكالة الذرية لمتابعة الأمور وأمور فنية، لذلك هناك يعني تحتاج الأطراف إلى وقت طويل حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يضمن أن يكون هذا الاتفاق متماسك دوليا ونمنع مرة أخرى المواجهة العسكرية.
1: نعم دكتور، دعنا نتحدث عن العقبة الكبرى في الاتفاق بين واشنطن وطهران، ولنقول أنه من الممكن أنه المسبب الأساسي لهذه الحرب والعملية العسكرية، وهو الملف النووي. يعني هل من الممكن أن نرى أن طهران ستتنازل عن القنبلة النووية وستتنازل عن اليورانيوم عالي التخصيب الذي لديها؟
0: هي من الأمور التي يتمسك بها الرئيس الأمريكي هو عدم امتلاك طهران السلاح النووي، وهذا أمر دولي في حقيقة الأمر، وحتى دول المنطقة، لا نريد دولة متشاطئة معنا تمتلك السلاح النووي وتهدد المنطقة، لذلك هناك إجماع دولي لعدم امتلاك طهران هذه القنبلة النووية، لأن هذا النظام في حقيقة الأمر ليس من يعني الآمن أن يمتلك هذه الأسلحة التي تهدد الإقليم وتهدد العالم. رأينا فترة سابقة كيف استهدف دول الخليج من بينها الكويت بطائرات مسيرة وبصواريخ باليستية، واستهدف مباشرة المنشآت الحيوية والمطارات، لذلك هذا النظام لا يؤتمن بمسألة يعني امتلاكه لهذا السلاح النووي. وأيضا هناك يعني إجماع دولي من كل دول العالم بعدم امتلاك أي دولة مثل أنظمة إيران وكوريا الشمالية مثل هذه الأسلحة، لأنها في حقيقة أنظمة يعني

0: غير مؤتمنة ولا تقدر يعني القوانين الدولية وكل الحجج التي تقدمها بأن هذا السلاح أو هذه المواد تستخدم للاستخدام السلمي هي حجج واهية. ورأينا كل الأكاذيب والزيف الإيراني في الفترة الأخيرة عندما أطلق العديد من الأكاذيب والحجج الواهية وفي مسألة عدم استهدافه للمنطقة وعدم استهداف مطار الكويت، رأينا المسيرة الإيرانية وهي تسقط مباشرة على مبنى ركاب. لذلك هذا الأمر يعني من المسلمات ومن الأمور التي يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها من المحرمات، وأيضا حتى حليف الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل لا تريد أن يكون هناك دولة نووية على طريقة إيران.
1: نعم دكتور، هل يعني الرئيس الأمريكي رافض أن إيران تمتلك سلاح نووي، وكذلك مثل ما تفضلت جميع دول العالم رفض، وهناك معاهدات الحد من انتشار السلاح النووي على مستوى العالم والتخفيف الأسلحة النووية والحد من بيع وشراء وامتلاك اليورانيوم حتى لو أنه غير مخصب، هل من الممكن أن تسلم إيران مخزونها النووي؟ وهو مع العلم أن المخزون النووي الإيراني يعني خصب عن طريق خبراء روس، واشنطن تطلب أن تحصل على اليورانيوم المخصب عن طريق هؤلاء الخبراء الروس.
0: بلا شك يعني مسألة اليورانيوم المخصب التي أول هذه المنشأة التي تعرضت إلى القصف وأدى إلى أن هذه المواد التي تقدر بحوالي 410 كيلو مدفونة في باطن الأرض ولا يستطيع الإيراني اليوم استخلاصها ولا معرفة أيضا مصيرها في حقيقة الأمر. اليوم الجانب الأمريكي متمسك بمسألة نقل هذه المواد مواد اليورانيوم خارج طهران أو على الأقل تدميرها في موقع، لأن في حقيقة الأمر هذا الأمر قد يؤدي يعني هي الآن في مسألة 60% هذه المواد، عندما يتم رفع هذه المواد مواد اليورانيوم إلى 900 قد يتم استخراج قنابل نووية، وهذا بلا شك خطر كبير. اليوم هناك يعني فيتو أمريكي بعدم وجود هذه المواد داخل طهران والتأكد يعني من التخلص منها أو تدميرها، لذلك هذا يعتمد على يعني شكل ومضمون الاتفاق الذي سيوقع يوم الجمعة في سويسرا.
1: نعم دكتور غانم، سؤال أخير، ما هي الخطوات التالية المتوقعة بعد انتهاء فترة 60 يوم، وهل يمكن أن نشهد مفاوضات مباشرة أكثر شمولا؟
0: بلا شك أن القمود يكتنف هذه البنود الاتفاق، ولكن ما هو واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية والإيرانيين يريدون مواصلة الحرب لأنها في حقيقة الأمر مكلفة وتعطينا مشهد معقد لهذه المنطقة، لذلك هناك رغبة كبيرة في إنهاء هذه الحرب والدخول في مفاوضات يعني ومسار تفاوضي. تم التوصل بالفعل إلى توقيع هذا الإطار ومن المنتظر أن يتم توقيعه بتفاصيله يوم الجمعة. اليوم ليس هناك رغبة، الرئيس الأمريكي لا يريد الدخول في حرب طويلة، حرب استنزاف طويلة، يريد أن تكون يعني ما أراده حققه هو يعني تعديل سلوك النظام الإيراني وقضى على الصف الأول والصف الثاني ودمر البرنامج الصواريخي أكثر من 80% وقلص القدرات العسكرية لطهران وأعادها بشروطه إلى طاولة المفاوضات. هذا هو ما حققته الولايات المتحدة الأمريكية، واليوم طهران لا تحتمل هذه الضغوط العسكرية ولا الاقتصادية وتريد أن تخفف من هذه القيود، حتى قيود العقوبات التي خنقت طهران، وتريد أن تنفتح العالم وفق هذه الاتفاقية التي قد تسمح لها في بيع النفط، في رفع العقوبات، في الحصول على الأموال المجندة، أيضا حتى في مسألة فتح المضيق أمام السفن الإيرانية، هذا بلا شك سيشكل مكاسب للاقتصاد الإيراني.
1: نعم الكاتب والمحلل السياسي دكتور غانم سليماني، شكرا جزيلا لك.
0: حياك.

0: قضايا استراتيجية. وسط تصعيد ميداني متواصل بشن غارات إسرائيلية على لبنان، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون ورئيس الوزراء نواف سلام ثبات موقف بيروت في مفاوضات واشنطن واشتراط التوصل لوقف نهائي لإطلاق النار. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ علي حمود. أستاذ علي، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا أهلا، صباح الخير.
0: في البداية أستاذ، كيف تقرأ تجدد الغارات الإسرائيلية على مناطق في الجنوب والضاحية الجنوبية؟ وهل نعتبر أن تفاهم وقف إطلاق النار قد سقط عمليا قبل أن يجف حبره؟
1: يعني بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، هذه سياسته الدائمة، لا يلتزم باتفاقات وقف إطلاق النار ولا يلتزم ولا يحترم تعهداته حتى حين يكون هو الموقع عليها. أما بالنسبة لوقف إطلاق النار الحالي، فهو جاء نتيجة المذكرة التفاهم التي يتحدث عنها الأمريكيون والإيرانيون، وألزم الاحتلال الإسرائيلي بقبولها، ولكنه فعليا منذ يومين وحتى اليوم لا مستمر في خروقاته، يحاول التقدم التوغل برا يعني في بعض المناطق، وهناك غارات جوية وقصف مدفعي. يحاول الاحتلال الإسرائيلي التملص من هذا الاتفاق، باعتبار أن نتنياهو قالها صراحة أننا غير معنيين، لسنا طرفا في أي اتفاق مع إيران، الولايات المتحدة هي التي قامت بهذا الاتفاق. ولكن المؤسف أن الذي يدفع الثمن في هذه المسألة هو لبنان، يعني والمدنيون اللبنانيين. فهذه المسألة بالنسبة للاحتلال ينبغي أن تعالج، وأن تعالج على المستوى الأمريكي بالدرجة الأولى.
0: نعم أستاذ علي، رئيس حكومة الاحتلال صرح بأن قوات الاحتلال ستبقى في نقاط داخل لبنان، يعني هناك إصرار إسرائيلي على البقاء في الميدان، يعني كيف يؤثر هذا الإصرار على فرص نجاح الوساطة الأمريكية الجارية حاليا؟
1: إذا تم التشبث بهذا الموقف من الجانب الاحتلال الإسرائيلي، ولم تضغط الولايات المتحدة على نتنياهو وعلى حكومته وعلى جيشه للالتزام أولا بوقف إطلاق النار فعليا، يعني ووقف الاعتداءات على جنوب لبنان أولا، ثم وضع برنامج زمني للانسحاب خلال فترة قصيرة. إذا لم يتم يعني لم يحصل ضغط أمريكي، فإن هذا التعهد من جانب الاحتلال بالبقاء في لبنان من شأنه أن ينسف الوساطة الأمريكية من أساسها، وهو يكون بذلك أيضا يخدم إيران، بمعنى أن لديها جماعة في لبنان تقاتل. ربما يريد نتنياهو استمرار الصراع الإسرائيلي الإيراني ولكن على أرض لبنان، وهذا ما ترفضه الدولة اللبنانية بطبيعة الحال. وأكد عليه البيان الذي صدر اليوم أو بالأمس عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأن الدولة اللبنانية ماضية في خيار المفاوضات التي تجري في واشنطن، الجلسة المقبلة ستكون يوم الاثنين، لتثبيت وقف إطلاق النار وبرمجة الانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى وعودة النازحين والبدء بالإعمار، إعادة الإعمار. هذا هو برنامج الدولة اللبنانية، ولكن ثمة صراع إسرائيلي إيراني يجري على أرض لبنان، وهذا ما ترفضه الدولة اللبنانية وبطبيعة الحال الشعب اللبناني.
0: نعم أستاذ علي، في ظل استمرار القصف والغارات الإسرائيلية والتوغلات التي تقوم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي على لبنان، والذي يضع لبنان اليوم أمام خيارين، إما القبول بشروط أمنية قاسية أو الاستعداد لجولة حرب أوسع، يعني في ظل هذه المعطيات، يعني وهناك يعني مفاوضات، جولات من المفاوضات وجولات سابقة وجولات قادمة في واشنطن، يعني ما هي الجدوى من هذه المفاوضات في حال استمرار التعنت الإسرائيلي في غاراته على لبنان؟
1: يعني لا، الدولة اللبنانية في ورطة، يعني في مأزق، لأنها يعني تقع بين النارين، النار الإسرائيلية والنار الإيرانية من جانب آخر. ولكن لا خيار للدولة سوى الاستمرار في هذه المفاوضات والرهان على الموقف الأمريكي. والموقف الأمريكي تطور يعني في الأيام الأخيرة، وسمعنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه غير راض عن سياسة نتنياهو تجاه لبنان، وهو يطلب منه في الكواليس طبعا وضع حد لهذه الاعتداءات أولا، وثانيا البحث جديا مع الجانب اللبناني بإقامة ترتيبات أمنية. يتولى الجيش اللبناني مسؤولية المناطق الحدودية بشرط أن يتم انسحاب الاحتلال التدريجي. واللافت يعني بالأمس صدر تقرير في الإعلام الإسرائيلي يقول أن هناك اتفاق شبه جاهز ربما سيتم تظهيره الاثنين المقبل في الجولة المقبلة. في الجانب اللبناني لا يوجد هذا الكلام بعد، ولكن ما يراهن عليه الحكومة اللبنانية من خلال هذه المفاوضات أن يقوم الأمريكي بدوره. هو ليس مجرد وسيط، هو الراعي للمفاوضات وهو الذي طلب هذه المفاوضات في الأساس. إذن الموقف الأمريكي هو المهول عليه بالدرجة الأولى.
0: برأيك هل ما تقوم فيه إسرائيل حاليا والذي قوبل ب خيبة أمل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عبر عنها عندما تم قصف الأمس أو اليوم الذي قبله الضاحية الجنوبية لبيروت،
1: صحيح.
0: يعني هل ممكن هناك التفاوت بين حكومة الاحتلال والرئيس الأمريكي، خصوصا في أن الرئيس الأمريكي حاليا قاعد يحاول الوصول إلى اتفاقيات على الطرف في الجانبين الأمريكي سواء اللبناني ولا الإيراني؟ ما
1: صحيح
0: وجهة نظرك
1: صحيح
0: في هذا
1: صحيح
0: الموضوع؟
1: كان في اليوم الذي كان سيعلن عنه عن توقيع إلكتروني يعني قبل يومين، جرت غارة إسرائيلية، الاحتلال نفذ غارة في الضاحية الجنوبية، وهددت إيران بالرد والتدخل إلى آخره. تدخل الرئيس ترامب شخصيا لمنع تفاقم وتصاعد الموقف، ووبخ نتنياهو على هذا العمل. وهو كرر يعني في آخر تصريحاته أمس يعني في فرنسا وعلى هامش مشاركته في قمة مجموعة السلاح، قال أن سياسة نتنياهو لا تشبهه بالنسبة للبنان، وهذا ما تعول عليه الدولة اللبنانية للخروج من هذا المأزق بين التشبث والتعنت الإسرائيلي، وأيضا إصرار إيران على إمساك ورقة لبنان على طاولة المفاوضات. الخيار الوحيد للدولة اللبنانية الذي تتمسك به حتى النهاية هو الرهان على الموقف الأمريكي، وكما قلنا الموقف الأمريكي يتطور إيجابا يعني
0: نعم
1: بجهة لبنان.
0: نعم الكاتب والمحلل السياسي أستاذ علي حمود، شكرا جزيلا لك.

0: تحليلات استراتيجية. يشهد السودان تصعيدا عسكريا متواصلا مع اتساع رقعات المواجهات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية نتيجة استهداف مناطق مدنية ونزوح أعداد كبيرة من السكان. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة متخصص في الشؤون الأفريقية الدكتور سعيد عكاشة. أهلا وسهلا بك دكتور.
1: يا أهلا وسهلا بحضرتك
0: دكتور. بداية، مع استمرار التصعيد العسكري، كيف تقرأ المشهد الميداني في السودان وما أبرز تداعياته؟
1: يعني منذ مايو الماضي هناك يعني بالفعل تغيرات على الخريطة العسكرية على الأرض الواقع، خاصة في الكردوفان وأيضا في دارفور وفي بعض مناطق النيل الأزرق. ولكن طبيعة الصراع في السودان هي طبيعة يعني بها قر وفر، هناك تقدم أحيانا لقوات الدعم السريع في مواجهة الجيش السوداني، ثم فترات أخرى يتقدم الجيش السوداني يحرر بعض المناطق، ثم يعود الدعم السريع إلى السيرة الأولى. إذن الحرب في السودان بشكل عام أو الصراع في السودان هو صراع قر وفر، وحتى التطورات العسكرية لا تعني أن نحن قريبين من الحسم أو العودة إلى ملف سياسي يمكن أن يفتح أفقا للحل السلمي في السودان.
0: نعم دكتور، ما أهمية المناطق التي تشهد المواجهات حاليا مثل نيل الأبيض ودارفور في مسار الصراع؟
1: أهميتها أنه هناك تصور لدى الجيش السوداني أنه يمكن محاصرة القوات الدعم السريع في مناطق ليست لها

0: ده بمعنى انها غير متواصله جغرافيا، هو يحاول طيلة الوقت ان يقطع الطرق الامدادات على قوات الدعم السريع سواء في غرب دارفور او في مناطق في النيل الازرق، ومنع تواصل يعني وجود قوات متواصله ما بين دارفور وما بين كردفان. هذا هو الفكر الذي يحكم الجيش السوداني، انه تقطيع يعني اوصال الدعم السريع وقواته وحصره في مناطق متفرقه او جيوب متفرقه، وبالتالي يسهل يعني القضاء عليه او على الاقل يسهل الضغط عليه من اجل استسلامه في نهايه المطاف. هذا هو الفكر الذي يحكم الجيش السوداني. ولكن ايضا نتيجه التدخل الاقليمي في هذا الصراع، الكر والفر قائم طيلة الوقت. عندما ينهار الدعم السريع في بعض المناطق يتلقى دعم من بعض الدول، عندما يواجه الجيش السوداني مشكلة يتلقى من دول أخرى دعما، وهكذا الأمر. وبالتالي ليست هناك حسم عسكري لهذا الصراع، هناك الأمر الواضح فقط أنه يقبل الطرفين بالجلوس إلى مدى التفاوض والوصول إلى حل سلمي.
1: نعم دكتور، يعني مع استمرار الاستهداف المنشآت المدنية والقرى، يعني استمرار هذه الحرب الداخلية بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، كيف تؤثر على الوضع الإنساني وفرص الاستقرار في السودان؟
0: للأسف الشديد يعني المأساة السودانية متعددة الأبعاد، ليس فقط البعد العسكري والصراع الداخلي، نحن نتحدث أيضا عن مأساة إنسانية ممتدة منذ سنوات طويلة. حاليا السودان يعتبر من أكبر المناطق التي تعاني من كوارث إنسانية. بالأمس فقط وزارة الصحة السودانية تحاول إرسال إمدادات لغرب كردفان، لأنه هناك كوليرا منتشرة بشكل كبير، هناك قاطع الطريق الذين يمنعون وصول المساعدات الغذائية والطبية، هناك وضع يعني يصل إلى حد أن معظم الشعب السوداني الآن إما في حالة مجاعة كاملة، إما في حالة يعني هجرة داخلية قصرية نحو المناطق الأبعد عن القتال. وحتى المناطق الأبعد عن القتال تعاني من أنه الجماعات الجريمة المنظمة تقوم بالنهب والاغتصاب للنساء. وإذا الوضع الإنساني في السودان حتى من قبل الحرب كان متفاقما، وازداد سوءا في هذه الأيام نتيجة استمرار النزاع بين الدعم السريع والجيش السوداني.
1: نعم دكتور، تتجدد دائما الدعوات الأممية لاحتواء الأزمة ولزيادة المساعدات للسودان، خصوصا في ظل هذا ما يواجهونه من أزمة صحية وأزمة إنسانية، خصوصا طالت العديد من النساء والأطفال وهم أكبر المتضررين حاليا. يعني صحيح. هل قبلت هذه الدعوات؟ يعني لاقت تفاعل على المستوى الدولي؟
0: للأسف يعني هناك حالة إحباط من جانب المجتمع الدولي تجاه الفرقاء داخل السودان. هم يعتقدون أنه لن تكون ملكيا أكثر من الملك إذا كان قادة أمراء الحروب داخل السودان والجماعات المتنازعة على السلطة غير حريصة على السودان، فكيف يمكن أن تطلب من المجتمع الدولي أن يكون أكثر رحمة بهم؟ هناك حالة إحباط، لأنه حتى المساعدات التي يتم نقلها يتم نهبها بطريقة أو بأخرى سواء من هذا الجانب أو من ذاك الجانب. إذن الوضع لا يشجع المجتمع الدولي على أنه يعني يقدم دعما كبيرا، هو يحاول فقط أن يخفف الأزمة قدر الإمكان بأنه يرسل بعض المؤن، يسقط بعض المؤن في المناطق المحاصرة التي تحاصرها الفيضانات وتحاصرها الأوبئة، ليس أكثر من ذلك. ولكن لكي يكون هناك فاعلية في الجانب الإنساني لابد أن يكون الداخل السوداني نفسه حريص على إنهاء هذا المأساة.
1: نعم دكتور، هل ترى أن الضغوط الدولية الحالية كافية لدفع الأطراف نحو التفاوض، أم أن الأمر يتطلب إجراءات أكثر تأثيرا؟
0: لا أعتقد أنها ستكون مؤثرة، حتى الآلية الخماسية وهي أحدث الآليات للتعامل مع الوضع في السودان المشكلة من الأمم المتحدة ومن الاتحاد الأوروبي والإيجاد وأيضا جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، خمسة أطراف إقليمية ودولية نشيطة في هذا الأمر. ولكن حتى هذه الآلية ما تطرحه تقول أنه يجب أن يكون هناك توافق داخلي سوداني على الجلوس إلى مائدة التفاوض ما بين كل الأطراف والتواصل إلى حل. الرئيس البرهان رئيس السودان المعترف به شرعيا لا يقبل بالجلوس إلى الدعم

0: مع الدعم السريع. هذه مشكلة كبيرة. إذن حتى الحل السياسي في وجود الآلية الخماسية يبدو أنه غير مبشر على الإطلاق.
1: نعم دكتور، يعني لا يقبل الجلوس، انتهاكات كبيرة يقوم فيها قوات الدعم السريع، حيث لا يفرق بين الحجر والبشر، يعني من عمليات قتل ونهب للأطفال والنساء، يعني انتشرت مواد فيلمية عن المأساة في السودان.
0: هذا صحيح. الدعم السريع هي ميليشيا مسلحة، تاريخها في النهب والقتل والسرقة يعني كل جرائم الحرب ارتكبوها من أكثر من 20 عاما في إقليم دارفور. هم يعني يواصلون نفس المسلسل باستمرار ارتكاب نفس الجرائم، والمجتمع الدولي عاجز عن تقديمهم للمحاكمة، وعاجز أيضا عن الوصول إلى حلول سلمية. إذن يعني الدولة السودانية يعني تبدو ضعيفة تماما أمام هذا الوضع، لأنه الدعم السريع هو ميليشيا يعني لا تلتزم بأي قانون إنساني أو قانون دولي، وأيضا المجتمع الدولي غير قادر على الضغط عليها، والداخل السوداني غير مهيئ على إطلاق الإطلاق حوار جيد يمكن البناء عليه لإقامة حل سلمي في نهاية المطاف.
1: نعم دكتور سعيد عكاشة، المتخصص في الشؤون الأفريقية، شكرا جزيلا لك.

0: آراء سياسية. بينما تتواصل تطورات الحرب الروسية الأوكرانية على المستويات العسكرية والسياسية، أكد الرئيس الأمريكي فلاديمير زيلينسكي أن قادة مجموعة السبع ناقشوا تجديد العقوبات على موسكو ودفعها نحو التفاوض، فيما جددت تركيا عرضها لاستضافة محادثات السلام بالتزامن مع إعلان روسيا إسقاط عشرات الطائرات المسيرة الأوكرانية التي استهدفت العاصمة موسكو ومنشآت للطاقة. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة مديرة صحيفة الإهرام الأستاذة أسماء الحسيني. أهلا بك يا أستاذة أسماء.
1: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين الكرام.
0: في البداية أستاذة أسماء، كيف تقرأين تصريحات زيلينسكي بشأن توافق قادة مجموعة السبع على زيادة الضغط على روسيا لإجبارها على التفاوض؟
1: نعم، يعني كان اجتماع قادة الدول السبع الكبرى التي تضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وكندا واليابان، الدول السبع الصناعية الكبرى في العالم الغربي، كان اجتماعهم في فرنسا. هو اجتماع مهم جدا، أعادوا فيه التأكيد على أولوية مسألة الحرب الأوكرانية الروسية وضرورة الضغط من أجل أن يكون هناك سلام. بطبع الدول الأوروبية هي تدعم أوكرانيا، ومؤشرات على انتهاء الحرب في الخليج بين إيران وبين الولايات المتحدة أعاد مجددا تسليط الضوء على أوكرانيا وإعطائها أولوية، والقوى الغربية تريد بالفعل مزيد من الضغوط على روسيا التي استفادت من فترة الحرب السابقة.
0: نعم دكتور أستاذة أسماء، إلى أي مدى يمكن أن تؤثر هذه العقوبات الجديدة، خصوصا هذه الأخيرة التي أعلنتها بريطانيا، على مسار الحرب والاقتصاد الروسي؟
1: بالطبع العقوبات هي تؤثر، لكن ليس تأثيرا كاملا، لأن روسيا دولة كبيرة. لكن طبعا هناك عقوبات على النفط الروسي، وسيعود مجددا بشكل أكبر بعد انتهاء الحرب على إيران، وبفضل هذه العقوبات التي تتزايد من قبل الأطراف الأوروبية. هناك عقوبات أيضا على التكنولوجيا الحديثة، على أشخاص وقادة سياسيين. هي عقوبات يعني مؤثرة، لكن ليس إلى حد كامل. يعني هناك ما زالت روسيا تقاوم، وما زالت تستطيع أن تجد وسيلة للضغط على أوكرانيا وتحتل جزء من أراضيها، وبالتالي يجب أن يكون إلى جانب هذه العقوبات أيضا ضغوط ووساطات من أجل وضع حد لهذه الحرب، وأن يكون هناك أيضا نوايا وإرادة من قبل القادة في روسيا وأوكرانيا معا. وأيضا دور الولايات المتحدة هنا هو دور مهم وأساسي.
0: نعم، هل ما زالت فرص التوصل إلى تسوية سياسية قائمة رغم استمرار التصعيد؟

0: عسكري بين الطرفين.
1: نعم، هناك تصعيد عسكري كبير، لكن الآن العالم يعود مجددا إلى فكرة أن يكون هناك وقف للحرب، وتبقى السيناريوهات كلها مفتوحة. هناك رغبة في وخسائر كبيرة لدى الطرفين، روسيا وأوكرانيا، خسائر بشرية، لاجئين ونازحين وقتلى ومصابين بأعداد هائلة، ضغوط على الاقتصاد.

0: هذه الحرب، لكن في واقع الأمر الوضع شديد المأساوية، ولذا تبقى هناك سيناريوهات عديدة أن يتم الضغط من أجل التوصل إلى تسوية، لكن أوروبا لا تريد أي تسوية، تريد أن تكون تسوية ليست لصالح يعني روسيا أو انتصار لها، ولأنه الحرب ليست بين أوكرانيا وروسيا، هي بين روسيا والعالم الغربي كله الذي يعيد الآن يعني رسم الحدود بين هذه القوى الدولية وبين روسيا التي تقاوم أن تكون القوى الغربية هي القوى المهيمنة والمنفردة بقيادة النفوذ العالمي.
1: نعم سادة، اسمعين، عند الحديث عن الحرب الروسية الأوكرانية احنا نتحدث عن حرب غيرت مفاهيم الحروب في العالم. يعني قبل فترة قليلة تحدث، يعني كان هناك حديث بين الجانبين سياسيا أن هناك ممكن فرص كبيرة للتوصل إلى اتفاق ينهي هذه الحرب، ولكن في المقابل على في الميدان ازدادت وتيرة الهجمات. يعني روسيا من جانبها كثفت هجماتها على أوكرانيا وعدة مناطق، في المقابل كذلك أوكرانيا كثفت هجماتها على روسيا، سياسيا وميدانيا متناقضين تماما. كيف برأيك كيف تقرأين هذا التناقض؟ هل من الممكن
0: نعم
1: الوصول إلى اتفاق
0: يعني
1: قريب؟
0: بالفعل يعني الحرب الروسية الأوكرانية هي واحدة من أضخم الحروب في العالم منذ انتهاء الحرب الباردة وحتى الآن، وبالطبع يعني كان لها تأثيرات كبيرة جدا ليس على روسيا وأوكرانيا وحدهم، ولكن على حتى مستوى الاقتصاد العالمي، على أوروبا، على النفط، على الطاقة، على حتى الحبوب والغذاء في العالم العربي وفي أفريقيا وفي العالم كله، واعتمدت على يعني الطائرات المسيرة، على الصواريخ، على أسلحة حديثة، وبالتالي كان لها يعني تأثير كبير جدا حتى على الدول الأوروبية التي دفعتها إلى إعادة التسليح مثل ألمانيا وبولندا وغيرها، وبالتالي هناك يعني بالفعل تأثير كبير وهائل. كلا الطرفين الآن يتشدد ويسعى للتصعيد، ربما لأنه كل طرف يريد إذا ذهب إلى مائدة مفاوضات أن يكون من موقف وموقع قوي والحصول على أكبر ثمار في أي مفاوضات مقبلة، وتبقى كل السيناريوهات مفتوحة، ويتوقف الأمر على ضغوط دولية من أجل الوصول إلى سلام وتهدئة. الموقف الأمريكي مهم، والولايات المتحدة تريد أن يعني يكون هناك وقف لهذه الحرب عبر مفاوضات، وخصوصا في عهد الرئيس ترامب الآن، لكن ليس بأي ثمن، وتضغط أيضا من أجل أن يكون هناك ضغط على غريمتها روسيا.
1: نعم الحديث عن هذه الحرب يطول، ونال لقاءات قريبة بإذن الله. أستاذة أسماء الحسيني مديرة صحيفة الأهرام، شكرا جزيلا لك. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم محطتنا الإخبارية من إذاعة دولة الكويت، نشكركم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.
2: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

إذاعة دولة الكويت تقدم روايات الحياة. روايات الحياة. الحياة مسرح أبدي ينبض قلبه بالأحداث، ترتفع ستارته عن قصص البشر الذين يؤدون أدوارهم فيه بإرادة رب القدر. ويبتدع الكتاب من وحي الخيال روايات العبر. لكل رواية موسم حصاد لشخوصها ومعانيها، طال الزمان أو قصر. روايات الحياة يروض جموح أفكارها بقلم الأثير مصر.

السالم مصعب السالم ويجسد أدوارها بفن رفيع حسين الحداد وهيا السعيد وينفذ معالم فصولها بنبض الإحساس أنفال لعنزي روايات الحياة يرسم لنا بريشة الخيال ملامح لوحاتها ويلون بلون الأطياف أحداثها. المخرج محمد جمال الشطيح.

0: أهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء في برنامجكم روايات الحياة. وفي حلقتنا الماضية عشنا لوعات الفراق الدامي، وشهدنا كيف وقعت الطفلة البريئة كوزيت في شباك جشع مع عائلة تيناردي بقرية مونتفريمير.
1: وفي حلقتنا لهذا اليوم نعود بالزمن والمكان لنقترب مجددا من ميسيو مادلين في بلدة مونتريل، حيث سنرى كيف يبتسم الحظ والقدر لرجل فر من جحيم السلاسل، حيث يزداد ثراؤه نفوذا وتتضاعف محبته في قلوب الصغار والكبار بفضل طيبته وعدالته التي غسلت خطايا ماضيه.
0: الليلة يساق جان فالجان إلى ذروة المجد البشري، ويرتدي وشاح عمدة البلدة بمرسوم ملكي، ليكون هذا الوشاح أرفع قناع يختفي تحته السجين أرهف السمع. فالقمة غارقة في الضوء، لكن ظلال الماضي لا تزال تتسكع خلف الأبواب.

0: في شتاء عام 1821 وصلت بلدة مونتريال إلى أزهى عصورها بفضل المصانع والمؤسسات الخيرية التي أنشأها ميسيو مادلين. لم يعد هذا الرجل مجرد مستثمر غريب ثري، بل غدا الأب الروحي لكل بائس والملجأ لكل يتيم وأرملة.
1: كانت ثروته تتضاعف كل صباح مع دوران تروس الآلات، لكنه كان يعيش بزهد القديسين، فلا ينفق على نفسه إلا الكفاف، ويوزع الملايين في الخفاء على المستشفيات ودور الرعاية.
0: ونظراً لإنجازاته الجليلة التي غيرت ملامح المقاطعة بأكملها، صدر مرسوم ملكي من باريس بتعيينه عمدة رسمياً ورئيساً لقضاة البلدة.

وقف مادلين في قاعة البلدية الكبرى يرتدي وشاح العمدية الثلاثي الألوان بوقار مهيب، والناس ينظرون إليه كأنه منقذ نزل من السماء. لكن خلف هذا الوجه الصامت الرصين كان قلبه ينبض بعنف. فالرجل الذي بات يملك سلطة القانون وإصدار الأحكام على المجرمين هو نفسه مجرم هارب مطارد في نظر القانون. كان هذا الوشاح الفاخر هو الحصن الأخير الذي يحميه، والقناع الأكبر الذي يدفن تحته ماضيه الأسود، دون أن يعلم أن صعوده إلى قمة النفوذ سيضعه في مواجهة شرسة مع ضميره ومع أسرار لم تمت بعد.

0: مبروك مبروك يا مسيو مادلين، أو بالأحرى مبروك يا سيادة العمدة الرسمي لمونتريل. المرسوم الملكي ووشاحك الجديد هما أقل ما يمكن أن تكافئك به فرنسا على نبلك. البلدة اليوم كلها تحتفل بك، وأنا فخورة بأنني أمثل نبلاء المقاطعة الذين أيدوا تعيينك.
1: شكرا لك يا سيدتي، ثقتك وثقة أهل البلدة هي العبء الأكبر الذي أحمله على كتفي الليلة. الوشاح والمنصب ليسا مجدا أبحث عنه، بل هما تكليف يطالبني ببذل المزيد من الجهد لحماية الضعفاء وسحق الفقر الذي ينهش رقاب الأبرياء. السلطة بلا عدالة ورحمة هي مجرد طغيان جديد.
0: تواضعك دائما يذهلنا يا سيادة العمدة، ولكنك الآن أصبحت رئيس القضاة هنا أيضا، وسلطتك تمنحك الحق في ملاحقة الخارجين عن القانون وتطهير البلدة من اللصوص والمتشردين الذين يفسدون أمن المجتمع. القانون يحتاج إلى يد قوية كيدك لتطبيقه بحزم وصرامة، والجميع ينتظر منك قرارات حاسمة ضد الجريمة.
1: ملاحقة الخارجين عن القانون؟ سيدتي، السجون مليئة برجال دخلوا إليها بسبب رغيف خبز، وتحولوا هناك إلى وحوش بسبب قسوة المجتمع والحديد. واجبي كعمدة ليس فقط معاقبة المذنب، بل البحث عن السبب الذي دفعه للجريمة. الجوع والجهل هما المجرمان الحقيقيان. سأطبق القانون بالرحمة التي تمنح المخطئ فرصة ليتوب ويعود إنسانا، فالله يشتري الأرواح بالتسامح لا بالسياط.
0: فلسفتك في الحكم غريبة ونادرة يا مسيو مادلين، كأنك عشت الألم بنفسك لتعرف عواطف المقهورين بهذا الشكل العميق. بارك الله في حكمك، وسنكون دائما عونا لك في مسيرتك الشريفة لتظل مونتريل منارة للنور والخير في فرنسا. طابت ليلتك يا سيادة العمدة.

0: استقر وشاح العمدة فوق كتفي مادلين، وبدا أن الماضي قد دفن تماما تحت ركام النجاح والثراء. لكن القدر بلعبته المعقدة كان يجهز له اختبارا مرعبا في شوارع البلدة. في تلك الأسابيع التي تلت التعيين، نقل إلى مركز شرطة مونتريال مفتش جديد، رجل عرف بذكائه الأعمى وإيمانه المطلق بأن المجرم لا يمكن أن يتغير يوما، رجل يدعى جافير.
1: كان جافير يطوف الشوارع بعينين كصقر جارح، يراقب كل شاردة وواردة. وعندما التقى بالعمدة مادلين لأول مرة لتقديم تقريره، شعر المفتش بنوع من الغرابة. ملامح العمدة الضخمة، قوته الجسدية الأسطورية التي تتحدث عنها البلدة، وطريقة سيره، كلها تفاصيل أيقظت في ذاكرة جافير صوراً قديمة من سجن تولون، حيث كان جافير حارساً شاباً هناك. بدأ الشك يتسلل إلى عقل المفتش كالأفعى، وراحت عيناه تلاحقان العمدة في كل مشهد باحثة عن دليل واحد يسقط القناع عن هذا القديس المزيف ليعيده إلى السلاسل والحديث.

0: تحجر في عينيك والوشاح لا يزال حول عنقك.
1: أهلا بك يا أخت سمبليس، أنت الفضيلة الوحيدة التي لا تكذب في هذه البلدة.
0: لقد جئت لأخذ مخصصات المستشفى الشهري للفقراء، ولكن حالتك النفسية تقلقني الليلة. هل يثقلك منصب العمدية الجديد بكل هذا الهم؟
1: نعم، المنصب ثقيل، وثقيل جدا عندما يضعك المجتمع في مكان لا ترى نفسك جديرا به أمام الله.
0: الماضي لا يهم يا مسيو مادلين، فالأسقف ميريل رحمه الله أخبرني قبل وفاته أنك بذرة صالحة ستثمر خيرا للجميع.
1: ولكن الخوف يا أختي، الخوف من أن يستيقظ الماضي فجأة ليدمر كل هذا النور. هناك عيون تلاحقني في البلدة، عيون ترى في إحساني جريمة خفية. إن سقطت يوما فماذا سيحل بمصانعي؟ ماذا سيحل بهؤلاء البؤساء الذين يعيشون من خيري؟ عيديني يا أخت سمبليس، إن حدث لي مكروه أو غبت عن هذه الدنيا، أن تظلي وفية لأمانة الفقراء، وأن تحمي المستشفى بصلواتك وصدقك الذي لا يعرف الكذب أبدا.
0: أعدك يا مسيو مادلين، أعدك أمام الله الذي لا يغفل، أن أمانتك للفقراء ستظل حية في قلبي، وأن صلواتي ستحميك من كل شر يتربص بك. اهدأ وثق بأن النور الذي أشعلته بفضة الأسقف أقوى من أي ظلام يحاول مطاردتك. طابت ليلتك بالسلام والأمان.

0: وهكذا رفع جان فالجان إلى أعلى مراتب المجد البشرية، وصار ميسيو مادلين العمدة الرسمي المطاع لبلدة مونتريل، يلف جسده بوشاح العدالة والمسؤولية، ويخفي تحته قلباً راهباً يتعبد في محراب الخير والتضحية.
1: ازداد غناه وتضاعف نفوذه، وبات صوته يقرر مصير الآلاف من البؤساء، مستخدماً قوته وثروته لبناء حصن من الأمل يحمي به المتعبين.
0: لم يكن العمدة الطيب يعلم أن المفتش جافير قد بدأ بحياكة شباك الشك من حوله بذكائه الصارم، ولم يكن يعلم أن فانتين التي بدأت تعمل بجد واجتهاد في مصنعه ترسل كل قرش تكسبه لعائلة ثينارديا الجشعة لإنقاذ طفلتها كوزيت، غارقة هي الأخرى في بؤسها الخاص.
1: لقد اكتملت ملامح الذروة النفسية والروحية. رجل يتربع على قمة القانون هرباً من القانون، وفتاة تنحدر نحو قاع المعاناة لحماية أمومتها البريئة، والأقدار تقود الخطى ببطء وبلا رحمة نحو مواجهة تراجيدية كبرى ستزلزل أركان بلدة مونتريل وتمزق وشاح العمدة، لتضع ضمير جان فالجان في الاختبار الأعظم والأخير بين التضحية بالنفس أو النجاة بالذات.

0: هكذا نصل إلى نهاية الحلقة، وقد توج ميسيو مادلين عمدة للبلدة، وبدأت ظلال الخطر تتسلل نحو عرشه الإنساني.
1: شكراً لمتابعتكم الوفية لبرنامج روايات الحياة.
0: نتمنى لكم ليلة هادئة مليئة بالأمان والسلام، وبعيدة عن ظلال الشك والمخاوف التي تقض مضاجع الأخيار. طابت ليلتكم جميعاً، وابقوا يقظين.

0: فالصراع يقترب والملحمة توشك أن تشتعل قطرة تلو قطرة. وداعا من رواية إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

وتنطفئ في هذه اللحظة شمعة هذا اللقاء بترنيمة نسمة هبت من أفق السماء، لتتوقف أنفاس روايتنا على أمل الرجاء بأن يتجدد بالغد ثانية اللقاء. روايات الحياة، روايات الحياة. مصعب السالم، مصعب السالم. حسين الحداد، حسين الحداد. وهي السعيد، وهي السعيد. أنفال، أنفال. لعنزي، لعنزي. روايات الحياة، روايات الحياة. وقع على لوحة إخراجها المخرج، المخرج محمد جمال الشطي.

0: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق
1: والرؤى تتحول إلى واقع.
0: هنا الكويت. معدون،
1: مذيعون،
0: مهندسون،
1: مخرجون،
0: كوادر إعلامية،
2: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
1: هنا الكويت.
0: تابعونا
2: إذاعة دولة الكويت.
3: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة دولة الكويت.
3: الكلمة رسالة.
6: إذاعة دولة الكويت.
3: والصوت أمانة.
5: إذاعة دولة الكويت.
3: صوت الكويت إلى العالم.
7: إذاعة الكويت تحييكم.
8: نافذة على التاريخ.
9: هنا الكويت.
10: إذاعة على الهواء.
11: بقايا الليل.
12: استراحة الظهيرة.
13: صباح الخير.
14: إذاعة دولة الكويت.
3: صوت الكويت إلى كل بيت.
1: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل.
15: هنا الكويت.
1: والحاضر المتجدد.
16: إذاعة دولة الكويت.
1: ثقافة، فن، معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت. صوت لم يتوقف.
17: العشرون بعد الواحدة، أنتم تستمعون لإذاعة دولة الكويت.
18: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
19: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
18: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
19: 89.5 FM 540 AM
18: في برنامجكم
19: إذاعة على الهواء.

مرحبا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم من داخل الكويت وخارجها، أنتم تستمعون لبرنامج إذاعة على الهواء. هذا البرنامج الذي يطل عليكم في إذاعة دولة الكويت يوميا في هذا التوقيت من 1:21 حتى 3 فجرا.

أنتم على موعد مع أخبار جميلة، أخبار منوعة وأخبار محلية ورياضية وفنية، وأيضا اتصال سيثرينا في هذه الحلقة الجميلة. أنتم على موعد مع حلقة جميلة متجددة من إذاعة على الهواء.

لكم تحية فريق العمل من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. ومن التقديم عثمان سليمان. ومن التنسيق والمتابعة فراج لسهلي. عبد الرحمن المطيري يطل عليكم من الهندسة الإذاعية. وعادل خاجة هو منفذ حلقة اليوم من برنامج إذاعة الهوى. ننطلق معكم في برنامج إذاعة الهوى حتى الثالثة فجرا. لكم تحية مخرج هذا العمل المخرج جاسم الفرس.

إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في برنامج ساعة إذاعة الهواء. نحن نطلع عليكم على مدار ساعة وعشرون دقيقة بإذن الله. إن شاء الله يصادف اليوم 17 من يونيو من كل عام اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، وهو مناسبة عالمية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية المحافظة على أراضي والغطاء النباتي والموارد الطبيعية والتوعية بالمخاطر التي يسببها التصحر على البيئة والإنسان والأمن الغذائي. وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة في المناطق الصحراوية، حيث يشكل الحفاظ على التربة والنباتات والتشجير جزءا مهما من حماية البيئة وتحقيق الاستدامة للأجيال القادمة. وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم الأستاذ عبيد الشمري، المزارع الكويتي وصاحب مبادرات بيئية ومؤسس محمية السدر. حياك الله معنا أستاذ عبيد، وسعداء في استضافتك في هذا البرنامج.
1: حياك الله، مساء مباركة وصبحكم الله بالخير، وشكرا على هالاستضافة. تسليط الضوء على اليوم التصحر العالمي.
0: طبعا احنا سعداء في وجودك معنا، وشكرا لتلبية الدعوة، وسهرتنا اليوم بإذن الله إن شاء الله تكون مفيدة. بداية أستاذ عبيد، شنو هو المقصود بالتصحر؟
1: هو التصحر هو تدهور الأراضي في المناطق إن كانت الجافة أو الطبيعية، طبعا نتيجة عوامل كثيرة، منها يعني نقول تأثير البشر، طبعا التطور العمراني اللي يصير، رمي النفايات اللي هو قلع الأشجار، في أشياء كثيرة هذه اللي يعني تسبب إلى التصحر، خاصة يعني في أغلب يعني نقول الدول قاعد يزيد عندنا عملية التصحر بسبب الجفاف، بسبب شح الأمطار. عندنا بعض المرات احنا نقول الرعي الجائر اللي غير منظم، قطع الأشجار إزالتها، عندنا سوء استخدام الأراضي الزراعية، كثير يعني أشياء مربوطة مع بعض في هذه، يعني خاصة تلاف التربة، هذا ما يسمى هو التصحر الزائد اللي عندنا قاعد يحصل.
0: طبعا احنا

0: اليوم نتكلم عن تصحر، تصحر من الصحراء.
1: اي نعم،
0: هل هو يقتصر على زحف الرمال بس ولا في انواع اخرى من التصحر؟
1: لا، هو شوف طبيعة الوضع او الطبيعة الالهية، زحف الرمال لها طبعا عوامل، اكيد لها اشياء سلبية كثيرة. يعني هي تغيير، مثلا يكون الارض ممكن فيها بلاء، هذا زحف الرمال يغير منها ويزحف الوباء او المرض اللي فيها، او نقول البكتيريا او الجراثيم او كثير من الامور هذه اللي تحدث، يعني نقول يعني من تاثير نقول البشر او المصانع او الامور، فهذا تغير. طبعا زحف الرمال طبعا هذه يعني طبيعه الهيه، وبعضها هم تنقل البذور من دول الى دول في هذا. يعني الغبار احنا ممكن نقول انه مو زين علينا، بس هو يساعد على تخفيف درجات الحراره، عندنا ممكن يطرد الاغبره، مثلا يطرد الادخنه الضاره السامه، الامور الكثيره، فهذا طبيعه الهيه. واحنا لما اليوم نتكلم التصحر، لما نقول احنا بنزرع الصحراء، مو شرط ان نزرع الصحراء كامله، لا، اذا خلينا كل الارض خضراء هم راح تصادفنا مشاكل ثانيه. التصحر يساعد في اشياء يعني احنا نحتاجها من التصحر، اللي هو زحف الرمال، الغبار، اللي حتى الغبار ممكن يساعد في تلقيح بعض النباتات، بعض الاشجار، كثيره يعني نحتاجها، نقل البذور، تخفيف يعني درجات الحراره على الاشجار، على كذلك على التربه. فهذا يعني احنا لما نقول تصحر، ما نبي التصحر اللي يكون 100%، احنا نقول ممكن لازم يكون متعادل مع المناطق اللي فيها اماكن زراعيه. فعشان كذي اليوم احنا التصحر نحاول نقلل منه، بس مو بالكميه او بالكثافه اللي في بال الناس، ان احنا نبي الاماكن كلها تكون خضراء. يعني كذلك انت لما تشوف الغابات في بعض الدول، تشوف نسبه مثلا ارتفاع الجبال او الصخور، وكذلك في مناطق ثانيه فيها مناطق غير مزروعه او ما تصلح للزراعه، فهذا هم يساعد اشياء الغابات مثل هالامور هذه. بس اليوم احنا لما نقول تصحر قاعد يزيد على مثلا الانهر، هو مثلا نقول مثلا نهر الدجله والفرات ناحيه جمهوريه العراق وجمهوريه سوريا، هذا قاعد الحين يحوش الجفاف. فعشان كذي احنا لازم نحاول، او هم المفروض ان يشوفون طرق في معالجة مثل هذه الامور. يعني احنا ناحية الشمال نشوف بعض المرات الغبار هذا اللي لونه احمر،
0: صحيح،
1: فهذا جاينا من ناحية الشمال، من ناحية الدجلة والفرات اللي مربوط ما بين سوريا والعراق، فهذا بسبب الجفاف الانهر. فعشان كذي الحين نقول احنا صار جفاف يؤدي الى التصحر، فهذا الغبار كله داخل من الناحية الشمالية. عشان جذي قبل كان الكويت في تخطيط، اعتقد كان اتفاقية يمكن مع جمهورية العراق، انه يزرعون احزمة زراعية عشان انه تخفف عدد الغبار اللي قاعد يزيدنا في كميات كبيرة، بحيث انه طبعا مع الاشجار مع الشجيرات هم يقلل زحف الرمال. احنا لما نقول زحف الرمال كذلك، ما نبي الكمية اللي احنا في بالنا، احنا نبيها في كمية بسيطة. زحف الرمال كذلك الرمال اللي احنا تجينا لازم تغير الرمال اللي عندنا، فهذه يعني شغلة إلهية، تنظيف للتربة، تنظيف لأماكن كثيرة، تنظيف حتى للنباتات، تنظيف للأشجار كذلك. فهذا هو اللي اليوم احنا نتكلم عنه، واللي نبي اليوم يكون تعاون ما بين الجهات الحكومية، القطاع الخاص، نبي دورات عن دورات توعوية ودورات ثقافية وأشياء ميدانية عن التصحر وعن دراسة، أن نقلل من كمية التصحر اللي اليوم احنا نواجهه، مو بس في الكويت، نقول في أغلب الدول العالم اللي قاعد تحاصل، خاصة عندنا الحين ارتفاع درجات الحرارة وتغيير المناخ اللي قاعد يصير اليوم. يعني عندنا حتى في الترشيد، يعني النبي احنا هم ترشيد استهلاك المياه، فهذه الامور لازم احنا نكون لها مخطط ودراسة معينة. يعني احنا يمكن اغلب يعني نشوف مؤتمرات ونشوف ندوات ونشوف اوراق عمل تقدم،
0: صحيح،
1: بس نبي احنا اليوم نطبقها على ارض الواقع. اليوم ما في احنا نقعد بس مؤتمرات وتكلفة عالية ونجيب خبرة وبالنهاية تخلص او يخلص المؤتمر والمحاضرة والندوات وبعدين يصير توصيات. هذه التوصيات احنا اليوم نبيها تكون على ارض الواقع تطبق فعليا، مثل ما احنا اليوم نشطاء في مجال الزراعة وفي اخواننا نشطاء في البيئة، كذلك احنا نتكلم اليوم على المحافظة على البحر عندنا في الكويت، المياه اللي عندنا لازم هم عندنا اخوان يحافظون من ناحية تنظيف الشواطئ وتنظيف قاعات البحر اليوم والجزر. هذه من الامور اللي تساعد باكر احنا اذا اهملنا هالشيء هذا حتى البحر راح يصادف بعض التصحر مثل ما قاعد تصير. يعني عندنا بعض الجزر قاعد تقلل بسبب انه ممكن نقص الشعب المرجانية، نقص امور كثيرة من الاسماك يعني الالية. فهذا اليوم الدراسات او الامور اللي قاعد تسويها الوزارات الدولة اليوم احنا نبيها على ارض الواقع، نبي تفعيل، نبي مشاركة. يعني للامانة لاحظنا اقلب الاوقات ان يبون مستشارين ويبون ناس خبراء من برا الكويت. فانا دائما اقول لهم احنا اللي من برا الكويت ما نحتاجهم، احنا نحتاج من اهل الديرة. ليش؟ احنا عارفين بلدنا، عارفين ارضنا، عارفين طبيعة الارض، طبيعة الزراعة. فاخذوا الناس اللي عندها خبرة، الناس اللي عندها شغل على ارض الواقع، عندها تجارب. انا اليوم اتكلم مو بس علي انا كعبيد، عندي وايد اخوان اليوم ما شاء الله مبدعين في مجال الزراعة وافكار، وخاصة اليوم التكنولوجيا والتطور حتى في حفظ المياه للاشجار موجودة وفي طرق وبديلة جدا اليوم احنا نسويها. فهذا هو اليوم احنا اليوم نطلب ان التعاون المجتمعي مع الجهات الحكومية، وتعالوا يقول تعالوا احنا طلبونا نعطيكم الاراء، نعطيكم الافكار. اليوم احنا نكون كلنا حزمة واحدة على الحفاظ على البيئة الكويتية، على يعني على اشياء خاصة في دولتنا اليوم. فهذا اللي احنا اليوم مطلوب من عندنا. احنا ما نطلب ترى لا يعني معلش ما نطلب مادة ولا نطلب، احنا نبي امكانيات تتسهل لنا واحنا نخلصها. يعني احنا دائما اليوم حتى مع جزاهم الله خير الاخوان في هيئة البيئة او هيئة الزراعة نقول لهم احنا عطونا اماكن واسمحوا لنا فيها، احنا تكلفة على الدولة 0%. احنا عندنا ناس الحمد لله، في ناس متبرعين، في ناس توفر لنا ان كانت شبكات ري، خزانات الماي، عندنا الاشجار، المشاتل جزاهم الله خير. يعني اليوم الكل متعاون ويبي يحط ايده في ايدنا. فهذا اليوم احنا اليوم نطلب التعاون ما بين المواطنين والجهات الحكومية. اليوم احنا اعطونا اماكن، نقول اعطونا اماكن وخلوا الجهات الحكومية هي المراقبة على الوضع وشوفوا النتائج بعد سنة سنتين وراح تشوفون اماكن. فاحنا اليوم هم كمواطنين واجبنا اليوم يعني نوفر تكلفة على الدولة، وخاصة اليوم عندنا ما شاء الله ناس كثيرة مبدعين من المزارعين، عندنا مزارع كثيرة. احنا لو نطلبهم اليوم في يعني حملات تخضير او تشجير تبارك الرحمن ما يقصرون. اليوم هم عندنا يعني كجهة اسمها المبادرات الخضرية اللي يترأسها الشيخ حمود الجابر الصباح محافظ الأحمدي، فجزاه الله خير هم ابو جابر مو مقصر، هم متعاون مع المبادرين مع النشطاء وفي امور قاعد يسهلها الامانه جزاه الله خير. فهذا الشيء يعني يساعدنا. فهذا احنا اليوم نبي الصلاحيه من الجهات الحكوميه، اليوم اعطونا اماكن، اسمحوا لنا في اماكن معينه احنا نقدر نسويها ان كانت شمال الكويت او غرب الكويت او جنوب الكويت، احنا ان شاء الله اليوم نقدر نسوي ونجتهد. طبعا احنا ما نقدر بروحنا، لازم يكون في تعاون مشترك ما بين الجهات الحكومية والمواطنين. فعشان كذي احنا دائما نطالبكم ونقول لكم، وهذه رسالة عبر برنامجكم، انه يكون تعاون وتاخذوا من عندنا الآراء والأفكار، وان شاء الله احنا نبي اليوم نطبق على أرض الواقع. مثل عندنا اليوم شركات النفط جزاهم الله خير، مثلا شركة نفط الكويت قاعدة تسعى في الأمور هذه،
0: عندها مبادرات وتبادر. صحيح
1: اي نعم، وتبادر وما شاء الله عندهم يعني حتى في أشياء يعني الحين في الأرياق وفي داخل الأماكن اللي فيها يعني عيون نفطية وهذيل يعني الحمد لله بادروا وقاعد يزرعون هال

0: الأشياء هذه، فهي تكون يعني حتى احنا في المستقبل اليوم نتكلم على أمن غذائي، احنا نقدر اليوم نخلي المناطق اللي احنا نزرعها فيها أمن غذائي للمستقبل. غير هذا ان احنا نخلي الطيور اللي تهاجر يعني تستوطن عندنا لفترة معينة، ونشوف ونرصد هالأمور هذه. مثل اليوم عندنا أخوان يرصدون الطيور المهاجرة وقاعدين يعني يشوفونها. يعني أنا الموسم اللي فات هذا الشتاء اللي طاف، أنا يعني عندي كم من طيور البومة استوطنت عندي والحمد لله، ودام نقول الطيور هذه أو الطيور المهاجرة إذا حست في المكان أمان تستوطن.
1: أمان صحيح.
0: أي نعم، فتستوطن خلاص. فاليوم إحنا اليوم يعني داشين على اليوم العالمي للتصحر، فهذا اليوم لازم اليوم إحنا نفعل هالشيء هذا ونخليه على أرض الواقع. اليوم نبي يعني فعل، ما نبي أقوال وما نبي أوراق عمل، نبي توصيات فعليا تطبق على أرض الواقع.
1: ذكرت أنه هو اليوم العالمي لمكافحة التصحر، ليش خصص يوم عالمي لمكافحة التصحر؟ هل موضوع كبير بهذه الدرجة؟
0: أي نعم كبير. يعني اليوم يعني ممكن طبعا كل الدول مربوطة في منظمة الأمم المتحدة، الأمم المتحدة لها قسم بيئي وزراعي وتابع الأمور هذه، فهي من نوع النظام اللي تفرض على بعض الدول أن لازم اليوم في حملات تخضير وتشجير ومشاركة الجهات الحكومية والجهات الخاصة والقطاع، حتى الجمعيات النفع العام المنظومة اللي تابعة لهم، هم هذه من ضمن الأشياء اللي يعني توجه رسالة لهم أن أنتم لازم تبادرون. هذه اليوم التصحر صار شيء كبير، وصارت يعني في غابات خاصة في بعض الدول عندها غابات قامت يعني إزالة الأشجار على أساس أنها تصنع أشياء خشبية، نقول أمور من الأشياء الخشب، فهذا كله سبب إلى تصحر كبير. فخصصوا اليوم اللي هو اليوم 17/6 اليوم العالمي للتصحر. التصحر قاعد يمكن إحنا محسين فيه إحنا كدولة صغيرة، بس لما نشوفها في الدول الكبيرة مثل الصين مثل اليابان مثل تايلاند مثل أمريكا مثل كندا، في عندهم أماكن متصحرة كبيرة، خاصة أستراليا كذلك. يعني حتى حرق يعني الغابات لما يصير فيها حريق هذه يسبب إلى تصحر. يعني أنت تخيل الأشجار هذه مال 30 أو 40 سنة وبعدها تصير فيها حريق وتخسر الغابات هذه إلى آلاف مؤلفة من الأشجار، فهذا على ما أنت تستصلح الأرض وتزرع يبي لك كم سنة،
1: فترة طويلة صح.
0: عشان أي نعم عشان تعالج. فعشان كذي اليوم يوم التصحر اللي خصصوه صار يوم عالمي، مثل يوم المياه هم خصص في اليوم المياه، ويوم التربة كذلك خصص. التربة اليوم قاعد تتأثر عندنا بسبب سوء استخدامنا احنا كبشر، احنا اللي قاعدين ندمر الأرض. التربة يعني اليوم تطبيق القانون مع هيئة الزراعة وهيئة البيئة وبلدية الكويت اليوم، يعني النفايات هذه اللي في المناطق البرية هذه مدمرة للتربة، اللي هو نقول الزيوت وما زيوت والمخلفات، كذلك ترى تأثير المخيمات ان ترمي تخلي اغراضك وتمشي تشيل خيامك وتخلي الباقي، هذا كله يسبب الى
1: مشاكل
0: تخريب نعم التربة، والى هذا من اهم سبب ان التصحر. انت الامور هذه اذا ما عالجتها خلاص التصحر شنو معناه؟ ان خلاص الارض تصحرت ما فيها مجال ان تقدر تزرع فيها وتعيد حياتها الا بعد اعوام علاجية عشان تحيي الارض مثل ما كانت.
1: ممتاز. الرسالة الأساسية هو كل سنة تتغير ولا هي الرسالة واحدة؟
0: لا الرسالة طبعا هي رسائل تتغير. اليوم ممكن بعض الدول تسوي مؤتمرات وتشارك فيها دولة الكويت وفي دول الخليج، فهم يشوفون شنو التغيير اللي صار في يوم التصحر. يعني الكويت ممكن ترفع تقرير انه والله عندنا كان مثلا نقول القطاع النفطي الجانب الشمالي نقول عملية التصحر كبيرة، يرفعون تقرير لا احنا اليوم قللنا من عملية التصحر عندنا، قللنا من مثلا عملية زحف الرمال، خففنا من ارتفاع درجات الحرارة في المناطق

0: الشمالية، كذلك نتكلم عن المنطقة الجنوبية، في أمور يعني هذه ترفع تقارير وهذه شو اسمه. واليوم احنا نقول ترى في سباق، كل دولة يعني تبي تتميز ان اليوم انا قضيت عشان هي في لها نفس النسب او لها يعني شلون درجات ترتيب دولي
1: ممتاز،
0: يعني في الصنف الاول، في الطبقة الاولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. فهذا كل الدول اليوم تتنافس على اليوم التصحر ان تسوي اشياء ومبادرات وامور. يعني احنا اليوم نشوف الدول الخليجية ما شاء الله مثل السعودية، مثل قطر، اليوم ما شاء الله مبدعين في امور يعني التخضير عندهم والزراعة والاشكال، واليوم قاعد يدخلون يعني التطور حتى في استخدام الطاقة البديلة اللي هي الطاقة الشمسية. اليوم
1: صحيح.
0: عملية الري توفير، اليوم عندنا في الأردن يستخدمون سخانات الماء اللي هي عن طريق طاقة شمسية، لأن هي تكلفة طاقة الكهرباء
1: نظيفة
0: عالية.
1: صحيح.
0: اي نعم. واليوم عندنا في الكويت بعض الأخوان اليوم تشوفوا مظلات السيارات أو الأسطح بلشوا يستخدمون. اليوم عندنا احنا الاستهلاك على سخانات الماء وعندنا على التكييف، فالناس اليوم يقول لك أنا بدل لا أدفع كل شهر 50 دينار، لو بجمعهم بالسنة مثلا ما يعادل إلى 1000 أو 600 خلال كم سنة، أنا لما أسوي الطاقة البديلة
1: أوفر على المدى الطويل. صحيح.
0: نعم. يوفر على المدى الطويل.
1: صحيح.
0: وبعدين تحتاج إلى صيانة، بس تحتاج إلى صيانة. نقول إحنا العمر الافتراضي للبطارية 3 سنوات، أنا يقول لك وفرت أنا خلال 3 سنوات فوفرت مبلغ أدفع 1000، بس الحين أنا وفرت مبلغ كثير. كذلك الحين الإخوان ما شاء الله عندنا قاعد يستخدمون حتى الإضاءات الخارجية في الطاقة الشمسية في البديلة. فالأمور هذه بعض الإخوان قام الحين يركب اللي هي عن طريق المراوح الهوائية ياخذ الطاقة، عندنا نسبة الرياح عالية تبارك الرحمن، فيقدر يوفر هذا ويخزن ويسوي مخزون كهربائي عنده. فإحنا اليوم في عندنا تطور الحمد لله والناس قاعدة تتطور، فهذا الشيء الحمد لله اللي نشوفه. فعشان كذي اليوم تنافس وتسابق اليوم على منو يبدع في الدول يعني الخليجية أو العربية أو الآسيوية، وأنه بيحقق مركز من ضمن التصنيف العالمي لليوم التصحر.
1: احنا اليوم نتكلم عن كل دولة لها طريقة مختلفة في أسباب التصحر والتعامل معها. مناطقنا الخليجية شنو أبرز الأشياء اللي تسبب هذا التصحر، وشنو أبرز الأشياء اللي تعتبر علاج لها؟
0: الدول الخليجية احنا نشوفها دائما، لما تلاحظ مثلا الحين عندنا نتكلم في المملكة العربية السعودية، ربع الخالي هذا يعني مشاكله من زحف الرمال الأمور، اليوم تبارك الرحمن ممكن قدروا انه يخلصون. هو تقدر انت تسوي مباني تسبب ان تقلل من عملية التصحر، كذلك بعد المباني اللي هي تخدم طبعا البيئة بشكل ثاني. احنا ما نتكلم على مباني عمارات او امور، احنا نتكلم البنية ان تسوي مباني تخدم التصحر، مباني بديلة. كذلك انت تسوي استصلاح في التربة، يعني اليوم المملكة العربية السعودية احنا مثال قريب عندنا ما شاء الله بدعوا فيها وسووا عندهم في اطراف الربع الخالي او وسط الربع الخالي في اماكن، اليوم ما شاء الله وصلوا الاشجار بمعالجة، جابوا شركات عالمية متخصصة في معالجة التربة في أمور كذلك. اليوم نشوف مملكة البحرين ما شاء الله هي من ناحية يعني فيها منطقة يعني، وكذلك قطر فيها من ناحية، هي نقول أقلب مملكة البحرين اليوم نشوفها في منتصف البحر، بس عندها أماكن والحمد لله قاعدة تخضر وتغطي في أمور هذه. اليوم الإمارات كذلك عندها في أماكن، بس في أماكن هي ما تقدر ان انت تستصلحها، هي طبيعة الأرض
1: غير مناسبة.
0: نحتاج اي نعم، احنا نحتاج مثلا احنا اليوم نشوف التربة العالية، احنا ممكن السافي هذا اللي نقول احنا السافي هذا اليوم احنا يفيدنا في التربة، ترى يفيدنا في تهوية التربة للنباتات، يفيدنا حتى لما احنا نخلطها مع التربة العادية تربتنا، هذا نفس الشيء يصلح التربة اليوم احنا يعالج الامور. كذلك ترى على فكرة احنا المفروض الاماكن هذه اللي فيها تصحر المفروض احنا نهد فيها الحيوانات اللي تعيش في الصحراء، نتكلم مثل الضب، مثل النمل، مثل الحصاني، مثل الجرابيع. هذه كلها ترى تستصلح الأرض. هذه احنا اليوم الضب لما يحفر مكان ويسكن فيه ويستوطن، النمل كذلك. النمل دوره إلهي سبحان الله ان يهوي التربة من داخل، يسوي اماكن ويسوي له اكثر من مكان مخرج. وتشوف هي يعني الله سبحانه وتعالى يوم نزل في العنكبوت وصورة كاملة في النمل، كذلك يعني تفسيرها إلهي، يعني انه قاعد يسوي غرف داخلية ومخازن ويفتح اكثر من فتحة، وحتى لما الهواء قاعد يبرد التهوية هذه قاعد تدخل من الفتحة وتمشي في التهوية. فهذا عالم جميل. فاليوم احنا اليوم لازم نوفر الأشياء هذه، الحيوانات اللي تكون الزواحف اللي تخدم اليوم الصحراء عندنا خاصة في أماكن. وللأسف احنا اليوم نشوف بس الجربوع نركض وراه والمشكلة نذبحه بس أو وخلاص، أو إذا شفنا من أماكن نقول المساكن مالت، إن كان الحصني أو الجرابيع أو الغنافذ أو الضبان،
1: صحيح.
0: نشوفها على طول احنا أول ما نمشي ندمره، وهذا خطأ. يعني العقارب لها فائدة، الحياة لها فائدة، كل شيء. هذا
1: سبحان الله دائرة حياة.
0: فالله سبحانه وتعالى هذه سخرها، عشان كذي يقول لك مثلا الدخت من الحية، لا، الحية أنت اللي رايح لها، هي ميتك المنطقة السكنية، هي موطنها هذه الصحراء، فهي أكيد بتدافع عنها. أنا اليوم الواحد إذا بيتعرض لي أنا بدافع عن نفسي، فالحيوان كذلك، هذا هو عنده ردة فعل، قوة الدفاع. فهذا الله سبحانه وتعالى هي مخليها في دورة حياة معينة. وفي شيء يعني مثلا النمل بيأكل الطير، الجربوع بيأكل في أماكن معينة، الضب كذلك نفس الشيء. فهذه الأمور هذه هم لازم تساعدنا في تقليل عملية التصحر. هذه ممكن الطيور لما باكر تشوف لها أماكن مثل هذه هم تنقل البذور من مكان إلى مكان. يعني أنا اليوم عندي في البر في محميتي الضفادع، أنت تقول لي شلون، أنا أقول لك الضفادع للطيور المهاجرة لما تستوطن على أماكن خضرات ماي وفيها ضفادع تنقل البيض عن طريق الرجل، لأن هنا هناك تكون فيها طين، فالضفادع تبيض بالطين.
1: سبحان الله. أنا توني يعني كان في سؤال إن هل أنت يعني أحضرت الضفادع، بس سبحان الله طلعت يعني دائرة حياة هي بروحها، الموضوع
0: بروحها إيه؟ وأنا قاعد أخليها وأشوفها عندي، الحمد لله عندي الحصني أنتج عندي والحمد لله وخليته وما تعرضت له، عندي الضبان الحمد لله قاعد أشوفهم، الغنافذ أنا الحين قاعد أشوف القنفذ مع عياله وأنا قاعد أعطيهم هم من الخضروات هم يعني الأمان، والحمد لله عندنا الجرابيع، عندنا أمور كثيرة إحنا اليوم نشوفها. اليوم الهدهد لما يستوطن عندك ويربي عائلة وبعدين يهاجر إلى مكان ثاني، هذا الأمور الحمد لله الطيور أشكالها وأنواعها تبارك الرحمن. فاليوم أنا مستمتع لما أنا أسمع يعني أصوات الطيور أو أصوات الحيوانات الثانية اللي تستوطن هني. فهذا الشيء أو اللي إحنا اليوم نتكلم عنه، فهذا هي المحافظة على البيئة بصورة عامة. حتى اليوم هذا يقلل من ضمن الأشياء اللي تزيد في عملية التصحر.
1: ممتاز. طبعا اليوم احنا نتكلم عن التغيرات المناخية، الأمور هذه كلها، التغيرات المناخية جانب مختلف وأيضا التصحر جانب مختلف، ولهما مرتبطين مع بعض، خصوصا مع الاستزراع. يعني اليوم احنا في بيئة يعني صحراوية، هل صعب ان اليوم نستزرع في أماكن صحراوية، ولا يعني توصيل الماء وزراعة النبات شيء بسيط احنا وايد مصعبينه؟
0: اليوم ما في شيء اسمه صعب، خاصة بعد تطور التكنولوجيا عندنا اليوم، والما شاء الله والأفكار اللي قاعدتينا والأفكار الشباب اللي طبقوها اليوم على أرض الواقع. يعني أنا اليوم أتكلم على محمية السدر، أنا حضرت إلى منطقة قاحلة، للأمانة كانت منطقة مثلا في السابق مخيمات، نظفت أماكن المخيمات. يأتي الفكرة هو أهم شيء، أن أنت في البداية دام الله سبحانه وتعالى في نقطة رئيسية. احنا بعض مرات الحين عشان الناس اللي يقول لك صعب، احنا اليوم لما نسافر في الدول ونشوف الجبال وفوقها شجرة،
1: صح،
0: فاحنا نقول سبحان الله شلون طلعت. فبداية حديثنا احنا يوم انت ذكرت قلت الغبار، قلت لك انا الغبار ينقل البذور،
1: صح،
0: ف فهذه انقلعت، والله سبحانه

سبحانه وتعالى يوم أنزل المطر والبذور تغذت على المطر وطلعت الجذور وعلى قولتهم ومسكت الأساس، بعدين طلعت الساق وعاشت. وإحنا نقول سبحان الله شلون بين الصخور، فما في شيء. هذه رسالة من إلهية من رب العالمين. فاليوم ما في شيء اسمه صعب، اليوم عندنا بس تفكير، تخطيط.

0: آلاف اشتريت سدر، والحمد لله
1: ما شاء الله
0: العناية موجودة، شبكة ري موجودة. مهما تتلف شبكة الري من ارتفاع درجة الحرارة أو من أشعة الشمس، أنا قاعد أبدلها والحمد لله. اليوم بدل لا أبدل خلال مثلا بالسنة أبدل، أنا ممكن خليتها بالسنتين أبدل، لأن أنا الأهواز هذه كلها قطيتها في التربة وأحميها، تغطيني سنتين ثلاث سنوات، بعد سنتين ثلاث سنوات ممكن أشوف منها اللي تالف وأبدل. اليوم عندنا إحنا المناطق الصحراوية نقدر نستخدم أشياء بديلة لحفظ الماء، اللي هي أوراق الشجر أو تكرم الأتبان أو الأسمدة، أو عندنا الكمبوست أو البوتمس اللي هي التربة اللي تحتفظ في الماء. أوراق الشجر أنا لما أسقي الشجرة وغذيها من الماء في كمية كبيرة بينزل الماء، الأوراق الشجر تحتفظ في الماء. النباتات بصورة عامة، النباتات والأشجار هي تبي رطوبة،
1: ممتاز.
0: ما تبي كمية ماء، هي تبي تتغذى على رطوبة، بعدين أنت تغذيها بالمقديات والأسمدة أو مكملات الغذائية اللي أنت تحتاجها. اليوم إحنا ممكن نشوف تحت الأشجار نمل، ما نمل هذا إلهي قاعد يهوي التربة حق الجذور. اليوم التنوع بين الأشجار أو ما بين النباتات هذا تبادل بالجذور، ترى أنت لما تحط أصناف معينة أو نفس الصنف، الأشجار الأولى والأشجار الثانية يتغذون عن طريق الجذور، لأن رقم واحد ممكن عندها تغذية كاملة، رقم اثنين تستعين فيها في عن طريق تبادل الجذور فتأخذ منها التغذية وتعيش، وهذا التبادل هذا شيء جميل احنا اليوم نتكلم عنه. اليوم انت ذكرت تقول ان ما في شيء او مستحيل
1: صعب يعني، نعم
0: صعب. اليوم شفنا احنا تبارك الرحمن الموسم اللي طاف كمية النباتات
1: صح.
0: والشجيرات والأعشاب اللي طلعت في الكويت حتى في الشارع، فمعناته شنو؟ معناته انتقل عن طريق الغبار، عن طريق زحف الرمال انتقلت البذور، كذلك عن طريق الحيوانات.
1: أستاذ عبيد الشمري بعد إذنك نتوقف لدقائق ونرجع معاك إن شاء الله بعد الفاصل. كل الشكر لك. ننتقل مستمعينا الكرام لموجز لأهم الأنباء، ينتقل الاستديو لقطاع الأخبار والبرامج السياسية لنقدم لكم الموجز، فإلى هناك.
2: الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يؤكد تعهد إيران الواضح بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية. نائب الرئيس الأمريكي يكشف عن تضمن مذكرة التفاهم مع طهران عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب. لندن تعلن المشاركة في جهود إعادة فتح مضيق هرمز، وألمانيا تضع شروطا للمشاركة في مهمة بحرية محتملة لتأمين المضيق. الرئيس اللبناني يؤكد ثبات الموقف اللبناني في مفاوضات واشنطن بشأن وقف إطلاق النار. والرئيس الأمريكي يقول إنه غير راض عن سياسات حكومة الاحتلال الإسرائيلي تجاه لبنان. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه اليومي على قطاع غزة بشن سلسلة غارات وقصف مدفعي على القطاع خلفت المزيد من الشهداء والجرحى. قادة دول مجموعة السبع تتفق على تكثيف الضغط على روسيا لإنهاء الحرب ضد أوكرانيا. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة على الهواء،
4: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
3: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
4: وحتى 3 صباحا يوميا. إذاعة
3: على الهواء.

0: حياكم الله مستمعينا مرة ثانية في برنامج إذاعة على الهواء، وما زلنا مع ضيفنا الجميل في المناقشة، المزارع الكويتي وصاحب مبادرات بيئية ومؤسس محمية السدر. حياك الله معنا مرة أخرى الأستاذ عبيد الشمري. طبعا قبل الفاصل كنا نتكلم عن يعني الزراعة في بيئة صحراوية، شلون يتم هذا الشيء، وذكرنا أن ما شاء الله يعني الموسم اللي طاف لاحظنا ظهور نباتات كثيرة وغطاء نباتي حتى من غير يعني تمديد المياه لهذه المواضيع، ونستكمل من هذه النقطة.
1: نعم، أول شيء حياكم الله مرة ثانية وساعة مباركة.
0: شكرا لك.
1: احنا ذكرنا ان الموسم يعني الشتاء اللي فات
0: صحيح.
1: كان استمتعنا في زهور في نباتات وفي فجيرات تبارك الرحمن، بس الله سبحانه وتعالى نزل علينا المطر المبارك وطلعت هالأمور هذه وعاشت إلى مرحلة الصيف لليوم. فهذه هي نتيجة من الله سبحانه وتعالى، بس الأرض تحتاج إلى مياه، إلى تربة يعني مناسبة. احنا اليوم اعطانا الله سبحانه وتعالى نتيجة طيبة ان تربتنا ما فيها شيء. اليوم النباتات او الاشجار او البذور تحتاج الى ماء، تحتاج الى ري معين، الى نسبة كمية مثلا مناسبة، وهذا كله تشوفه يخبر. احنا اليوم بس عشان احنا اليوم طبعا ارتفاع درجات الحرارة هي ممكن تقلل يعني او تضعف الاشجار، بس اغلب الأشجار 90% تحتاج إلى ضوء الشمس، اللي هي تحتاج إلى الفيتامينات وإلى إضاءة الشمس مثل جسم الإنسان. وأنا دائما أشبه النباتات أو الأشجار مثل جسم الإنسان. جسم الإنسان يحتاج إلى ماء وإلى تغذية وإلى فيتامينات وإلى مكملات غذائية، فهذه النباتات نفس الشيء. اليوم أنا أقول لك عندنا مثلا شوف الأشجار اللي بالشوارع نشوفها ما شاء الله مبدأة وتحملت خلاص
0: صحيح. صحيح.
1: وصلت إلى المياه الجوفية أو وصلت إلى مكان تتغذى منه، واليوم نشوفها ما شاء الله تبدأ. إحنا لو بنضيف المرشات الماي بنشوف ترى أشجار أو الشجيرات هذه أو الأعشاب تطلع مرة ثانية وبتعيش، بس إحنا نبي الحماية من الهواء الحار. وأنا دائما أمثل الهواء الحار مثل الاستشوار، والاستشوار على جسم الإنسان لما تخليه على جسم الإنسان شغال على طول شنو بيصير؟
0: فترة طويلة صح يحرق، صح
1: يحرق. فهذه نفس الشيء، في اليوم الأشجار إحنا نبيلها مصدات عن الهواء الحار، وهذه تقلل من نسبة. ترى الأشجار لما تشوفها في النهار على الهواء الحار هي قاعدة تفقد كمية كبيرة من الماء. ممكن تشوف الأوراق ذبلانة، هي قاعدة تفقد الأوراق أو الماء اللي في الأوراق وقاعدة تغذي نفسها في الساق، تحافظ على الساق عشان ما تتعب. فهي تقول لك أنا أفقد أوراقي، بس إن يكون الساق اللي هو المقدي أو الغشاء اللي يغذي الأشجار هذا أنا أحافظ عليه، وبالنسبة لنمو الأوراق أقدر أنا أطلعها من أول يدي.
0: عشان كذي نشوفهم بفترة الشتاء مختلفين شكليا عن فترة الصيف.
1: نعم، فترة الشتاء يكون فترة السكون، طبعا الأشجار ما تحب البرد العالي نفس جسم الإنسان، يحب التدفئة. عشان كذي إحنا نروح نغذيه في الأسمدة أو الفيتامينات أو المكملات الغذائية. لأن بعض الأشجار لما يجيك الصاعق، يعني نشوف إحنا إخواننا المزارعين يقول لك أنا خسرت الحقل

0: شبت البرد اللي جاني، واحنا ما شاء الله اذا نزلت تنزل تحت الصفر.
1: صحيح.
0: واماكن يعني يخسرون منتجاتهم، يخسرون حقولهم الزراعيه. فعشان كذي النباتات يقول لك الحين اكثر الناس تستخدم اليوريا او السماد البقري او السماد السمكي، يقول لك انا بزيده عشان بس الاشجار تتغذى عليه عشان تدفي نفسها من عمليه البراد. فتشوفها انت في النهار يا زينها، وفي الليل تشوفها تقول مسكينه هذه.
1: يعني بالشتاء العكس، بالشتاء العكس.
0: اي فالشتاء انه خلاص هي إيه، احنا اليوم بالشتاء لما نعطيها من الاسمده والمقم هذه احنا قاعدين نعطيها التدفئه. شلون جسم الانسان بارد وبتدفيه، فهذا هو. فعشان كذي الاشجار اللي داخل المحميات ما عندها مشكله تكون متدفئه، اما الخارجيه هذه اللي تكون تعبانه او تكون عمليه السكون. عشان كذي احنا ما نشوف فيها نمو خضري جديد، فهي تسوي عمليه السكون، تحافظ على نفسها خلال الكم شهر هذه، تدفي نفسها، بعدين نشوف النموات الخضريه خاصه في بعض الاشجار تكون عندها العصاره اللي تطلع جديد. عشان كذي في ناس اللي تقول لك انا بقلم عشان يطلع اوراق جديده والشجره تتقوى. فكل انواع الاشجار لها فتره معينه بالمواسم، يعني نقول مثلا موسم 2 في بعض الاشجار تطلع العصاره اللي هي تفرز الماده عندها عشان تطلع نموات جديده. الاشجار السدر عندنا شهر 3 وشهر 8 اللي هي تفرز العصاره، عشان كذي اشجار السدر وقت التزهير بشهر 9، فهذه عمليه عصاره التزهير فتطلعها. فعشان كذي اغلب الاشجار اليوم احنا نشوف حتى الاشجار الحمضيه لما تطلع الزهر هذا العصاره مالتها الوقت. فعشان كذي الاشجار المثمره حتى النباتات الصحراويه اللي نشوفها تزهر اليوم وبعدين تطلع البذور، فهذه لها فتره اسمها فتره العصاره.
1: ممتاز.
0: اللي هي تطلع الافرازات اللي حق التزهير او حق البذور.
1: سبحان الله، يعني احنا اليوم الاشخاص العاديين اللي ما لنا علاقه في هذا الموضوع يعني نشوفه بموضوع سطحي، لكن ما شاء الله عليكم انتم المتخصصين، يعني فعلا نحتاج خبراتكم، نحتاج الامور اللي انتم تشوفون فيها المنظور بدقه اكثر، بتخصص اكثر. هذا يوصلني حق سؤال اليوم. التصحر، يعني كوني انا انسان يعني اشوف الاشجار فقط، علاقتي بيني وبينهم يعني يمكن عندنا زرع في الحديقه في البيت، يعني موضوع بسيط، شلون ياثر التصحر على البيئه والحياه على الانسان؟
0: شوف التصحر ياثر على البيئه، احنا مثل ما ذكرنا في البدايه سببه الانسان، اهمالنا.
1: إيه؟
0: عدم المحافظة على بيئتنا،
1: وهذا اللي وصلنا له اليوم، سبب إهمال متكرر.
0: الإهمال المتكرر.
1: ممتاز.
0: اليوم يعني شوف تفعيل قوانين كثيرة، يعني مثلا في ردم النفايات هذه صارت عليها محاسبة. اللي احنا اليوم اللي الزيوت وما زيوت كنا قبل اي مكان واحد حتى في البر لما يشغل ماكينته ويبدل الزيت هذا انت اتلفت ترضى بتعالجها بعد ممكن 20 أو 30 سنة، لان انت اثرت وصلت الزيت هذا الى قاع ارض. احنا اليوم يمكن نشوفه سطحي بس لا، ما نشوف اللي تحت وين واصل. فعشان كذي عندنا بعد كذلك المياه، يعني في مناطق مثلا في الوفرة سبب ان مياه التحلية الماي الراجع اللي هو راح يزيد نسبة ملوحته ممكن الى 15 أو 20 ألف نسبة ملوحة. في بعض للأسف الناس قاعدة تحقنها في الأرض. فعشان كذي الفترة اللي طافت في المطر حاشت الوفرة عملية فيضانات بسبب هذا التراكم. هذا احنا الانسان اللي دمر البيئة. البيئة قبل الانسان كانت ما فيها شيء الحمد لله، غابات وامور. الانسان دخل دمر، لان الانسان مو ما يفكر ان البيئة هي اساس عيشة الانسان وحياته الطبيعية. اليوم شلون بتاكل؟ من التربة. تغذيتك من التربة، سكنك من التربة، كل امور الحياة مرتبطة في التربة. فهذا اليوم احنا اليوم دمرنا. يعني اليوم احنا لما نشوف شنو بيفيدني الزرع، لا يلا هل اشيله واحط مثلا اسمنت او طابوق. زين اليوم اغلب المناطق السكنية انت تشوفها قليل جدا الناس اللي حاطة عند بيتهم زرع، اليوم نشوفه كله مظلات، هذا بسبب هم ارتفاع درجات الحرارة. اليوم أغلب الأشجار اللي داخل المناطق تشوفها تعبانة بسبب ارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع درجة الحرارة من الجار، من المظلات، من التكييف، من السيارات، من المباني، من الاستهلاك الآدمي. فهذا كله شو اسمه، اليوم احنا لما نردم تكرم القمامة نقول ها
1: صحيح،
0: اذا احنا ما حطيناها في مكانها الصحيح وخليناها على التربة، هذه المواد اللي احنا الزيوت والمواد مش عارف ايه كلها بتأثر على التربة، فهذا هو اللي يساعد على التصحر. اليوم التصحر شنو؟ احنا بسبب الاهمال اللي قاعد نسويه، بسبب اتلاف التربة، هذا يسبب الى تصحر. اليوم انا قاعد احط سم في التربة، فعشان كذي السم هذا انتشر على المنطقة كلها وزاد التصحر. فاليوم انا المنطقة الحين المنطقة انت كب فيها بنزين، بعد شهر تعال بتزرعها ما راح تزرع، لان فيها مادة سامة، مادة مؤثرة. فهذا هو احنا اليوم قلع الاشجار وقصها وتهديمها وحرقها، هذا زدنا في نسبة التصحر. الانسان بدون الزراعة وبدون الاشجار ما يقدر يعيش. احنا من اللي ينقي الهواء غير الاشجار؟ عندنا مصانع كثيرة، يعني احنا اليوم بتكلم مثل مصانع اللي في ميناء عبدالله مأثرة على منطقة ام الهيمان اللي هي ضاحية علي صباح السالم، وصارت فيها مشاكل، وبعدين هيئة الصناعة قالت لازم تحطون الى فلاتر معينة تقلل نسبة الاحزمة اللي سووها هيئة الزراعة عشان تزيد. هذا كله تشوف تغيير الاوراق او الاشجار، خاصة نتكلم احنا مثلا في الشتاء، ما نتكلم في الصيف نقول عشان درجات الحرارة، بس تغيير اوراق الشجر الى اللون المالح مثلا، اللون الرمادي، اللون السلفر،
1: يدل على شنو؟
0: يدل ان امتصت الغازات والأتربة المتلوثة. فهذا هو قاعد يقاوم النباتات. عشان كذي احنا اليوم، ليش احنا اليوم لما ندخل مكان كله خضر قاعد نستنشق هواء نظيف،
1: صحيح،
0: اكسجين نظيف. فعشان كذي هذا عامل اساسي. انا يعني اليوم حتى الناس للاسف اللي تحط نباتات داخليه، عفوا نباتات بلاستيكيه داخل البيت، هذه اكبر خطر. هذه في المستقبل مع الحراره هم بتطلع لنا غازات وبتتلف عندنا الاماكن اللي في البيت. اليوم المفروض احنا نزرع عندنا حتى في النباتات الداخلية. ما في أحد ما يقدر يقول أنا ما أقدر أزرع. عندنا زوايا نقدر إحنا نستخدم الفازات الزجاجية، نقدر نستخدم الزراعة المائية، الزراعة الهوائية. اليوم عندنا نباتات هوائية ما تحتاج تغذية، بس بالشهر ترش عليها ماء، فهذا كله يساعد. أنا أقدر أنقي حتى الهواء اللي في البيت في النباتات الداخلية. اليوم عندنا المجمعات احنا نشوفها في الزراعة، هذه النباتات الجدارية،
1: صحيح،
0: هذه نباتات مائية، شبكة ري تسحب الماي وتقدي ونشوف احلى نباتات. والكل يقول الله ودي انا اسويها في البيت. عندك انت تقدر، الامور الحين صارت سهلة، التطور موجود اليوم، سهل جدا ان احنا نطور من نفسنا ونطور بيوتنا ونطور بيئتنا ونطور حتى في الدوام. أنا عندي، أنا حتى في جهات العمل المفروض أنت هم نفس الشيء تبادر وتطور. اليوم أنا ما أقول لك ازرع عشرة، ازرع شجرة واحدة وصورها وانقلها، والناس راح تغلدك وتقول ايش معنى فلان. اليوم ما شاء الله نشوف في بعض المناطق الجديدة أو المناطق القديمة الناس قاعدة تستغل ما بين الشارعين الأرصفة الترابية، قاعد يزرعونها ويهتمون فيها، والحمد لله الأمور تغيرت، واليوم الناس ما شاء الله
1: أكثر وعي،
0: تستمتع،
1: صح،
0: تستمتع.
1: أكثر
0: اليوم
1: صح.
0: في وعي. اليوم هدفنا احنا اليوم، خاصة حتى رسالة هذه لوزارة التربية، اليوم المفروض نتكلم على التصحر بزيادة ونطبقه على يعني حق الناس، ويطلعون الأطفال مثل قبل الرحلات المدرسية ويورونهم الأماكن المحميات الطبيعية أو المزارع. لازم يثقفون اليوم الأطفال. اليوم دور مهم وجميل أن احنا نبني أجيال مستقبل ونغرس فيهم حب العطاء وحب العمل التطوعي والمحافظة على البيئة. اليوم هذا عامل أساسي. ترى احنا اليوم حتى اليوم أنا الطفاية اللي في السيارة أنظفها في الشارع، هذا يسبب لي من زيادة من التصوير.

0: صحيح صحيح.
1: فهذا اليوم احنا اليوم الوعي، اليوم احنا لازم نكون قدوة لابنائنا عشان باكر يقلدونا. انا اليوم لما اقول حق الولد انت ليش بتقطيت، قال انا والله شفت ابوي او شفت اخوي. فاليوم هذه الرسالة اليوم لازم نغرسها وبطريقة جميلة، ما في احد ما يعني ما يقدر يقول انا
0: يشارك.
1: ما يقدر.
0: صح صح
1: يقدر. الكل يقدر. احنا اليوم عندنا داخل كل انسان، عندنا اليوم احنا طفل داخلنا، بس نبي التحفيز والتشجيع وكل شيء يقدر. حتى الرجل الكبير يقدر يسوي باشياء يخدم.
0: استاذ عبيد، يعني اذا بنقول هو انا كنت ابي اسال سؤال وما شاء الله عليك انت يعني اعطيتني الاجابه، لكن اذا بنوجه رساله موجهه ما يحتاج يتعبون يفكرون فيها، شنو دور الافراد في الحد من التصحر والمحافظه على البيئه؟ شيء مباشر ما يفكر يعني لن خيره، سو كذي كذي كذي، لو كل واحد منا سوى هذا الشيء انتهى الموضوع، او على الاقل ساعدنا.
1: اليوم احنا اليوم بنطلع كشتة ونشوف ما شاء الله. الحين ما نتكلم على موسم البر، اليوم نتكلم على موسم الصيف، عندنا الكشتات البحرية نطلع في طراد او على الشواطئ. اليوم انا مع العائلة، اليوم قانون البيئة قال ما يصير تولع فحم على التربة عشان لا تذبح الخواص اللي في التربة.
0: صح.
1: هذه اليوم انتقلت الحمد لله، الناس في قانون، وللأسف احنا نخاف ما نستحي. يعني المفروض احنا نستحي من نفسنا قبل تطبيق القانون.
0: ممتاز.
1: هذه الرسالة الأولى. اليوم انا لما انتقل مع ربعي ولا مع عائلتي وانا اخذت وسويت، المفروض احنا كلنا اليوم نقول انت شارك في التنظيف. حتى اليوم في يعني حتى الافراد اللي يمي لما يشوفونا احنا كذي بيقولون ايش معنى اهما. فاحنا نودي رساله غير مباشره للاشخاص. اليوم انا لما امسك كيس واقعد انظف ها واعطي هديه حق الناس، شنو بيقولون؟ بنغلده. احنا عندنا مشكله التقليد مو المبادره. يعني انا لما ابادر الناس تقلد. هذه رسائل سهله احنا نسويها. اليوم لما انا اطلع في الطراد واروح البحر او الجزر، واحنا شفنا مشاكل الجزر. يعني انا عندي واحد من الشباب جزاه الله خير فيصل ملك، ملقب باسم بن قارو، هذا يوميا او بشكل اسبوعيا يروح ينظف جزيره قارو
0: ما شاء الله
1: ويصور. والحمد لله اليوم لجنه المبادرات الخضريه عطوه موافقه، هو اللي يكون مسؤول على هذه وتنسيق مع الشركات ويزرع الشعب المرجانية.
0: يستاهل.
1: وعيد إحياء.
0: فعلا.
1: فهذا تعب خلال 15 سنة.
0: صح. لغاية ما وصل.
1: يوصل. صح. اي نعم. وقاعد يوصل رسالة جميلة ويوزع بروشرات ويوزع أشياء ويوزع أكياس حتى الرواد مال الجزيرة. فاليوم هذه مثل هذه احنا اليوم لما نسويها، احنا اليوم لما نقط البطل الماي، بطل الماي هذا على تأثيره بالصحراء او في البحر يبيله مو اقل من 50 سنة على ما يتحلل. اتخيل اذا تحلل احنا شنو المواد اللي شفناها ما ندري.
0: صح.
1: صناعتها من وين ما ندري. اليوم يمكن احنا نشوف نسبة الاملاح ومش عارف ايه ما ندري. اليوم الغطاء اللي لون الازرق ما دي كم الملوحة او اعادة تدوير، الأخضر ما أدري شنو، البرتقالي، فصارت أنواع. فإحنا ما ندري، يمكن اللي مكتوب مو صحيح مو واقعيا، وإحنا نمشي على البركة. فهذه الأمور لازم إحنا نكون على توعية فيها. اليوم إحنا نوعي الناس بالصورة الغير مباشرة، لأن أنا الشخص إذا يتلم مباشرة ما راح يسوي.
0: صح.
1: إلا بغير مباشر.
0: صح. صح. يوافق.
1: وتسوي له أشياء حلوة وتزرع وتسوي أشياء جميلة، صدقني الناس بتقلد. وهذه الرسالة اليوم احنا نبيها. وكذلك وزارة التربية عامل مهم جدا اليوم، مثل ما احنا اليوم انا اقول لك انا تعلمت من المدرسة والنشاط الزراعي وكانوا الحصص يازينها ولما اروح المدرسة نستانس وكان في شغف ان انا ابي بسرعة ثاني يوم عشان اروح المدرسة عشان احب الزراعة. في مجالات كثيرة احنا اذا بدعنا فيها وعطينا مساحة. اليوم ترى المناهج مو بالقراءة، اليوم احنا نبي فعل، نبي واقع. معلش المناهج اللي انتم تحطونها والقصص والروايات الكبيرة، الطفل يعني خاصة ابسط مثال الاختبار يخلص الامتحان تقول

0: شنو اختبارك؟ يقول لك والله ما ادري، لان حافظ مو فاهم. فاحنا اليوم نبي نوصل رساله فهم، ان كانت تخص البيئه او الزراعه او اي مجال، حتى المحافظه على البيئه. اليوم احنا نتكلم محافظه على البيئه، المحافظه على البيئه، بس الواقع ما في شيء للاسف. يعني انا شفت حادثه في احد البرامج في التواصل السوشيال ميديا،
1: نعم،
0: وعلى الهواء مباشره، وللاسف واحده من الخوات وتتكلم على انها مثاليه وامور، وكلت الوجبه وخلتها ومشت. انا علقت قلت انت اللي سويتيه غلط. الناس تعليقاتهم انت ما ذبحتنا يا معود، هذا غلط. صح. احنا اليوم
1: اذا غلط غلط
0: شخص غلط. صح. غلط. انت اليوم هذا اللي على البحر هذا اثرته، هذا الاسماك اليوم اللي نشوف تاثر الاسماك والنفوق الاسماك، هذا احنا سببه، احنا اللي سبب اللي قاعدين نقط اشياء احنا ما ندري عنها. بطل الزجاج اللي نقطه هذا له تاثير في اشياء احنا، الاكياس اللي نقطها، الاكل، احنا الاكل اللي نقول يغذي السمك، لا يمكن في مواد احنا ما ندري عنها احنا تاثر. مو صحيح وجبه بس
1: يعني ممكن النية تكون طيبة لكن مو بهذه الطريقة
0: تأثيرها. اي نعم تأثيرها. السمك الله سبحانه وتعالى مسخله أكله في قاعة وفي تبادل، أسماك تتغذى على الطحالب، على الأمور لهم يعني أمور كثيرة. معليش أنا أعطيهم الخبز أوكي، أما أنا أعطيهم برجر وأعطيهم مش عارفين مشاوي، أنا أخلص المشاوي أقطها، لا قلطان. اللحم مو كل شيء، اللحم ممكن يأثر على الأسماك، ففي أمور لازم إحنا توعوية. وهذه رسالة اليوم حتى حق أخواننا في هيئة البيئة، المفروض إحنا اليوم سكتشات عن المحافظة على البيئة، التوعية الحلوة. اليوم بدل لا أنا أطلع موظف يتكلم على الحماية، أخلي طفل يتكلم، أطفال من المدارس نستعين بالرياض الأطفال، نسوي لهم سكتشات على النظافة، نسوي لهم على البيئة. اليوم أنا عندي المحول اللي قدام البيت شكله بشع، اليوم أنا أبادر وأسبقه وأكتب كلمات حلوة أو أسوي جمالية، صورة جمالية حلوة. اليوم هذه إحنا اليوم من يعني الجهات الحكومية كانت حتى وزارة الكهرباء والماء، اليوم إحنا نبي أطفالنا يشاركون في الإعلانات التوعوية، وهذه توصل لأن الطفل هم راح يغلد يقول إيش معنى فلان، أنا أبي أكون وأنا أبي أسوي. فهذا الشيء بالذكرى مثل ما نقول مثل الممثلين أو الأطفال اللي شاركوا في افتح يا سمسم أو غيرها من الأمور، يقول لك أنا كنت هني ولي ذكريات وبنينا أجيال. فهذا اليوم صحيح. إحنا اللي نتكلم فيه.
1: طبعا كنا سعداء في استضافتك الأستاذ عبيد شمري، مزارع كويتي وصاحب مبادرات بيئية ومؤسس محمية السدر. إن شاء الله نكون وفقنا في يعني تسخير هذا اللقاء بطريقة إيجابية وجميلة وسلسة للجمهور، لكن لا سمح الله يعني ممكن في بخاطرك كلمة ما سألناك عنها ولا شيء، أعطيك الهواء.
0: الله يعطيكم الصحة والعافية وعسى الله يحفظكم، وأنتم مو مقصرين إذاعة وتلفزيون الكويت،
1: تستاهلون كل خير،
0: وأنتم صوتنا للأمانة. إحنا اليوم بدونكم الناس ما تعرفنا، ما تعرف إحنا شو نوصل للرسالة. أنا اللي أطلبه من أخواني وخواتي صغار وكبار، المحافظة على البيئة والمحافظة والنظافة من الإيمان، والله سبحانه وتعالى ورسول الأكرم عليه الصلاة والسلام وصونا في المحافظة على النظافة وعلى أمورنا. اليوم إحنا قدوة، أنا إذا ما كنت نظيف داخل البيت ما حد راح ينظفني، أنا إذا ما أتغير من نفسي وآخر قرار ما حد يغيرني. فاليوم إحنا التغيير من عندنا، نقول دائما إحنا بيدنا نغيرها، فاليوم إحنا نقدر نغير أشياء إلى أفضل. التحلطم والأشياء الإيجابية مهما كانت الأخطاء إحنا نقدر نعدلها، ما في بلد في العالم ما في أخطاء، بس إحنا نعدلها بأفكار حلوة، بمبادرات جميلة، برسالة طيبة. اليوم إحنا نسويها رسائل ونترك أثر طيب، والناس باكر بتقول فلان وفلان وفلان، مثل اليوم أنتم حضراتكم توصلون صوتنا، وأنتم الصوت الحر اللي توصلونه وتتكلمون نيابة عنه وعن أشخاص ثانيين وعن مبادرين. اليوم مثل ما أنت حضرتك توصل رسالة جميلة، إحنا اليوم نوصل رسالة جميلة، ومثل ما حضرتك أحد يقلدك في التقديم، إحنا اليوم هم يقلدوننا في مثلا في الزراعة والأمور ونقل هالشيء. فهذا اليوم اللي إحنا نبيه رسالة طيبة.

0: جميلة للكل، عسى الله يحفظكم.
1: شكرا لك. المزارع الكويتي عبيد الشمري وصاحب مبادرات بيئية ومؤسس محمية السدر، استمتعنا وياك في هذه السهرة الجميلة، وبإذن الله إن شاء الله تكون الرسالة وصلت لكل الأشخاص اللي عايشين على هذه الأرض الطيبة.
0: الله يحفظكم، شكرا لك.

0: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. قال وزير الدفاع الشيخ عبد الله علي عبد الله السالم الصباح إن انضمام العنصر النسائي للجيش الكويتي يمثل إضافة نوعية للقوات المسلحة، ويعكس حرص المؤسسة العسكرية على الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة، بما يدعم تنفيذ المهام والواجبات الموكلة إليهن بكفاءة واقتدار. وهنأ الوزير الضباط من العنصر النسائي الخريجات بهذه المناسبة، مؤكدا أن نيلهن ثقة الأميرية الغالية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، يمثل مسؤولية وطنية كبيرة وخطوة مهمة في مسيرة دعم المرأة الكويتية داخل المؤسسة العسكرية. أكدت وزارة التربية استعداداتها لانطلاق امتحانات الفترة الدراسية الثانية لطلبة الصف الثاني عشر للعام الدراسي الحالي ضمن منظومة متكاملة من الإجراءات التنظيمية والأمنية والإدارية الهادفة إلى توفير بيئة مستقرة وأمنة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المتعلمين. وقالت الوزارة إن نحو 41,599 طالباً وطالبة سيتقدمون لامتحانات الصف الثاني عشر، لافتة إلى استكمال جميع الاستعدادات المتعلقة بمقار اللجان وتجهيزاتها والبالغ عددها 170 لجنة موزعة على مختلف المناطق التعليمية لضمان سير الامتحانات بانضباط وفق أعلى المعايير المعتمدة. حصل جهاز المسؤولية الطبية في دولة الكويت على المركز الأول عربياً في محور القيادة والحوكمة والتحسين المستمر في الدورة السابعة من مبادرة التميز الصحي العربية التي ينظمها الاتحاد العربي للمستشفيات للتعاون مع عدد من الجهات الدولية المتخصصة في التميز المؤسسي والرعاية الصحية. وقالت وزارة الصحة إن هذا الإنجاز جاء بعد عملية تقييم شاملة استندت إلى معايير إقليمية ودولية دقيقة لقياس كفاءة القيادة المؤسسية ومستوى الحوكمة واستدامة التحسين والتطوير، إذ حقق الجهاز أعلى درجة بين المؤسسات المتأهلة في هذا المحور بنسبة 95% لينال التصنيف البلاتيني، ويؤكد مكانته كنموذج مؤسسي رائد على مستوى المنطقة العربية. توجهت بعثة منتخب الكويت لكرة اليد للشباب إلى سلوفينيا لخوض معسكر تدريبي خارجي يشمل أيضا كرواتيا، ويستمر أسبوعين تحضيرا لمنافسات بطولة كأس آسيا للشباب تحت 19 سنة التي ستقام في الصين ما بين 15 و27 من يوليو المقبل، المؤهلة لكأس العالم للشباب مقدونيا 2027. وقال رئيس البعثة ونائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة اليد شبيب الهاجري إن الجميع يعملون على قدم وساق للوصول بالمنتخب إلى أفضل حالات الجاهزية الفنية والبدنية، خصوصا بعد فترة التوقف الرياضي التي طالت كل الألعاب بسبب الظروف الأخيرة في المنطقة. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألا البناي.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: الأسرة في الإسلام. تعد الأسرة في الإسلام أساس المجتمع ونواته الأولى، وقد أولاها الإسلام عناية كبيرة لأنها المصدر الأول للتربية وغرس القيم. يبني الإسلام الأسرة على أسس متينة من المودة والرحمة والتعاون، ويجعل الزواج رباطاً شرعياً يحفظ الحقوق ويحقق السكينة. وقد حث الإسلام على حسن العشرة بين الزوجين، وأوجب على كل منهما القيام بواجباته، فللزوج القوامة بالعدل والإحسان، وللزوجة الحفظ والرعاية والمشاركة في بناء البيت. كما أكد الإسلام على بر الوالدين ورعاية الأبناء تربية صالحة تنمي الأخلاق وتقوي الإيمان، وباستقامة الأسرة يستقيم المجتمع.

0: نشر القيم النبيلة، فتكون الأسرة مدرسة للفضيلة وملاذا للسكينة وسببا لسعادة الدنيا والآخرة.
1: إذاعة على الهواء.

القهوة الساخنة والمثلجة أيهما أفضل لصحتك؟ سؤال شائع بين عشاق القهوة، فهناك من يفضلها مغلية، غير أن كثيرين بدأوا في الآونة الأخيرة يميلون لشربها باردة، ما أثار تساؤلات حول تأثير درجة الحرارة على المشروب وعلى فوائده للجسم. وتختلف مستويات الكافيين بين القهوة الساخنة والقهوة المثلجة والقهوة المحضرة على البارد، ويعتمد ذلك على عدة عوامل، منها حبوب البن ودرجة الطحن ومدة التحضير وطريقة الإعداد وفق تقرير لمجلة هيلث. وهناك اختلاف بين القهوة المثلجة والقهوة المحضرة على البارد، فالأولى تحضر بالماء الساخن ثم تبرد ويضاف إليها الثلج، أما الثانية فتنقع في الماء البارد لمدة تتراوح ما بين 12 إلى 24 ساعة. وتشير الأبحاث إلى أن محتوى الكافيين يتباين بحسب طريقة التحضير، فالقهوة المثلجة تحتوي على كميات أقل، فيما تحتوي القهوة المحضرة على البارد على كميات أكبر. كما تظهر بعض الدراسات أن القهوة ذات التحميص الخفيف أو المتوسط قد تحتوي على كافيين أكثر قليلا من القهوة شديدة التحميص، لأن هذه العملية تؤدي إلى فقدان جزء من الكافيين. وكذلك تختلف كمية الكافيين باختلاف نوع الحبوب، ورغم أن الكافيين يؤثر بوضوح في مستويات الطاقة، فإن درجة الحرارة وسياق التحضير قد يؤثران أيضا في الشعور بالنشاط، وتشعر القهوة الباردة شاربها بانتعاش كبير، بينما قد تمنحك القهوة الساخنة صباحا إحساسا أكبر بالانتباه واليقظة. وتؤثر الإضافات التي توضع في القهوة على مستويات الطاقة التي يشعر بها الفرد، فالكريمات والمنكهات الغنية بالسكر المضاف ترفع السكر في الدم بسرعة وتؤدي إلى انخفاضه بسرعة لاحقا، أيهما يحتوي على مضادات أكسدة أكثر. تعرف القهوة بغناها بمضادات الأكسدة مثل الكيرستين والفافونديت التي تساعد على تقليل الالتهابات في الجسم وتحمي الدماغ والقلب وتعزز صحة الجهاز المناعي. وتشير بعض الأبحاث إلى أن تحضير القهوة بالماء الساخن يمكن من استخلاص كمية أكبر من مضادات الأكسدة من البن، ومع ذلك تبقى الفروقات محدودة، ويوفر كلا الخيارين كمية متقاربة من مضادات الأكسدة، ومن المحتمل أن تتسبب حموضة القهوة إزعاجا للأشخاص اللي يعانون ارتجاع الحمضي أو الارتجاع المعدي المريئي. وتظهر الأبحاث أن الحموضة في القهوة الساخنة والقهوة المحضرة على البارد متقاربة، غير أن حموضة القهوة الساخنة أعلى قليلا، وتختلف أعراض الارتجاع الناجمة عن القهوة من شخص إلى آخر، وينصح بتجربة مختلف أنواع القهوة لمعرفة أيهما أنسب لك. وعموما فالقهوة المحضرة على البارد أكثر لطفا ونعومة على المعدة. وهني يأتي السؤال، كيف تختار القهوة المناسبة لك؟ القهوة الساخنة والمثلجة محضرة على البارد كلها خيارات صحية، ومع ذلك لافات البسيطة، توفر القهوة الساخنة مستويات أعلى من مضادات الأكسدة، فيما تعد القهوة المحضرة على البارد أكثر نعومة على المعدة وأقل حدة في الطعم والحموضة. ومن جهة أخرى تمنح المشروبات الساخنة شعورا

ماذا يحدث لصحتك عند شرب الشاي الأخضر يوميا؟ لا يعد شرب الشاي كل يوم الأخضر مجرد طقس شائع ومريح يساعد على الاسترخاء، بل هو وفقا لخبراء وسيلة لدعم صحة القلب والدماغ. ويعرف الشاي بغناه بالمركبات النباتية ومضادات الالتهابات والأكسدة، وربطته عدة أبحاث بتحسين صحة القلب والدماغ والبشرة. وقدمت الكثير من المجلات الدراسات والأبحاث فوائد تناول الشاي الأخضر يوميا، وهي الشاي الأخضر غني بالكاتشينات، وهي نوع من مضادات الأكسدة التي تعمل على حماية الخلايا من التلف، وتساعد هذه المركبات في الحد من نمو الخلايا السرطانية وتقليل الالتهابات في الجسم. ويقول التقرير أن شرب الشاي الأخضر بانتظام يساعد على الارتباط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان الثدي. ورغم الحاجة إلى مزيد من الدراسات، فإن إدراج الشاي الأخضر ضمن نظام غذائي متوازن قد يساهم في الوقاية من السرطان بشكل عام.

0: أخبارنا الرياضية.
1: أعلن برغان نفسه طرفا في نهائي بطولة كأس آسيا لكرة اليد بفوزه الصعب والمثير على الدحيل القطري بنتيجة 23-21، حيث سجل المحترف محسن رمضان هدف الفوز في آخر نصف دقيقة من عمر اللقاء، ليدخل برغان التاريخ من أوسع أبوابه حيث تعد مشاركته الأولى في البطولة الآسيوية لكرة اليد، وأيضا حقق فيها الوصول إلى النهائي وحاز محترف برغان الياباني ياسوهيرا على جائزة رجل المباراة، وينتظر الفائز مواجهة الكويت والخليج السعودي، وتقام البطولة على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم بضيافة نادي الكويت، وشهدت المباراة حضورا غفيرا من الجماهير الكويتية التي دعمت برغان منذ صافرة البداية حتى نهاية اللقاء. وسيطر الدحيل على زمام نتيجة المباراة حتى دقائق الأربع الأخيرة، حيث اقتنص ياسوهيرا هدف التعادل لتتحول الكفة إلى برغان الذي كان متأخرا في الشوط الأول 16-14.

0: قال رئيس اتحاد الملاكمة عبد الله العتيبي أن ما تشهده الرياضة الكويتية من تطور ونجاحات متواصلة على مستوى استضافة وتنظيم البطولات القارية والدولية يعكس المكانة المرموقة التي باتت تحتلها الكويت على الساحة الرياضية. وأضاف العتيبي: نفتخر بما حققته الأندية الكويتية في بطولة آسيا لكرة اليد وبالمستويات الفنية المميزة التي تقدمها، وهو ما يؤكد تطور الرياضة الكويتية وقدرتها على المنافسة في مختلف المحافل القارية والدولية. وأشار إلى أن صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي أصبحت واحدة من أبرز المنشآت الرياضية في المنطقة والعالم، لما تتميز به من إمكانيات وتجهيزات حديثة ساهمت في استضافة كبرى البطولات وأخراجها بصورة مشرفة تعكس الوجه الحضاري للكويت. وأكد العتيبي أن حب الرياضة يجمع الجميع، وأن دعم الشباب الرياضي وتوفير البيئة المنافسة لهم يمثلان ركيزة أساسية لمواصلة الإنجازات ورفع اسم الكويت عاليا في مختلف الألعاب الرياضية، متمنيا دوام التوفيق والنجاح لجميع الأندية والمنتخبات الوطنية في الاستحقاقات المقبلة.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: إذا كنت لا تستطيع ضبط لسانك وهو في فمك، فكيف تستطيع ضبط ألسنة الآخرين؟ لا تحمل الأمس فوق ظهرك، وإنك لو فعلت فسوف تسير وحدك محني الظهر وسط هامات عالية، فالأمس موت وغدا حياة. التفكير في الماضي مجلب للحسرة، والتفكير في المستقبل مدعاة للخوف، ففكر في الحاضر وكن فيه.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية هل تعلم؟

هل تعلم عزيزي المستمع أن أكثر قارات العالم استهلاكاً للذهب هي قارة آسيا؟ هل تعلم أيضاً عزيزي المستمع أن اللغة العربية سميت بلغة الضاد لأنها اللغة الوحيدة بين جميع لغات العالم التي تحتوي أبجديتها على حرف الضاد؟ وهل تعلم عزيزي المستمع أن ثوب الزفاف الأبيض كان حتى القرن الثامن عشر يتخذ من جميع الألوان مثل الأحمر والبرتقالي والأصفر، بل أن بعض العرائس كان يفضلن اللون الرمادي وممكن اللون الأسود؟

هكذا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم. لكم تحيات ستاف وفريق البرنامج من الإعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان، من التقديم عثمان سليمان، من التنسيق والمتابعة فراج الإسهلي، ومن الهندسة الإذاعية عبد الرحمن المطيري، من التنفيذ على الهواء عادل خاجة، وأنتم تستمعون لبرنامج إذاعة على الهواء، ولكم تحية مخرج هذا العمل جاسم الفرس.

جولة إخبارية، برنامج يومي نتناول فيه أهم الأحداث الإقليمية والعربية والدولية من خلال استضافة نخبة من الكتاب والصحفيين والمحللين السياسيين والمراسلين في العواصم العربية والعالمية، كما نتناول الأخبار المتوقعة والأحداث التاريخية وأقوال الصحف. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يومياً من الساعة الثالثة وحتى الثالثة والنصف صباحاً.

0: متابعات إخبارية. كشف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران والتخلص من مخزون طهران من اليورانيوم عالي التخصيب، مشيرا إلى أن النص الكامل للاتفاق سينشر بعد توقيعه رسميا في سويسرا يوم الجمعة. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور غانم السليماني. في البداية دكتور، ما هي أبرز البنود والتفاصيل التي تم الكشف عنها في اتفاق وقف الحرب الأخير بين واشنطن وطهران، وما هي النقاط التي لا تزال غامضة؟
1: لا زال الغموض يكتنف تفاصيل الاتفاق الذي يعني لا أحد اليوم يعرف هذه التفاصيل، ربما وبل بكل تأكيد ستكشف تفاصيل كاملة يوم الجمعة في سويسرا عندما يتم التوقيع بحضور ممثلين من دولة قطر وإسلام آباد وأيضا إيران والولايات المتحدة الأمريكية. ما يتم مناقشته اليوم هي مذكرة التفاهم الإطاري وعدد كبير من التسريبات التي ينفيها أما الطرف الأمريكي أو الطرف الإيراني. ما حصل هو التوقيع على